وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك، إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. أضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. وأفادت مراسلة العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية. أكد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على الأراضي الصومالية، مجددا موقف الدولة الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني. كما أكد الرئيس الصومالي أن حكومة بلاده ترفض بصورة قاطعة أي خطوات أو تحركات تمس سيادة ووحدة الأراضي البلاد، وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن إقامة علاقات أو فتح بعثات دبلوماسية مع إسرائيل لا يمثل الصومال ولا يحظى بأي شرعية قانونية أو سياسية. جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير. وأضافت أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية ملحة. كما أكدت فون دير لاين أن أوروبا ستمنح قرضا لأوكرانيا بأكثر من 28 مليار يورو. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم. ما إن خبت نار الحرب في إيران حتى عادت إلى الواجهة أزمة غزة على وجهين اثنين: التصعيد العسكري وحالة السبات التي يعيشها مجلس سلام غزة. إسرائيل خلال الأيام الأخيرة أعلنت القضاء على اثنين من قادة حماس. أمس محمد عودة القائد العسكري الرابع لحركة حماس، وقبله قائد كتائب القسام عز الدين الحداد. إسرائيل أيضا تواصل ابتلاع غزة، فهي تسيطر الآن على 60% من القطاع وتستعد لحملة تهجير جديدة للغزيين.

قال عنها كاتس إنها ستتم في التوقيت والشكل المناسب. نعم، هكذا قال كاتس. فيما يخص مجلس السلام الذي أنهى الحرب فعليا بعد تدخل مباشر من الرئيس ترامب، لا يبدو أن هذا المجلس حتى الآن يحقق أي نتائج لا سياسية ولا مالية. أحدث التقارير تشير إلى أن خزينة المجلس هي فارغة الآن. نعم، هي فارغة، ما يهدد مشاريع إعمار غزة التي غطت عليها حرب إيران، تعود إلى الواجهة مثقلة بثلاث عقد: عقدة سلاح حماس، عقدة التهجير، وعقدة الإعمار المؤجل. أنا محمد عثمان وهذه ساعة حوار. أهلا بكم.

0: مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ولفهم ما يجري في قطاع غزة اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي داخل الأستوديو في ساعة حوار. أبدأ بالصحفي في شبكة العربية إسلام عبد الكريم، أهلا بك. محمود المجالي دام الصحفي في شبكة العربية للأخبار، وكذلك أيضا أرحب بسيد مسعود الفك المختص بشؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، صحفية في شبكة العربية حنان المصري، أهلا بكم جميعا. حقيقة هنالك الكثير من الأسئلة التي ترد إلى الأذهان عندما نعرف آخر المعطيات التي حدثت في غزة. صحيح أننا في الأيام الماضية انشغل العالم كله بما يجري في إيران، وكأنما غزة باتت هي المنسية في هذه الأيام، لكن الآن عادت إلى الواجهة بالعقد التي تحدثنا عنها، عقدة سلاح حماس، وكذلك أيضا بقية العقد المرتبطة بالإعمار وما يتصل أيضا بإدارة شؤون غزة. هنالك الكثير من الأسئلة تطل برأسها، اسمحوا لي أن أبدأ بآخر معطى ميداني وهي مسألة اغتيال القيادات في حماس، آخرهم ما حدث بالأمس. إذن مشاهدينا، إسرائيل تواصل استهداف قادة حماس خصوصا منفذي هجوم 7 أكتوبر، آخرهم محمد عودة القائد العسكري الرابع لحركة حماس، وذلك بعد نحو أسبوع فقط من تعيينه. الصورة التي ترونها مشاهدينا هي صورة محمد عودة. قبله اغتالت إسرائيل قائد كتائب القسام عز الدين الحداد منذ نحو أسبوعين، وذلك بغارة استهدفت شقة سكنية في حي الرمال. أيضا ميدانيا مشاهدينا، وسعت إسرائيل نطاق السيطرة لتبلغ 60% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وهذا باعتراف نتنياهو نفسه، لتتجاوز بذلك تفاهمات خطط ترامب للسلام التي حددت نطاق السيطرة عند 53% خلف الخط الأصفر. خطة التهجير أيضا هي مستمرة بتأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن خطة الهجرة الطوعية لإخراج سكان غزة إلى دول أخرى هي لا تزال قائمة وسيتم تنفيذها بالطريقة والتوقيت المناسبين. اسمحوا لي أن أبدأ بهذا المعطى الميداني وهي مسألة اغتيالات حماس. هل نتحدث عن الآن أحداث عابرة أم نتحدث عن مشروع إسرائيلي أصيل وأيضا خطط واضحة لتفكيك حماس بشتى طرق؟ إسلام،
1: يعني أبدأ من حيث انتهيت محمد. إسرائيل ترى في أن سلاح حماس وقادتها الميدانيين هي معضلة حقيقية تواجه أي استحقاق تريده إسرائيل. دعنا نذكر أن هذا كان واحد من الأهداف التي أعلنها نتنياهو منذ بدء الحرب في 2023، وحتى الآن لم تنجح إسرائيل في تحقيق هذا الهدف، وهو القضاء على حركة حماس، تفكيكها، نزع سلاحها، والتأكد من أنها لا تشكل أي خطر مستقبلي على إسرائيل. فبالتالي إسرائيل تدرك جيدا أنها إذا خلقت حالة الفوضى في قيادة حركة حماس خاصة في الجناح العسكري وهو أكثر المتضررين من داخل قطاع غزة، فحينها يمكن أن تخسر حماس ورقة تفاوض قوية مع

0: زالت تمتلكها في وجه إسرائيل.
1: ولكن إسلام تخلق حالة الفوضى باغتيال القيادات، يعني هل هذا الطريق الأسرع بالنسبة لإسرائيل الآن؟
0: بالنسبة لحماس، حماس هي حركة تدرك جيدا يعني على مر السنين الماضية، حماس لم تكن حركة الرجل الواحد، بمعنى أنه إذا اغتالوا محمد الضيف وجاء من بعده أي شخصية أخرى وصولا إلى محمد عودة، هي تدرك جيدا أن تأثير محمد الضيف ليس كتأثير محمد عودة. هي حماس تذهب لاختيارات الاضطرار وليس اختيارات استراتيجية، بمعنى أن هناك شخصيات تستطيع أن تسخر من كل الظروف أسلحة وتستطيع أن تواصل حفر الأنفاق، تستطيع أن تواصل التجنيد داخل كتائب القسام. وبالمناسبة هذا ما حدث، يعني هناك بعض الناشطين الذين تم اغتيالهم هم انضموا حديثا إلى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. فبالتالي ليست المسألة فقط من يقود، وهذا المسمى من يقود الجناح العسكري لكتائب القسام، ولكن من يستطيع أن يعيد بناء كتائب القسام، خاصة بعد العدد الكبير الذي خسرته الحركة من قادة ميدانيين، ومن قادة لكتائب القسام. فبالتالي إسرائيل تدرك أنها إذا واصلت اغتيال دعنا نسميهم أركان كتائب القسام والقادة المؤسسين لهذا الجناح العسكري، فهي تدرك تماما أن إعادة البناء ليست سهلة ولن تكون سهلة كما هو الحال بالنسبة لوجود القادة المعروفين تاريخيا.
1: حنان، هذا الإدراك الإسرائيلي الذي تحدث عنه إسلام إلى أي مدى هو واقعي ويمكن تطبيقه على أرض الواقع؟ لأنها تدرك تماما أنها إذا ما اغتالت الشخصيات القيادية ربما تحدث حالة من الإرباك، وبالتالي تضطر حماسة إلى خيارات الاضطرار وليس الخيارات الاستراتيجية كما تفضل سيد إسلام. إلى أي مدى يعني هؤلاء من تم اختيارهم اضطرارا هم قادرين على ملء حالة الفراغ التي يمكن أن يحدثها من تم اغتيالهم؟
2: طبعا نسبيا دقيق كلام إسلام، ولكن أضيف مسألة أنه إسرائيل لا تقتل أو تغتال اضطرارا، هي في استراتيجية اغتيالات، بمعنى أنه كل من هو سيستلم مركز قيادي ممكن من بعده أن يعيد أو يحاول إعادة تنظيم الجهاز العسكري القسام هي ستقوم باغتياله، بدليل أنه محمد عودة هو رئيس الاستخبارات، الأسماء التي تطرح بعد محمد عودة هو آخر واحد في المجلس العسكري لكتائب القسام، الأسماء المطروحة هي تختلف أو تقل وزنا إذا أردت، هي ليست من الرعيل الأول، هي ليست لم تعاصر ولا تكتسب خبرة ومعرفة القيادات المؤسسة، مثل هناك من المجلس العسكري من عاصر المؤسس صلاح إشحادي مثلا.
0: وهذا ما قلته حنان، أن إسرائيل لا تقتل اضطرارا، إنما حماس تختار
2: اضطرارا، تقتل خليفة الخليفة، هذا بالضبط ما قرأت اليوم
0: حماس
2: تقرير
0: حماس
2: إسرائيل.
0: تختار اضطرارا وإسرائيل تقتل أيا كان.
1: هو المبدأ الذي تحدث عنه عن اختيارات حماس،
2: صحيح،
1: حماس هي التي تضطر
2: إسرائيل صحيح هذا صحيح، لأنه بالنهاية
1: لاختيار هذه الأسماء طبعا
2: البدائل عند حركة حماس إذا أردت أصبحت كل مرة تقل عن المرة السابقة، نتحدث الآن عن صف ثالث ربما وصف رابع داخل الحركة، يعني القيادات الكبيرة أي نعم طبعا هي لم تقضي إسرائيل على الجميع، بدليل هناك بعض الأسماء صحيح. التي تحدثت عنها حتى الصحافة الإسرائيلية اليوم، أحدهم عضو مكتب سياسي في الحركة ليس في القسام ولكن في الحركة، ولكن حتى يعني هناك من تستطيع الحركة الارتكاز عليه بعد خروجها من حالة الإرباك، ولأنه معروف أنه حركة حماس لم يؤثر، أثروا ولكن ليس بدرجة أنه تخشى حماس على التنظيم من بعد اغتيال سواء من الشيخ أحمد ياسين المؤسس وصولا وصلاح إشحادي
1: ومحمد الضيف. الزمن تغير والمعطيات تغيرت بطبيعة الحال
2: والتحديات تغيرت
1: صحيح. يعني
2: نتحدث عن تحدي وجود لحركة حماس، وبالتالي هل ستكون القيادة الحالية قادرة في الداخل أقصد قادرة على هذا التحدي أم لا؟
1: سيد محمود، وفق هذه المعطيات التي تحدث عنها أستاذ إسلام وكذلك أيضا أستاذ حنان، هل الآن حماس أمامها تحدي البقاء الآن بعد اغتيال هذه الأسماء الوازنة؟
3: صحيح، ما تحدث عنه إسلام وحنان في داخل غزة صحيح، لكن أنا سأذهب إلى صورة أبعد. إلى حد ما حماس اليوم تدافع عن وجودها كحركة في غزة أم تدافع عن قطاع غزة؟ وهذا سؤال مهم جدا، إذا عرفنا جواب هذا السؤال سنذهب باتجاه. طب إذا تدافع عن

0: نفسها بالداخل. حماس اليوم هل هي حماس ما قبل ولا حماس تغيرت اليوم؟ لا، هناك صراع أجنحة داخل حماس اليوم. هناك تيار ما يزال يرى نفسه مع إيران، خليل حية، نعيم، أسامة أبو حمدان، ما زالوا يراهنون على إيران، ما زالوا من خلال تصريحاتهم وبياناتهم. هناك تيار آخر ذهب بعيدا، يعني مشعل يقود الآن تيار يعني ضد إيران أو يبحث عن بديل، هو يعني يذهب إلى تركيا ومصر في البدائل. وبالتالي نحن نتحدث عن حماس الخارج أبو مرزوق وخالد مشعل في اتجاه، وأسامة حمدان في اتجاه آخر. في الداخل هناك القيادات القسام ما زالت بعضها تراهن على الدور. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، إذا عدنا كان هناك خارطة اتفاق وغزة المفروض أنه نذهب من المرحلة الأولى وتسليم السلاح، على ماذا تراهن حركة حماس؟ يعني إذا كانت تراهن على بقائها تحتاج إلى أوراق ضغط. ما هي نوعية أوراق الضغط التي تمتلكها حماس على إسرائيل؟ إسرائيل دولة عدوانية ودولة محتلة، تحتل الآن كما تفضلت 60% من قطاع غزة. اليوم حماس مكشوفة لإسرائيل، تستطيع أن تقتال من تشاء، يعني هذا تم تعيينه مؤخرا تم اغتياله، وقد تقتال الذي يأتي بعده والذي بعده. الدم الذي دفع في غزة من الشعب بشكل، وما زال هناك معاناة ومحاولات التهجير التي تحدث عنها، طيب كيف يعني كيف يمكن أن نصل الآن؟ ما المطلوب؟ هل يمكن لحماس اليوم أن تسلم السلاح وتذهب إلى الخطوة التالية والتالية وتسلم؟ سمعنا أن هناك أنهم موافقين على تسليمها لإدارة في غزة، لكن في نهاية الأمر ما زلنا نراوح مكاننا.
1: صحيح،
0: إسرائيل مستفيدة من هذا الوضع، إسرائيل تريد بقاء حماس اليوم لأنه هذا تعطيها.
1: إسرائيل تريد بقاء حماس؟
0: صحيح، يعني هي تعلن أنها تريد غزة من دون حماس ومن دون سلاح حماس، لكن بقاء حماس في هذه المرحلة هو يعطيها ذريعة بالاستمرار بالتغول في غزة والبقاء في 60% من غزة. هذه إسرائيل لا يجب أن تفهمها بالعكس، بالطريقة ماذا تعلن، عليك أن تفهمها بالعكس. هي الآن يعني موجودة في غزة، 60% من قطاع غزة مع إسرائيل اليوم، وحماس مكشوفة وتريد أن تواصل عملية ضرب وتهجير الفلسطينيين اللي موجودين كما تفضلت، ويمكن نتحدث عنها.
1: صحيح. طيب سيد مسعود، يعني تتفق مع هذا القول بأن إسرائيل الآن صحيح أنها لا تريد حماس وتتذرع بوجود حماس في قطاع غزة لتنفذ ما تخطط له بشأن التهجير والنوايا الإسرائيلية المعروفة؟
2: منذ أن تأسست حماس في 1987 رأت فيها إسرائيل بأنها البديل الذي يمكن بواسطته، هذا لا يعني بأنها كانت متحالفة مع حماس أو كان لها يد في ذلك، البديل الذي يمكن يساعدها أن تسحب الغطاء الشرعي الدولي من منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. عندما سمحت في واقع الأمر بظهور حماس ولم تواجهها، هي كانت في الواقع كانت تخطط لكي تتخلص من منظمة التحرير الفلسطينية التي استطاعت أن تكسب الشرعية الإقليمية، الشرعية الدولية والشرعية الإسلامية، وهذا ما لا تريده إسرائيل على المدى البعيد. الاغتيالات لم تبدأ مع حماس، بدأت مع اغتيال أبو جهاد منظمة التحرير الفلسطينية، مع أبو أياد، أبو عمار نفسه تم تسميمه، كل هذه الأمور كانت مستمرة. إسرائيل تتعاطى مع الفلسطينيين على أساس أن لا يكون لهم كيان، ترى في أي كيان فلسطيني يشكل خطر في المستقبل عليها، لذا هي تسمح للجهة التي تساعدها في واقع الأمر أن تقضي على الجهة الأخرى، وهي منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وشاهدنا في الآونة الأخيرة بعد هذه الهجمات على غزة، وسعت القبول بدولة فلسطين والاعتراف بدولة فلسطين والدور الذي لعبته دول المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية لكسب هذه الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل أعتقد كما تفضل أستاذ محمود هي تريد حماس، حتى هذا لا يعني بأن حماس هي تابعة لإسرائيل،
0: لا تريدها
2: إسرائيل.
0: قوية، لكنها تريدها أن تبقى
2: حتى تكون لها.
0: أنا أعطيك مثال سريع اليوم. طيب. هل إيران تغولها في 4 دول عربية.

0: هو من سمح لإسرائيل بدخول 4 دول عربية في سوريا وفي لبنان وفي اليمن والقصف الذي تمارسه إسرائيل. إذن إيران إذا بدك تضع المعادلة تقول بأنه إيران ساعدت إسرائيل على الدخول في هذه الدول بشكل أو بآخر.
1: طيب سأستند إلى هذه المعادلة التي ذكرتها ولعلها زاوية أخرى للنظر فيها كثيرا وعميقا هذه المعادلة التي ذكرتها، ولكن حتى يكون حديثنا يعني مستند إلى تصريحات من هنا ومن هناك، ما رأيكم أن نشير إلى هذا الموقف الإسرائيلي، هذا الموقف الذي صدر اليوم من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي تعهد فيه بقتل كل من قاد هجوم 7 أكتوبر، وأكد أن إسرائيل تعهدت بأن حماس لن تحكم غزة لا مدنيا ولا عسكريا، وهذا ما سيحصل وفق كاتس. بدأ وكأن كاتس قطع تماما بأن حماس هي لن تكون جزء من مستقبل غزة لا مدنيا ولا عسكريا. كيف يتسق هذا مع ما نراه على أرض الواقع؟ هنالك تقارير تتحدث أن حماس ما زالت مسيطرة على الكثير من الأفكار التي تجعلها هي تبقى أكثر وأكثر في قطاع غزة، متحكمة مدنيا ومتحكمة كذلك في بعض الجوانب العسكرية. إسلام،
2: طيب تصريح كاتس يعني هو نتيجة لعدة مواقف حدثت منذ يناير، منذ الإعلان عن مجلس السلام حتى اليوم. ما الذي حدث؟ في يناير أعلن مجلس السلام وترامب قال أنه سيتم التبرع لغزة بمبلغ 17 مليار دولار، 10 من أمريكا و7 من دول عربية. بعدها جاءت إحاطة نيكولاي ميلادينوف أمام مجلس الأمن والتي اعتبر فيها أن حماس تقف عائقا أمام المرحلة الثانية.
1: صحيح.
2: وفق الخريطة السياسية التي قدمها ترامب كانت المرحلة الأولى التهدئة ومن ثم دخول المساعدات. تبدأ المرحلة الثانية متى؟ وهنا يعني يجب أن ننتبه جيدا، تبدأ المرحلة الثانية عند نزع سلاح حماس. هذه المرحلة التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وتحولها إلى جناح سياسي وليس عسكري، تبدأ من هنا عملية إعادة الإعمار وتدفق الأموال. ما الذي حدث؟ حماس في تصريحها قالت، ولذلك هناك يعني تركيز على كلام كاتس الذي قاله اليوم، لا مدنيا ولا عسكريا. حماس ردت وقالت حماس تمتلك من الإمكانيات أن تقود الشق المدني في قطاع غزة. ومن لا يعرف، هناك تعيينات تجري حتى هذه الساعة داخل قطاع غزة لعناصر من حركة حماس. هناك أكثر من 50 ألف موظف قامت حماس بتوظيفهم طوال السنوات الماضية. حماس لا تريد أن ترى كل إمكانياتها تنزع منها، بمعنى سلاحها ينزع، أنصارها وقاعدتها الشعبية. 50 ألف موظف، إذا تحدثنا عن عائلات قم بالحسبة كم تبني من ذلك. صحيح. القاعدة جماهيريا. حماس تاريخيا منذ انتفاضة 87، الانتفاضة الأولى كانت في عام 1987، حماس تشكلت في 87 وكانت آخر من انضم لهذه الانتفاضة. انتفاضة الأقصى عام 2000 بدأتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومن ثم لحقت بها حركة حماس. حماس تبحث عن عنصرين مهمين جدا، الأول القاعدة الشعبية، وحماس انتهجت لذلك العمل الشعبوي. هناك جهاز يسمى العمل الجماهيري لحركة حماس، نعلمه جيدا أنا وحنان لخبرتنا في ذلك. هذا الجهاز هو يعمل على حشد الجماهير في المسيرات، في التبرعات، في كل مظاهر التجنيد الشعبوي للحركة. وثانيا بقوة السلاح، وهذا ما حدث عندما حسمت غزة. أنا أتذكر جيدا
1: هناك تستند إلى هذين العنصرين،
2: هذين العنصرين هما الأساس لبقاء حركة حماس. القاعدة الجماهيريه،
1: هل هذا الخطاب الشعبوي الذي تتبناه حماس؟
2: ليس محمد خطابا شعبويا، اعتذر عن المقاطعه، وانما افعال شعبويه، بمعنى
1: أفعال شعبوية.
2: المساعدات التي تدخل غزه توزع اولا على انصار ومؤيدي حركة حماس. أولا الرواتب والتوظيف خلال فترة التوظيف كانت في بعض الأحيان يعني من السخرية أن يطلب منه شهادة من الجامع الذي يقوم بالصلاة به، أنه ائتني بتأكيد من أمير الجامع أو أمير المنطقة بأنك ملتزم وتقوم بالذهاب إلى هذا الجوامع. والجوامع بغزة مقسمة بالمناسبة بين الجهاد الإسلامي وحركة حماس. إذا كنت تصلي في جامع حماس معناته أنت مؤيد لحماس،
1: حتى دور العبادة،
2: وبالتالي أمورك
1: حتى دور العبادة
2: في كافة تفاصيل الحياة الفلسطينية.
0: يعني هو إسلام، يعني أنا سأعطيك ترجمة أخرى، هي هم يروا أن هناك نخبة، عرفت علي، ومواطنين عاديين غزاويين الذي تحدث عنهم في يوم من الأيام عندما سئل لما

0: هذا لم يذهب الغزيين او الشعب الى الانفاق، فقال الانفاق الى الحماس والسكان للامم المتحده.
1: واكثر من ذلك عندما قالها
0: اين سمعناها خسائر. مؤخرا هذه اين سمعناها مؤخرا؟ سمعناها في عندما عاد الانترنت في بدايات الى ايران، عندما قالوا الانترنت يعود الى النخبه الى المحظيين. هذه الأيديولوجيات. هو مرة أخرى هنا هو يحافظ على حماس كحركة وليس غزة كبديلة.
1: هذا الأهم بالنسبة له فقط. لأكمل سريعا أوكي. وعندما جاءت حماس لتقول أنه لا يمكن إدارة قطاع غزة بمنأى عن عناصري وعن قوتي داخل قطاع غزة، من هنا يقصد كاتس أنه لا يمكن أن تدير قطاع غزة لا مدنيا ولا عسكريا. طيب. هناك نقطة أخيرة محمد فقط
2: سأتيك إليها ولكن تفضل. اسمح لي يعني أنت في بداية هذه المداخلة تحدثت عن التصريح الذي صدر من ميلادينوف.
1: طيب. وكاتس وحماس كلهم يدوروا في نفس الدائرة.
2: طيب اسمح لي، إن كان الزملاء قد جهزوا هذا التصريح لنيكولاي ميلادينوف، هو الممثل الأعلى لمجلس السلام في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، حيث قال إن القطاع منقسم وحماس تفرض سيطرتها العسكرية والإدارية، ولعل هذا ما ذكرته أنت أيضا قبل
1: آسف.
2: دعونا نستمع.
3: I want to be clear about the risks of inaction by the parties. The risk is that the deteriorating status quo becomes permanent. A divided Gaza, Hamas holding military and administrative control over 2 million people across less than half the territory. Those people are likely to remain trapped in the rubble, dependent on aid, with no meaningful reconstruction, because reconstruction financing will not follow where weapons have not been laid down.
2: تصريح آخر لتوني بلير عضو المجلس التنفيذي لمجلس السلام في إحاطة لمجلس الأمن قبل شهر، يقول دور مجلس السلام هو المساعدة على خلق ظروف التعايش السلمي بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. ما رأيكم أن نستمع إليه؟
4: Neither people is going anywhere. The state of Israel will remain and so will the Palestinian people. So our task is to help the parties create the conditions for peaceful coexistence. That's why we devised this plan for Gaza. If implemented, its people can be prosperous and Israel secure.
2: حنان، أسألك يعني عن هذه المعادلات الصعبة التي تحدث عنها إسلام وأشار إليها أيضا أستاذ مجالي فيما يتصل بالنخبة وأهل الحظوة سواء كان في غزة، ولعل أستاذ محمود يعني ضرب مثال بين ما يحدث في غزة وما يحدث كذلك أيضا في إيران، إلى أي مدى يعني هذا النهج أو هذه التركيبة أو هذه المعادلات المعقدة والصعبة الموجودة في غزة هي تعمل على تعذر مسألة الحصول على ما ذكره ميلادينوف وذكره أيضا توني بلير فيما يتصل بالقدرة على إحداث حالة من التعايش الموجودة الآن سواء كان في داخل غزة أو بين الغزيين وأيضا الإسرائيليين؟
5: يعني مع الإسرائيليين يعني بدها محتاجة عملية سياسية أصلا، مش محتاجة إنه بس إنه الشعبين، إنه وخاصة هلأ صعبة قد تكون خاصة في ظل إنه المجتمع الإسرائيلي تحول إلى اليمين تحديدا بعد هجوم 7 أكتوبر. بس بالنسبة للتعايش، شوف غزة كجزء من فلسطين هي فيها ما يحكم فلسطين عامة وهي المناطقية، يعني مثلا ابن نابلس غير ابن القدس، يعني النظرات في عندك هاي البعد الإقليمي والمناطقي في التعامل. غزة تعاني كانت أصلا من هذه المسألة، مثلا أهل الشمال أهل مدينة غزة ينظرون إلى أهل المنطقة الجنوبية دير البلح أو رفح بطريقة مختلفة، هناك يعني كانت أمراض اجتماعية طبعا أكيد أنه عزز منها وجود الاحتلال، يعني الاحتلال عندما كان يداهم مثلا منزل مواطن، نقصد بالمواطن أنه غزاوي وليس لاجئ، كان يقرع الباب عند لا يقتحمه، ولكن إذا داهم منزل لاجئ فلسطيني في المخيم كان يقتحم هذا المنزل حتى يخلق هذا الشعور الآن مع حماس زاد، لأنه زاد مش مسألة أنه عندك مشكلة اجتماعية في تكوينه، وربما كانت في غالبية البلدان عمليا نظرة الشمال إلى الجنوب وغيره، صار مع حماس عندك أيضا من هو ليس حماس، وكأنه حسن عصفور الكاتب الفلسطيني والوزير السابق سماها بالطائفية، الشعب الفلسطيني ما عنده طائفية، وسمى ما

0: خلقت حماس بالطائفية السياسية، بمعنى كل من هو حماس هو من الحضوة اللي حكى عنها، سواء مع قطع الكهرباء، سواء الرواتب، سواء المساعدات، سواء هذا قبل الحرب.
1: يعني من هو مع حماس يحظى بكافة الخدمات
0: والأمن، وهم هم
2: كل ما هو عصي على الفلسطينيين.
0: حتى يعني أمور أنه الفلسطيني العادي لا يحصل عليها كان ممكن أن يحصل عليها، لأنه هو ينتمي لهذه الحركة. كل من هو ليس من حماس حتى لو كان من الجهاد الإسلامي، إذا أردت على صيغة على سيرة الجوامع والمساجد، أكثر من مرة اقتتلوا. أنت استغربت أنه معقول هذا جامع جهاد وهذا جامع حماس. شمال قطاع غزة كان يحدث اقتتال مسلح بين عناصر من الجهاد وعناصر من حماس على جامع مثلا. حماس عملت للتنظيم. ما يؤذي الفلسطيني في قطاع غزة أنه أدرك هذه الحقيقة، ولكن في سنوات الحصار، خلال 18 سنة من الحصار الإسرائيلي، أدرك الفلسطيني في قطاع غزة، حتى ممن انتخبوا حماس، أنه هم انتخبوا جهة تعمل لنفسها، وكانوا دائما يقولوا أنهم بالنهاية تفكير إخوان مسلمين، يعملوا للجماعة بالدرجة الأولى وليس للمجتمع. اليوم مثلا أنت بتتحدث عن حماس على مدار 18 سنة أو 17 سنة من الانقسام الفلسطيني، رغم أنه طلع بنيامين نتنياهو عام 2019 وقال علنا عندما هوجم من الرأي العام الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية لماذا تدعم حماس بالمال عبر الشباك، قال أنه أنا أريد الانقسام، بقاء حماس يعني بقاء الانقسام ومنع الدولة الفلسطينية. إذن حتى اليوم نفس النظرية، لأنه الآن المشروع لازال مشروع إسرائيل بالتهجير الفلسطيني لم يختفي، لازال نتنياهو وحكومته يسعون إلى هذا الأمر. أيضا هناك تهديدات ومؤشرات على عملية عسكرية في قطاع غزة، وما يحدث اليوم ربما كان نوع من التراكم إلى الوصول إلى هذا العملية. مسألة السلاح تحدثت فيها قبل قليل وتحدثت فيها ملاديونوف، أنت السلاح تتحدث عنه وتقول أنه ممكن أن أجمده ولن أستخدمه. فعليا حماس لم تطلق طلقة من قطاع غزة وأصبحت مردوعة، واضح أنه أصبحت لا تستطيع أن تطلق أي شيء من قطاع غزة.
1: طيب.
0: وبالتالي تكلفة السلاح الذي يدفعها الغزيون لماذا؟ إذا أنت يعني تتمسك بالسلاح ولا تستخدمه.
1: صحيح. طيب حنان، حقيقة أنا أشكرك وأشكر إسلام، يعني أنتم أبناء غزة حقيقة، يعني أنا لست ابن غزة ولكن فهمت منكم الآن شكل التركيبة الموجودة الآن في غزة وحجم التعقيدات والمعادلات الصعبة وحالة الطائفية السياسية التي تحدثت عنها كذلك حنان. كل هذا يجعلني أسأل أستاذ مسعود، يعني ما تحدث عنه الضيوف الأكارم الآن بدأ وكأن الموضوع أعمق من أن يخرج تولي بلير ويقول دورنا الأساسي في مجلس السلام غزة هو خلق الظروف للتعايش السلمي في قطاع غزة، سواء كان بين الفلسطينيين أو حتى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بدأ وكأن الفتق قد استعصى على الراتق.
3: أنا أعتقد بأنه هذه الثنائية التي نشاهدها اليوم، ثنائية غزة والضفة، هذه الثنائية لا تخدم القضية الفلسطينية. إسرائيل لا تريد الضفة وغزة يكون في قالب واحد، في إطار واحد، لأنه هذا يعطيها الاستمرارية. لذا أعتقد المسألة ليست بين الغزاويين فقط، الآن بين الغزاويين وأهالي الضفة الغربية التي هي تشكل الكتلة الرئيسية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تريد ذلك، وكل الخطط الإسرائيلية بهذا الاتجاه تبقي الانفصال بين الجهتين مستمرا، وهذا يعطي قوة لإسرائيل لتستمر لتقوم بالتغيير الديمقراطي من خلال ربط التغيير الديمقراطي بقضاياها وأهدافها الأمنية.
0: هو الفصل صراحة قديم، قبل حتى الانقسام في فصل بين غزة والضفة حتى بعد 67، يعني مش جديد، ولكن كان في تواصل دائم قبل حتى بعد الاحتلال، حتى بعد احتلال غزة.
3: ولكن المصير المشترك كان يعني من الضرورة بأن تكون هناك يكون تنسيق، يعني إلى
0: كان طبعا كان في تنسيق. الانتفاضة 87 أول ما انفجرت في غزة مباشرة لحقتها الضفة الغربية، دائما كان

0: التواصل الوطني. الانقسام الفلسطيني السياسي
1: والسياسي أنا أقصد
0: لم يحدث خلف انقسام اجتماعي، بمعنى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية دائما العلاقات موجودة، ولكن الانقسام السياسي هو من جر 7 أكتوبر
1: لغزة،
0: وهو من جر الاستيطان والتهويد والضم في الضفة الغربية.
1: أنا أقصد الانقسام السياسي وليس الانقسام الاجتماعي. الشعب الفلسطيني شعب موحد. هذا الانقسام السياسي أنا بالضبط أقصد هذا الانقسام السياسي هو اللي أضر الشعب الفلسطيني. وكما قلت منذ البداية، إسرائيل لها دور في هذا الانقسام. لماذا؟ عندما سمحت لحماس أن تنمو، هي لم تشارك في تأسيسها أو، ولكن سمحت لهذا النمو حتى تحذف الجزء الأساسي من الشق السياسي للشعب الفلسطيني.
2: اسمحوا لي أن أنقلكم إلى زاوية أخرى أيضا تتصل بهذا الموضوع، يعني ما هو دور مجلس السلام؟ لماذا لم يحقق كافة الأهداف التي من شأنها أن أنشئ هذا المجلس؟ ما هو المكتوب على منديت هذا المجلس حتى يقال الآن أن هذا المجلس هو معني بتهيئة الظروف، ظروف التعايش السلمي؟ أليس من الأدوار المنوطة بهذا المجلس حكم غزة وأيضا خلق حالة من الضبط الآن سواء كان على الجانب الإسرائيلي على جانب حماس فيما يتصل على الأقل بالمحددات الأساسية التي أنشئت لأجلها هذه المراحل، مراحل اتفاق غزة؟ سأعود إليكم لكن بعد هذا الفاصل.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. كما تحدثنا مشاهدينا قبل الفاصل، مجلس سلام ترامب يبدو أنه دخل مرحلة سبات سياسي بل وقحط مالي كذلك كما يقول البعض. صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصادر قولها أن صندوق مجلس السلام هو فارغ ولم يتلقى أي تمويل حتى الآن ما يهدد مشاريع إعمار غزة، وأن المجلس يعيش حالة من الغموض القانوني والسياسي كذلك بعد تعهدات بضخ 17 مليار دولار في حسابات الصندوق. بالمقابل مشاهدينا، وكالة رويترز وفي تقرير لها قالت أن مجلس السلام رفع تقريرا للرئيس ترامب، وهو طبعا رئيس هذا المجلس، حذر فيه من الفجوة ما بين الوعود المالية وخطة إعادة إعمار غزة، ودعا لسد هذه الفجوة المالية بشكل عاجل. وذكرت أن المجلس تلقى جزءا صغيرا من مبلغ 17 مليار دولار، ما سيمنع الرئيس ترامب من المضي قدما في خطته. أمام كل هذه التقارير الموضوعة والتي نتناولها مشاهدينا، فمجلس السلام لديه أيضا تبريرات ولديه أيضا تصريحات فيما يتصل بهذه التصريحات التي استمعنا إليها من الفاينانشال تايمز. مثلا قال هو كذلك تروج هذه، أو الفاينانشال تايمز تروج لسردية محددة بغض النظر طبعا عن الحقائق، لأن المجلس يتم تمويله عبر عدة آليات، وفاينانشال تايمز تطرقت لآلية واحدة فقط. مجلس السلام نفى في منشور سابق وجود أي مشكلات في التمويل، هذا ما قاله، لا توجد مشكلات في التمويل أو أزمة مالية قد تعطل المجلس أو خطة ترامب للسلام، وأكد أن المجلس منظمة مرنة تركز على التنفيذ وتستدعي رأس المال حسب الحاجة. وأضاف كذلك أنه تم تلبية جميع الطلبات، طلبات التمويل على الفور وبالكامل. أضع كل هذه التصريحات والتصريحات المقابلة والتقارير والتقارير المقابلة بين يديك سيد محمود المجالي، لماذا كل هذا الجدل؟ هل صحيح أننا يمكن أن نقول بأن هذا المجلس هو الآن في حالة سبات؟ الآن الوعود كبيرة، يعني هنالك وعود ب 17 مليار دولار وغيرها كذلك من الوعود، والفجوة كبيرة بينما تم الوعد به وبين ما هو منجز وبين ما هو مطلوب أساسا.
1: شوف، هو في حالة شلل تام،
0: شلل
1: وليس، والسبب في ذلك يعود لعدة أسباب. نبدأ بالجانب الأمريكي ثم الإسرائيلي ثم في قطاع، ننتهي في قطاع غزة ثم نأتي للأشخاص المفترض أن يمولوا. الجانب الأمريكي أخطأ هناك في أخطاء استراتيجية ارتكبها ترامب عند تأسيس هذا المجلس. أول شيء ربطوا بشخصه وليس كمؤسسة، يعني ربطوا بشخص والرئيس ترامب مدى الحياة، هذه واحدة من الأخطاء التي ارتكبها ترامب. اثنين، عملية التمويل لم يدخلها ضمن المنظمات الدولية، يعني ليس ضمن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، هو أوجد آلية جمع الأموال من ضمن في حساب مختلف وخاص ضمن هذا الإطار.
0: طب ما هو أصلا المجلس هو بعيدا عن المنظومة الدولية.
1: أنا أقول لك، هو يعني هو عمل مجلس، هو رئيسه ووضع هذه الحسابات. ترامب على ماذا كان يعول في هذا الموضوع؟ كان يعول على أنه مجرد ما ينهي هذا الحساب سيأتي التبرعات وستبدأ إعادة إعمار. نأتي للطرف الإسرائيلي. الطرف الإسرائيلي قام، لأنه لديه القبضة الأمنية على غزة، هو قام بعملية عدم إدخال المساعدات، عطل إلى حد ما كل محاولات عملية السلام، الدخول للتقييم، اللجان، الأمريكان اللي دخلوا في البداية انسحبوا لاحقا. إذن إسرائيل لديها القبضة الأمنية على قطاع غزة، وهي من تتحكم بمن يدخل وكيف يدخل وماذا يتم في الداخل. نأتي للطرف الثالث اللي هي غزة، حماس. حماس لديها الآن قدرة على التعطيل وليس التغيير الاستراتيجي، هي تعطل، تستطيع أن تعطل أي شيء، لكن ليست لديها قدرة على التغيير، هذا اللي اتفقنا عليه قبل الفاصل. بمعنى أنه ليس لديها صواريخ يمكن أن تفرض واقع عسكري جديد، لكن لديها قدرة على تعطيل هذا الأمر. مع التعطيل الذي تنفذه

0: إسرائيل نأتي إلى قاعدة أنه لا يمكن العمل غير صالح. إسرائيل ترى لديها توجه بأن تجعل غزة دولة غير قابلة للحياة لتؤسس لاحقا لمسألة تهجير الفلسطيني. تريد تقول الفلسطيني هذه منطقة غير قابلة للحياة، لا يمكن أن تعيش فيها، دور لك مكان آخر، إما أن تذهب تهاجر بالتطوعا، إما أن تهاجر، يعني تجعل الفلسطيني في غزة بأنه يعني يوافق على أي عرض يخرجه من هذا الجحيم اللي موجود في قطاع غزة. النقطة الأخيرة لما نأتي للتمويل، من يريد أن يمول في السابق كان في حروب على غزة، وكان في كل مرة تأتي دول عربية ودول الخليج تحديدا وتقوم بعمليات تمويل ومساعدات ومستشفيات. اليوم هل يمكن أن تقوم بعملية تمويل بوجود حماس؟ لا يمكن.
1: طيب
0: حماس إذن هي اليوم وجودها يمنع بناء حجر على حجر في قطاع غزة.
1: طيب سيد إسلام، يعني أستاذ محمود وصف هذا المجلس بأنه مصاب بحالة الشلل، من الذي كان سببا وراء شل حركة هذا المجلس؟
2: أولا بالدرجة الأولى حماس. عندما نتحدث عن هذا الأمر، وإن كانت حماس تعتبر أن هذه التهمة هي تهمة باطلة وأنه تجني عليها، ولكن نأخذ الأمور بمسمياتها. الآن حوالي 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم ما زالوا يعيشون في الخيام. لماذا؟ لأن مرحلة إعادة الإعمار لم تبدأ. لماذا؟ لأن حماس لم تسلم سلاحها. لماذا؟ لأن حماس لا ترى هناك أي شريك لها في غزة ولا تقبل بذلك. فقط إذا تحدثنا ماليا عن مجلس السلام المفلس، لن تكون هناك أي دولة مستعدة بأن تدفع دولارا واحدا لقطاع غزة ما دامت هناك حركة مسلحة تتحكم بالقرار الفلسطيني. والشاهد كم خبرا قرأت خلال تغطية الحرب الماضية، مستشفيات بأسامي دول، المستشفى التركي، المستشفى الأندونيسي، الحي السعودي، الحي القطري، الحي إلى آخره من المسميات، كلها تبرعات على مدى حكم حماس كامل لقطاع غزة. حماس لم تنجز مشروعا واحدا داخل قطاع غزة، بل على العكس، كل الجبايات التي كانت تحدث داخل قطاع غزة، حتى الجبايات التي كانت تدفعها أساسا السلطة الفلسطينية كالكهرباء وغيرها من الرواتب، كانت تجنيها حماس دون أن تردها إلى السلطة الفلسطينية ضمن نظام المقاصة المعمول به. غزة كانت تنتعش اقتصاديا فقط عندما يتقاضى رواتب موظفو السلطة رواتبهم، وهم بالمناسبة حتى موظفي السلطة الآن لا يتقاضون رواتبهم كاملة، بل هي أجزاء بسيطة. فبالتالي لن تتبرع دولة واحدة إلى قطاع غزة ما دامت هناك حركات مسلحة تقرر كل عامين أو ثلاثة أن تأخذ غزة إلى حرب وأن تجعل عليها واطيها في غزة. كل العمارات تدمرت، أنت تتحدث عن أكثر من 80% من غزة مدمرة، أكثر من 70 مليون من الركام موجود في غزة. هذا الشق المالي.
1: طيب.
2: بالشق الأمني دعني
1: بصورة سريعة
2: دعني أفاجئك بمعلومة. أكثر من 7000 شخص تطوعوا أو قدموا للاشتراك بالقوات، قالوا أن هناك قوات سيتم تدريبها وتدخل لغزة وإلى آخره. هل تعلم فقط أن فقط 250 فردا فقط من أصل أكثر من 7000 تم قبولهم أمريكيا وإسرائيليا، لدرجة أنه لو سابع جد هناك في قرابة من حماس يرفض من يقدم أوراقه. فبالتالي أنت أمنيا واقتصاديا داخل قطاع غزة مجلس السلام لن يعمل لكثير من الحيثيات.
1: طيب.
2: ليس فقط من المعلم منها.
1: طيب. يعني إضافة تعتقد حنان يعني أن إسرائيل كذلك أيضا تسببت يعني في إرجاء مسألة الإيفاء بالتعهدات؟
3: إسرائيل في المرحلة الأولى تلكأت بإدخال مساعدات، تلكأت بفتح معبر رفح، وحاولت أنه تعطي إذا أردت حتى لحماس ذريعة أنه ترفض
2: الانتخابات.
3: بقية الاتفاق.
2: هل ستتجرأ إسرائيل الآن إنها تقوم بأي خطوة؟
3: أنا بحكي عن المرحلة الأولى قبل ما نخلص. صحيح. وتسلم حماس المحتجزين لديها. إسرائيل لم تعطي ترامب إلا شفهيا الاتفاق. المرحلة الأولى طالت حتى لأنه إسرائيل لم تلتزم، ليس فقط حماس. المرحلة الثانية إسرائيل أيضا يعني لم تعطي، يعني ما هو مسألة تسليم حماس سلاحها هي مسألة وفق الاتفاق. أي نعم حماس تراجعت لأنه بتقول لك أنا تحت الضغط وافقت، هيك المؤشر من سلوكها، وأنه لا تريد وتتمسك بالسلاح، ولكن تسليم السلاح هو بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي. تسلم

0: 200 قطعة تنسحب إسرائيل 2 كيلو، تسلم 400 قطعة تنسحب إسرائيل 10 كيلو إلى أن تصل إلى الحدود. طبعا إسرائيل لا تريد وفق المؤشرات أن تترك قطاع غزة، أن تنسحب من قطاع غزة،
1: بل مضت إلى أبعد من ذلك،
0: هي دخلت 60 كيلو ولا زالت صحيح. مستمرة
1: الآن نتحدث عن 60% يعني من مساحة القطاع،
0: 60% صحيح. وما زالت مستمرة، يعني ممكن أنت بتحكي عن 2 مليون وأكثر فلسطيني الآن في 40% أو 38% من مساحة القطاع اللي أصلا هي 360 كيلومتر، فلك أن تتخيل تكديس الفلسطينيين في مخيمات النازحين، تتخيل أنه أي غارة إسرائيلية عندما تقصف في مخيم نازحين، في بداية الحرب كان ممكن يكون في 10,000 بالمخيم، الآن إجباري النازح سيكون بلصق طيب. وملتصق بنازح آخر.
2: أنا فقط بس بدي عشر ثواني
1: لأنه لدي أقل من دقيقة.
2: أنا برأيي أنه يعني يجب أن يمتلك الجميع الجرأة ليسمي الأمور بمسمياتها. منذ أكثر من 30 عاما وحماس تجرب نفس السلاح ونفس النتيجة، سلاح حركة حماس، وإن كانت حركة مقاومة وإن كانت إسرائيل هي المعتدي والمفتري يا سيدي، ولكن حماس ما زالت تقدم الذريعة.
1: بس نسمع كلام أستاذ مسعود.
3: طيب حماس بقيت بلا حلفاء،
1: كيف يمكن فهم الآن المستقبل الآن فيما يتصل بهذا المجلس؟ يعني
3: الموقف الإيراني تجاه حماس عندما هي تطالب بوقف إطلاق النار وبإصرار في كافة الجبهات، هي تؤكد على أذرعها وتنسى حلفائها. لذا نشاهد اسم حزب الله موجود في قائمة مطالب إيران، ولكن اسم حماس غير مذكور، وهذا أكبر دليل بأن حميس
0: ممكن قد يكون مرتبط هون، مش هون تفسير مش تبرير، قد يكون مرتبط أنه البعض هيك قرأ أنه حماس أوريدي في اتفاقي السلام اللي عمله ترامب أو خطة السلام اللي عملها ترامب، وبالتالي يعني ربما أنه لهذا السبب لم تدخل أنا بس أو لم يأتي ذكرها في
3: لا لا الحلفاء. شوفي المسألة ليست فقط هذه، عندما تعرضت حماس إلى هجمات رغم تهديدات إيران لم تحرك ساكنا لصالح حركة حماس في شهر أكتوبر.
0: طبعاً لأنه هي مش
3: لأن الفرق إيش هو؟ حماس حليف طبعاً وليس ذراع، لهذا السبب إيران تتعاطى مع الأمن من هذا المنطلق.
0: بس أنا بدي أحكي شغلة على مسألة حماس ومخاوفها يعني استنادا للحكى إسلام.
1: أقل من دقيقة.
0: أقل. أنت عملت اتفاقية ياسر عرفات، عمل اتفاقية أوسلو، أفشلها اليمين الإسرائيلي واليمين الفلسطيني بالتأكيد.
2: بالضبط.
0: وصلنا لمرحلة إنه شو جاب السلام؟ ما جاب. حماس هذا بالضبط ما تخشاه، إنه الآن عملتي حرب واثنين وثلاثة وأربعة، بالآخر أعدت الاحتلال إلى قطاع غزة. الناس ما راح تفتش زي اتفاقية أوسلو، والناس بتقول فشلت، مين أفشلها؟ أنا وأنت بنبحث، البعض بيبحث، لكن المواطن اللي قاعد في بيته بيقول شو جاب السلام؟ أفشلت أو تم فشلها. حماس السلاح هو الفكرة بالنسبة لها، دخلت أسست نفسها على خطابين،
2: والوسيلة
0: الخطاب والوسيلة، الخطاب الديني والخطاب المقاوم. نعم. إذا أفشلت الخطاب
1: تماماً.
0: المقاوم شو ضل من حماس؟ هذا ما تخشى.
1: نعم. وأنت أستاذ تبقى أعتذر منك حنان. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون

0: نبطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: يضع الأقامة في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
4: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مسؤول أمريكي يعلن شن غارة جديدة على مواقع عسكرية أو موقع عسكري إيراني وإسقاط مسيرات في هرمز. وسط منظومة متكاملة من الخدمات، الحجاج يبدأون برمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق. إسرائيل تستهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة، وحصيلة الغارات أكثر من 20 قتيلا. رغم تهديدات موسكو، زيلنسكي يتوعد بتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية. وبسبب إيبولا، أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو، وتحذيرات من عدم وجود لقاح أو علاج للسلالة. أهلا بكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بخير. كشف مسؤول أمريكي للعربية الإنجليزية أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا، شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية الإنجليزية عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أن الهجوم كان دفاعيا، وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق

0: النار. من نجهتها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية قبل قليل أن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران. وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس. قالت الوكالة إنه تم سماع الانفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وإنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. وقال علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران ومسقط تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز.
1: إيران وسلطنة عمان تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز. واشنطن تواصل سعيها وراء مطالبها المفرطة في إطار عدوانها المستمر على إيران. السبيل الوحيد للحل هو أن تتخلى واشنطن عن مطالبها غير المشروعة والمفرطة. مضيق هرمز يمثل ممرا لتهديد أمن إيران، لذلك لها الحق في حمايته وحماية سيادتها. طهران ستتخذ تدابير من شأنها ضمان أمنها القومي وسيادتها. نتواصل مع عمان حول ضمان الأمن.
0: وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للعربية إن فتح مضيق هرمز دون رسوم أو ابتزاز أمر ضروري للوصول إلى السلام.
2: حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر ضروري للغاية على المدى القصير، سواء بالنسبة لاقتصاداتنا أو الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الفرنسي، وكذلك لكي لا يشكل ذلك سابقة بالنسبة لمضائق أخرى في العالم. يجب ألا تكون هناك رسوم مرور ولا ابتزاز ولا إغلاق لهذا المضيق، ونحن ندعو إلى فتحه في أقرب وقت ممكن، وإلى أن تؤتي محادثات السلام ثمارها في أقرب وقت ممكن.
0: في الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة تسنيم تقول لا إصابات جراء الهجوم الأمريكي على موقع في بندر عباس. تقول وكالة تسنيم أيضا إن الهجوم جاء بعد مواجهة الحرس الثوري لناقلة نفط أمريكية حاولت عبور هرمز. وتقول وكالة تسنيم أيضا إن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس. معنا مشاهدينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا، كل عام وأنت بخير. بداية، إذن غارات أمريكية جديدة على موقع عسكري إيراني في بندر عباس، هل يمكن أن تؤدي هذه الضربات إلى خلط أوراق المفاوضات أم أنها تبقى ضمن حدود محسوبة ومنضبطة بين الجانبين؟
3: كل عام وأنتم بخير. بداية يعني سوف تبقى الأمور مضبوطة وفق سقف محدد. يعني واشنطن انتقلت من التهديد إلى منع إيران بالقوة. التوقيت مهم أستاذ أحمد. أمريكا تريد كسر أي محاولة إيرانية لفرض أمر واقع بحري في مضيق هرمز، وبالتالي استهداف الطائرات الأمريكية في أوقات سابقة للزوارق الانتحارية ولمحاولات إيران زرع الألغام ولضرب منظومات الدفاع الجوي الموجودة في بندر عباس. ربما هذا بعكس أن الجانب الأمريكي بدأ يركز ويعطي أولوية مهمة وهي أولوية عسكرية لمواجهة الجانب الإيراني. واشنطن تريد سحب هذه الأوراق من يد إيران، وإيران تريد الرهان على التحديد المحدود وليس دون الذهاب إلى ما يسمى بالحرب الشاملة. الآن عقدة مضيق هرمز يعني انتقلت وباتت ليست عسكرية فقط، بل أصبحت سيادية واستراتيجية ومالية واقتصادية بالنسبة للجانب الإيراني. إيران تريد الاعتراف بدورها في إدارة الممر مقابل فتحه، بينما واشنطن تريد فتح المضيق وتسهيل الملاحة دون منح طهران شرعية السيطرة سواء الكاملة أو الجزئية على المضيق. طهران أيضا تحاول تحويل مضيق هرمز إلى ورقة تفاوض أساسية ورئيسية فيما يسمى بصفقة الملاحة، وبحيث أنه يصبح هناك رسوم ورقابة وضمانات الحصول على ضمانات أملية وأموال مجمدة مقابل دعني أسميه تقديم ما يسمى بتنازلات فيما يتعلق بأمن المضيق. واشنطن تخشى من أنه أي صفقة مالية واسعة قبل حسم النووي يعني إنعاش الاقتصاد الإيراني سريعا وتمويل الحرس والعودة للتخصيب لاحقا ومن ثم دعم الوكلاء.
0: هذه نقطة مهمة سأعود إلى مناقشتها معك لو سعفنا الوقت عن الأموال المجمدة. ولكن دكتور نبيل، يعني هذه الضربات لو عدنا لها مرة أخرى على الصعيد الداخلي تحديدا، هل تشكل هذه الضربات إحراجا سياسيا وأمنيا للنظام الإيراني، يعني خاصة وأنها تصطدم بالسردية التي يروج لها أمام الرأي العام في إيران؟

0: وهي السردية قائمة على الانتصار على تفعيل الردع وتعزيز الردع أمام أي تهديدات خارجية.
1: صحيح، هو يحرج النظام الإيراني وبالذات يحرج الحرس الثوري الإيراني الذي يحاول ويحاول خلال الفترات الماضية تعزيز سرديته خلافا للسردية والرواية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية بأن الجانب الإيراني هو الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض، خصوصا نتيجة مجموعة من المتغيرات. المتغير الأول هو سيطرة الجانب الإيراني على مضيق هرمز ومحاولة إبراز ذلك، وأنه ماضي في إيجاد ما يسمى بإدارة فردية يستطيع من خلالها تحقيق عوائد مالية غير مسبوقة، وبدأت فعليا أستاذ أحمد وسائل الإعلام الإيرانية تروج لذلك بأنها تستطيع سنويا تحصيل أكثر من 50 مليار دولار في هذا الأمر، وبالتالي تحقيق ما يسمى بتعويضات بدلا من الضربات التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي بتوجيهها ضد الجانب الإيراني. بالإضافة إلى محاولة إرسال رسالة للوكلاء الموجودين أو ما تبقى من الموجودين في المنطقة بأن إيران ما زالت لديها أدوات للردع والمواجهة، وأيضا رفع معنوية الشارع والشعب الإيراني ومحاولة إحداث ما يسمى بالتعبئة الشعبية خلف النظام الإيراني. كل هذه أمور كما تعلم هي محاولة للتضخيم ومحاولة لتفضيل الرأي العام الداخلي الإيراني وحتى تفضيل الخارج في حقيقة ما يجري.
0: نعم، طيب عودة إلى النقطة التي أثرتها قبل قليل وهي مسألة الأموال المجمدة والتي تطالب إيران بالإفراج عنها. نحن نتحدث دكتور نبيل عن ما يقارب 24 مليار دولار وهو رقم كبير، والسؤال الذي يطرح حاليا هو كيف وأين ستصرف هذه الأموال في إيران؟ هل ستصرف لتهدئة الشارع، لدعم الاقتصاد، لدعم المجهود الحربي؟ وهل لدى الإدارة الأمريكية القدرة على فرض آلية رقابة على كيفية استخدام النظام الإيراني لهذه الأموال وأوجه إنفاقها أيضا أم لا؟
1: يعني سؤال مهم ومحوري. إيران تريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل حساباتها فورا، اللي هي كما تفضلت الـ 24 مليار دولار اللي هم اشترطوا الـ 12 مليار دولار كمقدمة قبل بدء المفاوضات و 12 مليار الأخرى بعد انتهاء 60 يوم. طهران لا تثق، خصوصا أنها تقول لا تثق بالضمانات الأمريكية المكتوبة فقط، والنظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون سيولة مباشرة هذا معناه فخ تفاوضي، وبالتالي اختيار دفعتين يكشف أن إيران تريد اختبار جدية واشنطن أولا ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا. عمليا هذه ليست فقط قضية أموال بل معركة من يقدم التنازلات أو الخطوة الأولى. ويعني كان في هنالك زيارة لقاليباف ومحافظ البنك المركزي إلى الدوحة، هذه الزيارة يعني باتت تشير إلى أن الملف المالي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي حاليا، وحاجة إيران للأموال لأسباب عاجلة بسبب أزمة السيولة، ضغط العملة وانهيارها، تكاليف الحرب، تراجع صادرات النفط، وأيضا تخفيف الضغوط الداخلية قبل الانهيار. الآن البراغماتيون في النظام الإيراني يريدون إنقاذ الاقتصاد قبل الانهيار، والسكون يريدون عدم تقديم تنازلات بدون مجانية بالنسبة لواشنطن. الآن كما تعلم العقدة الكبرى ما زالت، هل الإفراج سيكون نقدا مباشرا أم عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة؟ وإصرار الإيراني قوي يوحي بأن طهران تعتبر الأموال هي تعويض نجاة للنظام أكثر من كونها مجرد مكسب تفاوضي.
0: شكرا، شكرا لك من عمان. كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم.
1: شكرا سيدي.
0: هذا وأعلنت مشاهدين هولندا إرسال كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط ضمن عمليات حلف الناتو تمهيدا لإمكانية نشرها سريعا في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأكدت الحكومة الهولندية أن الخطوة تأتي ضمن استعدادات دول الحلف لتأمين الملاحة في الخليج مع بحث إرسال فرق متخصصة وعناصر للمشاركة في أي تحالف دولي محتمل في المنطقة. وفي واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا.
2: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do?
3: No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. They thought they were going to outwait me. You know, we'll outwait him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
0: ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات لتوصل لاتفاق يرضي واشنطن.
3: Iran is very much
4: intent.

0: They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
1: واشترط الرئيس الأمريكي على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب على حد قوله من أجل الحصول على أموالهم المجمدة.
0: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other.
1: أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقال إن ترامب يفضل الوصول إلى حل مع إيران بالتفاوض، لكن أمريكا لا تزال تحتفظ بخيارات أخرى. وخلال اجتماع الحكومة الأمريكية أكد روبيو أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن الوصول إلى اتفاق مع إيران، وستتم معرفة حجم هذا التقدم خلال ساعات أو أيام. معنا من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش. أهلا بك دكتور حسين. أستاذ حسين معنا في هذه الساعة، كيف يمكن قراءة توقيت هذه الغارات الأمريكية الجديدة على موقع عسكري إيراني، وهل هي مؤشر على تغيير قواعد الاشتباك مع إيران؟
2: I think so. I think it's an indicator that the parties are on a knife edge between an agreement that could allow
3: قريبان سواء من اتفاق يسمح لتحول لوقف اطلاق النار المؤقت الى شبه دائم وخلق الظروف الى الهدوء الذي قد يتاثر ربما باندلاع الحرب بين الحين والاخر، وهذا شيء شهدناه في الماضي مثلا امريكا والعراق في التسعينات واسرائيل وحماس وحزب الله، وهذا الوضع مألوف. والاطراف في مثل هذه حالات قوى كبرى تواجه قوى صغرى، غالبا ما يفضلون الخوض هذه النزاعات التي لا يستطيع الطرف الأضعف الانتصار فيها، وحتى الطرف الأكبر لا يستطيع الانتصار فيها لأن الطرف الصغير كان استخدام التكنولوجيا مثل المسيرات، ويعتبر هذا الصراع وجودي بالنسبة لهم، وبالتالي يستخدمون كافة الأساليب وهم متمرسون.
1: يعني إذا كان هذا يعني الصراع غير متاح الانتصار فيه لأي من القوتين كما تفضلت، فهل نفهم من ذلك أن واشنطن سعت من خلال هذه الضربات ضد موقع إيراني إلى الردع أم إلى فرض واقع جديد يتعلق بالمفاوضات؟
2: I think it's it could be either.
3: You know, قد تكون أي من الاثنين حسب الوجهة المستقبلية، ويتناسب كل من السيناريوهين. هي رسالة لإيران مفادها أن استئناف الحرب بات قريبا، وأنهم لا يستطيعون الاستمرار بتبني نفس السلوكيات والسياسات السابقة، ويتصرفون وكأنهم انتصروا في الحرب بينما لم ينتصروا فيها، وكأن أمريكا هزمت وهي لم تهزم، وإذا ما أرادوا جولة أخرى من القتال فسيحصلون عليها، ولكنها ستكون أشد كثافة وقوة، وتستهدف البنى التحتية الحساسة الإيرانية. وهذه الأهداف لم تستهدف في الجزء الأول من الحرب، وكان الاستهداف فقط للقادة والمواقع النووية وكافة المواقع العسكرية والمراكز إنتاج المواد المزدوجة والثنائية الاستخدام.
1: نعم. طيب هذا وضع سيد حسين، لكن اليوم ترامب أيضا كان له تصريحات لافتة، قال إنه غير مكترث بأي تداعيات أو تأثيرات للحرب والمفاوضات الحالية على الانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر المقبل، فأسأل هنا هل هو يتحرك بالفعل بمنطق استراتيجي أم أن البعد الانتخابي يبقى حاضرا في حسابات ترامب حتى لو نفى ذلك؟
3: لا أعتقد بأنه يفكر في انتخابات نصفية كثيرا، بلا شك يفكر فيها قليلا، وإذا ما خسر

0: للديمقراطيين، فرئاستها لا أقول بأنها واقعية ستكون وانتهت، ولكن ستأثر بشكل كبير إذا ما احتفظوا بمجلس الشيوخ فسيكون وضعها أفضل. ولكني لا أعتقد بأن الانتخابات النصفية هي التي تقود قراراته. دخل هذه الحرب وكان خطأ كبيرا، ولكن أمريكا الآن تخوض هذه الحرب. إسرائيل أقنعتهم بعدة أكاذيب من أن الشعب الإيراني جاهز إلى لحظة لإطاحة بالحكومة، وكان كل ذلك غير صحيح. والآن يواجهون هذه المشكلة وعليهم الخروج منها. لا أعتقد بأنهم ينظرون كثيرا إلى الخارطة السياسية، وأعتقد بأنهم مدفوعون بفكرة أن ترامب الآن سيلقى عليه اللوم لخوض هذه الحرب الكبرى التي هو بدأها وكان يمكن تجنبها ولم تحقق أي من أهدافها، وتركت إيران بقدرة غلق المضيق فقط بمجرد التهديدات. الوضع كارثي حقا، والحرب سيئة جدا، ويجب أن يفعل ترامب شيئا ما لإنهائها. هناك مسألتان يجب التعامل معهما. الأولى هي فتح مضيق هرمز وتخلي إيران عن مزاعمها بالسيادة أو سيادتها على المضيق، وثانيا اليورانيوم المخصب حوالي 400 كيلوغرام. يجب أن يجد حلا لهذين الملفين، أما الاستيلاء على اليورانيوم أو تقليل مستوياته داخل إيران، ويمكن يرسل إلى باكستان أو دولة أخرى مثل الصين.
1: نعم. هذا واضح سيد حسين، اعتذر منك، دهم الوقت، شكرا لوجودك معنا من واشنطن، الباحث في معهد دول الخليج حسين أبيش، تحياتي لك. أعلنت الحكومة الباكستانية مشاهدين عن إجراء اتصال بين رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بشكيان. وأكد شريف أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يبذل جهودا حثيثة من أجل السلام. وقال بيان الحكومة الباكستانية إن بشكيان أعرب عن تثمينه لدعم السعودية وقطر وتركيا لمساعي السلام. وكانت مصادر عربية أكدت أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس وزراء باكستان على محادثات الوفد الإيراني مع قطر. نشاطنا مستمر مشاهدينا، وفيها السعودية تقدم دعما عاجلا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار. ولدينا أيضا غارة إسرائيلية على مدينة صورة اللبنانية و56 قتيلا جراء القصف على الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بدأ الحجاج برمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وكان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك وسط انتشار واسع للفرق الطبية.

0: والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمارات وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة التبريد للتخفيف من حدة الحرارة وضمان سلامة الحجاج.
1: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر انسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
2: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية وعمرة المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر 3 أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر. العمل ليس فقط أنهم يعدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة، كذلك إنهاء إجراءاتهم.
1: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
3: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشٍ أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
1: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلات قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
4: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 1,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
1: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.

0: أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار. وأفاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن تقديم هذا الدعم جاء بتوجيه من القيادة السعودية لتغطية احتياجات التشغيل من الكهرباء ومحطات الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية لتخفيف المعاناة الإنسانية، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف اثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. وأفادت مراسلة العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال 48 ساعة في غارة إسرائيلية.
1: على وعي عيد المبارك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.

0: يستعد ممثلون عن مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد قدم المجلس طلبا رسميا للجيش الإسرائيلي للدخول إلى القطاع، حيث ستكون هذه أول زيارة من نوعها. وقال مصدر في مجلس السلام للهيئة إن حماس لم تستوعب بعد أنها مطالبة بنزع سلاحها. كما أضاف المصدر ذاته أن المجلس يعتبر تصفية كبار قادة الجناح العسكري لحماس جزءا من عملية نزع سلاح الحركة. كما أنه من المتوقع أيضا أن يزور ممثل هذه القوة متعددة الجنسيات قطاع غزة خلال الشهر المقبل.
1: وسط ركام يتسع يوما بعد يوم في قطاع غزة، ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن مشروع إعادة الإعمار الذي يشرف عليه مجلس السلام يصطدم بنقص التمويل. الصحيفة كشفت أن الصندوق المالي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس ترامب لإدارة مرحلة ما بعد الحرب والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة لا يحظى بأي تمويل، بالرغم من تلقي وعود مالية بمليارات الدولارات. ووفق الصحيفة، فالصندوق الرسمي المخصص لإعادة إعمار غزة الذي يديره البنك الدولي فارغ تماما ولم يتلقى أي إيداعات. في المقابل، فتح المجلس حسابا موازيا ومباشرا في بنك جي بي مورغان لتلقي تبرعات بعيدا عن الرقابة المشددة للبنك الدولي. وتشير الصحيفة إلى أن تلك المبالغ وجهت بالكامل لتغطية المصاريف الإدارية للمجلس ولجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تم تشكيلها. بدورها تمتنع غالبية الدول المانحة وفق الصحيفة عن دفع مليارات الدولارات لإعادة أعمار قطاع غزة، وتربط التبرعات بوجود أفق سياسي واضح يضمن استقراراً طويل الأمد وليس مجرد هدنة مؤقتة. فيما يشترط الموقف الإسرائيلي خلو القطاع من السلاح كشرط لإعادة الإعمار. مجلس سلام غزة لم يتأخر في الرد على تقرير صحيفة الذي وصفه بغير الدقيق، مؤكداً أن المجلس يتم تمويله عبر عدة آليات وليس بآلية واحدة فقط كما ذكرت الصحيفة. واتهم المجلس فاينانشال تايمز بالترويج لسردية مجافية للحقائق. حنان المصري، العربية.
0: أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع لأي وجود إسرائيلي على الأراضي الصومالية. جاء ذلك في أعقاب إعلان إقليم أرض الصومال نيته افتتاح سفارة في القدس مقابل خطوة إسرائيلية مماثلة في الإقليم الانفصالي. أنذر الجيش الإسرائيلي سكان زقوق المفدي في صورة لبنانية بالإخلاء. قبل ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا أيضا لسكان جنوب لبنان، دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر الزهراني. وأكد الجيش أنه سينفذ عمليات بقوة شديدة ضد حزب الله، متهما الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. كما اعتبر أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني باتت منطقة قتال، ودعا السكان إلى الابتعاد عن مواقع حزب الله ومنشآته العسكرية. كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على صور، وأعلنت الصحة اللبنانية مقتل 56 قتيلا جراء القصف على الجنوب اللبناني خلال 24 ساعة.
2: دفاع المدن اللبناني وصل على غارة مدينة صور.
3: ورفرن بحر دغري بنا إطفائية. يلا قرب قرب قرب. ايه يا إيه، خليك عندك، ارجع من عندك لنشوف اللي ورا بهذه الطريق. يلا هاي الضربه ورا فرن بحر.
4: بصور الضربة الثانية طلعت فرن بحر.
0: وفي مقابلة خاصة مع العربية، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان.

0: إنما يحدث حاليا في جنوب لبنان يشكل خطرا على الديناميكية الدبلوماسية. وكما قلنا دائما فإن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان يؤدي إلى نتائج عكسية. إن سلامة أراضي لبنان وسيادته أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق مستدام في المستقبل، ويجب أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله في آن واحد.
1: في تدخل هو الأول من نوعه، انتقادات لاذعة من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لحكومة كير ستارمر. التفاصيل في تقرير ريما مكتبي من لندن.
2: شخصية جدلية ولكلمته وقع على السياسة البريطانية. توني بلير رئيس الوزراء الأسبق يعود إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني من جديد، وهذه المرة عبر نقد شديد للحكومة ومعارضيها أيضا. بلير وفي نقد مباشر اتهم حكومة كير ستارمر بعدم امتلاك خطة متماسكة للبلاد وباتباع سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال.
3: رئيس الوزراء العمالي الأسبق انتقد إجراءات شملت قوانين جديدة لحقوق العمال والتخلص التدريجي من صناعة النفط والغاز البريطانية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدل التضخم. بلير حذر أيضا من أن حزب العمال يلعب بالنار، ونأى بنفسه عن الدعوات لتغيير ستارمر، معتبرا تغيير القيادة غير ذي جدوى ما لم يبدأ بنقاش سياسي، داعيا أيضا إلى أن يكون حزب العمال حزب الوسط الراديكالي. ورغم معارضته الشديدة للبريكسيت رفض طرح العودة إلى أوروبا كحل لكل مشاكل البلاد. موقفه يعد انتقادا مبطنا لوزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ الذي جادل مؤخرا بضرورة انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يسلم عمدة مانشستر أندي بورنهام والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر من الانتقادات، إذ سخر بلير من قول الأخير أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ منذ 40 عاما، واصفا هذا النوع من الكلام بأنه إعادة صياغة للنقد اليساري المتطرف. الحكومة لم ترد بشكل مباشر على بلير وكررت تأكيدها أنها تتخذ خطوات جادة لتغيير البلاد وتركز على إنجاز مهامها.
2: انتقادات بلير التي شملت كل شيء تقريبا لم يسلم منها أحد، لا ستارمر ولا خصومه في الحزب حتى، ولكن يبقى أن اللافت في كلامه دعوته لتصحيح العلاقات مع دونالد ترامب ورفضه تغيير القيادة بلا برنامج سياسي واضح لخلافتها. من لندن ريما مكتبي العربية.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. ماكرون يعلن انضمام النرويج إلى برنامج الردع النووي بقيادة فرنسا. ولدينا أيضا موجة حر تضرب دولا أوروبية وتسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الحر في فرنسا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. صحيح أنهم جمهوريون، لكن ترامب لا يود رؤيتهم تحت قبة الكابيتول. الرئيس الأمريكي أطاح بمجموعة من المرشحين في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبيل الانتخابات النصفية الحاسمة.
2: يريد مقاعد حزبه لمن يسير على نهجه فقط. المطرودون من ترامب كثيرون قبيل أشهر قليلة على انتخابات التجديد النصفي. منذ أسبوع أطاح بالجمهوري توماس ماسي في الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كرسالة تأديب للبقية. أيضا أطاح بالسيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، هزيمة جاءت ضمن حملة تصفية حسابات شنها بعد تصويت كاسيدي لصالح إدانة ترامب في محاكمته البرلمانية الثانية عام 2021. عمليات الطرد مستمرة وفق نهج ترامب، مرة أخرى أثبت نفوذه لدى الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بتكساس، والضحية جون كورنين الذي خسر أمام كين باكستون المحافظ المتشدد والمدعوم من الرئيس. الانتخابات التمهيدية في ولاية تكساس المحافظة بشدة أظهرت النفوذ المستمر للرئيس على المسار السياسي للجمهوريين، حتى مع تراجع سيطرته على الكابيتول في ظل الاستياء من الحرب في الشرق الأوسط ومشروع إقامة قاعة للاحتفالات في البيت الأبيض وصندوق التعويضات المخصص لحلفائه. لكن ماضي السيناتور المحافظ كين باكستون المليء بالفضائح يثير قلقا بين الجمهوريين، فهناك من يخشى استغلال الديمقراطيين الفرصة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما. بلال البجديني، العربية.
1: جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير، مضيفة أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية ملحة. كما أكدت أن أوروبا ستمنح قرضا لأوكرانيا بأكثر من 28 مليار يورو لتلبية الاحتياجات العسكرية لكييف، مع اتخاذ خطوات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة لترسيخ مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتوعد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي روسيا بتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية عقب محادثات عقدها مع القيادة العسكرية الأوكرانية. وقال زيلنسكي في خطاب مصور إن الهجمات تهدف لاستنزاف اقتصاد الحرب الروسي، مؤكدا أن منشأة صناعة النفط الروسية لا تزال هدفا رئيسيا لهذه الضربات. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضمام النرويج إلى مبادرة الردع النووي المتقدم التي اقترحتها فرنسا على شركائه الأوروبيين في وقت سابق من العام الجاري، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين باريس وحلفائها.
3: سيد رئيس الوزراء، لقد وافقتم في خطابكم في إيلونغ على انضمام النرويج إلى ما أسميناه الردع النووي المتقدم. هذه خطوة بالغة الأهمية في شراكتنا وستدفع نحو تعاون طموح للغاية.
1: من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا إن النرويج ستكون تحت المظلة النووية الفرنسية، وأكد في الوقت ذاته أن أكبر ترسانة نووية روسية تقع على بعد كيلومترات معدودة من الحدود النرويجية، وهو ما يهدد الأمن القومي للعديد من الدول.
4: Norway shares a 200 kilometer border with Russia.
5: تتشارك النرويج حدودا بطول 200 كيلومتر مع روسيا التي تخوض الآن حربا شاملة ووحشية ضد دولة مجاورة أخرى هي أوكرانيا، وتقع أكبر ترسانة نووية روسية على بعد 100 كيلومتر من حدودي في أقصى الشمال. وكما أكرر لحلفائنا، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضدي بالدرجة الأولى، لكنها سلاح استراتيجي يهدد الأمن القومي للعديد من الدول الأخرى.
1: أعلنت السلطات في أوغندا إغلاق

0: الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالة الإصابة بفيروس إيبولا. قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبر الحدود مع الكونغو قبل إعلان تفشي المرض في 15 من مايو. وأبلغت أوغندا عن 7 حالات إصابة بالفيروس، فيما تطالب منظمة الصحة العالمية الدول بعدم إغلاق حدودها أو فرض أي قيود على السفر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بدافع الخوف ولا تستند إلى أي أساس علمي. هذا وحذر تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر إكس من أن الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وذكر تيدروس أن وقف انتقال العدوى يعتمد كليا على وصول المساعدات الإنسانية، وأضاف أن سلالة إيبولا المنتشرة في الكونغو لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد. نظرة عن قرب مشاهدينا وبالخرائط التفاعلية لانتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة مع الزميل عبد الجليل المسيحي.
1: فيروس إيبولا بنسخته الجديدة أو متحور بانغي بوغويو هو ينتشر هنا في الكونغو، والأعداد ترتفع بسرعة كبيرة جدا. ربما هو اكتشاف متأخر، ولكن هذا البلد الإفريقي الذي هو ثاني أكبر بلد في إفريقيا، لديه حدود كما نشاهد مع 9 بلدان إفريقية، ولكن الأهم والأخطر هو ما يحصل هنا في شمال الكونغو، هذه المنطقة القريبة من أوغندا بعد أن اكتشفت أولى الحالات في أوغندا وأيضا أولى حالات الوفاة. طبعا أوغندا هي أغلقت حدودها مع الكونغو، خاصة هذه المنطقة أو هذا الإقليم الذي يعاني من غالبية الحالات. غير بعيد عن يامبوكو، وهي المنطقة التي اكتشف فيها إيبولا أول مرة عام 1976 قرب نهر إيبولا طبعا، لكن هنا نحن نتحدث عن متحور جديد ربما اكتشف متأخرا بكثير، وهو ما جعل هذه المنطقة التي هي أصلا تعاني من نزاعات مسلحة، 120 جماعة مسلحة هنا تتقاتل، وأيضا هناك مليون لاجئ. لكن إذا ألقينا صورة على المشهد نشاهد بأن هذا الفيروس مثلما نشاهده أمامنا هو أكثر فتكا من بقية المتحورات الأخرى.
0: قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إرسال الأمريكيين المصابين بفيروس إيبولا إلى منشأة جديدة في كينيا بدلا من نقلهم جوا إلى الولايات المتحدة. أضاف المسؤول أن مركز الحجر الصحي والعلاج الذي أنشأته وزارات الدفاع والخارجية والصحة مصمم للمرضى الذين يحتاجون إلى الخروج من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتلقي الرعاية الكاملة من مرض إيبولا. أعرب رئيس أركان الجيش الألماني عن قلق حلف الناتو من حوادث المسيرات الأخيرة في دول البلطيق، وأوضح على هامش قمة المسيرات بالعاصمة اللاتفية ريغا أن هذه المخاوف برزت بوضوح خلال اجتماعات الحلف الأخيرة. وتأتي تطورات إثر تكرار اختراق مسيرات لأجواء دول في الناتو والاتحاد الأوروبي مؤخرا، ارتبط بعضها بهجمات أوكرانية استهدفت شمال غربي روسيا. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا ستشتري طائرات رادار للإنذار المبكر من إنتاج شركة ساب السويدية وشركة أخرى كندية بدلا من خيارين أمريكيين. وانضمت كندا العام الماضي إلى صندوق دفاعي رئيسي تابع للاتحاد الأوروبي، بينما جعل كارني تنويع الإنفاق العسكري بعيدا عن الولايات المتحدة إحدى أولوياته. كما يدرس حلف شمال الأطلسي الناتو اختيار طائرة ساب بدلا من الخيارات الأمريكية. أدانت كوريا الشمالية التحالف الرباعي الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم استراليا واليابان والهند، وقالت إنه يتبنى موقفا عدائيا تجاه كوريا الشمالية ودول أخرى في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إنه لن يكون هناك نزع للأسلحة النووية من جانب بلاده. أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية في مستهل زيارة للصين على أهمية بناء شراكة حديثة مع بكين. وجاء في بيان للوزارة أن برلين تحرص على صياغة علاقات تجارية متوازنة ومتبادلة تحقق الفائدة للطرفين، مؤكدة أهمية السوق الصينية بالنسبة للاقتصاد الألماني.

0: في بغداد، ومع صباح العيد وامتلاء شوارع بغداد بأجواء الفرح والتكبيرات، يحرص العراقيون على إحياء واحدة من أبرز عاداتهم الشعبية، فطور الكاهي والجيمر الذي بات جزءا لا يتجزأ من ذاكرة العيد لدى العائلة البغدادية. التفاصيل مع جابر جمال.
1: في صباح أول أيام العيد، وبينما تستعد العائلات العراقية لتبادل الزيارات والتهاني، هناك طقس آخر لا يمكن أن يمر دون حضور، فطور الكاهي والقيمر البغدادي، الوجبة التي تحولت من عادة شعبية إلى تقليد راسخ في ذاكرة العراقيين.
2: بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، يبدأ البغداديون الانتشار في شوارع العاصمة، الكثير متفق على ذات الوجهة، منطقة الصدرية الشهيرة بمحل بيع الكاهي والقيمر، تشهد في صبيحة العيد إقبالا استثنائيا وطوابير طويلة من الناس بانتظار الحصول على وجبة من الكاه الساخن.
3: وما ياكل كاه وقمر بالعيد ما يعتبر نفسه معيد، والله العظيم وهاي الأجواء شوفها قدامك أجواء حلوة ويتعنونا من كل المحافظات.
4: العام أنتم بخير، صحة وسلامة، نعاد عليكم بالصحة والستر والعافية. يا هلا ومرحبا، احنا هنا بالصدرية، الكاهي والجيمر أكلة شعبية هاي، صارت منطقة الصدرية سنتر، تجي العالم من كل مكان، من محافظات من غير دول، تجي الكاهي والجيمر.
2: وجبات الكاهي الساخن والمخبوز بعناية يمر بمراحل عديدة قبل أن يصل موائد الطعام، ويشوى بطريقة لا تخلو من الاعتناء ليظهر بهذا الشكل الشهي.
5: أبانا وأجدادنا يقولون هاي عادات قديمة، يعني تقاليد، فيحبون هذا الشيء، يعني من الصبح انه يطيق على الكاهي والجيمر.
6: شوف العالم ازدحام عليه، يعني هسه انت اذا تريد بالقوه يلا تحصل لك كاهي وجيمر هنا، لا نطيف كلش.
2: لا تختلف العادات والتقاليد ايام العيد بين العراقيين وباقي شعوب البلدان العربيه، الا باختلاف الفطور الصباحي واطباق الطعام الرئيسيه. اما ما يتعلق بباقي عادات العيد فالفرحه واحده، والجديد من الملابس عند الأطفال ثابت، ويشترك الجميع بتنظيم الزيارات بين الأهل والأقارب بهجة واحتفالا بعيد الأضحى. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
0: موجة حر مبكرة تضرب فرنسا وتدفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في عدد واسع من الأقاليم. درجات الحرارة اقتربت في بعض المناطق من 40 درجة مئوية في وقت يحاول السكان التأقلم مع طقس غير معتاد لهذا الوقت من السنة. فادي دهوك تجول في باريس ورصد الأجواء في هذا التقرير.
7: لا تحتاج موجة الحر إلى شرح طويل في فرنسا، يكفي أن تمشي دقائق في الشارع حتى تشعر بها.
8: الحرارة وصلت في مناطق عديدة إلى مستويات غير معتادة لهذا الوقت من السنة، مع اقترابها من 40 درجة مئوية، وضع دفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في 39 إقليما.
9: الحرارة مرتفعة جدا اليوم في باريس، الشمس قوية، لهذا أنا أبلل قدمي بالماء كما ترون.
10: الطقس حار جدا اليوم، جئنا إلى هنا لنخفف من الحر قليلا وننتعش، وهو شعور جيد.
8: التحدي الأكبر يظهر في المدن مثل باريس التي لا تطل على البحر، مع الازدحام الشديد وحركة السيارات الكثيفة يصبح الحر أشد، والملجأ الوحيد في الخارج هو الظلال أو القفز في المياه.
10: أتينا إلى ساحة تروكاديرو بحثا عن الانتعاش حول نقاط الماء هذه، إنه شعور جميل أن تبلل نفسك من ماء النافورة في هذا الطقس الحار.
8: عرفت فرنسا موجات حر قاسية في السنوات الماضية، لكنها في السابق كانت أياما قليلة وتمضي، بينما الوضع اختلف الآن مع استمرار موجات الحر لأيام متواصلة ومتكررة خلال فصل الصيف. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
11: فاز كريستال

0: بالاس الإنجليزي ببطولة دور المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على رايو فايكانو الإسباني بهدف دون مقابل. كشف رونالد كومان عن قائمة منتخب هولندا المرشحة للمشاركة في كأس العالم، وعرفت القائمة عودة ممفيس ديباي لاعب كورينثيانس البرازيلي. أعلن مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناغلزمان غياب حارس المرمى مانويل نوير عن مواجهة فنلندا الودية بسبب الإصابة. أطلق فلورنتينو بيريز حملته لرئاسة نادي ريال مدريد بتوجيه انتقادات لأعضاء حملة منافسه إنريكي ريكيلمي حين اتهمهم بالكذب والسعي إلى استغلال النادي وليس خدمته. يستضيف المنتخب المصري نظيره الروسي اليوم الخميس على ملعب القاهرة الدولي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: مسؤول أمريكي يعلن شن غارات جديدة على موقع عسكري في بندر عباس وإسقاط مسيرات بل إسقاط مسيرات في هرمز. وسط منظومة متكاملة من الخدمات، الحجاج يبدأون برمي الجمرات الثلاث بأول أيام التشريق. إسرائيل تستهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء غزة، وحصلت الغارات أكثر من 20 قتيلا. رغم تهديدات موسكو، زيلنسكي يتوعد بتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية. بسبب إيبولا، أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو، وتحذيرات من عدم وجود لقاح أو علاج للسلالة. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة.

0: فاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00.

0: العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأخبار من العربية. كشف مسؤول أمريكي للعربية إنجليزي أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية الإنجليزية عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرة مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. وكالة التسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب البلاد بعدما واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. وأفادت الوكالة أيضا بعدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار جراء الهجوم الأمريكي. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. الهيئة التي فرضت عليها العقوبات أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز ولا تحظى باعتراف رسمي من الدول الأخرى. بدأ الحجاج برمي الجمرات 3 في أول أيام التشريق، وكان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك وسط انتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمرات وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة التبريد للتخفيف من حدة الحرارة وضمان سلامة الحجاج. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة طالب فيها سكان الصور في جنوب لبنان وبحسب الخرائط المرفقة بإخلاء منازلهم والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني. كما طالب الجيش الإسرائيلي سكان زقوق المفدى المجاورة لمدينة الصور في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم أيضا والانتقال بشكل فوري إلى شمال نهر الزهراني. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف 2 من قادة كتائب القسام الجنوبية.

0: الجناح العسكري لحماس في شمال قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. وأفادت مراسلة العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال آخر يومين. في أمان الله مشاهدينا.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: بكم إلى خارج الصندوق، وهذه هي موضوعات الليلة.
1: About any easing of sanctions or giving money, no sanctions, no money, no nothing.
0: ترامب يرفض مقايدة اليورانيوم الإيراني بتخفيف العقوبات ويتحفظ على نقله إلى الصين أو روسيا. جنوب الزهراني يتحول إلى منطقة قتال، إسرائيل تقصف سور بعد نبطية وتعقد مفاوضات واشنطن المرتقبة. تفكيك مقتضى الصدر لجناحه العسكري يربك الفصائل المسلحة، وسفير بريطانيا يثير غضب الشيعة في العراق. والبرهان يتعهد بحوار شامل في السودان، يستثني من تلطخت أيديهم بالدماء ويفتح باب القتال ضد حميدتي. سنظل في مسلسل التصريحات المتبادلة ما بين ترامب وما بين إيران حول الاتفاق المرتقب. اليوم تحدث ترامب في العديد من النقاط، ومنها اليورانيوم الإيراني المخصب، والذي كان يعتقد الكثيرون دوما أنه عقدة الاتفاق الأصعب ما بين واشنطن وطهران. السؤال كان من سيحتفظ به؟ طهران يبدو أنها قبلت بالفعل بفكرة إخراج اليورانيوم، ولو حتى خلف الكواليس رغم معارضتها لكل ما يقال حوله علنا. إيران تقول أن هذا الأمر مؤجل للمرحلة الثانية، لكن الخلاف لا يزال قائما على ما يبدو حول الوجهة النهائية لليورانيوم المخصب. ترامب أعرب اليوم عن عدم

0: ارتياحه لقبول فكرة نقل اليورانيوم المخصب إلى الصين أو إلى روسيا. وهذا من الناحية السياسية والاستراتيجية قد يكون مفهوما، لماذا يقوم ترامب بتسليم هذا اليورانيوم المخصب إلى روسيا والصين وهي دول في المحور المقابل له، في المحور المنافس له؟ هذه كانت علامة استفهام كبرى. لكن ترامب أيضا تحدث في مسألة العقوبات المفروضة، وهي كانت أيضا محل جدل كبير، حيث أن إيران تريد الحصول على جزء من هذه الأموال مقابل أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم، وهي جزء من أموال إيران المجمدة. يبدو أن ترامب لا يريد أن يظهر بمظهر أنه من يقدم تنازلات، لأن حصول إيران على الأموال أو بعض أو جزء من هذه الأموال الآن قد يظهر ترامب في موقف ضعف أو في موقف تنازل. المشكلة في هذا الاتفاق هو كما ذكرت لحضراتكم قبل كده الإخراج السياسي، كيف يخرج كل طرف من هذا الاتفاق وهو يتحدث لجمهوره بأنه منتصر. لكن مسألة اليورانيوم المخصب إذا وقفنا أمامها، هناك احتمال مسألة نقله إلى روسيا كما حدث في اتفاق أوباما 2015 حينما تم نقل كميات كانت من اليورانيوم منخفض ومتوسط التخصيب، لم يكن تخصيب إيران قد وصل إلى هذه الدرجة بالمناسبة. لكن العرض الروسي الذي تكرر اليوم أيضا يبدو أن ترامب غير مرتاح له كما ذكرت لحضراتكم. لكن هناك سؤال، هل يمكن أن تقدم الصين؟ الصين بالمناسبة هي موجودة في هذه التفاهمات والمباحثات والمفاوضات وليست بموقع الفاعل، هي يبدو أنها في الكواليس، هناك من يحاول الضغط عليها وخاصة باكستان بأن تلعب دورا في هذه المسألة. لكن ما يبدو واضحا أن المسألة لم تعد تتعلق بمسألة اليورانيوم بالمناسبة ولا الأموال المجمدة، هناك عقدة في هذا الاتفاق لم يتم الإفصاح عنها بشكل واضح. لكن دعونا نستمع إلى ما قاله ترامب.
1: With Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
2: no, that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. We're not talking about any easing of sanctions or giving money, no sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب المختص في الشأن الأمريكي إيلي يوسف. مرحبا بك يا سيد إيلي. لا أعرف إذا كنت ستتفق معي أم تختلف، ليست هناك قناعة حتى الآن أن العقدة في هذا الاتفاق أصبحت اليورانيوم أو الأموال المجمدة، هناك شيء ما خفي في هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يستمر الحال هكذا، مسودة تذهب ومسودة تعود، نذهب إلى واشنطن ثم نذهب إلى طهران، هناك شيء ما يمثل عقدة كبيرة في هذا الاتفاق حتى اللحظة، ما هي من وجهة نظر حضرتك؟
3: شكرا طبعا على الاستضافة وكل عام وأنتم بخير.
0: حضرتك
3: في اعتقادي بأن المشكلة هي في نهاية المطاف هي الإخراج، هل يتم حفظ ماء وجه إيران أم لا؟ هذا إذا شئت هو أحد أبرز جوانب إخراج عملية التفاوض من الجمود الذي تعيشه الآن.
0: ده احنا كده متفقين أنا وحضرتك، مسألة إخراج سياسي.
3: تماما، هي مسألة إخراج سياسي. المشكلة أن الإيرانيون يدركون على الأقل خلف الكواليس بأن الأوراق لم تعد موجودة في أيديهم، يدركون أنهم ليسوا في موقع فرض شروطهم على الولايات المتحدة. اليوم ترامب وكل إدارته في هذا الاجتماع الذي جرى عرضه على شاشات التلفزة كان رسالة واضحة جدا عندما قال أن هذه هي الخطوط الحمراء وهذه هي الخطوط التي أقبل بها في حال أرادت إيران أن توقع أي اتفاق مع الولايات المتحدة. لذلك موضوع يعني خاصة عندما سئل عن موضوع اليورانيوم من سابع المستحلات على رئيس شن هجومه على الاتفاق النووي الذي صيغه

0: عام 2015 مع الرئيس الأسبق باراك أوباما لا يستطيع أن يتحمل نفس يعني نفس الكلمة ونفس الترتيب، بأنها اضطرت الولايات المتحدة أن تخرج هذا اليورانيوم إلى روسيا، خاصة أن روسيا اليوم غير روسيا السابق.
1: صحيح.
0: كيف يمكن لترامب أن يقبل بتسليم هذا اليورانيوم إلى دولة أصلا مضى عليها نحو 4 سنوات أكثر من 4 سنوات تخوض حربا أطول من الحرب العالمية الثانية، والصين بالكاد هي تستطيع أن تكون لاعب إقليمي على الأقل في هذه الأزمة الآن، لذلك هذا مستبعد
1: ولماذا
0: جدا.
1: يعطي اليورانيوم المخصب لمن هم خصومه في المحور الآخر؟ يعني هذا من الناحية السياسية والمنطقية غير وارد.
0: طبعا غير وارد، لذلك المخارج إذا كنا نتحدث عن مخارج شكلية تحفظ ماء الوجه، أعتقد قد يكون الخيار خيار كازاخستان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني كمخرج مقبول بالنسبة للأمريكيين، لأن الأساس هو التخلص من هذا المخزون، وتقدم يعني يقدم ماء وجه للإيرانيين بأنهم لم يقدموا هذا المخزون إلى الولايات المتحدة كما يطالب
1: بس
0: ترامب.
1: استاذ ايلي، يعني ترامب منذ يومين طرح حلا ربما خارج الصندوق، فعلا بما ان برنامجنا خارج الصندوق، حينما قال انه يمكن القضاء على هذا اليورانيوم في مكانه، وهذا سيحافظ على سيادة إيران من ناحية، وسيكون تحت إشراف دولي من ناحية أخرى، وبالتالي ربما هذا حل سحري.
0: لكن هذا أيضا يتضمن عمليا هزيمة، أن إيران قبلت بتدمير هذا المخزون، وبالمناسبة هو قال بأن الولايات المتحدة ستقوم بتدمير هذا المخزون حتى داخل إيران، وبأن الولايات المتحدة ستكون مشاركة في
1: صحيح.
0: حال قبلت هذا الموضوع. لذلك أنا في اعتقادي الأفضل هو إخراجه من إيران إلى دولة ثالثة لا تكون لا روسيا ولا الصين ولا الولايات المتحدة، يعني دولة رابعة إذا صح التعبير.
1: طب
0: لكن
1: هذا
0: إذا
1: عقدة
0: قبلت
1: الاتفاق يا أستاذ إيلي، ولا المشكلة الكبيرة أن إيران ليست لديها ثقة في ترامب؟
0: يعني لا أحد يعلم كيف يمكن أن تثق أو لا تثق، يعني أمام هذا النوع من الحروب المسألة لم تعد السؤال هل تثق بعدوك أم لا تثق، هناك ميزان قوة على الأرض وتوازن عسكري على الأرض هو الذي يفرض الآن الشروط التي يجري التفاوض حولها، بماذا عن كل التسريبات الإيرانية التي يعني حفلت بها ليس فقط وسائل الإعلام الإيرانية والمنطقة حتى داخل الولايات المتحدة، يعني نحن نقرأ كل يوم كم من التقارير التي تظهر وكأن الولايات المتحدة هي التي هزمت في هذه الحرب وليس إيران.
1: وهذه عقدة وجود اتفاق على مرحلتين، أن تكون هناك مذكرة تفاهم تضع عناوين رئيسية، لكن التنازلات الحقيقية مفترض أنها ستكون في الاتفاق النهائي، وأنا أتفق مع حضرتك في هذا الأمر. لكن أستاذ إيلي، إحنا هنفضل كده رايحين جايين، يعني واشنطن ومسودات وطهران ومسودات وتصريحات من هنا وتصريحات من هناك، يعني الموضوع مطول معانا شوية، لأن هناك تساؤلات، من سيكون المتألم أكثر هنا؟ مضيق هرمز مغلق وإيران محاصرة اقتصاديا.
0: أولا العالم كله سيبقى الآن في هذا يعني في هذه الحال، طبعا هذا ضغط اقتصادي على كل دول العالم، لكن من قال أن هذا الهدف ليس جزءا لا يتجزأ من الأهداف الأمريكية عندما تحاول أو وهي تحاول أن تعيد رسم توازن الدول، التوازن الدولي وتوازن الطاقة في العالم، هذا من ناحية، من ناحية أخرى هناك من يتحدث عن إبقاء المضيق مغلقا ايضا لاسباب سياسيه تتصل بما يتعدى موضوع فتح المضيق الى شروط تحدث عنها ترامب بشكل واضح انه يريد اعاده اطلاق اتفاقات ابراهيم، فهذا
1: هو
0: من
1: جد في
0: ناحيه.
1: هذا الحديث أم أنها بالونات اختبار؟ يعني
0: انا لا
1: البعض
0: اعتقد،
1: يقول أنه لا يجب أن تؤخذ هذه التصريحات بأي نوع من الجدية، يعني هو
0: أنا لا
1: جد؟
0: أعتقد أنها يعني تصريحات من المزاح، هذا كلام سياسي. هو الآن عندما يقول بأننا نغير كما قال أيضا نتنياهو يغير وجه الشرق الأوسط، هذا جزء لا يتجزأ من النتائج التي تريد الولايات المتحدة من خلالها إعادة ترتيب أوضاع المنطقة، فهذا هدف قد يكون موجودا وقد يكون موجودا

0: بقوة. لكن مسألة الرهان على الوقت الآن بالطبع ليست في يد إيران، بالطبع ليست في يد إيران، وهي في يد الولايات المتحدة. عندما
1: طيب
0: قال
1: أنا
0: ترامب،
1: أريد أن أعود إلى مسألة الاتفاقيات الإبراهيمية لأنها تثير جدلا واسعا. إجابة الدول وهي تعرضت لتحديات ومطالبات من ترامب أكثر من مرة كانت واضحة وما زالت ثابتة، مسار واضح للدولة الفلسطينية على الأقل بالنسبة للسعودية التي تشكل ثقلا كبيرا في الإقليم وفي العالم الإسلامي لهكذا نوع من الاتفاقيات. لا يستطيع أحد أن يبرم اتفاق من هذا النوع حتى ولو كانت هناك ضغوط أمريكية ما لم يتم الاستجابة إلى الشرط الأساسي وهو مسار للدولة الفلسطينية.
0: تماما. هو هنا النقطة التي يجب أو ينبغي التركيز عليها. الموقف السعودي حتى هذه اللحظة هو الموقف الأكثر قوة في الدفاع عن هذه النقطة وهذه الجزئية المهمة جدا. وهذا جزء لا يتجزأ من عملية، يعني لا أريد أن أقول بأن موضع الخلاف الأساسي، لكن هي نقطة من النقاط التي تناقشها بجدية وبقوة السعودية مع الولايات المتحدة. لا يوجد موقف مبدئي ضد مسار السلام، لكن ما هي الشروط لهذا السلام؟ على الأقل من ناحية المملكة العربية السعودية يبقى الشرط الفلسطيني شرط أساسي، لكن هل هذا هو الواقع الحال أمام باقي الأطراف التي جرى تناولها من خلال كلمة
1: يعني
0: ترامب؟
1: باكستان أساسا دستورها يقول أن هذا مستحيل، يعني من البديهي. الإمارات والبحرين منضمين، مصر والأردن لديهم اتفاقيات سلام، لم يتبقى سوى السعودية وقطر وباكستان، يعني هذه الدول المتبقية.
0: هو قال تركيا بالمناسبة، ولكن
1: تركيا
0: تركيا تقيم علاقات دبلوماسية الآن مقطوعة، لكن عمليا هم معترفين ببعضهم البعض.
1: طيب فليضغط
0: المشكلة
1: على نتنياهو، فليضغط على نتنياهو للحصول على مسار واضح للدولة الفلسطينية ثم يطالب الدول العربية. الدول العربية لا يمكن أن تقدم على هكذا خطوة من الناحية السياسية، من الناحية العقلانية، من الناحية المنطقية، واضحة ليست بالضغوط يعني.
0: صحيح، لكن نحن أيضا لنكن واقعيين، نحن نتحدث عن ميزان قوى. ما الذي نستطيع أن نحققه؟ علينا أن نراهن على قدراتنا لكي نجبر الإسرائيليين بشكل أساسي على القبول بتسوية حقيقية
1: نعم
0: للقضية الفلسطينية.
1: نعم
0: هذا هو الرهان الأساسي بهذا الموضوع،
1: شكرا
0: وطبعا التعويل على الدور السعودي.
1: شكرا لك أستاذ إيلي يوسف الكاتب المختص في الشأن الأمريكي من واشنطن. وهنا يجب التعليق على مسألة مهمة جدا. لطالما تحدثت إسرائيل وأمريكا عن مسألة السلام، السلام ليس بتوقيع اتفاقيات، كل الخبرات السابقة تقول هذا الأمر. ولنتحدث بصراحة شديدة، مصر وقعت على اتفاقية السلام، نجح السادات في أن يحصل على أرضه مقابل لا شيء، أخذوا منه ورقة ولكن لم يحصل أي نوع من أنواع التطبيع الحقيقي ما بين الشعبين المصري والشعب الإسرائيلي. الإمارات، البحرين، دول انضمت إلى الاتفاقيات الإبراهيمية ولم يحدث سلام حقيقي. السلام يأتي من فكرة الإيمان ما بين شعوب بعضها وبعض أن هناك إمكانية حقيقية للعيش المشترك. كيف يمكن تحقيق هذا المفهوم وحكومة نتنياهو تنسف كل فرص التعايش السلمي ما بين الشعوب؟ لا تنتهج سوى العنف والتصعيد. انظروا لما يحدث في غزة اليوم، انظروا ما يحدث في لبنان. هذه سياسات لا يمكن لأي حكومة في المنطقة العربية أن تقدم على سلام مع حكومة تنتهج هذا النهج ببساطة، لأن هذا يعني ليس من ربع المستحيلات كما يقال، هو يعني لن يحدث، يعني مش ليس حتى ربع مستحيلات، يعني قولوا سابع ثامن عاشر، المسألة واضحة. التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق مستمر في لبنان، تحول جنوب الظهراني إلى منطقة قتال مفتوحة كما تابعنا على مدار الساعات الماضية بعد النبطية توسعت الغارات الإسرائيلية لتطال مدينة سور. وأنا تحدثت مع حضراتكم أن هذه الهجمات بالأمس وصلت إلى سور، ها هي تتعمق في سور اليوم، وهناك إنذارات بالإخلاء نحو شمال نهر الظهراني في خطوة تعد هي الأوسع من حيث التكثيف العسكري الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي. البعض يعتقد أن هذه العمليات الجوية والبرية المستمرة على مدار الأيام الماضية هي نوع من تفكيك الخناق على حكومة

0: نتنياهو باعتبار أن هناك حديث مستمر على إمكانية الوصول إلى اتفاق ما بين طهران وما بين واشنطن. لكن لماذا يصعد نتنياهو بهذه الصورة وهناك مفاوضات على الجانب الآخر من المفترض أن تبدأ يوم الجمعة؟ هل هذا التصعيد يعني أن هذه المفاوضات ستفشل؟ هو ما يريده، هذا ما يريده نتنياهو بالضبط، أن يفشل هذه المفاوضات. وهناك من يقول أيضا أن ردة فعل حزب الله يمكن أن تجر هذا المسار الخاص بالمفاوضات أيضا إلى الإفشال، لأن إذا قام وهناك تصعيد بالمناسبة، يعني إذا كان هناك تصعيد إسرائيلي فهناك أيضا تصعيد من قبل حزب الله، وبالمناسبة هناك خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، لا يمكن إنكار هذا الأمر. ولكن السؤال كيف سيكون تأثير ذلك ليس فقط على مسار المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان، ولكن أيضا ماذا عن تأثير هذا عن المفاوضات ما بين واشنطن وما بين طهران؟ دعونا نستمع إلى ما قاله إيال زمير.
1: نكثف عملياتنا في لبنان لزيادة الضرر الذي نلحقه بحزب الله، وننفذها بشكل منهجي على جميع الجبهات جوا وبرا وبمسؤولية. حزب الله أصبح منهكا وقد خضع لاختبارات قاسية ويهددنا بعدة وسائل بما في ذلك تهديد الطائرات المسيرة.
0: النائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حسباني ينضم إلينا من بيروت، مرحبا بك معنا دولة الرئيس. هذا المشهد التصعيدي المنفلت إن صح التعبير إلى ماذا يقود؟
2: يقود إلى توغل أوسع إسرائيلي إلى نحو 25 كيلومتر من يعني النقطة الشمالية من إصبع الجليل، يعني وصولا إلى ما بعد نهر الزهراني، وليس يعني فقط الجزء الذي كان محدد بالخط الأصفر أو المناطق الأساسية. وهذا أعزي لسبب وجود المسيرات المربوطة بالألياف البصرية والتي تجتاز مساحات تصل إلى 30 كيلومتر لاستبعاد أي استهدافات على المستوطنات الإسرائيلية، وهذا هو يعني تقريبا السبب المعلن للتوغل الأكبر الذي.
0: ولكن هناك تصعيد إسرائيلي بصراحة مستفز للغاية، يعني على مدى الأيام الماضية الفاعل كانت إسرائيل.
2: لم تتوقف إسرائيل أصلا عن استهداف حزب الله في لبنان، لكن ما نراه وتيرة أوسع ووتيرة أعلى من الاستهدافات في مناطق أوسع، خاصة أن إطلاق الصواريخ استمر من جهة حزب الله والمسيرات بعدما احتفظ الإسرائيلي بحقه بالاستهدافات في خلال فترة وقف إطلاق النار أو ما سمي بوقف إطلاق النار. لكن ما زالت بيروت محيدة اليوم، وهناك يعني اتصالات قائمة ودائمة حول هذا الموضوع.
0: يقال أن الرئيس الأمريكي وضع خط أحمر لترامب في مسألة استهداف بيروت، ولكن هذه العمليات وهذا التصعيد الإسرائيلي الوحشي كيف يمكن أن ينعكس على مسألة المفاوضات، خاصة وأن هناك من يرى أن هذا يمثل إحراجا كبيرا للدولة اللبنانية التي اختارت مسار التفاوض مع إسرائيل في واشنطن؟
2: مسار المفاوضات هو مسار برعاية أمريكية ورئاسية أمريكية واضحة، وهدفه الوصول إلى عمل أو خطوات عملية تساعد في يعني تطبيق قرارات الحكومة ببسط سيادتها على كامل أراضيها واستلامها زمام الأمور وحصر السلاح بيدها، مما سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها إسرائيل. وقد يكون هذا التوغل أيضا مؤشر إلى أن الطرف الإسرائيلي يحاول كسب الأوراق، أكثر ما يمكن من الأوراق قبل الدخول في وقف إطلاق نار فعلي.
0: لكن هذا تجاوز مسألة كسب الأوراق دولة الرئيس، يعني نحن نتحدث عن تصعيد غير مسبوق بهذا الحجم ولا بهذه النوعية أيضا، يعني كأنه يحاول أن يدمر المسار بكامله.
2: لا، كان هذا يحصل قبل الحديث عن وقف إطلاق النار والحديث عن المفاوضات، والمفاوضات كما أوقفت ذلك إلى حد كبير، لكن وقف إطلاق النار هذا كان دائما أمر هش ولم يكن يعني لدى الجميع توقعات كبيرة منه، فكنا نقول دائما أن النافذة أو الفرصة قصيرة جدا.

0: وعلينا نستفيد منها وعدم تأجيلها تباعا أو محاولة شراء الوقت، لأن محاولة شراء الوقت هو شيء كان يحدث دائما في السابق من قبل حزب الله تحديدا هنا وداعمه الأساسي إيران، لمحاولة الانتظار لكي لربما يحدث شيء لتغيير المسارات الدولية والإقليمية ويبقى الوضع على ما كان عليه أو يعود
1: ولكن
0: الوضع إلى ما
1: حزب الله ربما سيجد لنفسه الحجة اليوم حينما يقول أن ما تقوم به إسرائيل هو اختراق كامل لأي اتفاق، وبالتالي من حقنا الرد على هذه الهجمات الإسرائيلية.
0: أساسا لم يتوقف حزب الله عن الرد، يعني وكانت دائما الخروقات تحصل من الطرفين، والأساسي هنا هو أن هذه الحرب ليست بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، إنها حرب بين حزب الله وإسرائيل، ولكن الدولة اللبنانية تحاول أن تلعب دور لتتفاوض مع يعني الطرف الآخر لتهدئة هذه الحالة وللوصول إلى وضع يمكنها أو يمكنها من حصر السلاح بيدها وقرار الحرب بالسلم والسلم بيدها. فمنذ اتفاقية الهدنة في عام 1949 حتى اليوم لم تكن فعلا الدولة اللبنانية في أي مرحلة في حرب مباشرة مع إسرائيل، بل كان دائما هناك فصائل مسلحة على الأراضي اللبنانية هي من تحارب.
1: ولكن كانت هناك ضغوط من الرئيس اللبناني ومن رئيس الحكومة أيضا ومطالبات منهم لواشنطن بأن يكون هناك تهدئة على الأرض، وقف لهذا العدوان والهجمات الإسرائيلية حتى يمكن إفصاح المجال أو إفساحه لفكرة التفاوض.
0: نعم، وهذا حصلت تهدئة إلى حد كبير، كما قلت الجهتين استمرتا بإطلاق النار والمناوشات والاستهدافات، لكن كانت بطريقة مضبوطة إلى حين هذا الأسبوع، حين يعني توسعت هذه الاشتباكات والضربات وتوسعت الاستهدافات بالطائرات المسيرة بالألياف البصرية، فحدث ما حدث. لكن هذا لا يعني أن المفاوضات تتوقف أو تنتهي، هناك اجتماع غدا على المستوى العسكري في واشنطن للبدء بالنظر في آليات عملية وميدانية لتطبيق قرارات الحكومة وقرارات الدولية على أرض الواقع بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة ونشر الجيش اللبناني وآليات مساعدة الجيش اللبناني للقيام بعمله على
1: نعم
0: الأراضي اللبنانية. هذا
1: نعم
0: هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار في المراحل اللاحقة.
1: نعم شكرا لك النائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق حسان حصواني من بيروت، تحياتي. ونبقى معكم في خارج الصندوق ولدينا بعد الفاصل تصريح دبلوماسي بريطاني بشأن مرحلة ما بعد صدام حسين يغضب الشيعة بالعراق، ما القصة؟

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: الأمر الذي لا يختلف عليه الكثيرون أن أبرز التحديات أمام رئيس الحكومة الجديدة في العراق علي الزيدي هو مسألة سلاح الفصائل، وكيف يستطيع أن ينجح في الاختبار المتعلق بحصر هذا السلاح في يد الدولة. اليوم كان هناك قرار تم تسليط الضوء عليه كثيرا حينما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفصال فصيل سرايا السلام، وهي تابعة للتيار الوطني الشيعي والمعروفة سابقا بالتيار الصدري والتحاقه بالدولة، ودعا الصدر إلى تشكيلات تقوم أيضا بالانضمام إلى الدولة كتشكيلات الحشد الشعبي، ويجب أن يتم الانفصال عن أي انتماءات حزبية أو طائفية. هذه الدعوة أدت إلى إشادة كبيرة داخل العراق وخارجه، وترحيبا أيضا من رئيس الحكومة علي الزيدي. ولكن بقى السؤال، هل ستقوم بقية الفصائل بنفس النهج الذي اختاره الصدر؟ هذا هو أحد التساؤلات المطروحة. لكن هناك من رحب بهذا الأمر. هناك إذا استعرضنا الفصائل في العراق كثيرة للغاية، هناك حديث عن فصائل ترحب بهذا الأمر وهناك فصائل أخرى لا ترحب بهذا الأمر. ما فهمته وفقا لبعض المصادر أن حركة النجباء وحزب الله العراقي ترفض مسألة تسليم الدولة، في حين ترى بعض الأطراف الأخرى أن هناك تجاوب قد تم عبر اتصالات عبر تصريحات لتسليم السلاح من قبل بعض الفصائل الأخرى، وتقريبا وفقا لمصادر تقدر بخمسة فصائل من أصلي سبعة فصائل. طيب هناك حديث، من هي الفصائل التي على استعداد لتقديم السلاح أو التنازل عنه وحصره بيد الدولة؟ هناك عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، هناك منظمة بدر بقيادة هادي العامري، هناك كتائب سيد الشهداء وثأر الله والإمام العلي أيضا تتحدث عن هذا الأمر. هذه الفصائل بالمناسبة شملت بي أو طالتها عقوبات أمريكية، أعتقد باستثناء منظمة بدر. في المقابل هناك كما ذكرت لحضراتكم حركة النجباء وكتائب حزب الله ترفض هذا الأمر، وهم فصيلان مندرجان أيضا على لوائح العقوبات والإرهاب الأمريكية، وهم دائما ما يتم تصنيفهم بأنهم أكثر الفصائل اقترابا من محور المقاومة. على الجانب الآخر كانت هناك قصة صاخبة أيضا في العراق أثارتها تصريحات السفير البريطاني لدى بغداد، الذي كان يحاول الرد على سؤال بأن بريطانيا تضطهد الشيعة في المنطقة، فأراد أن يعبر عن أن ليس هناك اضطهاد للشيعة، فقال كيف يمكن أن يكون هناك اضطهاد للشيعة وبريطانيا هي من ساعدت ودعمت وصول الشيعة إلى الحكم بعد سقوط صدام حسين. وهنا قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت حركة من الرفض الشديد والجدل الشديد حول هذه التصريحات، حتى من قبل الشيعة أنفسهم الذين اعتبروا أن هذا الأمر عاري تماما من الصحة. السفير البريطاني أيضا لم يهرب من مسألة التعامل أيضا مع بعض الملفات الحساسة ومنها سلاح المنفلت في العراق، حينما تحدث قائلا ما تقوم به هذه الفصائل هو نوع من سلوك المافيا. أشار إلى أن بريطانيا يمكن أن تساعد في هذا الأمر على غرار التجربة الشهيرة المعروفة بأيرلندا الشمالية، وهذه التجربة بالمناسبة كثيرا ما تخلد في التاريخ حول إمكانية إدماج أي فصائل أو ميليشيا مسلحة في نطاق الدولة. دعونا نناقش الملف العراقي بتطوراته من عمان. ينضم إلينا المحلل السياسي والأمني العراقي السيد رعد هاشم، مرحبا بك سيد رعد. ومن بغداد ينضم إلينا المتحدث باسم ائتلاف النصر الدكتور عقيل الرزيني، مرحبا بك دكتور عقيل. دكتور عقيل، إلى أي مدى إلى أي مدى يمكن أن تستجيب بقية الفصائل وتقوم بما فعله الصدر اليوم؟
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك الكريم من الأردن وكذلك مشاهدي قناتكم العزيزة. يعني لا يخفى أنه كان هذه الفصائل سبب لوجودها، وهي الاعتداءات اللي حصلت على العراق وانهيار جزء كبير من الجيش العراقي في حينها، وجاءت لهذا

0: هذه الأسباب. لكن هنالك دعوات يعني من العراق نفسه منذ عام 2018 عندما كان السيد حيدر العبادي رئيسا للوزراء ودعا إلى حصر السلاح بيد الدولة وتقنين الحشد الشعبي، وفعلا كان هنالك قانون صدر في عام 2018 يعني يبين عمل الحشد الشعبي. كذلك المرجعية هنالك دعت أيضا
1: لكن
0: في ذلك
1: أعتقد
0: الوقت
1: أن الفكرة
0: إلى
1: الجديدة
0: حصر السلاح،
1: ليست ضم السلاح أو حصره على طريقة الحشد الشعبي. هذه المرة الجميع مدعو للانضواء تحت الجيش العراقي، يعني لا يكون هناك جيش عراقي ويكون هناك الحشد الشعبي، لا، يعني ينضم الجميع تحت لواء الجيش العراقي.
0: نعم سيدتي، أنا يعني أتكلم تباعا إن شاء الله ونوصل الفكرة لحضرتك ومشاهدي قناتكم الكريمة. فهنالك دعوات إلى عودة هذا السلاح تحت يعني غطاء القائد العام للقوات المسلحة، سواء بالداخلية أو بالدفاع أو أي مسمى أمني، لكن يكون هذا السلاح مسيطر عليه. لكن طيلة الفترات الماضية ما كان أكو يعني استجابة لمن بعض الفصائل، لكن أكو رغبة شديدة من بعض الفصائل، نعم يعني يذهبون باتجاه ما ذهبت إليه المرجعية وإلى أصوات العراقيين وأصوات الدولة، أنه يجب أن يكون هذا السلاح مسيطر عليه باعتبار أنه سلاح وخارج إطار الدولة. أكيد هنالك مشاكل، وكذلك يضعف موقف العراق دوليا وعربيا وأمميا، وبالتالي حصر السلاح بيد الدولة فيه منافع إلى الشعب العراقي كثيرا.
1: نعم.
0: وبالتالي أيضا كان هنالك بالفترة الماضية ضغطا أمريكيا، لكن أنا أعتقد أن القرار هو قرار عراقي عملت عليه القوة
1: بالتأكيد.
0: العراقية سواء
1: طيب يبدو أن حضرتك متفائل
0: منذ سنوات بهذا الاتجاه.
1: نعم يبدو أن حضرتك متفائل دكتور، إن لم أكن يعني إن لم أكن مخطئة أشعر أن حضرتك متفائل بإمكانية حدوث ذلك. أستاذ رعد، هل تشارك دكتور عقيل نفس التفاؤل؟
0: نعم.
1: يرد دكتور أستاذ رعد وسأعود إليك.
2: تحية طيبة لكم والمتابعين والأخ الضيف، وكل عام أنتم بخير.
1: وحضرتك بخير.
2: يعني هو الفصائل وجدت حقيقة ليس فقط من وحي الفتوى التي أطلقها السيد السيستاني، إنما هي يعني الفصائل منذ وقت المعارضة. نتذكر منظمة بدر أو فيلق بدر والجماعات الأخرى المسلحة الأخرى التي دمجت في بعد عام 2003، دمجت مع مؤسسات الدولة وتكونت منها الجيش والشرطة. إذن هي ليست تجربة جديدة، وهي تجربة أخذت مداها بعد الفتوى. بعضهم انفلت عن أوامر السيد السيستاني وأوامر الحكومة، وأخذ يعني يؤسس لنفسه صروحا عسكرية إن صح التعبير. هناك يعني تولد من جراء ذلك أو بسببه انعدام ثقة ما بين يعني مجموعات مسلحة أو مجموعات سياسية مسلحة هجينة تفتقد بعضها الآخر إلى الثقة المتبادلة فيما بينهم. يعني هنا جاءت الفكرة وكأنه عملية إدماجهم مجددا بالمؤسسة الحكومية كأنها منا، أو كأنها يعني شرطا غير مرغوبا لكن نتقبله بشيء من يعني ردة الفعل، وكأنه التجربة جديدة. يعني هم من 2003 عملية الدمج أو الهيكلة أو الالتحاق بالقوات الأمنية هي يعني من هذبت وشذبت العناصر التي اندمجت.
1: طب هل القناعة هذه يعني بغض النظر عن كيف سيتم إخراج الموقف بالنسبة لهم، لكن هل لديك قناعة كما يقول دكتور عقيل أن الإرادة تشكلت بالفعل بأنه لابد من حصر السلاح في يد الدولة، يعني قضي الأمر بالنسبة لهذه الفصائل؟
2: لو كانت هذه الإرادة موجودة، لو كانت هذه الإرادة موجودة يا عزيزتي لكنا يعني نبتعد عن الضغط الأمريكي، ويعني السنوات التي تلت انتصارنا على الإرهاب الداعشي البغيض لكان فكروا بهذا الشيء. وهناك عقلاء، ومنهم هو الذي يعني الأخ العزيز الذي يتحدث ائتلافهم ائتلاف

0: قوى الدولة للأخ العبادي كانوا يعني سباقين لهذا الموضوع، لكن من يسمع؟ والسيد الصدر أيضا منذ 2017 جمد السرايا
1: أول مرة.
0: وأراد أن تلتحق بالدولة الحكومة و2017 و2019 هذه يعني فترة قريبة ونقدر أنه يعني نستحضرها دائما، ولكن لم تكن هناك إرادة. أنت تتحدثين عن إرادة الكيانات السياسية وحتى ربما الميليشياوية والفصائلية، لم تكن هناك جدية في تنفيذ هذا الموضوع، وإلا كانت حتى موضوع يعني قرار الأمر.
1: طيب ليرد الدكتور عقيل على هذا الأمر
0: عبد المهدي الذي لم يلتزم به أحد.
1: نعم السيد رعد ما زال لديه تشكك في توافر هذه الإرادة، هو يرى أنه إذا كان هناك هذه الإرادة لتحركت دون الضغط الأمريكي. حتى اللحظة يبدو من وجهة نظره أن ليست هناك، لا أقول نوايا صادقة، ولكن على الأقل قرار واضح بهذا الشأن.
2: سيدتي أكو هنالك رغبة، لكن هذه الرغبة هي ليس بهذه السهولة أن يتم تنفيذها. قد أتفق يعني بجزء من كلام السيد الضيف باعتبار أن كيفية تشكيل يعني هذه الفصائل وعمارهم ووظائفهم وتسليحهم وتدريبهم هو يختلف يعني كثيرا عن القوات الأمنية النظامية وطريقة إنشائها وقانونها. لذلك اعتقد يعني هنالك نحتاج بعضا من الوقت من اجل يعني هيكله يعني هذه الفصائل، واذا ما نتفق اليوم هنالك رغبه حقيقيه من رؤساء هذه الفصائل بان يكون هنالك مسمى، ربما يكون مسمى جديد وليس هي وزاره الدفاع او وزاره الداخليه، يضم معظم يعني هذه الفصائل، لكن شرط ان تكون فعلا يعني تحت القياده العامه للقوات المسلحة، باعتبار أن منهجية ومهنية هذه الفصائل وتسليحها وتدريبها وأعمار منتسبيها يختلف عن الجيش النظامي، فلا يمكن دمجها يعني مع القوات النظامية بهذه الطريقة، لكن ممكن أن يكون هنالك خيمة جديدة تكون تحتها هذه القوات، لكن يشترط أن يكون سلاح منضبط وتحت القيادة العامة للقوات المسلحة.
1: طيب دكتور عقيل يثير نقطة حساسة للغاية، أحييه على إثارتها بصراحة، ربما هو لمح إليها ولكن يمكن أن أذهب بها أنا نحو التصريح. مسألة العقيدة الخاصة بهذه الفصائل، لأننا لا يمكن أن ننكر أن هناك انتماءات طائفية وحزبية لدى هذه القوات، ولا يمكن أن تتحول هذه القوات بين ليلة وضحاها إلى مفهوم الدولة الوطنية بمعناه الحقيقي، وهذه هي إحدى العقبات الحقيقية. المشكلة ليست في ضمهم، المشكلة في كيفية التأثير على الفكر الذي يحملوه في رؤوسهم. أستاذ رعد،
2: السؤال اللي
0: له العفو ست رشا. نعم أنا أقول أنه فعلا العقيدة هم يصرحون عنها كثيرا بالفصائل، بل هناك فصائل كانت يعني حتى بشخص أبو فدك نفسه نائب رئيس الهيئة أو رئيس الأركان في الهيئة الحشد يقول ننتظر الأوامر من الإمام خامنئي. يعني هم لم يخبئوا هذا الأمر، موضوع العقائدي يعني حقيقة إذا حصل اندماج ليس فيه اشتكال، لأنه هناك يعني مقبولية لهذا الطرح في كثير من المؤسسات الأمنية، هذا ليس بمشكلة، لكن المشكلة عندنا من هو الضامن الحقيقي يا رشا؟ يعني هو يعني يريد أن يدمج، من يقف على هذه العملية؟ عملية معقدة وصعبة، بعضهم يأخذ أوامر من قاآني، بعضهم يأخذ أوامر من المرجعية نفسها، وهذا يعني دائما ما يكون متزنا ولا يشط عن القاعدة، بعضهم يأخذها ربما من يعني القائد العام، بعضهم من الملتزمين بالحشد، ولكن أغلبهم اللي يعني فصائل إن سمينا فصائل، وهذا يعيدنا إلى طروحاتنا السابقة وسعينا إلى ومقترحاتنا المتكررة التي لا أحد يسمع لها، أنه فصل عملية فصل الفصائل عن الحشد الشعبي، وهذا ما يحصل الآن. نعم. كنا نطرحه منذ يمكن أكثر من 10 سنوات. نعم. ولا أحد مجيب، لكن هذه القضية الآن حينما حصل

0: على المحك، تحتاج إلى ضمانات ولا إلى سلق، ومن ثم بعدين إلى إعادة تأهيل، ومن ثم
1: عملية طويلة كما ذكر السيد عقيل،
0: يستنكفوا
1: يعني عملية طويلة للغاية. ولكن لا أستطيع أن أختم دون السؤال سريعا لأن الوقت انتهى، عن ما أثرته تصريحات السفير البريطاني من دعم بريطانيا للشيعة للوصول إلى الحكم في العراق. تعليق سريع دكتور عقيل لأن الوقت انتهى مقتضب جدا.
2: يعني أعتقد ما جاء بتصريح السيد عرفان يعني السفير البريطاني في بغداد جاء مستهجن وجاء غريب وخارج السياقات الدبلوماسية، وكان بالأولى أن ينتبه إلى الحفاظ على مصالح بريطانيا في العراق وحماية رعاياها.
1: طيب داخل الوقت انتهى أستاذ رعد، جاء غريبا كما يقول الوقت
2: ليس من حقه أن يتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
1: طيب. هو جاء غريبا يا أستاذ،
0: ربما يكون غريبا
2: خارج السياقات الدبلوماسية.
1: طيب. ربما كان غريبا، جاء غريبا ولكن ولا جاء صريحا أكثر يعني من اللازم؟ جاء غريبا أم صريحا أكثر من اللازم؟
0: ربما يعني ربما هناك طبقات سياسية تجده أنه مستهجنا أو غريبا، لكنه فيه جرأة وفيه صراحة وربما حتى يتجاوز العرف الدبلوماسي في مثل هكذا تصريحات حقيقة، ولهذا هي فيها حقائق كثيرة، فيها يعني طروحات تشخيص للكثير من الأمور، ليس فقط موضوع الشيعة وإنما حتى موضوع الحشد وتفاصيل أخرى متعلقة بربطه بإيران أو ارتباطه بإيران. هذه كانت يعني جرأة وصراحة، ربما حسبها البعض هي هم غير مشمولين بها لأنهم لم يكونوا تلك الفترة من عملاء
1: الإنجليز
0: أو عملاء الأمريكان. هم قد
1: أنا أعتذر، الوقت انتهى. أستاذ رعد هاشم شكرا لحضرتك، وأيضا الشكر موصول لدكتور عقيل أريديني. مبادرة جديدة أطلقها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في محاولة وصفت من المقربين منه بأنها محاولة لإنهاء حالة الانقسام والانفلات الموجودة والتي أدت إلى هذه الحرب. البرهان أعلن إطلاق حوار سياسي شامل يهدف إلى استكمال مسار الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد. هذه العبارات التي جاءت في البيان، وقال البيان إن الحكومة ستوفر كل ما يلزم لإنجاح هذا الحوار. لكن السؤال، حوار من مع من؟ في البيان الذي صدر عن البرهان قيل بأنه ستكون هناك حوار أو سيكون هناك حوار مفتوح وشامل إلا مع من تلطخت أيديهم بالدماء، وهنا بالتأكيد المقصود الدعم السريع. هذا دفع البعض إلى سؤال، طب من سيتحاور مع من؟ هي الحرب في السودان أساسا بين مين ومين؟ يعني الحرب مفترض أنها ما بين الجيش وما بين قوات الدعم السريع. طب إذا كان هناك حوار سيتم، إن لم تكن أو إن لم يكن الدعم السريع مشمولا في هذا الحوار، إذن هل هناك حرب أخرى في السودان ما بين أطراف أخرى يحاول البرهان أن يقوم بمعالجتها؟ هذا هو أحد الأسئلة المطروحة. ينضم إلينا من واشنطن السيد كاميرون هاديسون، المسؤول السابق في البيت الأبيض والمختص بالشؤون الأفريقية، مرحبا بك. هناك تساؤلات، وأنا أعلم أنك يعني لديك خبرة واسعة وكبيرة في هذا الملف، هل هناك أهمية بالفعل من هذه الدعوة التي أطلقها البرهان؟ لأنه يقول ندعو إلى حوار شامل لا يشمل من تلطخت أيديهم بالدماء، وهو بالتأكيد يقصد الدعم السريع. إذن الحوار سيكون بين من ومن؟
3: ما سمعناه من الجيش السوداني هو أنهم سيدعمون حوارا مدنيا عن ما بعد الحرب، فهذا جهد يبذله الجيش للسيطرة على الحوار الدائر حول الشكل الانتقالي إلى حكم مدني، وليس قياد ذلك إلى قوى خارجية أو مدنيين من خارج البلاد. البرهان يرغبون بجلب الحوار إلى داخل السودان حول انتقال السلطة وتنظيمه عندما ينتهي القتال، ولكن لا شك لا يرون أي دور لقوات الدعم السريع في هذا الحوار ولا القوى السياسية التي وقفت إلى جانب قوات الدعم السريع.
1: طب هذه الدعوة يجب أن تعقب وقف إطلاق النار؟

0: يمكن الحديث عنها الآن، لأن الحرب ما زالت دائرة، وبالتالي إذا كان هناك حوار عن تشكيل مرحلة ما بعد الحرب فلتنتهي الحرب أولا. غير واضح حتى اللحظة أن هناك آليات واضحة لحسم هذا الصراع عسكريا من قبل الجيش أو إيجاد حل سياسي بالتفاوض.
1: Well, I think what the military is recognizing is that
2: أعتقد بأن ما يدركه الجيش هو أن هذه لا يجب أن تدار بالتعاقب أو بأي ليس بالضرورة أن يكون هناك وقت إطلاق النار للتحدث عن ما سيحصل بعده. كل من هذه الحوارات يجب أن تحصل بالتوازي، فيجب أن يكون هناك حوار حول ما سيأتي بعد، وفي نفس الوقت حوار حول كيف يمكن إنهاء القتال. وفي مرحلة ما يجب أن يكون هنالك تقارب لهذين المسارين المختلفين لكي يتحدا.
0: طب أنت كيف تقيم مسار إيقاف هذه الحرب؟ أنت لديك خبرة في هذا الملف، كيف تقيم الاتجاه الخاص بإيقاف الحرب؟
1: Well, I think the war is moving slowly.
2: أعتقد بأن الحرب تمضي ببطء لصالح الجيش. شاهدنا الجيش السوداني تمكن من تجنيد المشقين من قوات الدعم السريع، وقوات الدعم السريع تواجه صعوبة في التجنيد، وما دام قوات الدعم السريع تسول على أراضي جديدة فقواتها ليس لديها أي شيء لتسرقه وتنهبه من السكان المدنيين، وبالتالي فيواجهون صعوبات أكبر وربما يبحثون عن مخرج. فتح جبهة جديدة في النيل الأزرق على الحدود الإثيوبية لم ينجح، والآن ربما سيفتح الجيش جبهة جديدة في دارفور لاستعادة مناطق منها.
0: طب هل هذا الصراع يمكن حسمه عسكريا؟ هذا الصراع يمكن حسمه عسكريا؟ الترجمان يحدث نوعنا مقاطعة.
2: يمكن أن يحل عسكريا إذا لم يكن هناك دعم عسكري من الخارج. لا أعتقد بأن هذه الحرب ستنتهي ما دام هنالك قوى خارجية تستمر بتوفير الأسلحة الضرورية لخوض القتال. إذا ما توقف هذا الدعم الخارجي فبإمكاننا إنهاء هذا النزاع. أعتقد بأن هنالك نهاية عسكرية ربما، والجيش بإمكانه يتصرف في هذه الحرب، لكن هذا سيتطلب ضغطا كبيرا جدا على الإمارات العربية المتحدة لوقف دعمها لقوات الدعم السريع. ولم نشهد أي دولة سواء المتحدة أو الاتحاد الأوروبي مستعدة مستعدة لإرقاء الإمارات.
0: الصراع مستمر والحرب العسكرية مستمرة طالما أن هناك دعم للدعم السريع، إذا لن يستسلم حميتي.
1: I don't believe that Hemeti will surrender.
2: لا أعتقد بأن حميتي سيستسلم، وبالتأكيد لن يستسلم من دون معرفة مصيره بعد الحرب. ولهذا أعتقد بأنه يجب أن يكون هنالك حوار سياسي بالتوازي مع أي محادثات عن وقف إطلاق النار، لأن لا قائد عسكري ولا قائد ميليشيا سيتخلى عن موقفه على أرض المعركة إذا لم يؤمن.
0: أشكرك سيد هادسون على هذا اللقاء. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف

0: في الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ هذا الموجز من التطورات في الكويت، إذ أعلن الجيش هناك أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ولطائرة مسيرة معادية. ونوه الجيش الكويتي لأن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للمهاجمات المعادية. كشف مسؤول أمريكي للعربية إنجلش أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية إنجلش عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. وكالة التسنيم الإيرانية بدورها نقلت عن مصدر عسكري قوله إن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب البلاد بعدما واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية في إيران على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. والهيئة التي فرضت عليها العقوبات أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري لإدارة طلبات المرور عبر مضيق هرمز ولا تحظى باعتراف رسمي من الدول الأخرى. بدأ الحجاج برمي الجمرات 3 في أول أيام التشريق، وكان الحجاج قد أدوا في المسجد الحرام طواف الإفاضة بعد انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك وسط انتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والتنظيمية داخل منشأة الجمرات وعلى مداخلها ومخارجها، إلى جانب تشغيل أنظمة التبريد للتخفيف من حدة الحرارة وضمان سلامة الحجاج. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من الرياضة. نبدأها دائما بأهم وأبرز عناوينها. كريستال بالاس بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي. إنريكي الذي لا يخسر يستعد لمواجهة أرسنال التاريخية. مفاجآت في قوائم المنتخبات المشاركة واستغناءات بالجملة عن نجوم اللعبة. انطلاق الانتخابات الأقوى لاختيار رئيس جديد لريال مدريد. المنتخب السعودي يواصل تحضيراته بانتظار وصول نجمه سعود عبد الحميد. ومنتخب مصر يختبر قوته أمام نظيره الروسي.

حياكم الله إلى نشرة الرياضة من العربية يقدمها محمد القناص، كل عام وأنتم بألف خير. فاز كريستال بالاس الإنجليزي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية. جاء هدف المباراة عبر جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 50. بالاس حقق أول لقب أوروبي وثالث ألقابه في التاريخ بعد الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية. فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا رسميا في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026 بعدما أعلن المدعيان العامان لولايتي نيويورك ونيوجيرسي بدء تحقيق موسع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طريقة تسويق وبيع تذاكر البطولة، وذلك في خطوة تعد الأهم حتى الآن منذ تصاعد الجدل حول الأسعار وآليات التوزيع خلال الأشهر الماضية. بحسب مصادر صحفية فإن مكتب المدعية العامة في نيويورك إلى جانب مكتب المدعية العامة في نيوجيرسي أرسل أوامر استدعاء قانونية إلى فيفا للحصول على وثائق ومعلومات داخلية تتعلق بآلية بيع التذاكر، خاصة المباريات الثماني التي سيستضيفها ملعب ميت لايف من بينها المباراة النهائية لكأس العالم. زار الأمير ويليام مقر المنتخب الإنجليزي في مركز سانت جورج بارك ووجه رسالة دعم وتحفيز للفريق قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، مؤكدا ثقته في قدرة الفريق على الارتقاء إلى مستوى الحدث خلال البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. جاءت زيارة أمير ويلز قبل أيام من سفر بعثة المنتخب إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يستعد فريق المدرب توماس توخيل لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا قبل الانتقال إلى مقر إقامته في مدينة كانساس استعدادا لانطلاق المونديال. ويبدأ منتخب الأسود الثلاثة مشواره بمواجهة كرواتيا في 17 من يونيو المقبل.

استدعى رونالد كومان مدرب منتخب هولندا لكرة القدم من فيسديباي إلى قائمة مكونة من 26 لاعبا لكأس العالم المقبلة. وابتعد ديباي البالغ 32 عاما وأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرتغالي ابتعد عن الملاعب خلال شهرين بسبب إصابة في الفخذ. وعاد ديباي للمشاركة مع فريق كورينثيانز في الدوري البرازيلي الأسبوع الماضي إذ خاض 34 دقيقة فقط مع فريقه، كما أن رصيده التهديفي هذا الموسم يوصف بالمتواضع، فلم يسجل سوى هدف واحد في 13 مباراة. يلعب المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة إلى جانب اليابان والسويد وتونس. أعلن مدرب منتخب ألمانيا جوليان ناجلزمان غياب حارس المرمى مانويل نوير عن مواجهة فنلندا التجريبية المقررة الأحد المقبل، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الساق. وستكون بطولة كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الخامسة بالنسبة للمخضرم نوير. يغادر المنتخب الأردني الخميس إلى مدينة سانت غالن لمواجهة نظيره السويسري وديا يوم 31 من الشهر الحالي، قبل أن يرتحل إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأمريكية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأردني مباراة ودية ضد نظيره الكولومبي يوم 7 يونيو المقبل. ويشارك منتخب الأردن للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم على أن يواجه منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا في المجموعة العاشرة. الإعلان عن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم حمل الكثير من المفاجآت، نتعرف عليها في سياق التقرير التالي.

0: أفضل لاعب في تشيلسي هذا الموسم لقب لم يسعف جواو بيدرو لقطع تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة وتمثيل البرازيل في كأس العالم رغم مساهمته في تسجيل 29 هدفا هذا الموسم. جواو بيدرو لم يكن الوحيد، لعنة تشيلسي ضربت كول بالمر وأخرجته من قائمة إنجلترا للمونديال بعد سنتين من فوزه بجائزة أفضل لاعب إنجليزي وأفضل لاعب شاب في إنجلترا. كما يعد فودن نجم مانشستر سيتي من أبرز الأسماء الغائبة أيضا عن قائمة توماس توخيل المشاركة في كأس العالم. في إسبانيا الجميع ترقب قائمة ديلا فوينتي، ضمت 8 لاعبين من برشلونة وشهدت غيابا تاما لأي لاعب من ريال مدريد. هذا الأمر حدث مرة واحدة كانت في يورو 2020، تلك المرة الأولى التي غاب فيها لاعبو ريال مدريد عن تمثيل لا روخا منذ مونديال 1934. مدرب فرنسا ديدييه ديشان تخلى عن أحد قادة الحرس القديم أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، يجد نفسه خارج قائمة الديوك بعد أن كان قطعة أساسية لديشان في 3 نسخ متوالية للمونديال ومثلها في كأس أوروبا. هولندا الحالمة بوضع النجمة الأولى على قميصها ستشد الرحال إلى أمريكا دون مدافع ليفربول جيريمي فريمبونغ. المدافع المنتقل الصيف الماضي إلى الفريق الأحمر تبلغ قيمته السوقية نحو 40 مليون يورو وخاض 15 مباراة دولية مع المنتخب. عصام عامر، العربية.
1: نتابع هذه اللقطات المباشرة من مدينة نيويورك الأمريكية لبعثة المنتخب السعودي وهي تتجه لخوض حصتها التدريبية بعد قليل استعدادا لنهائيات كأس العالم. المنتخب السعودي دشن معسكره التدريبي في الأراضي الأمريكية الاثنين أو الثلاثاء تحضيرا لمشاركته في كأس العالم، ويلعب مواجهة ودية أمام منتخب الإكوادور السبت 30 من مايو على ملعب سبورتس استربيد في مدينة هاريسون بولاية نيو جيرسي. المنتخب السعودي كان وصل إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء تحضيرا للمشاركة المونديالية المقبلة، كان أيضا سينضم

إليه لاعبه ونجمه سعود عبد الحميد اليوم الخميس. سنعود بعد قليل لمزيد من التفاصيل حول هذه التدريبات وحول تحضيرات المنتخب السعودي وآخر أخبار مع زميلنا نايف الثقيل ريثما يكون جاهزا معنا بعد قليل. الآن نذهب إلى فاصل نتابع بعد هذه النشرة. فيها منتخب مصر يختبر قوته أمام نظيره الروسي، ومنتخب إيران يأمل باستعراض قدراته الكروية في ملاعب أمريكا.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: حياكم الله من جديد. يستضيف منتخب مصر نظيره الروسي اليوم الخميس على ملعب القاهرة الدولي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل. المواجهة المرتقبة ستكون الأولى بين المنتخبين منذ أن التقيا في مونديال روسيا 2018، ومن المنتظر أن يقود ثنائي الدوري الإنجليزي صلاح ومرموش هجوم منتخب مصر وسط غياب حمدي فتحي عن القائمة المستدعى.

0: نذهب إذن إلى الزميل نايف ثقيل موفد العربي الذي ينضم إلينا الآن من مدينة نيويورك الأمريكية، وهو يتابع معسكر المنتخب السعودي تحضيرا لكأس العالم. نايف، بالتأكيد الخطوات الجدية والعملية التحضيرية للمونديال بدأت، ما هي آخر التحديثات لديك؟
1: اهلا محمد. طبعا نحن الان نتواجد من داخل تمرين المنتخب السعودي في بث مباشر. بعد قليل يعني تقريبا الساعه 6 بتوقيت نيويورك سيبدا تدريب المنتخب السعودي، الحصه التدريبيه الثانيه وهي الحصه المفتوحه لوسائل الاعلام. الجاهزيه مكتمله من ناحيه الاصابات، الحمد لله لا يوجد اصابات سوى اصابه نواف العقيدي، ونواف قاعد يعني في طور العلاج والتأهيل في الصالة الطبية في مقر التدريب. دعني يعني أستغل هذا البث المباشر، يتواجد بجانبي الكابتن نواف بوشل للحديث عن المنتخب وعن المعسكر. كابتن، في البداية كل عام وانت طيب.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنت طيب صحة وعافية، بارك الأمة الإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك، الله يمن عليهم السلامة والصحة إن شاء الله.
1: كابتن، كيف كان عيدكم اليوم؟
2: العيد الحمد لله جميل بوجود المدربين واللاعبين، لمة جميلة، اللهم يربي لك الحمد والله يديم علينا إن

0: إن شاء الله السعادة دائمة.
1: كابتن، أنت من نجوم المنتخب اللي متواجدين في الفترة السابقة، اليوم يعني يمكن نشهد تغييرات في الأجهزة الإدارية والفنية وأيضا الأجهزة الطبية، وش لمست من إيجابيات في هذه التغييرات؟ كيف انعكاسها عليكم في 3 أيام الأولى من المعسكر؟
0: التغييرات زي ما انت شايف دائما يعني ما التغيير يؤدي الى العامل الايجابي. ان شاء الله قاعدين مركزين مع الموجود الطاقم الاداري والطاقم الفني، طاقم كبير وله احترام وتقديره، باذن الله ان نحقق المأمول ونمشي على خطاهم باذن الله.
1: كابتن، تواجدكم فتره مبكره في نيويورك في امريكا يمكن من اوائل المنتخبات اللي وصلت، بالتاكيد لها انعكاسات ايجابيه عليكم من ناحيه الانسجام، من ناحيه الدخول في اجواء المعسكر، التركيز العالي.
0: اكيد المده الطويله هذه تحتاج زي بطولة زي كأس العالم، تحتاج فيها مدة طويلة، الانسجام مهم، وزي ما قلت أنت الوديات إن شاء الله راح تساعدنا بإذن الله نقدم المأمول في بطولة أهم بطولات العالم.
1: كان في اجتماع مع المدرب دونيس، بالتأكيد أنه شرح لكم توجهاته وشرح لكم خطته، وش أبرز شيء ركز عليها؟
0: والله اللي أقدر أقول لك أبرز شيء ركز عليه، يعني هذه بطولة من أهم بطولات العالم، مهمة لأي لاعب لأي مدرب، ما تحتاج توجيهات أكثر من أن أنت تكون بنفسك واعي أن هذه بطولة محل أنظار العالم كله، ما بال أنك ما تأثر تشيرت المنتخب السعودي. إن شاء الله بإذن الله نحقق المطلوب بإذن الله.
1: أيضا نواف، 3 مباريات ودية، الأولى مع الإكوادور، في يعني تقريبا ممكن فيه يعني انطباع في تخوف بين الجمهور السعودي في ما يخص أداء المنتخب المتوقع في كأس العالم، أنتم داخل المعسكر كيف قاعدين تتعاملون مع هذا الموقف؟ وش الأشياء اللي أنتم تحرصون تكسبونها في المباريات الودية وحتى في المونديال؟
0: تخوف طبيعي من الجمهور وهذا من باب حرص، ولكن احنا في شيء ماضي ننسى، احنا في شيء حاضر. ان شاء الله تركيزنا في 3 مباريات نأدي ونقدم المفضول افضل استعداد حق ان شاء الله كأس العالم باذن الله.
1: كابتن، على صعيدك الشخصي يمكن يعني اكثر شيء يركز عليه اللاعب في الفتره الحاليه انه يحمي نفسه بعد يعني بامر الله من الاصابات في الفتره هذه، انتم مع الاجهزه الطبيه والاجهزه اللياقيه كيف قاعدين تتعاملون مع موضوع عدم الاجهاد والاجهاد البدني والاصابات العضليه؟
0: زي ما قلت انت، اول شيء هذه قضاء وقدر من ربي، ولكن موجودين عندنا احنا الجهاز الطبي من افضل الاجهزه الطبيه وكويسين في عامل الاستشفاء وعامل الاجهاد وكل حاجه باذن الله، ان كل لاعب يحافظ على نفسه اهم شيء خارج الملعب، وان شاء الله باذن الله نكون في اتم الاستعداد باذن الله.
1: يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: شكرا. محمد، طبعا الان تحدثنا مع نواف وبعد قليل سنستقبل ابو الشامات لاجراء مقابله ثانيه مع سعود، اليك ان شاء الله.
2: ده صار جديد. شكرا جزيلا لك نايف ثقيل موفد العربية إلى نيويورك. الحديث عن المنتخب المصري، مباراة الودية الليلة أمام منتخب روسيا، ورحب بي اللاعب الدولي السابق ياسر ريان الذي ينضم إلينا الآن من القاهرة. أهلا وسهلا بك كابتن، كل سنة طيب.
3: الخير سبحان.
2: مشاركة تاريخية وهامة جدا للمنتخب المصري، كيف تجد تحضيراتها، جديتها، قوتها، البداية من مواجهتها أمام منتخب روسيا؟
3: بص يا محمد، لو رجعنا تاني بالماتشين اللي لعبوا منتخب مصر مع السعوديه ولعبوا مع اسبانيا، اعتقد كانوا مباراتين مهمين جدا للمنتخب المصري. يجي بعد كده مباراه روسيا، المباراه تقام بكره ان شاء الله في استاد القاهره، مباراه طبعا مباراه اللي هي استعداد لكاس العالم، وبعد كده هينهوا بمباراه البرازيل. مباراه روسيا من المباريات اللي هي المنتخبات القويه، اللي هي برضو من فرق اللي المفروض بتنافس على كاس العالم. منتخب مصر برضو عنده بعض العناصر اللي هو هيشركها غدا في المباراه، اللي هو لازم يوصل للتشكيل الانسب بعد كده اللي هيلعب في كاس العالم. مباراه غدا هي اللي هتبين، في مباراه البرازيل هي اللي هتبين المنتخب ازاي هيبتدي في كاس العالم وطريقه اللعب واسلوبه. طب مين هيشارك بكره في مباراه روسيا؟ اعتقد محمد صلاح مش بنسبه كبيره مش هيشارك، يعني هو عنده اجهاد او نفسيا بعد اعتذاره او تكملته مشواره مع ليفربول، اعتقد هم عاطينه زي راحه كده.
2: اسماء مثل صلاح كابتن، اللي هو يعني اولا يعني خلينا نتكلم شويه على موضوع صلاح لانه موضوع حساس قبل الاسابيع من كاس العالم. يعني هو كان يعني المنتظر اساسا نهايه مشواره مع ليفربول هذا الموسم، من بدايه الموسم كان الجميع مقتنع بانه صلاح يقضي اخر موسم له في ليفربول، فما اعتقد انه حيكون في اي

0: تأثير سلبي على تركيزه أو جاهزيته أو حضوره، خاصة أنه هذه البطولة كابتن بنسبة كبيرة جدا هي آخر بطولة كبيرة لصلاح مع المنتخب المصري، نتكلم على كأس العالم.
1: بص يا استاذ محمد، عقلية محمد صلاح مختلفة تماما عن اللعيب العربي بشكل عام. يعني محمد صلاح بيعرف يفصل بين حياته كانت في ليفربول ومعيشته، وبعد كده هو عارف اللي داخل مرحلة جديدة في كأس العالم ممكن تلقوا له مرحلة تانية وأحسن. ده بداية مش نهاية لمحمد صلاح، بس ممكن يكون هو عايز يفصل نسبيا عن اللي انت عارف كانت ضغوطه عليه كتير قوي في ليفربول، وما بيبتديش الماتشات، والمدير الفني كان برضو كل فترة كان بي بي بي ما بتليش بيه بصفة أساسية، ففي حاجات كتير جدا ممكن يكون مش موجود بكرة بنسبة كبيرة في مباراة روسيا.
0: لكن ما هو كابتن لو رجعنا لآخر مشاركة مصرية في كأس العالم نتذكرناها شوية، كانت 2018 كان برضو محمد صلاح جاته إصابة في نهائي كأس في نهائي دوري الأبطال وما كان جاهز البطولة، وكان الجميع ينتظرون منه أداء أفضل صحيح قدام ريال مدريد مع في احتكاك مع سيرجيو راموس، وبالتالي هذه الفرصة الوحيدة فعلا لمنتخب مصر أنه يستفيد بشكل كبير جدا مع محمد صلاح.
1: أكيد أكيد طبعا، ما هو على فكرة محمد صلاح بقى متواجد بشكل رسمي في مباراة البرازيل، بس أنا بقول لك تخمين أنا كياسر ريان، بقول لك ممكن بنسبة كبيرة ما يبقاش موجود، وهو فعلا ده حقيقة اللي هو ما ظهرش في المعسكر وما ظهرش موجود حاليا لغاية اللحظة اللي بكلم عرضك فيها، اللي هو مش موجود بصفة مستمرة مع المنتخب، فهو هيبقى متواجد بعد مباراة روسيا هيبقى موجود في مع منتخب مصر، لكن منتخب إيه المباراة بكرة هتبقى مباراة طبعا من المباريات اللي هي بإعداد قوي لمنتخب مصر، هيبدأ باللعيبة اللي هو هيبدأ بيها في بص أقول لحضرتك على حاجة، اللي هيبتدي ماتش روسيا اللي هيبتدي ماتش البرازيل هو اللي هيبتدي في مباراة في أول مباراة اللي هي بلجيكا في كأس العالم. المنتخب أكيد محمد صلاح قوة بالنسبة ما يستهانش بها على المستوى الدولي، محمد صلاح من اللعيبة اللي احنا بنعتبرها رمز من الرموز العربية اللي موجودة شاركت في الدوري الإنجليزي، وأعتقد كان الشعب العربي كله بيتجه لليفربول بمعنى صح.
0: صحيح، بالتالي يعني الأمال كبيرة عليه أنه يتحل بالمسؤولية أكبر في هذه المواجهة أكيد. أو في هذه المناسبة التاريخية للمنتخب المصري. كابتن خلينا نتكلم على بقية اللاعبين اللي موجودين مع الكابتن حسام حسن، وكيف تشوف التشكيل الأفضل للمنتخب المصري، وكيف أفضل طريقة تقترحها على حسام حسن لإعدادهم لكأس العالم؟
1: بص يا استاذ محمد، كده كابتن حسام حسن هيبتدي بثلاثة خمسة او خمسة ثلاثة اتنين، الطريقة المعتاد بها اللي هو كان بيرجع للكابتن محمود الجوهري. طريقة الكابتن حسام حسن هي طريقة الكابتن محمود الجوهري، هيلعب بثلاثة في الدفاع، ان كان هيلعب بحمدي فتحي وياسر ابراهيم ومعاه رامي ربيعة، وناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال هيلعب بفتوح، وهيلعب بنص الملعب مروان عطية، وهيلعب مهند وإمام عاشور، والثلاثة اللي قدام كالعادة مش مباراة روسيا يعني بتكلم بشكل عام حتى في كأس العالم بتريزيجيه وعمر مرموش، ومباراة بكرة محمد صلاح مش هيبقى موجود، هيلعب مكانه بديله زيزو. فالتشكيل منتخب مصر معروف بشكل كبير جدا، وعارف مين الأساس ومين الاحتياطي، فدي ميزة بتمتاز بها منتخب مصر.
0: جميل، بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري في تحضيراته لكأس العالم وفي مشاركته أيضا المونديالية الرابعة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة اللاعب الدولي السابق ياسر ريان. نعود إلى نيويورك، موفد العربية زميلنا نايف الثقيل إلى جواري الآن نجم المنتخب السعودي محمد أبو الشامات. جاهز نايف؟ أنتو محمد
2: أهلا محمد،
0: خذيت لكم دش قبل
2: جاهزين بس محمد
0: هذا دش حرفي
2: مع أن صراحة نحتاجه يعني مع الجو والشمس نحتاجه.
0: يلا نعيم
2: محمد، في البداية أرحب فيك في قناة العربية وأشكرك على وقتك. كيف شايف أجواء المعسكر اليوم لكم؟ هذا أنتم اليوم الآن ثاني يوم في الحصص التدريبية، كيف شايف الدونيس التجهيزات الاستعدادات بشكل عام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام أنتم بخير، كل عام الشعب السعودي بخير. أجواء المنتخب أجواء مريحة طبعا، الشباب ما شاء الله تبارك الله فيهم الخير والبركة، كلنا نعرف بعض نساعد بعض. جالسين نتأقلم مع المدرب الجديد زي ما انت قلت ثاني يوم، مدرب كبير ومعروف له اسمه في الدوري السعودي وفترة طويلة مع اللاعبين ويعرف اللاعبين، ان شاء الله الانسجام يعني يكون في اسرع وقت مع المدرب ونطبق اللي يحتاجه مننا.
2: طبعا محمد دونسي ركز اكثر

0: شيء على المحاضرات النظرية في الفندق، ولا يحرص أن تكون الملاحظات أو تعليمات تكون قبل التمرين؟ كيف دونيس كيف طريقة تعامله معكم؟
1: أول شيء إحنا عشان نضيق الوقت طبعا نأخذ التعليمات في الفندق ونأخذ كل شيء، نحاول نفهم منه كل شيء ونجي نطبق هنا في الملعب نظري وعملي على قولتهم يعني، وجالسين نحاول إنه نستوعب الأفكار بأسرع وقت ممكن يعني.
0: طيب محمد، وش أبرز شيء يعني أعطاكم يا دونيس في اليومين الماضي يعني كتكتيك كجانب فني في التمارين؟
1: والله باقي إحنا أول حصة أمس واليوم ثاني حصة، بإذن الله إنه راح نطبق، راح نكون جاهزين بإذن الله في الفترة الجاية، وراح نستوعب ونطبق كل الكلام اللي يبغى يوصله لنا مدرب دونيس، لأنه اللاعبين لاعبين كبار كلهم وعدت عليهم التكتيكات والأشياء هذه قبل كذا كثير، فمو شيء غريب عليهم وإحنا جاهزين إن شاء الله.
0: طيب محمد، خلال حديث المدرب عن المباريات الودية، عندكم 3 مباريات بتبدأ، أول مباراة قدام الإكوادور، وش حرص المدرب أنه يظهر من هذه المباريات أو أبرز الإيجابيات اللي يبغى هو يقتنصها من هذه المباريات؟
1: والله أتوقع أنه أكثر شيء ممكن يستغله الانسجام في الفريق ونطبق الأشياء اللي هو جاي يطبقها لنا. ما عندنا وقت زي ما أنا قلت لك لسه، تونا أول تمرين، ما استوعبنا هو إيش يعني، ما تكلمنا كثير على الوديات وعلى الأشياء هذه. تواصل اليوم معنا في المحاضرة إنه الإكوادور مباراة قريبة من مباراة الأوروغواي من ناحية بدنية وناحية لازم يكون جاهزين لها يعني، ونطبق المباراة هذه كأنها مباراة الأوروغواي يعني.
0: طيب محمد، جهاز إداري جديد، كابتن فهد يعني سمعته طيبة، تعامله طيب مع اللاعبين، كيف شايف انعكاسه؟ يعني أنت ثاني معسكر لك مع المنتخب أو ثاني انضمام لك مع المنتخب؟
1: طبعا أستاذ فهد غني عن التعريف، كلنا هنا في خدمة هذا الوطن، اليوم أمس كان هو في نادي الهلال، اليوم في المنتخب السعودي، وكلنا نفس الشيء، نسيب أنديتنا ونسيب كل شيء على جنب ونجي هنا لتلبية نداء الوطن. الله يوفقه يا رب ويوفقنا معه ونمثل وطننا خير تمثيل إن شاء الله.
0: وش تشوف أنت محمد يعني في مخاوف من الجمهور السعودي والإعلام حتى السعودي من مشاركة المنتخب؟ يمكن هم يقارنونها بالنتائج السابقة، وش رسالتك لهم؟
1: أدعو لنا الله يوفقنا يا رب مرحلة جديدة هذه بإذن الله، أنه ما في مخاوف، راح نبيض الوجه بإذن الله وراح نكون جاهزين للمونديال.
0: شكرا محمد، أتمنى لك التوفيق.
1: نعم يا حبيبي، شكرا.
0: أهلا محمد.
2: شكرا جزيلا لك نايف. بعد شو حتبدا التدريبات؟ حنتابع معك ان شاء الله مستجدات هذه التدريبات في الفتره المقبله. نايف ثقيل الموفد العربيه، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. 6 مشاركات مونديالية منتخب إيران فشل فيها بتجاوز دور المجموعات، والآن يتحضر المشاركة 7. الإيرانيون يتطلعون لتحقيق نتيجة إيجابية في المونديال المقبل.

ست مشاركات للمنتخب الإيراني في كأس العالم وست خيبات في دور المجموعات لبطلة آسيا ثلاث مرات بدأت في مونديال الأرجنتين عام 1978. هدف غفور جهاني أمام أستراليا على ملعب آزاد المزدحم فتح باب التأهل التاريخي، لكن النهائيات جاءت مخيبة بهزيمتين قاسيتين أمام هولندا والبيرو وتعادل شرفي أمام اسكتلندا. وسجل في تلك المباراة إيرج داناي فيرد أول هدف إيراني في تاريخ المونديال. 20 عاماً من الغياب ثم عاد تيم ميلي في فرنسا 98 بأجمل مشاركاته. لم يكن الأمر كرة قدم فحسب بل كان رسالة. قبل المباراة أمام الولايات المتحدة قدم اللاعبون الإيرانيون لخصومهم باقات زهور بيضاء كرمز للسلام، ثم فازوا بهدفين لواحد في انتصار لا يزال محفوراً في الذاكرة. لكن الأروع جاء في روسيا عام 2018. مجموعة من العيار الثقيل ضمت إسبانيا والبرتغال والمغرب. فاز الإيرانيون على المغرب بهدف واحد، ثم خاضوا معركة مصيرية أمام البرتغال وتصدى علي رضا لركلة جزاء من رونالدو، وسجل أنصاري فيرد هدف التعادل من ركلة جزاء قبل أن تضيع فرصة التأهل التاريخية في الثواني الأخيرة أمام المرمى البرتغالي لتفصل

0: إيران عن التاريخ نقطة واحدة. في قطر 2022 جاء الجيل الإيراني ذاته تقريبا، البداية بخسارة ثقيلة أمام إنجلترا ب6-2، ثم كتب الفريق أجمل لحظاته أمام ويلز حين سجل الإيرانيون في الوقت بدل الضائع ليحقق انتصارا بثنائية قبل أن يودع البطولة بخسارة أمام أمريكا بهدف. اليوم يحمل أمير قالينوي منتخبا جديدا إلى نهائيات 2026. جيل طارمي لا يزال حاضرا. اللاعبون خسروا مباراة واحدة من 16 مباراة بالتصفيات الآسيوية. الفريق الفارسي يأمل بتسجيل مشاركة مختلفة حين يلاقي منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا في النهائيات.
1: رحب بي الزميل الصحفي الإيراني قصي الدورق الذي ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك زميلنا قصي. مشاركة سابعة إذن للمنتخب الإيراني، تأتي في ظروف ليست جيدة لأي بلد، سواء على المستوى الرياضي أو حتى على المستوى الاجتماعي والاهتمام الجماهيري في أشياءتهم. المواطن الإيراني أكثر من مشاركة منتخب بلده في كأس العالم الفترة الماضية.
2: بالفعل. تحياتي لك استاذ محمد، وكل عام وانتم بخير يا رب.
1: وانت بخير.
2: بالفعل يعني هناك مشاكل عديده، سياسيه اقتصاديه ثقافيه، وامتدت الى ايضا الى مشاكل رياضيه. احنا نعلم الدوري الايراني تم تعطيله تقريبا من اكثر من 3 شهور منذ بدايه الاحتجاجات التي انطلقت في ايران في يناير الماضي. الى الان كل الفعاليات الرياضيه توقفت، بالأخص فعاليات كرة القدم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أيضا هناك مشاكل عديدة للمنتخب الإيراني، سواء بالتدريبات أو التحضيرات للمونديال القادم. نحن نعلم مثلا الفريق الإيراني كان لديه موعد مع عدة مباريات ودية، كان مع إسبانيا، مع البرتغال، مع أنغولا، ومع مقدونيا الشمالية، كلها تم إلقاؤها وتم كنسلة هذه المباريات من قبل المنتخبات هذه من إيران. لا يوجد منتخبات تريد أن تلعب مع إيران بسبب سمعة إيران ربما السيئة بالآونة الأخيرة. انتقل المنتخب الإيراني، حتى لم يكن لديه أرضية ليتدرب عليها في إيران، انتقل التدريب إلى تركيا بالأسابيع الماضية، وهناك الآن يقوم بالتدريبات. حتى بعض اللعيبة الإيرانيين الذين يلعبون بالدوريات الأوروبية أيضا بعضهم لم يتم استدعائهم، لم يتم جذبهم للمنتخب، والبعض الذي تم استدعاء للمنتخب أيضا لا يقدم المطلوب منه. مثلا تكلموا عن طارمي هو المهاجم الأول الآن للفريق الإيراني. نعم، منذ 14 يعني مباراة مع فريق بالاناتيكوس اليوناني لم يقدم أي شيء، كان لم يسجل ولم حتى يلعب، لعب ربما بعض الدقائق فقط. وبعض اللعيبة الذي كان من الممكن أن يتم جلبهم ربما هم الذين
1: هذا كان سؤالي التالي قصيد. يعني احنا شاهدنا ايضا انعكاسات الاوضاع السياسيه حتى على قائمه المنتخب الايراني، ليس مهدي طارمي وحده، نتحدث عن سردار ازمون ايضا مهاجم نادي شباب الاهلي في الامارات، لم يتم استدعاء. البعض يربط هذا عدم استدعاء ايضا بمواقف السياسيه، ما مدى دقه هذا الربط؟
2: صح، يعني سردار أزمون هو لاعب تركماني من الأقلية التركمانية في إيران، كان لديه عدة مواقف سياسية بالفترة الأخيرة بالاحتجاجات، وحتى ربما شاهدنا آخر مواقف له حتى في كأس أمم آسيا الذي كان في قطر، وقبله حتى في كأس العالم أيضا كان يطلق بعض التصريحات حتى من خلال السوشيال ميديا. أيضا كان ينزل بعض المنشورات التي تدعم حرية الرأي في إيران، وربما رأيه كان مناهضا بعض الشيء إلى الحكومة الإيرانية. وفي وقتها يتم احتواء هذا الشيء، كان وقتها كارلوس كيروش هو مدير الفني للمنتخب الإيراني وكان يحتوي هذا الشيء. ولكن بالفترة الأخيرة ليس فقط سردار أزمون، حتى هناك لاعب اسمه محمد جواد حسين نجات، هو لاعب شاغل في الدوري الروسي ويقدم مستويات جيدة جدا. هناك لاعب أيضا في بلجيكا وهو درخشان أيضا يقدم

0: مباريات جيده. والملفت يعني الدوري البلجيكي يوجد درخشان ويوجد ايضا لاعب اخر بيجي وهو يعني تم استدعائه الى المنتخب اللي انا ودرخشان الذي كان الذي لديه عده اهداف ويقوم يعني عمل رائع في الدوري البلجيكي لم يتم استدعائه ايضا هذا لديه
1: جانب سياسي. الان قصي يعني في ظل هذه الظروف في ظل ما تحدثت وتفضلت به هل ننتظر مشاركه افضل للمنتخب الايراني من تلك التي قدمها في النسخ الست الماضيه؟
0: صراحة يعني حتى في النسخة الماضية والنسخة الآن يعني دائما الإيرانيين أشوف أنهم محظوظين بالورعة ودائما يكون لديهم مجموعة ربما ليست صعبة. حتى المجموعة الآن يعني مع كل الاحترام يوجد منتخب بلجيكي قوي جدا، هم الآن يتكلمون أن يمكنهم الفوز على المنتخب المصري، أنا استبعد ذلك، ويوجد أيضا نيوزيلندا. ولكن الشيء الأهم من هذا هو الجانب يعني الجانب الجيوسياسي إلى الآن مستمر مع المنتخب الإيراني. والجانب نعلم يعني الآن تم نقل يعني مكان سكن المنتخب الإيراني من أريزونا، من إيالة أريزونا في أمريكا، إلى مدينة تيخوانا في المكسيك، وهذا الشيء يعني بعيد جدا عن الملاعب الأمريكية. الشيء الآخر يعني الفيزا التي أعطت للمنتخب الإيراني فيز يومي، يعني من يوم واحد يعني المنتخب الإيراني يسكن في مكسيك في تيخوانا اللي هي على فكرة من أسوأ المدن في العالم من نظر الإجرام، هي ثامن مدينة يعني من نظر الإجرام والقتل، هي معقل للكارتيلز المكسيكية. يعني منتخب يوجد في تيخوانا، اذا ما يكون لديه مباراه في سياتل مع المنتخب المصري ومباراتين في لوس انجلوس، يعني يذهب بنفس اليوم الى سياتل او الى لوس انجلوس يلعب المباراه ويرجع بنفس اليوم الى مقر سكنه في تيخوانا في المكسيك. وهذا الشيء انا اشوف انه سوف يرهق اللعيبه ويمنعهم من
1: راح يضع اعباء اكبر ايضا حتى على المنتخب الايراني فوق الاعباء الموجوده لدي اصلا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن قصي الدورقي الصحفي الايراني. نقف وقفتنا الثانيه والاخيره ثم نعود لنتابع هذه النشره وفيها انطلاق الانتخابات الاقوى لاختيار رئيس جديد لريال مدريد. إنريكي الذي لا يخسر يستعد لمواجهة أرسنال التاريخية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريمبو جمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: حياكم الله من جديد. في المواعيد الكبرى يظهر الكبار. لويس إنريكي واحد من أكثر المدربين إتقانا للعبة المباريات النهائية، إذ اعتاد تحويل الضغط إلى ألقاب وكؤوس كلما اقترب خط النهاية.
5: حين تذكر المباريات الكبرى يحضر اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أكثر المدربين قدرة على التعامل مع الضغط، حتى بات يلقب برجل النهائيات الذي لا يكتفي بالوصول إليها بل يعرف كيف يخرج منها بطلا. حقق لويس إنريكي الفوز في 11 نهائي من أصل 12 قاد فيها فرقه، في مسيرة امتدت رفقة تجربتين مختلفتين، برشلونة الإسبانية وباريس سان جيرمان الفرنسية. برشلونة كانت بوابته الأولى نحو المجد الأوروبي، حين قاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية سنة 2015، حقق خلال

0: الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا، ثم دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالي، تلاه تحقيق كأس السوبر الأوروبية على إشبيلية. توالت الألقاب وكانت هذه المرة من اليابان، حين حقق إنريكي كأس العالم للأندية مع برشلونة أمام ريفر بليت الأرجنتيني. بانتقاله إلى باريس سان جيرمان سنة 2023 بقيت السمة الأبرز كما هي. فلسفة حسم النهائيات هي الخيار الوحيد لفرق إنريكي، فلسفة تجلت في تحقيق الفريق لأول دور أبطال في تاريخ الفرق الفرنسية على حساب إنتر ميلان الإيطالية. تلاه كأس العالم للأندية رفقة النادي الباريسي نهائي خالف مسيرة المدرب في النهائيات، وكان اللحظة المخيبة الوحيدة في تاريخ الإسباني بالخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي. يعود بعدها ويسير بفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً، مواصلاً تعزيز صورته كأحد أكثر المدربين حسماً في كرة القدم الحديثة، ورجل اعتاد أن يصل إلى اللحظة الكبرى ثم يترك الكؤوس تتحدث عنه.
1: من باريس ارحب بالصحفي عبد السلام ضيف الله. أهلاً وسهلاً بك زميلنا عبد السلام، كل سنة طيب وعيدك مبارك. يعني لويس إنريكي قد يكون أكثر المدربين إجادة للمباريات النهائية، النجاح في 11 مباراة نهائية من أصل 12 رقم ليس سهلا، نتحدث عن نسبة تقترب من 93% من النجاح.
2: مساء الخير محمد لك ولمشاهديك الكبار، واسمح لي بتهنئتك وتهنئة عموم المشاهدين. لويس إنريكي سيد المدربين، لويس إنريكي بطل الأبطال والمدرب الأفضل حاليا في العالم، نتائجه وأرقامه كما تابعنا في التقرير تتكلم عنه، وأكاد أجزم أن كل بطولة تناديه بالاسم لأنه نجح فعلا محمد، فأن يثبت أن المدرب فاعل صانع للنجاح. أنا أعتقد أن الفلسفة التي طبقها مع باريس سان جيرمان، هذا الفريق الذي طارد لسنوات حلم التتويج الأوروبي، جاء لويس إنريكي وحقق هذا الحلم بنجاح وبثقة وبإمكانيات فنية كبيرة، بقدرة عالية في التحكم في المجموعة. غير فلسفة باريس سان جيرمان من فريق النجوم إلى الفريق النجم، هذا كله بتخطيط من المدرب لويس إنريكي. وبالتالي أنا أعتقد نحن إزاء مدرب يعرف جيدا طريق الألقاب، والألقاب تناديه في كل مناسبة.
1: يعني البعض عنده وجهة نظر ثانية يقول بأنه مدرب محظوظ، خاصة في فترة مع برشلونة. يعني أي مدرب كان سيدرب برشلونة في تلك الفترة كان سيحقق الكثير من الإنجازات وسيحقق أرقام مشابهة التي حققها معهم لويس إنريكي. تتفق مع هذا الطرح؟
2: فعلا أتفق ربما إلى حد ما، ولكن أختلف نوعا ما إلى حد التناقض أيضا، باعتبار أن الناس تتناسى أن لويس إنريكي هو ابن برشلونة رغم تجربته في ريال مدريد كلاعب. بدأ من برشلونة باء الفريق الثاني، ثم ذهب إلى روما، ثم درب فترة قصيرة في إسبانيا، ثم استلم برشلونة، ثم قاد المنتخب الإسباني ووصل إلى باريس سان جيرمان وهو مكتمل التجربة والنضج. ممكن برشلونة فريق كبير واسم والنجوم بحضرة ليونيل ميسي، هذا اللاعب الذي ربما قد لا تحتاج معه إلى مدرب لتحقق الألقاب، ولكن لويس إنريكي نجح في الاختبار الأصعب محمد في باريس سان جيرمان. هذا الفريق يعني يبحث عن مكانة بين الكبار، وفر الإمكانيات المالية الكبيرة، جلب كل النجوم الممكنة في كرة القدم، ولكنه لم يتوفق في تحقيق الحلم، حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا. ماذا فعل لويس إنريكي؟ غير المعادلة تماما، وهذا دليل ثقة، ودليل أن لهذا المدرب فلسفة، ودليل أن هذا المدرب له قناعات ويطبق هذه القناعات بنجاح. جميل. طبقها بنجاح، ألغى فريق باريس، حول فريق باريس سان جيرمان من فريق النجوم إلى فريق النجم الواحد، وحقق كل هذه النتائج الكبيرة والنتائج المدوية. اليوم نتحدث عن باريس سان جيرمان، الفريق الأفضل في العالم، والفريق الذي سيخوض ثاني دور نهائي لأعلى وأغلى وأهم مسابقة للأندية في العالم، دوري أبطال أوروبا.
1: النهائي الوحيد اللي خسر لويس إنريكي عبد السلام كان في الصيف الماضي بعد التتويج بدوري الأبطال، كان أمام تشيلسي فريق إنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية. ربما تكون

0: هذه نافذة أمل لأرسنال.
1: ربما ولكن لا أعتقد في مثل هذه الجزئيات محمد، باعتبار أن تشيلسي كان مصادفة هذا الفوز، رغم أنه كان فوزا صريحا. وصل باريس سان جيرمان إلى تلك المباراة بخمسة ألقاب بالتمام والكمال، وصل مشبعا بالنجاحات والتتويجات. ربما كانت صدمة لعموم الملاحظين والمتابعين، ماريسكا نجح في تحقيق الإنجاز الحلم، ولكن أين تشيلسي في هذا الموسم؟ تلاشى تماما، موريسكا أقيل، تشيلسي خارج دائرة المراهنة على الألقاب. حتى كول بالمر الذي كان نجم الصيف الماضي خارج المنتخب الإنجليزي. بالمقابل انظر إلى باريس سان جيرمان، عاد يعزف نتائج إيجابية، عاد يحقق كل الألقاب الممكنة، فاز بالدوري الفرنسي، وها هو يتأهب لنهائي دوري أبطال أوروبا. وبالتالي أنا أعتقد أنه كان حادثا عابرا الخسارة أمام نادي تشيلسي، ولكن في النهاية باريس سان جيرمان أكد أنه فريق متماسك قيادة مدرب. هنا نقطة مهمة جدا محمد، أن لويس إنريكي مستمر في الفريق منذ سنة 2023، وهذه الاستمرارية تعطي الطمأنينة ودليل ثقة ودليل أن هناك برنامج عمل يطبق بنجاح.
0: شكرا جزيلا لك زميلنا عبد السلام، ضيف الله كنت معنا من باريس. أطلق فلورنتينو بيريز حملته لرئاسة نادي ريال مدريد بتوجيه انتقادات لأعضاء حملة منافسه ريكي ريكيلمي، حين اتهمهم بالكذب والسعي إلى استغلال الناس وليس خدمة النادي. جاء ذلك خلال حفل في فندق بالعاصمة الإسبانية، ذكر فيه بإنجازات في ريال مدريد ومشاريع مستقبلية في حضور نجوم سابقين بينهم البرازيليان رونالدو وروبرتو كارلوس والأرجنتيني سانتياغو سولاري. وأطلق إنريكي ريكيلمي منافس فلورنتينو بيريز حملته للترشح لرئاسة ريال مدريد، متعهدا بإعادة بناء علاقة النادي بأعضائه عبر مشروع شامل لتطوير المرافق، بدلا من الاكتفاء بحلول سريعة لمعالجة جفاف الألقاب خلال العامين الأخيرين. قدم رجل الأعمال البارز الذي يعمل في قطاع الطاقة المتجددة نفسه كمنافس لفلورنتينو بيريز في أول انتخابات رئاسية يشهدها النادي منذ نحو 20 عاما، كاشفا عن خطة طموحة لتحويل مركز التدريب في ضواحي العاصمة الإسبانية إلى ما وصفه بمدينة الأعضاء. نقترب أكثر من هذا الملف الساخن، وينضم إلينا الزميل الإعلامي خوان كاسترو الصحفي في صحيفة ماركا، الذي بالتأكيد لديه تفاصيل أكبر حول حملتي ريكيلمي وبيريز. خوان أبدأ معك بالسؤال، ما الذي يستند عليه ريكيلمي لمنافسة فلورنتينو بيريز ذي الإرث الكبير في كرة القدم الإسبانية، في ريال مدريد، صانع ريال مدريد في السنوات أو في العقدين الأخيرين أو الثلاثة الأخيرة؟
2: أعتقد بأن الشيء الوحيد الذي يمكن يتفوق فيه ريكيلمي في الانتخابات هو أن يتقدم أو بالتعهدات لكل من ينضم إلى ريال مدريد بتقديم المكافآت. فكل من أن يصوت لريكيلمي وليس لفلورنتينو بيريز، السبب هو ربما لأنهم يعتقدون بأن ريكيلمي سيهتم بهم بشكل أفضل من فلورنتينو بيريز، فقط بهذا سيكون ريكيلمي أفضل من بيريز. بيريز لديه السلطة والفريق والمورينو كمدرب ولديه اللاعبين، أما ريكيلمي فليس لديه سوى المحاولة التي أقناع المشجعين والأعضاء.
0: أخوان، ربما استعان ريكيلمي بسلاح كان استعان به بيريز قبل 25 سنة تقريبا، وهو التعاقد مع النجوم الكبار. لو تذكرنا أول حملة لفلورنتينو بيريز كان يتحدث عن التعاقد مع لويس فيغو، اليوم ريكيلمي يتحدث عن التعاقد مع نجمين عالميين كبيرين وملف مدير رياضي تم حسمه، وبالتالي نستطيع أن نقول بأنه يستعين بنفس الفكر ونفس الطريقة التي استعان بها بيريز قبل 25 سنة.
2: نعم، ولكن هنالك فارق واحد. فلورنتينو بيريز كان قد أمسك بلويس فيغو بشكل مضمون وقال علنا بأنه وقع مع لويس فيغو.

0: أما ركلمة فمجرد كلام عن أشياء عامة وأسماء بشكل عام، ولكن ليس لديه اسم حقيقي حسب علمنا، فلم يضمن أي لاعب. هذه المشكلة الكبرى، ومشكلة ركلمة هو أن أعضاء ريال مدريد بانتظار أسماء يعلنها، أسماء مدربين أو لاعبين أو نجوم كبار، وريكيلمي حتى الآن لم يذكر اسم واحد.
1: هل تعتقد بأن التوقيت مناسب على اعتبار بأن توقيت الانتخابات في الوقت الحالي مناسب على اعتبار أنه الناس يمكن تكون مشغولة بكأس العالم وما هو متابعة بشكل جيد لموضوع الانتخابات، حتى بالنسبة للأعضاء ما راح يكونون حاضرين بشكل جيد مع الحملات الانتخابية والوعود الانتخابية التي سيقدمها كل طرف؟
0: كلا، لا أظن ذلك. أعضاء ريال مدريد يركزون بشكل كبير على الانتخابات لأنها مستقبل ريال مدريد، مستقبل النادي، ولا يهم كأس العالم أو ولا حتى زيارة البابا. أشياء كثيرة تحصل في مدريد في الأيام القادمة، ولكن التركيز كله سيكون منصب على انتخابات ريال مدريد. ريكيلمي ليس لديه الوقت لأنه فقط أسبوع ونصف قبل الانتخابات، وليس لديه الوقت الكافي للتوقيع مع لاعبين جدد أو نجوم كبار أو مدرب. بالتالي فربما هذا هو أسوأ توقيت لريكيلمي.
1: ستكون 10 أيام مثيرة أخوان، بالتأكيد سنتابعها معكم مع بقية الزملاء في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك أخوان كاسترو، الإعلامي في صحيفة ماركا، كنت معنا من مدريد. ختم هذه النشرة، هذه لقطات من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. أستودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في ساعة جديدة من العربية العناوين. وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية إنجليش أن الضربات على بندر عباس دفاعية وأن الجيش يحافظ على وقف إطلاق النار. الخزانة الأمريكية تعلن إضافة هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية على قائمة العقوبات. إسرائيل تواصل استهدافاتها لقيادات جناح حماس العسكري وتقصف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء القطاع. زيلينسكي يتوعد بتنفيذ ضربات تستهدف الاقتصاد الروسي ويقول إن منشآت روسيا النفطية أبرز الأهداف. نستهل ساعتنا من المشاعر المقدسة، إذ بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. شهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود، ذلك عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة وبالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، وإلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. هذا ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق بمنى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المتخصصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المتقدمة. نجاح خطط التفويج والتنقل بين المشاعر واستقرار صحي مطمئن وانضباط مرتفع في منظومة النقل، رسائل حملها المتحدثون الرسميون خلال الإيجاز الصحفي الثالث لموسم حج هذا العام، مؤكدين استمرار تكامل الجهود لخدمة الحجاج. مراسل العربية علي الشريف والتفاصيل.
1: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر انسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
2: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية ومرات المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر ثلاث أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر، العمل ليس فقط أنهم يعدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة كذلك إنهاء إجراءاتهم.
1: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما

0: كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
1: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
0: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
2: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 1,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
0: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.

0: إذا مشاهدينا استعرضنا في هذا التقرير مدى نجاح الخطط التنظيمية وأيضا كذلك كل ما دار من تفاصيل حولها، والآن نذهب إلى الصورة المباشرة مع مراسلينا من جسر الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي ومن المسجد الحرام أسامة القاسم. أهلا بكما. أبدأ مع سلطان، طبعا مشهد اليوم يعد الأكثر كثافة مع اختبار وتحدي كذلك تم اجتيازه والنجاح به من إطار الإنسيابية وإدارة هذا المشهد الكبير. ضعنا في صورة الوضع اليوم مع أول أيام التشريق.
1: نعم، نتحدث أنه يوم التشريق الأول تحديدا نتحدث عن عملية نقل مهمة وتحدي كبير، لذلك كثفت الجهات العاملة وتحديد القطاعات الأمنية وقطاعات النقل أعمالها بشكل كبير جدا، وحتى كذلك المنظومة الصحية من خلال نشر كافة الفرق الصحية والطبية بكافة مستويات منشأة الجمرات الخمس. نتحدث أن هنالك ثلاثة مراحل لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مقرات السكن بمشعر ميناء إلى منشأة الجمرات التي تستوعب في الساعة الواحدة 500,000 حاج. نتحدث عن ثلاثة فترات زمنية قرابة 1,700,000 حاج سوف يقومون اليوم برمي الجمرات الثلاثة، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. نتحدث عن عمليات بدأت منذ الساعة الخامسة فجرا وسوف تستمر حتى نهاية هذا اليوم. سوف أدع زميلي سمير المصور يأخذكم بعض اللقطات المباشرة ونشاهد حجم الكثافات البشرية. هذه العمليات حقيقة تتم وفق جداول زمنية تخصص أكثر من 28,000 جدول تفويج طوال أيام التشريق لكافة حجاج بيت الله الحرام. وأيضا نشير بحسب المصادر من مركز التفويج بوزارة الحج والعمرة بأن عمليات التفويج من مشعر ميناء إلى منشأة الجمرات بمستوياتها الخمس بدأت من ساعات الفجر الأولى، روعي فيها بشكل كبير جدا هذا الموسم رغبات ومواعيد الحجاج لرمي الجمرات الثلاث طوال أيام التشريق، إذ بلغت النسبة 85% من عمليات التفويج للحجاج لمنشأة الجمرات وفق رغباتهم. أيضا نشير أن هنالك تنوع في أنماط النقل باتجاه منشأة الجمرات، هذه المنشأة السمنتية الضخمة لتقدم عملياتها التشغيلية بشكل كبير جدا في هذا التوقيت. هنالك عمليات نقل عبر قطار المشاعر وأيضا كذلك

0: عمليات نقل عبر الحافلات، وأيضا كذلك مشيا لمقرات السكن أو الحجاج القاطنين بالقرب من منشآت الجمرات. أيضا نشير بحسب المصادر بأن نسبة الحجاج المتعجلين هذا الموسم 50% ما بين حجاج الداخل والخارج. دعيني أشير إلى نسبة أن 55% من حجاج بيت الله الحرام قاموا يوم أمس بأداء طواف الإفاضة، و 45% من حجاج بيت الله الحرام سوف يقومون بأداء طواف الإفاضة اليوم. خصص 18 مسار وطرق وطريق مؤدي إلى منشأة الجمرات بمختلف مستوياتها الخمس. الفترة الأولى طبعا بدأت في تمام الساعة 5 فجرا وتنتهي في تمام الساعة 10 صباحا اليوم بعدد حجاج يصل إلى 419,000 حاج. أما بعد ذلك في وقت الحظر الذي يبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، ويستثنى خلال فترة الحظر وفق معايير تكفل الأمن وسلامة الحجاج المستفيدين تحديدا من قطار المشارب الحد التشغيلي الأدنى، نتحدث عن قرابة 10,000 حاج من الداخل والخارج هم من سوف يقومون برمي الجمرات الثلاث في فترة الحظر فقط. الفترة الثانية سوف تبدأ من الساعة 2 ظهرا إلى بعد منتصف الليل، نتحدث عن عدد إجمالي يصل لأكثر من 985,000. أما الفترة الأخرى والأخيرة لاستكمال كافة الحجاج رمي الجمرات الثلاث تبدأ بعد منتصف الليل اليوم حتى نهاية هذا اليوم بعدد يصل إلى 283,000 حاج. هذه الخطط التفويجية وهذه الفترات الزمنية تم العمل عليها مسبقا بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وأكيدا وبكل تأكيد مع كافة حجاج بيت الله الحرام وشركات الحج تحديدا.
1: التفويج الذكية كذلك، التفويج الذكي هذا العام بارزة وتظهر جليا وبشكل كبير، سواء من هذه الصور التي نتابعها الآن أو حتى ما رصدناه معك ومع الزملاء طوال الأيام الماضية. اسمح لي أن أذهب الآن إلى المسجد الحرام مع أسامة القاسم. أسامة، تتغير ملامح المشهد ساعة بعد ساعة أو ربما دقيقة بدقيقة من عندك، أطلعنا على الصورة معك في المسجد الحرام الآن.
2: نعم، إذن المسجد الحرام يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء طواف الإفاضة، وهم النسبة المتبقية الذين لم يؤدوا طواف الإفاضة بالأمس. ونتحدث اليوم عن فتح 6 مسارات لدخول الحجاج إلى صحن المطرف. أترككم الآن مع كاميرا العربية، نرصد لكم انسيابية الحركة من هذه المنطقة. طبعا الأبواب المتاحة اليوم لدخول الحجاج هي 6 أبواب رئيسية: باب أجياد وباب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد وباب الفتح وباب السلام وباب العمرة. هذه تعد أكبر أبواب المسجد الحرام ومنها يدخل الحجاج. طبعا في ذات الباب كما نشاهد الآن عبر الكاميرا العربية مدخل ومخرج، المدخل للداخلين إلى صحن المطاف أو أدوار المطاف العلوية، بالإضافة أيضا إلى مسار العربات، عربات القفل التي تم تهيئتها اليوم لنقل ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويتحدث أيضا على أن هنالك مخارج أخرى من ذات الأبواب. أين نتحدث عن 12 مسارا من كافة الأبواب الرئيسية. الحركة سلسة ومرنة جدا في الحرم المكي الشريف. هناك أكثر من 24,000 حافلة، هي الأسطول الأكبر من نوعها على مستوى العالم كأسطول حافلات ينقل الحجاج من وإلى مشعر منى. ونتحدث أن الحرم المكي هو النقطة الرئيسية التي ترتكز عليها منظومة النقل، بالإضافة أيضا إلى مشعر منى خلال هذه الأيام، وهي يعني الركيزة الأساسية لعملية التفويج من وإلى المشاعر المقدسة. كما نشاهد الآن هذه هي الساحة الخارجية للمسجد الحرام، وهي إحدى أكبر الساحات المتواجدة في المسجد الحرام. نلحظ الآن حركة انسيابية كبيرة جدا لضيوف الرحمن وهم يدخلون من أكبر أبواب المسجد الحرام، باب الملك عبد العزيز وهو الباب الرئيسي المؤدي إلى صحن المطاف. كما نشهد أيضا هناك حركة تنظيمية عالية، ليست هناك أي كثافات كبيرة، ليس هناك أي ازدحامات في المناطق الرئيسية، بالإضافة أيضا إلى أن الحركة مرنة بشكل كبير. جهود أمنية كبيرة حقيقة تقام في هذه المنطقة خصوصا لضبط دخول وخروج الحجاج من مسارات معدة مسبقا، وخطة تشغيلية أعدتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي متمثلة في إدارة الحشود، بالإضافة أيضا إلى وجود مركز عمليات ومراقبة ورصد وتحكم هنا في المسجد الحرام التابع لقوات أمن الحج والعمرة، والذي هو بدوره يراقب حركة الحجاج ويتأكد من سلامة كل المسارات، بالإضافة أيضا إلى إدارة خاصة بإدارة الكوارث والمخاطر. لا سمح الله لو كانت هناك بعض الازدحامات أو بعض المشاكل في بعض المناطق يتم تفتيت هذه الحشود.

0: المجهود الكبير وفتح مسارات أخرى. وذلك نتحدث عن 12 مسارا رئيسيا بالإضافة إلى 10 مسارات احتياطية لو كانت هناك لا سمح الله أي ازدحامات أو أي مشاكل تذكر. الحركة حتى هذه اللحظة تعد ليست بالكثافة العالية بالإضافة أيضا ليست بالكثافة النسبية. نتحدث عن حركة نصف ممتلئة بصحن المطاف. صحن المطاف يتسع اليوم لأكثر من 107,000 طائف في الساعة الواحدة بالإضافة أيضا إلى الأدوار العلوية للمطاف بالإضافة أيضا إلى مسار العربات الذي يستوعب أكثر من 3,000 حاج في الساعة الواحدة. حتى هذه اللحظة الأمور مستقرة جدا. على الجانب الصحي نتحدث أن الحالات التي يشرف عليها رجال الصحة غالبيتها في حالات الإجهاد الحراري بالإضافة أيضا إلى ضربات الشمس الخفيفة. ليست هناك أي أشياء أكبر من ذلك. حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي أمراض وبائية ولا أي أمراض معدية. مجرد حالات بسيطة جدا كالأمراض المزمنة كالسكري والضغط بالإضافة أيضا إلى علاج القرحة ومع ببعض يعني آثار المشي الطويل. هذه المنطقة طبعا هناك في الجانب الآخر في الساحات هناك منطقة خاصة بوصول الحافلات وإنزال الحجاج من خلالها. وتستقر هذه الحافلات في منطقة خاصة تشرف عليها المركز العام للنقل حتى ينتهي الحجاج من نسكهم ثم يعودون مجددا إلى مشعر منى للمبيت هذه الليلة. لذلك حركة مستقرة بشكل كبير، انسيابية عالية، سهولة في الدخول والخروج، متوسط أداء طواف الإفاضة في حالات الكثافة العالية هي ساعة، بالحالات الطبيعية 45 دقيقة فقط. ونتحدث أيضا أن هناك مراكز للتسوق بالإضافة أيضا إلى مطاعم ومقاهي لو كان هناك يعني ضيوف الرحمة لو أحبوا أن يذهبوا إلى هذه المناطق. لذلك هي تجربة متكاملة، تجربة روحانية، تجربة دينية بالإضافة أيضا إلى تجربة كاملة في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لكما، صورة كافية شافية ووافية. معكما مراسلي العربية أسامة القاسم ومن المسجد الحرام وأيضا من جسر الجمرات سلطان السلمي. كل عام وأنتما بألف خير. مشاهدينا نتوقف مع هذه التصريحات العاجلة التي جاءت في وول ستريت جورنال عن مسؤول إيراني. هو يقول الشعب لا يستطيع التحمل للأبد مع استمرار الحصار الأمريكي، كذلك احتياطي العملات الأجنبية لا يكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. إذن هذه معطيات من مسؤول إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال. طهران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب لأجل غير مسمى. هذه التصريحات تأتي على صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول إيراني. ستكون معنا طبعا في سياق هذه الساعة للمناقشة مع ضيوفنا في هذه النشرة. ولكن الآن نذهب إلى التطورات في الكويت، حيث أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوه الجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أيضا في جديد تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية ومباحثات إنهاء الحرب بين البلدين، كشف مسؤول أمريكي للعربية إنجليش أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية إنجليش عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات وأطلقت هذه المسيرات باتجاه سفينة تجارية أمريكية ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. ومن جهتها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران. وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس. كذلك وكالة فارس قالت إنه تم سماع الانفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وإنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. والوكالة الإيرانية نقلت أيضا عن مصدر عسكري قوله إن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب البلاد بعدما واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. وأفاد التسنيم بعدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار جراء الهجوم الأمريكي.

0: أما في جديد المحادثات بين واشنطن وطهران، اشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب على حد قوله من أجل الحصول على أموالهم المجمدة، نافيا الحديث حاليا عن أي تخفيف للعقوبات على طهران أو الإفراج عن أموال بصالحها.
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's one thing is not contingent on the other.
0: ترامب أكد أيضا أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا، كما عبر الرئيس الأمريكي عن عدم اكتراثه لحسابات طهران حيال إنهاء الحرب وربطها مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.
2: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
1: that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. They thought they were going to outweigh me, you know, we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
0: كذلك لم يستبعد الرئيس الأمريكي خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل لاتفاق يرضي واشنطن.
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: وبدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الوصول إلى حل مع إيران بالتفاوض، لكنه شدد على أن واشنطن لا تزال تحتفظ بخيارات أخرى. وخلال اجتماع للحكومة الأمريكية أكد روبيو أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن الوصول إلى اتفاق مع إيران، وسيتم معرفة حجم هذا التقدم خلال ساعات أو أيام. من أوهايو تنضم إلينا جينا وينستنلي، زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي. أهلا بك مجددا على شاشة العربية. أبدأ معك من هذا التصعيد أو حتى التوتر الذي يأتي سريعا في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تتحرك في المضيق الآن لترسل رسائل لإيران في وقت التفاوض جاري، والطرف الأمريكي والإيراني يتحدثان عن تقدم. كيف تفسري ما يحدث؟
3: Well, it's a challenge to explain what is happening.
4: تفسير ما يجري يمثل تحديا، عدا أن ما نعرفه هو أن رئيس ترامب يواجه ضغوطا، وكذلك الإيرانيون يواجهون ضغوطا. كلا الجانبين قال أنهما يرغبان بالتوصل إلى اتفاق. سمعنا عبر نهاية الأسبوع قد تكون أيام أو ساعات وفقا لوزير الخارجية الأمريكي، وهؤلاء المتقدين للاتفاق وقفوا في أمريكا. فهناك انتقادات قوية جدا من الجمهوريين ومن الصقور المؤيدين لإسرائيل، والذين قالوا للرئيس أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق سنجمع عن أي شيء أقل من استسلام كامل من قبل إيران، فسيمثل ذلك فشلا. والرئيس ترامب كما نعرف لديه غرور كبير جدا و ضعيف جدا أمام الانتقادات، ولكنه يعرف بأن العالم بحاجة إلى فتح مضيق هرمز، وبالتالي فالضغط كبير جدا من الجانبين وبنفس الشكل على إيران. الأضرار الاقتصادية كانت كارثية فيما يخص الأضرار من القصف إلى البنى التحتية والحصار البحري، وإيران بحاجة للتوصل إلى اتفاق، والرئيس الأمريكي محق بذلك. ولكنهم أيضا يؤمنون بأنهم الانتظار حتى الانتخابات في أمريكا، والرئيس قد يقول أنه لا يكفي

0: لا يكترث للانتخابات النصفية، ولكن حزبه يهتم بها كثيرا، وبالتالي فهي لعبة الدجاجة والعالم بانتظار طرف أو آخر للتحلي بالشجاعة للتوقيع على هذا الاتفاق.
1: ألا تعتقدين أن كل التحركات للرئيس دونالد ترامب تأتي من منطلق استراتيجي، أي أنها حسابات تتعلق بالانتخابات؟ أيضا هل تعبر هذه الضربات أو هذه الاحتكاكات العسكرية المقتضبة السريعة كما نتابع في الأيام الماضية، هل تعبر عن إحباط أمريكي من الموقف التفاوض الإيراني؟
0: بالفعل هناك بعض الانزعاج. الرئيس ترامب ظن منذ البداية أن هذه العملية ستكون مباشرة وسريعة، والغالبية في القوى العسكرية الأمريكية وإسرائيل
2: كانوا يريدون ذلك،
0: وكما سمعنا تخلصنا من البحرية ومن القوارب ومن الجيش ومن الصواريخ وغير ذلك، ولكن هناك الاعتراف بأن إيران قامت بإعادة بناء بعض هذه القدرات واحتفظت بغيرها، وأن حلفائنا في المنطقة يبقون معارضين لضربات إيران، وإيران قادرة على رفع التكلفة في ضرباتها ضد الدول الجوار، فالضربات ضد إيران محسوبة لكي يدركوا بأن أمريكا ليست ضعيفة أو غير قادرة على ضربهم، والرئيس وكثير من داعميه يعتقدون بأن صعوبة التكهن به تصب في مصلحته، ولكن لسنا متأكدين من ذلك بعد، لأن هنالك فارق بين عدم القدرة على معرفة حسابات خصمك أو أن يكون خصمك على غير دراية ولا يعرف ما الذي سيفعله، فهنالك عوامل كثيرة ولا نعرف أن كل ما حصل كان مخططا له، ولكن المفاوضات مستمرة مع كل ذلك.
1: وهذا ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا جزيلا لك جينا وينستنلي، زميلة غير المقيمة لدى المجلس الأطلسي. مشاهدينا هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. هولندا تعلن إرسال كاسحة ألغام لتطهير مضيق هرمز من الألغام بمجرد إعلان انتهاء الحرب. بعد أوامر الإخلاء 4 غارات إسرائيلية تستهدف مدينة صور بالجنوب اللبناني.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل ساعتنا من أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. والهيئة التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية هي هيئة أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري، وذلك لإدارة طلبات المرور عبر المضيق، إلا أنها لا تحظى بأي اعتراف رسمي من الدول الأخرى. قبل ذلك كان علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن طهران ومسقط تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز.
1: إيران وسلطنة عمان تبحثان آلية جديدة لعبور السفن عبر مضيق هرمز. واشنطن تواصل سعيها وراء مطالبها المفرطة في إطار عدوانها المستمر على إيران. السبيل الوحيد للحل هو أن تتخلى واشنطن عن مطالبها غير المشروعة والمفرطة. مضيق هرمز يمثل ممرا لتهديد أمن إيران، لذلك لها الحق في حمايته وحماية سيادتها. طهران ستتخذ تدابير من شأنها ضمان أمنها القومي وسيادتها. نتواصل مع عمان حول ضمان الأمن.
0: أما أوروبيا، وفي تصريحات خاصة للعربية قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، قال إن فتح مضيق هرمز دون رسوم أو ابتزاز أمر ضروري للوصول إلى السلام.
2: حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر ضروري للغاية على المدى القصير، سواء بالنسبة لاقتصاداتنا أو الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الفرنسي، وكذلك لكي لا يشكل ذلك سابقة بالنسبة لمضائق أخرى في العالم. يجب ألا تكون هناك رسوم مرور ولا ابتزاز ولا إغلاق لهذا المضيق، ونحن ندعو إلى فتحه في أقرب وقت ممكن، وإلى أن تؤتي محادثات السلام ثمارها في أقرب وقت ممكن.
0: هذا وأعلنت هولندا عن إرسال كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط ضمن عمليات حلف الناتو، تمهيدا لإمكانية نشرها سريعا في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. وأكدت الحكومة الهولندية أن الخطوة تأتي ضمن استعدادات دول التحالف ودول حلف الشمال الأطلسي لتأمين الملاحة في الخليج، مع بحث إرسال فرق متخصصة وعناصر للمشاركة في أي تحالف دولي محتمل في المنطقة. نذهب الآن إلى ضيفنا من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. ضربات على مواقع في جنوب إيران وعقوبات، هل نذهب بذلك إلى كسر المعادلة البحرية التي تحاول أن ترسيها إيران في مضيق هرمز؟
3: صباح الخير أستاذ حنين. يعني ربما ذلك، واشنطن انتقلت من خلال هذه العمليات من التهديد إلى منع إيران بالقوة، خاصة أن إيران دابت خلال الفترة الماضية إلى محاولة زرع الألغام ومحاولة تهديد أمن الملاحة عبر إرسال المسيرات وعبر استهداف السفن والقيام بعمليات قرصنة. الأمر الثاني، التوقيت مهم. أمريكا أستاذ حنين تريد كسر محاولة إيرانية لفرض أمر واقع بحري قبل أي اتفاق إطاري قد يتم التوصل له، بالإضافة إلى أن استهداف الزوارق واستهداف أيضا المحاولات إيران زرع الألغام واستهداف منظومات الدفاع الجوي الواقعة في بندر عباس هي عبارة عن رسالة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بأنه بات لديها ما يسمى بأولوية عسكرية لمواجهة إيران من ناحية، ومن ناحية أخرى واشنطن تريد سحب أوراق إيران، خاصة أنه الإيرانيين بيحاولوا يصعدوا عبر ما يسمى بالتهديد المحدود وعدم الانخراط إلى أي مواجهة شاملة ومباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة تريد طمأنة الحلفاء والشركاء في المنطقة بأنه الملاحة تحت السيطرة. وهذه الضربات تؤكد أن واشنطن تراقب إيران استخباريا وترصد عمليات التطور التي تسعى من خلالها إلى تهديد أمن الملاحة مجددا. لذلك هي وضعت العصا على الطاولة، وهذه العصا قد يتم استخدامها في أي وقت. تحدث الرئيس الأمريكي بشكل واضح أول من أمس بأنه ربما قد يلجأ إلى استراتيجيات جديدة للتعامل مع الجانب الإيراني، بمعنى أنه إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق وإطار هدنة فسوف يترك الأمور إلى وزارة الدفاع لإكمال المهمة.
0: بجهة يعني

0: هذه العقوبات كذلك إضافة إلى العمل العسكري هي تأتي لكسر الأمر الواقع أو إبطال هذا الأمر الواقع الذي تفرضه إيران من خلال الهيئة على الدول التي تريد تسيير سفنها وحتى يعني تجارتها عبر المضيق. ولكن في نفس الوقت عندما نتابع تصريحات الطرفين بما يتعلق بالضربات، الطرفان يبقيان على موضوع نحن نلتزم بوقف إطلاق النار، يقللان من أهمية أو حجم هذه الضربات. هل هذا يعني أن التفاوض هو المسار أو هو الاتجاه الأبرز بالنسبة لأمريكا وإيران أيضا؟
1: صحيح، يعني الجانبان يريدان أن يغلبا منطق الحوار ومنطق التفاوض على أي منطق آخر. الجانب الإيراني يحاول أن يسوق لسردية ورواية سواء للداخل الإيراني أو للمحور بأنه ما يجري حاليا هو نتيجة صمود الجانب الإيراني وليس تراجع. وتحاول طهران أظهر أنه تهديد هرمز وورقة البلاحم هو، وايضا نتيجة دول مجلس التعاون الخليجي، هو الذي اجبر الولايات المتحده الامريكيه في نهايه المطاف للتفاوض مع الجانب الايراني، وتركز اعلاميا انها كسرت الحصار وسوف تستعيد قدرتها على تصدير النفط للخارج، وبالتالي ما زالت لغايه هذه اللحظه تتجنب الحديث حول مسار والقضايا الاساسيه فيما يتعلق بالتخزين، فيما يتعلق بالنووي، وباعتبارها ملفات مؤجله، بالاضافه الى استخدام ما يسمى بالغموض للحفاظ على تماسك الاجنحه المتصارعه داخل النظام.
0: ولكن هذا الغموض تكسره التصريحات، سواء مما تابعناه من تصريحات بازشكيان قبل ايام، والان ايضا وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول ايران يقول إن إيران لا تستطيع تحمل هذه الحرب إلى أجل غير مسمى، الشعب لا يمكنه الاحتمال، وأيضا احتياط العملات الأجنبية لا يكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. الرئيس دونالد ترامب كذلك قال أن النافذة ليست كبيرة للتفاوض مع إيران. هل تعي القيادة الإيرانية ذلك في ظل هذه الصعوبات التي تواجهها ويواجه الشعب؟
1: هي تعي ذلك، لكنها في نهاية المطاف حاليا هي تضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق برغبات الشعب الإيراني، ولو تكلف ذلك حتى أن بات الشعب الإيراني أن تحت وطأة الأزمات، خاصة مع وجود 40 مليون إيراني تحت خط الفقر. هذا كان قبل الحرب، 14 مليون إيراني باتوا لا يستطيعون شراء السلع والمواد الأساسية، والتقارير يعني بتتحدث على أنه بات الناس بيشتروا الأرز والسكر والدجاج واللحوم عن طريق الأقساط الشهرية وليس عن طريق الدفع المباشر، لا يستطيعون تحمل ذلك، بالإضافة إلى انهيار العملة الوطنية تومان، الدولار وصل إلى أكثر من مليون ريال، أيضا التضخم وصل إلى نسب غير مسبوقة 66%، والتقارير الرسمية تتحدث عن 105%، إلى جانب استهداف قطاع البتروكيماويات بشكل 40% خارج الاقتصاد النفطي، واللي بيشتغل فيه 2 مليون من ما بين تقني وفني وعامل، وهؤلاء انتقلوا إلى صفوف العاطلين عن العمل بعد استهدافهم. أيضا مشاكل عديدة، العطش وأزمة التلوث وأزمات أخرى تضرب الاقتصاد الإيراني. وبزاد ذلك الآن الجانب الإيراني بيحاول يحصل على بعض الأموال المجمدة، هي تريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل في حسابها فورا، لذلك بدأت تشترط الحصول على 12 مليار دولار كدفعة أولى قبل الوصول إلى أي اتفاق، وال 12 مليار الأخرى يتم دفعها بعد مرور أو انقضاء 60 يوم من المفاوضات. طهران ربما لا تثق بالضمانات الأمريكية المكتوبة، والنظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون سيولة مباشرة يعتبر فخ تفاوض، لذلك هي ركزت على ما يسمى بالحصول على دولتين على دفعتين، لأنها تريد اختبار مدى جدية واشنطن أولا ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا. عمليا هذه القضية أيضا مش قضية أموال حاليا، بل معركة من يقدم الخطوة الأولى ويتنازل عن الخطوة الأولى. العقدة الكبرى أنه ما زالت هل الإفراج رح يكون يعني نقدي مباشر ولا عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة الولايات المتحدة الأمريكية، أم الإصرار الإيراني القوي يوحي أن طهران تعتبر الأموال هي تعويض مجاني النظام أكثر من كونها مكسب تفاوض، ونتيجة أن إيران تريد المال مقابل التهدئة.
0: مسألة الأموال، رفع العقوبات بموضوع اليورانيوم على التخصيب، الانتهاء منه أولا وثم الذهاب إلى حلحلة هذه القضية. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم.
1: شكرا جزيلا.
0: في إسرائيل يخضع ضابط من وحدة لهف الشرطية

0: للتحقيق، ذلك للاشتباه في تجسسه لصالح إيران ولتواصله مع عميل أجنبي. وبعد 4 ساعات من الاستجواب أطلق سراحه ووضعته سلطات التحقيق الإسرائيلية رهن الإقامة الجبرية بشروط مقيدة. قال الشرطي خلال التحقيقات أنه تلقى عرض عمل عبر تطبيق تيليجرام دون أن يدرك أنها محاولة للتجنيد من الخارج، وذلك قبل أن يطلب منه تصوير مقاطع فيديو في أنحاء البلاد ليشتبه بأن الأمر يتعلق بعنصر إيراني ويبلغ قادته الذين أمروه بالتوقف عن التواصل. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من المباني في مدينة صور بجنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي أوضح في بيانه أنه يعتزم استهداف المباني التي أمر بإخلائها في صور داعيا قاطنيها للتوجه لمنطقة شمال نهر الزهراني. وعقب أوامر الإخلاء الإسرائيلية أفادت مراسلة العربية بشن إسرائيل لأربع غارات على مدينة صور جنوب لبنان.
1: هاي الاثار، هاي الاثار غارتين كثير قوية. الله اكبر، هاي الاثار، هاي الاثار غارتين كثير قوية. اوف،
2: راح يعني راح الحي كله.
3: أضرار جسيمة بالأبنية الموجودة.
0: دبلوماسيا وفي مقابلة خاصة مع العربية، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، أكد أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان.
4: إن ما يحدث حاليا في جنوب لبنان يشكل خطرا على الديناميكية الدبلوماسية، وكما قلنا دائما فإن احتلال إسرائيل لجنوب لبنان يؤدي إلى نتائج عكسية. إن سلامة أراضي لبنان وسيادته أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق مستدام في المستقبل، ويجب أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله في آن واحد.
0: هذا وتوجه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع التفاوضي مع إسرائيل برعاية البنتاغون. وكشفت مصادر العربية أن الوفد العسكري اللبناني تلقى توجيهات بضرورة التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل البحث في أي ترتيبات أخرى. أما المسار السياسي فمن المقرر أن يستكمل في اجتماعات تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من يونيو المقبل.

إذن سيستضيف البنتاغون غدا جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مفاوضات يعول اللبنانيون عليها كثيرا لإقرار السلام وإنهاء الحرب، وفي المقابل تكثف إسرائيل من هجماتها ضد حزب الله. ليبقى السؤال الأبرز، لماذا تذهب إسرائيل لمفاوضات سلام وتكثف من هجماتها في نفس وذات الوقت؟ الإجابة تظهر في جغرافيا الميدان، أو بمعنى أدق قراءة أخرى تكتب بالرصاص. انظروا إلى هذه الهندسة الجغرافية التي تفرضها إسرائيل في عمق الجنوب اللبناني. فللمرة الأولى تتجاوز العمليات العسكرية الخطوط التقليدية لتستقر شمال نهر الليطاني، معلنة ولادة ما يسميه الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر الجديد. فكيف تعيد إسرائيل رسم خارطة النفوذ البري قبل الجلوس على طاولة التفاوض؟ وفقا لأحدث البيانات العسكرية الموثقة نقلت

0: إسرائيل ثقلها العملياتي والتحذيري إلى شمال نهر الليطاني. دعونا الآن نقرأ تفاصيل هذه الخارطة بعيون عسكرية. التحرك البري الإسرائيلي يتبع عقيدة قدم جغرافية. إذا نظرتم إلى محور التقدم فستجدون أن قوة التوغل تتركز بعمق في محيط بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الغربية والشرقية. هاتان البلدتان تحديدا مشاهدينا تمثلان المرتفعات الحاكمة والمشرفة مباشرة على مجرى نهر الليطاني من الجهة الشمالية. السيطرة عليهما تعني عسكريا السيطرة بالنار على المجرى المائي، وتعني تأمين ممرات العبور البرية لقوات المشاة والمدرعات. من هذه النقاط يمتد التوغل ليصل إلى أطراف مدينة النبطية ومحاور قريبة بمجرى النهر. هذا النطاق الممتد يعرف عسكريا بقوس النبطية، وهو يمثل بؤرة القيادة والسيطرة وعمق الارتكاز الدفاعي في القطاع الأوسط للجنوب. لكن ما الهدف الحقيقي من هذا التموضع الجغرافي المعقد؟ الإجابة تأتي من شقين عسكريين. أولا، منع حزب الله من تنفيذ أي هجوم مضاد أو استعادة المبادرة الميدانية. ثانيا، إنشاء خطوط حظر جغرافية مرتفعة تمنع بشكل قاطع إطلاق الطائرات المسيرة قصيرة المدى نحو مدن الشمال. إسرائيل إذن تذهب إلى المفاوضات العسكرية وهي تحمل في جيبها خرائط ميدانية فرضتها بالقوة الجغرافية. الآن إلى جديد حرب غزة وتطوراتها. هذا أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 2 من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمالي القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. وأفادت مراسلة العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية.
1: على أوائل عيد المبارك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.
0: جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير، مضيفة أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية ملحة. بدوره توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية عقب محادثات عقدها مع القيادة العسكرية الأوكرانية. زيلينسكي قال في خطاب مصور إن الهجمات تهدف لاستنزاف اقتصاد الحرب الروسي، وأكد أن منشآت صناعة النفط الروسية لا تزال هدفا رئيسيا لهذه الضربات. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انضمام النرويج إلى مبادرة الردع النووي المتقدم والتي اقترحتها فرنسا على شركائها الأوروبيين في وقت سابق من العام الجاري، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين باريس وحلفائها.
2: سيد رئيس الوزراء، لقد وافقتم في خطابكم في إيلونغ على انضمام النرويج إلى ما أسميناه الردع النووي المتقدم. هذه خطوة بالغة الأهمية في شراكتنا وستدفع نحو تعاون طموح للغاية.
0: أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا ستشتري طائرات رادار للإنذار المبكر من إنتاج شركة ساب السويدية وبومبارديا الكندية بدلا من خيارين أمريكيين.

0: الاستراتيجيين. هذا وانضمت كندا العام الماضي إلى صندوق دفاعي رئيسي تابع للاتحاد الأوروبي، بينما جعل كارني تنويع الإنفاق العسكري بعيدا عن الولايات المتحدة إحدى أولوياته. كما يدرس حلف شمال الأطلسي اختيار طائرة ساب بدلا من الخيارات الأمريكية. في مستجدات انتشار فيروس إيبولا، أعلنت السلطات في أوغندا إغلاق الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس. قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبروا الحدود من أوغندا ومع أوغندا قبل إعلان تفشي المرض في 15 مايو. وأبلغت أوغندا عن 7 حالات إصابة بالفيروس، فيما تطالب منظمة الصحة العالمية الدول بعدم إغلاق حدودها أو فرض أي قيود على السفر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بدافع الخوف ولا تستند إلى أي أساس علمي. هذا وحذر تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر إكس، حذر من أن الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. ذكر تيدروس أدهانوم أن وقف انتقال العدوى يعتمد كليا على وصول المساعدات الإنسانية، وأضاف أن سلالة إيبولا المنتشرة في الكونغو لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد. صحيح أنهم جمهوريون، لكن ترامب لا يود رؤيتهم تحت قبة الكابيتول. الرئيس الأمريكي أطاح بمجموعة المرشحين في الانتخابات التمهيدية لحزبه قبيل الانتخابات النصفية الحاسمة.
1: يريد مقاعد حزبه لمن يسير على نهجه فقط. المطرودون من ترامب كثيرون قبيل أشهر قليلة على انتخابات التجديد النصفي. منذ أسبوع أطاح بالجمهوري توماس ماسي في الانتخابات التمهيدية في كنتاكي كرسالة تأديب للبقية. أيضا أطاح بالسيناتور بيل كاسيدي من لويزيانا، هزيمة جاءت ضمن حملة تصفية حسابات شنها بعد تصويت كاسيدي لصالح إدانة ترامب في محاكمته البرلمانية الثانية عام 2021. عملية الطرد مستمرة وفق نهج ترامب، مرة أخرى أثبت نفوذه لدى الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بتكساس، والضحية جون كورنين الذي خسر أمام كين باكستون المحافظ المتشدد والمدعوم من الرئيس. الانتخابات التمهيدية في ولاية تكساس المحافظة بشدة أظهرت النفوذ المستمر للرئيس على المسار السياسي للجمهوريين، حتى مع تراجع سيطرته على الكابيتول في ظل الاستياء من الحرب في الشرق الأوسط ومشروع إقامة قاعة للاحتفالات في البيت الأبيض وصندوق التعويضات المخصص لحلفائه. لكن ماضي السيناتور المحافظ كين باكستون المليء بالفضائح يثير قلقا بين الجمهوريين، فهناك من يخشى استغلال الديمقراطيين الفرصة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية الجنوبية لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما. بلال البجديني، العربية.
0: ختام هذه النشرة وكان فيها. وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية إنجليش أن الضربات على بندر عباس دفاعية وأن الجيش يحافظ على وقف إطلاق النار. الخزانة الأمريكية تعلن إضافة هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية على قائمة العقوبات. إسرائيل تواصل استهدافاتها لقيادات جناح حماس العسكري وتقصف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء القطاع. زيلينسكي يتوعد بتنفيذ ضربات تستهدف الاقتصاد الروسي ويقول إن منشآت روسيا النفطية أبرز الأهداف. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
10: خلاصة يوم قد انتهى
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
12: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
13: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
14: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
15: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
16: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
17: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
18: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
19: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
20: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
21: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. الجيش الأمريكي يسقط مسيرات إيرانية ويقصف موقعا في بندر عباس، ومسؤول يؤكد الحفاظ على وقف إطلاق النار. بيانات شحن تظهر مغادرة ثلاث ناقلات لمضيق هرمز بعد إغلاقها لأجهزة الإرسال والاستقبال. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مدينة صور جنوب لبنان ويعلن بدء استهداف مواقع لحزب الله. النرويج تعلن انضمامها للمظلة النووية الفرنسية وتحذر من التحركات الروسية بجوارها. مشاهدينا نستهل ساعتنا من المشاعر المقدسة، إذ بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وقد شهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات التفويج منظمة وفق جداول زمانية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق بمنى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

0: ينضم إلينا من جسر الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام معنا مراسل العربية أسامة القاسم. أبدأ معك سلطان، ويعني نريد منك أن تصف لنا المشهد أكثر في منشأة أو في جسر الجمرات ومنشأة رمي الجمرات، أيضا الخطط التي تم وضعها من أجل تنظيم يعني رمي الجمرات بالنسبة للحجاج هذه السنة.
1: نعم، اليوم أسهمت هندسة الحشود في منشأة الجمرات والإمكانيات الضخمة لهذه المنشأة بظهور هذه الصورة من خلفي. سوف أدع زميلي سمير يأخذ لكم بعض اللقطات الحية والمباشرة، ونشاهد الانسيابية الكبيرة حقيقة في عمليات التشغيل داخل منشأة الجمرات. اليوم حجاج بيت الله الحرام يتحركون أو يتوافدون عبر جداول زمنية محددة يتم العمل عليها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية لتنظيم عمليات دخولهم بشكل كبير جدا. اليوم بالحديث عن منشأة الجمرات والتي تعد من المعالم الهندسية العبقرية في العصر الحديث، مرتبطة بشبكة من الطرق من شرق وغرب مشعر ميناء، بالإضافة إلى شبكة من الجسور والسلالم بعدد يصل إلى 300 سلم كهربائي ومهابط للطائرات المروحية، إلى جانب ما يزيد عن 900 كاميرا مراقبة مرتبطة بنظام عد إلكتروني تعزز من العمليات التشغيلية وتوزيع الكثافات عبر المستويات الخمس لهذه المنشأة، إذ تستوعب منشأة الجمرات 500,000 حاج في الساعة الواحدة في ذروة العمليات التشغيلية. أيضا اليوم نتحدث عن منظومة ذكية وقراءات لحظية لحجم الكثافات وكذلك لجودة ومستويات الخدمات.

0: المناطق داخل المنشأة. اليوم نشاهد هذه الحشود البشرية والكثافات البشرية لحجاج بيت الله الحرام يتوافدون اليوم لرمي الجمرات الثلاث في منشأة الجمرات. نتحدث عن مستويات 5 لهذه المنشأة، أكثر من 18 مسار خصص لوصول أو طرق خصصت لوصول الحجاج إلى منشأة الجمرات. هنالك أنماط نقل مختلفة ومتعددة بناء على رغبات الحجاج. قبل الخوض في تفاصيل أنماط النقل، دعيني أشير إلى معلومة مهمة ورقم مهم جدا بحسب ما حصلنا عليه للعربية من مركز التفويج بوزارة الحج والعمرة، أنه هذا الموسم تمت تلبية رغبات 85% من حجاج بيت الله الحرام الراغبين برمي الجمرات في مواعيد محددة، وهذا يشكل أو يحسن تجربة الحاج بشكل كبير جدا. اليوم العمليات التشغيلية في المستويات 5 لمنشأة الجمرات تتم بذات الصورة التي تشاهدونها حاليا، وهذا يعود للتنظيم الكبير وكذلك للقوات الأمنية وتحديدا قوات الطوارئ الخاصة العاملة والمسؤولة عن أمن وحماية الحجاج داخل منشأة الجمرات. أيضا دعيني أشير إلى نقطة مهمة، اليوم هنالك عمليات تشغيلية كبيرة تتم، وعلى سبيل المثال اليوم نتحدث عن هذا الحصى الذي يقوم برمي حجاج بيت الله الحرام في مختلف المستويات. تقدر كمية الحصى التي تجمع سنويا من منشأة الجمرات بأكثر من 1000 طن سنويا نتيجة رمي ملايين الحجاج خلال أيام التشريق. ما هي آلية التعامل معها؟ فهي تتم عبر نظام آلي متكامل داخل المنشأة، حيث تسقط الحصى في أحواض مخصصة أسفل الجسر، ومن ثم تقوم سيور ناقلة آلية بسحب هذا الحصى وفرزها، وأيضا هنالك حساسات إلكترونية لقياس حجم هذا الحصى، ومن ثم نقله إلى ضواغط ومخازن داخل قبو هذه المنشأة، وفي نهاية الموسم ترحل باعتبارها نفايات إلى المرامي ومواقع مخصصة خارج هذه المنشأة. هذه العملية التشغيلية اليوم أو إدارة منشأة الجمرات تتم بشكل إلكتروني ذكي عبر غرف مراقبة أمنية خدمية، أيضا بالإضافة إلى انتشار كبير للفرق الإسعافية والخدمية لتقديم خدماتها بالقرب من حجاج بيت الله الحرام. نتحدث اليوم عن توزيع الفترات الزمنية لعمليات الوصول للمنشأة عبر فترات، تتحدث عن 3 فترات زمنية حتى نهاية هذا اليوم. يكتمل أكثر من 1,700,000 حاج يكونوا قد قاموا برمي الجمرات الثلاث.
1: طيب نذهب إليك أسامة، يعني كيف تبدو أيضا لديك الحركة في الطرق المؤدية إلى الحرم، وماذا عن الاستعداد لمرحلة ما بعد رمي الجمرات وعودة الحجاج من جديد إلى مكة؟
2: نعم، إذن تم تخصيص العديد من المسارات والطرق الرئيسية المؤدية اليوم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، والمركز العام للنقل اليوم جهز أكثر من 24,000 حافلة لنقل الحجاج من مشعر منى إلى الحرم المكي وإعادتهم كذلك على ذات الحافلة. هذه المسارات اليوم جاء تخصيصها لضمان وصول سليم ووصولية آمنة لضيوف الرحمن. أخذكم الآن في صورة مباشرة حول صحن المطاف، لنرصد الآن أيضا كثافة صحن المطاف والانسيابية العالية. نشاهد الآن يعني امتلاء نسبي لصحن المطاف والحركة تمضي بشكل كامل يعني وبشكل طبيعي جدا. بالنسبة للطرق المؤدية إلى المسجد الحرام هناك أكثر من 6 طرق رئيسية، وفي 6 الطرق الرئيسية هذه هناك العديد من المسارات التي تم تخصيصها خصيصا للحافلات بالإضافة إلى المركبات التي تنقل الحجاج. نتحدث اليوم إذن عن الكثير من الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن أثناء وصولهم إلى الحرم المكي، ومن أهم هذه الخدمات بالطبع تقديم مياه زمزم. هناك أكثر من 30,000 جالون متوزعة في جنبات المسجد الحرام، ملايين الأكواب يتم استهلاكها يوميا. وزارة الصحة السعودية كانت قد أفادت وقد حرصت على أن تكون الحملات قد وعت الحجاج بضرورة شرب كمية كافية من المياه لأجل أن يبقى الجسم رطبا ولا يتعرض لإجهاد حراري بنسبة كبيرة، وبالتالي أيضا نتحدث عن تقديم هذه المياه عند مداخل الحرم المكي ومدخل صحن المطاف. يتم إعطائهم هذه المياه ليشربوا ثم يدخل مباشرة إلى صحن المطاف، بالإضافة أيضا إلى توزيع حتى هذه اللحظة نتحدث عن توزيع أكثر من 2.5 مليون مظلة. ونشاهد الآن حتى التزاما كبيرا الآن في صحن المطاف كما هي الصورة أمامكم الآن لحمل المظلات، بالإضافة أيضا إلى الشماسات الصغيرة، وهذه تعود أيضا إلى تعليمات وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الجهات

0: الخدمية. هنا في الحرم المكي الشريف تتابع هذه المنطقة وجنبات الحرم المكي الشريف من قبل غرفة العمليات. هذه الغرفة بإمكانها معرفة كل الأخطار التي يمكن أن تحصل حتى قبل حصولها بالنظر إلى الحشود وإلى الكثافات المتجمعة في منطقة ما. إذا كانت هناك كثافة كبيرة في منطقة ما يتم تفتيتها مباشرة وإعادة الوضع إلى ما هو عليه. هناك 12 مسارا يؤدون إلى صحن المطاف وإلى أدوار المطاف العلوية، بالإضافة أيضا إلى مسار خاص اليوم لعربات الجولف لنقل الحجاج ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كبار السن. نتحدث إذن عن بالإضافة أيضا إلى الكثير من الجهات الأمنية المتواجدة لضمان أمن وسلامة الحجاج. هناك أكثر من 30,000 كادر أمني يتوزعون في جنبات المسجد الحرام اليوم ليبقى ضيف الرحمن متفرقا للعبادة وليعيش ويؤدي نسكه بكل يسر وسهولة دون أن تكون هناك أي إشكاليات أثناء أدائه للنسك. فور انتهائه هم يدخلون من مدخل مختلف ويخرجون من مخرج مختلف أيضا، لا يمكن أن يلتقي الداخل إلى صحن المطاف والخارج منه بذات الطريق. يخرجون مباشرة إلى منطقة قد خصصت لتجمع الحجاج ونقلهم أيضا عبر ذات الحافلات التي كانت قد أوصلتهم إلى الحرم المكي الشريف في مدة لا تتجاوز الساعة والنصف من وصولهم، ثم أداء طواف الإفاضة والمغادرة أيضا.
1: طيب أعود إليك سلطان، ودائما نتحدث عن كثافة الحجاج في منشآت رمي الجمرات الثلاث، كيف تختلف الكثافة في كل منطقة؟ أيضا ماذا عن أبرز التعليمات التي تعطى للحجاج قبل رمي الجمرات؟
2: نعم، العنوان الأبرز لموسم حج هذا العام هو الانسيابية الكبيرة والالتزام الكبير والواضح من قبل حجاج بيت الله الحرام بكافة التعليمات الصادرة من القطاعات الأمنية وحتى كذلك من وزارة الحج والعمرة السعودية. لذلك نشاهد نجاحات كبيرة فيما يتعلق بإدارة الحشود، فيما يتعلق بالصحة العامة لحجاج بيت الله الحرام. نتحدث هذا الموسم أن هنالك التزام على سبيل المثال للحصر، أكثر من 79% من حجاج بيت الله الحرام ملتزمين باستخدام المظلات وشرب السوائل بشكل كبير وملفت هذا الموسم. أيضا فيما يتعلق بإدارة الحشود هنالك تأكد والتزام كبير بالجداول الموضوعة من قبل القطاعات الأمنية وحتى كذلك من قبل الجهات العاملة في موسم الحج وتحديدا وزارة الحج والعمرة السعودية. يتم التحكم بالتدفقات البشرية القادمة إلى منشأة الجمرات عبر أنماط النقل المختلفة. اليوم ليس هنالك أي وصول عشوائي أبدا، يتم عبر جداول زمنية، يتم عبر التدفقات البشرية التي يتم التحكم بها بأنماط النقل المختلفة كالحافلات وكذلك كمشي على الأقدام عبر الجسور المرتبطة بمشعر منى وحتى كذلك عبر القطار المشاعر الذي يعمل على مدار الساعة بقدرة تشغيلية تصل لأكثر من 72,000 حاج في الساعة الواحدة. اليوم العمل هنالك أكثر من 60 جهة حكومية وأمنية تعمل بمواءمة كبيرة جداً، وهذه المواءمة أتت من عمليات تشغيلية تتم عبر مكتب إدارة مشاريع الحج الذي يقوم بمواءمة أكثر من 900 خطة تشغيلية بموسم حج هذا العام بين 60 جهة حكومية. لذلك لا نشاهد أي تقاطعات في الخطط التشغيلية المرورية على سبيل المثال أو عمليات إدارة الحشود داخل المنشآت أو حتى كذلك غيرها من العمليات التشغيلية المختلفة والمنوعة في موسم حج هذا العام. هذه المواءمة أسهمت بشكل كبير جداً في عمليات التحكم، في إدارة الحشود، في تحسين جودة الخدمات. موسم حج العام الماضي نسبة رضا حجاج بيت الله الحرام ومؤشرات الرضا وصلت إلى 91%. تسعى وزارة الحج أو منظومة الحج والعمرة السعودية إلى تجاوز هذا الرقم وصولا إلى أكثر من 95%، وهذا يعود عبر مشاريع نوعية وتطويرية تم العمل عليها هذا الموسم. على سبيل المثال أكثر من 25 مشروع نوعي عملت عليه شركة كيدان للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشاريع رعية فيها تخفيف درجات الحرارة، زيادة نسبة التشجير، التوسع في استراحات الحجاج، التوسع في مجمعات دورات المياه، أيضا زيادة المسارات المظللة وكذلك تحسين تجربة الحاج بشكل كبير جدا هذا الموسم عبر هذه المشاريع النوعية. على سبيل المثال كذلك هنا في منشأة الجمرات تم زيادة أعمدة الرذاذ في المنطقة المحيطة بمنشأة الجمرات وتحديدا الرابطة بمشعر منها أكثر من 400 عمود.

0: رداد يقوم على تخفيف درجات الحرارة عبر رش الرذاذ. اليوم هنالك مكيفات مركزية ضخمة جدا، هذه المنشأة مزودة بمنظومة تكييف عالية الدقة وعالية الكفاءة تقوم بخفض درجات الحرارة إلى أكثر من 20 درجة مئوية داخل هذه المنشأة، لذلك نشاهد هذه الإمكانيات الكبيرة. أيضا نتحدث عن أكثر من 300 سلم كهربائي تقوم بتسهيل الحركة. منشأة الجمرات اليوم مرتبطة كما ذكرنا بشبكة طرق، كذلك مرتبطة بقطار المشاعر، مرتبطة أيضا كذلك بالطرق المؤدية والجسور إلى مشعر ميناء. كل هذه الوسائل النقل المتعددة، أيضا على سبيل المثال الخدمات الإسعافية المنتشرة وفرق الراجل للهلال الأحمر السعودي تقوم بتقديم خدماتها بالقرب من الحجاج. على سبيل المثال نشاهد هذا المشهد الحي، هنالك مئات النقاط الإسعافية في مشعر في منشأة الجمرات، بالإضافة لوجود عدد كبير من الفرق الراجلة، أيضا المتطوعين الصحيين وكذلك المتطوعين، ونتحدث عن أهمية كبيرة للقطاع الثالث الذي يسهم بشكل كبير في تقديم خدماته للحجاج، وأيضا كذلك لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم لإكمال رحلة الحج في مختلف المشاعر المقدسة.
1: طيب نذهب أيضا إليك أسامة، وتحدثنا مع السلطان عن هذه المبادرات التطوعية، ماذا عن اللافت يعني حتى الآن من المبادرات الإنسانية أو التطوعية في موسم حج هذا العام في مكة تحديدا؟
2: نعم، إذا نحن نتحدث عن أكثر من 440 ألف كادر في كافة الجوانب وكامل منظومة الحج والعمرة التي تعمل اليوم على خدمة الحجاج في العاصمة المقدسة. ولكن دعيني أنطلق إلى نقطة مهمة جدا متواجدة اليوم في الحرم المكي الشريف. بالرغم من هذه المنطقة الجغرافية يعني التي ليست بالكبيرة بالنظر إلى أيضا مساحة الحرم المكي الشريف ونسبة إشغاله من قبل الحجاج، هناك سرعة استجابة عالية جدا من قبل كل الجهات، وعلى رأس هذه الجهات بالتأكيد الجهات التطوعية والجهات الصحية. المتطوعون اليوم الذين يعملون في المسجد الحرام يتجاوزون 3000 متطوع، سواء من المدارس أو الجامعات أو الكشافة أو الذين يعملون أيضا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي. الكوادر الصحية المتواجدة أيضا في المسجد الحرام تتجاوز 10,000 كادر، وهناك أيضا أكثر من 3 مستشفيات وخمسة مراكز صحية وأكثر من 1,100 نقطة إسعافية لخدمة ضيوف الرحمن. اللافت في موسم هذا الحج هو السرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة اليوم عالية جدا، تصل سرعة الاستجابة لأي حالة كانت لنسبة لا تتجاوز 5 دقائق. 5 دقائق هي الوقت الكافي للوصول إلى الحالة الطارئة حتى وسط الزحام. لو كانت هناك حالة في صحن المطاف، هناك فرق متوزعة في جنبات صحن المطاف بإمكانها أن تصل إلى هذه الحالة بصورة سريعة جدا وتنقلها مباشرة إلى المراكز الصحية المتواجدة داخل الحرم المكي الشريف أو المستشفيات في أنحاء الحرم المكي الشريف. أيضا هناك نقطة مهمة جدا في مسألة استقبال البلاغات والاتصالات من قبل الحجاج أو حتى العاملين في المسجد الحرام. هناك مركز 911 هو مركز يستقبل كافة البلاغات لكافة الجهات، سرعة الرد على هذه المكالمة لا تتجاوز 3 ثواني حتى يتم تحويلها أيضا إلى الجهة المختصة للبث والبحث في هذه المشكلة. الوصول اليوم إلى هذه الحالة سريع جدا، يتم تخصيص فرق لإدارة الكوارث والأزمات والمخاطر حتى لو كانت هناك أي ازدحامات يتم الحصول على أفضل خدمة بالنسبة للحجاج. نتحدث اليوم إذن عن أهمية كبيرة للتطوع، وأعتقد أن التطوع اليوم في المسجد الحرام هو من أحد أهم الركائز الرئيسية اليوم لتنمية خدمة ضيوف الرحمن، إذ أنه إذا كانت هناك خدمة لضيوف الرحمن فهي تعتبر أجل خدمة من ناحية. من ناحية أخرى أيضا التمازج الثقافي والفكري واختلاف اللغات واختلاف الأجناس يؤدي حقيقة إلى وصول إلى رؤية تطوعية واعية جدا. ونتحدث عن 3,000 متطوع متوزعين الآن بأعمار مختلفة. بالمناسبة يعني المتطوعون هنا تبدأ أعمارهم من 15 عاما وإلى 25 عاما، ليسوا بالكبار ولكن أيضا التجربة لها دور كبير جدا ويتفانون حقيقة بالعمل. التطوع في مكة المكرمة على مدار العام ولكن يكثر أكثر في موسمي الحج والعمرة نظرا لارتفاع يعني الحجاج والمعتمرين طيلة هذا الموسم. وبالتالي نتحدث أيضا عن جهات مساندة تساند اليوم هذه العملية بالكامل للوصول إلى نسبة رضا عالية لضيوف الرحمن.
1: طيب سلطان، يعني مع ارتفاع درجات الحرارة ومع تطلب رحلة الحج لجهد كبير طبعا من الحجاج، ماذا عن الاستجابة السريعة حتى الآن لحالات الإعياء، لحالات الطوارئ التي قد يتعرض لها الحجاج أثناء هذه الرحلة؟

0: نعم، نتحدث عن تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير جدا في العمليات الصحية. على سبيل المثال هذه الصورة الحية والمباشرة لفرق الهلال الأحمر السعودي تقوم بمباشرة حالة صحية لأحد الحجاج هنا في منشأة الجمرات. اليوم المنظومة الصحية عبر كافة قطاعاتها وأفرعها تتواجد بالقرب من كافة حجاج بيت الله الحرام في مختلف المشاعر المقدسة، تقوم بتقديم خدماتها بشكل دائم ومستمر. على سبيل المثال هذا الحاج قد يكون تعرض لبعض الجروح السطحية في القدم، لكن في حال إصابة أي أحد من الحجاج بشكل مباشر تقوم فرق الهلال الأحمر السعودي بمباشرة الحالة بشكل سريع ومباشر عبر آليات مختلفة. على سبيل المثال نتحدث عن هذه المركبة الكهربائية وهذا الكرسي الكهربائي والذي يسمى رفيدة، وهو يقوم بالدخول والوصول بشكل سريع جدا داخل المرافق ذات الذروة التشغيلية وذات الحشود البشرية الكبيرة لتسريع العملية. في حال وجود حالات طارئة هنالك فرق إسعافية متطورة متواجدة يقوم فريق الهلال الأحمر السعودي المتواجد أو المنتشر في كافة أنحاء منشأة الجمرات بالتوجه مباشرة إلى المراكب الإسعافية التي تقف بالقرب من منشأة الجمرات، ومن ثم بنقله مباشرة إلى المستشفيات في مشعر منى. أيضا في حال استدعى تدخل الإسعاف الجوي هنالك 11 طائرة مخصصة في موسم الحج لنقل حجاج بيت الله الحرام والتعامل مع كافة الحالات الطارئة مباشرة، وقللت زمن الاستجابة من ساعة ونصف تقريبا إلى 3 دقائق فقط. هذه الأرقام التشغيلية تسهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة الإنسان في موسم حج هذا العام منذ بدء المناسك، وحتى الساعات الماضية أكثر من 1,000,000 خدمة طبية قدمت لحجاج بيت الله الحرام. نتحدث عن عمليات جراحية قلب مفتوح وعمليات قسطرة وغسيل للكلى وغيرها من العمليات الجراحية، وأيضا الخدمات الطبية للطوارئ، وأيضا كذلك وجود الاستشارات الطبية، وكذلك وجود مستشفى الصحة الافتراضي الذي يقوم بالتواصل مع كافة حجاج بيت الله الحرام الراغبين بالخدمات الصحية عبر الهاتف المحمول، وأيضا كذلك عبر الأجهزة المحمولة بمختلف أشكالها. تنوع الخدمات وتنوع طريقة تقديم الخدمات اليوم في موسم الحج أسهمت بشكل كبير جدا بوصول الحجاج والاستفادة من الخدمة الصحية بشكل سريع ومباشر جدا. التنوع اليوم كبير، هنالك أكثر من 23,000 متطوع صحي يشاركون في موسم الحج، أكثر من 52,000 كادر طبي، أكثر من 700 عربة إسعاف، وأكثر من قرابة أكثر من 5,000 مركبة وآلية إسعافية تشارك في موسم حج هذا العام. هنالك زيادة في السعة السريرية وزيادة في مراكز الإجهاد الحراري للتعامل مع كافة الحالات المتوقعة والتحديات. هذا الموسم الهاجس الأول حقيقة كان ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 47 درجة مئوية يوم عرفات واستمرت حتى يومنا هذا. نتحدث كذلك عن عملية استجابة سريعة جدا، إذا أعلنت وزارة الصحة عن أكثر من 450 حالة إجهاد حراري تم التعامل معه، وهذا الرقم يعتبر محدود جدا لا سيما مع نسبة الالتزام الكبيرة لحجاج بيت الله الحرام باستخدام المظالة الشمسية بنسبة تجاوزت 79%، بالإضافة إلى الاستعداد الكبير لحجاج بيت الله الحرام قبل موسم الحج، وأيضا وجود الفرق الراجلة للإسعاف تقوم بتقديم حالاتها بشكل مباشر قبل وصول الحالة أو تطور الحالة صحيا أو ذهابها إلى المستشفى. كل هذه العمليات التشغيلية وهذه المنظومة الصحية أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة الحاج. هذه المنظومة وهذه المؤامرة ليست مختلفة حقيقة عن عمليات النقل والعمليات الأمنية وعمليات التشغيلية فيما يتعلق بمنظومة الحج التي تتشكل القوى العاملة الخاصة بها أكثر من 111,000 شخص يعمل في منظومة الحج فقط، أكثر من 441,000 موظف بموسم الحج. هذه الأرقام التشغيلية أسهمت بشكل كبير جدا في إدارة العمليات التشغيلية ونجاح الموسم بشكل كبير جدا وتحقيق أرقام ومؤشرات قياسية.
1: أشكرك جزيلا، كنت معنا من جسر الجمرات مراسل عربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام كنت معنا مراسل عربية أسامة القاسم، شكرا جزيلا لكما. إذا نجاح خطط التفويج والتنقل بين المشاعر واستقرار صحي مطمئن وانضباط مرتفع في منظومة النقل، رسائل حملها المتحدثون الرسميون خلال الإجازة الصحفي الثالث لموسم حج هذا العام، مؤكدين استمرار تكامل الجهود لخدمة الحجاج. مراسل عربية علي الشريف والتفاصيل.

0: ازدادت حركة الحجاج بين المشاعر انسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
1: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية ومرات المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر 3 أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر، العمل ليس فقط أنهم يعدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة كذلك إنهاء إجراءاتهم.
0: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
2: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
0: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلات قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
3: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 2,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
0: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.

مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يؤكد عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران لغاية الآن ولا يستبعد خيار التصعيد العسكري. لدينا أيضا إعلام إسرائيلي يؤكد نجاح عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس ونائبه.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نتابع نشرتنا من الكويت، حيث أعلن الجيش بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوه إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قبل ذلك كشف مسؤول أمريكي للعربية إنجليش أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية إنجليش عن المسؤول قوله أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسعود أكد بأن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. من جهتها أكدت وكالة التسنيم الإيرانية بأن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران، وكانت وكالة فارس الإيرانية قد أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، مشيرة إلى سماع الانفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وإنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. بدوره اشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو الصواب من أجل الحصول على أموالهم المجمدة، نافيا الحديث عن أي تخفيف للعقوبات على طهران أو الإفراج عن أموال لصالحها.
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money, and when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ترامب أكد أيضا بأنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا، وعبر عن عدم اكتراثه لحسابات طهران حيال إنهاء الحرب، وربطها مع ربطها أيضا مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
1: that? No, I wouldn't be comfortable. Mr. President, that would not make me comfortable. They thought they were going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
0: وبالحديث عن المشهد الإيراني نفصل أكثر في الموقف الإيراني من المفاوضات. إذن الفريق المتشدد بإيران الذي يقف حائط سد بين التفاوض والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، فريق يعرف بجبهة بداري ويضم مجموعة من الأعضاء الذين يوصفون بالثوريين الخارقين، على اعتبار أنهم من أكثر التيارات تشددا داخل المعسكر الإيراني المحافظ. من أبرز الرافضين للتفاوض مع واشنطن هو الزعيم الروحي الحالي آية الله مهدي مير باكري، وهو رجل دين كبير يملك نفوذا واسعا، وكان ينظر إليه سابقا كمرشح محتمل لمنصب المرشد الأعلى. من غير الواضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الجبهة، لكن أحد أبرز شخصياتها أيضا هو رئيس مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي، والذي حصل على 13 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. إذن الجبهة، جبهة بداري، تضم أيضا شخصيات مفصلية في إيران، من بينها أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، الجنرال المتشدد واللاعب الرئيسي في سياسة إيران، بالإضافة إلى رجل شبكة

طلب في قلب الحرس الثوري محمد باكر ذو القدر، والذي يشغل حاليا منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. على الجانب الآخر هناك فريق براغماتي في مجموعة تؤيد التفاوض مع أمريكا، من أبرزهم الرئيس الحالي مسعود بيزشكيان، وأيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، ثم محمد باكر قاليباف والمساعد السابق للرئيس لشؤون الاستراتيجية وعراب اتفاق 2015 محمد جواد ظريف، كما نتابع الآن في هذه الصور. هناك أيضا فئة أخرى ضمن فريق المؤيدين، فئة التكنوقراط ورجال الأعمال، مجموعة من الذين تضررت أعمالهم جراء العقوبات وتأمل في إعادة دمج إيران في النظام المالي العالمي وتسهيل الصادرات. وبين جبهة بداريا المتشددة وجبهة الرئيس البراغماتية هناك تيار آخر، هم المواطنون، مواطنون عاديون غير مسيسين، يبحثون عن اتفاق ينهي الصراع بين كل من واشنطن وطهران، أملا في أن يحسن الأمر من الاقتصاد ويوقف تدهور العملة وأيضا يحسن الأوضاع المعيشية.

0: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل أهلا وسهلا بك. دكتور عقيل، إذن ترامب يقولها وبكل وضوح أن ما تلعب عليه طهران اليوم المماطلة والدفع بي الحسابات على أنه الرئيس الأمريكي لديه تحديات داخلية، انتخابات نصفية، كأس العالم إلى غير ذلك من التحديات، ومعارضة استمرار العمليات العسكرية، كل هذا لا يدخل في حساباته ضمن أي إطار تفاوضي مع طهران. هل فعلا هو لا يكترث بذلك؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني ظهر في خطابه متشددا وتراجع عن بعض الأشياء التي تسربت بخصوص العرض الذي قدمته أمريكا، حوافز مالية لإيران وما إليه، وأيضا يعني هذا حديثه عنه لا يهتم للانتخابات النصفية، أنه الزمن بالنسبة له ليس عاملا مهما، المهم هو إرغام إيران على يعني تقديم تنازلات في الملف النووي. هل هو فعلا لا يكترث؟ أعتقد صعب القول هذا. هو يتعرض إلى ضغوط وراء الكواليس لحسم الموضوع، أنه إزالة الضغط الاقتصادي يعني في محطات الوقود على المستهلكين، هذا يؤثر على التصويت، ويعني احتمال أن خسارة الكونغرس، خسارة غرفتي الكونغرس لصالح الديمقراطيين ستجعل حياة الرئيس صعبة جدا، يعني ربما وصولا إلى محاكمته البرلمانية التي يعني يعد بها بعض الديمقراطيين، هم سيفشلون فيها بسبب يعني التعقيدات والنسبة العالية التي يحتاجونها، لكنها كافية لشل يعني الرئيس في تنفيذ أجندته في العامين المتبقيين له. فهناك اعتبارات جدية لا يستطيع الرئيس يتجاوزها، لكنه يظهر يعني في جزء من الذي يحصل هو حرب إعلامية، إظهار عدم المبالاة بالظروف الداخلية. الإيرانيون مثلا يصرون أنهم لا يهتمون الخسائر، كرامة الوطنية تقودهم، الرئيس ترامب يقدم نفسه ويدافع عن العالم، وأنه لا سلاح نووي لإيران وما إليه، لكنه يعني أعتقد لا، هناك حساب للظروف الداخلية الضاغطة، وإلى متى لا نعرف. ولحد الآن حقيقة يعني أبدأ بشكل عام مطاولة ليست متوقعة، يعني كان تصور أنه هذه الحرب يعني قبل أسابيع تنتهي، لكنه استمر واستمر، هدنة بعد هدنة وإصرار على
0: نتحدث
1: يعني
0: عن هذه
1: طويلة.
0: الهدن التي تستمر والمماطلة في هذه أو تمديد في هذه الهدن والمماطلة الإيرانية مقابلها، يعني هل هذا يضعف من المواقف العسكرية التي يمكن أن تتخذ والتي بات دونالد ترامب يهدد بها ويقول إن صبره بدأ ينفد وتحدث

0: يعني، وأشار إلى وزير الحرب خلال الساعات الماضية بأن الخيار العسكري هو الآن سيكون بيده إن لم يتم اتخاذ أي قرار مستعجل. هل اليوم يمكن القول بأنه كان هناك إغراق في التفاؤل مقابل توجه إلى خيار عسكري سيكون أكثر استعجالية؟
1: طبعا كان هناك فعلا افراط في التفاؤل قبل ايام انه الاتفاق سينجز، والاتفاق لن ينجز بسبب ما الضغوط الامريكيه الداخليه، لانه ما ظهر انه العرض الامريكي سخي لايران. تقدم امريكا اشياء كثيره وتحصل على اشياء قليله، رفع العقوبات، جزء من العقوبات، رفع التجميد عن اموال مقابل تعهد ايراني عام حتى لم يكن تفصيليا بالتخلص من اليورانيوم المخصب. هذا سبب يعني ضغط داخلي يعني ضد الرئيس ترامب، يعني حتى من الحزب الجمهوري حلفائه أيضا الإقليميون يعني لم يرضهم الأمر، فاضطر للتراجع. هذا يزيد من خيارات العودة للحرب. أعتقد الذي يعني الشيء الأخير الذي يمنع الذهاب إلى الحرب كاملة انتظار الرد الإيراني، والرد الإيراني يستغرق وقت الذهاب إلى المرشد الأعلى، يعني بعد ما قدمت أمريكا طلبات جديدة، لكنه نحن نشهد العودة للحرب تدريجيا، الانزلاق لها. يعني كل يوم أكو ضربة، أمريكا تضرب، إيران ترد، قبل يومين حصلت، البارحة حصلت، اليوم حصلت. فأعتقد طريق الحرب لسوء الحظ يبدو سالكا بعد تراجع الفرص السلمية. مع ذلك ترامب يعني اليوم صحيح يعني قال يعني بعث رسالة متشددة واستعداد للعودة للحرب، لكنه رجح خيار السلام، ويبدو أن صبره لم ينفذ. وعندما سأله الصحفيون هل لديك هناك سقف زمني متى تنتهي، رفض أن يلتزم بسقف زمني وقال يعني يومين، وكلنا نعرف هذه اليومين يعني تم الحديث عنها على مدى الشهر والنصف الماضيين.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس، شكرا جزيلا لك. كشف مسؤول إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال على أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب لأجل غير مسمى، وبحسب تقديرات الصحيفة فإن احتياطيات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. وذكر المسؤول أن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. كما أشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكات إمداد الوقود، ولفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين لخفض استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. نبقى في تداعيات حرب إيران، إذ أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكبلر أن ناقلتي نفط وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع. وأشارت البيانات لأن الناقلات تمكنت من العبور بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال وهي في طريقها إلى الهند والصين. نتابع من التصعيد في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من المباني من مدينة صور بجنوب لبنان، موضحا في بيان بأنه يعتزم استهداف المباني التي أمر بإخلائها في صور، داعيا قاطنيها للتوجه إلى منطقة شمال نهر الزهران.
2: هاي الأسوار، هاي الأسوار غارتين كتير قوية.
3: راح يخرب، راح الحي كله.
4: أضرار جثيمة بالأبنية الموجودة.
0: وبالحديث عن المشهد في لبنان والتصعيد الإسرائيلي والمفاوضات التي ترعاها واشنطن، فإن أروقة البنتاغون تتحضر لجولة مفاوضات عسكرية بين كل من لبنان وإسرائيل، ورغم ذلك تطرأ على جغرافيا الميدان قراءة أخرى تكتب هذه المرة بالرصاص. هذه الهندسة الجغرافية تفرضها إسرائيل.

إسرائيل في عمق الجنوب اللبناني كما نشاهد على الخارطة، فللمرة الأولى تتجاوز العمليات العسكرية الخطوط التقليدية لتستقر شمال نهر الليطاني، معلنة ولادة ما يسميه الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر الجديد الذي نتابعه. فكيف تعيد إسرائيل رسم الخارطة، خارطة النفوذ البري قبل الجلوس على طاولة التفاوض؟ نقلت إسرائيل ثقلها العملياتي والتحذيري إلى شمال نهر الليطاني. في تفاصيل هذه الخارطة بعيون عسكرية، التحرك البري الإسرائيلي كما نشاهد يتبع عقيدة للقدم الجغرافي، فمحور التقدم هو قوة التوغل إذ تتركز بعمق في محيط بلدتي يحمر الشقيق وزوتر الغربية أيضا والشرقية، هاتان البلدتان تحديدا تمثلان المرتفعات الحاكمة والمشرفة مباشرة على مجرى نهر الليطاني من الجهة الشمالية. أيضا هذه المناطق تسعى إسرائيل إلى السيطرة عليهما، ويعني ذلك عسكريا السيطرة بالنار على المجرى المائي وتأمين ممرات العبور البرية لقوات المشاة والمدرعات. ومن هذه النقاط يمتد التوغل ليصل إلى أطراف مدينة النبطية وأيضا محاور قريبة بمجرى النهر. هذا النطاق الممتد يعرف عسكريا بقوس النبطية، وهو يمثل بؤرة القيادة والسيطرة في القطاع الأوسط والجنوب. لكن ما الهدف الحقيقي من هذا التموضع الجغرافي؟ الإجابة تأتي من شقين. أولا، منع حزب الله من تنفيذ أي هجوم مضاد أو استعادة المبادرة الميدانية. ثانيا، هو إنشاء خطوط حظر جغرافية مرتفعة تمنع بشكل قاطع إطلاق الطائرات المسيرة قصيرة المدى نحو مدن الشمال. إسرائيل تذهب إلى المفاوضات وهي تحمل في جيبها خرائط ميدانية فرضتها بالقوة العسكرية.

0: في حرب غزة أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 2 من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال القطاع. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم، وأضافت بأن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع.
1: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.
2: يا الله يا الله احمل ايوه يا رب
0: نتابع من أوروبا، تحديدا من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انضمام النرويج إلى مبادرة الردع النووي المتقدم. هي مبادرة اقترحتها فرنسا على شركائها الأوروبيين لتعزيز التعاون الدفاعي.
3: سيد رئيس الوزراء، لقد وافقتم في خطابكم في إيلونغ على انضمام النرويج إلى ما أسميناه الردع النووي المتقدم. هذه خطوة بالغة الأهمية في شراكتنا وستدفع نحو تعاون طموح للغاية.
0: من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا إن النرويج ستكون تحت المظلة النووية الفرنسية، ونوه إلى مخاطر الترسانة النووية الروسية التي تقع على بعد كيلومترات معدودة من الحدود النرويجية، ورأى بأن الترسانة الروسية هي تهديدا للأمن القومي للعديد من الدول.
4: Norway shares a 200-kilometer border with Russia.
5: تتشارك النرويج حدودا بطول 200 كيلومتر مع روسيا التي تخوض الآن حربا شاملة ووحشية ضد دولة مجاورة أخرى هي أوكرانيا، وتقع أكبر ترسانة نووية روسية على بعد 100 كيلومتر من حدودي في أقصى الشمال. وكما أكرر لحلفائنا، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضدي بالدرجة الأولى، لكنها سلاح

0: استراتيجي يهدد الأمن القومي للعديد من الدول الأخرى.
1: أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة الجنوبية استهدفت قارباً يشتبه بتهريبه للمخدرات في المحيط الهادي، مما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية بأن القارب كان يعبر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي وشارك في عمليات تهريب. ومع تصدي أمريكا لزوارق يشتبه بتهريبها للمخدرات فعينها على كوبا، إذ ذكر موقع بوليتيكو بأن البنتاغون أمضى شهورا في نشر القوات والأسلحة اللازمة لشن هجوم عسكري أمريكي على كوبا. أشار الموقع إلى أن الخطة بحاجة فقط إلى موافقة نهائية من الرئيس دونالد ترامب. وبحسب التقديرات فإن الوجود العسكري البحري الأمريكي في الكاريبي هو الأكبر في العالم خارج الشرق الأوسط. في تطورات فيروس إيبولا، أعلنت السلطات في أوغندا إغلاق الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالات الإصابة. قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبروا الحدود مع الكونغو قبل إعلان تفشي المرض في 15 مايو. وأبلغت أوغندا عن 7 حالات إصابة بالفيروس. هذا وحذر تيدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر إكس من أن الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وذكر تيدروس بأن وقف انتقال العدوى يعتمد كليا على وصول المساعدات الإنسانية، وأضاف بأن سلالة إيبولا المنتشرة في الكونغو لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى العام 2030. وأشارت تقديرات في تقرير حول توقعات المناخ بأن تسجل إحدى سنوات ما بين 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة والأكثر حرا على الإطلاق عالميا. في الطقس أيضا، دخلت أوروبا هذا العام أجواء صيف مبكر مع ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة. تعليقا على هذه الموجة، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأن موجة الحر في أجزاء من أوروبا تمثل تذكيرا قاسيا بتداعيات أزمة المناخ البشرية والاقتصادية.
2: لا تحتاج موجة الحر إلى شرح طويل في فرنسا، يكفي أن تمشي دقائق في الشارع حتى تشعر بها.
3: الحرارة وصلت في مناطق عديدة إلى مستويات غير معتادة لهذا الوقت من السنة، مع اقترابها من 40 درجة مئوية، وضع دفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في 39 إقليما.
4: الحرارة مرتفعة جدا اليوم في باريس، الشمس قوية، لهذا أنا أبلل قدمي بالماء كما ترون.
5: الطقس حار جدا اليوم، جئنا إلى هنا لنخفف من الحر قليلا وننتعش، وهو شعور جيد.
3: التحدي الأكبر يظهر في المدن مثل باريس التي لا تطل على البحر. مع الازدحام الشديد وحركة السيارات الكثيفة يصبح الحر أشد، والملجأ الوحيد في الخارج هو الظلال أو القفز في المياه.
6: أتينا إلى ساحة تروكاديرو بحثا عن الانتعاش حول نقاط الماء هذه. إنه شعور جميل أن تبلل نفسك من ماء النافورة في هذا الطقس الحار.
3: عرفت فرنسا موجات حر قاسية في السنوات الماضية، لكنها في السابق كانت أياما قليلة وتمضي، بينما الوضع اختلف الآن مع استمرار موجات الحر لأيام متواصلة ومتكررة خلال فصل الصيف. فادي الدهوك، العربية، باريس.
1: بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. الجيش الأمريكي يسقط مسيرات إيرانية ويقصف موقعا في مبنى العباس، ومسؤول يؤكد الحفاظ على وقف إطلاق النار. بيانات شحن تظهر مغادرة 3 ناقلات لمضيق هرمز بعد إغلاقها لأجهزة

0: الإرسال والاستقبال. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مدينة صور جنوب لبنان ويعلن بدء استهداف مواقع تابعة لحزب الله.
1: Weapon that really concerns homeland security for many others.
0: النرويج تعلن انضمامها للمظلة النووية الفرنسية وتحذر من التحركات الروسية بجوارها. مشاهدينا نشكركم على طيب المتابعة. على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة ميسون نواهد. ابقوا في المتابعة.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
10: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
12: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
9: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
13: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
14: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
15: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
16: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
8: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
9: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
17: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتنظر الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد،

0: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة،

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية الإنجليزية أن الضربات على بندر عباس دفاعية وأن الجيش يحافظ على وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يشن 4 غارات على سور جنوبي لبنان ويقول إن قوته تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله. ونتابع في النافذة المخصصة لأخبار الحج، وسط منظومة تشغيلية متكاملة الحجاج يواصلون رمي الجمرات 3 مع أول أيام التشريق. الزميل أسامة القاسم مراسل العربية اف ام يطلعنا على المزيد. ونتابع أيضا في الاقتصاد، الذهب يواصل الخسائر بضغط من ارتفاع معدلات التضخم. أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الكويت بداية، حيث أعلن الجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوه إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي جديد تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية ومباحثات إنهاء الحرب بين البلدين، كشف مسؤول أمريكي للعربية الإنجليزية أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية الإنجليزية عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق مسيرات إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. من جهتها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران. وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس. وكانت وكالة فارس الإيرانية قالت أيضا أنه تم سماع الانفجارات في 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. وفي جديد المحادثات بين واشنطن وطهران، اشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب على حد قوله من أجل الحصول على أموالهم المجمدة نافيا الحديث حاليا عن أي تخفيف للعقوبات على طهران أو الإفراج عن أموال لصالحها. ترامب أكد أيضا أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا، كما عبر الرئيس الأمريكي عن عدم اكتراثه لحسابات طهران حاليا حيال إنهاء الحرب وربطها مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. كذلك لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل لاتفاق يرضي واشنطن. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل الوصول إلى حل مع إيران بالتفاوض، لكنه شدد على أن واشنطن لا تزال تحتفظ بخيارات أخرى. وخلال اجتماع الحكومة الأمريكية، أكد روبيو أنه تم إحراز

0: بعض التقدم بشأن الوصول إلى اتفاق مع إيران، وستتم معرفة حجم هذا التقدم خلال ساعات أو أيام. عبر الهاتف معي الآن المحلل في الشؤون البريطانية والدولية دكتور فؤاد عبد الرزاق. أهلا وسهلا بك معنا دكتور فؤاد، وكل عام وأنت بألف خير. إذن بداية يعني نسأل، عندما تصف واشنطن هذه الضربات بأنها دفاعية، ما المعايير التي تستند عليها؟
1: صباح الخير وكل عام وانت بخير حضرتك والمستمعين الكرام. في الواقع يعني هذه ما زالت في اطار التهديدات غير العمليه، وبادئ ذي بدء هناك استبعاد لشبح الحرب مره اخرى، لان كلا الطرفين ليس بوسعهما الدخول في حرب. التصريحات التي تاتي من جانب الرئيس الامريكي يعني تشي بأنه ما زال هناك مجال للدبلوماسية دون الخوض. هذه الأمور التي تحدث تأتي في إطار الفعل ورد الفعل، بمعنى أن إيران تقدم على شيء ثم الأمريكان يردون على هذا الأمر، كما شهدنا في موضوع وضع الغام البحرية ثم الرد عليها. ما زال هذا الأمر محدودا في هذا الإطار. أما تصريحاته بشأن إيران فيقول إن إيران لا تملك خيارا سوى التوصل إلى اتفاق، وأنهم يتفاوضون هم في وضع صعب للغاية. هنا يتخذ ما يسمى بسياسة العصا والجزر، أحيانا العصا يزيد عن الجزر ثم يعود مرة أخرى. التصريحات والتصريحات المضادة بتؤدي إلى إرباك المشهد، حتى أنه
0: لكن في ذات التوقيت دكتور فؤاد يعني إيران ذكرت أنها مستعدة لحتى العودة للحرب من جديد مرة أخرى، ونرى يعني بعض الأحيان أنها تقوم مثلا بإطلاق طائرات مسيرة على بعض البلدان على بعض الدول، وبالتالي هي تقول أنها مستعدة أيضا. يعني
1: هذا هو الخطاب الإيراني المعهود، يعني ليس بوجهها أن تقول غير ذلك، وعلينا أن يعني نفرق بين الخطاب إلى الداخل والخطاب إلى الخارج وما يجري وراء الكواليس. أعتقد أن هناك أمورا يعني أكبر وأعمق من هذا الأمر، خلافا للتصريحات. أيضا تصدر تصريحات من الجانب الأمريكي مثلا يقول أن إما التوصل إلى اتفاق أو علينا إنهاء المهمة، فيما يشير إلى التهديد بالعودة إلى العمل العسكري. ولكن رغم كل ذلك يعني مثلا الرئيس الأمريكي زج باسم عمان في الموضوع، كان الناس يعني يتصورون أنا أقصد إيران، لأن خطابه الذي بهذا الشكل كان موجها دائما إلى الجانب الإيراني، ولكن هناك رسالة يريد أن يوجهها بأنه ضرورة ألا تسيطر إيران ولا حتى إيران وعمان مشتركين في مضيق هرمز، لأن لها أمر خطورة على الملاحة البحرية بشكل عام. ورئيس الأمريكي يريد أن يوضح أن العملية ليس قاصرة على الجانب الأمريكي، بل أن الضرر يقع على العالم كله. ومن هنا إيران كما قلت لك بدأت تتجه إلى توجيه أيضا ضربات مرة أخرى إلى دول الخليج، كما شهدنا مع الكويت.
0: نعم طيب، يعني ترامب حينما يقول ويشترط أن على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب على حد قوله، ما الذي يقصده؟ ما الفعل الصحيح الذي على إيران أن تفعله بحسب وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: هو الرئيس ترامب يريد منها أن يعني تستسلم وتخضع للشروط التي يضعها، سواء فيما يتعلق بالحصار البحري الأمريكي، عن رافع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز مقابل إعادة حركة الملاحة التجارية. التصرف بعقلية، بمعنى أنه يعني شيء مقابل لا شيء. لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يقدم أي شيء، سواء في موضوع مثلا العقوبات أو رفع العقوبات أو التعويضات أو الأمور المالية هذه أو ذات التجميد، إلا في مقابل معين تتقبله إيران. المحادثات في الواقع كانت قد وصلت إلى مستوى متقدم، خاصة بعد المكالمة التي أجراها الرئيس ترامب مع عدد كبير من قادة الدول العربية. وما تفاءل الجميع بهذا، ثم فوجئنا بأن الأمر يتراجع مرة أخرى. فنحن

0: الآن على أمل أنه توصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ولو إلى حد معين، لأن كلا الطرفين وأقولها بصراحة يحتاج إلى التوصل إلى اتفاق، وليس بس أي طرف من الطرف أن يعني يصل إلى مرحلة الحرب. وعلى إيران أن لا تعتمد على أن الرئيس الأمريكي يعني يهوج بالكلام أو أنه يريد ذلك من أجل التجديد النصفي في الكونغرس وخلافه. فبالتالي نحن أمام الوساطة الباكستانية أيضا مهمة أن ترجع بقوة شديدة، لأن بذل جهودا كبيرة في هذا الصدد ولابد من مواصلة هذا المشوار. كما قلت حضرتك يعني وزير الخارجية الأوروبي يقول أن هناك يعني مازال أمل، الرئيس الأمريكي مازال تمسك بالمسار الدبلوماسي وليس الدخول في الحرب.
1: وأنا أحاول يعني أن أحلل بعض ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم المخصب في روسيا أو الصين، وتحدث عن هذا الأمر وهو لا يرضى أن يكون هذا اليورانيوم المخصب الموجود داخل إيران أو أن يتم نقله حتى إلى روسيا أو الصين. يعني لماذا لا يرضى بهذا الحل الرئيس الأمريكي؟
0: هو أيضا أعتقد أنه محق في ذلك، لا يمكن يعني إرسال إيرانيوم إلى روسيا وهي في حالة حرب مع أوكرانيا، هذه كمية كبيرة ومخصبة بنسبة 60%، فليس من الصعب. هو في موضوع الصين ممكن أن يرضى به، ولكن في حتى المحادثات مع الصين لم يتطرق إلى هذا الأمر، لو أن الصين أعربت عن استعدادها لذلك ولكن لم تعرب عن استعدادها بشكل كبير. ومن هنا فالخيار يعني تدمير هذه الكمية داخل إيران إذا ما استطاع أي طرف من الأطراف حتى الطرف الإيراني أن يصل إليها في باطن الأرض، هذا اختيار ربما يكون أكثر قبولا من نقلها إلى خارج إيران، لأنه ليس هناك أي دولة تريد يعني ترحيل هذه المشكلة إليها ويمكن أن يلقى عليها من تبعات. ففي هذه الناحية الرئيس الأمريكي يعي خطورة هذا الموقف، ولكنه أيضا عندما يقول أن أمريكا هي التي تريد نقلها إليها ربما أيضا هناك علامة استفهام على هذا الموقف. أما تدمير داخل إيران أو تقليل الخصوبة إلى حد الصفر الانعدامية، هذا أمر ممكن يعني هل تستجيب إيران لمثل هذا الأمر؟ ربما إيران تفضل مثل هذا الحل على نقله إلى خارج إيران، لأن هذا يمثل نوع من المساج بالسيادة الإيرانية على أي حال.
1: طيب نعود لتصريح الوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، يقول خلال اجتماع للحكومة الأمريكية أكدوا أن هناك تقدم ملحوظ في هذه المفاوضات، سيتم معرفة هذا التقدم على حسب ما ذكر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال ساعات أو أيام، وبالتالي ما المتوقع خلال الساعات أو الأيام القادمة؟ ما التقدم المتوقع؟
0: أتوقع أن يكون هناك نشاط دبلوماسي محموم خاصة من جانب باكستان، وهناك أيضا توقع لأن تقوم الصين بدور أكبر من الدور الذي يعني تتظاهر به في الوقت الحالي وحتى روسيا، لأن هناك حاجة إلى اجتماع مجتمع دولي يعني يقدم حللا وسطا أو أن يقنع إيران بالعدول عن منهجها هذا، وأيضا يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مواصلة التفاوض دون التلويح بين أن وآخر بموضوع الحرب. لا هناك يعني دولة واحدة ربما هي التي يهمها أن تظل الحرب يعني سارية، وبالتالي هذا هو المتوقع، لكن تحصل إلى حلول وسط، وهذا ما سيتم في نهاية المطاف، لأن أي حرب الحروب تنتهي دائما على طاولة المفاوضات وليس في ميادين القتال. مهما طالت أمد الحرب هناك يجب أن يكون تفهم للوضع الحالي، تفهم أيضا للضرر الاقتصادي الكبير، هناك صحيح. يعني إجماع دولي على المطار الاقتصادي لمضيق هرمز، إيران عليها أن تفهم هذا، بحيث المسألة ليس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بل بين إيران والعالم بأسره، ربما عالم يعني صبرت إيران الولايات المتحدة على إيران لن يصبر هذا الأوروبي والدول الأوروبية بل ودول العالم، لأن هناك صرخات كثيرة في مجال الاقتصاد، هناك صرخات كبيرة تتعلق بأسعار الوقود، كل هذا أيضا يدفع الأطراف كلها إلى ضرورة إيجاد حل لأن الصبر سينفد قليلا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محلل الشؤون البريطانية والدولية دكتور فؤاد عبد

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من المباني في مدينة صور بجنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أوضح في بيانه أنه يعتزم استهداف المباني التي أمر بإخلائها في صور، داعيا قاطنيها للتوجه لمنطقة شمال نهر الزهراني. هذا وتوجه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع التفاوضي مع إسرائيل برعاية البنتاغون. مصادر عربية كشفت أن الوفد العسكري اللبناني تلقى توجيهات بضرورة التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل البحث في أي ترتيبات أخرى. أما المسار السياسي فمن المقرر أن يستكمل في اجتماعات تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من يونيو المقبل. في جديد حرب غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 2 من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمالي القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع، فيما أفادت مراسلة العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية. إلى خبر آخر، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، جددت دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير، مضيفة أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية. وأشارت تقديرات استخباراتية بريطانية إلى مقتل ما يقارب من 500,000 جندي روسي في أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. وقالت آن كيست باتلر رئيسة وكالة الاستخبارات الإلكترونية إن الرقم قريب من الواقع، مضيفة أن القوات الروسية تتراجع في ساحات المعركة داخل أوكرانيا لأول مرة منذ أواخر عام 2022. إلى موضوع آخر، وفي تدخل هو الأول من نوعه، انتقادات لاذعة من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لحكومة كير ستارمر. التفاصيل في تقرير الزميلة ريما مكتبي من لندن، دعونا نتابع هذا التقرير.
2: شخصية جدلية ولكلمته وقع على السياسة البريطانية، توني بلير رئيس الوزراء الأسبق يعود إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني من جديد، وهذه المرة عبر نقد شديد للحكومة ومعارضيها أيضا. بلير وفي نقد مباشر اتهم حكومة كير ستارمر بعدم امتلاك خطة متماسكة للبلاد وباتباع سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال.
3: رئيس الوزراء العمالي الأسبق انتقد إجراءات شملت قوانين جديدة لحقوق العمال والتخلص التدريجي من صناعة النفط والغاز البريطانية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدل التضخم. بلير حذر أيضا من أن حزب العمال يلعب بالنار، ونأى بنفسه عن الدعوات لتغيير ستارمر، معتبرا تغيير القيادة غير ذي جدوى ما لم يبدأ بنقاش سياسي، داعيا أيضا إلى أن يكون حزب العمال حزب الوسط الراديكالي. ورغم معارضته الشديدة للبريكسيت، رفض طرح العودة إلى أوروبا كحل لكل مشاكل البلاد. موقفه يعد انتقادا مبطنا لوزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ، الذي جادل مؤخرا بضرورة انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يسلم عمدة مانشستر أندي بورنهام والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر من الانتقاد.

المعتقدات، إذ سخر بلير من قول الأخير أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ منذ 40 عاماً، واصفاً هذا النوع من الكلام بأنه إعادة صياغة للنقد اليساري المتطرف. الحكومة لم ترد بشكل مباشر على بلير، وكررت تأكيدها أنها تتخذ خطوات جادة لتغيير البلاد وتركز على إنجاز مهامها. انتقادات بلير التي شملت كل شيء تقريباً لم يسلم منها أحد، لا ستارمر ولا خصومه في الحزب حتى، ولكن يبقى أن اللافت في كلامه دعوته لتصحيح العلاقات مع دونالد ترامب ورفضه تغيير القيادة بلا برنامج سياسي واضح لخلافتها. من لندن، ريما مكتبي، العربية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: عودت أسعار النفط ارتفاعها صباح اليوم بعد خسائر حادة تجاوزت 5% في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات العسكرية في الخليج واستمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. ارتفع خام برنت مقتربا من 97 دولارا للبرميل، فيما تداول الخام الأمريكي قرب 91 دولارا بعد تقارير عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية قرب مضيق هرمز. واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف من بقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول. انخفضت أسعار الذهب الفوري بنحو 1% ليتداول قرب 4400 دولارات للأونصة بعدما خسر أكثر من 2.6% خلال الجلستين السابقتين. أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.5% في وقت أرسل إشارات واضحة إلى توجه أكثر تشددا مع تصاعد مخاطر التضخم وارتفاع أسعار النفط. وجاء قرار أعضاء البنك منقسما بعدما طلب عضوان في لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة في خطوة عززت توقعات الأسواق بإمكانية بدء دورة تشديد نقدي خلال الأشهر المقبلة. تراجعت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي واستمرار خروج الأموال من صناديق التداول الأمريكية المرتبطة بالعملة المشفرة. وهبطت بيتكوين بنحو 3% لتصل إلى حوالي 73 ألف دولار في تداولات سنغافورة، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 أبريل، بينما خسرت عملة الإيثر أكثر من 2%. كما شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية خروج تدفقات نقدية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار منذ بداية مايو، في إشارة إلى تراجع المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر. ومباشرة مستمعينا نذهب إلى النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج.

إذن بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظم وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة

0: الخدمات المقدمة. عبر الهاتف الآن مراسل العربية اف ام الزميل أسامة القاسم من المسجد الحرام. أهلا وسهلا بك معنا أسامة في هذه النشرة من العربية اف ام. أسامة، كيف تبدو الصورة لديك؟
1: نعم، حقيقة جهود كبيرة تقدمها الجهات المعنية هنا في المسجد الحرام لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن. الكثير من الخدمات التي تقدم اليوم تأتي من منطلق اهتمام عالي وتنسيق بين كافة الجهات المسؤولة، وحقيقة يعني كل جهة تقوم بأدوارها وأكثر في موسم حج هذا العام. حدث عن سمع خطة تشغيلية أكثر من 440 ألف كادر من جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تتمثل في 60 جهة حكومية تقدم خدماتها اليوم لضيوف الرحمن هنا في المسجد الحرام. حدث اليوم الثاني من يعني وفود الحجيج التي تأتي إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. تم تجهيز العديد من المسارات لدخول الحجاج من مسارات محددة عبر 6 أبواب رئيسية، هو باب الملك عبد العزيز وباب الفتح وباب السلام وباب العمرة وباب جاد وباب الملك فهد. طبعا 6 مسارات دخول، وبذات الأبواب أيضا 6 مسارات أخرى للخروج حتى لا تتصادم أفواج الحجاج في ذات المنطقة. هناك تنسيق اليوم بين مركز العمليات هنا في المسجد الحرام وبين المركز العام للنقل، إذ أنه يتم تفويض الحجاج دفعة وراء الأخرى حتى لا تحصل هناك ازدحامات على مداخل الحرم المكي الشريف. هناك أيضا 3 أدوار إضافية علوية للمطاف، وهذه مخصصة بشكل كبير للطواف ما بعد الساعة 10 صباحا، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى الساعة 4 مساء بعد قرار وزارة الصحة بتقليص الأعداد خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، مخشية على الحجاج من الإصابة بضربات الشمس بالإضافة أيضا إلى حالات الإجهاد الحراري. مع ذلك تم توزيع أكثر من 2.5 مليون مظلة حتى لا يتعكر صفو الحاج اليوم أثناء وصوله إلى الحرم المكي. أيضا هناك العديد من المرافق والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن اليوم، كإعطاء إرشادات بلغات متعددة، أكثر من 60 لغة اليوم متواجدة في المسجد الحرام، بالإضافة أيضا لتقديم إرشادات دينية لأداء النسك بشكل أفضل، بالإضافة أيضا إلى لوحات إرشادية في جنبات المسجد الحرام لإرشاد الحجاج إلى المناطق التي يريدونها. اليوم نتحدث عن عملية ذهاب وعودة من وإلى المشعر المقدس مشعر منى، وهذه العملية تأتي اليوم بشكل تنظيمي جدا منذ ساعات الصباح الأولى، وربما يعني نتحدث عن أنه في الساعات القادمة قبيل المغرب اليوم سوف يكون كافة الحجاج قد انتهوا جميعا من أداء طواف الإفاضة، والمقدر عددهم اليوم بأكثر من 1,700,000.
0: نعم، طيب أسامة، يعني لو نتحدث عن الحالات أو المواقف التي يعني كانت لافتة بالنسبة لك وأنت ترصد هذه الرحلة العظيمة، رحلة موسم حج هذا العام.
1: نعم، ربما يعني محمد أكبر ما في ذلك اليوم، الحج هو مناسبة كبيرة اليوم للتمازج الثقافي والحضاري والفكري، ألوان مختلفة ولغات مختلفة وأجناس مختلفة، هذا الشيء يصنع اليوم يعني مزيجا معرفيا عاليا. ولذلك يعني حينما يأتي حاج مثلا من تونس، من المغرب، من السودان، من أوزبكستان، من باكستان، من تركيا، كل الدول يحملون إرثا معرفيا وتاريخيا وثقافيا، فيكون الحاج هو فرصة هذه الاجتماعات الكبيرة، بالإضافة أيضا اليوم إلى يعني مظاهر العيد، كل دولة وكل حملة يعني تحتفل بالعيد بعاداتهم وبتقاليدهم وبأزيائهم، وربما هذا أكثر ما لفتني حقيقة في موسم حج هذا العام بشكل كبير، يعني الاختلاف الثقافي والتنوع كان هائلا للغاية، حدث عن أكثر 165 دولة، فتخيل معي حجم الإرث الذي تقدمه كل دولة وكل حملة وكل جهة اليوم في المشاعر المقدسة.
0: شكرا جزيلا لك زميل أسامة القاسم مراسل عربية اف ام من المسجد الحرام، تحياتي إليك. إذن مستمعين، نجاح خطط التفويج والتنقل بين المشاعر واستقرار صحي مطمئن وانضباط مرتفع في منظومة النقل، رسائل حملها المتحدثون الرسمي

0: مليون خلال الإجازة الصحفية الثالث لموسم حج هذا العام، مؤكدين استمرار تكامل الجهود لخدمة الحجاج. مراسل العربية FM الزميل علي الشريف والتفاصيل في هذا التقرير.
1: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر إنسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
2: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية ومرات المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر 3 أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر، العمل ليس فقط أنهم يؤدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة كذلك إنها إجراءاتهم.
1: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
3: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
1: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
4: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 1,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
1: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.
0: نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: مسؤول أمريكي يؤكد للعربية الإنجليزية أن الضربات على بندر عباس دفاعية وأن الجيش يحافظ على وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يشن 4 غارات على صور جنوبي لبنان ويقول إن قواته تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله. وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات 3 مع أول أيام التشريق. ختاما تكملت هذه النشرة من العربية FM، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. وبعد قليل نستكمل هذه النشرة مع الزميلة ميسون من شاشة العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.

عطفا على ما سبق وبإمعان النظر في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، نستطيع تأكيد أن الفريق الإيراني منشق حول رأيه بهذه المحادثات مع أمريكا. هناك عدة فرق، سأبدأ مع الفريق المتشدد بإيران والذي يقف حط سائد بل حائط سد بين التفاوض والتوصل لاتفاق ينهي الحرب، فريق يعرف بجبهة بيداري ويضم مجموعة من الأعضاء الذين

يوصفون بالثوريين الخارقين على اعتبار أنهم من أكثر التيارات تشددا داخل المعسكر الإيراني المحافظ. من أبرز الرافضين للتفاوض مع واشنطن الزعيم الروحي الحالي آية الله مهدي مير باقري، هو رجل دين كبير يملك نفوذا واسعا، كان ينظر إليه سابقا كمرشح محتمل لمنصب المرشد الأعلى، ومن غير الواضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الجبهة. لكن أحد أبرز شخصياتها أيضا هو رئيس مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي، والذي حصل على 13 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية عام 2024. الجبهة أي جبهة بداري تضم أيضا شخصيات مفصلية في إيران، من بينها أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الجنرال المتشدد، ويقال بأنه اللاعب الرئيسي في سياسة إيران الآن، بالإضافة إلى رجل الشبكات الصلبة في قلب الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر، الذي يشغل حاليا منصب أمين الأمن بمجلس الأمن القومي الإيراني. على الجانب الآخر مشاهدينا، هناك فريق يعد براغماتي، مجموعة تؤيد التفاوض مع أمريكا، طبعا أبرزهم الرئيس الحالي مسعود بازشكيان، أيضا وزير الخارجية عباس عرقجي، رئيس البرلمان محمد باقر قليباف، والمساعد السابق للرئيس للشؤون الاستراتيجية وعراب اتفاق 2015 وهو محمد جواد ظريف. هناك أيضا فئة أخرى ضمن فريق المؤيدين، هي فئة التكنوقراط ورجال الأعمال، هم مجموعة من الذين حقيقة تضررت أعمالهم جراء العقوبات، وتأمل بإعادة دمج إيران في النظام المالي والعالمي وتسهيل الصادرات. وإذا بين جبهة بدار المتشددة وجبهة الرئيس البراغماتية، هناك يبدو تيار آخر، هم المواطنون، مواطنون عاديون غير مسيسين، يبحثون عن اتفاق ينهي هذا الصراع بين واشنطن وطهران، طبعا أملا في أن يحسن الأمر من الاقتصاد، يوقف تدهور العملة، وأكيد يحسن الأوضاع المعيشية لهم.

0: من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل أتوم. دكتور أهلا بك معنا. تابعت معنا طبعا الفرقاء الذين يديرون المشهد الآن في إيران، ويعني لا يخفى بقى على أحد دكتور نبيل بأنه هناك اختلافات عميقة حول من يدير إيران، حتى ولو حتى الآن هناك نفي لهذا الاختلاف. أي فئة هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة؟ المتشددين، السياسيين، البراغماتيين، أم المواطنين من الممكن أن يتحركوا الآن خاصة بعد فتح الإنترنت؟
1: صباح الخير أستاذة ميسون، كل عام وأنتم بخير. يعني احنا اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس، ما بين كما تفضلتي التيار المتشدد الذي تقوده جبهة بيداري أو ما يسمى بجبهة الصمود، هذه لها نفوذ كبير سواء في مجلس الشورى أم في السيطرة على مفاصل النظام الرئيسية والأساسية. الآن المتشددون داخل النظام هنالك صراع حقيقي بين التيار البراغماتي الذي يريد إنقاذ الاقتصاد عبر صفقة تجنبا لتداعيات ومخاطر أي انفجار داخلي قد يعصف بالنظام، وتيار متشدد سواء تيار البايداري أو الجناح ثلاث أجنحة أخرى اللي هي الجناح العسكري الأمني أو الجناح العسكري الصقوري، وهذا بقوده أحمد وحيد ومحمد باخر ذو القدر، بالإضافة إلى الجناح العقائدي الأمني الذي يقوده حسين طائب ومحمد باخر كرني. وأنت بتعرف حسين طائب كان رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني ومرشد الثورة للشؤون الأمنية. هؤلاء يقدمون الأيديولوجيا على الاقتصاد ويدعون إلى ما يسمى بضرورة وأهمية إحياء دور ما تبقى من وكلاء إيران وأذرعهم الموجودين في المنطقة.
0: ولكن دكتور يعني صحيح هم يعني أيديولوجيين، ولكن ما خبرناه مع هذا النظام لمدة 47 عاما أو حتى أكثر بأنه عندما تصل الأمور إلى بقاء النظام أو إسقاط النظام يختارون بقاء النظام مهما كانت الأثمان كبيرة.

0: هل نحن أمام شخصيات اختلفت عقيدتها أو تفكيرها عما كان المرشد السابق؟
1: شوفي، لما كان المرشد السابق ميسون كان هنالك بيمثل بيضة القضبان أو عنصر التوازن، بمعنى أنه المرشد السابق كان يملك ما يسمى بالاسم والرمزية والهيبة التي يستطيع من خلالها فرض رأيه. عندما يتم على سبيل المثال حدوث مشاكل بين هذه الأجنحة مختلفة، كان المرشد يدخل لاتخاذ القرار الحاسم. وفي أوقات سابقة ثبت ذلك، عندما تم الاتفاق أنه في نيوم العام 2015 كانت هذه التيارات تتجاذب السلطة في إيران، وكان هنالك انقسامات واضحة. دخل المرشد وأعطى الضوء الأخضر بالموافقة على الاتفاق النووي، ثم تنصل عن ذلك فيما بعد وقال هذا هو قرار حكومي اتخذته حكومة الرئيس روحاني. لما صارت انتفاضة الخضراء في العام 2009 وخرج الشعب الإيراني، من اتخذ القرار بالحسم الأمني هو المرشد في نهاية المطاف. وعندما حدثت هنالك انشقاقات كبيرة ولغط كبير بين النخب التي كانت تتحدى النظام الإيراني، مثلا على سبيل المثال هاشمي رفسنجاني، صدر الأمر بتصفية هاشمي رفسنجاني من جانب المرشد بشكل شخصي. الآن إحنا التيارات هذه صحيح أنه في مشكلة حقيقية، يعني الجناح العسكري الصقوري بقوده أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القادر، بالإضافة إلى 11 شخصية من شخصيات الحرس، هؤلاء لديهم فكرة خطيرة جدا. هم يعتقدون أنه كلفة الحرب أهون من كلفة الاستسلام، وأنه في حال تقديم تنازلات مهمة ومحورية فيما يتعلق بالبرنامج النووي وتسليم اليورانيوم على التخصيب إلى الخارج باعتبارها ورقة ضمان لبقاء النظام الإيراني، ويستطيع مستقبلا دعيني أسمي ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، أنه في حال تهديد أمن إيران أو تهديد أمن النظام يستطيع الانتقال إلى العتبة النووية 90%، يعني بمعنى أنه 45 كيلو خلال 3 أسابيع مع 100 جهاز طرد مركزي يستطيعون صناعة قنبلة نووية بدائية هي ضمانة لبقاء النظام. وبالتالي كلفة الحرب هو أهون من كلفة الاستسلام، لأنه بدركوا في اليوم التالي هنالك استراتيجية أمريكية ميسون تسعى إلى تفكيك النظام الإيراني من الداخل من ناحية، ومن ناحية أخرى يخشون من اليوم التالي من انفجار الاحتجاجات، يعني بعد صحيح. حرب حزيران وكان هناك التفاف شعبي ضد مع النظام، عندما انتهت هذه الحرب أو تلك الحرب خرجت الاحتجاجات بشكل كبير جدا وأدت إلى استراتيجية قمع غير مسبوقة، أدت إلى قتل حوالي 20,000 متظاهر كما أوردت عن ذلك المعلومات الرسمية الشبه الرسمية. الآن الحديث الآخر هو عن الانتهاء هذه الحرب. اليوم التالي كما تفضلت في بداية النشرة تحدثت عن الأزمة الاقتصادية التي باتت تعصف بها النظام الإيراني، وهذه مشكلة خطيرة جدا تواجه النظام الآن.
0: يعني هذا أصبحت يعني باعتراف أحد المسؤولين قال بأن الشعب الإيراني لا يستطيع أن يعني قادر على تحمل هذا الحصار إلى الأبد، يعني بدأت أيضا تعلو الأصوات، هناك أمر منطقي، يعني الأزمة الاقتصادية كانت حتى قبل الحرب والآن زادت بمئات المرات.
1: صحيح، والآن التركيز الحالي الإيراني على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وآلية الملاحة والتأمين البحري وتخفيف العقوبات. إيران تريد ضبط كل الملفات برفع العقوبات ووقف الحرب والضمانات الأمنية ثم النووي. أمريكا تريد العكس، النووي بعدين
0: صحيح. على
1: وبالتالي الإيرانيين بيعتقدوا الآن النظام أنه يريد تحويل الهدنة من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل حسابها فورا. وكما ذكرت في الضيف الدكتور إحسان في واشنطن، الشرط 19 مليار، يعني أنه طهران لا تثق بالضمانات الأمريكية، والنظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون سيولة مباشرة هذا معناه فخ.
0: شكرا دكتور نبيل،
1: تحدثي عما حدث مع كوريا الجنوبية في هذا الأمر.
0: أشكرك دكتور نبيل لاتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، كنت معي من عمان. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، إسرائيل تستهدف قائد لواء شمال غزة ونائب قائد لواء القطاع. لدينا أيضا أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو بسبب إيبولا، وتحذيرات من عدم وجود لقاح أو علاج.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع أيضا من الشأن اللبناني، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من المباني في مدينة صور جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي أوضح في بيانه أن يعتزم بأنه يعتزم استهداف المباني التي أمر بإخلائها في صور، داعيا قاطنيها للتوجه لمنطقة شمال نهر الزهراني. وعقب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، أفادت مراسلة العربية بشن إسرائيل 4 غارات على مدينة صور جنوب لبنان. نتابع.
1: الله أكبر، حي الأسوار، حي الأسوار، غارتين كتير قوية.
2: راح يعني راح الحي كله.
0: وفي جديد حرب غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 2 من قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في شمال القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك، إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. كما أفاد مراسل العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية.
3: على أوائل عيد المبارك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.
4: يا الله يا الله احمل. أيوه
0: والآن إلى الشأن الأوروبي، حيث جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير، مضيفة أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية ملحة. بدوره توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية عقب محادثات عقدها مع القيادة العسكرية الأوكرانية. زيلينسكي قال في خطاب مصور إن الهجمات تهدف لاستنزاف اقتصاد الحرب الروسي، مؤكدا أن منشآت صناعة النفط الروسية لا تزال هدفا رئيسيا لهذه الضربات. بريطانيا في تدخل هو الأول من نوعه، انتقادات لاذعة من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لحكومة كير ستارمر. التفاصيل مع ريما مكتبي من لندن.
5: شخصية جدلية ولكلمته وقع على السياسة البريطانية. توني بلير رئيس الوزراء الأسبق يعود إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني من جديد، وهذه المرة عبر نقد شديد للحكومة ومعارضيها أيضا. بلير وفي نقد مباشر اتهم حكومة كير ستارمر بعدم امتلاك خطة متماسكة للبلاد وباتباع سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال.
6: رئيس الوزراء العمالي الأسبق انتقد إجراءات شملت قوانين جديدة لحقوق العمال.

0: التخلص التدريجي من صناعة النفط والغاز البريطانية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدل التضخم. بلير حذر أيضا من أن حزب العمال يلعب بالنار، ونأى بنفسه عن الدعوات لتغيير ستارمر، معتبرا تغيير القيادة غير ذي جدوى ما لم يبدأ بنقاش سياسي، داعيا أيضا إلى أن يكون حزب العمال حزب الوسط الراديكالي. ورغم معارضته الشديدة لبريكسيت، رفض طرح العودة إلى أوروبا كحل لكل مشاكل البلاد. موقفه يعد انتقادا مبطنا لوزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ، الذي جادل مؤخرا بضرورة انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يسلم عمدة مانشستر أندي بورنهام والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر من الانتقادات، إذ سخر بلير من قول الأخير أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ منذ 40 عاما، واصفا هذا النوع من الكلام بأنه إعادة صياغة للنقد اليساري المتطرف. الحكومة لم ترد بشكل مباشر على بلير، وكررت تأكيدها أنها تتخذ خطوات جادة لتغيير البلاد وتركز على إنجاز مهامها. انتقادات بلير التي شملت كل شيء تقريبا لم يسلم منها أحد، لا ستارمر ولا خصومه في الحزب حتى، ولكن يبقى أن اللافت في كلامه دعوته لتصحيح العلاقات مع دونالد ترامب ورفضه تغيير القيادة بلا برنامج سياسي واضح لخلافتها. من لندن، ريما مكتبي، العربية.
1: أوروبيا أيضا، ولكن في فرنسا، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انضمام النرويج إلى مبادرة الردع النووي المتقدم والتي اقترحتها فرنسا على شركائها الأوروبيين في وقت سابق من العام الجاري، وهي خطوة تعكس تعزيز التعاون الدفاعي بين باريس وحلفائها.
2: سيد رئيس الوزراء، لقد وافقتم في خطابكم في إيلونغ على انضمام النرويج إلى ما أسميناه الردع النووي المتقدم. هذه خطوة بالغة الأهمية في شراكتنا، وستدفع نحو تعاون طموح للغاية.
1: من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا إن النرويج ستكون تحت المظلة النووية الفرنسية، وأكد في الوقت ذاته أن أكبر ترسانة نووية روسية تقع على بعد كيلومترات معدودة من الحدود النرويجية، وهو ما يهدد الأمن القومي للعديد من الدول.
3: تتشارك النرويج حدودا بطول 200 كيلومتر مع روسيا، التي تخوض الآن حربا شاملة ووحشية ضد دولة مجاورة أخرى هي أوكرانيا. وتقع أكبر ترسانة نووية روسية على بعد 100 كيلومتر من حدودي في أقصى الشمال. وكما أكرر لحلفائنا، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضدي بالدرجة الأولى، لكنها سلاح استراتيجي يهدد الأمن القومي للعديد من الدول الأخرى.
1: وفي مستجدات انتشار فيروس إيبولا، أعلنت السلطات في أوغندا إغلاق الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس. قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبروا الحدود مع الكونغو قبل إعلان تفشي المرض في 15 مايو. وأبلغت أوغندا عن 7 حالات إصابة بالفيروس، فيما تطالب منظمة الصحة العالمية الدول بعدم إغلاق حدودها أو فرض أي قيود على السفر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بدافع الخوف ولا تستند إلى أي أساس علمي. هذا وحذر تدروس أدانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر إكس من أن الحرب في شرق الكونغو الديمقراطية تعقد جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. أدانوم ذكر أن وقف انتقال العدوى يعتمد كليا على وصول المساعدات الإنسانية، وأضاف أن سلالة إيبولا المنتشرة في الكونغو لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد. ختاما نذكر بالعناوين. وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية إنجليش أن الضربات على بندر عباس دفاعية وأن الجيش يحافظ على وقف إطلاق النار. مسؤول إيراني يقول أن بلاده لا تستطيع تحمل استمرار الحرب، ويؤكد أن الشعب لا

0: وعلى الحصار إلى الأبد. الجيش الإسرائيلي يشن 4 غارات على سور جنوب لبنان ويقول إن قواته تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله.
1: Weapon that really concerns homeland security for many others.
0: النرويج تحذر من التحركات الروسية قرب حدودها وتؤكد انضمامها للمظلة النووية الفرنسية. أشكر لكم طيب المتابعة، بعد لحظات تكون معكم الزميلة رجاء. في أمان الله.

0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

مشاهدينا أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق.

0: لوقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات لمواقع حزب الله في صور جنوب لبنان ويتوعد بالمزيد. إعلام إسرائيلي يؤكد نجاح اغتيال قائد لواء غزة في حماس ونائبه بغارة جوية. تحت ضغط الضربات الروسية، أوكرانيا تطلب من إدارة ترامب تزويدها بصواريخ باتريوت. نستهل ساعتنا من المشاعر المقدسة، إذ بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وقد شهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. هذا ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق بمنى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. ينضم إلينا من منشأة الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام معنا مراسل العربية أسامة القاسم. إذن أبدأ معك سلطان، ونريد منك وصفا للمشهد الآن في منشأة رمي الجمرات، كيف يتم تفويج الحجاج من أجل الدخول إلى هذه المنشأة، وأيضا كيف يتم التعامل مع أوقات الذروة.
1: نعم، نتحدث عن عمليات تفويج بدأت لحجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات الثلاثة اليوم في أول أيام التشريق. نتحدث بدأت هذه العمليات في تمام الساعة الخامسة صباحا أو فجرا، وحتى هذه الساعة نتحدث عن رقم بلغ 420 ألف حاج قاموا خلال هذه الساعات برمي الجمرات الثلاثة وسط منظومة تشغيلية قد أقول عنها مميزة جدا، وذلك يعود للانسيابية الكبيرة التي قمت برصدها منذ ساعات الصباح الأولى هنا في منشأة الجمرات بمختلف مستوياتها الخمسة. اليوم تدار هذه المنشأة عبر غرف رصد ومراقبة للتأكد من عمليات التدفق البشري للحجاج لرمي الجمرات الثلاث. هذه الصورة الآن أمامكم والحية والمباشرة ليست مختلفة تماما على المستويات المتبقية أو المستويات الخمسة الأخرى في منشأة الجمرات. نشاهد انسيابية كبيرة وأعداد محدودة تتم عمليات إدخالهم بشكل أو بجداول زمنية. اليوم عمليات التفويج لأيام التشريق الثلاث خصص لها 28 ألف جدول زمني. هذه الجداول الزمنية بطبيعة الحال تقوم أو تعمل على تعزيز عملية النقل والحركة، وكذلك مواءمة المنظومة التشغيلية بين أكثر من 60 جهة حكومية بين كافة القطاعات العاملة الأمنية والخدمية والصحية في منشأة الجمرات. نتحدث خمس ساعات منذ بدء عملية التفويج إلى منشأة الجمرات 420 ألف، رقم كبير، لا سيما أن هذه المنشأة المتكونة أو تتشكل عبر طوابق متعددة مكيفة مجهزة. هنالك تعاون كبير بين كافة القطاعات، اليوم نتحدث القطاعات الأمنية المتواجدة في منشأة الجمرات، قطاعات أمنية وكذلك قطاعات صحية وخدمية. هنالك مئات النقاط أو النقاط الإسعافية التي تعمل على تقديم خدماتها بشكل مباشر وسريع لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى عمليات تشغيلية أخرى. اليوم تتواجد قوات الطوارئ الخاصة لتقديم أو الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج والتحكم بالتدفقات عبر أكثر من 980 كاميرا هي مزودة بها هذه المنشأة للتحكم بالتدفقات. اليوم أيضا نتحدث عن عملية تشغيلية ضخمة وكبيرة جدا لهذه المنشأة. دعيني أستعرض بعض التفاصيل والأرقام المتعلقة بخطة التفويج لهذا اليوم. قام مركز التفويج التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية كما أشرنا بتخصيص جداول زمنية تم العمل عليها. اليوم ثلاثة فترات زمنية هي المدة المحددة أو الفترات الموضوعة لحجاج بيت الله الحرام لرمي الجمرات الثلاث لأول أيام التشريق وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطة تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. سخرت خلالها الجهات المعنية كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير عمليات التنقل لهم. اليوم هنالك أكثر من 18 مسار خصص الوصول لمنشأة الجمرات.

0: هذه المنشأة المرتبطة بشبكة الطرق والجسور وحتى كذلك بمحطات قطار المشاعر التي تقوم بإيصال الحجاج إلى هذه المنشأة. اليوم هنالك أنماط نقل متعددة مشيا على الأقدام للقاطنين بالقرب من منشأة الجمرات وكذلك عبر الحافلات وأيضا عبر قطار المشاعر. لكن نريد أن نوه عن نقطة مهمة، قد يتساءل المشاهد اليوم أين يذهب هذا الحصى الذي يقوم الحجاج بيت الله الحرام برميه في الجمرات الثلاث. هنالك آلية يتم العمل عليها، تقدر كمية الحصى في منشأة الجمرات التي تجمع سنويا من منشأة الجمرات بأكثر من 1000 طن سنويا نتيجة رمي ملايين الحجاج خلال أيام التشريق. يذهب هذا الحصى بشكل مباشر عبر أنابيب عمودية ومن ثم في ضواغط والسيور تقوم بنقل هذا الحصى إلى محطات تخزين، ومن ثم بعد نهاية الموسم يتم خروج هذه الحصوات عبر شاحنات ضخمة والذهاب به خارج المشاعر المقدسة، وجزءا من يذهب إلى مزدلفة للاستفادة منه في الموسم القادم. أيضا أريد أن أتحدث عن عملية ارتفاع درجات الحرارة. هذا الموسم هنا في منشأة الجمرات قامت الهيئة الملكية بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بزيادة ملحوظة أكثر من 400 عمود لرش المياه الباردة وعمود رذاذ في المنطقة المحيطة بمنشأة الجمرات، بالإضافة إلى نقطة مهمة جدا أريد أن أشير لها اليوم. 85% من رغبات الحجاج فيما يتعلق بعملية الوصول إلى منشأة الجمرات تم الاستعانة بها وتم تلبيتها بشكل واضح لتقديم وتحسين تجربتهم. أيضا نتحدث عن نقطة مهمة، هذا الموسم أكثر من 50% من حجاج بيت الله الحرام هم من المتعجلين. يوم أمس 55% من حجاج بيت الله الحرام قاموا بأداء طواف الإفاضة، واليوم 45% هم النسبة المتبقية من حجاج بيت الله الحرام سوف يذهبون مباشرة إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة عبر مسارات متعددة وكذلك عبر وسائل نقل مختلفة وأنماط نقل متعددة. نعم.
1: طبعا نذهب الآن إلى المسجد الحرام لرصد الصورة من هناك. إذا كيف تبدو لديك أسامة الصورة داخل صحن المطاف، حركة الحجاج داخل صحن المطاف، أيضا مستوى الامتلاء داخله وتنظيم حركة مرور الحجاج بعد الانتهاء من الطواف؟
2: نعم، إذن حركة انسيابية عالية جدا هنا في صحن المطاف والمنطقة المحيطة به، بالإضافة أيضا إلى الأدوار العلوية للمطاف والتي تتمثل في 3 أدوار علوية، بالإضافة إلى السطح والذي خصص اليوم لعربات الجولف. طبعا هو ممتلئ بنسبة 70% تقريبا، خلال الساعات القادمة سوف يتم تقليص هذه الأعداد إلى النصف تقريبا بعد تطبيق قرار وزارة الصحة بحظر خروج الحجاج من المناطق المكشوفة إلى المناطق المغلقة من الساعة 11 صباحا وإلى 4 مساء. نتحدث اليوم وسط تجهيزات كبيرة جدا، وسط حشود هائلة تقدم لها كامل الرعاية والاهتمام بشكل كبير. هنا في المسجد الحرام تقدم مياه زمزم ساعة بساعة بمياه مبردة وغير مبردة، وبإضافة أيضا إلى تقديمها خارج ساحات المسجد الحرام حتى لا يدخل ضيف الرحمن اليوم إلى صحن المطاف إلا بعد أن يشرب كما جيدا من المياه حتى يستطيع أداء النسك بكل يسر وسهولة. طبعا في الساعة القادمة سوف تكون أعداد الحجاج الداخلين صحن المطاف أقل بكثير مما هي عليه الآن، لأنها سوف ترتفع يعني درجة الحرارة بنسبة كبيرة، وسيتم تفويجهم فور خروجهم من حافلاتهم إلى الأدوار العلوية للمطاف. نتحدث اليوم بتجهيزات كبيرة جدا بمنشآت وخدمات عالية. اليوم ضيف الرحمن بمجرد أن يصل إلى المسجد الحرام تقدم له كامل الرعاية. نتحدث عن الترجمة، أكثر من 60 لغة عالمية موجودة اليوم في المسجد الحرام بمترجمين كثر يتواجدون في جنبات المسجد الحرام في كامل مناطقه لإرشاد الحجاج، للرد على استفسارات الحجاج ما إذا كانوا يريدون شيء معينا أو الدخول من منطقة معينة. نتحدث اليوم أيضا عن 12 مسارا، نتحدث على 6 مسارات للدخول و6 مسارات أخرى للخروج من ذات البوابة. يعني هناك 6 بوابات اليوم متاحة لدخول الحجاج، هو باب الملك عبد العزيز الباب الأكبر من نوعه في الحرم المكي، ثم باب الملك فهد، باب الفتح، باب السلام، باب العمرة، وباب أجياد. كل مدخل فيه أو كل باب فيه مدخل ومخرج حتى لا تتصادم أفواج الحجاج الداخلة والخارجة. تبدأ العملية اليوم من الحافلات، فور وصول الحافلات من مشعر منى إلى ساحات المسجد الحرام هناك أكثر من 8 محطات تقف فيها هذه الحافلات بواقع 24,000 حافلة، وهو الأسطول الأكبر من نوعه على مستوى العالم في نقل الحجاج، ويتم تفويجهم

0: وفق مدة زمنية معدة وفق خطة تشغيلية معدة من قبل مركز العمليات هنا في المسجد الحرام. في المسجد الحرام هناك مركزين، مركز خاص لإدارة الحشود التابع للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومركز عمليات خاص بقوات أمن الحج والعمرة يتوائمون فيما بينهم ليخلقوا تناغما فريدا في مسألة إرشاد الحجاج، بالإضافة أيضا إلى بدء إيصال هذه الرسائل إلى الحجاج عبر أفواج الحجاج، بالإضافة أيضا إلى مفوجي ومرشدي الحملة. تبدأ العملية إذن من الحافلات، يتم تخصيص عدد معين من الحجاج ليدخلوا من باب معين، يدخلون يؤدون النسك، يخرجون أيضا من الباب الذي دخلوا منه ولكن في مسار آخر كما أسبقت، ثم يعودون إلى الحافلات. المدة الزمنية التقريبية لأداء طواف الإفاضة 45 دقيقة في حال لم تكن هناك ازدحامات شديدة في صحن المطاف، أما إذا كانت هناك ازدحامات كساعات الصباح الأولى وساعات المساء المتأخرة تكون نسبة يعني إنجاز النسك تقريبا خلال ساعة على أقل تقدير. وبالمناسبة يعني صحن المطاف يتسع لأكثر 107,000 حاج في الساعة الواحدة، ما إذا قارناها اليوم بالوقت فالوقت وجيز جدا نظرا للإنسيابية العالية، نظرا أيضا لتخصيص مسارات احتياطية في حال كانت هناك ازدحامات أو تدافعات لا سمح الله في منطقة معينة، بالإضافة أيضا إلى تخصيص هذه المناطق كالمنطقة التي أقف فيها للصلاة حتى لا تتزاحم أفواج ضيوف الرحمن وهم داخلين وخارجين، يعني داخلون وخارجون من الأبواب وعائدون إليها. وبالتالي تم تخصيص مناطق للصلاة وتم تخصيص مناطق للراحة وتم تخصيص أيضا مسارات احتياطية وأساسية رئيسية للخروج والعودة. بمجرد أن يخرجوا أيضا من المسجد الحرام هناك الكثير من الخدمات، هناك دورات المياه، هناك المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الأسواق التجارية، وأيضا يعودون بذات الحافلات إلى مشعر منى في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، لأن هناك مسارات مخصصة أساسا في الطرق الرئيسية في العاصمة المقدسة اليوم لمرور الحافلات من وإلى المشاعر المقدسة.
1: طيب نعود إليك من جديد سلطان ونستفسر عن استجابة الحجاج حتى الآن للتعليمات والتوجيهات التي يتم يعني وضعها من أجل سلامة يعني مرورهم داخل منشأة الجمرات، أيضا كيف يتم مواكبتهم من خلال الإرشادات داخل جسر الجمرات.
2: نعم، عمليات التفويج تتم عبر أفواج محددة، كل فوج يتكون من 188 حاج، يرافق هذا الفوج مرشدين خاصين بالحملات وكذلك مرشد أيضا من قبل إدارة التفويج بوزارة الحج والعمرة. نتحدث عن أكثر من 20,000 مرشد ميداني يعمل بمنظومة الحج والعمرة، نتحدث عن 111,000 من القوى العاملة بمنظومة الحج والعمرة. تتركز أعمالهم حقيقة في هذا التوقيت في عمليات التفويج إلى منشأة الجمرات لضمان والتأكيد على كافة شركات الحج بتطبيق الجداول الزمنية والتزام بها.
1: لكن هل هناك فعلا التزام يعني بالجداول الزمنية وبعمليات التفويج؟
2: تكون الصورة من خلفي هي الإجابة الواضحة أو ما أريد أن أعبر عن أو أشير إليها. اليوم نشاهد هذه الصورة والانسيابية الكبيرة في منشأة الجمرات بمستوياتها الخمس، يعني طوال السنوات الماضية قمت بتغطية موسم الحج، حقيقة لم أسجل أو أشاهد أو أرصد انسيابية بهذا الحجم في عمليات التنقل، في عمليات التنظيم، في زيادة القوى العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والصحية للتعامل مع كافة التحديات. لذلك نشاهد اليوم مؤشر الرضا في الموسم الماضي بلغ 91%، من المتوقع أن يصل إلى 95% هذا الموسم جراء المشاريع التي تم العمل عليها، وأيضا زيادة المشاريع النوعية والمبادرات التي تم العمل عليها من قبل كافة المنظومات. اليوم العمل تشاركي كبير، عمل اليوم بمواءمة أكبر، بإدارة أكبر، بتنظيم أكبر، وهذا يعود للخبرات المتراكمة حقيقة للسعودية في إدارة الحشود. اليوم السعودية تعمل على هندسة الحشود أو هندسة إدارة الحشود عبر منظومات تقنية تعزز من كافة القدرات المعمول بها هذا الموسم ليكون هذا الموسم استثنائي على كافة القطاعات. لذلك مواءمة كبيرة، أكثر من 900 خطة تشغيلية يتم العمل عليها، وأكد لك بأن كافة التفاصيل الكبيرة وحتى كذلك الصغيرة يتم النظر بها والتعامل معها وأخذها، وأيضا قبل بدء موسم الحج بشكل كبير جدا يتم وضع سيناريوهات ومعرفة التحدي أو التنبؤ بالتحديات التي قد تطرأ أثناء أداء مناسك الحج من قبل حجاج بيت الله الحرام. لذلك هنالك

0: تلبؤ كبير، هنالك تواجد أمني كبير، هنالك تواجد المنظومة الصحية التي تعمل على تقديم خدماتها بشكل كبير جدا طوال أيام موسم الحج للتعامل مع الظروف المناخية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة لهذا الموسم. لكن دعيني أستكمل ما بدأت به قبل قليل عن عمليات كيفية التخلص من هذه الحصوات. اليوم نتحدث أنه داخل هذه المنشأة في القبو الخاص بمنشأة الجمرات هنالك آليات وسيور ومكائن تعمل على تكسير هذا الحجر لوصول لأحجام محددة ومعينة يتم الاستفادة منها في المواسم القادمة. أيضا يمكن التخلص من هذه الحصوات بعد انتهاء الموسم بشكل سريع جدا عبر نقلها عبر هذه السيور وصولا إلى الضواغط أو أماكن التخزين في أسفل هذه المنشأة، من ثم نقلها عبر الشاحنات إلى مشعر مزدلفة أو التخلص من الأعداد الزائدة. هذه العمليات اليوم مؤتمتة، يتم استخدام اليوم كافة التقنيات المتعلقة بإدارة الحشود، كذلك فيما يتعلق بالمنظومة الصحية. على سبيل المثال للحصر، اليوم يتواجد وزارة الحصر والخدمات الطبية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، هيئة الأحمر السعودي، التطوع الصحي، أتحدثون عن القطاع الثالث والمتطوعين يعملون بكفاءة عالية، أكثر من 23 ألف متطوع، أكثر من 441 ألف من القوى العاملة في موسم الحج، أكثر من 52 ألف من الكوادر الطبية الصحية تعمل في منظومة الحج، منظومة الصحة، منظومة الحج اليوم تتشكل عبر 111 ألف موظف. هذه أرقام التشغيلية والإمكانيات والآليات والمعدات وتجهيز البنية التحتية قبل بدء موسم الحج، عملت بطبيعة الحال على تعزيز الانسيابية ونجاح الموسم بشكل كبير جدا، وأيضا ارتفاع مؤشر رضا السعادة لحجاج بيت الله الحرام جراء الخدمات المقدمة. وأيضا أريد أن أشير عبر ما رصدته حقيقة طوال أيام موسم الحج، هنالك إنسانية كبيرة جدا بين كافة القطاعات العاملة وتحديدا موظفي القطاعات العاملة بين الجنسين، هنالك وبين الحجاج هنالك رضا كبير، هنالك إنسانية في التعامل بشكل كبير جدا، لأنه اليوم الهدف الرئيسي الأول لكافة المنظومات هي خدمة الحاج وأن يتم العناية بالحاج بشكل كبير جدا وتقديم كافة الخدمات اللازمة له، وأن يسجل الحاج ذكرى لا تنسى لموسم الحج وأن يعود بها إلى موطنه.
1: نعم، إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من منشأة الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام كنت معنا مراسل العربية أسامة القاسم، شكرا جزيلا لكما. نجاح خطط التفويج والتنقل بين المشاعر واستقرار صحي مطمئن وانضباط مرتفع في منظومة النقل، رسائل حملها المتحدثون الرسميون خلال الإجازة الصحفية الثالث لموسم حج هذا العام، مؤكدين استمرار تكامل الجهود لخدمة الحجاج. مراسل العربية علي الشريف والتفاصيل.
2: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر انسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
3: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية وعمرة المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر ثلاثة أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر، العمل ليس فقط أنهم يعدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة كذلك إنهاء إجراءاتهم.
2: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
4: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفش أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
2: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن

0: 96% بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
1: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 2,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
0: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.

مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسؤول إيراني يشكو من تبعات حرب إيران ويقول إن الشعب لن يتحمل للأبد. لدينا أيضا إعلام إسرائيلي يؤكد نجاح عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس ونائبه.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نتابع من الكويت، حيث أعلن الجيش بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوه إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قبل ذلك كشف مسؤول أمريكي للعربية إنجليش بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

0: ونقلت العربية إنجليش عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. من جهتها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران. وكانت وكالة فارس الإيرانية قد أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، مشيرة إلى سماع الانفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. أما بخصوص الاتفاق المرتقب فقد اشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب من أجل الحصول على أموالها المجمدة.
1: We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ترامب أكد أيضا أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا، معبرا عن عدم اكتراثه لحسابات طهران حيال إنهاء الحرب وربطها مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.
2: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
1: that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. They thought they were going to outwait me, you know, or we'll outwait him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
0: وبالحديث عن المشهد الإيراني نفصل أكثر في الموقف الإيراني من المفاوضات. هنا الفريق المتشدد بإيران الذي يقف حائط سد بين التفاوض والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، فريق يعرف بجبهة بداري. يضم هذا الفريق مجموعة من الأعضاء الذين يوصفون بالثوريين الخارقين على اعتبار أنهم أكثر التيارات تشددا داخل المعسكر الإيراني المحافظ. من أبرز الرافضين للتفاوض مع واشنطن هو الزعيم الروحي الحالي أي طلة مهدي ميرباقري كبير، هو رجل دين كبير يملك نفوذ واسع وكان ينظر إليه سابقا كمرشح محتمل لمنصب المرشد الأعلى. من غير الواضح مدى الدعم الذي تحظى به هذه الجبهة، لكن أحد أبرز شخصياتها أيضا هو رئيس مجلس الأمن القومي السابق سعيد جليلي. سعيد جليلي الذي حصل على 13 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية عام 2024. الجبهة جبهة بداري تضم أيضا شخصيات مفصلية في إيران، من بينها أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري والجنرال المتشدد واللاعب الرئيسي في سياسة إيران، بالإضافة إلى رجل الشبكات الصلبة في قلب الحرس الثوري محمد باقر ذو القدر والذي يشغل حاليا منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. على الجانب الآخر هناك فريق براغماتي مجموعة تؤيد التفاوض مع أمريكا، من أبرزهم الرئيس الحالي مسعود بيزشكيان، أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف والمساعد السابق للرئيس الشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف وهو عراب اتفاق 2015. هناك أيضا فئة أخرى ضمن فريق المؤيدين، إذن فئة التكنوقراط ورجال الأعمال مجموعة من الذين تضررت أعمالهم جراء العقوبات وتأمل في إعادة دمج إيران في النظام العالمي المالي وتسهيل الصادرات. ومن بين جبهة بداري المتشددة وجبهة الرئيس البراغماتية هناك تيار آخر، هم المواطنون، مواطنون عاديون غير مسيسين يبحثون عن اتفاق ينهي الصراع بين كل من واشنطن وطهران، أملا في أن يحسن الأمر من الموقف الاقتصادي ويوقف تدهور العملة ويحسن أوضاعهم المعيشية.

0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. سيدة راغدة أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة دعينا نتوقف عند هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب الذي قال ولم يستبعد خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن. نتابع ونعود.
1: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.
0: إذن سيدة راغدة، كما تابعنا، ما زال دونالد ترامب يوعز بالعودة إلى الخيار العسكري ويتحدث على أنه يعني وزير الحرب من سيكمل المهمة في حال عدم القبول بالشروط الأمريكية، لكن ما الذي يجعل من هذا الخيار ما زال يعني يؤجل إلى حد كبير بالنظر إلى قول ترامب بأن كل القدرات العسكرية سواء البحرية أو البرية مدمرة في الداخل الإيراني؟ بالتالي إلى أي حد دونالد ترامب هو يضيع الوقت بعدم الحسم العسكري حالا؟
2: كل عام وانت بخير زميلة رجاء.
0: عليك أيضا.
2: دونالد ترامب يضيع الوقت ويضيع البوصلة، لأنه في الواقع تردد كثيرا وأجرى تكرارا، وها هو قد زج نفسه في زاوية ومأزق استراتيجي حقا. لذلك نرى أن حتى البنتاغون يعود إلى طاولة رسم الخيارات العسكرية بقلق، لأن التمويه الإيراني وتغيير استراتيجية الحفاظ على الذخيرة والصواريخ والمسيرات والأخره داخل إيران دفعت البنتاغون إلى القلق الكبير من قدرته على استكمال المهمة العسكرية. هذا لا يعني أنهم سيفشلون إذا قررت المؤسسة العسكرية أنها ستعود إلى الحرب كاملة. هذه في نهاية المطاف مؤسسة ضخمة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القرار هو لدونالد ترامب الذي فعلا لم يتخذ القرار بعد، وهو يتأرجح بين التهديد تارة وبين الترغيب تارة أخرى، ويعطي إيران تقريبا وزنا كبيرا في عملية التفاوض. يعني البراعة الإيرانية في التفاوض هي عائدة للتأرجح الذي يقوم به دونالد ترامب وفريقه. إذا نحن في مأزق، صح؟ لأن المأزق هو ناتج عن شعور إيران، مع أنه ليس شعورا حقيقيا، شعورها بالانتصار لأنها لم تنهزم، لأن الحرس الثوري الإيراني الحاكم في إيران لم ينهزم، وهكذا يعتبر ذلك انتصارا مع أنه ليس انتصار.
0: طيب، عندما يقول علي ولايتي، يقول بأن الضامن الحقيقي لأي اتفاق اليوم هو مضيق هرمز، بالتالي إلى أي حد اليوم يجب تسريع الضغوط العسكرية الأمريكية لإنهاء ورقة مضيق هرمز كورقة ابتزاز دائمة تحاول إيران وضعها على الطاولة حتى وإن تم الاتفاق؟ وإلى أي حد اليوم الخيارات العسكرية باتت صعبة أمام هذه المهالة الزمنية التي تضع يعني هامشا زمنيا لإيران من أجل إعادة التموضع وتصعيب المهمة بالتالي على الجيش الأمريكي؟
2: المهمة أصبحت أكثر تعقيدا وصعوبة باعتراف المسؤولين العسكريين في الولايات المتحدة، وهذا عائد أكرر إلى التأخر والمماطلة الأمريكية والتأرجح الذي وضعنا فيه الرئيس الأمريكي، لأنه تارة يقدم وتارة يتراجع ولا نعرف ماذا يريد. فإنه في الواقع قد هدد المؤسسة العسكرية وقدراتها. هذا لا يعني أنها ستكون فاشلة. ما نعرفه الآن هو أن الإيرانيين لن يتخلوا عن السيطرة على مضيق هرمز، وهذا استجداد، وهذا استجد طبعا بعد الحرب. فكيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذا الأمر؟ إما أن تستمر في التضييق والخناق الاقتصادي عبر الحصار البحري المضروب على الموانئ الإيرانية وتشديده واللجوء

0: إلى ما سمي بمشروع الحرية المعزز، أو فعلا العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى.
1: نعم.
0: هذا إذا قررت أنها لن تسمح لإيران بأن تستولي وتسيطر على مضيق هرمز. لكن الطرف الإيراني كما تعرفين زميلتي، من تصريحات حتى مستشار الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يعني قالوها بكل وضوح، هذه خطوط حمر: مضيق هرمز، امتلاك اليورانيوم المخصب، عدم التراجع عن شرط رفع العقوبات. إيران تشعر بأنها قد مكنت، لقد تم تمكينها ما على أيادي دونالد ترامب، لأنها تشعر أنه هو الذي في مأزق، وهي التي قادرة على إملاء كل شيء بما في ذلك على الجبهات خارج إيران، أو أتحدث عن الجبهة اللبنانية.
1: سيدة راغدة، وبالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية التي ما زالت متواصلة في لحظاتها الأخيرة، تابعنا مجموعة من الاستفزازات على مستوى مضيق هرمز، ضرب إيران لناقلتين أمريكيتين على مستوى المضيق، رد أمريكي أيضا على مستوى استهداف موقع عسكري في بندر عباس. إلى أي حد قد يعني تتحول هذه الاستفزازات بين الجانبين إلى لحظة انفجار قد تخرج عن السيطرة، تضرب أي اتفاقات أو أي قدرة على التواصل بين الجانبين، وتضرب أيضا مسألة وقف إطلاق النار بينهما؟
0: لا أكيد، في بطبيعة الحال لا يمكن أن نحذف التطور العسكري الذي يملي الواقع عن الطاولة. لا، في كل الحسابات يجب أن نتذكر أن هناك لربما أيضا عنصر التضليل المعتمد. لربما يقال لنا إن الإدارة الأمريكية تتردد فيما تكون المؤسسة العسكرية تستعد أكثر فأكثر، نظرا إلى ما قامت به تلك الهدنة، أعطت للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني القدرة على يعني إخفاء الصواريخ والمسيرات، لأنهم عندهم طبعا عندهم طابق تحت الأرض لهذه الذخيرة. ولكن أعتقد أن يعني لا نعرف إن كنا على وشك، لا أعتقد أن هناك اختراق صراحة، أنا لا أرى أن هناك اختراق سياسي تفاوضي، لا أعتقد أن ذلك واردا بسبب المواقف الإيرانية الواضحة. أما ما هو الخيار للأمريكيين، إما طبعا الاستمرار في الحصار الذي يخلق اقتصاديا ويسبب مشاكل كبيرة، وبالتالي عدم التوافق مع إيران، يعني عدم تمديد الأموال، إمدادها بالأموال الضخمة التي تحتاجها، وإما العودة فعلا إلى طاولة العمليات العسكرية القاضية التي قد تكون قيد الأعداد الآن.
1: نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية السيدة راغدة درغام، شكرا جزيلا لك. أعدت وزارة الحرب الأمريكية قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية يمكن استهدافها في حال قررت أمريكا استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب معلومات لشبكة NBC نيوز الأمريكية، تشمل قائمة الأهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتحركة، منشآت نووية وصاروخية محصنة، وأنظمة دفاع جوي متنقلة، ومراكز تشغيل مسيرات، إضافة إلى أصول بحرية قرب مضيق هرمز. كشف مسؤول إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال على أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب لأجل غير مسمى. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن احتياطيات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. ذكر المسؤول أن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. كما أشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكة إمداد الوقود. ولفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين لخفض الاستهلاك، استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. ونبقى في تداعيات حرب إيران، إذ أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكبلر أن ناقلتي نفط وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع. وأشارت البيانات لأن الناقلات تمكنت من العبور بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال، وهي في طريقها إلى الهند والصين. ونتابع من التصعيد في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من المباني في مدينة صور بجنوب لبنان، موضحا في بيان بأنه يعتزم استهداف المباني التي أمر بإخلائها في صور، داعيا قاطنيها للتوجه إلى منطقة شمال نهر الزهراني. وأدت

0: الغارات الإسرائيلية إلى مقتل 6 أشخاص قرب قضاء صيدا جنوب لبنان، كما سقط قتيلان باستهداف مسيرة لدراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية في صور، بالإضافة إلى قتلى وجرحى باستهداف شقة في صيدا فجرا. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين وتجمعا آخر لآليات إسرائيلية في أطراف بلدة زوتر الشرقية.
1: الله أكبر، شو ها؟
0: أكد مصدر أمني أن عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس عز الدين بيك ونائبه عماد أسليم في الشمال قطاع غزة نجحت، وأن الاثنين تم تصفيتهما. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء أمس أنه استهدف مبنى في شمال غزة كان يختبئ فيه الاثنان. إذن مشاهدينا، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. أمريكا تتحضر لغزو كوبا والخطة بانتظار ضوء أخضر من ترامب. لدينا أيضا موجة حر تضرب دولا أوروبية وتسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الحر في فرنسا.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. قالت السلطات في أستراليا إن امرأة عادت إلى وطنها في سبتمبر من معسكر احتجاز في سوريا وجهت إليها تهمة الانضمام إلى داعش ودخول بقعة أعلنت منطقة الصراع والبقاء فيها.
1: It will be alleged the woman traveled to Syria between 2013 and 2014 to join ISIS. The woman was detained by Kurdish forces in March 2019 and held with her other family members in the Al-Hol internally displaced persons camp. She returned to Australia from Lebanon with another woman on
0: ونتابع دائما من أوروبا تحديدا من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انضمام النرويج لمبادرة الردع النووي المتقدم. هي مبادرة اقترحتها فرنسا على شركائها الأوروبيين من أجل تعزيز التعاون الدفاعي.
2: سيد رئيس الوزراء، لقد وافقتم في خطابكم في إيلونغ على انضمام النرويج إلى ما أسميناه الردع النووي المتقدم. هذه خطوة بالغة الأهمية في شراكتنا وستدفع نحو تعاون طموح للغاية.
0: من جهته قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غارستوري أن النرويج ستكون تحت المظلة النووية الفرنسية ونوه إلى مخاطر الترسانة النووية الروسية التي تقع على بعد كيلومترات معدودة من الحدود النرويجية ورأى بأن الترسانة الروسية هي تهديد للأمن القومي للعديد من الدول.
3: Norway shares a 200-kilometer border with Russia.
4: تتشارك النرويج حدودا بطول 200 كيلومتر مع روسيا التي تخوض الآن حربا شاملة ووحشية ضد دولة مجاورة أخرى هي أوكرانيا، وتقع أكبر ترسانة نووية روسية على بعد 100 كيلومتر من حدودي في أقصى الشمال. وكما أكرر لحلفائنا، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضدي بالدرجة الأولى، لكنها سلاح استراتيجي يهدد الأمن القومي للعديد من الدول الأخرى.

كشف مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الأخير أرسل رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها تزويد أوكرانيا بمزيد من ذخائر منظومات باتريوت للدفاع الجوي للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وأشار مصدر أوكراني للوكالة إلى أن كييف غير قادرة حاليا على العثور على صواريخ خاصة مع زيادة الهجمات. أما على صعيد الأموال لأوكرانيا، فقد قدم الرئيس فلوديمير زيلينسكي مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية قرض مع الاتحاد الأوروبي. يحدد مشروع القانون إطارا لجذب أوكرانيا لأموال إجمالية قدرها 104 مليار دولار وفقا لمذكرة نشرها البرلمان الأوكراني. أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة الجنوبية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه للمخدرات في المحيط الهادي، وهو ما أدى إلى مقتل شخصين. قالت القيادة الجنوبية الأمريكية بأن القارب كان يعبر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي وشارك في عمليات تهريب. ومع تصدي أمريكا لزوارق يشتبه بتهريبها للمخدرات فعينها على كوبا، إذ ذكر موقع بوليتيكو بأن البنتاغون أمضى شهورا في نشر القوات والأسلحة اللازمة لشن هجوم عسكري أمريكي على كوبا. أشار الموقع إلى أن الخطة بحاجة فقط إلى موافقة نهائية مع الرئيس دونالد ترامب، وبحسب التقديرات فإن الوجود العسكري البحري الأمريكي في الكاريبي هو الأكبر في العالم خارج الشرق الأوسط. أجرت القوات الكورية الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية في إحدى ميادين بوتشون قرب المنطقة المنزوعة السلاح مع الجارة الشمالية، وشارك في التدريب مئات من المعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة قتالية غير مأهولة من الجيش ومشاة البحرية.

0: وفي تطورات فيروس إيبولا، أعلنت السلطات في أوغندا إغلاق الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالات الإصابة. قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبروا الحدود مع الكونغو قبل إعلان تفشي المرض في 15 مايو. وفي العاصمة السودانية الخرطوم، فإن أجواء عيد الأضحى كانت مختلفة مع توقف الحرب وانتقال القتال إلى ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
1: مختلفة هذه المرة أجواء العيد في الخرطوم، يرتفع التكبير والتهليل والدعاء. في الأحياء الشعبية تلوح مظاهر العيد، وفي الشوارع العامة ثمة ما يوحي أن الخرطومة خرجت لتوها من امتحان عسير. التفاؤل يطغى على حديث كثير ممن قابلناهم.
2: كيف الحال؟ ولا سنة وانت طيبين؟
3: طيب يا أخي، الله
2: يخليك. العيد كيف السنة دي؟
3: تمام والله، الحمد لله.
2: الناس جات رجعت؟
3: الحمد لله، الحمد لله. حال أحسن؟
2: حال أحسن،
3: أحسن الحمد لله.
1: لا تكتمل فرحة العيد إلا بلم شمل الأهل، وها هو عمر وقد التقى أخيرا بأسرته الصغيرة. فرقت الحرب الشملة والعيد جمعهم بعد سنوات.
4: الحمد لله، ده أول عيد لي مع أولادي، أول من بدأت الحرب ده أول عيد يعيدوا معي
5: من الحرب. يا أول مرة نعيد في الخرطوم، جينا هنا على أساس إن زوجينا شغال وما قدر إنه يوصلنا، جينا الخرطوم.
1: تجد الكثير من الأسر متنفسا في الساحات العامة، فالعائدون إلى العاصمة حديثا تضاعف لديهم الإحساس بالعيد.
6: بتحس إنه

0: جد يعني الفرحة حقت الناس والفرحة بتاعت الاستقرار حقت الناس من جوا كده، الناس حست بالاستقرار كده وحست بالأمن، الحمد والشكر والمنة لله.
1: العيد مختلف تماما الحمد لله، وسط الناس والأهل والجيران ولا يعني بيوتنا، رجعنا لبيوتنا الحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
2: وهنا تخبرنا مشاعر أنها لأول مرة منذ اندلاع الحرب تخرج وشقيقاتها من المنزل للتمتع بأجواء العيد في المتنزهات العامة.
3: العيد في السلام ما شاء الله، كملهم كأسرة وكأصدقاء بيطلعوا بمشي المنتزهات وبيمشي للأهل والأحالي يعني كده، وبتونسوا وغيروا راجعين.
2: هو العيد إذن وهي الخرطوم، عاصمة غيرت الحرب كثيرا من تفاصيل حياة سكانها وتبدو راغبة في العودة والنهوض.
4: تدخل حرب السودان عاما آخر ويستقبل السودانيون عيدا جديدا، وفي قرارة كثير منهم أن الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، وأن الحرب التي ما زالت دائرة حتما ستتوقف، فقد أوشك فجر السوداني على الانبثاق. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث، الخرطوم.
5: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى العام 2030، وأشارت تقديرات لتقرير حول توقعات المناخ بأن تسجل إحدى سنوات الأعوام ما بين 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حراً على الإطلاق عالمياً.
6: لا تحتاج موجة الحر إلى شرح طويل في فرنسا، يكفي أن تمشي دقائق في الشارع حتى تشعر بها.
7: الحرارة وصلت في مناطق عديدة إلى مستويات غير معتادة لهذا الوقت من السنة، مع اقترابها من 40 درجة مئوية، وضع دفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في 39 إقليماً.
8: الحرارة مرتفعة جدا اليوم في باريس، الشمس قوية، لهذا أنا أبلل قدمي بالماء كما ترون.
9: الطقس حار جدا اليوم، جئنا إلى هنا لنخفف من الحر قليلا وننتعش، وهو شعور جيد.
7: التحدي الأكبر يظهر في المدن مثل باريس التي لا تطل على البحر، مع الازدحام الشديد وحركة السيارات الكثيفة يصبح الحر أشد، والملجأ الوحيد في الخارج هو الظلال أو القفز في المياه.
9: أتينا إلى ساحة تروكاديرو بحثا عن الانتعاش حول نقاط الماء هذه، إنه شعور جميل أن تبلل نفسك من ماء النافورة في هذا الطقس الحار.
7: عرفت فرنسا موجات حر قاسية في السنوات الماضية، لكنها في السابق كانت أياما قليلة وتمضي، بينما الوضع اختلف الآن مع استمرار موجات الحر لأيام متواصلة ومتكررة خلال فصل الصيف. فادي الدهوك، العربية، باريس.
5: قال قائد فريق إنقاذ تايلاندي إن متطوعيه أنقذوا 5 من أصل 7 أشخاص محاصرين في كهف بلاوس، وكان الأشخاص 7 قد دخلوا الكهف الواقع في وسط لاوس بحثا عن الذهب، إلا أن انهيارا ناجما عن أمطار غزيرة حال دون خروجهم. إذن مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين.

وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية إنجليش أن الضربات على بندر عباس دفاعية وأن الجيش يحافظ على وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات لمواقع حزب الله في صور جنوب لبنان ويتوعد بالمزيد. إعلام إسرائيلي يؤكد نجاح اغتيال قائد لواء غزة في حماس ونائبه بغارة جوية. تحت ضغط الضربات الروسية، أوكرانيا تطلب من إدارة ترامب تزويدها بصواريخ باتريوت. مشاهدينا، بعد قليل تلتقون مع الزميلة ميسون واحد. إلى اللقاء.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى،
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
10: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
7: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
4: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. البنتاغون يعد قائمة أهداف عسكرية جديدة في حال تجددت الحرب، وإيران تحذر من تبعات صراع طويل الأمد. تحت ضغط الضربات الروسية، أوكرانيا تطلب من إدارة ترامب تزويدها بصواريخ باتريوت. ونتابع كذلك في النافذة المخصصة

مخصصة لأخبار الحج. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق في ميناء وسط متابعة ميدانية مباشرة. ونتابع أيضا في الاقتصاد، قفزة لأسعار النفط بعد عودة الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا في الخليج. أهلا بكم إلى التفاصيل.

0: من العربية اف ام.
1: حياكم الله. في جديد تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والمفاوضات، كشف مسؤول أمريكي للعربية الإنجليزية أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية الإنجليزية عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. من جهتها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران. وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دويد 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، وأشارت إلى سماع انفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. الوكالة الإيرانية نقلت أيضا عن مصدر عسكري قوله إن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب البلاد بعدما واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. وأفاد التسنيم بعدم ورود تقارير عن إصابة أو أضرار جراء الهجوم الأمريكي. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظمات أو منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أعدت وزارة الحرب الأمريكية قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية يمكن استهدافها في حال قررت أمريكا استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة NBC نيوز الأمريكية، تشمل قائمة الأهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتحركة ومنشآت نووية وصاروخية محصنة وأنظمة الدفاع الجوي المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس. في هذا السياق، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل لاتفاق يرضي واشنطن. كما أكد ترامب أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا. عبر الهاتف معنا الآن أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالح. أهلا وسهلا بك معنا دكتور سمير في هذه النشرة، وكل عام وأنت بألف خير. إذن يعني ترامب اليوم لم يستبعد خيار العودة للتصعيد العسكري، ويتحدث أيضا في نفس الوقت عن المفاوضات والتقدم، وبالتالي إلى أي مدى اليوم هناك تردد ربما من قبل ترامب في الحسم العسكري؟
2: صحيح صحيح، أتفق معك تماما. صباح الخير وأعياد سعيدة للجميع. أولا
1: أهلا بك.
2: يعني يبدو أن سباق التهدئة والتصعيد ما زال قائم، ونحن الآن نرى أنه كل طرف يحاول أن يتمسك ببعض الأولويات التي طرحها منذ البداية على طاولة التفاوض، ولا يريد التخلي عنها بمثل هذه السهولة. ربما نعم في جزئيات قد يكون هناك بعض التفاهمات في المحادثات، لكن يبدو أنه في النقاط الأساسية في خلاف وفي تباعد في المواقف. الملف اليورانيوم تحديدا، ملف مضيق هرمز كما يبدو، هو الأكثر أهمية برأيي، هو موضوع سياسة إيران في الإقليم، ما زالت عقبة أساسية. يبدو أن الجانب الإيراني يصر على الخطة التي طرحها منذ البداية، ربط الملفات على مستوى الإقليمي ببعضها البعض، ومحاولة التمسك بلعب ورقة الأذرع المحسوبة على إيران. النقطة الملفتة برأيي أيضا هنا، والتي تستحق رصد ومتابعة، هي أنه هل الولايات المتحدة الأمريكية

0: جاهزة فعلا للبقاء أمام الطاولة، أنه أم أنها ستميل في خياراتها نحو التصعيد العسكري والعودة إلى سيناريو الحسم.
1: طيب يعني قبل قليل الخارجية الإيرانية كانت تتحدث أن الولايات المتحدة يعني ما تزال تواصل خرق الاتفاق أو خرق الهدنة المبرمة في 8 أبريل ووقف إطلاق النار، كيف يمكن التعليق على هذا التصريح من الخارجية الإيرانية؟
0: يعني أنا كما قلت قبل قليل، الآن الجانب الإيراني يضغط باتجاه دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير بعض المواقف خصوصا التي أعلنتها واشنطن منذ البداية وأصرت أنه لا تفاوض حولها. لذلك الآن الموقف الإيراني أيضا كما يبدو لي يحاول الاستفادة أو الاستقواء من ربما التردد في المواقف الأمريكية، لأنه كما نتابع مثلا واشنطن أيضا تتحدث عن البقاء أمام الطاولة ولكنها في نفس الوقت تلوح بخيار الحسم.
1: بل هي حتى يعني إيران تعتبر اليوم أن الضربات في بندر عباس هو خرق أيضا لما تم الاتفاق عليه، يعني وبالتالي كيف يمكن اليوم للولايات المتحدة تنفيذ هذه الضربات مع القول أنها باقية في أو تؤكد على الحفاظ على الهدنة أو على وقف إطلاق النار، يعني موقفين متضاربين أو متضادين. يعني
0: صحيح، تماما أتفق معك. لذلك يعني هذا التخبط في المواقف الذي نراه برأيي احتمال كبير أن يكون حاصل نتيجة الانسداد الحاصل في أسلوب المفاوضات أو طريقة طرح المواقف. الآن الحل قد يكون على مستوى الوسطاء، يعني هل الوسيط الذي يدخل على، لا أقصد فقط تحديدا الوسيط الباكستاني هنا، الوسطاء الذين ينسقون مع باكستان، هل سينجحون في الساعات القليلة المقبلة في الدخول بشكل أقوى على خط التهدئة بين الجانبين أم لا؟ يعني هذا التصعيد الذي نراه أنا وأنت الآن سواء كان في الموقف الإيراني أو في الموقف الأمريكي يحتاج إلى ضغط من قبل طرف ثالث باتجاه دفع كلا الجانبين نحو هذا الحوار الحقيقي والوصول إلى تفاهمات. طبعا مهمة ليست سهلة إطلاقا، ربما قد أتفق معك هناك في نقطة أساسية أنه حجم تداخل الملفات تشابكها وتعقيدها لا يتم به مثل هذه البساطة، لكن نحن أنا وأنت تابعنا أيضا في الآونة الأخيرة خيار أنه ترتيب طاولة أولويات وربما الفصل بين بعض الملفات، وهذا كان مؤشر إيجابي باتجاه الرغبة في فتح الطريق أمام البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية. لكن التصعيد الذي رأيناه أيضا في الساعات الأخيرة يقول أنه نعم هناك انسداد وهناك محاولة من قبل كل طرف الآن للضغط على الطرف الآخر عبر الرجوع إلى الأساليب فيها الشق
1: العسكري. وبالتالي إحنا ما يكون هناك انسداد دكتور سمير كما أسميته، إلى أي مدى اليوم الإدارة الأمريكية تقوم بإجراء تقييم لاحتمالية انهيار وقف إطلاق النار وعودة العمليات العسكرية على الأرض من جديد؟
0: صحيح، تماما أتفق معك. يعني نحن قبل أيام عندما كنا نناقش هذه المسائل كنا نرجح صعود في خيار التهدئة وربما البقاء أمام طاولة التفاوض، لكن الآن في الساعات الأخيرة على ضوء هذا التوتر الجديد الذي نتابعه أنا وأنت في الساحة في الميادين، ربما نعود هذه المرة لتقديم سيناريو العودة للتصعيد العسكري. لذلك أنا قلت لك أنه الآن الطرف الذي يدخل على خط الوساطة كيف سيتصرف. هناك نقطة أخيرة ملفتة نعرفها جميعا، أنه العامل الإسرائيلي هنا هل هو الذي يضغط على الجانب الأمريكي عندما ربما شعر بأنه المسودة التفاهمات تتعارض مع حسابات تل أبيب ومصالحها؟ هذه النقطة أيضا برأيي في الساعات المقبلة قد تتوضح أكثر فأكثر، هل هي لاعب مؤثر باتجاه سلبي لدفع الطرفين للعودة إلى خيار التصعيد العسكري، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنجح في الضغط على إسرائيل ودفعها بقبول خيار التهدئة في المرحلة القليلة القادمة؟
1: طيب يعني الولايات المتحدة تقول أن هذه الضربات التي كانت على بندر عباس هي ضربة دفاعية، وبالتالي هنا نسأل ما الذي يميز هذه يعني كما تسميها واشنطن ضربات دفاعية عن التصعيد؟

0: العسكري المباشر.
1: لا أظن، يعني توصيف تكون ضربة دفاعية لا يكفي إطلاقا. لماذا؟ لأنه رأيي أنا أنه تبعنا كلا الطرفين في الأيام الأخيرة عندما كان يحاول أن يلجأ مرة أخرى إلى التصعيد العسكري، كان يزعم أنه هذا التصعيد مرتبط بمسألة الرد الاستباقي، قطع الطريق على الخروقات، المزيد من الخروقات. لكن مع الأسف أنا أتفق أكثر مع مقولة أنه الذهاب إلى اللجوء إلى استخدام القوة من جديد هو محاولة للتأثير على القرارات السياسية والدبلوماسية على طاولة الحوار بحد ذاتها. لكن في سيناريو انفلات الأمور أيضا غير مستبعد برأيي، يعني أن نرى أنا وأنت في الساعات المقبلة انسداد كما قلنا قبل قليل، وهذا الانسداد يدفعنا للعودة إلى تقديم وترشيح الخيار العسكري على الخيار السياسي والدبلوماسي.
0: أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، شكرا جزيلا لك، تحياتي لك. كشف مسؤول إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، وبحسب تقديرات الصحيفة فإن احتياطات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. وذكر المسؤول أن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. كما أشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكة إمدادات الوقود. ولفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين لخفض استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. هذا وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. الهيئة التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية هي هيئة أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري، وذلك لإدارة طلبات المرور عبر المضيق، إلا أنها لا تحظى بأي اعتراف رسمي من الدول الأخرى.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتابع من التصعيد في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء عدد من المباني في مدينة صور بجنوب لبنان، موضحا في بيان بأنه يعتزم استهداف المباني التي أمر بإخلائها في صور، داعيا قاطنيها للتوجه لمنطقة شمال نهر الزهراني. هذا وتوجه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع التفاوضي مع إسرائيل برعاية البنتاغون. مصادر العربية كشفت أن الوفد العسكري اللبناني تلقى توجيهات بضرورة التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل البحث في أي ترتيبات أخرى. أما المسار السياسي فمن المقرر أن يستكمل في اجتماعات تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية يومي 2 و3 من يونيو المقبل. وفي جديد حرب غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 2 من قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في شمالي قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت قائد لواء شمال القطاع عز الدين البيك، إلى جانب نائب قائد لواء غزة وقائد كتيبة الزيتون عماد سليم. وأضافت أن الغارة نفذت خلال اجتماع جمعهما في شمال القطاع. وافادت مراسلة العربية بمقتل 21 فلسطينيا في غزة خلال 48 ساعة في غارات إسرائيلية. جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي دعم أوروبا الكامل لأوكرانيا عقب التصعيد العسكري الروسي الأخير، مضيفة أن بروكسل ستعمل على إدماج كييف ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والتصدي للمسيرات كأولوية أوروبية ملحة. وأشارت تقديرات استخباراتية بريطانية إلى مقتل ما يقارب من 500,000 جندي روسي في أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من 4 سنوات. وقالت آن كي

كريست رئيسة وكالة الاستخبارات الإلكترونية إن الرقم قريب من الواقع، مضيفة أن القوات الروسية تتراجع في ساحة المعركة داخل أوكرانيا لأول مرة منذ أواخر عام 2022. بدوره توعد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بتنفيذ ضربات مضادة إضافية في عمق الأراضي الروسية عقب محادثات عقدها مع القيادة العسكرية الأوكرانية. وقال زيلينسكي في خطاب مصور إن الهجمات تهدف لاستنزاف اقتصاد الحرب الروسي، مؤكدا أن منشآت صناعة النفط الروسية لا تزال هدفا رئيسيا لهذه الضربات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نذهب إلى السودان، حيث يعيش السودانيون خاصة في الخرطوم أجواء مختلفة خلال العيد في ظل توقف الحرب وانتقالها لولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق. في الخرطوم يحاول الناس استعادة الإحساس بأجواء العيد بعد أن ظلت منأى عنهم لسنوات نتيجة الحرب. نزار البكداوي وتفاصيل في هذا التقرير، نتابع.
2: مختلفة هذه المرة أجواء العيد في الخرطوم، يرتفع التكبير والتهليل والدعاء. في الأحياء الشعبية تلوح مظاهر العيد، وفي الشوارع العامة ثمة ما يوحي أن الخرطومة خرجت لتوها من امتحان عسير. التفاؤل يضغى على حديث كثير ممن قابلناهم.
3: كيف الحال؟ والله سنة وانت طيبين.
4: طيب يا أخي،
3: الله يخليك.
4: العيد كيف السنة دي؟
3: تمام والله الحمد لله.
4: الناس جات رجعت؟
3: الحمد لله الحمد لله. حال أحسن؟
4: حال أحسن.
3: أحسن الحمد لله.
2: لا تكتمل فرحة العيد إلا بلم شمل الأهل، وها هو عمر وقد التقى أخيرا بأسرته الصغيرة. فرقت الحرب الشملة والعيد جمعهم بعد سنوات.
5: الحمد لله ده أول عيد لي مع أولادي، أول من بدأت الحرب ده ولدي عيدوا معي.
6: من الحرب يا أول مرة نعيد في الخرطوم، جينا هنا على أساس إن زوجينا شغال وما قدرنا يوصلنا، جينا خرطوم.
2: تجد الكثير من الأسر متنفسا في الساحات العامة، فالعائدون إلى العاصمة حديثا تضاعف لديهم الإحساس بالعيد.
7: بتحس إنه بجد يعني الفرحة حقت الناس والفرحة بتاعت الاستقرار حقت الناس من جوا كده. الناس حست بالاستقرار كده وحست بالأمن، الحمد والشكر والمنة لله.
8: العيد مختلف تماما الحمد لله، وسط الناس والأهل والجيران ولا يعني بيوتنا، رجعنا لبيوتنا الحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
2: وهنا تخبرنا مشاعر أنها لأول مرة منذ اندلاع الحرب تخرج وشقيقاتها من المنزل للتمتع بأجواء العيد في المتنزهات العامة.
9: العيد في السلام ما شاء الله، كملهم كأسرة وكأصدقاء بيطلعوا بمشي المنتزهات وبيمشي للأهل والأحالي يعني كده، وبتونسوا وغير عاجين.
2: هو العيد إذن، وهي الخرطوم عاصمة غيرت الحرب كثيرا من تفاصيل حياة سكانها، وتبدو راغبة في العودة والنهوض.
0: تدخل حرب السودان عاما آخر، ويستقبل السودانيون عيدا جديدا، وفي قرارة كثير منهم أن الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، وأن الحرب التي ما زالت دائرة حتما ستتوقف، فقد أوشك فجر السوداني على الانبثاق. نزار البكداوي لقناتي العربية والحدث، الخرطوم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في مستجدات انتشار فيروس إيبولا، أعلنت السلطات في أوغندا إغلاق الحدود مع الكونغو فورا بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس. قرار يأتي بعد ارتفاع عدد العاملين الصحيين الأوغنديين الذين تعرضوا للفيروس من مرضى عبر الحدود مع الكونغو قبل إعلان تفشي المرض.

في 15 من مايو. وأبلغت أوغندا عن 7 حالات إصابة بالفيروس، فيما تطالب منظمة الصحة العالمية الدول بعدم إغلاق حدودها أو فرض أي قيود على السفر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بدافع الخوف ولا تستند إلى أي أساس علمي. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: عاودت أسعار النفط ارتفاعها صباح اليوم بعد خسائر حادة تجاوزت 5% في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات العسكرية في الخليج واستمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وارتفع خام برنت مقتربا من 97 دولارا للبرميل، فيما يتم تداول الخام الأمريكي قرب 91 دولارا بعد تقارير عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية قرب مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه أعلنت الدفاعات الجوية الكويتية التصدي لتهديدات صاروخية وطائرات مسيرة، ما زاد من مخاوف الأسواق بشأن أمن إمدادات الطاقة في المنطقة. واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار المخاوف من بقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول. انخفضت أسعار الذهب الفوري بنحو 1% ليتم تداول قرب 4400 دولارات للأونصة بعدما خسر أكثر من 2.6% خلال الجلستين السابقتين. ويخشى المستثمرون من أن استمرار اضطرابات الطاقة وارتفاع أسعار النفط سيؤديان إلى إبقاء معدلات التضخم مرتفعة، ما قد يدفع البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. مباشرة مستمعينا ننتقل الآن إلى النافذة المخصصة لأخبار الحج.

0: الركن الخامس. إذن بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. شهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. إذن مستمعين، تواصل الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن تنفيذ خططها التشغيلية الخاصة بطواف الإفاضة وسط منظومة متكاملة تهدف إلى إدارة الحشود بكفاءة عالية وضمان انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام وساحاته. من المسجد الحرام معنا مراسل العربية فما الزميل أسامة القاسم. أسامة، أهلا وسهلا بك معنا من جديد في هذه النشرة. إذن نود أن نتحدث أسامة الآن عن دور التقنيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة حركة الحجاج في هذا الموسم.
1: نعم، أهلا وسهلا. ابتداء نتحدث عن استخدام يعني رائع ومثالي حقيقة لتقنية الذكاء الاصطناعي في موسم الحج هذا العام، ودعني ما أنني في الحرم المكي أتحدث عن واحد من الخدمات التي تم توظيف الذكاء الاصطناعي فيها التوظيف الممتاز، وهي متابعة الحشود عبر الكاميرات الحرارية المتوزعة في جنبات المسجد الحرام وعلى أبواب المسجد الحرام الرئيسية الستة، وهم أبواب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد وباب أجياد وباب الفتح وباب السلام وباب العمرة. هذه الأبواب يضعون عليها الكاميرات الحرارية الموزعة، ثم هذه الكاميرات تراقب وهود الحجاج وهي داخلة وخارجة من وإلى المسجد الحرام، ينظرون إلى الكثافات عالية أم أقل من ذلك، ثم يبدأون بإرسال المعلومات والإحداثيات إلى مراكز العمليات

0: خاصة بالجهات الأمنية لتفويج الحجاج لحظة بلحظة، لإرسالهم مثلا إلى بوابة أخرى، إلى مثلا إيقاف الدخول حتى تدخل الأفواج التي لم تدخل بعد إلى صحن المطاف أو مطاف الأدوار أو مطاف الدور الأول والثاني والثالث. وبالتالي هذه العملية تسهل اليوم وصول الحجيج بأمن وسلامة دون أي تزاحم دون أي اندفاع. أنا الآن أتحدث معك وأنا أشاهد الآن واحدة من هذه العمليات الرئيسية، وهي إدخال الحجيج من بوابة واحدة مختلفة عن البوابة التي يغادرون منها، بالإضافة أيضا إلى كاميرات مراقبة ترسل أيضا حتى لو كان هناك حاج واحد واقفا في مكانه لم يتحرك، ترسل إشعار إلى الجهات الأمنية بأنه لابد أن يتابع حركة هذا الحاج، هل يعاني من شيء معين، هل يحتاج إلى مساعدة، أم أنه ضائع مثلا، وبالتالي يقدم له خدمات الإسناد المكاني. هذه التقنيات يوثقها أيضا متابعة لحظية لحالة الحاج الصحية، بإمكانهم أن يتعرفوا أيضا على حالة الحاج الصحي من خلال مؤشرات حيوية تظهر على هذه الأجهزة الإلكترونية المتتبعة بالذكاء الاصطناعي، ليبدأوا عملية المتابعة الصحية دون حتى أن يشتكي الحاج أو دون حتى أن يحتاج مثلا إلى علاج صحي في تلك اللحظة. ولذلك ما ميز موسم الحج هذا العام ليس الوقوف على الحالات، ولكن استباقية الوصول إلى الحالة وتوقع ما قد يحدث، دعني أقول بينه استشراف للحالات واستشراف للوضع العام الصحي والأمني على حد كبير. ولذلك يعني كانت تقنية الذكاء الاصطناعي مساعدة حتى من قبل الموسم، يعني الذكاء الاصطناعي تم استخدامها في الكاميرات الحرارية ومراقبة المخالفين الداخلين إلى العاصمة المقدسة والقبض عليهم بواقع هذه التقنيات، ثم أيضا استخدمت في متابعة المخيمات يعني مقاومتها مثلا للمشاكل البيئية إلى آخر، ثم استخدمت مرة أخرى في الأجهزة الإلكترونية والمعدات الرئيسية التي تستخدم في مساعدة الحجاج صحيا وأمنيا، كمركبات هيئة الهلال الأحمر السعودي، أيضا نوبكو هي شركة أدوية ترسل أيضا الأدوية عبر الطائرات الدرون وما إلى ذلك. وبالتالي حل الذكاء الاصطناعي اليوم ليس فقط كمساند، بل حلا رئيسيا وحقيقيا لموسم حج هذا العام، بالإضافة إلى الجهود الأخرى التي تكاملت بها الجهات.
1: نعم. طيب أسامة، لو نتحدث كذلك عن العملية التشغيلية أو الخطط التشغيلية اليوم، يعني كيف ستسير حتى نهاية هذا اليوم بالنسبة للحجاج وتفويج الحجاج وانتقالهم من مكان إلى آخر؟ يعني
0: الخطة التشغيلية الخاصة بالحرم المكي الشريف اليوم هي تبدأ من مشعر منى في متابعة حالة الحافلات الواصلة إلى المسجد الحرام، تقف الحافلات تنسق مع مركز العمليات مركز إدارة الحشود لتبدأ عمليات تفويج الحجاج لحظة بلحظة إلى صحن المطاف أو مطاف الدور الأول والثاني والثالث. هناك تقريص الآن للطائفين في صحن الطواف نظرا لارتفاع درجات الحرارة، والبدء في تفويجهم إلى المطافات المغلقة والتي تم تخصيص بعضها للعربات الكبار والصغار، البعض الآخر أيضا لعربات الجول. بالإضافة أيضا إلى الخطة تقتضي دخول خروج الحاج من ميناء، ركوبه إلى الحافلة، وصوله إلى الحرم المكي، أدائه لطواف الإفاضة، انتهائه من أداء طواف الإفاضة، العودة إلى الحافلة. كل هذه المرحلة من الخروج إلى العودة إلى ميناء لا تتجاوز 3 ساعات. الإجمالي التقريبي لأداء العمرة أو أداء طواف الإفاضة 45 دقيقة إلى من الازدحام، 40 دقيقة إلى ساعة إذا كانت هناك ازدحامات كثيفة في صحن المطاف على مستوى الخصوص. وبالتالي الخطة التشغيلية تعتمد على مراقبة الأفواج الداخلة والخارجة من مسجد الحرام. النسبة اليوم التي ستؤدي طواف الإفاضة 45% من نسبة الحجاج، 55% كانوا قد أدوا طواف الإفاضة بالأمس، واليوم هناك 45% يرمون الجمرات ثم يأتون إلى طواف الإفاضة ويعودون مجددا إلى ميناء.
1: شكرا جزيلا لك مراسل عربية فيما الزميل أسامة القاسم من المسجد الحرام، تحياتي لك. كذلك مستمعينا، لا ننسى الخدمات التي تقدمها STC، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة شاملا 76 وحدة اتصالات متنقلة و149 قطعة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية و200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول

0: العالم و479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، وأكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، و852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. مستعدين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام. STC هذا تذكير بالعناوين. البنتاغون يعد قائمة لأهداف عسكرية في حال تجددت الحرب، وإيران تحذر من تبعات صراع طويل الأمد. تحت ضغط الضربات الروسية، أوكرانيا تطلب من إدارة ترامب تزويدها بصواريخ باتريوت. الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق في ميناء وسط متابعة ميدانية مباشرة. وتابعنا أيضا في الاقتصاد، قفزة لأسعار النفط بعد عودة الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا في الخليج. ختاما مستمعينا، تكملت هذه النشرة من العربية، فامتقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. والآن مستمعينا نترككم مع زميلة ميسون لنستكمل هذه النشرة من شاشة العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: نشرتنا سنتابع بعد الفاصل. أمريكا تتحضر لغزو كوبا والخطة بانتظار ضوء أخضر من ترامب. لدينا أيضا موجة حر تضرب دولا أوروبية وتسجيل 7 وفيات نتيجة الحر في فرنسا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: سنتابع هذه النشرة مشاهدينا من التصعيد في لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وشن ضربات على مدينتي صور وصيدا. وأعلن الجيش اللبناني مقتل جندي بغارة إسرائيلية على طريق زفت دير الزهراني، فيما أفادت مراسلة العربية ارتفاع قتل الجيش اللبناني إلى 3 خلال الساعات 24 الأخيرة. أيضا قتل 6 أشخاص جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أوتوستراد عدلون في منطقة النبي ساري بقضاء صيدا جنوب لبنان. وسقط قتيلان باستهداف مسيرة دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية في صور، بالإضافة إلى قتلى وجرحى باستهداف شقة في صيدا فجرا. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة العديسي بمسيرتين، وتجمعا آخر لآليات إسرائيلية في أطراف بلدة زوتر الشرقية.
6: دي من طرف ضرب.

0: اكبر.
1: التصعيد يأتي في وقت توجه فيه وفد عسكري وأمني لبناني إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع التفاوضي مع إسرائيل برعاية البنتاغون. مصادر العربية كشفت أن الوفد العسكري اللبناني تلقى توجيهات بضرورة التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى قبل البحث في أي ترتيبات أخرى. أما المسار السياسي فمن المقرر أن يستكمل باجتماعات تعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية يومي الثاني والثالث من يونيو المقبل. من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي ينضم إلي. علي أهلا بك معنا. نحن أمام وفد أمني عسكري يذهب إلى واشنطن لاجتماعات، وأيضا هناك وفد سياسي هو سيتوجه أيضا ويكون هناك اجتماعات في بداية الشهر المقبل، ولكن على الأرض الأمور مختلفة كليا. نحن الآن أمام مشهد، وماذا أمام لبنان من خيارات؟
2: أمام لبنان من خيارات عدة. الخيار الأول هو الاستمرار، والأهم الاستمرار في التفاوض وذهب إلى واشنطن للتفاوض والإبقاء على هذا الموقف والحفاظ على هذا الموقف المبدئي الذي هو المطالبة بوقف إطلاق النار، لكن بنفس الوقت هو الضغط على حزب الله من أجل أن يوقف إطلاق النار وأن يبدأ بالامتثال للشرعية اللبنانية.
1: أستاذ علي، من قادر أن يضغط على حزب الله؟ البداية كانت تعويل على الرئيس بري، يبدو بأن الرئيس بري الآن يعني لا يتدخل أو ليس لديه هذه السلطة على حزب الله، خاصة بأنه المعلومات تتحدث بأنه إيران من تدير الآن وليس فقط حزب الله.
2: تماما، إيران تدير هذه المعركة. الحرس الثوري موجود على الأراضي اللبنانية بالرغم من كل قرارات الشرعية اللبنانية. الرئيس بري يعتصم بالصمت منذ عدة أيام بالوقت الذي يجري تدمير الجنوب يعني بشكل منهجي من قبل الإسرائيليين، إضافة إلى توغلات واحتمال كبير جدا أن تجتاح إسرائيل القوات الإسرائيلية مدينتي سور والنبطية، وهما آخر حاضرتين كبيرتين للسكن أو للإقامة المدنية في تلك المنطقة. بمعنى آخر يعني دفع كل الجنوب إلى الشمال وإفراغ الجنوب من سكانه، وهذه أزمة لم تحصل حتى في اجتياح 1982، حتى في كل الحروب بين لبنان وإسرائيل.
1: بس ب 82 وصلت على بيروت أستاذ علي،
2: وصلت إلى بيروت لكنها لم تهجر السكان، إنما احتلت الأراضي مع السكان. هذه المرة أخطر بكثير، لأنه أنت تعرفين تماما أن التهجير والنزوح عندما يطول أمده
1: صحيح
2: يصبح دائما، وهذه هي المشكلة التي حصلت مع التهجير المسيحي مثلا، على تهجير الكثير من المكونات اللبنانية من مناطق إلى مناطق عندما رحلوا وتأخروا بالعودة أكثر من عام واحد، ما عاد باستطاعتهم أن يعودوا إلى ديارهم، وتغيرت ديموغرافيا البلد، وهذه مسألة شديدة الخطورة على التوازنات الدقيقة في الداخل اللبناني.
1: طب أستاذ علي، الآن كانت هناك يعني بعض الأحاديث من أسبوع بأنه من الممكن أن النائب حسن فضل الله يعني يصير في بينه وبين القصر الجمهوري بعض الحديث أو الزيارات. الآن من يستطيع أو الدولة اللبنانية مع من تستطيع الحديث من حزب الله؟ من مسؤولي حزب الله، يعني لا نسمع أصواتهم حتى بموضوع النازحين، يعني لا نراهم، لا نعرف كيف يعني يتم التواصل معهم، يعني غائبين كليا.
2: أفضل من صور هذا الواقع الغريب يعني في صفوف حزب الله هو وليد جنبلاط، الوزير السابق وليد جنبلاط، الذي قال في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون يوم أمس الفرنسية، قال: لم أعد أعرف مع من أتحدث مع حزب الله، لم يعد هناك

0: وجود لمحاور من حزب الله. قبل في السابق كان يحاور حسن نصر الله، وأما الآن فيقول ويعتقد وليد جملاط بأنه ربما الإيرانيون يسيطرون على الحزب، وأن القيادة أصبحت إيرانية بشكل كبير. ولم
1: بهذا الوضع، يعني أمام هذا الوضع بأنه إيران هي التي تسيطر بمنطقة الجنوب، هل من الممكن مثلا، لأنه الكثير من التحليلات الآن بدأت تتحدث بجدية أن موضوع لبنان لن ينتهي إلا بموضوع البند السابع من مجلس الأمن، هل حقيقة هذا الأمر أصبح مطروحا؟
0: الأمر مطروح منذ عدة أشهر، بند السابع إضافة إلى قوات دولية متعددة الجنسية مع صلاحيات بالاشتباك مع أي قوة تهدد أمنها، وليس على شاكلة ما كان يحصل مع قوات اليونيفيل التي كانت مجرد تجمع لمراقبين أو يعني عناصر إحصائية،
1: والتي ستنتهي أيضا مدتها قريبا،
0: وسوف تنتهي، ولذلك جاري البحث عن تشكيل قوة دولية، لكن يعني هذا الأمر حتى الآن يعني قيد البحث. بالنسبة لما يحصل في الجنوب اللبناني، المشكلة في الجنوب اللبناني أن العملية البرية مستمرة، وبأن دونالد ترامب رفع قدمه عن المكابح قليلا وليس بشكل كامل، وبحيث أن التدحرج قائم حتى بلوغ أبواب مدينة النبطية، 120 ألف نسمة، إضافة إلى صور، وحيث المشاهد يعني مؤسفة وموجعة إذا صح التعبير.
1: أستاذ علي انتهى وقتي، ولكن بالنسبة للوفد الأمني والعسكري الذي يزور واشنطن الآن، ماذا يحمل بجعبته؟ ما هي الأوراق التي يحملها وعلى ماذا سيفاوض؟
0: وصلوا ليلة أمس الوفد العسكري، وصل ليلة أمس الوفد السياسي، سوف يصل بكامل أعضائه يوم الأحد. هناك أيضا مسألة مهمة، هي أن السفير سيمون كرم هو الذي يقود الدفتين، يقود المفاوضات في على الجانب العسكري، بمعنى آخر بأنه هناك يعني رقابة سياسية على الموضوع العسكري، إضافة إلى الرقابة السياسية على المسار السياسي. والهدف الأول هو وقف هذا التدحرج في موضوع الأمن والعسكري في الجنوب، وقف إطلاق النار مهما كلف الأمر، بانتظار أن تبدأ ترتيبات من أجل وضع الملفات الخلافية موضع البحث.
1: شكرا لك من بيروت، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حميدي. هذا خبر عاجل أيضا من روسيا، وزير الخارجية لافروف يقول المقترح الأوروبي بشأن تقليص عدد القوات الروسية وصفه بالأحمق. أتابع الآن من غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي إيهاب كريزم المسؤول عن بنية مركزية لتحويل الأموال التابعة لحماس في منطقة خان يونس. في إطار مهامه كان كريزم مسؤولا عن إدارة تحويلات مالية بملايين الدولارات لصالح الذراع العسكرية التابعة لحماس، كما تم القضاء خلال الغارة على محمد الهباش وهو مسؤول وحدة في مقر الإنتاج التابع للحركة. وخلال الحرب شارك الهباش في إنتاج وسائل قتالية لصالح حماس وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي. أيضا أكد مصدر أمني إسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس عز الدين البيك ونائبه عماد سليم في شمال قطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس أنه استهدف مبنى في شمال غزة كان يختبئ فيه الإثنان. هاجم مستوطنون الأهالي في تجمع قرب منطقة الخان الأحمر شرق القدس وسط تصاعد الاعتداءات الاستيطانية على التجمعات البدوية في المنطقة. يأتي ذلك بعد أن كان وزير المالية الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش أصدر سابقا أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر البدوي، ما يهدد بتهجير نحو 300 فلسطيني. في سياق متصل، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قالت السلطات في أستراليا إن امرأة عادت إلى وطنها في سبتمبر من معسكر احتجاز في سوريا وجهت إليها تهمة الانضمام إلى داعش ودخول منطقة صراع والبقاء فيها.
2: It will be alleged the woman traveled to Syria between 2013 and 2014 to join ISIS. The woman was detained by Kurdish forces in

0: March 2019 and held with her other family members in the Al Hol internally displaced persons camp. She returned to Australia from Lebanon with another woman on 26 September 2025. Victoria Joint Counter-Terrorism Team investigations are continuing into the other woman who returned from Lebanon.
1: والآن إلى شأن الحرب الروسية الأوكرانية. كشف مستشار للرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن زيلينسكي أرسل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب رسالة يطلب فيها تزويد أوكرانيا بمزيد من ذخائر منظومات باتريوت للدفاع الجوي للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وأشار مصدر أوكراني للوكالة إلى أن كييف غير قادرة حاليا على العثور على صواريخ خاصة مع زيادة الهجمات. أما على صعيد الأموال لأوكرانيا، قدم الرئيس فولوديمير زيلينسكي مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية قرض مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد مشروع القانون إطارا لجذب أوكرانيا الأموال إجمالية قدرها 104 مليار دولار وفقا لمذكرة نشرها البرلمان الأوكراني. نددت كوريا الشمالية ببيان وزراء خارجية مجموعة كواد الذي دعا إلى نزع السلاح النووي الكامل لبيونغ يانغ، مؤكدة مجددا أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية. وجدد وزراء خارجية أمريكا وأستراليا واليابان والهند في بيان عقب اجتماعهم في نيودلهي، جددوا التزامهم بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية. بالنسبة لكوريا الجنوبية، أجرت قواتها تدريبات بالذخيرة الحية في إحدى ميادين بوتشون قرب المنطقة المنزوعة السلاح مع الجارة الشمالية. وشارك في التدريب مئات من المعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة قتالية غير مأهولة من الجيش ومشاة البحرية.

0: أعلن الجيش الأمريكي أن قوات القيادة الجنوبية استهدفت قارباً يشتبه بتهريبه للمخدرات في المحيط الهادئ، ما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية أن القارب كان يعبر عبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وشارك في عمليات تهريب. ومع تصدي أمريكا لزوارق يشتبه بتهريبها للمخدرات، فعينها أيضاً على كوبا، حيث ذكر موقع بوليتيكو أن البنتاغون أمضى شهورا بنشر القوات والأسلحة اللازمة لشن هجوم عسكري أمريكي على كوبا. الموقع أشار إلى أن الخطة بحاجة فقط لموافقة نهائية من الرئيس دونالد ترامب. وبحسب التقديرات فإن الوجود العسكري البحري الأمريكي في الكاريبي هو الأكبر في العالم خارج الشرق الأوسط. في العاصمة السودانية الخرطوم، أجواء عيد الأضحى كانت مختلفة مع توقف الحرب وانتقال القتال إلى ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق. نتابع.
1: مختلفة هذه المرة أجواء العيد في الخرطوم، يرتفع التكبير والتهليل والدعاء. في الأحياء الشعبية تلوح مظاهر العيد، وفي الشوارع العامة ثمة ما يوحي أن الخرطومة خرجت لتوها من امتحان عسير. التفاؤل يطغى على حديث كثير ممن قابلناهم.
2: كيف الحال؟ ولا سنة أنت طيبين؟
3: طيب يا أخي، الله يخليك.
2: العيد كيف السنة دي؟
3: تمام والله، الحمد لله.
2: الناس جات رجعت؟
3: الحمد لله، الحمد لله. حال أحسن؟
2: حال أحسن،
3: أحسن الحمد لله.
1: لا تكتمل فرحة العيد إلا بلم شمل الأهل، وها هو عمرو وقد التقى أخيرا بأسرته الصغيرة. فرقت الحرب الشملة والعيد جمعهم بعد سنوات.
4: الحمد لله، ده أول عيد لي مع أولادي، أول من بدأت الحرب

0: أول إيدي عيدوا معي.
1: من الحرب، يا أول مرة نعيد في الخرطوم. جينا هنا على أساس إن زوجي هنا شغال وما قدر إنه يوصلنا، جينا خرطوم.
2: تجد الكثير من الأسر متنفسا في الساحات العامة، فالعائدون إلى العاصمة حديثا تضاعف لديهم الإحساس بالعيد.
3: بتحس إنه بجد يعني الفرحة حقت الناس والفرحة بتاعت الاستقرار حقت الناس من جوا كده، الناس حست بالاستقرار كده وحست بالأمن. الحمد والشكر والمنة لله.
4: العيد مختلف تماما الحمد لله، وسط الناس والأهل والجيران ولا يعني بيوتنا، رجعنا لبيوتنا الحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
2: وهنا تخبرنا مشاعر أنها لأول مرة منذ اندلاع الحرب تخرج وشقيقاتها من المنزل للتمتع بأجواء العيد في المتنزهات العامة.
5: العيد في السلام ما شاء الله، بنلمه كأسرة وكأصدقاء، بيطلعوا بمشي المنتزهات وبيمشي للأهل والأحالي يعني كده، وبتونسوا وبيراجعين.
2: هو العيد إذن، وهي الخرطوم عاصمة غيرت الحرب كثيرا من تفاصيل حياة سكانها، وتبدو راغبة في العودة والنهوض.
6: تدخل حرب السودان عاما آخر، ويستقبل السودانيون عيدا جديدا، وفي قرارة كثير منهم أن الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، وأن الحرب التي ما زالت دائرة حتما ستتوقف، فقد أوشك فجر السوداني على الانبثاق. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث، الخرطوم.
7: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى العام 2030، وأشارت تقديرات تقرير حول توقعات المناخ أن تسجل إحدى السنوات بين 2026 و2030 أن تسجل الرقم القياسي للسنة الأكثر حرا على الإطلاق عالميا. وفي أحوال الطقس أيضا، دخلت أوروبا هذا العام أجواء صيف مبكر مع ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، وتعليقا على هذه الموجة قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن موجة الحر في أجزاء من أوروبا تمثل تذكيرا قاسيا بتداعيات أزمة المناخ البشرية والاقتصادية. انتهت النشرة، نذكر بالعناوين.

الحجاج يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة. البنتاغون يعد قائمة لأهداف عسكرية في حال تجددت الحرب، وإيران تحذر من تبعات صراع طويل الأمد. واشنطن تؤكد أن ضربة بندر عباس دفاعية وتفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز الإيرانية. قبل أيام على جولة مفاوضات جديدة في واشنطن، إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان، قصف عنيف على سور وصيدا. تحت ضغط الضربات الروسية، أوكرانيا تطلب من إدارة ترامب تزويدها بصواريخ باتريوت. نلتقي بعد ساعة من الآن، أما بعد قليل تلتقيكم زميلة رجاء فضلي. في أمان الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.

0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. مسؤول إيراني يؤكد أن الشعب لن يقوى على تحمل الحصار، ويقر بأن احتياطات العملات الأجنبية أوشكت على النفاذ. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمساهمة في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ويؤكد أن الجميع يدفع ثمن إغلاق مضيق هرمز. لقاء لبناني أمريكي اليوم في واشنطن، والهدف وضع إطار عملي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. مع تصاعد وتيرة الهجمات الروسية، أوكرانيا تطالب واشنطن بالمزيد من ذخائر منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

0: محمد وعلى آله وصحبه الأخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده بالخير على بلادنا والمسلمين في أنحاء العالم، وإننا نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا من شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قصديها، وإنما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة. نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين في مختلف القطاعات الدولة والمتطوعين على ما يقومون به من أعمال لخدمة حجاج بيت الله الحرام حرصا على أمنهم وسلامتهم، ويأتي ذلك امتداد لما تم بذله من جهود للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة. نسأل الله المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه الأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا وبدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. كما يواصل الحجاج أداء طواف الإفاضة وسط انسيابية في حركة الحشود داخل الحرم المكي وساحاته، وذلك وفقا لخطة التفويج المتكاملة ثم تخصيص مسارات دقيقة في صحن المطاف والطوابق العليا لضمان طمأنة الحجاج وطمأنينتهم. ويستفيد أكثر من 1.7 مليون حاج من خدمات تقنية وأمنية متطورة تشمل تطبيقات ذكية لإرشاد التائهين وروبوتات للتعقيم وتوزيع ماء زمزم. كما وفرت الصحة السعودية أكثر من 1100 نقطة إسعافية داخل المسجد الحرام والمشاعر، وما أسهم في انخفاض حالات الإجهاد الحراري بنسبة 90%.

0: ينضم إلينا من منشأة الجمرات مراسل عربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام معنا مراسل عربية أسامة القاسم. نبدأ معك سلطان، إذن كيف تبدو حتى الآن انسيابية الدخول والخروج من منشأة الجمرات؟ أيضا كيف يتم التنسيق من أجل ضمان استمرار هذه الانسيابية، وكيف تتم عملية متابعة الحشود؟
1: نعم، نتحدث أنه فيما يتعلق بفترة الحظر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتي بدأت في تمام الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 2 عصرا، ومن ثم حجاج بيت الله الحرام يستكملون عملية رمي الجمرات الثلاث حتى نهاية اليوم. نتحدث في الفترة الأولى كان أكثر من 420 ألف حاج قاموا في أولى أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث. نتواجد حاليا في أحد الطرق الرابطة بين مشعر منى وبين منشأة الجمرات. نتحدث اليوم عن محدودية الأعداد التي تصل في هذه الفترة، في فترة الحظر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ومن يقوم بالوصول حاليا إلى منشأة الجمرات فقط من هم من الحجاج القاطنين بالقرب من منشأة الجمرات ومرتبطين بشكل مباشر بهذه المسارات التي نشاهدها الآن بشكل مباشر. أيضا تواجد أمني ملحوظ حقيقة من قبل قوات الطوارئ الخاصة للتحكم بالتدفقات البشرية لحجاج بيت الله الحرام. بالإضافة هذا الموسم تم زيادة أعمدة الرذاذ بالمنطقة المحيطة بمنشأة الجمرات إلى أكثر من 400 عمود لتلطيف المناخ والأجواء بشكل كبير جدا. أيضا نشير أنه متوقع أو سوف تتم مرحلة التفويج من مقرات السكن بمشعر منى إلى منشأة الجمرات عبر ثلاثة فترات، بدأت منذ الساعة 5 فجرا إلى الساعة 10 صباحا، ومن ثم فترة الحظر حتى الساعة 3، ومن

0: ثم يستكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث حتى نهاية هذا اليوم. أيضا نتحدث في هذا الموسم نسبة المتعجلين 50% من حجاج بيت الله الحرام. يوم أمس 55% من حجاج بيت الله الحرام قاموا بأداء طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. اليوم يستكمل بقية حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات ومن ثم التوجه مباشرة إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. هنالك جداول زمنية عملت للتحكم بتدفقات البشرية وكذلك للتحكم أيضا في عملية دخول وخروج الحجاج. اليوم بعد الانتهاء من رمي الجمرات هنالك مسارات خروج، مسارات مستقلة عن عمليات الدخول. أيضا هنالك مستويات، خمس مستويات لمنشأة الجمرات يتم التحكم عبر التدفقات البشرية عبر أكثر من 980 كاميرا من خلالها تستطيع الجهات الأمنية والخدمية العاملة هنا في منشأة الجمرات التحكم بعملية التدفقات ومن ثم تفويج الحجاج عبر المسارات المخصصة وكذلك عبر الأدوار المتعددة لهذه المنشأة، هذه المنشأة الضخمة التي تستوعب أكثر من 500,000 حاج في الساعة الواحدة مكيفة بالكامل. هنالك خدمات مساندة حقيقة في منشأة الجمرات أثناء عمليات رمي الجمرات طوال أيام التشريق، من خدمات إسعافية وطبية مختلفة ومنوعة بالإضافة إلى مراكز صحية وأيضا وجود لمركز عمليات صحي لمباشرة الحالات العاجلة وأيضا إلى عدد من المهابط للطائرات المروحية للتعامل مع الحالات الحرجة الصحية والعاجلة. أيضا كذلك نتحدث عن وجود المتطوعين حقيقة هذا الموسم بشكل ملفت، أكثر من 23,000 متطوع يعملون بمواءمة كبيرة مع كافة القطاعات الأخرى لتقديم خدماتهم وتحديدا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا كثفت بعض الجهات التطوعية أو الجمعيات عمليات توزيع المياه على الطرقات والممرات المؤدية لمنشأة الجمرات لسيما في فترة الظهيرة التي تشهد ارتفاع لدرجات الحرارة يصل إلى أكثر من 47 درجة مئوية. هذا التكامل الكبير وهذا العمل المشترك بين كافة القطاعات، نتحدث عن 60 جهة حكومية تعمل بمواءمة كبيرة جدا لتنفيذ أكثر من 900 خطة تشغيلية دون تقاطعات أو تصادمات أثناء عملية تنفيذ هذه الخطط لسيما نتحدث عن نطاق جغرافي محدد للمشاعر المقدسة وأيضا كذلك نطاقات زمنية محددة. لذلك تتطلب كجهة أو كوجهة رئيسية أن يتم العمل على هذه المواءمة الكبيرة من قبل مكتب إدارة مشاريع الحج الذي يعمل على مواءمة الخطط التشغيلية بين الجهات الحكومية اليوم لنظهر بهذه الانسيابية الكبيرة وهذا الالتزام الكبير من قبل حجاج بيت الله الحرام. أيضا الصحة السعودية أعلنت أن أكثر من 79% من حجاج بيت الله أو بلغت نسبة التزام حجاج بيت الله الحرام باستخدام المظلات أكثر من 79%. نتحدث عن التزام ونسبة كبيرة جدا مما ساهم في تقليل ضربات الإجهاد الحراري لحجاج بيت الله الحرام. نتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة في يوم عرفة استمرارا لليوم، فقط الحالات المعلنة 450 حالة فقط وهذا رقم يعتبر محدود جدا في ظل هذه الأعداد المليونية الكبيرة وارتفاع درجات الحرارة وتقلبات المناخ في موسم الحج. أيضا نتحدث أنه هذه الأرقام المحدودة قابلت التزام كبير جدا من قبل حجاج بيت الله الحرام باستخدام المظلات وكذلك شرب المياه والمشروبات والسوائل طوال الرحلة وأيضا كذلك الاستجابة السريعة من قبل الفرق الإسعافية في مختلف المشاعر المقدسة في حال وجود مؤشرات إعياء أو مؤشرات إجهاد بدني أو عضلي أو حتى ضربات الحرارة يتم التعامل معها فورا، لذلك تتشافى بشكل سريع جدا حتى يتسنى للحاج إكمال نسك الحج.
1: طيب الآن نذهب إلى المسجد الحرام وإلى مكة، معنا من هناك أسامة القاسم. أسامة، يعني ماذا عن مستوى الجاهزية الأمنية حتى الآن والصحية من أجل عودة استقبال يعني الحجاج من جديد في مكة؟ ماذا أيضا عن تنظيم حركة مرور الحافلات والمركبات التي تقل الحجاج إلى مكة؟
2: نعم، إذا هي منظومة ثلاثية حقيقة الرجاء. المنظومة الأولى هي منظومة النقل والتي تتمثل اليوم في توفير 24,000 حافلة وهي الأسطول الأكبر من نوعه على مستوى العالم. عملية هذه الحافلات تتم بمراقبة كبيرة جدا من المركز العام للنقل بالتشارك أيضا اليوم مع الجهات الأمنية بالإضافة أيضا الجهات الخدمية والجهات الصحية. المنظومة الثانية هي المنظومة الأمنية والتي تتمثل اليوم في مراكز المراقبة والرصد والتحكم ومتابعة وإدارة الحشود. أما المنظومة الثالثة فهي المنظومة الصحية لمتابعة الحالات الصحية وأن تكون

0: المستشفيات والمراكز الصحية على أعلى كفاءة تشغيلية اليوم لاستقبال الحجاج الذين يعانون من الأمراض أو من إصابات معينة خلال أدائهم للنسك. دعيني أتحدث إذن عن منظومة النقل. هناك 24 ألف حافلة تنقل اليوم الحجاج بتواتر كبير جدا من المشاعر المقدسة من منى إلى الحرم المكي ومن الحرم المكي إلى مشعر منى. اليوم كيف تمر هذه الحافلات أساسا؟ هناك مسارات خاصة لهذه الحافلات، هناك طرق خصصت هذا العام لمرور الحافلات لكي لا يتأثر الطريق أو لا تتعثر الطرق اليوم بمرور الحافلات وتلتقي بسيارات أخرى، بالإضافة أيضا إلى وصولها اليوم إلى منطقة مخصصة. هناك 8 محطات لوقوف الحافلات هنا في الحرم المكي الشريف. يتم توزيع هذه المحطات بناء على الأبواب الأقرب لها، فمثلا محطة أجياد أقرب باب لها باب أجياد، فبالتالي الحجاج الخارجين من محطة أجياد يتجهون مباشرة إلى باب أجياد بمسارين. نتحدث عن 6 أبواب رئيسية اليوم موجودة في الحرم المكي، وهذه الأبواب لديها مسارين، مسار خاص للدخول ومسار خاص للمغادرة. أما المنظومة الأخرى فهي منظومة النقل خارج الحرم المكي كحافلات مكة والتي تتمثل في 400 حافلة للتنقل داخل أرجاء العاصمة المقدسة. أما المنظومة الأمنية فهي تتمثل اليوم أيضا في مركز العمليات الذي يراقب توافد الحجيج لحظة بلحظة إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة والمغادرة منه. هناك كاميرات حرارية موجودة على أسطح الأبواب الرئيسية للمدخل الحرم المكي الشريف، ترسل إشعارات خاصة بألوان ثلاثية الأخضر بأن هناك مساحة لدخول الحجاج، وبالتالي يدخل الحجاج إلى صحن المطاف أو مطاف الدور الأول والثاني والثالث ومطاف السطح. أما اللون الأصفر أو البرتغالي بمعنى أنه هناك ربما تكون هناك ازدحامات متوقعة، وبالتالي هي استشراف لما بعد دخول الحجاج، وبالتالي يتم تقليل عدد الداخلين إلى صحن المطاف أو إلى منطقة الحرم المكي والمنطقة المركزية. أما اللون الأحمر فهو منع دخول الحجاج حتى يخرج أفواج الحجاج من الحرم المكي أو من صحن المطاف، فتكون هناك مساحة أخرى لدخول هؤلاء. وهناك أيضا هذه العمليات وهذه المراقبة اللحظية والكاميرات الحرارية تعطي أيضا إيدانا صريحا للجهات الصحية بمراقبة الحالة الصحية، لأنها تعطي أيضا علامات حيوية للحاج أثناء دخوله من هذه الأبواب. أما المنظومة الصحية تتمثل اليوم في 3 مستشفيات و5 مراكز صحية وأكثر من 1100 نقطة إسعافية لاستقبال الحالات بكافة أنواعها. جهزت آلاف الأسرة اليوم في مستشفيات الحرم المكي الشريف، بالإضافة أيضا إلى محطات كبيرة جدا للطوارئ هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالإضافة إلى الدفاع المدني والمتطوعين من كافة الجهات اليوم لمتابعة الحالة الصحية لحظة بلحظة. ما يجمع المنظومة الثلاثية النقل الأمن الصحة هي سرعة الاستجابة. سرعة الاستجابة العالية اليوم لا تتجاوز 5 دقائق حتى الوصول إلى الحالة ومتابعة ومباشرة الحالة، و3 ثواني فقط للرد على الاستفسارات والاتصالات. وردت حتى اليوم أكثر من 5 ملايين اتصال من ضيوف الرحمن اليوم على كافة الأصعدة لأكثر من 60 جهة حكومية وخدمية اليوم في المشاعر المقدسة، والتي نفذت ما يزيد عن 900 خطة تشغيلية لضمان أمن وسلامة الحجاج. هذا التكامل اليوم لم يكن ليكون هكذا لولا أيضا التزام الحجاج، فهناك التزام أيضا من ناحية الحجاج باستماع إلى التعليمات سواء الصحية أو الأمنية بالمرور من المحطات بالممرات الخاصة بهم أيضا، بالإضافة أيضا إلى انتظامهم في دخول الحافلات، وبالتالي انسجام عالي جدا بين القرارات الصادرة من المنظومة وأيضا التزام العالي من الحجاج. إليك رجاء.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من المسجد الحرام مراسل العربية أسامة القاسم، ونشكرك أيضا كنت معنا من منشأة الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، نجاح خطط التفويج والتنقل بين المشاعر واستقرار صحي مطمئن وانضباط مرتفع في منظومة النقل، رسائل حملها المتحدثون الرسميون خلال الإجازة الصحفية 3 لموسم حج هذا العام، مؤكدين استمرار تكامل الجهود لخدمة الحجاج. مراسل العربية علي الشريف والتفاصيل.
2: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر انسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب، الذي كشف في الإيجاز الصحفي 3 لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
3: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية وعمرة المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر ثلاث

0: أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر. العمل ليس فقط أنهم يعدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة، كذلك إنهاء إجراءاتهم.
1: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
2: نطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
1: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
3: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن، اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 1,200,000 حاج. حتى الآن حتى اليوم نقل أكثر من 830,000 راكب.
1: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.
4: في جديد تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية ومباحثات إنهاء الحرب بين البلدين، أعدت وزارة الحرب الأمريكية قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية يمكن استهدافها في حال قررت أمريكا استئناف العملية العسكرية ضد إيران. وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة NBC نيوز الأمريكية، تشمل قائمة الأهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتحركة ومنشآت النووية والصاروخية محصنة وأنظمة الدفاع الجوية المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس. قبل ذلك، كان مسؤول أمريكي قد كشف للعربية إنجليش بأن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. نقلت العربية إنجليش عن المسؤول قوله إن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أيضا أن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. من جهتها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية بأن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران. وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس. وكالة فارس الإيرانية قالت أيضا إنه تم سماع الانفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وإنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. الوكالة الإيرانية نقلت أيضا عن مصدر عسكري قوله إن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب البلاد بعدما واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. وأفاد التسنيم بعدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار جراء الهجوم الأمريكي. أما عن آخر مستجدات المحادثات بين واشنطن وطهران، فلم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن.
5: إيران is very much intent. They want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their navy is gone, as I've said 1,000 times. Their navy is gone. Their air force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't.

0: ترامب أكد أيضا أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا. كما عبر الرئيس الأمريكي عن عدم اكتراثه لحسابات طهران حيال إنهاء الحرب وربطها مع الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة.
1: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium and have they offered to do
2: that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable. They thought they were going to outweigh me, you know, or will outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us.
0: هذا واشترط الرئيس الأمريكي على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب على حد قوله من أجل الحصول على أموالهم المجمدة، نافيا الحديث حاليا عن أي تخفيف للعقوبات على طهران أو الإفراج عن أموال لصالحها.
2: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: أما فيما يخص الجانب الإيراني فكشف عنه مسؤول في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال، إذ أكد أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب لأجل غير مسمى. وبحسب تقديرات الصحيفة فإن احتياطيات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. وذكر المسؤول بأن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. كما أشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكة إمداد الوقود. ولفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين لخفض استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. قبل ذلك كانت الحكومة الباكستانية قد أكدت أن رئيس الوزراء شهباز شريف أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. وأكد الشريف أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يبذل جهودا حثيثة من أجل السلام. وقال بيان للحكومة الباكستانية إن بيزشكيان أعرب عن تثمينه لدعم السعودية وقطر وتركيا لمساعي السلام. وكانت مصادر العربية أكدت أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس الوزراء الباكستاني على محادثات الوفد الإيراني مع قطر. إذن معنا في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حيات، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا وسهلا بكما. إذن أبدأ معك عبد الرحمن، وآخر الاتصالات حتى الآن الجارية من طرف الوسيط الباكستاني، ما الذي يتم تحضيره وحياكته في ظل هذا التوتر الذي بدأ يبدو على مستوى مضيق هرمز بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والمخاوف حتى الآن من انفجار الوضع؟ كيف تتعامل؟
3: نعم، بعد التحية، بغض النظر عن التصريحات التي تشير إلى أن الأمور بدأت تتجه مجددا نحو التصعيد، من الجانب الآخر الوسيط الباكستاني لا زال يبذل جهود حثيثة ورصينة. الوسيط الباكستاني حتى الآن قام بتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وترك مساحة للطرفين لكي يجهز كل طرف ويعدل وجهة نظره. الوسيط الباكستاني يعني هدأ قليلا من عملية الوساطة لمنح فرصة للجانبين للتوصل إلى اتفاق سلام يكون رصين وطويل المدى. الوسيط الباكستاني في المرحلة الحالية لا يريد الاستعجال بدفع الطرفين للوصول إلى اتفاق يعني قد يكون هش وينفجر دون الصمود ويؤدي إلى العودة إلى التوتر من جديد. باكستان، وبعد دخول الصين في الوساطة الباكستانية والتي زادت من هذه الوساطة ثقلا وعطتها أهمية إقليمية وعالمية أكبر، تريد الوصول يعني أن يكون توقيع اتفاق السلام الإطاري المرتقب أن يكون مرحلي ويكون ثابت ويضمن عدم العودة إلى التصعيد من جديد.
0: إذن نذهب إلى السيد طارق الشامي. سيد طارق، إذن كما تابعت يعني السيد حيات يقول بأنه هناك تهدئة للوساطة الباكستانية في هذه المرحلة حتى لا يتم الدفع باتفاق قد ينفجر في أي لحظة، لكن يبدو أن الأمور كأنها تنفجر شيئا فشيئا حتى الآن في مضيق هرمز. هناك مناوشات أمريكية إيرانية على مستوى هذا المضيق. إلى أي حد يمكن التحكم في الأمور وإبقائها على

0: مستوى السيطرة وعدم تدحرج الأمور إلى اشتباك أوسع في المضيق؟
1: هذا سؤال متميز جدا أستاذ الرجاء. بالفعل تحياتي لك أولا وللضيف الكريم. أعتقد أنه يعني المناوشات يعني تنذر في حقيقة الأمر بالأسوأ، لأنه لا يمكن الاطمئنان إلى أنها لن تمتد إلى نطاق أوسع، وقد يحدث هذا في أي وقت. لكن على مستوى القيادات السياسية في البلدين ليس هناك يعني رغبة حقيقية في العودة إلى القتال على نطاق واسع، لأن هذا من ناحية يفجر كل يعني العملية السياسية الدائرة الآن بين الجانبين على أمل التوصل إلى اتفاق إطاري، ومن ناحية أخرى هو لا يفيدهم استراتيجيا، لأنه إيران ستكون في موقف أضعف إذا قامت الحرب. الولايات المتحدة أيضا لا ترى أنها يمكن أن تحقق أهدافها الاستراتيجية من خلال الأدوات العسكرية، حتى ولو أدت إلى زحزحة الموقف الإيراني قليلا، لكنها قد لا تؤدي بالنهاية إلى النتيجة الكاملة التي تريدها من خلال الطرق الدبلوماسية. لهذا دائما نرى يعني رغم المناوشات التي حصلت اليوم وحصلت قبل يوم الاثنين، إلا أنه دائما يكون هناك يعني ضبط للنفس ووقف للتصعيد. ولهذا يعني البعض ينظر لما يحدث بأنه محاولة اختبار من جانب الإيرانيين بأن العملية السياسية الجارية الآن ربما تتيح للحرس الثوري فرض مزيد من النفوذ في المنطقة، وهذا ما تتصدى له الولايات المتحدة التي لا تريد للإيرانيين وبخاصة الحرس الثوري الذي يمثل التيار المتشدد في اتخاذ القرار السياسي في إيران، بأنه يستطيع أن يغير معادلة توازن القوى الدائرة الآن في المنطقة، وأن الولايات المتحدة سوف تتصدى لكل محاولة يفعلها، سواء من خلال يعني الأدوات العسكرية أو من خلال زرع الألغام حتى في المضيق.
0: طيب يعني ما زال السيد حيات خلال الساعات الماضية ما زالت التصريحات الإيرانية تتجه نحو التركيز على إبقاء السيطرة على مضيق هرمز، وهو أمر مرفوض بشكل كامل أمريكيا. بالتالي الوساطة الباكستانية اليوم إلى أين يمكن أن تؤدي؟ كيف يمكن أن تقرب بين وجهات النظر في سياق تثبيت معادلة مقبولة للطرفين، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز كأساس لهذا الإطار الاتفاق؟
2: نعم، لا شك أن مضيق هرمز يعتبر الورقة الوحيدة والأخيرة لدى إيران لكي تستخدمها في المفاوضات وإبراز موقفها والحصول على اتفاق يعني يكون مفيد جدا لإيران،
0: ولا تريدها فقط يعني فقط في الاتفاق، لكن أيضا في الضمانات.
2: في الضمانات نعم. مسألة مضيق هرمز سيطرة إيران عليها مسألة مرفوضة من جميع الأطراف، سواء الوسيط الباكستاني، الصين، يعني حتى الصين التي كانت تنظر إليها إيران بأنها سوف تدعمها أو تدعم مواقفها، حتى الصين أعلنت بصراحة أنها لن تقبل هيمنة أي طرف على مضيق هرمز لأنه ممر دولي. إيران تحاول الضغط على المضيق لكنها أمام الوسيط الباكستاني، كما يعني لمسنا من الدوائر القريبة من الوساطة الباكستانية، هي في الأصل وافقت يعني لديها موافقة مبدئية على فتح المضيق، لكنها في المقابل تريد ضمانات من الجانب الأمريكي بأن لا يتم ضربها مجددا، وأن يتم منحها الأموال أو جزء من الأموال المجمدة مقابل الإفراج الكامل عن أو الفتح الكامل للمضيق.
0: نعم، إذن أيضا يعني فيما يتعلق بالساعات الماضية سيد طارق، يعني التركيز الإيراني في التصريحات كان غير مسبوق على مسألة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة من قبل واشنطن، مقابل حديث ترامب عن أنه لا إفراج عن أي أموال مجمدة، وبأن الأموال سيتم الاحتفاظ بها من قبل واشنطن يعني ورقة يتم الإفراج عنها في مراحل جد متقدمة من المفاوضات. كيف نقرأ هذا الصدام، ومتى يعني قد تأتي المراهنات الأمريكية على حرب الخنق الاقتصادي بأن تجر طهران إلى تقديم المزيد من التنازلات بدل المزيد من التشتت؟
1: يعني أتصور أن الولايات المتحدة تريد يعني أمرين. الأول ألا تخضع لمحاولة الابتزاز الإيرانية من خلال يعني الضغط في الحصول على أموال من الأموال المجمدة لدى البنوك الأجنبية الموجودة هناك، على اعتبار أن هذا يعني حق

0: مكتسب يمكن أن يعني تنقذ نفسها به على وجه السرعة في ظل الحصار البحري الأمريكي، وبالتالي هي لا تريد أن تعطيها أي ثمار قبل أن تتعهد بأنها سوف تتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما لم تفعله إيران حتى الآن، وتصر على أن يخضع للتفاوض حتى ولو كان البعض يتحدث يعني سرا أو من خلال المفاوضين يعني الوسطاء بأن هناك قبول إيراني بالفعل على هذا الأمر، لكن الولايات المتحدة تريد أن يكون ذلك علنيا حتى يكون هناك التزام واضح من الجانب الإيراني. أيضا هناك سبب آخر يعني يتعلق بأن الرئيس دونالد ترامب دائما وحتى يعني الأيام الأخيرة من خلال منشوراته على تروث سوشيال يقول دائما أو يقارن نفسه بالرئيس السابق باراك أوباما، ويعتبر أن أسوأ شيء فعل له هو أنه منح الإيرانيين طوق نجاة من خلال الإفراج عن عدد أو كمية كبيرة من الأموال، 1,700,000,000 دولار، بعضها كان نقدا وأرسل عن طريق طائرة إلى الإيرانيين، ويقارن ذلك بنفسه وبأنه لن يفعل ذلك وأن الاتفاق سيكون أفضل من اتفاق أوباما. وهذا أحد الأمور التي يعني تعوق إمكانية موافقة الرئيس دونالد ترامب على إعطاء ثمار مالية إلى الجانب الإيراني الآن. هو يريد أن يكون ذلك متدرجا، ويريد أن يكون ذلك وفقا للتنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران، سواء فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز بالكامل بدون اشتراطات وبدون رسوم، ومن ناحية أخرى الملف النووي الإيراني أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للجميع.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. نشكرك أيضا، كنت معنا في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك. إذن نكمل مشاهدينا من أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. الهيئة التي فرضت عليها عقوبات أمريكية هي هيئة أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري، ذلك لإدارة طلبات المرور عبر المضيق، إلا أنها لا تحظى بأي اعتراف رسمي من الدول الأخرى. هذا وأكدت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن الجميع يدفع الثمن، وأن أي اتفاق بين طهران وواشنطن يجب أن يوقع شاملا كل الملفات. كما أكدت أيضا بأن أوروبا قادرة على المساهمة في المفاوضات لخبرتها في مثل هذه المفاوضات.
2: And of course, we are discussing the situation in the Middle East. We were expecting, you know, signatures on the agreement. So far, we don't have that. But for right now, I mean, Strait of Hormuz is in a strange state between war and peace, and it is really in everybody's interest that the freedom of navigation is respected in the Strait of Hormuz, because everybody's paying a very high price for this. Of course, we are discussing also other aspects of the Middle East situation and how does it impact us and how we can cooperate together.
1: مشاهدينا، إذا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إسرائيل تستهدف مسؤول البنية المركزية لتحويل الأموال لحركة حماس.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. قتل 6 أشخاص جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أوتوستراد عدلون في منطقة النبيساري بقضاء صيدا جنوب لبنان. كما سقط قتيلان باستهداف مسيرة دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية في صور، بالإضافة إلى قتلى وجرحى باستهداف شقة في صيدا فجرا. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين، وتجمعا آخر لآليات إسرائيلية في أطراف بلدة زوتر الشرقية.
1: الله أكبر، حي الأسوار، حي الأسوار، غارتين كثير قوية.
2: راح الحي كله.
3: أضرار جثيمة بالأبنية الموجودة.
0: دبلوماسيا، يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين الوفد اللبناني المفاوض مع مسؤولين أمريكيين يسبق المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، والمقررة غدا الجمعة، فيما تستكمل المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

إذن سيستضيف البنتاغون غدا جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مفاوضات يعول اللبنانيون عليها كثيرا لإقرار السلام وإنهاء الحرب. في المقابل تكثف إسرائيل هجماتها ضد حزب الله. ليبقى السؤال الأبرز، لماذا تذهب إسرائيل لمفاوضات سلام وتكثف هجماتها في نفس الوقت؟ الإجابة تظهر في الجغرافيا، جغرافيا الميدان، أو بمعنى أدق قراءة أخرى تكتب بالرصاص. انظروا إلى هذه الهندسة الجغرافية التي تفرضها إسرائيل في عمق الجنوب اللبناني. فللمرة الأولى تتجاوز العملية العسكرية الخطوط التقليدية لتستقر شمال نهر الليطاني، معلنة ولادة ما يسميه الجيش الإسرائيلي بالخط الأصفر الجديد. فكيف تعيد إسرائيل رسم خارطة النفوذ البري قبل الجلوس على طاولة التفاوض؟ وفقا لأحدث البيانات العسكرية الموثقة، نقلت إسرائيل كل ثقلها العملية والتحذير إلى شمال نهر الليطاني. دعونا الآن نقرأ تفاصيل هذه الخارطة وبعيون عسكرية، كما نشاهد الآن التحرك البري الإسرائيلي يتبع عقيدة قضم جغرافية بشكل تدريجي. إذا نظرتم إلى محور التقدم ستجدون أن قوة التوغل تتركز بعمق في محيط بلدتي يحمر أشقيف وأيضا زوتر الغربية والشرقية، هاتان البلدتان كما نتابع تحديدا.

مسيران المرتفعات الحاكمة والمشرفة مباشرة على مجرى نهر الليطاني من الجهة الشمالية والسيطرة عليهما تعني عسكريا السيطرة بالنار على المجرى المائي وتأمين ممرات العبور البرية لقوات المشاة وأيضا المدرعات. من هذه النقاط يمتد التوغل ليصل إلى أطراف مدينة النبطية ومحور أو محاور قريبة من مجرى النهر كما نشاهد الآن في الخارطة. هذا النطاق الممتد يعرف عسكريا يعرف بقوس النبطية وهو يمثل بؤرة القيادة والسيطرة وعمق الارتكاز الدفاعي في القطاع الأوسط للجنوب. لكن ما الهدف الحقيقي من هذا التموضع الجغرافي المعقد؟ الإجابة تأتي من شقين عسكريين. أولا منع حزب الله من تنفيذ أي هجوم مضاد أو استعادة المبادرة الميدانية. ثانيا إنشاء خطوط حظر جغرافية مرتفعة تمنع بشكل قاطع إطلاق الطائرات المسيرة قصيرة المدى نحو مدن الشمال. إسرائيل إذن تذهب إلى المفاوضات العسكرية وهي تحمل في جيبها خرائط ميدانية فرضتها بالقوة الجغرافية.

0: إلى غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي إيهاب كريزم المسؤول عن بنية مركزية لتحويل الأموال التابعة لحماس في منطقة خان يونس. وفي إطار مهامه، كان كريزم مسؤولا عن إدارة تحويلات مالية بملايين الدولارات لصالح الذراع العسكرية التابعة لحماس. كما تم القضاء على أو خلال هذه الغارة نفسها على محمد الهباش، وهو مسؤول وحدة في مقر الإنتاج التابع للحركة. خلال الحرب شارك الهباش في إنتاج وسائل قتالية لصالح حماس وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي. في الأثناء أكد مصدر أمني إسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال لقائد لواء غزة في حماس عز الدين بيك ونائبه عماد أسليم في شمال قطاع غزة. على صعيد آخر، يستعد ممثلون عن مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قدم المجلس طلبا رسميا للجيش الإسرائيلي للدخول إلى القطاع، حيث ستكون هذه أول زيارة من نوعها. وقال مصدر في مجلس السلام للهيئة إن حماس لم تستوعب بعد أنها مطالبة بنزع سلاحها، مضيفا أن المجلس يعتبر تصفية كبار قادة الجناح العسكري لحماس جزءا من عملية نزع سلاح الحركة. كما من المتوقع أن يزور ممثل هذه القوة متعددة الجنسيات قطاع غزة خلال الشهر المقبل.
1: وسط ركام يتسع يوما بعد يوم في قطاع غزة، ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن مشروع إعادة الإعمار الذي يشرف عليه مجلس السلام يصطدم بنقص التمويل. الصحيفة كشفت أن الصندوق المالي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس ترامب لإدارة مرحلة ما بعد الحرب والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة لا يحظى بأي تمويل، بالرغم من تلقي وعود مالية بمليارات الدولارات. ووفق الصحيفة، فالصندوق الرسمي المخصص لإعادة إعمار غزة الذي يديره البنك الدولي فارغ تماماً ولم يتلقى أي إيداعات. في المقابل، فتح المجلس حساباً موازياً ومباشراً في بنك جي بي مورغان لتلقي تبرعات بعيداً عن الرقابة المشددة للبنك الدولي. وتشير الصحيفة إلى أن تلك المبالغ وجهت بالكامل لتغطية المصاريف الإدارية للمجلس ولجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تم تشكيلها. بدورها تمتنع غالبية الدول المانحة وفق الصحيفة عن دفع مليارات الدولارات لإعادة أعمار قطاع غزة، وتربط التبرعات بوجود أفق سياسي واضح يضمن استقرارا طويل الأمد وليس مجرد هدنة مؤقتة. فيما يشترط الموقف الإسرائيلي خلو القطاع من السلاح كشرط لإعادة الإعمار. مجلس سلام غزة لم يتأخر في الرد على تقرير صحيفة الذي وصفه بغير الدقيق، مؤكدا أن المجلس يتم تمويله عبر عدة آليات وليس بآلية واحدة فقط كما ذكرت الصحيفة. واتهم المجلس فاينانشال تايمز بالترويج لسردية مجافية للحقائق. حنان المصري، العربية.

0: ذكرت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون المصالح الأوروبية والمطالب التي ستقدم لروسيا في أي مفاوضات سلام مقبلة.
1: I put forward a paper already in February listing all of them that I could come up with starting from Russia respecting actually the international agreements where they have taken obligation not to attack their neighbors and respect their sovereignty. But of course there are other things, for example mirroring the concessions that have been asked from Ukraine regarding military limitation, for example, that this should be also merit than to Russia if it is in this agreement.
0: بدوره كشف مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن الأخير أرسل رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها تزويد أوكرانيا بمزيد من ذخائر منظومات باتريوت للدفاع الجوي، ذلك للتصدي للصواريخ الباليستية خاصة مع تصاعد شدة الهجمات الروسية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وأشار مصدر أوكراني للوكالة إلى أن كييف غير قادرة حاليا على العثور على صواريخ خاصة مع زيادة الهجمات. إلى بريطانيا، وفي أول رد على انتقادات رئيس الوزراء الأسبق توني بلير اتهم عمدة مانشستر أندي بورنهام ووزير الصحة المستقيل ويس تريتينغ اتهما بلير بالتقليل من شأن تأثير عدم المساواة في نقده للحكومة. وكان بلير قد انتقد حكومة كير ستارمر وذكر أن حكومة حزب العمال تفتقر إلى خطة متماسكة للبلاد وأنها تبنت سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال. وحث حزب العمال على عدم الانحياز إلى اليسار وتبني الوسط الراديكالي بدلا من ذلك.
2: جدلية ولكلمته وقع على السياسة البريطانية. توني بلير رئيس الوزراء الأسبق يعود إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني من جديد، وهذه المرة عبر نقد شديد للحكومة ومعارضيها أيضا. بلير وفي نقد مباشر اتهم حكومة كير ستارمر بعدم امتلاك خطة متماسكة للبلاد وباتباع سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال.
3: رئيس الوزراء العمالي الأسبق انتقد إجراءات شملت قوانين جديدة لحقوق العمال والتخلص التدريجي من صناعة النفط والغاز البريطانية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدل التضخم. بلير حذر أيضا من أن حزب العمال يلعب بالنار ونأى بنفسه عن الدعوات لتغيير ستارمر، معتبرا تغيير القيادة غير ذي جدوى ما لم يبدأ بنقاش سياسي، داعيا أيضا إلى أن يكون حزب العمال حزب الوسط الراديكالي. ورغم معارضته الشديدة للبريكسيت رفض طرح العودة إلى أوروبا كحل لكل مشاكل البلاد. موقفه يعد انتقادا مبطنا لوزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ الذي جادل مؤخرا بضرورة انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يسلم عمدة مانشستر أندي بورنهام والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر من الانتقادات، إذ سخر بلير من قول الأخير أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ منذ 40 عاما، واصفا هذا النوع من الكلام بأنه إعادة صياغة للنقد اليساري المتطرف. الحكومة لم ترد بشكل مباشر على بلير وكررت تأكيدها أنها تتخذ خطوات جادة لتغيير البلاد وتركز على إنجاز مهامها.
2: انتقادات بلير التي شملت كل شيء تقريبا لم يسلم منها أحد، لا ستارمر ولا خصومه في الحزب حتى، ولكن يبقى أن اللافت في كلامه دعوته لتصحيح العلاقات مع دونالد ترامب ورفضه تغيير القيادة بلا برنامج سياسي واضح لخلافتها. من لندن ريما مكتبي العربية.
0: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى العام 2030. وأشارت تقديرات حول توقعات المناخ أن تسجيل إحدى السنوات بين 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حرا على الإطلاق عالميا. في سياق متصل، دخلت أوروبا هذا العام أجواء صيفية مبكرة

0: وذلك مع تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة. وتعليقا على هذه الموجة، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن موجة الحر في أجزاء من أوروبا تمثل تذكيرا قاسيا بتداعيات أزمة المناخ البشرية والاقتصادية.
1: لا تحتاج موجة الحر إلى شرح طويل في فرنسا، يكفي أن تمشي دقائق في الشارع حتى تشعر بها.
2: الحرارة وصلت في مناطق عديدة إلى مستويات غير معتادة لهذا الوقت من السنة، مع اقترابها من 40 درجة مئوية، وضع دفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في 39 إقليما.
3: الحرارة مرتفعة جدا اليوم في باريس، الشمس قوية، لهذا أنا أبلل قدمي بالماء كما ترون.
4: الطقس حار جدا اليوم، جئنا إلى هنا لنخفف من الحر قليلا وننتعش، وهو شعور جيد.
2: التحدي الأكبر يظهر في المدن مثل باريس التي لا تطل على البحر. مع الازدحام الشديد وحركة السيارات الكثيفة يصبح الحر أشد، والملجأ الوحيد في الخارج هو الظلال أو القفز في المياه.
5: أتينا إلى ساحة تروكاديرو بحثاً عن الانتعاش حول نقاط الماء هذه. إنه شعور جميل أن تبلل نفسك من ماء النافورة في هذا الطقس الحار.
2: عرفت فرنسا موجات حر قاسية في السنوات الماضية، لكنها في السابق كانت أياماً قليلة وتمضي، بينما الوضع اختلف الآن مع استمرار موجات الحر لأيام متواصلة ومتكررة خلال فصل الصيف. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: إذن بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين.

وسط منظومة تشغيلية متكاملة، الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث مع أول أيام التشريق. مسؤول إيراني يؤكد أن الشعب لن يقوى على تحمل الحصار، ويقر بأن احتياطيات العملات الأجنبية أوشكت على النفاذ. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمساهمة في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ويؤكد أن الجميع يدفع ثمن إغلاق مضيق هرمز. لقاء لبناني أمريكي اليوم في واشنطن، والهدف وضع إطار عملي للمفاوضات اللبنانية الأمريكية. بعد قليل تلتقون مع الزميلة ميسون المهيب.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال.

0: تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم كالعادة. نبدأ بأبرز العناوين. في أول أيام التشريق الحجاج يرمون الجمرات الثلاث ويواصلون التوافد إلى الحرم المكي. البنتاغون يحدد أهدافا عسكرية إيرانية ومسؤولون أمريكيون يقرون بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا. مسؤول إيراني يقر بتدهور الوضع الاقتصادي ويحذر الشعب لا يستطيع تحمل استمرار الحرب والحصار. في لبنان الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية ويشن ضربات على مدينتي صور وصيدا. رئيس الاستخبارات الروسية يتهم الاتحاد الأوروبي بتحوله إلى تحالف عسكري ضد موسكو.

0: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله مسؤولين ومشاركين وقيادات عسكرية في موسم الحج، أكد بأن ما يبذل من جهد في الحفاظ على أمن المملكة وحماية المقدرات هو نهج راسخ يسير عليه أبناء المملكة، كما قدم شكره لكافة منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية على ما يقومون به من أعمال لخدمة الحجاج.
1: الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة

والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، يسرنا أن نهنئكم.

0: الولايه بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسه وخدمه قاصديها، وانما تبذلونه من جهود على حفاظ امن بلادكم وحمايه المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه ابناء هذه البلاد المباركه. نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكريه والامنيه والعاملين في مختلف القطاعات الدوله والمتطوعين على ما يقومون به من اعمال لخدمه حجاج بيت الله الحرام، حرصا على امنهم وسلامتهم، وياتي ذلك امتداد لما تم بذله من جهود للدفاع عن امن المملكه وحمايه سيادتها، والتي تجلت في الازمه التي تمر بها المنطقه. نسال الله المولى عز وجل ان يحفظ هذا الوطن ويديم عليه الامن والامان، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: هذا وبدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. أيضا يواصل الحجاج أداء طواف الإفاضة وسط انسيابية في حركة الحشود داخل الحرم المكي وساحاته، وذلك وفقا لخطة التفويج المتكاملة. تم تخصيص مسارات دقيقة في صحن المطاف والطوابق العليا لضمان طمأنينة الحجاج، ويستفيد أكثر من 1,700,000 حاج من خدمات تقنية وأمنية متطورة تشمل تطبيقات ذكية لإرشاد التائهين وروبوتات للتعقيم وتوزيع ماء زمزم. كما وفرت الصحة السعودية أكثر من 1,100 نقطة إسعافية داخل المسجد الحرام والمشاعر، ما أسهم في انخفاض حالات الإجهاد الحراري بنسبة 90%. نجاح خطط التفويج والتنقل بين المشاعر واستقرار صحي مطمئن وانضباط مرتفع في منظومة النقل رسائل حملها المتحدثون الرسميون خلال الإجازة الصحفية الثالث لموسم حج هذا العام، مؤكدين استمرار تكامل الجهود لخدمة الحجاج. مراسل العربية علي الشريف معه التفاصيل.
2: شهدت حركة الحجاج بين المشاعر انسيابية عالية خلال موسم حج هذا العام، هذا ما أكده متحدث الداخلية السعودية العميد طلال بن شلهوب، الذي كشف في الإيجاز الصحفي الثالث لموسم الحج عن نجاح الخطط الأمنية والمرورية في تصعيد الحجاج إلى عرفات ونفرتهم إلى مزدلفة وعودتهم إلى منى، مشيدا بجهود رجال الأمن والعاملين في خدمة الحجاج.
3: تعمل منظومة الحج على رأسها وزارة الداخلية بقطاعات الأمنية ومرات المناطق لتنفيذ خطتها الأمنية والتشغيلية بشكل كامل، حتى يعني منذ قبل وصول حجاج بيت الحرام وأثناء وصولهم حتى مغادرتهم. اليوم نتكلم عن يعني آخر 3 أيام من موسم الحج في العاصمة المقدسة، ولكن العمل مستمر، العمل ليس فقط أنهم يؤدوا مناسكهم في العاصمة المقدسة، كذلك إنهاء إجراءاتهم.
2: من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة السعودية استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم تسجيل أي تهديدات صحية مؤثرة، كما كشف متحدثها تجاوز عدد الخدمات الصحية المقدمة 1,200,000 خدمة.
4: مطمئن الجميع بأن الحالة العامة الصحية للحجاج مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل أي حالات تفشي أو تهديدات صحية مؤثرة في ظل منظومة صحية متقدمة تعمل بكفاءة عالية مدعومة بكوادر وطنية مؤهلة وخطط استباقية وتقنيات حديثة للرصد والاستجابة السريعة.
2: وفي منظومة النقل سجلت نسبة انضباط مرتفعة لرحلة قطار المشاعر والحرمين، حيث بلغت نسبة الالتزام برحلات الحافلات بين المدن 96%، بدعم من مركز التحكم الموسمي الذكي لإدارة الحركة على شبكة الطرق.
5: قطار الحرمين السريع ودوره الاستراتيجي في تمكين وخدمة ضيوف الرحمن، اللي يعتبر واحد من أسرع 10 قطارات على مستوى العالم، تصل سرعة اليوم لقرابة 300 كيلومتر في الساعة. هذا القطار اللي استثنائيا لهذا الموسم تم رفع الطاقة الاستيعابية ل 11% مقارنة في العام الماضي، سينقل بمشيئة الله أكثر من 1,200,000 حاج حتى الآن.

0: يوم نقل أكثر من 830 ألف راكب.
1: متحدث وزارة الحج كشف في الإيجاز الصحفي تسجيل أكثر من 4 ملايين عملية قراءة إلكترونية لبطاقة نسك، دعمت سرعة التحقق وتنظيم حركة الحجاج، كما شدد على أهمية التزام الحجاج بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفة المسارات ووسائل النقل المحددة. علي الشريف، مكة المكرمة، العربية.
2: قبل أن أذهب إلى زملائنا، هناك خبر عاجل، رويترز تتحدث عن أن تقارير للبنتاغون كشفت عن استهداف قوات أمريكية عبر بيانات تحديد المواقع. سأذهب الآن إلى زميلي من مشعر منى، من منشأة الجمرات حقيقة، مراسل العربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام أيضا مراسل العربية أسامة القاسم. سلطان، سأكون معك الآن. أنت متواجد في مركز للطوارئ أيضا، هل يمكن أن تعطينا تفاصيل عن هذا المركز؟ ما هو دوره وكيف ساهم أيضا في موسم الحج؟
3: نعم، هذا المركز يعمل بطبيعة الحال بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية المشاركة بموسم الحج. نتحدث عن مركز مهم جدا يقع داخل منشأة الجمرات للتعامل مع كافة الحالات الصحية والطوارئ بشكل عام، وعمليات النقل للحجاج المصابين أو الإصابات إلى المستشفيات والمنشآت الصحية في مشعر منى. سوف أبدأ زميلي سمير يستعرض معكم هذه الاجتماعات الدائمة وكمية العمل وحجم العمل الذي قام هنا في هذا المركز. نتحدث تحديدا عن المركز الوطني لإدارة الأزمات والطوارئ الصحية بمنشأة الجمرات. نتحدث عن عمليات تشغيلية كبيرة، هنالك أكثر من 7 جهات مشاركة تمثل المنظومة الصحية بموسم الحج، اجتمعون هنا للتعامل وكذلك نقاش كيفية التعامل مع الحالات الصحية وحالات الطوارئ وكذلك الحالات التي تم التعامل معها في منشأة الجمرات. نتحدث منذ يوم أمس وحتى هذه الساعة تعامل هذا المركز مع أكثر من 600 حالة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، وتنوعت الحالات بين الجهاد الحراري وأمراض المزمنة وإصابات طفيفة. هذه البيانات تظهر الآن أمامكم، تقيس عمليات أو حجم الأعمال المقامة هنا في هذه منشأة الجمرات تحديدا، لا سيما أن طوال أيام التشريق الثلاثة معظم أو غالب أو جميع حجاج بيت الله الحرام يقومون بالتوجه لهذه المنشأة لرمي الجمرات الثلاثة طوال أيام التشريق. مزيد من التفاصيل حول هذه أو هذا المركز اليوم والأعمال المقامة به ينضم مع الدكتور يوسف العواد، وهو قائد القيادة الصحية المشتركة بمنشأة الجمرات. نتحدث اليوم عن عمليات تشغيلية مهمة جدا لهذا المركز. اليوم دوركم، لماذا هذا مركز للأزمات والطوارئ وجد الآن في منشأة الجمرات؟ كيف تتعاملون مع الحالات الصحية وأبرز الحالات بشكل كبير؟
4: طيب، يعطيكم العافية. اليوم احنا في القيادة الصحية المشتركة في جسر الجمرات نعمل وفق منظومة صحية متكاملة تتشارك وتتضافر فيها جهود جميع الجهات الصحية من جميع الأطراف لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم خدمات صحية متكاملة، تبدأ من بداية تدفق الحجيج إلى جسر الجمرات ورصد أي حاج يحتاج أي تقديم رعاية صحية. لدينا عدد فرق راجلة منتشرة على جسر الجمرات في جميع الأدوار تعالج المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طفيف، المرضى الذين يحتاجون إلى علاج مكثف ينقلون إلى مراكز إسعافية منتشرة على جسر الجمرات تقدم فيها الرعاية المتوسطة. من كانت حالته تستدعي إلى نقل إلى منشآت الصحية في المشاعر المقدسة أو في منطقة مكة المكرمة تكون تحت إشراف استشاري، تنقل سواء عن طريق الأرض أو عن طريق الإخلاء الجوي إلى المنشأة الصحية المناسبة لاستكمال الحاج تقديم الخدمة الصحية له ومن ثم إكمال نسكه.
3: نسأل اليوم عن السيناريوهات الموضوعة من قبلكم للأزمات وفي موسم الحج تحديدا وفي منشأة الجمرات.
4: نعم، احنا خبراتنا تمتد عبر السنوات، كل سنة ناخذ دروس من السنة الماضية، نضع جميع السيناريوهات بالتكامل مع الجهات الصحية المختلفة وكذلك التنسيق المتكامل مع الجهات الأمنية لوضع جميع السيناريوهات من زيادة الضغط التشغيلي أو زيادة الاحتياج إلى النقل، وكذلك بالتزامن مع تفويج الحجاج إلى مواجهة الجمرات. جميع السيناريوهات وضعت وجميع الاحتمالات

0: عمليات وضع لها خطط. عملنا أكثر من فرضية قبل موسم الحج للتأكد من التكامل التشغيلي بين الجهات المشتركة في في في المنشأة. وكذلك يعني الحمد لله لم نرصد خلال اليومين الماضية أي تكدس في في في الحالات أو زيادة الضغط التشغيلي. كان الحمد لله الوضع حجر بيت الله الحرام صحيا في مواجهة الجمرات وضع سلس وآمن للحمد. نسأل الله أن يتم عليهم حجهم بأمن وسلام إن شاء الله.
1: دعني أسألك عن العمليات التشغيلية. نتحدث عن أيام التشريق 3 أيام، جميع حجج بيت الله الحرام سوف يقومون برمي الجمرات 3، لذلك من الطبيعي أن يكون هناك كثافات بشرية وزيادة في نسبة الحالات. كيفية المواءمة بينكم وبين كافة القطاعات الصحية العاملة في موسم الحج لتسريع عملية الاستجابة والتعامل مع الحالات الصحية بمختلف أشكالها؟
0: رائع. اليوم غرفة القيادة الصحية المشتركة ترتبط ارتباط رئيس بغرف قيادة وسيطرة لمواجهة الجمرات مع جميع الجهات الأمنية. لدينا ممثلين يمثلون كافة القطاعات الصحية بحكم أنه إذا كان في هناك أي احتياج لتوجه أو تغطية صحية معينة في أي مكان من الأماكن، يتم توجيه الموارد والقوة البشرية للتعامل مع ما تحتاجه الظرف. في حال ارتباطنا كذلك ارتباط أساسي مع المركز الوطني في وزارة الصحة لإيصال المعلومة وطلب أي دعم قد نحتاجه في جسر الجمرات.
1: رصدت اليوم التعامل حقيقة والاستجابة لكافة الحالات ما بين كافة القطاعات الصحية العاملة، نشاهد الطوارئ، الهلال الأحمر يباشر، التطوع الصحي يباشر، وزارة الصحة تباشر، الخدمات الطبية بشؤون الحرس الوطني تباشر أو وزارة الحرس الوطني تباشر. كيف تستطيعون المواءمة والربط بين كل هذه الجهات والتعامل مع الحالات؟
0: بحمد الله تعالى اكتسبنا خبرة خلال السنوات الماضية. اليوم زملائي اللي ترون أمامكم في على الطاولة، لدينا ضابط اتصال ممثل لزملائي في الميدان. جميع القطاعات الصحية بدعم قياداتهم نعمل تحت منظومة واحدة لخدمة ضيوف الرحمن. التكامل يحدث بشكل رائع جدا وسلس ولله الحمد.
1: شكرا لك. كان معنا الدكتور يوسف العواد وهو قائد القيادة الصحية المشتركة بمنشأة الجمرات. اليوم المنظومة الصحية بمختلف قطاعاتها تعمل وفق آلية محددة لتعجيل أو تسريع عملية الاستجابة للحالات والتعامل مع كافة الحالات، خصوصا هنا في منشأة الجمرات. هنالك سيناريوهات وضعت للتعامل لا سمح الله مع أي كوارث صحية أو تفشي للأوبئة. هنالك خبرات كبيرة على هذه الطاولة، سنوات طويلة تعمل في منشأة الجمرات أو القطاع الصحي بموسم الحج، يكون خبرات طويلة وتخصصات طبية متعددة للتعامل مع كافة الحالات الصحية.
2: اليوم والحمد لله يعني
1: عمل
2: هذه
1: كبير
2: السنة
1: حقيقة في الميدان.
2: الحمد لله هذه السنة يعني ليس هناك من أوبئة متفشية في موسم الحج هذا
1: بالفعل.
2: حتى الآن يعني صفر حالات من أي أوبئة. دعنا نذهب الآن أيضا إلى زميلنا أسامة القاسم حتى يطلعنا أيضا على المشهد لديه في الحرم المكي. أسامة يعطيك العافية أيضا، هل الكثافة التي تابعناها معك بالساعات الماضية ما زالت مستمرة؟
3: نعم ميسون، إذن استمرار لوفود الحجيج الداخلين إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط إسيابية عالية وخدمات تقدم لهم على مدار الساعة. هذه الكثافة بدأت تتقلص قليلا بطبيعة الحال بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتطبيق قرار وزارة الصحة بحظر الدخول إلى المناطق المكشوفة والخروج منها خلال ساعات الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة. درجة الحرارة الآن تقريبا 44 درجة مئوية، لكن في الساعات القادمة بالتحديد الساعتين القادمة سوف تشهد أيضا استمرار أكبر لوفود الحجيج الداخلين إلى الحرم المكي والقادمين من مشعر منى. تقريبا 75% من الحجاج حتى هذه اللحظة أنهوا أداء نسكهم بطواف الإفاضة. ما زالت الأرقام المتبقية على أفواج متتالية حتى مغرب اليوم. اليوم هذه الخدمات تقدم لهم لضمان أمنهم وسلامتهم. هذه الانسيابية العالية جاءت بعد تكامل كبير جدا وشامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والأمنية والخدمية، بالإضافة أيضا إلى التزام عالي جدا جدا من الحجاج وضبط تواصل كبير جدا بين كافة هذه الجهات. اليوم هناك منظومة كاملة هي منظومة الحج، هذه المنظومة التي تشترك فيها كافة القطاعات لتقديم كافة الخدمات. في هذا العام أكثر من 2 مليون خدمة تم تقديمها اليوم لضيوف الرحمن، من المتوقع أن تتجاوز 3 ملايين خدمة في نهاية موسم حج هذا العام، وأن نتج عنها الكثير اليوم من الأرقام يعني التي تعتبر

0: مناسبة جدا لموسم الحج، منها على سبيل المثال وحتى هذه اللحظة لم يرصد أي تفشي لأي فيروسات أو أمراض معدية. هناك انخفاض كبير جدا بنسبة الأمراض الفيروسية الطبيعية، لم تكن موجودة في موسم هذا الحج بشكل كبير نظرا لالتزام الحجاج من ناحية وأيضا للتنبؤ الصحي. ربما كنا نتحدث دائما على أن هنالك لدى الجهات عين يعني دائما ما تكون رقابية ومتأكدة دائما من التنبؤ من الأخطار قبيل وقوعها، وهذا بالفعل ما رصدناه خلال الأيام الماضية على كافة الجهات. على المستوى الصحي هناك استشراف للمستقبل من ناحية التطورات التي تحصل في موسم الحج وإعطاء الأدوية اللازمة والفيتامينات. اليوم أصبحت رحلة الحج ليست رحلة فقط تعبدية، هي رحلة متكاملة تثري تجربة ضيف الرحمن. اليوم تقدم كافة الخدمات لضيف الرحمن قبيل أدائه للنسك، يعطى المياه الفيتامينات بالإضافة أيضا إلى السوائل كي يأخذ احتياجه الشخصي. اليوم حتى بالبطاقة، بطاقة نسك، بإمكان مقدم الخدمة أن يتعرف من خلال هذه البطاقة على الحالة الصحية وما إلى ذلك. ولذلك هنا حتى في الحرم المكي على مسألة إدارة الحشود، معرفة الحشود وتوقعات ازديادها أو نقصانها خلال الساعات المتبقية، وبالتالي عملية متكاملة تم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها والتقنيات الحديثة. اليوم الذكاء الاصطناعي لم يعد حلا فحسب، اليوم أصبح هو جزء من منظومة متكاملة، أصبح تطبيقها اليوم واقعا في موسم الحج. وبالتالي نتحدث حتى هذه اللحظة عن يعني تكامل كبير جدا ونجاح نسبي حتى هذه اللحظة لموسم حج هذا العام.
1: شكرا لك أسامة القاسم، كنت معي من المسجد الحرام، كما كان معنا أيضا زميلنا سلطان السلمي من مشعر من مركز إدارة الأزمات والطوارئ. شكرا لكم، ما يعطيكم العافية.

في هذه النشرة سنتابع بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للمساهمة في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ويؤكد أن الجميع يدفع ثمن إغلاق مضيق هرمز.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: جديد نتابع من جديد تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية والمفاوضات. كشف مسؤول أمريكي للعربية إنجليزي أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت العربية إنجليزي عن المسؤول قوله أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه سفينة تجارية أمريكية، ليقوم بعدها الجيش بمهاجمة وحدة إطلاق طائرات مسيرة إيرانية في بندر عباس. المسؤول أكد أن الهجوم كان دفاعيا وأن القوات الأمريكية ستواصل المحافظة على وقف إطلاق النار. من جهتها أكدت وكالة التسنيم الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب إيران. وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة عباس بندر عباس، وأشارت إلى سماع انفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. الوكالة الإيرانية أيضا نقلت عن مصدر عسكري قوله أن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوب البلاد بعدما واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. وأفاد التسنيم بعدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم الأمريكي. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أوضحت الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. وأكد شريف أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يبذل جهودا حثيثة من أجل السلام. كما قال بيان الحكومة الباكستانية أن بازشكيان أعرب عن تثمينه لدعم السعودية وقطر وتركيا لمساعي السلام. وكانت مصادر العربية أكدت أن الرئيس الإيراني أطلع رئيس وزراء باكستان على محادثات الوفد الإيراني مع قطر. ينضم إلي هنا في الاستوديو الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حيات. أستاذ عبد الرحمن أهلا بكم معنا. في ظل عودة هذا التصعيد الكلامي من قبل الرئيس ترامب تجاه إيران، وهذه التقارير التي أيضا تتحدث عنها إيران بأنها لن تقبل إلا بشروط معينة، ويبدو بأن هذه الشروط يعني غير قابلة للقبول من قبل الرئيس ترامب رفضها. هذا الاتصال في ظل يعني هذا التصعيد، هناك اتصال جرى بين رئيس الوزراء الباكستاني مع الرئيس الإيراني بازشكيان، أهمية هذا الاتصال وهل رشحت أي معلومات عنه؟
1: نعم، بعد التحية، لا شك أن هذا الاتصال في هذا التوقيت يدل على أن عملية الوساطة والدبلوماسية وتبادل الرسائل مستمرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر الوسيط الباكستاني الذي لا زال يمهد الطريق، يسهل أو يبسط وجهات النظر أو يقلب وجهات النظر بين الجانبين، تمهيدا للوصول إلى الاتفاق المبدئي المرتقب خلال الأيام القادمة. بالرغم من أن هناك يعني تصعيد كلامي وتصريحات يعني قد يكون من جانب منها لأغراض سياسية وجانب منها لممارسة الضغط على الطرف الآخر وحدوث بعض المناوشات العسكرية، لكن هناك قناعة لدى جميع الأطراف بأن العودة إلى العمليات العسكرية ثمنه باهظ، يعني لا يتحمل أي طرف.
0: أستاذ عبد الرحمن، بدي منك تشرح لي، قبل زيارة الصين كانت الأجواء تفاؤلية جدا يعني، وخاصة من قبل الجانب الأمريكي. بعد زيارة الصين نرى وكأنه الرئيس دونالد ترامب وإدارته هم على يعني لم يعودوا على عجلة من أمرهم. ماذا حصل يعني، ما الذي تغير؟
1: نعم بالطبع، هذا ما لاحظه الجميع. الرئيس ترامب كان حريصا جدا على إتمام اتفاق السلام قبيل زيارته للصين، وكنا نترقب توقفه في إسلام أباد قبيل

0: وصوله بكين لكي يعلن عن اتفاق السلام ويثبت للعالم من جديد بأنه رجل سلام، ويصل الصين ويقدم للصين هدية بأنه حل مشكلة مضيق هرمز التي تؤثر على جميع دول العالم، وخاصة الصين التي تستورد 80% من نفطها عبر مضيق هرمز يعني. لكن الجانب الإيراني أفشل الوسيط الباكستاني وأحرج الرئيس الأمريكي، كان مترقب لهذا الشيء وعاند، تنصل، تراجع، ولم يعني حال دون نجاح الرئيس ترامب في إعلان السلام قبيل زيارة الصين. حاليا الرئيس ترامب ليس مستعجلا، بل لاحظ ان
1: حتى امبارح يعني عذرا على المقاطعه، امبارح قال لهم انه اذا مفكرين موضوع الانتخابات النصفيه ستؤثر علي وتجعلني استعجل اي اتفاق،
0: نعم
1: هذا لا يهمني.
0: حاليا الرئيس ترامب لاحظ ان الجانب الايراني متعطش جدا ومستعجل للحصول على الاموال المجمده، لان الوفد الذي زار باكستان في 11 من ابريل الماضي للمفاوضات في الجوله الاولى كان معه رئيس البنك المركزي الايراني، وكان تركيزه على مناقشه ملف الاموال الايرانيه، لان ايران مخنوقه اقتصاديا وتواجه
1: حتى ازمه. يقال يعني الزياره الى قطر
0: هي كانت
1: على هذا الموضوع،
0: نعم كانت لهذا السبب. فحاليا الرئيس الأمريكي يحاول الضغط على إيران، يحاول خنقها أكثر لإجبارها على تقديم المزيد من التنازلات في الملفات الشائكة، خاصة الملفات التي يريدها الرئيس الأمريكي. الرئيس ترامب يريد أن يخرج باتفاق ناجح. ما معنى ناجح؟ بأن تكون إيران مجردة تماما من البرنامج النووي، لا تكون لديها صلاحية صناعة قنابل نووية، أن تقبل بعرض يخدم الشعب الإيراني، يخدم سلام المنطقة، وأن تكون إيران يعني دولة مسؤولة تتعامل بمسؤولية في محيطها الإقليمي. فأعتقد يعني أن حاليا نحن في مرحلة الجانبين يعني يراهن كل على ما لديه من أوراق ضغط. الجانب الإيراني يحاول اللعب بورقة مضيق هرمز، الوسيط الباكستاني قرب وجهات النظر ويحاول أن يمنح الطرفين فرصة لكي يستعد كل طرف، وأن لا يستعجل. يعني باكستان في المرحلة الحالية لا تريد أن يتوصل الطرفان بعجالة لاتفاق سلام قد ينهار بسرعة، تريد أن يعني يتفق الجانبان على القضايا، خاصة الملفات الشائكة، خاصة وأن الوساطة الباكستانية يعني زادت
1: أصبحت الأمل الأخير يعني الآن،
0: نعم،
1: لوقف هذه الحرب.
0: نعم.
1: أشكرك أستاذ عبد الرحمن الحياة الصحفي الباكستاني، ودائما سنكون معك بحال أي تطورات جديدة. شكرا لك. ومشاهدينا دعوني أتوقف مع الأخبار العاجلة الواردة حقيقة على لسان مجلس التعاون الخليجي الذي يقول نقف مع الكويت في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. كما أيضا ذكر مجلس التعاون الخليجي، قال بأننا ندين بأشد العبارات استمرار هجمات إيران الغادرة على الكويت، وأيضا قال بأنه أعود أذكر بأنه قال نقف مع الكويت في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. إذن هذا موقف مجلس التعاون الخليجي تجاه الاعتداءات والانتهاكات بالأمس في الكويت من قبل إيران. نتابع الآن أيضا من الشأن الإيراني، حيث كشف مسؤول إيراني في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وبحسب تقديرات الصحيفة أن احتياطيات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. وذكر المسؤول أن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. كما أشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكة إمداد الوقود. ولفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين لخفض استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. هذا وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. هذه الهيئة التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية هي هيئة أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري، وذلك لإدارة طلبات المرور عبر المضيق، إلا أنها لا تحظى بأي اعتراف رسمي من الدول الأخرى. أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكيبلر أظهرت أن ناقلتي نفط وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع.

0: وأشارت البيانات إلى أن الناقلات تمكنت من العبور بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال وهي في طريقها إلى الهند والصين. بالنسبة للمواقف الأوروبية، في تصريحات للعربية قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن فتح مضيق هرمز دون رسوم أو ابتزاز أمر ضروري للوصول إلى السلام.
1: حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر ضروري للغاية على المدى القصير، سواء بالنسبة لاقتصاداتنا أو الاقتصاد العالمي أو الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الفرنسي، وكذلك لكي لا يشكل ذلك سابقة بالنسبة لمضائق أخرى في العالم. يجب ألا تكون هناك رسوم مرور ولا ابتزاز ولا إغلاق لهذا المضيق، ونحن ندعو إلى فتحه في أقرب وقت ممكن وإلى أن تؤتي محادثات السلام ثمارها في أقرب وقت ممكن.
0: أعدت وزارة الحرب الأمريكية قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية يمكن استهدافها في حال قررت أمريكا استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة NBC نيوز الأمريكية، تشمل قائمة الأهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية متحركة، منشآت نووية وصاروخية محصنة، أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة، ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس. في هذا السياق، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل لاتفاق يرضي واشنطن. كما أكد ترامب أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا.
2: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that?
3: No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable.
0: وبالنسبة للأموال المجمدة، اشترط ترامب على إيران التصرف بشكل صحيح وفعل ما هو صواب على حد قوله من أجل الحصول عليها، نافيا الحديث حاليا عن أي تخفيف للعقوبات على طهران أو الإفراج عن أموال لصالحها.
3: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: من بيروت راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية تنضم إلي. ست راغدة، أهلا بك مجددا. يبدو أن الرئيس ترامب لم يعد مستعجلا كما كان سابقا، وبدأنا نتحدث عن أهداف جديدة عسكرية إذا عادت الحرب، وما زلنا مصرين على عدم رفع العقوبات وإعطاء الأموال إلى إيران إلا باتفاق يرضي واشنطن. هل ترين بأنه لهجة الإدارة الأمريكية وترامب هذا اليوم وفي الساعات الماضية تغيرت عن الأيام الماضية؟
4: نعم، لقد كف دونالد ترامب وفريقه بالذات كوشنر وويتكوف عن الهرولة نحو اتفاق ما، إطار مذكرة تفاهم ما، يعني إلى ما هنالك من ورقة تدون ماذا في جعبة إيران وجعبة الولايات المتحدة. اصطدم هذا الجهد بإصرار إيران ووضوح إيران على مواقفها والخطوط الحمر التي وضعتها. وبالتالي أشعر أن دونالد ترامب بسبب أيضا الضغوط الداخلية الجمهورية وليس فقط الديمقراطية، أعتقد أنه الآن أخذ نفس إذا شاء التعبير وعاد إلى الاستراتيجية الأساسية التي هي الحقيقة نجحت، وهي استراتيجية الحصار البحري على الموانئ لتسبيب لخلق إيران اقتصاديا مع استمرار فرض العقوبات، إنما عشر توقف عن الإيحاء بأن الولايات المتحدة جاهزة للإفراج عن الأصول المجمدة لدفع التعويضات لرفع العقوبات بصورة تريدها إيران.
0: طيب إذا استمرت يعني
4: لن يكون مستعجلا.
0: الآن إذا رئيس ترامب وإدارته هم غير مستعجلين، ولكن السؤال إيران هل سترضى بهذا الوضع، يعني اللا حرب ولا سلم، لأنه هي التي تأكل العصا كما يقال بهذا الحصار، وبدأت أيضا

0: أصوات المسؤولين الإيرانيين يقولوا بأن المواطن الإيراني لم يعد يتحمل ولا يستطيع أن يتحمل هذا الحصار للأبد.
1: صحيح أن الجانب واحد، فريق واحد في إيران يتحدث بلغة عقلانية ويقول لا يمكن لنا الاستمرار في هذا الوضع، ولكن الفريق الآخر البيداري، أظن جبهة بيداري أظن اسمها، هذا فريق لا يريد أن يتفاوض. هذا فريق العقيدة الإيرانية التي يعني تنص على أن لا تفاوض ولا تنازل، بل أن البقاء في السلطة وعدم الاستسلام هو الانتصار بعينه، في حال أن إيران تدفع ثمن كدولة، وأن إيران فعلا في نهاية المطاف ستكون خاسرة، مع أنها تكتيكيا الآن منتصرة إلى حد ما، هي لأنها غير منهزمة تكتيكيا تعتقد أنها منتصرة.
0: هي تعتقد استراتيجيا، لأنه رح يزعلوا منك كتار لما تعتبر
1: لا هي منتصرة. هي تعتقد أنها منتصرة تكتيكيا، إنما استراتيجيا طبعا إن إيران خاسرة ليست منتصرة. صحيح أنها ليست منهزمة، ولكنها ليست منتصرة حتى الآن. على أي حال، لا أعتقد أن هناك مجال للاتفاق مع الطرف الأمريكي على الشروط الإيرانية. تلك الشروط يعني بدءا بالسيطرة على مضيق هرمز، انتهاءا باستمرار السلوك الإقليمي الإيراني كما هو عليه، كما نرى الآن في الكويت مثلا، ما يحدث في الكويت من هجمات على الكويت، من تحريض للحزب الله ضد الدولة اللبنانية، من السيطرة على الفصائل العراقية. نعم. التي هي ولاءها لإيران. يعني هناك فعلا مشكلة دونالد ترامب هو أنه وافق على ترحيل هذه الأمور بسبب تلك المذكرة الشهيرة، مذكرة الباكستان
0: حول. أنت من اليوم الأول غير مقتنعة بهذه المذكرة، على كل انتهى وقتنا. شكرا لك راغدة درغام،
1: وعسى أن يكون خيرا، ولكن أعتقد حتى الآن لا أعتقد أننا على وشك الاختراق.
0: مستشارة العربية للشؤون الأمريكية راغدة درغام، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: سنتابع أيضا في هذه النشرة، مع تصاعد وتيرة الهجمات الروسية، أوكرانيا تطالب واشنطن بالمزيد من ذخائر منظومات باتريوت للدفاع الجوي.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. أفادت مصادر العربية بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد رب منصور هادي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 80 عاما. شغل عبد رب منصور هادي منصب الرئاسة منذ عام 2012 حتى عام 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي. نتابع من لبنان. قتل 6 أشخاص جراء غارة شنها طيران الحربي الإسرائيلي على أوتوستراد عدلون في منطقة النبي ساري بقضاء صيدا جنوب لبنان، كما سقط قتيلان باستهداف مسيرة دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية في سور، بالإضافة إلى قتلى وجرحى باستهداف شقة في صيدا فجرا. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات إسرائيلية في بلدة العديسي بمسيرتين انقضاضيتين، وتجمعا آخر لآليات إسرائيلية في أطراف بلدة زوتر الشرقية.

0: حوار حي الآثار، حي الآثار غارتين كتير قوية.
1: راح يعني راح الحي كله.
2: أضرار جسيمة بالأبنية الموجودة.
3: دبلوماسيا، يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين الوفد اللبناني المفاوض مع مسؤولين أمريكيين، يسبق المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والمقررة غدا الجمعة، فيما تستكمل المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. نتابع من غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي إيهاب كريزم المسؤول عن بنية مركزية لتحويل الأموال التابعة لحماس في منطقة خان يونس. وفي إطار مهامه، كان كريزم مسؤولا عن إدارة تحويلات مالية بملايين الدولارات لصالح الذراع العسكرية التابعة لحماس. كما تم القضاء خلال الغارة على محمد الهباش، وهو مسؤول وحدة في مقر الإنتاج التابع للحركة. وخلال الحرب شارك الهباش في إنتاج وسائل قتالية لصالح حماس وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي. في الأثناء، أكد مصدر أمني إسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس عز الدين بيك ونائبه عماد سليم في شمال قطاع غزة. على صعيد آخر، يستعد ممثلون عن مجلس الشعب الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قدم المجلس طلبا رسميا للجيش الإسرائيلي للدخول إلى القطاع، حيث ستكون هذه أول زيارة من نوعها. وقال مصدر في مجلس السلام للهيئة إن حماس لم تستوعب بعد أنها مطالبة بنزع سلاحها، مضيفا أن المجلس يعتبر تصفية كبار قادة الجناح العسكري لحماس جزء من عملية نزع سلاح الحركة. كما من المتوقع أن يزور ممثلو هذه القوى متعددة الجنسيات قطاع غزة خلال الشهر المقبل. اعتبر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن طبول الحرب تقرع بقوة في أوروبا. ناريشكين قال أن الاتحاد الأوروبي يسرع بتسليح نفسه ويتحول إلى تحالف عسكري ضد روسيا، متهما النخب الأوروبية بالاستفادة من إطالة أمد النزاع الأوكراني قدر الإمكان وإفشال أي محاولات روسية لتسوية النزاع في أوكرانيا. مسؤول الاستخبارات الروسي أكد أن حلف الناتو يواصل تعزيز قدراته العسكرية على جبهته الشرقية ويستعد لنزاع مسلح واسع. أما كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ذكرت أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون المصالح الأوروبية والمطالب التي ستقدم لروسيا في أي مفاوضات سلام مقبلة.
4: I put forward a paper already in February listing all of them that I could come up with starting from Russia respecting actually the international agreements where they have taken obligation not to attack their neighbors and respect their sovereignty. But of course there are other things, for example mirroring the concessions that have been asked from Ukraine regarding military limitation, for example, that this should be also mirrored then to Russia if it is in this agreement.
3: كشف مستشار للرئيس الأوكراني أن فولوديمير زيلينسكي أرسل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب رسالة يطلب فيها تزويد أوكرانيا بمزيد من ذخائر منظومات باتريوت للدفاع الجوي للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وأشار مصدر أوكراني للوكالة إلى أن كييف غير قادرة حاليا على العثور على صواريخ، خاصة مع زيادة الهجمات. إلى بريطانيا، وفي أول رد على انتقادات رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، اتهم عمدة مانشستر أندي بورنهام ووزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ، اتهم بلير بالتقليل من شأن تأثير عدم المساواة في نقده للحكومة. وكان بلير انتقد حكومة كير ستارمر وذكر أن حكومة حزب العمال تفتقر إلى خطة

0: متماسكة للبلاد وأنها تبنت سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال. كما حث حزب العمال على عدم الانحياز إلى اليسار وتبني الوسط الراديكالي بدلا من ذلك.
1: شخصية جدلية ولكلمته وقع على السياسة البريطانية. توني بلير رئيس الوزراء الأسبق يعود إلى واجهة المشهد السياسي البريطاني من جديد، وهذه المرة عبر نقد شديد للحكومة ومعارضيها أيضا. بلير وفي نقد مباشر اتهم حكومة كير ستارمر بعدم امتلاك خطة متماسكة للبلاد وباتباع سياسات أعاقت نمو قطاع الأعمال.
2: رئيس الوزراء العمالي الأسبق انتقد إجراءات شملت قوانين جديدة لحقوق العمال والتخلص التدريجي من صناعة النفط والغاز البريطانية ورفع الحد الأدنى للأجور بما يفوق معدل التضخم. بلير حذر أيضا من أن حزب العمال يلعب بالنار ونأى بنفسه عن الدعوات لتغيير ستارمر، معتبرا تغيير القيادة غير ذي جدوى ما لم يبدأ بنقاش سياسي، داعيا أيضا إلى أن يكون حزب العمال حزب الوسط الراديكالي. ورغم معارضته الشديدة لبريكسيت رفض طرح العودة إلى أوروبا كحل لكل مشاكل البلاد. موقفه يعد انتقادا مبطنا لوزير الصحة المستقيل ويس ستريتينغ الذي جادل مؤخرا بضرورة انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يسلم عمدة مانشستر أندي بورنهام والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر من الانتقادات، إذ سخر بلير من قول الأخير أن بريطانيا تسير في الاتجاه الخاطئ منذ 40 عاما، واصفا هذا النوع من الكلام بأنه إعادة صياغة للنقد اليساري المتطرف. الحكومة لم ترد بشكل مباشر على بلير وكررت تأكيدها أنها تتخذ خطوات جادة لتغيير البلاد وتركز على إنجاز مهامها.
1: انتقادات بلير التي شملت كل شيء تقريبا لم يسلم منها أحد، لا ستارمر ولا خصومه في الحزب حتى، ولكن يبقى أن اللافت في كلامه دعوته لتصحيح العلاقات مع دونالد ترامب ورفضه تغيير القيادة بلا برنامج سياسي واضح لخلافتها. من لندن ريما مكتبي العربية.
0: توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية حتى العام 2030، وأشارت تقديرات تقرير حول توقعات المناخ أن تسجل إحدى السنوات بين 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حرا على الإطلاق عالميا.
3: لا تحتاج موجة الحر إلى شرح طويل في فرنسا، يكفي أن تمشي دقائق في الشارع حتى تشعر بها.
4: الحرارة وصلت في مناطق عديدة إلى مستويات غير معتادة لهذا الوقت من السنة مع اقترابها من 40 درجة مئوية، وضع دفع السلطات إلى تفعيل التحذيرات الصحية في 39 إقليما.
5: الحرارة مرتفعة جدا اليوم في باريس، الشمس قوية لهذا أنا أبلل قدمي بالماء كما ترون.
6: الطقس حار جدا اليوم، جئنا إلى هنا لنخفف من الحر قليلا وننتعش وهو شعور جيد.
4: التحدي الأكبر يظهر في المدن مثل باريس التي لا تطل على البحر. مع الازدحام الشديد وحركة السيارات الكثيفة يصبح الحر أشد، والملجأ الوحيد في الخارج هو الظلال أو القفز في المياه.
7: أتينا إلى ساحة تروكاديرو بحثا عن الانتعاش حول نقاط الماء هذه. إنه شعور جميل أن تبلل نفسك من ماء النافورة في هذا الطقس الحار.
4: عرفت فرنسا موجات حر قاسية في السنوات الماضية، لكنها في السابق كانت أياما قليلة وتمضي، بينما الوضع اختلف الآن مع استمرار موجات الحر لأيام متواصلة ومتكررة خلال فصل الصيف. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: وأتوقف مع هذا التصريح للخارجية الكويتية التي تقول نستنكر الاعتداءات الإيرانية الآثمة وأيضا التي أصابت البلاد، كما تقول الاعتداءات الإيرانية تقوض المساعي الدبلوماسية. نتابع الآن ما قاله قائد فريق إنقاذ تايلاندي إن متطوعيه أنقذوا 5 من أصل 7 أشخاص محاصرين في كهف بلاوس، وكانت الأشخاص هؤلاء

قد دخلوا الكهف الواقع في وسط لاوس بحثا عن الذهاب، إلا أن انهيارا ناجما عن أمطار غزيرة حال دون خروجهم. أجرت القوات الكورية الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل البلاد عن كوريا الشمالية، واستخدام المئات من المعدات العسكرية وأنظمة قتالية غير مأهولة من الجيش ومشاة البحرية. نذكر بالعناوين. في أول أيام التشريق، الحجاج يرمون الجمرات الثلاث ويواصلون التوافد على الحرم المكي. البنتاغون يحدد أهدافا عسكرية إيرانية، ومسؤولون أمريكيون يقرون بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا. مسؤول إيراني يقر بتدهور الوضع الاقتصادي ويحذر الشعب لا يستطيع تحمل استمرار الحرب والحصار. وفي لبنان، الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته العسكرية ويشن ضربات على مدينتي صور وصيدا. رئيس الاستخبارات الروسية يتهم الاتحاد الأوروبي بتحوله إلى تحالف عسكري ضد موسكو. أشكر لكم طيب المتابعة. الزميل خالد مدخلي بعد لحظات، في أمان الله.

0: أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
13: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
14: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
15: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور

0: سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها. في أول أيام التشريق، الحجاج يرمون الجمرات الثلاث ويواصلون التوافد إلى الحرم المكي. البنتاغون يحدد أهدافا عسكرية إيرانية، ومسؤولون أمريكيون يقرون بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن حرب إيران خلفت أخطر أزمة شهدها العالم في أمن الطاقة. قبل جولة مفاوضات مرتقبة، غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان وسقوط قتلى بينهم ثلاثة من الجيش اللبناني. الاستخبارات الروسية تحذر من تسلح أوروبي سريع استحدادا لحرب واسعة ضد موسكو.

0: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله مسؤولين ومشاركين وقيادات عسكرية في موسم الحج، أكد بأن ما يبذل من جهد في الحفاظ على أمن المملكة وحماية المقدرات ونهج راسخ يسير عليه أبناء المملكة، كما قدم شكره لكافة منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية على ما يقومون به من أعمال لخدمة الحجاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك. سائلين الله تعالى أن يعيده بالخير على بلادنا والمسلمين في أنحاء العالم، وإننا نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا من شرف العناية بالحرمين الشريفين.

المشاعر المقدسة وخدمة قاصديها، وإنما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة. نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين في مختلف القطاعات.

0: خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا وبدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات سيابيات في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. كما يواصل الحجاج أداء طواف الإفاضة وسط انسيابية في حركة الحشود داخل الحرم المكي وساحاته، وذلك وفقا لخطة التفويج المتكاملة، حيث تم تخصيص مسارات دقيقة في صحن المطاف والطوابق العليا لضمان طمأنينة الحجاج. ويستفيد أكثر من 1,700,000 حاج من خدمات تقنية وأمنية متطورة تشمل تطبيقات ذكية لإرشاد التائهين وروبوتات للتعقيم وتوزيع مياه زمزم. كما وفرت صحة السعودية أكثر من 1,100 نقطة إسعافية داخل المسجد الحرام والمشاعر، ما أسهم في انخفاض حالات الإجهاد الحراري بنسبة 90%. ونتابع من منشأة الجمرات مع مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا سلطان، كل عام وأنت بخير. كيف تبدو الحركة الآن في منشأة الجمرات؟
2: نعم، بالفعل ازدادت حركة تفويج حجة بيت الله الحرام من مقرات السكن بمشعر منى إلى منشأة الجمرات بعد انتهاء فترة الحظر التي كانت منذ الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا. هذه المرحلة وهي المرحلة الثانية لعملية التفويج التي تعد الأكبر حقيقة، مستهدف أن يقوم 980,000 حاج برمي الجمرات الثلاث حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. والنسبة المتبقية أو عدد الحجاج المتبقي 283,000 سوف يقومون برمي الجمرات الثلاث بعد منتصف الليل حتى تمام الساعة 4 فجرا. هذه الأرقام الكبيرة وهذه الخطط التشغيلية تمت عبر جداول زمنية، جداول تفويج تحديدا، إذ قام مركز التفويج التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية بصناعة وجدولة أكثر من 28,000 جدول تفويج طوال أيام التشريق الثلاث. لذلك نتحدث عن عمليات كبيرة وضخمة، هنالك أنماط نقل متعددة كقطار المشاعر وكذلك مشي على أقدام للمقرات السكن بمشعر منها التي تقع بالقرب من منشأة الجمرات، وأيضا كذلك عبر الحافلات. هنالك تواجد أمني كبير حقيقة للتعامل مع الفترة الثانية التي تعد الفترة الكبرى حقيقة لعمليات التفويج. نتحدث عنه أن اليوم هنالك 45% من حجاج بيت الله الحرام اليوم سوف يقومون بأداء طواف الإفاضة بالحرم المكي، ذلك هناك خطة متكاملة وضخمة للتعامل. أيضا تمت زيادة أعداد الفرق الإسعافية العاملة وحتى كذلك المتطوعين للتعامل مع هذه الأعداد. سريعا خالد، سوف أبدأ زميلي المصور سمير استعرض معكم بعض الصور المباشرة ونشاهد حجم الكثافات البشرية التي بدأت بالتوافد إلى منشأة الجمرات بمستوياتها الخمس. هنالك 18 مسار خصصة وطريق خصصة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من مقرات السكن لمشعر منى باتجاه منشأة الجمرات. هذه المنشأة التي تستطيع الاستيعاب 500,000 حاج في الساعة الواحدة، ونشاهد هذه اللقطات الحية والابتسامات المباشرة لحجاج بيت الله الحرام، وهذا يعطي انطباع كبير خالد أن هنالك خدمات وتسهيلات ورضا كبير لحجاج بيت الله الحرام على موسم حج هذا العام الذي شهد انسيابية وتسهيلات ومشروعات جديدة ساهمت في تحسين التجربة وارتفاع مؤشر الرضا الذي كان العام الماضي 91%. وتستهدف وزارة الحج والعمرة في هذا الموسم أن تتجاوز 95%. اليوم هنالك عملية تشغيلية كما نشاهد، تواجد أمني كبير، تواجد الفرق الإسعافية والمنظومة الصحية، 7 قطاعات صحية تتواجد اليوم في منشأة الجمرات لتقديم خدماتها الصحية بشكل مباشر، كذلك للاستجابة السريعة. أيضا هنالك أكثر من 200 عربة جولف كار تقوم بنقل كبار السن والمسنين إلى منشأة الجمرات، وهذه الخدمة استحدثت هذا العام بشكل كبير لمساعدتهم وتسهيل رمي الجمرات لهم. نتحدث ونؤكد أن هذه المرحلة

0: الأكبر من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، أكثر من 980,000. أخيرا خالد، تحدث عن حجاج هذا العام، نسبة المستعجلين منهم وصلت إلى 50%، لذلك تحدث عن عملية تشغيلية كبيرة تتم في منشأة الجمرات وفي المشاعر المقدسة بشكل كامل.
1: سعودي إليك سلطان. خليني بس أعايد أيضا أسامة القاسم زميلنا مراسل العربية من المسجد الحرام الآن. كل عام أنت بخير يا أسامة. ماذا عن الكثافة أيضا في المسجد الحرام داخل صحن المطاف والمسارات المخصصة أيضا لطواف الإفاضة؟
2: خالد، تحية طيبة، كل عام بخير وصحة وسلامة. إذا بالفعل بدأت الآن أفواج الحجاج بالمجيء عبر حملات متتالية ومتعاقبة هنا إلى المسجد الحرام عبر أكبر باب في المسجد الحرام، باب الملك عبد العزيز، والذي يدخل من خلاله أكثر من 150,000 حاج في اللحظة الواحدة. نتحدث اليوم عن خدمات كثيرة اليوم تقدم لضيوف الرحمن لينعموا بالسكينة والطمأنينة أثناء أداء نسكهم هنا في المسجد الحرام. 80% من الحجاج قد قدموا وانتهوا من طواف الإفاضة، بانتظار أيضا 20% سيقومون بأداء طواف الإفاضة وسينتهون تقريبا قبيل مغرب الليلة. طبعا نتحدث الآن بأفواج قليلة، أترك لكم الصورة الآن مع كاميرا العربية. نرى الآن انسيابية عالية وأيضا أعداد أقل كثافة نظرا للالتزام بقرار وزارة الصحة بحظر الخروج في المناطق المكشوفة والتي تكون فيها درجات الحرارة عالية. إذن نتحدث الآن عن تقريبا 44 درجة مئوية. ننظر هنا أيضا، هناك أكثر من مسار لدخول الحجاج الآن إلى صحن المطاف كالسلالم الكهربائية وأيضا الذين يدخلون من الأبواب الرئيسية. الخطة التي عملت اليوم لضمان أمن وسلامة الحجاج تعتمد على 3 محاور رئيسية. المحور الأول فيها هو محور النقل، منظومة النقل التي تتكون من 24,000 حافلة اليوم لنقل الحجاج من مشعر منى إلى الحرم المكي الشريف. طبعا هناك تنسيق عالي جدا بين منظومة النقل اليوم والمنظومة الأخرى وهي منظومة الأمن. الجهات الأمنية تتواكب دائما اليوم مع أعداد هائلة، وإذا كانت أعداد كبيرة تخبر يعني اليوم الحافلات بأن يتوقف إنزال الحجاج حتى يتم إدخال نسبة أكبر إلى صحن المطاف حتى ينتهوا أيضا من طواف الإفاضة. اليوم نتحدث أيضا خالد عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. تم استخدام اليوم الكاميرات الحرارية المتواجدة على أسطح الأبواب الرئيسية للمدخل إلى الحرم المكي، وهي 6 أبواب رئيسية: باب الملك عبد العزيز وباب الملك فهد وباب فتح وباب السلام وباب العمرة وباب أجياد. هنالك اليوم كاميرات استشعارية ترسل إشعارات اليوم بمعلومات حيوية ورقمية أيضا للجهات الأمنية عن نسبة إدارة الحشود اليوم وعن الكثافة الكبيرة المتواجدة. والجهات الأمنية بطبيعة الحال تتعامل معها وفقا ل3 أنماط رئيسية. النمط الأول وهو اللون الأخضر حسب الاستشعارات، إذا كانت هناك اللون الأخضر بمعنى أن هناك مساحة أخرى لإدخال الحجاج بأفواج أكبر إلى صحن المطاف أو مطاف الدور الأول والدور الثاني، وإذا كان باللون الأصفر هذا يعني أن الحرم المكي أوشك على الامتلاء وأن على الجهات الأمنية إبلاغ الحافلات بتأخر إنزال أفواج الحجاج. أما إذا كانت باللون الأحمر فهذا يعني فتح مسارات احتياطية جديدة حتى يدخل الحجاج من منافذ أخرى. أما المنظومة الثالثة والأخيرة هي المنظومة الصحية والتي تتكامل اليوم مع المنظومتين النقل والأمن، إضافة على الكثير من الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج كمنظومة متكاملة تتمثل في 60 جهة حكومية. المنظومة الصحية اليوم تتعامل وفقا لمعطيات كبيرة. هنا في المسجد الحرام 3 مستشفيات رئيسية و5 مراكز صحية، بالإضافة إلى أكثر من 1100 نقطة إسعافية متوزعة لتقديم الخدمات الصحية. المميز في حج هذا العام خالد هي سرعة الاستجابة، إذ وصلت الاستجابة لأي حالة طارئة كأقصى مدة إلى 5 دقائق مقارنة بالعام الماضي كان 7 دقائق. أما النقطة الأخرى فهي أيضا رد على الاتصالات، أكبر اتصال تم الرد عليه كمسافة يعني نتحدث عن وقت طويل هي 3 ثواني فقط، يعني رد مباشر ويتم تحويل المكالمة إلى الجهة المراد إيصال الشكوى إليها. أكثر من 2,000,000 خدمة تم تقديمها حتى هذه اللحظة لضيوف الرحمن. المشهد بشكل عام يعني تحدث عن طمأنينة وسلامة، بالإضافة أيضا إلى مشاعر روحانية تخالج أنفس الحجاج الداخلين الآن إلى الحرم المكي الشريف. وحتى هذه اللحظة نتحدث عن نجاح العملية والخطة التشغيلية المعدة لموسم حج هذا العام بنسبة رضا تجاوزت 95% لضيوف الرحمن.
1: يعطيكم العافية، سنتابع معكم أيضا في الساعة اللاحقة. شكرا جزيلا لكم أسامة القاسم من المسجد الحرام وسلطان السلمي من منشأة الجمرات.

0: نشكر كل السلطات من بعيد من قريب من كل شيء، يعني سهلون العمل الجيد لرمي الجمرات كل طبقات، يعني الحمد لله رمينا بارتياح وهبطنا المكدنة طواف الإفاضة وكذا، والحمد لله رب العالمين.
1: في الصباح الباكر اتجهنا مباشرة إلى رمي الجمرات، كانت عملية منظمة يعني بكل الجوانب، من ناحية الأمن مجهودات جبارة. العملية استغرقت خمس دقائق كنا في الوقت.
2: يعني الإنسان يبقى مع الرب سبحانه، يعني كأنما في اتصاله، تحس بواحد الايمان، بواحد الشعور اللي ما تسيبوش في اي بلد، في اي مكان اخر.
3: وروحانيا شيء لا يوصف، يعني الحمد لله. ملي جيت وحنا نقول الحمد لله اللي ربي اوزع عليا وعلى والديا بهذه الحجه، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا.
4: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. واشنطن تؤكد أن ضربة بندر عباس دفاعية وتفرض عقوبات على هيئة مضيق هرمز الإيرانية. ومسؤول إيراني يقر بتدهور الوضع الاقتصادي ويحذر الشعب لا يستطيع التحمل.

0: أهلا بكم من جديد. أعدت وزارة الحرب الأمريكية قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية يمكن استهدافها في حال قررت أمريكا استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. بحسب المعلومات التي أوردتها شبكة NBC نيوز الأمريكية، تشمل قائمة الأهداف منصات إطلاق الصواريخ البالستية المتحركة ومنشآت نووية وصاروخية محصنة وأنظمة الدفاع الجوي المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس. وفي هذا السياق، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل لاتفاق يرضي واشنطن. وأكد ترامب بأنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو في روسيا.
1: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
2: that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable.
0: في المقابل، كشف مسؤول إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لا

تستطيع تحمل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن احتياطيات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر قبل الحرب. وذكر المسؤول أن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. كما أشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكة إمداد الوقود. لفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين بخفض استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. نتابع معكم هذه الأخبار العاجلة أيضا حول التطورات الآن في لبنان في العاصمة بيروت. الإعلام الإسرائيلي يقول هجمنا بشكل دقيق في بيروت في الضاحية الجنوبية هدفا، وأن المستهدف في هذه الغارة هو علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله. إذن هذه التطورات الآن تأتي في ضمن سلسلة الاستهدافات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي هذا اليوم في عدة مناطق في الجنوب اللبناني، والآن يتم الحديث عن غارة في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأن المستهدف في هذه الغارة هو علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله.

0: ونعود إلى تطورات الحرب في إيران، وفي رسالة مكتوبة وردت تفاصيلها قبل قليل لمجتبى خامنئي، دعا المرشد الإيراني السلطة التشريعية والتنفيذية إلى التحرك سريعا لمعالجة هموم الشعب الاقتصادية والتركيز على شعار الاقتصاد المقاوم والوحدة الوطنية في إيران. كما دعا مجتبى المسؤولين الإيرانيين إلى تغليب المصالح الوطنية على الفئوية. ونرحب بضيفنا من استديوهاتنا في الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، مسعود الفك. مسعود، مرحبا بك معنا، كل عام وأنت بخير. مسعود، في ضوء أولا هذه الرسالة المكتوبة لمجتبى خامنئي المرشد الإيراني، كيف يمكن فهم مسار التطورات المتعلقة بالمحادثات الأمريكية الإيرانية حتى الآن؟
1: طبعا عندما يتحدث وهو يركز على مسألة الاقتصاد المقاوم، يبدو بأنه يتكهن بأن العملية، عملية التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد لا تصل إلى نتيجة في على المدى المنظور. دائما ينظر في إيران، ليس فقط المرشد نفسه، إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من هذه الزاوية، وهذه الزاوية أيضا مهمة للإيرانيين ودقيقة وحساسة بالنسبة للوضع الداخلي نظرا للوضع الاقتصادي السيء. وكما أشرت في التقرير، السلطة تدعو إلى الترشيد، ترشيد استخدام البنزين، الغاز، الكهرباء وما شابه ذلك. الوضع الاقتصادي السيء أعتقد هو الورقة التي الآن تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية للمزيد من الضغط.

0: على إيران، بالإضافة إلى عمليات جراحية عسكرية بين الحين والآخر،
1: وبدأت
0: اليوم كانت العملية الثانية. بهذه الطريقة الولايات المتحدة تخلق مزيج من الضغط الاقتصادي والعسكري المحدود حتى تجعل الموقف الإيراني يصبح أكثر مرونة في المفاوضات مقابل ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. وواضح من حديث الرئيس الأمريكي بخصوص اليورانيوم عالي التخصيب الذي أكد للصين، لروسيا، بل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أمام هذا الظرف، وهذا يعني يحتمل بأن الحصار المفروض على إيران قد يطول أكثر.
1: جيد، ولكن إلى أي مدى أو إلى متى يمكن لإيران اليوم أن تستطيع تحمل هذا الألم الاقتصادي الناتج عن الحصار الأمريكي وانتزاع المزيد من التنازلات في المحادثات مع واشنطن؟
0: منذ أن بدأ الحصار خرجت تقارير عدة تتحدث عن، البعض تحدث عن شهرين والبعض يقول 3 أشهر. هذا يعني المدة لا تتجاوز بضعة أشهر بالنسبة لأن تستفيد إيران مما لديها في الوقت الحاضر، وهذا بمرور الزمن ينفد. وقد تضطر في هذه الحالة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا لا خيار آخر، خاصة ونحن ناقشنا هذا الأمر أستاذ خالد بأن الاقتصاد الإيراني هو اقتصاد بحري، والموانئ الإيرانية معظمها هي موانئ بحرية. الانتقال من الموانئ البحرية إلى الموانئ البرية عملية صعبة ولا تتم بين ليلة وضحاها، لذا إيران في ظرف اقتصادي صعب.
1: طيب، سأتابع معك أيضا في هذه النقطة، خصوصا ما يتعلق بالأموال المجمدة، في ضوء ما نسمعه أيضا من المسؤولين الإيرانيين وحتى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالنسبة للوضع الاقتصادي، لا يبدو هنا أن ترامب سيتساهل في هذا الأمر. نستمع إلى ما قاله حول الأموال المجمدة والعقوبات.
2: Talking about any easing of sanctions, giving money, no sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
1: هنا سيد مسعود، يعني عندما يقول ترامب لا تخفيف للعقوبات ولن نقدم أي أموال، في المقابل تصر طهران كذلك على الإفراج عن الأموال المجمدة وعلى رفع العقوبات. طهران هل تضع شرطا تفاوضيا أم هي تختبر جدية ترامب وجدية واشنطن؟
0: طبعا هي طرحت شروط تفاوضية عدة. بعض هذه الشروط اعتبرها الكثيرون بأنها شروط تعجيزية، مثلا جلاء القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران، وهذا من سابع المستحيلات أن تخضع لمثل هذا القرار، وكأنه إيران هي كانت المنتصرة والآن تريد تفرض على الولايات المتحدة أن تنسحب من هذه المناطق. أما بخصوص الأموال المجمدة، فرضا طبعا الآن نحن أمام عقدة المنشار الآن في هذا الأمر، ولكن فرضا لو تم إعطاء إيران 12 مليار دولار، هل بلد عدد سكانه 95 مليون بعد هذه الحرب وبعد هذه الضربات الذي تعرضت جزء من البنية التحتية التي تدر بالأموال إلى إيران، الصناعات الكيميائية والصناعات الصلب والحديد، وهذه خسارة كبيرة كانت إلى جانب النفط، هل 12 مليار دولار بإمكانها أن تغير الوضع الاقتصادي الإيراني؟ لا أعتقد ذلك، ولكن في النهاية إيران بحاجة لأي مبلغ ممكن، وهذا أكبر دليل على الوضع الاقتصادي السيء بإعتقاد.
1: طب لكن ما الخيارات أمام إيران اليوم؟ يعني الملاحظ أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك ضربات جديدة أيضا من الولايات المتحدة على مواقع في بندر عباس، يقول أن هناك زوارق كانت تريد إلقاء الألغام أيضا في مضيق هرمز، اليوم كذلك أو بالأمس أيضا كان هناك ضربات وردت إيران باستهداف مواقع في الكويت. عندما هنا

0: كيف يمكن توقع رد الفعل الإيراني؟ هي مخنوقة اقتصاديا، تعاني كثيرا، لكنها لا تريد أن تتنازل عما تسميه خطوطا حمراء حتى الآن. فهذه التحركات، هذا التبادل للضربات، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على على على على المفاوضات؟ وما يحدث أيضا في لبنان كذلك بالإضافة إلى ما قلناه سابقا؟
1: إيران تراهن على تراجع الطرف الآخر. هناك نظرية في إيران بأن إيران بإمكانها أن تقاوم في وسط المسؤولين الإيرانيين، وهذه النظرية طبعا يصيغها ويعطيها شكلها النهائي المرشد، وهذا واضح في رسالته الأخيرة وحتى في رسالاته السابقة، مبنية على أهداف أيديولوجية تدعو إلى المقاومة. مثلا الاقتصاد المقاوم، ماذا يعني الاقتصاد المقاوم؟ لا يوجد شيء اسمه اقتصاد مقاوم، لا يوجد اقتصاد منفصل عن الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر، ولكن الأيديولوجية دائما تعطيك أهداف مثالية لا علاقة لها بالواقع، وهذه الأهداف المثالية تجعلك أن تقدم القرابين والضحايا في سبيل هذه الأهداف التي قد لا تتحقق. أعتقد هذا التعاطي مع الوضع الراهن هو قد يضر إيران أكثر فأكثر. لن تستطيع إيران تغيير المعادلة العسكرية، هذا واقع، وهذا ليس لأن نريد أن نمجد في الولايات المتحدة الأمريكية، هو هذا هو الواقع. على إيران أن تقبله كواقع مر لا يمكنها تغييره. هذه الموازنة لصالح الولايات المتحدة. الهجمات مثلا، هذه الهجمات الثانية، إيران استخدمت 4 مسيرات تم استخدام إسقاطها، والخامسة أيضا ضربت قبل أن تنطلق. هذه المحاولات الإيرانية التي تريد تظهر للطرف الآخر بأنها قوية سوف لن تغير نظرته العسكرية إلى إمكانيات إيران. إمكانيات إيران بإمكانها أن تكون إيذائية، ولكن أن تغير المعادلة من الصعوبة مكان أن يتم ذلك.
0: شكرا لك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكر.
1: شكرا لك.
2: خب که چه عرض کنم، هر چی که هست یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبور و خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یکسره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست، و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، صفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: في تطورات الحرب أيضا، أعلن الجيش الأمريكي قبل قليل اعتراض 5 مسيرات إيرانية شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز، ومنع إطلاق مسيرة سادسة من موقع في بندر عباس. حول هذه الهجمات كشف مسؤول أمريكي للعربية إنجلش أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحرية الملاحة في مضيق هرمز. من جهتها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن القوات الأمريكية تهاجمت موقعا في بندر عباس جنوبي إيران. كانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أفادت بسماع عدوي 3 انفجارات شرقية بندر عباس، وأشارت إلى سماع انفجارات في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية لفترة وجيزة. الوكالة الإيرانية نقلت أيضا عن مصدر عسكري قوله إن القوات الأمريكية هاجمت موقعا في بندر عباس جنوبي البلاد بعدما واجه الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز. وفادت تسنيم بعدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار جراء الهجوم الأمريكي. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن

0: الإفاعات الجوية تتصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوه الجيش إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وقد دان الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي جاسم البداوي بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت. وأكد البداوي في بيان وقوف دول مجلس التعاون مع الكويت في أي إجراءات تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها. وشدد أمين عام مجلس التعاون على أن استمرار هذه الهجمات بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وقد أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. الهيئة التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية هي هيئة أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري، وذلك لإدارة طلبات المرور عبر المضيق لأنها لا تحظى بأي اعتراف رسمي من الدول الأخرى. كشفت وكالة الطاقة الدولية أن حرب إيران فرضت على دول العالم مراجعة شاملة لاستراتيجياتها لمواجهة ثاني أزمة من نوعها في غضون 5 سنوات. في هذا السياق تصنف الوكالة المرحلة الراهنة بأنها الأخطر على الإطلاق، وهو ما يفسر توقعات الوكالة بوصول الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى نحو 3,400 مليار دولار هذا العام، كما سيوجه قرابة 2,200 مليار دولار من هذه الموازنات لتطوير بعض القطاعات على غرار شبكات الكهرباء وتقنيات التخزين والطاقة النووية. نبقى في تداعيات حرب إيران. بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكبلر أظهرت أن ناقلتي نفط وناقلة غاز طبيعي مسل غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع. أشارت البيانات إلى أن الناقلات تمكنت من العبور بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال وهي في طريقها إلى الهند والصين. اعتبر وزير الشؤون الأوروبية الألماني غونتر كيرشباوم بأن مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمثل إشارة استراتيجية بالغة الأهمية للتكاتف مع المنطقة في وقت يضع فيه إغلاق مضيق هرمز الاقتصاد العالمي تحت ضغوط متزايدة.
1: We have serious times. Our economy is under pressure due to the blockade in the Strait of Hormuz, so it has to be solved as soon as possible. There it is necessary to make the pressure on Iran, but you see also on the guest list that we have the Foreign Affairs Minister of Saudi Arabia here as an interlocutor for us, and it shows that we are and we want to make a backing also for the whole region. European Union and the region of the Middle East are very, very close together and have common and the same interest. There we are on the same page.
0: ونشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وتستهدف قيادات في حماس. وموجة حر تضرب دولا أوروبية وتسجيل 7 حالات وفاة نتيجة الحر في فرنسا.

لأن هذا واجب، واجب علينا استقبله بوعد.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد إلى لبنان، حيث صعد الجيش الإسرائيلي وتيرة القصف، وقبل قليل شن غارة على منزل في منطقة الشويفات في ضاحية بيروت الجنوبية. الإعلام الإسرائيلي يقول إن المستهدف بالغارة هو علي الحسيني، وأعلن أي الجيش اللبناني عن مقتل أحد عسكريه بغارة إسرائيلية على طريق زفتة دير الزهراني، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش إلى 3 خلال 24 ساعة، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص في الغارة على سيارة في عدلون، وأعلنت مقتل 3 وجرح 37 في الغارة أمس على قضاء صور. وطالت الغارات الإسرائيلية عدة بلدات في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.
4: الله أكبر، شو ها؟
3: التصعيد يأتي فيما يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين الوفد اللبناني المفاوض مع مسؤولين أمريكيين، يسبق المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون المقررة غدا الجمعة، فيما تستكمل المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. انضم إلينا من إبل السقي محمود شكر مراسل العربية. محمود مرحبا بك معنا. آخر التطورات، تتحدث عن غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية، تقول إسرائيل إن المستهدف هو قائد وحدات الصواريخ في حزب الله علي الحسيني، إضافة إلى غارات أيضا في مناطق متفرقة من لبنان. ضعنا في تفاصيل ما يحدث حتى الآن.
5: نعم، الذي جرى بالقرب من الضاحية الجنوبية وتحديدا باتجاه هذه الشقة التي كانت على طريق الاغتيال، كل المعلومات التي تتحدث أو التي يذهب إليها على مستوى التداول هي من المصادر الإسرائيلية أو من الإعلام الإسرائيلي. حتى هذه الساعة ليس هنالك من موقف صريح لحزب الله باتجاه هذه الغارة، سوى أن مصدر أمني رفيع المستوى اللبناني أشار للعربية منذ حوالي 3-4 ساعة إلى أن الغارة جاءت على طريق الاغتيال، بمعنى إلى أنه لم يكن هنالك من إنذار، وإنها أيضا جاءت بإطار شقة ضمن مجمع من الأبنية تعرف بالبنايات الخمسة بالقرب من الضاحية في محلة تعرف بصحراء الشويفات. وعليه هذه العملية إن هي صحت على مستوى هذا الاستهداف، بمعنى إلى أن هذه الشخصية العسكرية كانت موجودة أو لم تكن موجودة، هي الرابعة على مستوى الاغتيالات في الفترة الماضية. إسرائيل كانت قد اغتالت قائد الأركان لحزب الله في الضاحية، ثم اغتالت بعد ذلك قائد وحدة الرضوان منذ 3 أسابيع، واغتالت أيضا قائد جبهة جنوب لبنان في الضاحية، والآن هذه

0: العملية. هنا في الجنوب اللبناني المقاتلات الإسرائيلية هي تحلق مباشرة وعلى مستويات متوسطة ومنخفضة فوق هذه الجبهة، وكنا قد رصدنا السرب من المقاتلات، وقامت المقاتلات برمي البالونات الحرارية لأنها حلقت على مستويات منخفضة جدا، وذلك خشية من أن يقوم حزب الله بإطلاق لصواريخ أرض جو محمولة على الكتف أو باستهدافها من أنواع هذه الصواريخ. آخر الغارات كانت باتجاه كفر تبنيت، ولكن اللافت اليوم هي البيانات التي تصدر عن وزارة الصحة اللبنانية، والتي تشير إلى ارتفاع العدد الكبير على مستويين الضحايا والجرحى. نتحدث عن ما يقارب 58 جريحا في الغارات الثلاثة التي حصلت باتجاه صيدا وصور. وزارة الصحة أشارت إلى غارة في على طريق عدلون فجرا أدت إلى سقوط 6، في صيدا أدت إلى سقوط 5، في مخيم بالقرب من الباص أدت إلى سقوط 3. آخر البيانات كانت على دراجة نارية، وأشار إلى سقوط ضحيتين من التابعية السورية، في حين إلى أن الجيش اللبناني نعى أحد عسكري الذي كان ينتقل من مقره العسكري إلى بيته. الآن عادت المقاتلات التي تحلق فوق هذه الجبهة، لأن جبهة جنوب لبنان وتحديدا في هذا المحور على زوطر الشرقية هي محور القتال الميداني الأرضي في عملية التوغل الجديدة البرية بعدما توقفت لفترة ماضية، حيث تدور المعارك بين القوات الإسرائيلية المتقدمة وما بين مقاتلي حزب الله في تلك المنطقة.
1: شكرا لك من أبل السقي محمود شكر مراسل العربية. وإلى غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي إيهاب كريزم المسؤول عن بنية مركزية لتحويل الأموال التابعة لحماس في منطقة خان يونس. وفي إطار مهامه كان كريزم مسؤولا عن إدارة تحويلات مالية بملايين الدولارات لصالح الذراع العسكرية التابعة لحماس. تم القضاء أيضا خلال الغارة على محمد الهباش، وهو مسؤول وحدة في مقر الإنتاج التابع للحركة. خلال الحرب شارك الهباش في إنتاج وسائل قتالية لصالح حماس وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي. في الأثناء، أكد مصدر أمني إسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال لقائد لواء غزة في حماس عز الدين بيك ونائبه عماد أسليم في شمال قطاع غزة. وقد هاجم مستوطنون الأهالي في تجمع قرب منطقة الخان الأحمر شرقي القدس وسط تصاعد الاعتداءات الاستيطانية على التجمعات البدوية في المنطقة. يأتي ذلك بعد أن كان وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أصدر سابقا أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر البدوي، ما يهدد بتهجير نحو 300 فلسطيني. في سياق متصل، واصلت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والمداهمة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أفادت مصادر العربية بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي فجر اليوم الخميس عن عمر نهز 80 عاما. وشغل عبد ربه منصور هادي منصب الرئاسة منذ عام 2012 وحتى 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي. اعتبر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكين بأن طبول الحرب تقرع بقوة في أوروبا. نارشكين قال إن الاتحاد الأوروبي يسرع في تسليح نفسه ويتحول إلى تحالف عسكري ضد روسيا، متهما النخب الأوروبية من الاستفادة من إطالة أمد النزاع الأوكراني قدر الإمكان وإفشال أي محاولات روسية لتسوية النزاع في أوكرانيا. مسؤول الاستخبارات الروسي أكد كذلك بأن حلف الناتو يواصل تعزيز قدراته العسكرية على جبهته الشرقية ويستعد لنزاع مسلح واسع النطاق. هذا وقد أرجى الاتحاد الأوروبي تعيين كبير المفاوضين لمحادثات سلام محتملة بين أوكرانيا وروسيا وفق ما قال مسؤولون ودبلوماسيون كبار لوكالة الأنباء الألمانية. أوضح المسؤولون أن مسؤولة

0: الاتحاد الأوروبي كايا كالاس لا ترى أن هذه الخطوة مفيدة في المرحلة الحالية؟ في الوقت نفسه يتوقع استمرار التحضيرات لفرض عقوبات إضافية على روسيا.
1: I put forward a paper already in February, listing, you know, all of them that I could come up with, starting from Russia respecting actually the international agreements where they have taken obligation not to attack their neighbors and respect their sovereignty. But of course, there are other things, for example, mirroring the concessions that have been, you know, asked from Ukraine regarding military limitation, for example, that this should be also mirrored then to Russia if it is in this agreement.
0: في الأثناء كشف مستشار للرئيس الأوكراني أن فلاديمير زيلينسكي أرسل رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها تزويد أوكرانيا بالمزيد من ذخائر منظومات باتريوت للدفاع الجوي للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية بحسب وثيقة طلعت عليها وكالة فرانس بريس. وأشار مصدر أوكراني للوكالة أن كييف غير قادرة حاليا على العثور على صواريخ خاصة مع زيادة الهجمات. في كوريا الجنوبية أجرت القوات تدريبات بالذخيرة الحية في إحدى ميادين بوتشون قرب المنطقة المنزوعة السلاح مع الجارة الشمالية.

0: وفي العاصمة السودانية الخرطوم كانت أجواء عيد الأضحى مختلفة مع توقف الحرب وانتقال القتال إلى ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
1: مختلفة هذه المرة أجواء العيد في الخرطوم، يرتفع التكبير والتهليل والدعاء. في الأحياء الشعبية تلوح مظاهر العيد، وفي الشوارع العامة ثمة ما يوحي أن الخرطومة خرجت لتوها من امتحان عسير. التفاؤل يطغى على حديث كثير ممن قابلناهم.
2: كيف الحال؟ ولا سنة وانت طيبين؟
3: طيب يا أخي الله
2: يخليك. العيد كيف السنة دي؟
3: تمام والله الحمد لله.
2: الناس جات رجعت؟
3: الحمد لله الحمد لله. حال أحسن؟
2: حال أحسن
3: أحسن الحمد لله.
1: لا تكتمل فرحة العيد إلا بلم شمل الأهل، وها هو عمر وقد التقى أخيرا بأسرته الصغيرة. فرقت الحرب الشملة والعيد جمعهم بعد سنوات.
4: الحمد لله ده أول عيد لي مع أولادي، أول من بدأت الحرب ده أول عيد يعيدوا معي
5: من الحرب. يا أول مرة نعيد في الخرطوم، جينا هنا على أساس إن زوجي هنا شغال وما قدر إنه يوصلنا، جينا خرطوم.
1: تجد الكثير من الأسر متنفسا في الساحات العامة، فالعائدون إلى العاصمة حديثا تضاعف لديهم الإحساس بالعيد.
6: بتحس إنه بجد يعني الفرحة حقت الناس والفرحة بتاعت الاستغرار حقت الناس من جوا كده. الناس حست بالاستغرار كده وحست بالأمن. الحمد والشكر والمنة لله.
7: العيد مختلف تماما الحمد لله، وسط الناس والأهل والجيران ولا يعني بيوتنا، رجعنا لبيوتنا الحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
1: وهنا تخبرنا مشاعر أنها لأول مرة منذ اندلاع الحرب تخرج وشقيقاتها من المنزل للتمتع بأجواء العيد في المتنزهات العامة.
8: العيد في السلام ما شاء الله، كبنهم كأسرة وكأصدقاء بيطلعوا بمشي المنتزهات وبيمشي للأهل والأحالي يعني كده، وبتونسوا وبيجوا راجعين.
1: هو العيد إذن، وهي الخرطوم عاصمة غيرت الحرب كثيرا من تفاصيل حياة سكانها، وتبدو راغبة في العودة والنهوض.
9: تدخل حرب السودان عاما آخر، ويستقبل السودانيون عيدا جديدا وفي قرارة كثير منهم.

0: إن الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، وأن الحرب التي ما زالت دائرة حتما ستتوقف، فقد أوشك فجر السوداني على الانبثاق. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث، الخرطوم.
1: في أحوال الطقس أيضا، دخلت أوروبا هذا العام أجواء صيف مبكر مع ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة. تعليقا على هذه الموجة، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن موجة الحر في أجزاء من أوروبا تمثل تذكيرا قاسيا بتداعيات أزمة المناخ البشرية والاقتصادية. أختم بالعناوين. في أول أيام التشريق، الحجاج يرمون الجمرات الثلاث ويواصلون التوافد إلى الحرم المكي. البنتاغون يحدد أهدافا عسكرية أمريكية، ومسؤولون أمريكيون يقرون بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيدا. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن حرب إيران خلفت أخطر أزمة شهدها العالم في أمن الطاقة. قبل جولة مفاوضات مرتقبة، غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان وسقوط قتلى بينهم ثلاثة من الجيش اللبناني. الاستخبارات الروسية تحذر من تسلح أوروبي سريع استعدادا لحرب واسعة ضد موسكو.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

الكويت تصد هجوما صاروخيا والبنتاغون يحدد أهدافا عسكرية إيرانية. قبيل اجتماع أمريكي لبناني في البنتاغون ارتفاع قتل الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية إلى 3 خلال 24 ساعة. الحجاج يستقرون في منى في أول أيام التشريق لرمي الجمرات ويتوافدون على الحرم المكي. إدارة ترامب تستعد لانهيار حكومة كوبا هذا الصيف، وتحذيرات في ركاراكاس من مذبحة إذا وقع عمل عسكري أمريكي.

أهلا بكم. كشف الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا نحو الكويت اعترضته القوات الكويتية بنجاح. الجيش الأمريكي أضاف أنه اعترض 5 مسيرات شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز. وأكد الجيش الأمريكي مواصلة الدفاع عن قواته والمصالح الأمريكية من العدوان الإيراني غير المبرر. الجيش الأمريكي أكد أنه منع أيضا إطلاق إيران مسيرة 6 من موقع في بندر عباس. وكان الجيش الكويتي قد أعلن فجر اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، منوها إلى أن أصوات الانفجارات التي سمعت كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. هذا ودانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والمسيرات في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها بحسب بيان. وشددت الكويت على أن الاعتداءات الإيرانية تقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكدت أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أيضا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ ومسيرات على دولة الكويت. وشددت الوزارة في بيان على رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدولة ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. كما أعلنت أو أعربت عن تضامنها مع الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. من جهة

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت. وأكد البداوي في بيان وقوف دول مجلس التعاون مع الكويت في أي إجراءات تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها.

0: يمكن استهدافها في حال قررت أمريكا استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة NBC نيوز الأمريكية، تشمل قائمة الأهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتحركة، منشآت نووية وصاروخية محصنة في فوردو الجبلية، وأنظمة الدفاع الجوي المتنقلة، ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس. وفي هذا السياق، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيار العودة للتصعيد العسكري أو إتمام المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي واشنطن. كما أكد ترامب أنه لن يكون مرتاحا إذا تم إيداع اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو روسيا.
1: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
2: that? No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable.
0: في المقابل، كشف مسؤول إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن احتياطات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر. وذكر المسؤول أن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. وأشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكات إمداد الوقود. ولفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين لخفض استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عسكرييه بغارة إسرائيلية على طريق زفت دير الزهراني، ليرتفع بذلك عدد قتل الجيش إلى 3 خلال 24 ساعة. وفي حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص في الغارة على سيارة في عدلون، كما أعلنت مقتل 3 وجرح 37 في الغارة أمس على قضاء صور. وأطالت الغارات الإسرائيلية عدة بلدات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
3: الله أكبر. شو
0: التصعيد يأتي فيما يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين الوفد اللبناني المفاوض مع مسؤولين أمريكيين، يسبق المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والمقررة غدا الجمعة، فيما تستكمل المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. إلى غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي إيهاب كريزم المسؤول عن بنية مركزية لتحويل الأموال التابعة لحماس في منطقة خان يونس. وفي إطار مهامه، كان كريزم مسؤولا عن إدارة تحويلات مالية بملايين الدولارات لصالح الذراع العسكرية التابعة لحماس. كما تم القضاء خلال الغارة على محمد الهباش، وهو مسؤول وحدة في مقر الإنتاج التابع للحركة. وخلال الحرب، شارك الهباش في إنتاج وسائل قتالية لصالح حماس وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي. في الأثناء، أكد مصدر أمني إسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس عز الدين بيك ونائبه عماد أسليم في شمال قطاع غزة. على صعيد آخر، يستعد ممثلون عن مجلس السلام الذي أسسه ترامب للدخول إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قدم المجلس طلبا رسميا للجيش الإسرائيلي للدخول إلى القطاع، حيث ستكون هذه أول زيارة من نوعها. وقال مصدر في مجلس السلام للهيئة إن حماس لم تستوعب بعد أنها مطالبة بنزع سلاحها، مضيفا أن المجلس يعتبر تصفية كبار قادة الجناح العسكري لحماس جزء جزء من عملية نزع سلاح الحركة. كما من المتوقع

0: يزور ممثلو هذه القوى متعددة الجنسيات قطاع غزة خلال الشهر المقبل.
1: وسط ركام يتسع يوما بعد يوم في قطاع غزة، ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن مشروع إعادة الإعمار الذي يشرف عليه مجلس السلام يصطدم بنقص التمويل. الصحيفة كشفت أن الصندوق المالي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس ترامب لإدارة مرحلة ما بعد الحرب والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة لا يحظى بأي تمويل، بالرغم من تلقي وعود مالية بمليارات الدولارات. ووفق الصحيفة، فالصندوق الرسمي المخصص لإعادة إعمار غزة الذي يديره البنك الدولي فارغ تماماً ولم يتلقى أي إيداعات. في المقابل، فتح المجلس حساباً موازياً ومباشراً في بنك جي بي مورغان لتلقي تبرعات بعيداً عن الرقابة المشددة للبنك الدولي. وتشير الصحيفة إلى أن تلك المبالغ وجهت بالكامل لتغطية المصاريف الإدارية للمجلس ولجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تم تشكيلها. بدورها تمتنع غالبية الدول المانحة وفق الصحيفة عن دفع مليارات الدولارات لإعادة أعمار قطاع غزة، وتربط التبرعات بوجود أفق سياسي واضح يضمن استقراراً طويل الأمد وليس مجرد هدنة مؤقتة. فيما يشترط الموقف الإسرائيلي خلو القطاع من السلاح كشرط لإعادة الإعمار. مجلس سلام غزة لم يتأخر في الرد على تقرير صحيفة الذي وصفه بغير الدقيق، مؤكداً أن المجلس يتم تمويله عبر عدة آليات وليس بآلية واحدة فقط كما ذكرت الصحيفة. واتهم المجلس فاينانشال تايمز بالترويج لسردية مجافية للحقائق. حنان المصري، العربية.
0: أعلنت الرئاسة اليمنية وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي اليوم عن عمر ناهز 80 عاما. كما أعلنت في بيان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. وشغل عبد رب منصور هادي منصب الرئاسة منذ عام 2012 حتى عام 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحجاج يستقرون في منى في أول أيام التشريق لرمي الجمرات ويتوقع

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أحييكم من جديد. بدأ الحجاج اليوم أول أيام التشريق في مشعر منى برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

0: كما يواصل الحجاج أداء طواف الإفاضة وسط انسيابية في حركة الحشود داخل الحرم المكي وساحاته، وذلك وفقا لخطة التفويج المتكاملة، حيث تم تخصيص مسارات دقيقة في صحن المطاف والطوابق العليا لضمان طمأنينة الحجاج. ويستفيد أكثر من 1,700,000 حاج من خدمات تقنية وأمنية متطورة تشمل تطبيقات ذكية لإرشاد التائهين وروبوتات التعقيم وتوزيع ماء زمزم. كما وفرت الصحة السعودية أكثر من 1,100 نقطة إسعافية داخل المسجد الحرام والمشاعر، ما أسهم في انخفاض حالات الإجهاد الحراري بنسبة 90%.
1: نشكر كل السلطات من بعيد من قريب من كل شيء، يعني سهلون العمل الجيد لرمي الجمرات كل طبقات، يعني الحمد لله رمينا بارتياح وهبطنا المكدنة طواف الإفاضة وكذا، والحمد لله رب العالمين.
2: في الصباح الباكر اتجهنا مباشرة إلى رمي الجمرات، كانت عملية منظمة يعني بكل الجوانب، من ناحية الأمن مجهودات جبارة. العملية استغرقت خمس دقائق، كنا في الوقت.
3: يعني الإنسان يبقى مع الرب سبحانه، يعني كأنما في اتصاله، تحس بواحد الايمان، بواحد الشعور اللي ما تسيبوش في اي بلد، في اي مكان اخر.
4: وروحانيا الشيء لا يوصف، يعني الحمد لله. ملي جيت وحنا نقول الحمد لله اللي ربي اوزع عليا وعلى والدي بهذه الحجه، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا.
0: ينضم إلينا من منشأة الجمرات مراسل العربية سلطان السلمي، ومن المسجد الحرام ينضم إلينا أيضا مراسل العربية هاني صفيان. أهلا بكما. أبدأ معك سلطان، كيف يمكن أن تصف المشهد من عندك؟
5: نعم، بعد انتهاء فترة الحظر التي استمرت منذ الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، بدأت أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام بالتوجه من مشعر منى لمنشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاثة في أول أيام التشريق وفق منظومة نقل دقيقة، وكذلك وفق جداول زمنية موضوعة مسبقا. لبت رغبات الحجاج بنسبة 85% فيما يتعلق بمواعيد وتوقيتات رمي الجمرات لهم. نتحدث اليوم من إحدى الطوابق الخمس لمنشأة الجمرات، هذه المنشأة الضخمة التي تستقبل أو تستوعب 500,000 حاج في الساعة الواحدة. نتحدث أنه منذ الساعة 5 عصرا أو منذ الساعة 3 عصرا وحتى منتصف الليل نتوقع أن يقوم 980,000 حاج برمي الجمرات الثلاثة، وتنتهي المرحلة الثالثة مع نهاية اليوم بعدد يصل إلى 283,000 حاج. نتحدث عن 1,700,000 حاج سوف يقومون اليوم برمي الجمرات الثلاث وفق خطة تشريعية كبيرة. هنالك أكثر من 980 كاميرا تراقب التدفقات البشرية عبر أنماط النقل المختلفة من مقرات السكن بمشعر منى مشيا إلى منشأة الجمرات.

0: أو حتى كذلك عبر الحافلات والمحطات المركزية وأيضا عبر قطار المشاعر. سوف أخذكم بعض اللقطات المباشرة والحية ونشاهد حجم الكثافات البشرية
1: نعم.
0: التي نشاهدها الآن وتواجد كبير للقوات الأمنية لتنظيم الحركة والتحكم
1: طيب أنتقل إلى زميلنا هاني، هل أيضا الأمور تسير بالانسيابية نفسها في المسجد الحرام؟
2: نعم، بينما كاميرا العربية الأخرى التي تشاهدها الآن هي تنقل صحن المطاف وكذلك أيضا جموع من الحجاج الذين الآن يستعدون مع قرب وقت صلاة العصر، ولكن من أكبر أبواب الحرم المكي وتحديدا هذا الباب، باب الملك عبد العزيز، أحد المداخل الموجودة في الحرم المكي. هذا الباب الذي طوله 13 مترا ويزن أكثر من 140 طن للباب الواحد. الانسيابية في الخروج، وهذا يعني أن الكثافة العددية هي تسير وفق ما خطط له من قبل إدارة الحشود. هذا هو أحد المداخل الرئيسية، ودائما ما يقوم الحجاج بالدخول إليه. طبعا يتوقع اليوم أن تستمر عملية طواف الإفاضة بحسب خطة إدارة الحشود حتى الساعة 4 فجرا، ولكن أيضا مع وقت الذروة الذي الآن يعتبر وقت الذروة، إلا أن عملية الازدحام ليست بالكبيرة كما نلاحظها وكما نشاهدها. إحدى الطوابق التي وفرتها إدارة الحشود التي تقوم على عمل ومتابعة سير الطواف من قبل الحجاج وكذلك أيضا متابعتهم في الطوابق التي حددت لهم. هذا هو طبعا دخلنا أو سلكنا المسار المؤدي إلى صحن المطاف، ولعل الصورة الأخرى قد تكون أكثر وضوحا.
1: شكرا
2: بالنسبة لعدد الحجاج
1: العربية. هاني الصفيان كنت معنا من المسجد الحرام، كما أشكر أيضا سلطان السلمي حدثنا من منشأة الجمرات. شكرا لكما. إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث أجواء العيد عيد الأضحى مختلفة مع توقف الحرب وانتقال القتال إلى ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
3: مختلفة هذه المرة أجواء العيد في الخرطوم، يرتفع التكبير والتهليل والدعاء. في الأحياء الشعبية تلوح مظاهر العيد، وفي الشوارع العامة ثمة ما يوحي أن الخرطومة خرجت لتوها من امتحان عسير. التفاؤل يطغى على حديث كثير ممن قابلناهم.
4: كيف الحال؟ والله سنة وانت طيبين.
5: طيب يا أخي،
4: الله يخليك. العيد كيف السنة دي؟
5: تمام والله الحمد لله.
4: الناس جات رجعت؟
5: الحمد لله الحمد لله، حال أحسن.
4: حال أحسن؟
5: أحسن الحمد لله.
3: لا تكتمل فرحة العيد إلا بلم شمل الأهل، وها هو عمر وقد التقى أخيرا بأسرته الصغيرة. فرقت الحرب الشملة والعيد جمعهم بعد سنوات.
6: الحمد لله ده أول عيد لي مع أولادي، أول من بدأت الحرب ده أول عيد يعيدوا معي
7: من الحرب. يا أول مرة نعيد في الخرطوم، جينا هنا على أساس إن زوجينا شغال وما قدرنا يوصلنا، جينا خرطوم.
3: تجد الكثير من الأسر متنفسا في الساحات العامة، فالعائدون إلى العاصمة حديثا تضاعف لديهم الإحساس بالعيد.
8: بتحس إنه بجد يعني الفرحة حقت الناس والفرحة بتاعت الاستقرار حقت الناس من جوا كده، الناس حست بالاستقرار كده وحست بالأمن. الحمد والشكر والمنة لله.
9: العيد مختلف تماما الحمد لله، وسط الناس والأهل والجيران ولا يعني بيوتنا، رجعنا لبيوتنا الحمد لله رب العالمين، نحمد الله.
3: وهنا تخبرنا مشاعر أنها لأول مرة منذ اندلاع الحرب تخرج وشقيقاتها من المنزل للتمتع بأجواء العيد في المتنزهات العامة.
10: العيد في السلام ما شاء الله، بنلم كأسرة وكأصدقاء، بيطلعوا بمشي المنتزهات وبيمشي للأهل والأحالي يعني كده، وبتونسوا وبيجوا راجعين.
3: هو العيد إذن، وهي الخرطوم عاصمة غيرت الحرب كثيرا من تفاصيل حياة سكانها، وتبدو راغبة في العودة والنهوض. تدخل حرب السودان عاما آخر، ويستقبل السودانيون عيدا جديدا، وفي قرارة كثير منهم أن

0: الأزمة تلد الهمة ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، وأن الحرب التي ما زالت دائرة حتما ستتوقف، فقد أوشك فجر السوداني على الانبثاق. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث، الخرطوم.
1: حذر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين من تبعات قرع طبول الحرب بقوة في أوروبا ضد روسيا. ناريشكين قال إن الاتحاد الأوروبي يسرع في تسليح نفسه ويتحول إلى تحالف عسكري ضد روسيا. أفاد موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لاحتمال انهيار الحكومة في كوبا خلال هذا الصيف. وفي السياق، حذر رئيس كوبا من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى مذبحة لها عواقب لا حصر لها على السلام والاستقرار في المنطقة، لأن كوبا لا تمثل تهديدا وفق ما نقلت وكالة رويترز. نهاية هذه النشرة إلى عناوينها. الكويت تصد هجوما صاروخيا بمسيرات، والبنتاغون يحدد أهدافا عسكرية إيرانية. قبيل اجتماع أمريكي لبناني في البنتاغون، ارتفع عدد قتلى الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية إلى 3 خلال 24 ساعة. الحجاج يستقرون في منى في أول أيام التشريق لرمي الجمرات ويتوافدون على الحرم المكي. إدارة ترامب تستعد لانهيار حكومة كوبا هذا الصيف، وتحذيرات في كاراكاس من مذبحة إذا وقع عمل عسكري أمريكي. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد

0: سنوات. ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: تحية رياضية، أهلا بكم إلى نصف ساعة رياضية من الأحد إلى الخميس على العربية. في هذا التوقيت نتعرف من خلالها على أبرز القضايا والأحداث عالميا وعربيا. هي بانوراما رياضية شاملة تقدمها لكم اليوم ابتسام شواشة. قبل أيام قليلة من الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب الأرجنتيني حامل اللقب العالمي، كسر المدرب ليونيل سكالوني صمته وكشف عن عدة تحديثات مهمة تتعلق بوضع المنتخب قبل انطلاق المونديال. وفي مقابلة مع قناة دي سبورتس أوضح المدرب الأرجنتيني أنه يتابع عن كثب تعافي ليونيل ميسي من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين قد يصلون إلى البطولة دون جاهزية كاملة. كما برر غياب باولو ديبالا ولم يستبعد إمكانية ضم مفاجآت إلى قائمة اللاعبين 26 الذين سيسافرون إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم، مؤكدا أن الباب سيظل مفتوحا حتى اللحظة الأخيرة قبل اعتماد القائمة النهائية. مباشرة إلى بوينس آيرس وينضم إلينا هيرمان غارسيا من قناة واي سي سبورت الأرجنتينية. أهلا بك هيرمان. في البداية، كيف كانت ردود الأفعال إعلاميا وكذا جماهيريا حول التحديثات التي تحدث عنها سكالوني، ومتى كذلك من المرتقب الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب؟
1: مساء الخير للجميع. سكالوني سيعلن عن القائمة النهائية لكأس العالم في الولايات المتحدة ومكسيكو وكندا ربما يوم الاثنين القادم أو الخميس، فهو ينتظر لآخر يوم لأن هناك الكثير من اللاعبين المصابين، وهو يحاول أن يكونوا طبعا مستعدين 100% للمشاركة في كأس العالم. هناك بعض الأسماء مثل ليو ميسي وإيميليانو مارتينيز وروميرو ومولينا ومونتيل وغونزاليس. سكالوني كما قلت لم يتأكد 100% أو لم يؤكد القائمة 100%، ولذلك هو سيذكر القائمة الرسمية يوم الاثنين أو الخميس المقبل في الأسبوع المقبل.
0: طيب هيرمان، ما هي المفاجآت التي أو المحتملة المتوقعة التي تحدث عنها سكالوني في قائمة المنتخب الأرجنتيني، وهل هناك أيضا أسماء كبيرة مهددة بالاستبعاد؟
1: في الأرجنتين هنا نحن طبعا نتحدث عن بعض اللاعبين الذين ربما لن يلعبوا في كرة القدم، مثل مارفان تونو الذي طبعا هو لا يلعب دائما مع ريال مدريد، واللاعب الآخر طبعا إذا غاب لاعب من ريال مدريد دائما هذا خبر كبير. ونتحدث أيضا عن بالنتين باركو الذي ولد هنا في بوكا جونيور وهو يلعب في ستراسبورغ في فرنسا. هناك بعض الأسماء التي ربما لن تلعب في كرة في كأس العالم، وهناك اسم آخر ما إذا كان سيصل إلى القائمة وهو إيميليانو مونديا الذي كان يلعب في أستون فيلا والذي طبعا فريقه فاز بالدوري

0: الأوروبي، وسنرى ما إذا كان سيكون جزءا من تشكيلة الأرجنتين.
1: طيب هيرمان، بخصوص إصابة ميسي، ما هي آخر التطورات؟ وهل وضعية نجم المنتخب تدعو المنتخب وكذا جماهيره للقلق؟ وكذلك هل هناك أي شكوك حول تضييعه أي من المباريات الأولى في المونديال؟
0: نعم، نحن نحاول الحصول على المعلومات. فطبعا في الولايات المتحدة ستكون هناك مباراتان وديتان في الولايات المتحدة قبل بداية كأس العالم، وليون سكالوني سيجرب بعض اللاعبين مثل أغوستين شياي وسكابالدو أيضا، وهما أيضا مدافعان. هو يحاول أن يجرب بعض اللاعبين إذا لم يشارك مونتيل في كأس العالم، والأرجنتين أيضا تحاول أن تختبر بعض المهاجمين مثل لوبيز الذي يلعب لبالميراس. ولكن معلومتي هي أنه في هذا الوقت سكالوني لديه 24 إلى 26 اسما، وهناك 5 لاعبين يقاتلون ليلتحقوا بالتشكيلة.
1: طيب إلى جانب ما ذكرته هيرمان، ما أكثر ما يقلق حاليا في المنتخب الأرجنتيني؟
0: ما هو القلق طبعا بشأن ميسي؟ نعم، هل هذا هو السؤال؟
1: نعم، ميسي أو أي شيء آخر يقلق حاليا في المنتخب قبل انطلاق منافسة كأس العالم؟
0: نحن في الأرجنتين أو عشاق الأرجنتين طبعا يأملون أن نعيد النجاح الذي حققناه في كأس العالم في قطر، حيث فزنا في قطر في آخر كأس عالم. هناك بعض الأسماء قد تغيرت، مثلا بيسيدا وأرماني ورودريغيز وأيضا غوميز. هناك الآن بعض اللاعبين الشباب الذين الآن يجلبون حماسا للشعوب مثل باروني وبريستياني. إذن الأرجنتين ستحاول أن تهيئ نفسها جيدا، وأظن بأن سكالوني سيكون فخورا لو أنه أوصلنا إلى نصف النهائي.
1: طيب هيرمان، بما أنك تحدثت عن أماني في إعادة ما حققه المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، هل يرى الإعلام الأرجنتيني وحتى الجماهير أن المنتخب ما يزال مرشح للحفاظ على لقبه؟
0: أعتقد بأن الأرجنتين هو أحد ربما الفرق الأربعة المرشحة مع إنجلترا وفرنسا وإسبانيا. بالنسبة لي ها هي تلك الفرق المرشحة للفوز، ففرنسا لديها فريق قوي وكانوا في قطر في النهائي، وإسبانيا أيضا وإنجلترا لا ننسى بأنها دائما فريق جيد مع جود بيلينغهام وكين والعديد من اللاعبين الذين يمكن أن يفوزوا. الأرجنتين طبعا سنرى، نحن نأمل أن نصل على الأقل إلى نصف النهائي. نحن فخورون بفريقنا ونأمل أن نفوز مرة أخرى بالكأس.
1: شكرا جزيلا لك هيرمان غارسيا، كنت معنا مباشرة من الأرجنتين.
0: Thank you very much.
1: فاصل قصير وبعده نعود لمتابعة هذه الحلقة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم مجددا. في أروقة المنتخب السعودي استدعى المدرب دونيس عبد الرحمن الصانبي حارس مرمى الأهلي للالتحاق بمعسكري الأخضر في نيويورك المقام ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات لكأس العالم 2026. ورفع المنتخب السعودي وتيرة تحضيراته استعدادا لمواجهة الإكوادور وديا يوم السبت. من جهة أخرى وصل الحارس نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي. ومن المقرر أن يلتحق عبد الحميد سعود بالمعسكر الوطني صباح اليوم. نتحول مباشرة إلى الصحفي عبد الرحمن مشبب من صحيفة الرياضية. أهلا بك عبد الرحمن، كل عام وأنت بخير. طيب في البداية عبد الرحمن، كيف يقرأ استدعاء الصانبي ومن الأقرب لحراسة مرمى المنتخب أساسيا؟
1: أهلا وسهلا ابتسام، كل عام وأنت وأسرة العربية والسادة المشاهدين والمشاهدات بكل خير. طبعا استدعاء كان مفاجئ لأن هناك أربع حراس أساسا في المنتخب السعودي وزاد الحارس الخامس، قد يكون مؤشر لعدم استمرار الحارس نواف العقيدي مع المنتخب نظرا لإصابته، وقد يكون هناك يعني أمور أخرى يعني من التنافس تطبيق بعض التكتيك الخاص بحراس المرمى، لكن يبدو لنا الأقرب هو يعني عدم إمكانية استمرار نواف العقيدي. لكن احنا ننتظر، مركز الحراسة دائما مركز حساس ابتسام، يعني قد يعكس احيانا المنتخب او الفرق حتى على مستوى الفرق من استقراره. الحراسة الان اصبحت الخطط التكتيكية تبدا من حراسة المرمى، حراسة المرمى دائما ما يعرف من هو الحارس الأساسي في كثير من المنتخبات او الأندية، لكن حينما تحتار بين الحارس الأساسي وبين مجموعة من الحراس يكون هناك قلق نوعا ما، لكن بإذن الله المنتخب لديه الحراس القادرين على ملء هذه الفانة.
0: طيب هل يتوقع أن يكون أساسي في الودية الأولى أمام منتخب الإكوادور؟ طبعا نتحدث عن الصانبي هنا.
1: أعتقد أنها من الصعوبة جدا، لأن العويس لاعب وحارس جاهز، لعب حتى آخر مباريات في مع فريقه، أيضا حتى أحمد الكسار قد يكون ايضا بديل اخر، يعني ايضا يوجد عبد القدوس، هناك لاعبين اخرين، ومن الصعوبه اساسا ان ياتي الصانبي ويلعب اساسي وامام اربعه حراس. على الاقل انا اتوقع ان يبدا بالعويس، لان قد يكون هو الاجهز كخبره وكمشاركات، كثره المشاركات هذه لها دور ايضا كبير، فمن الصعوبه ان يلعب به اساسي في مباراه الوديه امام الاكوادور.
0: طيب بالحديث عن ودية الإكوادور بعد غد السبت، في رأيك كيف ستؤثر هذه المواجهة على قائمة الأخضر النهائية طبعا قبل أول مباراة في نهائيات كأس العالم؟
1: صحيح، شوفي، هو القائمة النهائية ستقدم يوم 2 يونيو اللي هو الثلاثاء القادم، لكن القائمة أو خلينا نقول العمود الفقري للمنتخب السعودي واضح، لكن الآن 31 لاعب في قائمة المنتخب الموجودة حاليا في نيويورك، سيستغني عن 5 لاعبين بنسبة كبيرة، يعني سيكون يمكن حراس المرمى ستنال نصيب الأسد لأنها سيكتفي بثلاثة حراس زي بقية المنتخبات، سيستغني بالتأكيد عن

0: قد يكون نواف العقيدي نظر لإصابته، وقد يكون عبد القدوس عطيه بحكم اقل مشاركات. على الجانب الدفاع ايضا نرى ان هناك في مركز الظهير الايمن تخمه من اللاعبين سعود عبد الحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، محمد ابو الشامات، فقد يكون الاخير ابو الشامات ولو انه كان من اميز اللاعبين في الدوري في الفتره الاخيره، لكن قد يكون هو او بين علي مجرشي حتى يكون الاستبعاد. في خط الوسط نلاحظ مثلا زياد الجهني، علاء الحجي، قد يكون المفاضلة فيما بينهم، وإن كان دونيس يفضل علاء الحجي لأنه دربه مرتين مع الوحدة وكان يعتمد عليه بشكل أساسي، فقد يكون بينه وبين زياد. في خط الهجوم وإن كان يعني السالم عبد الله السالم او صالح الشهري قد تكون المفاضله ايضا بينهم لاستبعاد احدهما، صالح بخبرته لكن السالم قدم مستوى اكثر من رائع مع فريقه ولو انه لعب مباريات اقل لكن نعم. يعتبر من اللاعبين المميزين.
1: طيب عبد الرحمن، قبل هذه المواجهه وقبل اول اختبار ودي، ما هي ابرز التحديات التي تنتظر المدرب تونس؟
0: يعني هو مدرب دونيس تسلم المهام تحديدا يعني فعليا قبل 20 يوم، لن يكون هناك يعني عمل كبير يستطيع ان يقدمه، لكنه يسعى الى اهم الاشياء، ان يعني يكون هناك انسجام تام بين اللاعبين، وان يكون هناك تركيز ذهني عالي، وان يكون هناك تطبيق للتكتيك. بدنيا اللاعبين جاهزين ولله الحمد حتى الان، يعني زي ما ذكر زميل نشط نايف الثقيل، يعني والعربيه هي الوحيده اللي تنقل اجواء المنتخب يوميا، لا يوجد اصابات وهذا مؤشر جيد، لكنه يسعى دائما الى الانسجام. مباراه الاكوادور ايضا مهمه حتى للاعبين بدنيا بحيث انه ما يكون في اصابات، تقديم القائمه سيتبقى عليها 3 ايام، تطبيق التكتيك وهذا شيء مهم جدا عند دونيس، لان المباريات احيانا المباريات زي الاكوادور تكشف احيانا شخصيه اللاعبين. طيب، فمن المهم جدا انه يسعى الى الانسجام اولا واخيرا.
1: طيب بالدرجه الاولى، هل ستكون مواجهه الاكوادور الوديه اختبار من دونيس للاعبين أم اختبار للمدرب دونيس بالدرجة الأولى؟
0: قد تكون اختبار للاعبين بشكل أكبر، لأن دونيس يعرف اللاعبين. دونيس الآن ربع قائمة المنتخب السعودي دربهم دونيس، يعني 8 لاعبين دربهم دونيس، إضافة إلى المنتخب الأكوادور منتخب يعني هو في مجموعة الأوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويعتبر من يعني أقوى الدفاعات. تخيل في 18 مباراة ولج مرماه 5 أهداف فقط، ويعتبر من أضعف الفرق هجوميا 14 هدف، فهي اختبار حقيقي لهجوم المنتخب وليس للمنتخب بشكل عام، ولو أن حتى المنتخب لكن بشكل خاص هجوم المنتخب. صحيح المنتخب الإكوادوري يفتقد إلى لاعبين مهمين، باتشو لاعب باريس سان جيرمان، إضافة إلى بييرو لاعب أرسنال، بيلعبون يوم السبت في نفس يوم المباراة الودية في نهاية دوري أبطال أوروبا، وهم من أقوى المدافعين في الإكوادور، لكن بإذن الله أن المنتخب يستفيد من هذه المباراة المهمة اللي بيستفيد منها امام الاوروغواي بحكم انه منتخب من امريكا الجنوبيه، وحتى فيه نوعا ما مزيج من المنتخب الاوروبي، يعني قد يستفيد ايضا امام منتخب اسبانيا في المباراه الثانيه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن مشبب على كل هذه الايضاحات. بات أرسنال على بعد مباراة واحدة فقط من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في إنهاء مشواره الأوروبي دون أي هزيمة، إلا أن مهمته لن تكون سهلة أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي أصبح أول فريق يبلغ النهائي للموسم الثاني تواليا منذ ريال مدريد في نسختي 2017 و2018. وشهد تطور أرسنال تحت قيادة مايكل أرتيتا مسارا تصاعديا لافتا بعدما بلغ ربع النهائي الأوروبي قبل 3 مواسم ثم نصف النهائي الموسم الماضي، والسبت سيخوض النهائي الأوروبي لأول مرة منذ 2006 بعدما حسم لقب البريمير ليج الأسبوع الماضي. أندية الدوري الإنجليزي حصلت على لقبين أوروبيين هذا الموسم بعدما توج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي، وفاز كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي محققا بذلك أول لقب أوروبي في تاريخه. وتتبقى المباراة المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان، وفي حال فوز أرسنال سيحقق الدوري الإنجليزي إنجازا تاريخيا بحصد الألقاب الأوروبية الثلاثة للأندية خلال موسم واحد. من لندن ينضم إلينا الصحفي سامويل أشو. أهلا بك سامويل، نبدأ بالحديث عن أرسنال عكس كثير من المدربين الذين تراجعت مشاريعهم.

0: في رأيك كيف نجح أرتيتا في تحويل مسيرة أرسنال من إعادة البناء إلى منافسة على عرش أوروبا؟
1: من دواعي سرورنا أن أكون معكم. أعتقد بأن هذا شيء كان يبنيه وعلى مدى سنوات، هذا كان مشروعا، وكان مشروعا جلبه طبعا المشرفون على الفريق للقيام عليه، وذلك بالضغط أكثر عليه لأنه طبعا لم يحقق اللقب، ولكن هو الأمر كان جيدا لأرسنال هذه السنة. وأعتقد بأن حتى لويس إنريكي مدرب بي اس جي قال بأن أرسنال يستحق الفوز بالبريمير ليج، وهو أفضل فريق أيضا من دون كرة، وطبعا هذا ثناء من قبل لويس إنريكي، وهذا يشير إلى مدى براعة هذا الفريق. وأعتقد أن جمال هذا الفريق هو أن لديهم لاعبين جيدين في كل المناصب، حين يصابون أيضا هناك لاعبون جيدون أيضا في مكانهم، لذلك أرتيتا بنى فريقا متكاملا.
0: بالحديث عن اللاعبين، ما هي مستجدات الظهير تيمبر، وإلى أي مدى تعزز عودة حظوظ أرسنال وكذا خيارات أرتيتا قبل مواجهة بي اس جي؟
1: طبعا بشأن تيمبر هناك خبر جيد، يبدو بأنه قد تجاوز أو فترة التدريبات الأولى وتدرب على مدى بعد إصابته بشهرين ونصف، فقبل إصابته كان أفضل جناح أو مدافع الظهير، أقصد الظهير الأيمن في البريمير ليج، وهو كان مدافع عن يقود الفريق، وفي نهائي كأس العالم أو عفوا في نهائي الشامبيونز ليج نحتاج إلى هذا المدافع القوي الذي يعود الدفاع، وهذا خبر جيد لأرتيتا.
0: كذلك أرسنال يتصلح بخمسة وجوه جديدة قبل هذا النهائي الأوروبي أمام سان جيرمان، كيف سيكون تأثيرهم على فريقهم وكذلك أمام بي اس جي؟
1: أعتقد بأنها ستكون مباراة رائعة، ولقد كان مثيرا للاهتمام حين رأينا نصف النهائي السنة الماضية، وأنا كنت في الإمارات وظننت بأن أرسنال بدأوا جيدا، ولكن حين سجل البي اس جي في البداية هذا هو الذي قتل اللعبة، ولكن أتوقع من أرسنال أن يدافعوا جيدا وأن يلعبوا جيدا من دين كرة، وطبعا لويس إنريكي ينتظر ويتوقع هذا منهم، وطبعا هذا ليس شيئا صعبا للتكهن. ولكن بالنسبة لأرسنال أعتقد بأنهم الآن يشعرون بقلة الضغط عليهم، فبعد أن فازوا بالبريمير ليج الآن وارتاحوا بعد أن انتصروا بذلك واستمتعوا بذلك، أنا آمل بأن أرسنال الآن قد انزاح عنهم هذا العبء ليلعبوا لعبة رائعة ضد بي اس جي، لأن بي اس جي طبعا هم المرشحون.
0: طيب سامويل، مع اقتراب الأندية الإنجليزية من حصد ثالث ألقابها الأوروبية، هل يملك أرسنال فرصة لإكمال المشهد المثالي للكرة الإنجليزية، وهل يملك القدرة لذلك أمام بطل النسخة الماضية وكذلك المرشح للتتويج بهذه النسخة كما ذكرت؟
1: إنه السؤال الأكبر كما يقال، ولكن أعتقد أنه كان مثيرا للاهتمام كيف أن الفرق الإنجليزية قد تفوقت في الدوريات الأوروبية، وحتى أرسنال مثلا لم يخسروا أي لقاء في البطولة الأوروبية، وهم قد لعبوا جيدا في الأعوام الماضية أيضا، والعمق وكثرة اللاعبين الموهوبين والرائعين، وحتى كريستال بالاس حين رأينا هم يحتفلون طبعا بالدوري الأوروبي، أنا أعيش هنا طبعا وأغطي أيضا أخبار كريستال بالاس، وطبعا هذا يعني كثيرا لكريستال بالاس لأنه أول لقب أوروبي لهم. أعتقد بأن الأوقات رائعة ليكون المرء هنا في إنجلترا، ونحن نعلم أيضا مدى تمويل الفرق هنا، ولم نرى أي فترة ازدهار إنجليزي مثل هذا.
0: طيب سامويل، في 20 ثانية، هل يمكن اعتبار ما يحقق إلى غاية الآن بداية حقبة لهيمنة إنجليزية على البطولات الأوروبية؟
1: ربما أنت تسألينني عن السيطرة على أوروبا وبخمسة عشر ثانية. نعم، أعتقد بأن الأمر الوحيد الذي أقوله هو أرسنال الآن لديهم تلك القوة المالية.

0: وكانت تلك دائما مشكلة، لكن أتوقع نعم أن يكون هذا بداية لسيطرة إنجليزية.
1: شكرا جزيلا لك سامويل أشو على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من لندن. نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، نستودعكم الله.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
2: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
1: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
2: يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة رابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. السعودية تستنكر الهجمات على الكويت بصواريخ ومسيرات وتجدد رفضها تهديد أمن المنطقة. البنتاغون يحدد أهدافا عسكرية إيرانية جديدة ويكشف عن استهداف قوات أمريكية عبر بيانات تحديد المواقع. وكالة الطاقة الدولية تحذر حرب إيران تدفع الدول لإعادة النظر في استراتيجيات الإمدادات. في أول أيام التشريق الحجاج يرمون الجمرات الثلاث ويواصلون التوافد إلى الحرم المكي. كشف الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا نحو الكويت اعترضته القوات الكويتية بنجاح. الجيش الأمريكي أضاف أنه اعترض 5 مسيرات شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز. وأكد الجيش الأمريكي مواصلة الدفاع عن قواته والمصالح الأمريكية من العدوان الإيراني غير المبرر. الجيش الأمريكي أكد أنه منع أيضا إطلاق إيران مسيرة سادسة من موقع في بندر عباس. وكان الجيش الأمريكي الكويتي أعلن فجر اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، منوها إلى أصوات الانفجارات التي سمعت وأنها كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. هذا ودانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والمسيرات في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها بحسب البيان. شددت الكويت على أن الاعتداءات الإيرانية تقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكدت أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. أيضا أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ ومسيرات على دولة الكويت. وشددت الوزارة في بيان على رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. وأعربت المملكة عن تضامنها مع الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. من جهته دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بأشد العبارات استمرار الهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت. أكد البديوي في بيان وقوف دول مجلس التعاون مع الكويت في أي إجراءات تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها. شدد أمين عام مجلس التعاون على أن استمرار هذه الهجمات بمثابة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. أعدت وزارة الحرب الأمريكية قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية يمكن استهدافها في حال قررت أمريكا استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة NBC News الأمريكية، تشمل قائمة الأهداف منصات إطلاق الصواريخ

باليستية المتحركة ومشاة نووية وصاروخية محصنة في فوردو الجبلية وأنظمة الدفاع الجوي المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس.

0: اليورانيوم الإيراني المخصب في الصين أو في روسيا.
1: Comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do?
2: No, I wouldn't be comfortable. That would not make me comfortable.
0: واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا مرحبا بك، ماذا في تحديثات المواقف والتصريحات الأمريكية بالنظر إلى التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالحرب على إيران؟
3: بداية في واشنطن الرسالة الأبرز اليوم هي أنه على الرغم من التهدئة، ولكن خيار الحرب لم يسقط عن الطاولة، بمعنى أنه إذا كان هناك أي تصعيد من قبل إيران ستقابل بعمليات عسكرية فورية. هذا كان أمر مباشر من الرئيس ترامب، بالأمس تابعناه في اجتماع الكابينت في البيت الأبيض، وذكر هذا الموضوع مباشرة لوزير الحرب بيت هكسس، وأكد بأنه إذا لم يكن هناك تعاون من قبل إيران في ملف المفاوضات، أو إذا كان هناك أي خروقات عسكرية إيرانية إن كانت تستهدف القوات الأمريكية في المنطقة، سيكون الرد الأمريكي حاسم حيالها. وبعد التصعيد بالأمس والمناوشات العسكرية، الإدارة هنا تحاول أن تقول بأنها محدودة وأنه يمكن السيطرة عليها، ولكن في الكواليس الأمر مختلف تماما. البنتاغون وضع استراتيجية كبيرة واستعدادات عسكرية لأي تصعيد عسكري، وحتى وضع أهداف جديدة يمكن أن تطالها القوات الأمريكية بحال كان هناك تصعيد إضافي من إيران على القوات الأمريكية أو حتى على الحلفاء. وكان هناك بيان غاضب من الولايات المتحدة بالأمس على الاستهدافات التي حصلت لبعض الدول في المنطقة أيضا بالأمس. بهذا السياق البنتاغون وضع قائمة جديدة بالإضافة إلى القائمة التي كانت في السابق، إن كانت منشآت صواريخ أو حتى منشآت مسيرات وزوارق حربية على الشواطئ الإيرانية الغربية، وتحديدا في الجنوب وبندر ومنطقة بندر عباس. ولكن الآن خلال التهدئة كان هناك متابعة أمريكية لأي تحركات إيرانية في الداخل الإيراني، محاولة لإعادة منشآت عسكرية تم استهدافها في السابق ربما، وأيضا إزالة صواريخ أو تحضير مزيد من الصواريخ بهذا الإطار في عدة مناطق في إيران، وليس فقط في المنطقة الجنوبية الغربية والسواحل الإيرانية الغربية. الولايات المتحدة أو وزارة الحرب تتحدث عن أهداف جديدة تم إضافتها، بنيت بسبب المراقبة المستمرة خلال فترة التهدئة. هم يقولون بأنه الإيرانيون كانوا يعتقدون بأننا لا نراقبهم، ولكن هذا كان خاطئ بشكل كبير، لأنه هناك مراقبة مستمرة ونحن نعلم كل تحركاتهم وكل محاولاتهم لإعادة بناء ترساناتهم، ونحن نلاحقهم فيها. إذن بحال كان هناك أي تصعيد عسكري أو إن كان هناك أي مناوشات مقبلة، سيكون هناك تصرف عسكري مماثل مقابل من القوات الأمريكية المتشددة في المنطقة. بهذا السياق لا زالت جهود التهدئة موجودة، وأيضا التوصل لمفاوضات واتفاق مع إيران لا زال على الطاولة، ولكن بشكل متزامن الاستعدادات العسكرية بدأت تبدو أكثر وضوحا في هذه المرحلة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. قبل جولة المفاوضات المرتقبة، غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان وسقوط قتلى بينهم 3 من الجيش اللبناني.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: أهلا بكم من جديد. اعتبر وزير الشؤون الأوروبية الألماني غونتر كيرشباوم بأن مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمثل إشارة استراتيجية بالغة الأهمية للتكاتف مع المنطقة، في وقت يضع فيه إغلاق مضيق هرمز الاقتصاد العالمي تحت ضغوط متزايدة.
3: We have serious times. Our economy is under pressure due to the blockade in the Strait of Hormuz, so it has to be solved as soon as possible. There it is necessary to make the pressure on Iran. But you see also on the guest list that we have the Foreign Affairs Minister of Saudi Arabia here as an interlocutor for us, and it shows that we are and we want to make a backing also for the whole region. European Union and the region of the Middle East are very, very close together and have common and the same interests. There we are on the same page.
2: كشفت وكالة الطاقة الدولية أن حرب إيران فرضت على دول العالم مراجعة شاملة لاستراتيجياتها لمواجهة ثاني أزمة من نوعها في غضون 5 سنوات. وفي هذا السياق تصنف الوكالة المرحلة الراهنة بأنها الأخطر على الإطلاق، وهو ما يفسر توقعات الوكالة بوصول الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى نحو 3400 مليار دولار هذا العام، ما سيوجه قرابة 2200 مليار دولار من هذه الموازنات لتطوير بعض القطاعات على غرار شبكات الكهرباء وتقنيات التخزين والطاقة النووية. كشف مسؤول إيراني لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى. وبحسب تقديرات الصحيفة، فإن احتياطيات إيران المتاحة من العملات الأجنبية لا تكفي لأكثر من 3 أشهر. ذكر المسؤول أن الشعب الإيراني لا يستطيع التحمل إلى الأبد مع استمرار الحصار الأمريكي. كما أشار المسؤول إلى أن وزير النفط الإيراني دعا الإيرانيين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد الهجمات على شبكة إمداد الوقود. ولفتت الصحيفة إلى مطالبة السلطات المتكررة للإيرانيين بخفض استهلاك المياه والكهرباء وحتى البنزين. هذا وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على إيران بعدما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية هيئة مضيق هرمز على قائمة العقوبات. الهيئات التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية هي هيئة أنشأتها إيران بداية الشهر الجاري، وذلك لإدارة طلبات المرور عبر المضيق، إلا أنها لا تحظى بأي اعتراف رسمي من الدول الأخرى. وقد أظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن وكبلر أظهرت أن ناقلتي نفط وناقلة غاز طبيعي مسال غادرت مضيق هرمز في وقت سابق من الأسبوع. أشارت البيانات إلى أن الناقلات تمكنت من العبور بعد إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال وهي في طريقها إلى الهند والصين. وقد دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة السلطة التشريعية إلى التحرك سريعا لمعالجة هموم الشعب الاقتصادي والعمل مع الحكومة للتركيز على شعار الاقتصاد المقاوم وفق الرسالة. أضاف مجتبى في رسالته بضرورة التركيز على الوحدة الوطنية في إيران لمنع الفرقة والتفكك الاجتماعي، داعيا المسؤولين الإيرانيين لتغليب المصالح الوطنية على الفئوية. النقاش في هذا الملف معنا من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع.

0: ومن استديوهاتنا في الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك والصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي. أهلا بكم جميعا، كل عام وأنتم بخير. نبدأ بك دكتور عايد المناع ضيفي من الكويت، وسؤال حول الرسالة التي وجهتها إيران لدول الخليج بعد الاستهداف الأخير لدولة الكويت.
1: تحياتي لك خالد وتحياتي للصديقين العزيزين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. لا شك بأنه للأسف الشديد إيران لا يزال شرها مستطيرة. إيران الحقيقة استهدفتنا اليوم في الساعة 5:21 صباحا بزخة من الطائرات المسيرة والصواريخ، وتم لله الحمد والمنة تصدي قواتنا المسلحة الباسلة لهذه الهجمة، وإن شاء الله إنها لم تحدث أضرارا، على الأقل إلى الآن المعلومات لم تتكلم عن أضرار. لكن ماذا تعني؟ تعني للأسف عمل بصيرة الإيرانية. إيران الحقيقة يعني الولايات المتحدة الأمريكية تستهدفها، وهي تستهدف الأشقاء والجيران والمسلمين دون مبرر. يا أخي أنا ما شفت جنون واستصغار مثل ما تفعله إيران. هل إيران تعتقد أننا لسنا قادرين على الرد؟ والله العظيم كل دول مجلس التعاون قادرة على الرد فرادة أو جماعات، لأنه لديها من الإمكانيات العسكرية ما يؤهلها بأن ترد. نحن لن نبادر إلى الهجوم، ولكن الحقيقة ينبغي بالفعل من الآن فصاعدا أن يتم الرد على النار بالنار. الولايات المتحدة قصفت بندر عباس وبعض الزوارق الإيرانية التي كانت تحاول زرع الغام في مضيق هرمز. طيب احنا ماذا، ما علاقتنا بذلك؟ لماذا إيران لا تهاجم القطع البحرية الأمريكية التي أمامها وتحاصر موانئها؟ لماذا تهاجمنا؟ لماذا لا تهاجم من ترفع شعارات الموت لإسرائيل؟ تهاجم إسرائيل يا أخي، إذا كانت تريد أن توجع أمريكا والغرب تهاجم إسرائيل. إذن يا أخي هذه العدوانية للأسف الشديد هي كراهية لهذه المنطقة واستقرارها وتنميتها وتطورها، والحقيقة قبولها لكل جنسيات العالم بما فيها الجنسية الإيرانية.
0: جيد، في هذا الوقت أستاذ أحمد القرشي، يعني نريد أن نفهم ما الذي تغير الآن. ترامب كان في بداية الأسبوع يتحدث عن اتفاق تم الانتهاء منه تقريبا، بات وشيكا، لكنه بالأمس خرج بتصريحات قال فيها بأن الولايات غير راضية عن هذه المحادثات مع إيران. ما الذي حدث؟ هل تراجع ترامب أم كيف يمكن أن نفهم الموقف الآن؟
2: ربما دبلوماسيا سبق ذلك صمت. المنهجية للوضع الحاصل يعني قراءته قراءة بسيطة وسليمة، أنه ده وقت شد الحبل. المفاوضات جدية، الصياغات معقدة، التفاصيل حساسة، لذلك كل طرف يأتي بكامل قوته حتى أنه يوضح للأودينس بتاع أنه أهدافه من وراء هذه المحادثات واضحة. أولا فتح هرمز
0: بدون قيد
2: نووي، موضوع النووي يعني خلاص بالنسبة للولايات المتحدة محسوم، موضوع مستقبل المنطقة، في قضايا كثيرة معقدة يعني بتحتاج لكلمات، ربما كلمة تؤثر فيها، ربما أولوية، يعني مثلا 1 2 3 4 ده 3 4، فالمحادثات معقدة. الرئيس بازشكيان أمس قال إنه يتم الآن لملمة وتجميع،
0: بس المسألة هل تتعلق بعادة صياغ مفردات أم أن ترامب ينظر إلى الأمر بشكل آخر اليوم عندما يربط مستقبل المنطقة كما يقول أنه لن يوقع اتفاقا مع إيران إذا لم تقم دول الخليج المجاورة بتطبيع العلاقات معه؟
2: ده قبل، يعني نحن عندنا
0: تصريح يوم أمس.
2: أيوة، لا، ما يجب أنه نفصل كل مرحلة عن الأخرى بمعطياتها. يعني اليوم نحن نتحدث عن أنه في محادثات، في شد حبل، هذه اللحظات لحظة.

0: ضد الانهيارات الكبرى أو الاتفاقات الكبرى. يعني لكن إيران زي ما قال الدكتور عايد إنه هذا الاستكبار وهذا العلو وهذا العنجهية الفارغة دائما لا تريد أن يعني في لغتها وفي تصديرها بالأمس في يعني قبيل كلام ترامب يعني لابد أن نراقب الوضع بدقة لأنه قبيل تصريحات ترامب هم ضخوا إنه هناك في مذكرة تفاهم وحطوا النقاط وكذا. لذلك ترامب أيضا قام بالرد عليهم. واضح. لذلك عندما نتحدث عن إنه ماذا يحدث نقول إنه هنالك محادثات جدية، هنالك تعقيدات في صياغة الأمور. فالوقت بيكشف، يا إما انهيار كامل يا إما يعني اتفاق كبير.
1: مسعود، انهيار كامل أم تقدم في هذه المفاوضات؟
2: أعتقد بأن الورقتين التي لعبت بهما إيران لم تؤثر على ترامب، ورقة اليورانيوم عالي التخصيب وورقة مطيق هرمز. ورقة عالية التخصيب الإيرانية التي تحاول إيران تحويلها إلى ورقة وعدم التنازل عن هذه الورقة حتى تستطيع أن تحقق أهدافها المالية من هذه المفاوضات، ومعروفة مسألة تحرير الأموال الإيرانية المجمدة التي اشترطت إيران بأن يتم رفع الحجز عنها 12 مليار وتلقي 12 مليار آخر في نهاية المفاوضات، هذا بمعزل عن 100 مليار دولار التي هي أموال إيران المجمدة في مختلف الدول ولا يمكن نقلها بسبب العقوبات المالية الأمريكية المفروضة على إيران. وورقة التخصيب اليورانيوم العالي التخصيب اليوم ترامب كان رفض. موقفه واضح،
1: لا.
2: رفض نقل هذا اليورانيوم
1: لا روسيا ولا الصين،
2: هذا أحد أسباب وأعمدة المفاوضات التي انهارت. والعمود الآخر هو الورقة، ورقة مضيق هرمز، الهجمات الأمريكية والهجمات الإيرانية في المضيق جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تلوح أكثر بالورقة العسكرية للتعاطي مع مسألة مضيق هرمز، هذا العمود أيضا انهار. لذا الآن في الوقت الحاضر حتى هذه اللحظة بسبب هذا الأمر هناك تشاؤم بخصوص التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين حتى يتم تحديد خارطة الطريق للتفاوض حول القضايا الرئيسية. نحن أمام هذه الحالة.
1: برغم من كل ذلك أيضا مازالت جهود الوساطة الباكستانية مستمرة، حيث يؤدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الجمعة زيارة رسمية إلى واشنطن، ويلتقي أو سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمراجعة العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. المباحثات ستتركز وفق الخارجية الباكستانية على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية الرئيسية، فضلا عن جهود باكستان لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. دكتور عايد، في موضوع مضيق هرمز، لماذا هدد ترامب سلطنة عمان باستهدافها إن لم تغير دورها أو سلوكها كما قال؟
3: يعني اولا الحقيقه اذا سمحت لي بس التعقيبات سريعه، لحظه الانهيار الحقيقه الكبرى والاتفاقيات الكبرى اللي اشار لها اخي احمد القرشي، بالتاكيد هذه طبيعه المفاوضات احيانا قد تؤدي الى نتائج غير متوقعه. ايضا ما اشار له اخي العزيز مسعود الفك بانه ترامب يرفض نقل اليورانيوم الى روسيا او الصين، وأذكر أن المرشد الإيراني مجتبى يرفض نقل هذا اليورانيوم من إيران، وبالتالي هذا يعني انسداد الأفق. تهديدات الحقيقة ترامب يبدو أنه شعر بأنه يعني هناك ما يشبه التفاهم الإيراني العماني حسب ما تدعي إيران الحقيقة. يمكن لم نسمع من عمان الكثير في هذا الجانب، ولكن هذا الادعاء الإيراني بأنه يتفاهموا مع عمان على كيفية إدارة المضيق

0: صديق هو الذي جعله يهدد، وهذا طبعا أنا باعتقادي أنه لصالح عمان حتى ما تذهب مذهب إيران بهذا الاتجاه. هذا الممر لإيران حدود أميال معينة 12 ميل يمكن، ولعمان 12 ميل أخرى، والباقي ممر دولي. ليس من حق لا عمان ولا إيران ولا أي طرف آخر بأن يتحكم فيه، وبالتالي هذا الذي يفترض أن يكون، وهذا هو القانون الدولي الذي ينبغي أن يحترم. رضيت إيران أو أجبرت على أن تقبل بذلك.
1: طيب، إشارة ترامب للمرة الثانية أيضا إلى أنه قد لا يوقع اتفاقا مع إيران إذا لم تقم دول الخليج بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم. يعني المرة الأولى كنا نتناقش في هذا الموضوع، ويمكن كنت أنت تلمح إلى عدم أخذ ما يقوله ترامب بشكل جدي، لكنه يكرر الموضوع الآن مرة ثانية. يعني فبالتالي إلى أي مدى يجب على دول الخليج الآن أن تتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي في الرد على هذه التصريحات، وخاصة إذا ما ربط موضوع المنطقة والاتفاق مع إيران بهذا التوجه اللازم كما يقول لدول الخليج؟
0: يا أخي، إحنا شعوب تؤمن بالأديان كلها وتحترمها، وديننا الإسلامي أقر باليهودية والنصرانية وغيرها، ولا عندنا مشكلة. الحقيقة عندنا الخلاف سياسي، ويعني مع بعض القوى مثل إسرائيل بعدوانيته على الأراضي الفلسطينية. وأنا أعتقد أنه بعد هذا التصريح الذي كنت أتمنى لا يحدث، لكن ممكن الآن من خلال الاتصالات الثنائية يعني مجموعة من دول مجلس التعاون توضح للرئيس الأمريكي صعوبة تحقيق ذلك ما لم يتحقق الطلب السعودي، والذي بالتأكيد الكويت تسير فيه وقطر وكذلك دول أخرى، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو حزيران 1967. عندها ما عندنا مشكلة نطبع مع إسرائيل وتصبح العلاقات طبيعية، شرط أنه إسرائيل تحترم حقوق الجوار ولا تكون بعد مثل إيران كل شوي هاجمة ومدمرة للفلسطينيين. ما يجري في لبنان الآن دمار، والسبب الحقيقة عدائية إسرائيل وحزب الله على حساب الشعب والحكومة اللبنانية، وكذلك الوضع في غزة. لذلك الطريق الذي تقوده المملكة العربية السعودية هو الصحيح، وبالتالي على الرئيس الأمريكي أن يستمع إلى الأصدقاء الذين يريدون الخير والسلام لكل الأقليم وليس لمنطقة محددة بعينه.
1: ما رأيك سيد أحمد في هذا الموضوع؟ يعني لينسي جراهام أضاف بأنه إذا لم تقم دول الخليج بذلك فعليها أن تتحمل عواقب خطيرة.
2: لا إكزاكتلي يا خالد، هو من ولايته الأولى من قال السعودية لازم توقع مع إسرائيل، وماذا حدث؟ بالعكس، في حراك دولة عظيم بقى حول حل الدولتين، دولة فلسطينية، بقى في حراك دولة عظيم من قادة السعودية ودول أخرى على مستوى العالم. فحديثه نعم هو رئيس الولايات المتحدة، لكن نحن لا نقفز على الكبار، لكن نتعامل معهم بأدوات نستطيع من خلالها مش التعايش مع ما يقولون، لكن هذه هي حدودنا، فلسطين حدودنا. إيران يعني بتسوق وتبيع وكذا، انت شفتها في الحرب دلوقتي، نسوا فلسطين ونسوا انه في حاجة اسمها غزة وكذا، لكن ده موقف البتقف السعودية والدول الأخرى، موقف من صميم وجودنا، انه نحن في النهاية هذا بكل الأدوات بالصبر الممكن بالبيئة اللي نحن عايشين حولها نتعايش معها، ما عندنا اي مشكلة، فقط إنه ما يقول بنفككه ونصبر ونقول إنه من أين نأتيه. يعني هذا زي ما أقول لك داء دواءه التسكين، يعني في النهاية يقول ما يقول، ونحن عندنا لدينا استقلالنا ولدينا خطنا. زي ما قلت لك هي المسألة مش من اليوم، لا 12 سنة هو بيردد في هذا الكلام ولم يحدث فيه شيء.
1: هل يستطيع الاقتصاد الإيراني سيد مسعود تحمل استمرار هذا الوضع، وضع الجمود والحصار وفشل المفاوضات حتى الآن؟
2: قبل أن يكون مسعود اليوم.

0: أكثر من 40 مليون، بين 40 مليون يا مسعود ل 46 مليون رسميا. يعني الحرب دي دخلوا فيها 6 ملايين تحت خط الفقر، بلد فيها 93 مليون فيها 46 مليون تحت خط الفقر. صدق. بلد فيها البنزين عندهم أزمة وقود، مش كل النفط والكذا، عندهم أزمة وقود. صحيح. وقود اليوم.
1: عندما يتحدث عن المرشد عن الاقتصاد المقاوم، هذا أكبر دليل على سوء الوضع الاقتصادي. الاقتصاد المقاوم يعني أو اقتصاد التقشف في واقع الأمر.
2: كيف اقتصاد مقاوم يعني؟ ماذا سيفعله مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب فيه؟
1: هو في واقع الأمر اقتصاد التقشف، ولكن اسمه المثالي وفقا الأيديولوجية هو اقتصاد المقاوم، هو أعطى صورة للتقشف. التقشف هذا ما سمعناه أيضا من قبل المسؤولين الإيرانيين الذين دعوا إلى التقشف في استخدام البنزين، التقشف في استخدام الكهرباء، التقشف في استخدام الغاز، والتقشف في كثير من المجالات. الدخل الإيراني تراجع ليس في مجال النفط الذي كانت تصدر نحو 1.5 مليون برميل إلى ومعظمه إلى الصين. طبعا هذه الأموال لا ترجع بشكل مباشر إلى إيران، تبقى أموال في داخل الصين، وإيران تقوم بشكل المقايضة تستورد البضائع من الصين. هذا هو الأسلوب. ولحد الآن هناك بين 30 إلى 35 مليار دولار أموال إيرانية شبه مجمدة في الصين، لأنه لا يمكن للصين عبر النظام المصرفي في العالم تنقل الأموال إلى إيران، بل هي مضطرة لشراء بضائع صينية أو استثمارات صينية في إيران. ولكن ننتقل إلى الشق الآخر غير النفطي. إيران كانت لديها إمكانيات مهمة، هي كانت من الدول العشرة المصدرة للصلب والحديد، ولكن من خلال قصف 3 مصانع للصلب الحديد، مصنع مباركة ومصنع أصفهان ومصنع الأهواز للصلب والحديد، تراجعت قوة إيران على الإنتاج وبسبب الحصار على التصدير. إضافة إلى ذلك، عندما قصفت منشآت البتروكيماوية في ميناء معشور جنوبي الأهواز، فقدت إيران نحو 40 مليار دولار من التصدير في مجال البتروكيماويات، يضاف إلى ذلك الحصار البحري الذي يمكن القول صفر أي تصدير إيراني بهذه الحالة. إيران في وضع اقتصادي سيء. هذا الوضع الاقتصادي ليس أمرا في إمكانيات الدولة فقط، هذا الأمر تحول إلى نوع من الحياة المعيشية السيئة للغاية في مجتمع ذاق نوع من الرفاهية النسبية. جيد. هذا هو الوضع الذي نراه في الوقت
2: هذا
1: الحاضر.
2: قد يقودنا إلى سؤال دكتور عايد المناع، نربطه بما حدث يعني صباح اليوم من استهداف الكويت. البعض يرى بأنه إذا ما أخذنا ما قاله ترامب بأنه ليس مستعجل على أي اتفاق، وبالتالي هو مستفيد من مسألة الحصار للمضيق، لكن هذه الضربات الأخيرة في بعض المناطق تجعل الإيرانيين يقومون بتوجيه ضربات لدول الخليج ربما، فبالتالي هم يحاولوا كسر هذا الجمود ومواجهة هذه الأزمة الاقتصادية باستهداف دول الخليج، وقد يتم استهداف يعني حتى الطاقة أو غيرها من الأمور، يعني ليس فقط المسألة تتعلق بقواعد زي ما قالوا قاعدة علي سالم، لكن غيرها يعني. وما حصل، ماذا عن دول الخليج؟ كيف ستتصرف في هذه الحالة يعني، وهي التي قامت بدور وسيط يعني منعت الحرب خلال الفترة اللي راحت؟
3: نعم، يعني أولا يا أخي، بدل ما يهاجم دول الخليج، عمامة الحقيقة القطع البحرية الأمريكية تتمشى في البحار وليهاجمها، عنده صواريخ يقول 4000
2: يعني، هو ما هاجمها في ال 12 يوم ولا في ال 40 يوم يعني، ثم التالي ما راح نكرر الموضوع، ليش ما هاجم؟
3: ما راح نكرر. نعم. يهاجم اسرائيل على الاقل يا اخي. يهاجم اسرائيل التي تذبح اداتها الرئيسيه في لبنان، وهي الان تنحر.
2: ولا راح يهاجم اسرائيل لانه يعتقد بانه هذا سينهي مساله الهدنه والاتفاق، وسترد اسرائيل بشكل عنيف يعني وقوي. انا سؤالي عن دول الخليج، كيف ستتصرف
3: دول الخليج يا خالد؟

0: نجحت خلال الفترة الماضية بالتصدي للهجمات الإيرانية نجاح كبير جدا، وأعتقد أنها الآن أفضل مما كانت خلال حرب 40 يوم، والتصدي سيكون أكبر. يبقى الآن الحقيقة أنه صبرنا وللصبر حدود. الآن مفترض أن يكون هناك على أي إطلاق نار، أي صاروخ يأتي ومحدد، يتم الرد عليه وضربه بضعف الضربة التي وجهها لنا. وبالتالي نحن مثل ما لديهم طائرات مسيرة وصواريخ، لدينا كذلك وزيادة، لدينا سلاح جو من أفضل سلاح جو بالعالم. نحن لا نريد الانقماس بالحرب، حكوماتنا عاقلة ورشيدة ومتفاهمة، ولكن الإيراني مضغوط بالفشل، مش بلأنه ناجح، هو فاشل ومضغوط، والأمريكان للأمانة بالحصار سيجعلونه يصيح أكثر وأكثر ويتصرف بجنون أكثر وأكثر، وممكن أن يخضع، وهذا اللي يجعل ترامب يأخذ راحته، وبالتالي ليس مستعجلا علشان ضربات، لكن لا تستبعد حتى هذه الضربات، وهذه حدثت تماما. يعني ما تحرك الإيرانيون لتلغيم مضيق هرمز أو للتحرك ضد القوات الأمريكية حتى جاء الرد مدمرا لبندر عباس. لذلك الإيرانيين في عندنا مثل شعبي يمكن يعرفون الجماعة، يقول أبوي ما يقدر إلا على أمي، يقدر على دول الخليج المجاورة الصغيرة الآمنة التي حقيقة الإيرانيين نسبة كبيرة منهم تعيش فيها بحياة أفضل مليون مرة من حياتها في إيران.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور عايد المناع، الأكاديمي والكاتب السياسي من الكويت، ومن الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، والصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي. شكرا. في لبنان صعد الجيش الإسرائيلي وتيرة القصف، وأعلن الجيش اللبناني عن مقتل أحد عسكريه بغارة إسرائيلية على طريق زفتة دير الزهراني، ارتفع بذلك عدد قتلى الجيش إلى 3 خلال 24 ساعة، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص في الغارة على سيارة في عدلون، وأعلنت مقتل 3 وجرحى كذلك 37 في الغارة أمس على البص في قضاء صور. وطالت الغارات الإسرائيلية عدة بلدات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
2: الله أكبر. شو
1: التصعيد يأتي في ما يعقد اليوم في واشنطن اجتماع بين الوفد اللبناني المفاوض مع مسؤولين أمريكيين، يسبق المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والمقرر غدا الجمعة، بما تستكمل المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. إلى غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي إيهاب كريزم المسؤول عن بنية مركزية لتحويل الأموال التابعة لحماس في منطقة خان يونس كما تقول إسرائيل. وفي أطار مهامه كان كريزم مسؤولا عن إدارة تحويلات مالية بملايين الدولارات لصالح الذراع العسكرية التابعة لحماس، وتم القضاء خلال الغارة على محمد الهباش وهو مسؤول وحدة في مقر الإنتاج التابع للحركة. وخلال الحرب شارك الهباش في إنتاج وسائل قتالية لصالح حماس وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي. في الأثناء، أكد مصدر أمني إسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال قائد لواء غزة في حماس عز الدين بك ونائبه عماد أسليم في شمال قطاع غزة. أعلنت الرئاسة اليمنية وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي اليوم عن عمر ناهز 80 عاما، كما أعلنت في بيان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.

هذا وقدم الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي إلى اليمن حكومة وشعبا في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي الذي شغل منصب الرئاسة منذ عام 2012 حتى عام 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العلي. في الرابعة بعد الفاصل، رئيس الاستخبارات الروسية يتهم الاتحاد الأوروبي بتحويله إلى تحالف عسكري ضد موسكو.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

قدرنا نختم قلوب من أقصى الأرض. تلبي لله فرض وواجب. نصون أمن نعزز ونمكن. لأن هذا واجب.

أهلا بكم جديد. أفاد موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لاحتمال انهيار الحكومة في كوبا خلال هذا الصيف. في السياق، حذر رئيس كوبا من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى مذبحة لها عواقب لا حصر لها على السلام والاستقرار في المنطقة، لأن كوبا لا تمثل تهديدا وفق ما نقلته وكالة رويترز. اعتبر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين أن طبول الحرب تقرع بقوة في أوروبا. ناريشكين قال إن الاتحاد الأوروبي يسرع في تسليح نفسه ويتحول إلى تحالف عسكري ضد روسيا، متهما النخب الأوروبية بالاستفادة من إطالة أمد النزاع الأوكراني قدر الإمكان وإفشال أي محاولات روسية لتسوية النزاع في أوكرانيا. مسؤول الاستخبارات الروسية أكد كذلك بأن حلف الناتو يواصل تعزيز قدراته العسكرية على جبهته الشرقية ويستعد لنزاع مسلح واسع النطاق. إلى مشعر منى، حيث بدأ الحجاج منذ ساعات صباح أول أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية صحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة ووفق جداول زمنية ومسارات متعددة. وبالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع، ويواصل الحجاج بعد رمي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. كما يواصل الحجاج أداء طواف الإفاضة وسط انسيابية في حركة الحشود داخل الحرم المكي وساحته. وفقا لخطة التفويج المتكاملة، تم تخصيص مسارات دقيقة في صحن المطاف والطوابق العليا لضمان

0: طمأنينة الحجاج، ويستفيد أكثر من 1,700,000 حاج من خدمات تقنية وأمنية متطورة تشمل تطبيقات ذكية لإرشاد التائهين وروبوتات للتعقيم وتوزيع ماء زمزم، كما وفرت الصحة السعودية أكثر من 1,100 نقطة إسعافية داخل المسجد الحرام والمشاعر، ما أسهم في انخفاض حالات الإجهاد الحراري بنسبة 90%. انضم إلينا من المسجد الحرام مراسل العربية هاني الصفيان. هاني مرحبا بك. الآن بكل عام أنت بخير أول شيء هاني، كيف تبدو الكثافة في داخل صحن المطاف وأيضا المسارات المخصصة للطواف الإفاضة؟
1: بالنسبة للكثافة العددية التي الآن يستقبلها الحرم المكي للحجاج في طواف الإفاضة، وهي من ضمن الخطة التي وضعتها السعودية، وهو تطبيق لليوم أو أول أيام التشريق من استمرار عملية طواف الحجاج، هي ما يقارب 45%، حيث 45% من الحجاج سوف يقومون بالطواف لهذا اليوم، أي ما يبلغ 1,200,000 حاج. وبينما أيضا أتحدث ونتحدث عن هذه التقنيات، أيضا هناك كاميرا العربية التي هي أيضا تحمل روبوت وهي تقوم بتصوير الحجاج، ولعل الصورة قد تكون أوضح بالنسبة للكاميرا الأخرى، حيث نرصد فيها حركة الحجاج بانسيابية وكذلك صورة للكعبة المشرفة. هنا في صورة أخرى من صور أيضا داخل صحن المطاف، وهي لعلها صور خاصة للعربية، ونحن نقوم الآن بالدخول بداخل أو إلى داخل صحن المطاف، وحيث سوف نقوم بمشاهدة الكثافة العددية بوضعها الطبيعي. طبعا قبل أن نتكلم عن هذه الكثافة العددية، لا يوجد أي تفشي لأوبئة أو كذلك فيروسات، وهي تصريحات رسمية أيضا بالنسبة للصحة السعودية والتي
0: هاني
1: هي بالنسبة للسعودية.
0: عندنا مشكلة في الصوت يا هاني. أي تفضل الآن
1: الصوت واضح؟
0: الآن واضح، تفضل.
1: نعم، الخدمات الصحية التي هي قدمتها السعودية، أكثر من 1,000,000 خدمة صحية على كافة المشاعر المقدسة، وليس فقط نحن نتحدث عن الحرم المكي. منذ وصول الحجاج إلى هنا، وهم أيضا من خلال الخدمات الصحية التي دفعت بها السعودية تحديدا في مجال التقني. وبينما أيضا أتحدث عن هذه التقنيات، سوف أقوم بالدخول إلى صحن المطاف حتى أيضا نشاهد عن قرب عن حجم الأعداد والكثافة العددية بالنسبة للحجاج اليوم في أول أيام التشريق. ورغم هذه الأعداد المليونية، إلا أن عملية الطواف هي تسير بانسيابية، وبدليل ذلك أنني الآن بين الحجاج داخل صحن المطاف الذي دائما عادة ما يشهد كثافة عددية مليونية. في هذه الصورة والتي نقترب منها ونقترب أيضا داخل هذه الصفوف، الأريحية والمسافات التي هي بين كل حاج وحاج، وكذلك أيضا الرقابة التقنية التي تقوم بها إدارة الحشود دون مضايقة الحجاج في داخل صحن المطاف أو حتى أيضا داخل أرجاء الحرم المكي.
0: شكرا لك هاني صفيان مراسل العربية من المسجد الحرام. الأخبار الرياضة الآن مع ابتسام شواش.
2: شكرا خالد، أهلا بكم مشاهدينا. أجرى المنتخب السعودي حصته التدريبية الثانية ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية، تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة. ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 من مايو الحالي، وسيواجه الفريق السعودي نظيره الإكوادوري وديا السبت المقبل.
3: شايف دائما يعني ما التغيير يؤدي الى العامل الايجابي، ان شاء الله قاعدين ومركزين مع الموجود الطاقم الاداري والطاقم الفني، طاقم كبير وله احترام وتقديره، باذن الله ان نحقق المأمول ونمشي على خطاهم باذن الله.
4: كابتن، تواجدكم فتره مبكره في نيويورك في امريكا يمكن من اوائل المنتخبات اللي وصلت، بالتاكيد لها انعكاسات ايجابيه عليكم من ناحيه الانسجام، من ناحيه الدخول في

0: في أجواء المعسكر، التركيز العالي.
1: أكيد المدة الطويلة هذه تحتاج زي بطولة زي كأس العالم، تحتاج فيها مدة طويلة، الانسجام مهم، وزي ما قلت أنت الوديات إن شاء الله راح تساعدنا بإذن الله نقدم المامول في بطولة أهم بطولات العالم.
0: كان في اجتماع مع المدرب دونيس، بالتأكيد أنه شرح لكم توجهاته وشرح لكم خطته، وش أبرز شيء ركز عليها؟
1: والله اللي أقدر أقول لك أبرز شيء ركز عليه، يعني هذه بطولة من أهم بطولات العالم، مهمة لأي لاعب لأي مدرب، ما تحتاج توجيهات أكثر من أن أنت تكون بنفسك واعي أن هذه بطولة محل أنظار العالم كله، ما بال أنك لما تأثر تشيرت المنتخب السعودي. إن شاء الله بإذن الله نحقق المطلوب بإذن الله.
0: أيضا نواف، ثلاث مباريات ودية، الأولى مع الإكوادور، في يعني تقريبا ممكن فيه يعني انطباع في تخوف بين الجمهور السعودي في ما يخص أداء المنتخب المتوقع في كأس العالم، أنتم داخل المعسكر كيف قاعدين تتعاملون مع هذا الموقف؟ وش الأشياء اللي أنتم تحرصون تكسبونها في المباريات الودية وحتى في المونديال؟
1: تخوف طبيعي من الجمهور، وهذا من باب حرص، ولكن احنا في شيء ماضي ننسى، احنا في شيء حاضر. ان شاء الله تركيزنا في الثلاث المباريات نأدي ونقدم افضل استعداد حق ان شاء الله كأس العالم باذن الله.
2: يستقبل المنتخب المصري الليلة نظيره الروسي على استاد القاهرة الدولي ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل. المواجهة ستكون الأولى بين المنتخبين منذ أن التقيا في مونتيال روسيا في العام 2018. ويتنافس منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، إيران ونيوزيلندا. توج كريستال بالاس الإنجليزي بلقب مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على رايو فايكانو الإسباني بهدف دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية. وجاء هدف المباراة عبر جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 50 ليتوج بالاس بأول لقب أوروبي وثالث ألقابه في التاريخ بعد الفوز بكأس إنجلترا والدرع الخيرية. أطلق فلورنتينو بيريز حملة ترشح لمنصب رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني، متهما حملة منافسه إنريكي ريكيلمي بالكذب والسعي إلى استغلال النادي وليس لخدمته. جاء ذلك خلال حفل أقيم في فندق بالعاصمة الإسبانية ذكر فيه بإنجازاته في ريال مدريد ومشاريعه المستقبلية بحضور نجوم سابقين ومنهم رونالدو وروبرتو كارلوس والأرجنتيني سانتياغو سولاري.
3: هذا نادي ديمقراطي وشفاف، ليس صحيحا ما يقوله البعض عن منع إجراء انتخابات في ريال مدريد. الذين يقولون ذلك هم أنفسهم الذين لطالما سعوا للسيطرة على النادي ويواصلون محاولاتهم من وراء ظهر الأعضاء. لهذا السبب دعوت إلى إجراء انتخابات بوجود مرشح بديل. بات كل شيء واضحا الآن، نعلم أن هذه الحملة الانتخابية مدبرة من قبل نفس الأشخاص الذين كانوا وراء أصعب فترات تاريخ ريال مدريد. الآن فهمنا كل شيء، إنهم لا يأتون لخدمة ريال مدريد بل لخدمة مصالحهم الشخصية من خلال النادي. الانتماء إلى ريال مدريد يعني الفخر. ما نقترحه الآن هو المضي قدما ليصبح الأعضاء هم المالكين الحقيقيين للنادي، ليس فقط من الناحية العاطفية بل أيضا من الناحية القانونية والاقتصادية. نحن نعمل على الصيغة الأكثر تحولا في تاريخ النادي، وهي عكس الخصخصة تماما، إنها منح ملكية النادي لمن يستحقونها دائما.
2: وأطلق إنريكي ريكيلمي منافس فلورنتينو بيريز حملته للترشح لمنصب رئاسة نادي ريال مدريد، وتعهد بإعادة بناء علاقة النادي بأعضائه عبر مشروع شامل لتطوير المرافق بدلا من الاكتفاء بحلول سريعة لمعالجة جفاف الألقاب خلال العامين الأخيرين. بهذا نصل إلى الختام، عودة إلى خالد.
4: قال قائد فريق إنقاذ تايلاندي إن متطوعي أنقذوا 5 من أصل 7 أشخاص محاصرين في كهف بلاوس. كان الأشخاص 7 دخلوا الكهف الواقع في وسط لاوس بحثا عن الذهب لأن انهيارا ناجما عن أمطار غزيرة حال دون خروجه. أجرت القوات الكورية الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل البلاد عن كوريا.

الشمالية، واستخدم أو استخدم المئات المعدات العسكرية وأنظمة قتالية غير مأهولة من الجيش ومشاة البحر. إلى العناوين: السعودية تستنكر الهجمات على الكويت بصواريخ ومسيرات وتجدد رفضها تهديد أمن المنطقة. البنتاغون يحدد أهدافا عسكرية إيرانية جديدة ويكشف عن استهداف قوات أمريكية عبر بيانات تحديد المواقع. وكالة الطاقة الدولية تحذر حرب إيران تدفع الدول لإعادة النظر في استراتيجيات الإمدادات. في أول أيام التشريق الحجاج يرمون الجمرات الثلاث ويواصلون التوافد إلى الحرم المكي الشريف. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم وإلى عناوينها. واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين تشمل منع الهبوط والتزود بالوقود وبيع التذاكر. بعد تعقد المفاوضات، البنتاغون يعد قائمة بأهداف عسكرية إيرانية في حال عودة الصراع. الجيش الإسرائيلي يهاجم هدفا في بيروت، وأنباء تتحدث عن استهداف علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله.
1: هاي دكانه الريان. الله اكبر.
0: وفي جنوب لبنان غارات اسرائيليه عنيفه، والصحه تعلن مقتل 17 شخصا بينهم طفلان.
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
3: تحتاج اكثر من مكان، من غرفه مجهزه باحدث الاجهزه. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين،
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مساء العيد على العربية FM، وكل عام وأنتم بخير
2: أينما كنتم مستمعين الكرام. كل عام وانتم بخير وحياكم الله، وتقبل الله منا منكم صالح الأعمال. كل عام وانتم بخير ماجد.

0: عام وانت بصحة وسلام ان شاء الله.
1: حياك الله، كيفك مع ثاني ايام العيد؟
0: ممتاز جدا بشوفتك، اكيد ممتاز جدا جدا. لكم اجمل واطيب التحايا مستمعينا الكرام من فريق العمل، من التقديم زميلي علي نقيدان واخوكم ماجد الثبيتي، ومن الاعداد والتنسيق هذه تحيات الزميله وعد الدوسري.
1: طبعا مساء العيد زي ما تعودتم مستمعينا الكرام ياتيكم من الخامسه وحتى السابعه مساء على اذاعه العربيه FM، ونذكر ماجد مستمعينا الكرام

0: اليوتيوب وكذلك عبر تطبيق إكس على آت العربية FM.
1: راح نكون معكم مستمعين الكرام على مدى ساعتين، وتبقى الأنظار متجهة نحو المشاعر المقدسة، حيث يواصل الحجاج أداء مناسكهم وسط استعدادات متكاملة، وبنعيش معكم أجواء عيد الأضحى.
0: طبعا زي ما تعودتوا مستمعين الكرام، كذلك ماجد في ساعتنا الثانية بيكون هناك سؤال تفاعلي خاص للمستمعين الكرام، يشاركونا ويقولوا لنا آرائهم وقصصهم على 0115 100 100.
1: طيب إذن مستمعين الكرام، بدأ حجاج أو الحجاج منذ ساعة الصباح أول أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تنظيمية وأمنية وصحية مكثفة. وشهدت منشأة الجمرات انسيابية في حركة الحشود عبر عمليات تفويج منظمة وفق جداول زمنية ومسارات متعددة بالتزامن مع تكثيف أعمال النقل والإرشاد الميداني، إلى جانب انتشار الفرق الأمنية والإسعافية والخدمية في مختلف المواقع. ويواصل الحجاج بعد ربي الجمرات قضاء أيام التشريق في منى وسط متابعة ميدانية مباشرة من الجهات المختصة لضمان سلامتهم ورفع كفاءة الخدمات.

0: سمعنا الكرام، أكدت وزارة البلديات والإسكان عدم تسجيل أي حالات تسمم غذائي خلال موسم حج هذا العام حتى الآن، وذلك ضمن منظومة رقابية وصحية مكثفة نظمتها أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لضمان سلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن. وفي هذه الأثناء مستمعينا الكرام ينضم إلينا هاني صفيان مراسل العربية من الحرم المكي. هاني، ما هي الأوضاع لديكم وكيف هي انسيابية الحركة والخدمات المقدمة؟
1: طبعا أول شيء كل عام وأنتم بخير، ولعل أول ظهور لي يمكن في الإذاعة الآن من فترة طويلة.
2: إيه مشتاقين لك يا هاني.
1: ايه واضح انكم زعلانين جدا.
2: لا جدا صراحه متابعينك الله يعطيك العافيه على القوه.
1: يعافيكم. طبعا انا اتكلم معاك الان واتحدث معاكم علشان نعيش سوا الاجواء اللي حاصله الان في الحرم المكي من امام باب الملك عبد العزيز تحديدا، ولو نتخيل سويا على الكثافه المليونيه العدديه لعدد الحجاج اللي وصلت اكثر من 1,700,000 حاج، واليوم تحديدا يستمر الحجاج في أدائهم لطواف الإفاضة. طبعا ليش اليوم تحديدا؟ لأنه يوم أمس كان هناك أعداد من الحجاج، واليوم الجزء الآخر خطة التفويج اللي نفذتها السعودية في الأعداد المليونية لسهولة حركتهم وانتقالهم، وخاصة من كبار السن اللي ما يستطيع السير على الأقدام رغم رغبة الحجاج الكثيرين، واللي لاحظتها بشكل كبير بخلاف السنوات الماضية أنهم يرغبون بالسير على الأقدام بعد إدخال التقنيات وعمليات التبريد والاستمطار الصناعي، وكذلك أيضا المظلات اللي جهزتها الجهات الحكومية والخاصة. الجزء الآخر هناك أكثر من 24 حافلة تنقل الحجاج الذين يرغبون بالصعود. هناك أيضا لا ننسى منظومة أخرى، قطار المشاعر، واللي نقل فقط هذا السنة 1,991,000 حاج، رغم أن قطار المشاعر الطاقة الاستيعابية له 2,000,000 حاج. يعني نستطيع نقول أنه منظومات عديدة في الحج من جهات حكومية وخاصة، سواء نتكلم أولا عن منظومة النقل واللي نجحت في عملية تفويج وتصعيد الحجاج وأيضا نزولهم وتفويج

0: ترويجهم لمنشأة الجمرات وأدائهم لطواف الإفاضة مع المنظومة الأخرى التي تشاركت معها وكان دورها فعال جدا في إدارة الحشود واللي دفعت بتقنيات عالية. أحدثك الآن أمام باب الملك عبد العزيز وسط هذا حديثي في المنظومات وفوقي العين الصقر. ما هي عين الصقر؟ إحدى الابتكارات التي دفعت بها السعودية والتي الآن تقوم بها أو تحكم بها مروحيات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وكذلك طيران أمن تتابع سير الحجاج وانسيابيتهم وحركتهم من خروج من مشعر ميناء إلى الحرم المكي تحديدا من هم يسيرون على الأقدام والذين يرغبون كما ذكرت بشكل كبير هذه السنة. الجهات الأخرى المنظومة الأخرى أو من ضمن هذه المنظومات منظومة المياه يوميا هناك 3.8 مليون متر مكعب مياه صالحة للشرب وفرتها السعودية من أجل خدمة وتسهيل ودفع من هذه الخدمة من أجل حركة من أجل تزويد الحجاج بهذه المياه سواء في مخيماتهم أو في مقراتهم أو بعض المقرات ممن قدموا قبل بدء موسم الحج بيومين وانتظروا في مكة حتى يتم تسهيل. طبعا هناك أيضا الخزن الاستراتيجي ومخزون التشغيلي والاستراتيجي للمياه وهو موفر بشكل كامل. ناهيك أيضا عن هناك الطاقة الكهربائية والتي كانت مستمرة بكيلو بايتات عالية. لا ننسى أيضا خدمات الإنترنت والفايبر التي كانت تمنح أيضا التواصل والاتصال الحجاج مع أهليهم وذويهم. حقيقة الخلاصة في هذا الأمر هو اليوم أول أيام التشريق ليس حديثي ولكن ما كنت أقوله الآن لكم وأرويه من الواقع وبعض هذه الخدمات هم ما نقلوه الحجاج لي وبالفعل هم ما شاهدوا خاصة في بعض الحجاج أنهم لاحظوا هذا التغيير من قدم قبل 10 سنوات وعاد مجددا للحج هذا العام.
1: نعم كل الشكر لك ولوجودك معانا من الحرم المكي الشريف الزميل هاني الصبيان مراسل العربية. شكرا لك يا هاني وكل عام وانت بخير.
0: شكرا.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: مستمعينا الكرام، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرار جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة، شاملا 76 وحدة اتصال متنقلة و149 نقطة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، 200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، 479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، أكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، 852 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. STC مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام.
0: مساء العيد على العربية FM.

0: مستمعينا الكرام، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله خلال استقباله مسؤولين ومشاركين وقيادات عسكرية في موسم الحج، أكد بأن ما يبذل من جهد في الحفاظ على أمن المملكة وحماية القدرات هو نهج راسخ يسير عليه أبناء المملكة، كما قدم شكره لكافة منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية على ما يقومون به من أعمال لخدمة الحجاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك. سألين الله تعالى أن يعيده بالخير على بلادنا والمسلمين في أنحاء العالم، وإننا نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا من شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قصديها، وإن ما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة. نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين في مختلف القطاعات الدولة والمتطوعين على ما يقومون به من أعمال لخدمة حجاج بيت الله الحرام حرصا على أمنهم وسلامتهم، ويأتي ذلك امتداد لما تم بذله من جهود للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها، والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة. نسأل الله المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه الأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مساء العيد على العربية FM.
2: إذن مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين معكم في مساء العيد.

إذن مستمعينا الكرام، بالحديث عن أبرز الجهود التي قامت بها وزارة البلديات والإسكان، أظهرت نتائج أعمال الرقابة الصحية والغذائية تنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة رقابية على مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية والأسواق المركزية وأيضا مواقع التخزين، ضمن جهود تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتعزيز سلامة الغذاء خلال الموسم. وبينت الوزارة أن الفرق الرقابية أجرت فحص أكثر من 5000 عينة غذائية عبر المختبرات الثابتة والميدانية للتحقق من جودة الأغذية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة. هذا وعملت منظومة الرقابة الغذائية ميدانيا عبر 5 مختبرات متنقلة و10 أجهزة فحص موقعي ونحو 40 سيارة رقابية، بما أسهم في سرعة التحقق وسلامة الأغذية والتعامل الفوري مع الملاحظات في المواقع ذات الكثافة العالية المرتبطة بحركة الحجاج.

0: إذن تحية لكم مستمعينا الكرام وتحية لكل الأصدقاء الذين يسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج مساء العيد. ونذكركم يا أصدقاء بالبث الحي على منصة إكس على آت العربية FM وكذلك على اليوتيوب.
1: كذلك ماجد نذكر مستمعين الكرام بأنه يوجد سؤال تفاعلي ولكن في الساعة الثانية من برنامج مساء العيد هذا السؤال بيكون خاص لكم أنتم مستمعين الكرام من خلاله تشاركونا وتقولوا لنا قصصكم على الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق رسائل نصية على الواتساب على الرقم 0562 62 62

0: ومن الجهود الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ومن القصص التي انتشرت على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حاجة إندونيسية تستعيد الوعي والحركة في أقل من 24 ساعة بعد إجراء عملية عاجلة لها من ورم دماغي وإعادتها لمناسك الحج خلال 40 ساعة في مدينة الملك عبد الله الطبية. للمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الدكتور خالد العرابي، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مدينة ومدير مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة. حياك الله دكتور خالد معنا في مساء العيد.
1: أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بصحة وسلامة وحياك الله معنا. جهود كبيرة تبذلها مدينة الملك عبد الله وكافة القطاعات، ولكن هذا الخبر اللافت عن حاجة إندونيسية يعني تستعيد الوعي بعد استئصال ورم، وكان الحديث أنه ورم كبير نوعا ما. بداية أطلعنا على تفاصيل حالة الحاجة.
1: طيب، أول شيء شكرا جزيلا لكم ومسي على الجميع والمستمعين أو المشاهدين. حقيقة تم استقبال حالة المريضة الإندونيسية في اليوم السابع من ذي الحجة تقريبا مساء في وضع حرج جدا مع انخفاض شديد في مستوى الوعي، ومما اضطر إلى وضع أنبوب التنفس الصناعي. وصلت المريضة إلى الطوارئ وظهر عليها علامات ضغط شديد على جذع الدماغ، بالتالي تم نقلها مباشرة إلى أشعة الرنين المغناطيسي. تم عمل الإشعة بشكل عاجل، عادة تأخذ حدود 40-50 دقيقة، لكن في هذه الحالة تم عمل الإشعاعات اللازمة فقط بجهود استشاري الأشعة العصبية، بالتالي نقلها مباشرة إلى غرفة العمليات. بحمد الله احنا اثناء الحج كل الاطباء الاستشاريين الفرق متوفرين وموجودين على مدار الساعه وعلى اتم الاستعداد. فور نقلها لغرفه العمليات تم عمل العمليه بشكل عاجل. حقيقه الورم كان ضخم جدا، يمكن تقريبا 8 في 7 سنتيمتر تقريبا، ضاغط بشكل شديد. العلامات واضح انه الضغط شديد، وذلك لتأثر جذع الدماغ بهذا الضغط. الحمد لله تم الاستئصال في يوم الثامن من ذي الحجة. تم إزالة أنبوب التنفس الحمد لله. المريضة بدأت بالحركة، بدأت بالكلام. وجود الورم في الناحية اليسرى اللي هو الصدغ الرئيسي الصدغي والأمامي إجلاء حقيقة من حالات الصعبة، لكن الحمد لله في يوم 8 تم إزالة الأنبوب، بدأت المريضة بالحركة بالكلام. وبالتالي في اليوم 9 صباحا وهو يوم عرفة توجهت المريضة بحمد الله إلى عرفات لإتمام الحج. حقيقة الهدف من هذه الحالة وغيرها كثير حقيقة، ليس فقط إنقاذ حياة المرضى، لكن نحاول قدر المستطاع أن نمكن المريض أو المريضة من استكمال مناسك الحج بأمان.
2: دكتور كيف نجحتم في كسب عامل الوقت منذ وصول الحالة وحتى التدخل الجراحي؟
1: الحقيقة هي الجاهزية. إحنا خصوصا في مدينة الملك عبد الله لدينا خبرة خلال السنوات الماضية في تكامل التخصصات مع بعضها، من طوارئ، من أشعة، من تمريض، من غرف عمليات مجهزة في أي لحظة بإمكاننا استقبال أي حالة، وعمل العملية طاقم تمريضي والعناية مركز العصبية متوفرين طوال الوقت. فأعتقد أنه تراكم الخبرات هي السبب، و التكامل ما بين التخصصات، سرعة اتخاذ القرارات، التجهيز المتوفر يساعدنا أنه نقوم بأي إجراء بشكل سريع في أي وقت وأي لحظة.
0: جميل دكتور، يعني أنت من وصفك يعني العملية معقدة وجد

0: جدا كبيرة، وما بين كسب عامل الوقت وأنه الحاجة تقدر ترجع يعني تكمل مناسك الحج. هذا يخليني أسألك سؤال، يعني حجم تعقيد مثل هذا النوع من العمليات في ظل مثل ما ذكرت الضغط الشديد كذلك على الدماغ، وأنها ترجع في ظرف 40 ساعة تقريبا وترجع تستكمل مناسك الحج دون وجود خطورة.
1: صحيح، حقيقة مثل هذه العمليات تحتاج خبرة، فريق جاهز على مدار الساعة، التقنيات متقدمة، يعني مثل وجود يعني وجود مثل حجم هذا الورم يعني في المراكز العالمية حتى من الصعوبة إن هذا الإنجاز في هذا الوقت القصير بدون وجود أي أعراض جانبية أو تأثر المريض. أعتقد التكامل ما بين الجميع والخبرة التراكمية كانت لها السبب الكبير في إنجاز إزالة هذا الورم في هذا الوقت القصير. وبحمد الله حقيقة يعني ما أخفيكم اليوم اللي المريضة خرجت فيه لإكمال الحج، جميع الطاقم الطبي كان سعيد جدا وفخورين بهذا العمل، سواء هذه المريضة أو يعني جميع الحجاج الذين نقوم بخدمتهم خلال فترة الحج.
0: نعم، وإحنا كذلك فخورين جدا فيكم وفي كل ما تقدمين، وكل شخص يعني يبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن. كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور خالد العرابي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، جراحات الصرع والأورام العصبية والجراحات الوظيفية، مدير مركز العلوم العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة. شكرا لك يا دكتور ولفريقك، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: مستمعين الكرام، تعمل الجهات المختصة على متابعة التغيرات المناخية بشكل مستمر وإصدار التنبيهات والتوقعات التي تساعد على رفع مستوى الجاهزية والوقاية، خصوصا مع كثافة الحشود والتنقلات الميدانية الكبيرة. للحديث أكثر عن حالة الطقس المتوقعة في مكة والمشاعر المقدسة، ينضم إلينا الآن مستمعينا الكرام حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. كل عام تبقى خير أستاذ حسين.
2: كل عام الجماعة بخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذ حسين، كيف هي الحالة الجوية المتوقعة اليوم في مكة المكرمة؟
2: نعم، حقيقة استمرارا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في توقعاته اليومية، أن درجات الحرارة التي سجلت اليوم أعلاها على المشاعر المقدسة بلغت 42 درجة مئوية على مشعر منى، وهو حقيقة المتوقع من قبل المركز الوطني للأرصاد، مع انخفاض ملموس في مستوى الرطوبة، رياح ساكنة نسبيا، أيضا انخفاض في تكون السحب على المشاعر المقدسة، أعطى يعني شعور نسبي بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الجفاف في مشعر منى، لكن ولله الحمد وفقا للخطة المتبعة والتنسيق المستمر مع القطاعات المعنية تسير الأمور بشكل المطلوب، ويقوم حجاج بيت الله بأداء مناسكهم ولله الحمد بكل يسر وسهولة، ورمي الجمرات لليوم الثاني.
3: نعم، جميل. فيما يتعلق بالفترات الأشد حرارة خلال الأيام المتبقية أستاذ حسين.
2: نعم، حقيقة هي فترة الظهيرة المعتادة والمعلنة من المركز الوطني للأرصاد، أن ما بين الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا عادة ما تكون درجات الحرارة في ذروتها ونسجل أعلى درجات حرارة، لكن هناك انخفاض حقيقة تدريجي واضح من يوم إلى آخر. بدأنا ب 48 و47 درجة مئوية، اليوم نسجل العظمى 42 درجة مئوية. المركز الوطني للأرصاد سيبدأ يوم غد إن شاء الله مرحلته الثالثة بالإعلان عن

0: حالة الطقس والظواهر الجوية المحتملة على الطرق المؤدية إلى خارج مكة المكرمة للمتجهين إلى المدينة أو الطائف، في استشعار لفرص أو منح درجات الحرارة، وأيضا معلومات الطقس سواء كان للجهات المستفيدة التي تسير حركة الحجاج، خاصة وأن يوم الغد سيكون يوم المتعجلين بعون الله تعالى.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الأستاذ حسين القحطاني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي ضموا لنا ويسمعون الآن في هذه الحلقة من برنامج مساء العيد على العربية FM.
1: ننتقل الآن مستمعين الكرام إلى مدينة جدة لرصد أجواء عيد الأضحى المبارك وما تشهده المدينة من حركة وفعاليات واحتفالات تعكس فرحة العيد، وتنضم معنا الزميلة سارة سالم مراسلة العربية من هناك. كل عام وانت بخير سارة.
2: كل عام وانت بخير مستمعين العربية FM. صراحة احتفالات العيد في جدة دائما غير، خصوصا انه حتى الاهالي من المناطق الاخرى في المملكة يحرصوا انهم يكونوا موجودين. كورنيش جدة، عندكم الالعاب النارية، طبعا اول يوم العيد كان مختلف، يعني فرحة الاطفال، فرحة حتى العوائل بانهم يكونوا موجودين في صلاة العيد كانت مختلفة. عندنا عيد الاضحى طبعا يعني هو عادة، وهذا شيء نعرفه في عيد الاضحى انه كل الناس خروف العيد بيصوروه، يعني بيتقدم في وليمة. فعيد الاضحى غير، هي وليمة يعني زي ما يقولوا لحمة العيد. وطبعا اللي يميز عيد الأضحى هو فرحة الحجاج، فرحتنا بنجاح موسم الحج لهذا العام. فصراحة الاحتفالات في جدة مختلفة ورائعة، ويعني فيها ثقافة حلوة مختلفة عن طبعا أي منطقة تانية، لأنه طبعا الحجاج بيجونا من كل مكان، فبعضهم بيجوا مع عوائلهم، في بعض العوائل ما بيسووا الحج فبيقضوا هنا في المناطق الثقافية في جدة ويتعرفوا على ثقافتنا زي جدة التاريخية. بيحرص أيضا أنهم يكونوا موجودين في المولات. والجميل والجدير بالذكر أنه حتى في المرشدين السياحيين بياخدوهم جولة، ففعلا يعني ثقافة مختلفة. وأنا اليوم أكلمكم وأنا موجودة في إطلاق العرض الأول لفيلم The Seven Dogs. طبعا معالي تركي آل الشيخ حرص أنه هذا الفيلم بالتحديد يكون أكبر إطلاق، فاليوم أنا موجودة بكلمكم من هنا. حيكون في العرض الأول الآن، هو خاص للإعلاميين والمقابلات، وفي الليل حيكون الحفل الكبير اللي حيكون في ميدان الثقافة في البلد.
0: طبعا هذا من أفلام العيد من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.
2: صحيح.
0: طيب كيف كانت الأجواء؟ يعني أنا بأخذ معاك من أول يوم في مدينة جدة والآن وأنت في طريقك لحضور العرض الأول للفيلم، كيف وجدتي مناظر الفرح؟ كيف وجدتي بهجة العيد في مدينة جدة؟
2: صراحة الجميل أنه أنت كل ما تمشي في الطريق تلاقي مكتوب في الشاشات عيد أضحى مبارك. فهذا الشيء اللي حقيقي يحسسك بأجواء العيد، تلاقي كل الناس تهنئك بالعيد، تلاقي رسائل العيد. الحلو فرحة الأطفال الصراحة، يعني حتى اليوم وأنا جاية لهذا المكان أخذت قهوتي من وقت ما أنا طالعة من البيت، الكل يهني بالعيد، اللي يقدم لك القهوة سواء أو مثلا في محطة. يعني صراحة فرحة العيد هنا غير، وخصوصا عيد الأضحى زي ما قلت معروف أنه لي روحانية جميلة، لأنه فعلا جدة هي تكون البلد المستضيف للحجاج أول ما يجوا فبتستقبلهم. فعندنا فرحة وجود الحجاج من بيت الله الحرام، وكمان عندنا فرحة الأهالي والعوائل، فصراحة الأجواء مرة حلوة.
1: سارة، الأطفال هم حلاوة العيد وحلا العيد، كيف كانت فرحة الأطفال؟
2: صراحة فرحة الأطفال غير،

0: يعني أنا شفت كم طفل، فاللي بعض بيقول كيف فستاني، اللي مثلا بعضهم بيقولوا طب في عيدية ولا بس في عيد الفطر، لأن هم الأطفال أنتوا
1: اي هنا
0: عارفين إنه
1: منافسة
0: هو
1: الحين.
0: بالضبط. أيوة يعني الأطفال عادة هم خلاص مجهزين محفظة العيد، يعني حتى عندنا في العائلة خلاص هذه المحفظة بيجمعوا فيها فلوس العيد، فهذه المرة في عيد الأضحى لا يعني حتى عيد الأضحى تعيدونا فيه. فصراحة لا مرة حلو الأجواء، يعني حتى أنا لما نزلت صليت صلاة العيد شفت الأطفال كيف إن هم مبسوطين وفرحانين، وفعلا في أعياد، هذا أهم حاجة إنه كانت في أعياد، هذه فرحة الأطفال يعني.
1: نعم، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وكل عام وانت بخير، ويهمنا انطباعك عن العرض الأول من الفيلم، وإن شاء الله راح نتابعه فور نزوله للعام. كل الشكر لك ولوجودك معنا الزميلة سارة سالم مراسلة العربية من جدة، شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر سارة،
0: شكرا جزيلا لكم، كل عام وانتم بخير
1: وانت بصحة وعافية.

0: مساء العيد على العربية اف ام.
1: طبعا من ضمن التساؤلات علي والنقاشات الإدارة يعني واختلاف المناطق كذلك، وكما نعلم أنه المملكة العربية السعودية هي عبارة عن قارة، وهذا ما يميزنا اختلاف المجتمعات. دائما ما نتساءل ما الذي تغير، هل هناك شيء تغير في العيد، هل هناك كانت عادات يعني قديمة وانتهت، أم ما زالت موجودة في المجتمع ولكن يعني بقلة. هذا ما سنتعرف عليه أكثر مع الباحث التراثي الأستاذ محمد ربيع. راح نتكلم معه عن الأعياد وما الذي اختلف بين الماضي والحاضر. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وكل عام وأنت بخير.
2: أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير إن شاء الله، هم العايدين حياكم الله.
1: يا هلا وسهلا من الفائزين إن شاء الله. ودنا كذا ناخذ معك جولة بين الماضي والحاضر.
2: تفضل يا
1: سيدي. عن أجواء العيد، كيف كانت قديما مقارنة بما نعيش اليوم، تحديدا عيد الأضحى؟
2: والله عيد الأضحى أو عيد الفطر حتى يعني يمكن أن تعاين من خلال نقطتين، الاستعداد للعيد والاحتفال بالعيد، وكيف تطور في الحالتين وكيف وصلنا إليه. لكن يجب أن تضع في اعتبارك دائما أن التغير هذا موجود، خاصة في بلد يعني تخضع لخطط تنمية مدروسة على مدى السنوات الماضية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الرؤية المباركة، رؤية سمو ولي العهد. هذه الخطط وهذه الرؤية لابد أن تغير، خاصة في الجوانب المادية التي يعيشها الإنسان. فبالنسبة للاستعداد، الملابس مثلا، تجد من وقت مبكر العوائل تبدأ تجمع الملابس، والأطفال خاصة والنساء والكبار. هذا الكلام في القرى وفي المدن أيضا على حد سواء. بالنسبة للمنازل أيضا، في الماضي كان تبدأ عملية الاستعداد للعيد من وقت مبكر، تغيير الدهانات، تغيير أثاث ومفارش البيت. بالنسبة للمدن عادة يعني التغيير موجود دائما في الدهانات وفي الأثاث، وقد يأتي العيد ويستمر بنفس الدهانات السابقة لأنه هو أصلا يعني مهتمين فيه أكثر. بالنسبة لمائدة الضيافة، وهذه هي الأساس، تجد في القرى زمان الكلام ذا أنه بيهتموا بتأمين اللحوم، السمن، التمر، القهوة، وبعض البيوت أيضا تهتم بالعطر أو البخور. في المدن بيهتموا بتأمين الحلوى ومتطلبات الإفطار، إفطار يوم العيد اللي يتكون من الدبيازة، من الحلاوة الشامية والطحينية، من الشريك، القرص المعروف في مدن الحجاز. أيضا الظاهرة يعني الجديرة بالاهتمام هي الأضاحي. الأضاحي هي الحالة الوحيدة التي لم تتغير بين الماضي والحاضر، كانت ولكنها ازدادت الآن، خاصة مع توسع الأسواق، توفر القدرة الشرائية.

0: الرأيي عند الناس، الوجود المواصلات الجيدة زاد الاهتمام بالأضاحي حاليا أكثر منه قبل الآن. لكن اللي تغير هو الوسائل. في الماضي كانوا في القرى يجتمعون 7 أشخاص في بقرة أو في ناقة أو في شيء من هذا القبيل، ويجتمعون بعد صلاة العيد، عيد الأضحى، يذهبون إلى بيوتهم فيجتمع الشركاء في كل بقرة 7 أنفار مشتركين فيها، يجتمعوا يذبحوا ويتوزعوا الأسباع هذه كأضحية. الآن الوضع تغير، يعني الآن في مسالخ حديثة، في أسواق ماشية يعني منظمة بشكل أفضل، فتغير الحال. الناس بتصلي العيد وبترجع تعايد بعض وبيروحوا للمسالخ والكذا وبيلاقوا حاجتهم جاهزة وبيأخذوها ويجيبوها.
1: بس برضو في النقطة هذه أستاذ محمد، يعني لا زال البعض برضو يعني متمسك بهذا الجانب، وكثير يقولوا إن مثلا هذا ما يميز عيد الأضحى، فتلاقي مثلا هو يذبح بنفسه في البيت، يشتركون العائلة كاملة.
0: نعم. هذه متعة.
1: أي شوف متعة، متعة من فعاليات العيد.
0: أي يعني أصبحت شخصية العيد، عيد الأضحى تمثل هذه الشعيرة التي تتكلم عنها الآن. لكن أنا أتكلم عن الوضع العام بشكل يعني أوسع، إنه الناس خفت كثير. إذا قارنا بين الماضي وبين الحاضر فالظاهرة هذه خفت كثير. الآن المسالخ تؤدي الدور بشكل جيد، لكن في الماضي أنا أدركت هذه الفترة كان كل 7 أنفار تلاقيهم مشتركين في بدنة أو في ناقة أو في شيء من هذا القبيل، وبيجتمعوا وبيذبحوا وبيوزعوها في النهاية، وكان مظهر احتفالي، كان مظهر احتفالي أسري، ويشترك فيه الأطفال والكبار والنساء وكل أفراد الأسرة يشتركون فيه. جميل. الوضع هذا لا زال موجود بلا شك، يعني لا زال موجود الفرحة والاحتفالية هذه، لكنها حولت إلى المسالخ مثلا وإلى أسواق المواشي، لأن الدنيا تغيرت. الدنيا صحيح. تغيرت، النظم تغيرت، المشهد بكامل وتغير.
2: أستاذ محمد، كيف كانت جمعات العائلة في الماضي؟
0: جمعات العيد عادة الأسر تجتمع عند كبير الأسرة، يعني الأب مثلا أو الأخ الأكبر في عائلة تتكون من عدة إخوة وأفراد عائلتهم، يتجمعوا في بيت العميد، هذا عميد الأسرة، وبيتناولوا وجبة الإفطار وبيقوموا يتجهوا بعد ذلك إلى قضاء مسألة الأضاحي وتنفيذها وتجهيزها. الآن نفس الوضع، يعني لم تتغير اللمة هذه، لم تتغير كثيرا. اللي تغير انه بدل الذبح في القرى وفي كذا اصبحت الان المسالخ التي تؤدي هذا الدور. فالاجتماع والاحتفاء بالعيد موجود، لكن المشهد تغير قليلا، المشهد تغير قليلا، يعني التنمية، اتساع المدارك، توفر القدرة الشرائية عند الناس، كل هذه غيرت كثيرا من هذه العادة.
1: نعم. طيب بالنسبة لتحديدا عيد الأضحى أستاذ محمد، إن سمحت لي، يعني في اختلاف، هناك من يرى بأنه يعني الاختلاف مثلا في منطقة الحجاز، في طريقة الاحتفال في منطقة نجد، في المنطقة الشرقية، في جنوب المملكة، في شمال المملكة، هل هناك فعلا اختلاف أم أنه السمة واحدة في مسألة الاحتفال؟
0: بصفة عامة وبشكل عام الاحتفاء واحد ومتقارب، لكن يظل هناك يعني بعض الفروق البسيطة في نوعية الأضاحي مثلا، في نوعية الطعام، في نوعية الاجتماع الأسري حول الأضاحي يختلف. من بالنسبة للجنوب والحجاز يكاد يكون متصل ببعض ومتشابه، ربما نجد والمنطقة الشرقية تتغير أو تختلف بشكل حتى بسيط، يعني كلها أسر أصبحت أسر سعودية متقاربة، والمدن السعودية أصبحت تأخذ طابع واحد.
1: جميل. طيب بالحديث عن الأطباق، من أول زميلي علي ينتظر موضوع الأطباق هذا. أشهر الأطباق في عيد الأضحى المبارك، أو الأطباق الشهيرة اللي متفق عليها كل المناطق،

0: والله يا أخي بالنسبة للطبق الذي يشكل اللحم عنصر أساسي فيه، في ناس يسموها المعرق وفي ناس يسموها الإدام، وكلمة معرق أصلا فصيحة يعني جاية من العروق، لأن العروق هي اسم جنس للحوم عموما.
1: نعم.
0: اللحوم عموما في العربية تسمى العروق، فالمعرق هو الإدام المصنوع من اللحمة الذي تدخل اللحمة بشكل أساسي فيه، هذه كان يغلب على المائدة. بجانب هذا الشيء هناك السمن والتمر، من العلامات المميزة خاصة في المنطقة الجنوبية تجد السمن والتمر موجود أمام الجميع الجالسين أو ضيوفهم اللي يعيدون. بالإضافة إلى القهوة كان متداول رئيسي في هذه الجلسة، والبخور والعطور وما إلى ذلك. فعندنا مثلا في منطقة الباحة تجد هذا اللحم هو العنصر الأساسي في المائدة، وينافسه في ذلك السمن والتمر.
1: جميل جدا، شكرا لك ولوجودك معنا ولهذه الجولة الجميلة اللي أسعدتنا فيها الباحث التراثي محمد بن ربيع. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير.
0: شكرا يا سيدي، كل عام وأنت بخير، وأشكر ثقتكم التي تعني لي أشياء الكثير.
1: شكرا لك ولوجودك معنا، يعطيك العافية.
0: بارك الله فيك، شكرا.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في مساء العيد، ونذكر مستمعين الكرام بسؤالنا التفاعلي ماجد، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: الآن مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أقفلها الكاميرا خلاص.
13: لا تذهب بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
13: أكبر شبكة من المراسلين.
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
13: وأفضل باقة من المختصين.
16: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
13: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط

0: على إذاعة العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية من برنامج مساء العيد. كل عام وانتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعين الكرام. ونذكركم بأنه في ساعتنا الثانية بإذن الله راح نستقبل اتصالاتكم ومباركاتكم وتهانيكم في عيد الأضحى المبارك. كذلك راح يكون هناك ماجد سؤال تفاعلي خاص لمستمعين الكرام.
2: صحيح، اليوم بنتكلم مستمعين الكرام عن المعايدات أو رسائل العيد. يعني كثير من توصل رسائل العيد بدأت أول شيء رسالة نصية، بعدين صارت بطاقة تصلك على الواتساب، بعد كذا صار مقطع فيديو مصمم. يعني
1: ماجد كان في رسالة نصية كانت تجي كلمة تحت، وش كان؟
2: ايش؟
1: نسيت
2: كانت جيك انت بس.
1: لا عرفت اذا جتك رسالة طويلة
2: جزء من النص مفقود. اوكي.
1: تحولت من جزء إلى من نص مفقود إلى تصاميم ماجد وصور. صحيح. وأسماء وتهاني
2: وتوقيعات كذلك. إذا مستمعين الكرام، في كل عيد تتكرر، يعني مثل ما ذكرنا، مشاهد المعايدات بين الناس والوسائل كذلك تختلف من شخص لآخر، ولكن يظل هناك من يحرص على المكالمة الصوتية لما تحمل أكيد من مشاعر واهتمام، بينما يرى البعض الآخر بأن الرسائل النصية السريعة تكفي كمعايدة. وهذا هو سؤالنا اليوم مستمعينا الكرام، برأيك هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمة؟
1: الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: طيب، إذن اليوم حديثنا مستمعين الكرام في هذه الساعة التفاعلية عن طريقة التهنئة اللي تناسبك في العيد. هل أنت من الناس اللي تفضل المكالمة وتشوف أن الرسائل أبدا ما تغني؟

0: عن المكالمات، ولا تشوف أنه فعلا الرسالة النصية تغني عن المكالمة وكافية لإيصال المشاعر تجاه العيد؟
1: أيضا كذلك مستمعين الكرام، حابين نسألكم أنه لماذا يفضل البعض المكالمة رغم سهولة إرسال الرسائل النصية؟
0: نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الرقم 0115 100 100. السؤال الأهم كذلك علي، ولكم كذلك مستمعين الكرام، هل تقرون هذه الرسائل ولا خلاص تكتفي أنه شيء عيد فلان إذا خلاص عايدني أكتفي؟
1: لو الاسم مختلف
0: تبدأ تقرأ في التفاصيل.
1: أحد الأصدقاء ماجد كان في حديث قبل بداية الحلقة وكان يسألنا عن سؤالنا التفاعلي، فكنا نقول أنه نتحدث عن رسائل المعايدات النصية، هل هي من وجهة نظرك تغني عن المكالمات؟ فكان يورينا يعني في جروب أصدقاء له مقربين كل شخص يرسل رسائل معايدات ولكن بأسماء مختلفة.
0: هذه الرسالة الآن
1: تحدي يعني كان بين
0: هذه الرسالة الآن توه وصلت على الواتساب تتكلم عن نفس النقطة. أحد الأصدقاء يقول مساء الخير لكم جميعا ويعطيكم العافية كل عام أنتم بخير. يقول الحين وصلنا لمرحلة رسائل جماعية، يعني عادي تجيك معايدة من خويك خالد وتحت مكتوب محبكم أبو طلال، يعني نسخ. طيب معنا أول اتصال في هذه الساعة، نقول مساء الخير.
1: كل عام أنتم بخير
2: وانت طيب الله يحفظك.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم
2: معي؟
0: اي معك، انت على الهواء.
2: الله يسلمك. الرسائل الحقيقة هي بدعة، لكن حنا للأسف يعني مشينا معها بهذا الشكل. وهي تنقسم الرسائل حسب أهمية المرسل له. إذا كان شخص يعني عادي يعني فأنت ترسل له رسالة نمطية يعني باسم بدون ما يكون فيه اسم غير موجود. إذا كان الشخص له أهمية معينة لك فأنت لا شك تذكره بالاسم وتثني عليه. إذا كان شخص أهميته أكبر مثل مثلا احيانا اذا كنت خارج المملكه او شيء وتتصل باهلك وقريباك خاصه الوالد والوالده، فلا شك انه الاتصال وابلغ. فالموضوع الله يسلمك يعني يعتمد على المرسل.
0: طيب بس عرفنا باسمك اول شيء لو تكرمت.
2: اسمك أبو مشعل.
0: طب أبو مشعل، يعني اليوم لو شخص عزيز عليك مرة أنت تعزه وتقدره وبينكم يعني الشيء الكثير، أرسلك رسالة فقط معايدة، هل تشوف أنها تكفي أو تغني عن المكالمة؟
2: والله لو إذا أرسل لي أنا أشوف، أنا سأتعامل معه كما يتعامل معي يعني بالمثل. تصل مثلا أرسل لي رسالة عبارة عن رسالة ترسل للجميع، سأرسل لها نفس الرسالة.
1: بس أنت أبو مشعل، أنت أبو مشعل تفضل أنه لو كان صديق مقرب لك تفضل أنه يعني تكون المعايدة عبر مكالمة؟
2: والله شوف، الصديق المقرب جدا أنا شخصيا أفضل الاتصال. يعني خاصة أنه الآن أنت اللي تتصل بهم قليل في ظل التقنية والتواصل بالرسائل. فأحيانا إذا هو أحيانا مثلا مقصر معي ولا شيء أستطيع أني أتصل به وأعتذر منه أو بمعنى آخر أطلب منها التواصل معي.
1: جميل، والله يديم المحبة يا أبو مشعل.
0: شكرا لك يا أبو مشعل وكل عام وانتم بخير.
2: شكرا،
0: هلا وسهلا، حياك الله. لها تفسيرات مختلفة عند كثير.

0: الناس. في ناس يعني الآن في تصنيف آخر أن الرسالة الجماعية هذه تعتبر تأدية يعني رفع عتب مثل ما يقولون. في ناس يشوفون أن الرسائل الجماعية ذي للكل هذه تعتبر رفع عتب. وفي ناس بالمقابل يقول لك طيب أنا عندي قائمة رسائل أو قائمة أسماء، يا أخي أنا خصصت من وقتي أني اخترتك من بين 1000 اسم مثلا عندي في الواتس أو في قائمة الأسماء، واخترتك أنت أن تصلك هذه الرسالة، فبالتالي هذا دليل على معزة وتقدير لك.
1: بس بعض البعض الآخر ماجد يقول أنه ممكن هذا الشخص سوى تحديد للكل.
0: صح،
1: كيف حددتني؟ لو حددتني كانت تواصلت معي، اتصلت علي، عايدتني.
0: وهل هل تقيس فعلا مدى القرب أو المعزة والتقدير أو المحبة مثل هذا النوع من الرسائل؟ يعني مثلا عندكم مثلا زميلي علي لا أرسل لي ولا دق علي، شوفوا يقدم معي الآن.
1: بس أنا جيتك.
0: وين جيتني؟
1: ماجد أحد الأصدقاء عبر الواتساب بتمنى يشارك معنا. يقول لي علي حب تسأل المستمعين وش سبب أنه بعض الأشخاص يكتب اسمه تحت. يعني أنا مثلا أبعايد ماجد، كل عام أنتم بخير، عاد عيد.
0: لا هذه تعطي دلالة علي،
1: الأعمال أخوك علي قيدان. ليش أخوك علي قيدان؟
0: هذه تعطي دلالة أنه مو رسالة عادية، رسالة أنا كاتبها.
1: طيب أنا مخزن رقمك ما موجود.
0: لا بس إني أنا كاتبها، مش إن رسالة أنا ناسخها، فهمت؟ إثبات حقوق توقيع. طيب إذن السؤال لك عزيزي المستمع، برأيك هل الرسائل المعايدة النصية بمختلف أشكالها وأنواعها تغني عن المكالمات، ويا ترى ليش؟ أو عن اتصال المعايدة؟ نسعد أكيد بكريم مشاركاتكم ومداخلاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. وسؤالنا التفاعلي ماجد المستمعين الكرام، برأيك هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟ الكل اللي حاب يشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115100100. كذلك الكل اللي حاب يشارك معنا ماجد عبر الرسائل النصية على الواتساب على الرقم 0562626062. اتصال جديد. مساء الخير وكل عام وانتم بخير، حياك الله يا صديقنا.
1: الله يحييك يا مرحبا.
0: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم
1: طلال حربي.
2: حياك الله يا طلال، هلا وسهلا.
1: الله يحييك،
2: تفضل يا طلال.
1: والله احس ان الوصل اللي يكون اقل شيء يعني رسائل، لكن الافضل الوصل شخصيا يعني.
2: الافضل الاتصال.
1: الوصل نعم توصل شخصيا.
0: طلال لو طلال تنزعج طلال لما صديق مقرب او لما احد من الاقارب يرسل رسائل معايده وما يتصل عليك رغم انك انت شخص مقرب له يا طلال؟
1: والله احيانا مشي عذره يعني الناس درجه على الشيء يعني.
0: معذورين
1: لان الناس نعم تعتبر هذا تواصل، تعتبر تواصل.
0: طيب وش رايك باللي يقول انه هذه الرسائل جميعها هذا الشخص مسوي كذا مجموعه وارسلها للكل؟
1: ايه هذه صراحه يعني هذه نستغربها صراحه. بس يعني اعتبرها انها وصلت.
0: ترد على الرسائل يا طلال؟
1: ارد الرسائل الثانيه اللي جينا ارد عليها.

0: جميل.
1: وبادر انا ارسل ويجيني رد.
2: طلال احد الاصدقاء كان راسل لنا عبر الواتساب يقول انه في رسائل المعايده دائم يجي يكون الشخص كاتب اسمه تحت اخر الرساله، فكان يقول وش سبب انه الشخص يكتب اسمه ليه؟ يعني انا مخزن جواله
1: بعضهم عندهم قائمه الرسائل ناس ما ناسينها وزي كذا.
0: يا سلام
1: مخزنين الرقم.
2: يا سلام
0: الله عليك، شكرا لك يا

0: شفت جابها طلال. يعني هذا من ضمن الأشياء، أولا دليل على أني أنا ما نسخت الرسالة وأني كاتبها أنا وتعبان فيها وقاعد أسهر ألين وصلت لهذه النتيجة. الشيء الثاني ممكن أنت يا المتلقي
1: صار انت لك مشكلة رقمي في جوالك،
0: أو ما أنت مخزن رقمي مثلا، أو مثلا مخزن رقمي على مسمى وظيفي، هذه تصير طبعا.
1: لا أو صارت لك مشكلة في جوالك يعني انمسحت جميع الأرقام من عندك.
0: أيوه، أو مسجلني مثلا باسمي واسم أبوي مثلا علي محمد، في عندي 30 واحد علي محمد. فهذا تميز برضو مرسل الرسالة.
1: يا سلام،
0: هي لها أعذار بس أنت الله يهديك علي.
1: أتوقع طلال رد على الصديق اللي مرسل لنا سبب إنه الأشخاص
0: والله يا خوفي تكون أنت الصديق.
1: إذن مستمعينا الكرام، هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115100100.
0: كذلك ودي أسأل مستمعينا الكرام، وش رأيكم في اللي يقول أن حسب طبيعة العلاقة؟ يعني إذا كان الشخص قريب منك فتكتفي، إذا كان الشخص مش مرة يعني علاقتك فيه قوية أو علاقتك فيه متوسطة فالرسالة تغني، ولكن إذا كان شخص عزيز عليك لازم مكالمة. هذا ودي كذلك أسأل فيها مستمعين الكرام، وكيد شاركونا أراءكم حول ذا الموضوع على 0115100100. نرجع لمشاركات الأصدقاء. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء الأنوار، هلا وسهلا، حياك الله.
2: معكم ابو عبد الله من الرياض، كل عام وانتم بخير وجميع المستمعين ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا يا ابو عبد الله.
1: سلام يا ابو عبد الله،
2: الله يسلمكم يا رب. والله موضوعكم حلو ومثير، بس وجهه نظري انا يعني في بعض الكبار او الناس الاقارب اللي المرتبه الاولى طبعا شيء طبيعي انك تتصل عليهم تقديرا لهم، يعني هذا شيء طبيعي. لكن البقيه اوكي، يعني ممكن رساله يعني بحكم يعني النمط الخلاص اللي صاير الان. لكن أنا صار لي موقف محرج صراحة أمس.
1: قولنا.
0: لا تقولي يا عبد الله.
1: قول، لا ضروري تقول.
0: لا يكون اللي في بالي يا عبد الله.
2: أنا في كان عندي المغوطش كده بمناسبة عيد، فمكتوب فيها اسمي وتهنئة وذي كده، فطلعت من الذكريات المحفوظة في جوالي وأرسلتها. لكن أرسلتها بعدين ما أدري شلون انتبهت إنه مكتوب عيد الفطر حقت رمضان.
0: أي هذه إشكالية الرسالة الجماعة.
1: تقبل الله الصيام والقيام يا أبو عبد الله.
2: أيوة حسيت بإحراج، يعني أنا لو أنا ومكان الشخص اللي تقبل هذا الشيء يقول هذا يعني طلعها من الأشياء القديمة وأرسل وبس، يعني لقيته مو حلو صراحة.
1: في أحد دقق عليها أبو عبد الله؟ في أحد انتبه لها؟
2: أكيد أكيد في جاني كم تعليق، بس أنا رجعت أرسلت مرة ثانية، يعني عارف كيف، يعني حاولت ألطف شوي. لكن أحيانا الواحد يعني الأفضل إنه يكتب الشيء بيوم بيوم أو الحدث بحدث، يعني الأفضل يعني حتى الشخص المتلقي يحس إنه فعلا يعني في شوي تفاعل، ما هو شيء روتيني.
0: هذا الموقف أمانة، هذا الموقف أمانة صار لي في سنة من السنين من أحد الأصدقاء، وفعلا أرسل في عيد الأضحى رسالة عيد الفطر. فلما جيت عاتبته سألته قلت يعني مو لذي الدرجة رفع عتب، قال لا أنا أقصد صيام يوم عرفة. يعني مش اعتذر، مش اعتذر يا أنت على الأقل اعتذرت أبو عبد الله، يعني هذا ما اعتذر، هذا لا مش الموضوع.
1: أبو عبد الله، من وجهة نظرك يعني توقيت الرسائل، متى المفروض نرسل المعايدات النصية أو الرسائل النصية للمعايدة؟
2: شوف، هو مثلا زي العيد الأضحى مثلا المفروض يعني أنا أقول أول يوم العيد، لكن بعد العصر بعد المغرب تكون الناس اللي ضحى واللي نام واللي كذا، يعني عارف كيف، أفضل يعني. أنا هذا أشوفه وجهة نظر. أنت المهم أنك توصل الشيء، بس أنت ضمن أن الناس كلها يعني كل جوالاتهم يحتاجون آلاف الرسائل ممكن أو مئات الرسائل، عارف كيف. لكن أنا أشوف الوقت الأفضل يكون مثلا بعد العصر أو بعد المغرب من أول يوم العيد، تكون الناس نامت وارتاحت وعندها استعداد تتلقى الرسائل وتشوف مين اللي مرسل ومين توها صاحي من النوم زي كده يعني.
1: والمكالمات نفس التوقيت،
2: النية يعني انك انت بس الشخص هذا عزيز لك توصل له انه كل عام انت بخير، هذا النية هذا اهم شيء.
1: يا سلام، يعطيك العافية ابو عبد الله.
0: شكرا لك يا ابو عبد الله،
2: حياك الله.

0: هلا
1: حياك الله. هلا
0: وسهلا. بخير ان شاء الله.
1: يا مرحبا. هلا وسهلا.
2: طيب هذا اكبر دليل على على مساله النسخ واللصق. يعني في ناس اوقات فعلا تنسى، ولكن يكون في يعني نوع من الـ من الـ من التقدير. وفي ناس تشوف انه انا ما ابغى ازعج فلان باتصال، انا ما ادري وش ظروفه، ما ادري وش وضعه الان، فبالتالي الرساله بالنسبه له هي امن وسيله.
1: على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعينا الكرام. نعيد الرقم 0115100100.
2: أحد الأصدقاء تعليقا على الاسم تحت الرسالة يقول بالعكس، اللي حط اسمه تحت الرسالة هذا دليل على أن الرسالة للكل مو لك تحديدا، لأنه راح يرسلها للي مخزن رقمه، واللي ما خزنه بالتالي يعرف بنفسه.
1: يا سلام.
2: صال جديد، مساء الخير.
1: كلامته بخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا.
1: الاسم الكريم.
2: الله يبقيك.
1: الاسم الكريم.
3: أبو ياسر معكم.
1: حياك الله يا أبو ياسر. تفضل يا أبو ياسر. الرسائل.
3: أنا بعلق على موضوع المراسلات. بالأعياد. الحقيقة أنا بعتقد أنه المراسلة شو ما كان نوعها فهي تؤدي الغرض حقيقة، لأنه في أحيانا الإنسان حتى رسائل ما يرسل، يعني معايدة حتى رسالة ما يرسل.
1: لو صديق مقرب لك أبو ياسر أرسل لك رسالة، تغني الرسالة عن المكالمة؟
3: لا، الصديق المقرب الاتصال أكيد هو الأفضل.
2: سلام.
3: لأنه الآن التواصل صار درجات، رسالة ثم مكالمة ثم زيارة. في بعض الناس يعني في بعض الناس ما تحس أنك أنت عايزت عليه لما تزوره ويزورك.
1: يا سلام.
3: فهي حسب الإمكانية.
1: يا سلام.
3: وبالنسبة للتوقيت الرسالة أنا بعتقد أنه بعد صلاة العيد، يعني في ناس حتى قبل العيد بصيروا يهنوا، أعتقد هذه ما هي التعبير الصحيح بعد
1: صلاة العيد.
3: بعد الصلاة.
1: أبو ياسر، لو شخص أرسل لك، لو لو لو أرسلت رسالة أو معايدة لأكثر من شخص وأشخاص ما ردوا على هذه الرسالة، مزعج بالنسبة لك؟
3: والله تزعج. ليش؟ لأنه أصلاً نحن كمان كمسلمين يعني إذا حييتوا بتحية فردوها. فعدم الرد يزعل طبعاً. أنا في ناس مثلاً برسل لهم يمكن 4-5 أعياد ما ردوا ولا مرة مثلاً.
1: بس البعض برضو يرى أبو يعني ياسر، البعض يرى أنه هناك مثلاً
3: يعطيك رسالة أنه ما تراسلني.
1: لا، البعض يرى أبو ياسر أنه تجي العديد من الرسائل، بعض الأشخاص معارفة كثيرة فممكن تجي 300 رسالة 400 رسالة.
3: والله حسب، شوف، هو طبعاً عذر الإنسان شيء طيب، يعني مثلاً الآن تعرف بيكون أحياناً مثلاً واحد عميد عائلة، العميد العائلة المفروض ما يحاف، يعني ما يزعلون منه، لأنه فعلا أحفاده وأقرباءه وجماعته وقبيلته فهذا يعذر. لكن واحد يعني صديقك من مستواك أو كذا، لا يعني بتتوقع أنه لازم يرسل لك، يعني لازم يرد عليك حتى لو رد بعد يوم يومين ثلاثة. يعني أنا فضل الله عندي يمكن بيجيني يمكن 300-400 رسالة في العيد كله
1: ما شاء الله،
3: بجلس فيهم وبرد عليهم كلهم. لأنه أصلا العيد هو أنك تعايد الناس، فلازم تخصص وقت، يعني أنت لازم تخصص وقت للرد، لأنه هذا شيء طيب شيء جميل. أنت أصلا شو بدك تشعر أنه في عيد لأنك أنت عم ترد على الناس عم تسلم عليهم، واللي صار لك زمان ما كلمته تكلمه أو تبعث له رسالة. هذا هو.
1: يا سلام.
2: جميل، يعطيك العافية أبو ياسر، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وكل عام وانت بخير.
3: بارك الله فيك.
2: حياك
3: الله
2: ابو ياسر. اهلا.
1: اتصال جديد، مساء الخير.
2: طيب اذكركم مستمعينا الكرام بسؤالنا التفاعلي اليوم، نتكلم عن المعايدة. هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟ ولا بالنسبة لك تختلف حسب درجة الشخص أو قرب الشخص منك؟

0: نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: على 011-5100-100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. نتحدث في حلقة اليوم من مساء العيد عن برأيك هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟ ونذكركم مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا برنامج مساء العيد منقول لكم صوتا وصورة على آت العربية FM في منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس.
2: من ضمن المشاركات اللي وصلتنا عندنا محمد يقول بالنسبة لي رسائل تكفي في حال إذا كانت علاقتي في الشخص جدا بسيطة أو عادية، لكن الناس القريبة جدا لا، صوتهم في العيد ضروري ومختلف تماما. المكالمة فيها اهتمام وتقدير أكثر من رسالة جماعية ترسل للجميع، يعني ما يتقبل الرسائل من الأشخاص القريبين منه.
1: اتصال جديد. مساء الخير، اهلا وسهلا، حياك الله، مساء العيد.
3: السلام.
1: اهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: معكم الاخت الهام من جدة.
1: حياك الله يا الهام، تفضلي يا الهام.
2: الهام بس توطينا صوت الراديو، تسمعينا من السماعة بشكل مباشر.
3: طيب كذا الصوت واضح؟
2: ممتاز، حياك الله.
3: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: وانتم بصحة وسلامة.
1: بصحة وسلامة، حياك الله. الهام، رسائل المعايدات النصية من وجهة نظرك تغني عن المكالمات؟
3: أنا أشوف على حسب العلاقة بالشخص، أو أنه على حسب أنا كيف فضوتي. يعني أحيانا في بعض الناس اللي يكونوا عزاز علي مرة، لكن أكتفي بس بالرسائل النصية. بس أهم شيء تكون رسالة نصية يعني معبرة، مو كذا بس كلمتين.
2: يتعب على التعبير.
1: كيف معبرة يا الهام؟ كيف
3: كذا شيء يعني
2: تكون بدايتها قصيدة ولا ايش بالضبط؟
3: لا بس كذا شيء يعني احس انه جد.
2: اي بس الكل يعرف انه مثل هذا النوع من الرسائل تكون رسالة جماعية، يعني مرسولة لك ولكل القائمة تقريبا. انا
3: ما عندي مشكلة، اهم شيء انه هو يعني تذكرني. انا احيانا يعني مثلا في ناس تقصد ارسل لهم ما يردوا، سواء عيد فطر عيد أضحى والله كذا سنة ما يردوا.
2: بس أنت تشوف إنه يعني عادي حتى لو كانوا أشخاص قريبين منك الرسالة تغني، ولكن التعبير في الرسالة يكون جميل.
3: أيوة بالضبط، التعبير في الرسالة. أيوة أو والله أحيانا عادي، يعني مثلا يعني أتقبل إنه شخص يقول ما أعرف إيش ظروفه يرد علي رد بسيط، لكن ما تقبله إنه دائما يعني كذا مرة أرسل وما يرد. بالمقابل يرد على أشخاص آخرين لكن ما يرد علي. أحس أن هذا كذا عيب، يعني معدم اهتمام.
2: طيب وش رأيك في اللي يقول لا خلاص طالما إحنا مثلا يعني قريبين وبيننا عشرة وكذا؟
3: لا ما أحب كذا.
2: اتصال.
3: أشوف شخص ما يصون العشرة بصراحة.
2: لا اتصال انه ايوه الرساله ما تعفي الشخص القريب مني من المعايده، لازم يتصل.
3: اذا مثلا عيله اخوان وكذا ايوه صح، يعني صراحه يعني احس انه
2: بس داخل العائله.
3: داخل العائله ايوه، وصداقات المقربه جدا جدا. مو شرط ترى ليله العيد اول العيد، عادي انا اتقبل ثاني العيد ثالث العيد، مو مشكله. يعني ممكن
1: افضل وقت لارسال رسائل المعايدات الهام من وجهه نظرك؟
3: افضل وقت والله على حسب الفضوة يعني.
1: قبل العيد بيوم مثلا؟
3: قبلها بيوم، ليلة العيد ليلة هو صح قبلها.

0: يوم يومين 3 أيام ليلة العيد.
1: جميل.
0: أشوف.
1: يا سلام.
0: أيوة أشوف هذا يعني هذا الوقت أحسه هو اللي
2: يعطيك العافية.
1: هذا الأهم وهذا اللي يعكس من وجهة نظرك المعزز.
0: أيوة التكليل. أيوة لكن في بعض الناس لا ممكن قبل العيد أرسلك رسالة قبل ما عايد الكل وقبل مش عارف إيه ما أعرف يعني هذا إيش القصة.
1: التعبير طيب طبعا طيب هذا فيه جانب مختلف وتعب
2: في رسالة إبداعية الهام. رسالة إبداعية.
1: أنت مطالبة بالإبداع يا الهام. هذا إبداع.
0: رابع العيد لا صعب
2: صراحة. رابع العيد قبل الله عايد الكل.
0: ايوه وتكون رابع العيد والله كثير صارت معايا يعني خلاص كان ما نفسك يعني خلاص.
1: طيب جميل.
0: او اخذنها للعيد اللي بعده يمكن كذا اقول خليها العيد اللي بعده ان شاء الله.
1: جميل يعطيك العافيه الهام وكل عام وانت بخير. شكرا لك على هذا المشاركة.
0: حياك
1: الله. اهلا وسهلا. فعلا والله هذه من النقاط المهمه يعني الهام قالت يعني اتعب على التعبير في الرساله يعني انا اقبل منك رساله مش بالضروره انك تتواصل ولكن ما تجيني مثلا رساله رابع العيد تقول قبل لا عايد الكل جيت عايدك من ذا الكلام القوالب يعني تقول لا يعني هذه جدا من وجهه نظرها بيكون فيها جانب يعني مزعج.
2: الأفضل أنك تتعب على الرسالة حتى لو كانت رابع العيد أهم شيء أنه المحتوى حق الرسالة يكون يعني كذا مرتب وتعبان عليه شوي
1: ولا تجيك أول يوم العيد مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. فهمت يعني برضه فيها نوع من الإزعاج ربما لدى البعض وهذا وفق
2: أيضا الهام. أيضا ماجد الهام كانت تقول أنه الهام للأشخاص اللي ليست لديها مشكلة لو أتتها رسالة قبل العيد بيوم أو بيومين. في أشخاص لا ينزعج إنه قبل العيد في يوم تعايدني حتى الآن ما يعني ما جاء العيد. يفضل إنه يكون المعايدات في أول أيام العيد.
1: وفي ناس بالمقابل علي تقول إنه خلاص يعني يكفي إنه تذكرني وحطني في هذه القائمة. فهذا دليل إنه فعلًا أنا في باله ولذلك أرسل لي هذه الرسالة. وفي بالمقابل من يرى بأنه لا الاتصال واجب لازم تتصل. أنت اتصلت علي وعايدت علي بالصوت فمعناته أنا شخص مهم عندك.
2: يا سلام.
1: وغير كذا لا. طيب سلام. اتصال جديد مساء الخير.
2: حياك الله. هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم.
3: العيد مبارك عليكم يا جماعة.
2: علينا وعليك يا صديقي. الاسم الكريم.
3: ايه انتم موضوعكم الرسائل العيد والعيد صح
2: الرسائل النصية. هل من وجهة نظرك الرسائل النصية يا صديقي تغني عن المكالمات؟
3: مو مع كل أي إنسان. الناس المقربين الأهل والأخوان والأصدقاء المقربين لا هذا لا بدي أتكلمهم مكالمة أو تروح تزير زيارة. بالنسبة للرسائل النصية للناس اللي علاقة عمل بعيدة أو شيء زي كذا ما عنده مشكلة فيها.
1: لكن الناس المقربين اتصال أو زيارة.
3: لا المقربين اتصال أو زيارة.
1: جميل.
2: الأوقات المناسبة أو المفضلة بالنسبة
3: لك؟ الأوقات المناسبة هو في يوم العيد نفسه أو بعدها أو في ثاني العيد. قبل العيد يعني أشوف أنها شوي كذا يعني مستعجل الرجال ما أدري عنها.
2: في رسالة صديقنا
3: أهم شيء أنت لما ترسل رسالة انتبه. بعض الناس يتلقى رسالة ويعملها
1: ينقلها زي ما هي
3: ويرسلها يتفاجأ أن المرسل الأخير مساعد. فهمنا لا أبو أحمد ولا أبو ناصر لا خلاص وش مساعد
2: برضو اللي يسوي جروب بالغلط بيرسل رسالة جماعية يسوي جروب هذه كانت
3: يسوي جروب يأخذ يعمل نسخ ولصق وما ينتبه للرسالة وش اللي فيها ما يدرى آخرها لقى وعيد الدعوة مش عليك يا
1: جميل جدا
3: يسعدكم إن شاء الله.
1: شكرا لك يا صديقي.
2: يعطيك العافية. شكرا لاتصالك.
3: يلا حياك الله.
2: حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. صديقنا

0: مساء العيد على العربية FM
1: على 011-5100-100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. نعيد الرقم 011-5100-100. سؤالنا اليوم لكم مستمعين الكرام عن هل الرسائل

0: النصية أو الرسائل المعايدات النصية تغني عن المكالمة من وجهة نظرك؟
1: أسلم أبو محمد معليش على الفاصل اللي قبل شوي.
0: صديقنا المستمع كان يقول أنه ما عنده مشكلة في أنه تكون الرسائل النصية منسوخة، ولكن يتأكد يعني مو معقولة مثلا فعلاً أنت أبو أحمد وتجيني رسالة من أبو سعيد ولا
1: فعلا يعني
0: تلخبطني كذا.
1: يعني فعلا هذه من الإشكاليات اللي طبعا وكلنا نمر فيها، ولكن نلمس العذر. ربما تكون الرسالة علي ممتازة وجميلة ومعبرة بشكل كبير، فينسى مثلا الشخص أنه يعدل الاسم. ولكن بالمقابل هناك من يشوف أنه لا، أنت راسل لي رسالة مجرد رفع عتب. طيب نرجع لكريم، مشاركات المستمعين. اتصال جديد، مساء الخير.
0: حياك الله، هلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. تعرفنا باسمك؟
0: هلا ومرحبا.
2: عبد الله العمري، الله يحفظك.
1: حياك الله يا عبد الله، هلا وسهلا. من أي مدينة عبد الله؟
2: جد، الله يحفظك.
1: اهلا وسهلا، تفضل يا عبد الله.
2: كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
1: وانت بصحه وعافيه.
0: خير وصحه وسلامه يا عبد الله.
2: بالنسبه لموضوعكم انتم رسائل في العيد، انا اشوف رسائل القريب الام والاب هذه اعتقد انها زياره لابد. والاصدقاء والناس البعيدين، زملاء، موظفين، اصحاب، هذه بالرسالة النصية. يمكن على قولة الوقت اللي قبل كذا ما حد يفتحها أصلاً بعد العيد.
0: مزعج يا صديقنا عبد الله. أقول مزعج لما ترسل رسالة لزميل أو صديق سابق أو زميل سابق.
2: ما هو مزعج بس إنك ما تفتحها. أنا أرسل، أنا من تجربة، أنا قاعد أرسل رسائل جماعية لكل الموجودين، يعني فوق 600 عندي في الجوال. أتفاجأ يعني ما في أحد يرسل إن أنت ترسل. سنة من السنين أنا وقفت الرسائل هذه، تفاجأ إن العدد يمكن ما يتعدى 15 واحد. هذا خارج العائلة يعني.
0: بسبب إنه الأشخاص اللي ترسل لهم رسائل ما يردون على هذه الرسائل.
2: ما هي مهمة. ما أشوف إنها مهمة الرسائل النصية في المال مناسبة العيد، يعني إلا كالعائلة، يعني في العائلة يعني مقربين. التواصل بالتلفون يعني هو لكن هم كالجمالة ما أحد يذكرك أصلا.
1: يعني تب المجمل، ما أنت مع الرسائل
2: اختيار كتواصل اجتماعي تذكر فيها.
1: جميل، يعطيك العافية عبد الله، سعيدين جدا بهذه المشاركة.
0: صالح،
1: ومساءك سعيد وكل عام وانت بخير. إذن عبد الله ضد الرسائل. الدائرة المقربة، الأهل، باتصال أو بزيارة. أما الرسائل يشوف أنها مش مهمة.
0: برضو يرى أنه مزعج لما ترسل رسالة لصديق أو الزميل وما يفتح الرسالة هذا الصديق وهذا الزميل. فكان يقول أنه سابقا كنت أرسل رسائل في كل عيد سواء فطر أو أضحى، ولكن أنه
1: ما عدم في تجاوب.
0: عدم فتح الرسالة هذا بالنسبة لي مزعج.
1: حتى ذكر نقطة، فكرة أنه الشخص ما يرسل إذا أرسلت له. طيب هل أنتوا تتفقوا مع هذه الفكرة مستمعين الكرام، أو تشوف أنها مزعجة؟ يعني رد شخص على رسالتك يعتبر يعني
0: رفع حرج
1: بالضبط، لا أو رد لي لمعايدتك. طيب اتصال جديد،
0: حياك الله، كل عام وانت بخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته، أهلا وسهلا. الاسم الكريم.
3: كل عام وانت بخير جميع. خالد موزير صديقكم.
1: حياك الله.
0: الله يا خالد، كل عام وانت بخير يا خالد.
3: بصحة وسلامة إن شاء الله. دائما مواضيعك شيقة حتى في العيد ما شاء الله، بتعيد الناس بمواضيع جميلة.
0: تسلم يا صديقنا خالد، قول لنا يا خالد.
3: والله يا أخي أبغى أقول لك على حاجة. تخيل إنه أنا الآن في جوالي أكثر من 600 رسالة فتحتها بسبب رسائل العيد، ولكن هي أعتقد إنها يعني لحفظ مال وجه صارت أكثر مما تكون إنه إيه رسائل العيد. يعني بحكم إنه الواحد له علاقات كثيرة أو أصدقاء كثير أو مجال عمله، فصعب إني أفتح كل الرسائل فأتركها بعد العيد، لأنه والله مستحيل أعيد على فتح رسائل وردع رسائل. ولكن أنا المتأكد منه إن أنا مسوي له قوائم وبرسل للناس كلها تحفظ ما الوجه عشان لا يجي واحد يقول

0: والله أخي ما
1: أرسلتني أو ما كلمني أو كذا،
0: ولكن أنا كعادتي وأتمنى من الناس كلها كذا، الناس الأحباء اللي هم لك في ليلة العيد أو في أول يوم العيد لو تفتكرهم باتصال أو برسالة صوتية خاصة
2: يا سلام.
1: حلو
2: حلو
1: برسالة صوتية.
2: خالد لو شخص ما رد على رسالتك أو معايدتك النصية هل مزعج بالنسبة لك يا خالد وممكن ما تعايده؟
0: لا في... لا ما ألوم والله. يظل الزحام هذا ما ألوم ما ألوم.
2: يا سلام. الأوقات المناسبة من وجهة نظرك خالد لإرسال الرسائل النصية أو كذلك المكالمات؟
0: أنا أشوف أنها ليلة العيد. أنا في العادة يعني أول ما يعني أتابع هلال العيد كان رمضان أو الحج طبعا معروف، لكن رمضان أول ما يهل على طول تلاقيني أرفع سماعة على الوالد الوالدة هلاني ممكن يكون 3-4 أصدقاء مرة مقربين لي هذول اللي هم عليهم ناي لازم أرفع سماعة عليهم.
1: يا سلام.
2: خالد هل سبق وصار لك موقف محرج في رسالة جماعية؟
0: لا ما سبق لي، بس ورد بعض الأحيان الوالدة مرة غلطت وسوت رسالة جماعية ودخلت ناس طالهم في الموضوع على قولتهم
1: خطأ بالله. عاد عاد عاد تمون ما يحتاج.
0: أيوة طبعا ما حد يقدر يقول شيء. أيوة مرة إنه يمكن يكون هذه الأشياء القفزات الحلوة اللي تجيك في العيد الأقل.
1: أي
2: سلام. جميل.
1: عسى الله يحفظهم يخليهم لك إن شاء الله وكل عام وأنت بخير يا حبايب. شكرا جزيلا الله لك. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: عندي تعليق علي ومن وجهة نظر الكثير من الناس، يعني في ناس تواجه نوع من الحرج في مسألة الاتصال، فيقول أنا والله اكتفي بالرسالة، أنا ما أدري والله وش ظروف الشخص هذا،
2: ايش وضعه، مثل
1: ما مشغول. تفضلت فعلا يكون نايم أو مشغول أو لاهي بتجهيزات العيد، فبالتالي أنا أرسل رسالة متى ما فضى يشوفها حتى وإن كان مرة شخص عزيز علي أو قريب مني. هذه أيضا من الآراء. نستكمل أكيد سماع آراءكم ومشاركاتكم عن اتصال جديد. مساء الخير.
2: حياك الله. هلا وسهلا.
3: مساء النور. كيف حالكم؟ طيبين.
1: هلا وسهلا. حياك الله.
2: حياك الله. اسم الكريم.
1: صحة وعافية.
3: صديقكم سعيد.
1: حياك الله يا سعيد.
3: حياك الله.
1: تفضل يا سعيد.
3: يا سلام. جزاك الله لك. مثل ما ذكرت بالنسبة للرسائل العيد، يعني مرت مثل ما ذكرت الرسائل ثم زي ما تقول الصور ثم، بس في الأونة الأخيرة أنا ألاحظ أن ما أدري توافقوني أنتم في الرأي أو يمكن أنا ألاحظ هذه حتى أنا فقط أنها صارت تخف الرسائل الخاصة، بعضهم يعتبرها إزعاج للناس، صار بعضهم مثلا في الواتساب يحط حالة معايدة للجميع ويكتفي بالمشاهدات. يعني لو قبل فترة يعني قبل سنين أذكر كانت الرسائل كم كبير، يعني حتى الشخص ما يلحق على فتحها، لكن الحين أشوف أنها بدأت تخف.
2: أنت سعيد وش تفضل؟ تفضل انه تحط حاله كذا وتعايد فيها جميع الاشخاص الارقام هم موجوده عندك، ولا تفضل انه لا والله ترسل لهم رساله معايده نصيه؟
3: والله بالنسبه لي انا تكون الحاله افضل. ليش؟ لانها لا تزعج اشخاص تقتحم ارقامهم، خاصه اذا كانت صدقات عامه والمشاهدات تكفي. وما عدا مثل ما ذكروا الاخوان بالنسبه للوالدين والاقارب هذا اكيد لازم اتصال او زياره. واسال الله يوفقنا وياكم في الخير وعيدكم مبارك والله يجعلنا عليكم بالخير
2: والله وزكوا. وكل عام وانتم بخير يا مين. سعيد وعيد سعيد ان شاء الله.
3: احياك الله.
2: هلا وسهلا.
1: شكرا لك يا سعيد يعطيك العافيه. حتى هذه نقطه مهمه
2: على طاري عيد سعيد، ترى الاسماء هم سعيد وعيد يتورطون في العيد.
1: يعني من ضمن النقاط برضو اللي ذكرها وهذه نقطة مرة مهمة، أنه في ناس فعلا تكتفي بالحالة صارت أيضا تشوف أنه فيها نوع من الإزعاج مسألة الرسائل. فهل تتفقون مع هذه النقطة اللي ذكرها صديقنا سعيد؟ والسؤال يقول برأيك هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟ أكيد نسعد بسماع أراءكم ومشاركاتكم

0: على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في مساء العيد، وسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم برأيك، هل الرسائل أو هالرسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. نعود ماجد لاستكمال مشاركات المستمعين. مساء العيد.
2: مساء الخير. طيب فقدنا الاتصال. طيب عندنا أيضا مشاركة وصلتنا على الواتس أب، قبل استعراض هذه المشاركة بس نأخذ الاتصال.
1: حياك الله، هلا وسهلا، مساء العيد.
3: أهلا وسهلا، كلامكم بخير
1: وانت بخير وسلام.
3: حياك الله، عيد عليكم سعيد إن شاء الله، وتقبل الله صالح أعمالنا وأعمالكم أنتم المستمعين الكرام.
2: هلا وسهلا، تعرف باسمك؟
3: أبو سلطان. الله يسلمك.
2: هلا وسهلا أبو سلطان، من أي مدينة أبو سلطان؟
3: في الرياض. الله يطول عمرك.
2: حياك الله، تفضل أبو سلطان، اليوم نتكلم عن الرسائل والمكالمات.
3: صراحة أنا سمعت سؤالكم التفاعلي، ودائما نكرر حقيقة الرسائل الجماعية اللي تجي بشكل مباشر يعني وغير مباشر، يعني هي عبارة عن جروب بس خصص لبعض الأسماء من باب المجاملة، تفتقد طعم المعايدة الحقيقة. والدليل أنه في بعض المعايدات تجيك سواء كانت عبر أي وسائل تواصل اجتماعي تذكر في الاسم يعني، فيكون فيها تعديل في الصيغة تكون أكثر قبولا الحقيقة من الرسائل الجماعية. والأمر إذا كانت الرسالة محولة يعني، وظهر عندك شعار التحويل إذا كانت من رسالة إلى رسالة أخرى. يعني صارت الفكرة كأنها تأدية واجب، وإني بس عايدتك لأجل لا أدخل أنا في دائرة الشرحة والتشرة. ما في شك أنه طعم المعايدة إذا كانت بشكل مباشر سواء في اتصال على المستوى الشخصي أو كان في مقابلة يعني الشخص بنفسه، أكيد أنها لها طعم ولها قيمة أكثر وتعلو من ما يحاط من باب هذه المجاملات اللي هي ممثلة في وسائل التواصل الاجتماعي.
2: بس أبو سلطان، طيب ممكن أحد يسمعنا الآن يقول طيب أنا عندي 300 واحد أو 300 اسم أو 300 شخص، إن ما أرسلت رسالة بقع في دائرة الشرحة مثل ما تفضلت، ونتصلت ما بقدر أوفيهم كلهم.
3: فاهم عليك، هي كتمييز لنوعية المعايدة. أنا قلت من بداية كلامي إذا أنت تطلع من فخ الإحراجات وإني ما أرسلت، ومجرد أنك أنت بس تكون جاهز للدفاع عن نفسك إني أرسلت، هي مؤدية غرضها ما في شك يعني. والواحد ما يكون عسف طبعا هذه الأمور، خلاص يكتفي أنه وصلك وذكرك. وقد تكون أنت أصلا من ضمن الجروب هو ما يدري أنت معهم ولا لا، لأن الجروب ما تحدث يعني، يصير الجروب حق الليل اللي راح واللي قبله.
2: هذه أدهى وأمر صراحة.
1: أبو سلطان، ترد على الرسائل المعايدات اللي تحس أنها مثلا جماعية؟
3: بالنسبة لي طبعا أي والله، أنا أشوف الردود أرد ما عندي مشكلة فيها، بس هل أنت تلتمسها؟ هنا المحك في الموضوع. لأنك أنت لابد أنك تكون في جانبين، يعني عندك جانب المرونة والذكاء الاجتماعي، وبرضه أنت ما تدخل في مواجهة الناس. أنت ليش أرسل شيء بيصنفونك نفسية على طول، بتدخل في دائرة أنت بعيد عنها تبعد عنها أفضل لك يعني الحقيقة، أسلم لك يعني.
1: أبو سلطان، أكيد صار لك موقف، أكيد صار لك موقف في رسائل نصية سواء لك أو الأحد أرسل لك رسالة.
3: أيه طبيعي. طبيعي يا أخي، للعيد القريب تجيك رسالة واللي تحت الاسم مدونة في اسم شخص آخر.
2: أوه هذه محرجة جدا.
3: طبعا تقول لي بكثرة، لا والله ما هي بكثرة يعني، حصلت مرة أي ممكن حصلت يعني يعني، وبالعكس يعني ممكن أن تكون أصلا تسلطف رسالتها أكثر يعني، لأن صار فيها موقف يعني.
1: ما تنسى هذا الموقف، يديها
3: كواجب ترى، وهنا هنا المزعج في الموضوع ترى.
1: يا سلام،
3: اني بس اسم انه والله عندي انا الاستاذ ماجد الاستاذ فهد الاستاذ محمد، بس ورسلت لكم لاجل لا تقابلني في يوم من الايام تكون في النوع اللي شره وقد انشد معك يعني، ما عايدتني ما سويت لي.
2: جميل، يعطيك العافيه.
3: اساسا اذا ما كانت هي اساسا في

0: في اتصال هاتفي قيمتها هنا أقوى يعني. أو في رسالة نصية على المستوى الشخصي يعني يذكرك يعني أبو فلان أبو فلانة أم فلانة كذا يعني.
1: يا سلام.
0: فيكون لها قيم وقع أفضل يعني. ولكن هل أنا بجلس وهاجم الناس ليش تحطني جمالي؟ لا، هنا بتدخل أنت في دائرة وتتصادم مع الذكاء الاجتماعي وانت بغنى عنه يعني.
1: جميل جدا، يعطيك العافية أبو سلطان.
0: شكرا لكم يا أحبائي،
1: سعيدين جدا بهذه المشاركة وكل عام بخير. هلا وسهلا. قاعد أشوف من أول في رسالة وصلتنا على الواتساب من أحد الأصدقاء يقول السلام عليكم رسائل العيد.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تؤدي نفس الغرض، يكفي أن الشخص تذكرك وهنأك بالعيد. بس في أشخاص للأمانة هم أشخاص مهمين، المكالمة أفضل من الرسائل. مثل الوالدين ضروري أكلمهم لو كانوا في مكان بعيد، وكذلك الأصدقاء المقربين. شكرا لك يا صديقي وكل عام وأنت بخير.
2: مستمعينا الكرام، برأيك هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمة؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: طيب ايضا مشاركه اخرى او قبل استعراض المشاركه اذكركم مستمعينا بسؤالنا التفاعلي برايك هالرسائل المعايده النصيه تغني عن المكالمات. تحية لكل الاصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الان عبر اذاعه العربيه اف ام وكذلك عبر البث المباشر على منصه اكس وعلى اليوتيوب. احد الاصدقاء يقول المكالمات مهما كانت قصيره تترك اثر مختلف. يعني انا ما طلبت منك مكالمه جدا مطوله ولكن هي دليل على ان الشخص عزيز عليك او يعزك. يقول حتى نبره الصوت والدعاء والضحكه تعطي احساس بالعيد. الرسائل احسها احيانا بارده او منسوخه وما فيها ادنى مقومات المشاعر. شكرا فيك العافيه على هذه الرساله.
1: إذن مستمعين الكرام على 011-5-100-100 يمكنكم المشاركة. نتحدث عن هل الرسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟
0: أحد الأصدقاء عن الرسائل الجماعية يقول أكثر شيء ضايقني هي الرسائل الجماعية الجاهزة والمقولبة. يا أخي تحس نفسك مجرد اسم بقائمة. إذا بيرسل على الأقل يكتب كلام خاص أو يذكر اسم الشخص. يعني إذا تبي ترسل رسالة جماعية اكتب مثلا عزيزي علي كل عام وانت بخير
1: كذا. ما تصير جماعية
0: إيه كذا. ما هي رسالة جماعية بس على الأقل هو يعني تبين نوع من التقدير من وجهة نظر صديقنا. شكرا لك.
1: فعلا زي ما كان يقول أحد المستمعين ماجد أنه يفضل أنه لو كان هناك رسالة تكون رسالة خاصة يعني تذكر فيها اسمك أو ترسل رسالة صوتية. فهذه الرسائل تشعر الشخص المستقبل لها بأنه هذا الشخص محب لك ومهتم لأنه يعايدك.
0: صح.
1: سبق أحد ماجد أرسل لك رسالة معايدة بالاسم؟
0: كثير كثير تجيني
1: حلوة بالنسبة لك.
0: بس اني انا اول ما اشوف رسائل زي كذا اتصل.
1: اي محرج جاي تحرجك تحس ان الرجال تعبان على المحتوى.
0: بالضبط. استاذ ماجد ابو عزيزي أو اخوي ماجد كل عام انت بخير وكذا كذا كذا. هنا لا لازم اتصل عليه صراحة. طيب اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام. برايك هل رسائل المعايدة النصية تغني عن المكالمات؟
1: على 011-5-100-100 تواصلوا معنا مستمعين الكرام وقولوا لنا قصصكم ومواقفكم في إرسال رسائل المعايدات النصية. كذلك حابين نسمع منكم هل الرسائل

0: النصية تغني عن المكالمات.
1: في مشاركة جميلة من صديقنا أحمد من الدمام، يقول أنا عندي قاعدة،
0: قول
1: في مسألة العيد، يقول أنا عندي قاعدة إذا الشخص غالي علي مرة ما أكتفي أبدا برسالة.
0: يا سلام،
1: يعني حتى وإن كان من ضمن القائمة الجماعية لا ما أرسل. يقول حتى لو دقيقة، يعني دقيقة اتصال، المهم يسمع مني مباشرة ويحس إنه مكانه مختلف.
0: يا سلام. أيضا ماجد من المشاركات أحد المستمعين كان يقول إنه والدته الله يحفظه ترسل رسالة جماعية فسوت جروب، فيقول إنه كانت فعالية جميلة يعني. وفعلا ماجد أتوقع في سنة من السنوات انتشرت الجروبات، أشخاص بيرسلون رسائل جماعية
1: يسوي مجموعة،
0: ثاني العيد أنت في
1: ثلاث أربع جروبات
0: داخل الجروب وطالع من الجروب أنت، وأنت ما تدري وش الوضع يعني.
1: أتفق معك. طيب وش رأيك أنت عزيزي المستمع، هل ترى أن الرسائل النصية أصبحت بديل كافي للمعايدة بالمكالمات؟ وهل يختلف الموضوع حسب قرب الشخص منك؟ يعني شخص عزيز لا والله ما أقبل منه الرسالة، شخص بعيد لا والله عادي رسالة. نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم على الرقم 0115 100 100، وأيضا على الرسائل الرقم الخاص بالواتساب للي حاب أن يرسل لنا رسالة على 0566 262 0662.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: أيضا ماجد من المشاركات أحدهم يقول إنه الرسائل الجماعية حسها رسمية وما فيها أي خصوصية. أنا من الأشخاص اللي أفضل إنه الشخص يرسل رسالة باسمي أو يتواصل معي، ولكن الرسائل الجماعية لا أفضلها ولا أرد عليها.
2: يا سلام. في مشاركة هنا ملفتة بس للأسف ما ذكر اسمه، يقول أخ ماجد وأخ علي، أنا أشوف المشكلة مو في الرسالة نفسها، المشكلة لما الشخص القريب جدا يختفي طوال السنة ولا تدري وينه ولا تدري وش
1: بدون وش رسالة وضعها. بدون مكالمة بدون
2: أي يقولوا بالعيد يرسل لك نسخ ولصق وكأنه أدى واجب فقط. أو مثل ما قال صديقنا أبو سلطان أنه طلع من دائرة الشرهة ومن دائرة العتب.
1: إذن المستمعين الكرام الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا، التفاعل يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. نعيد الرقم المستمعين الكرام 0115 100 100.
2: طيب يعني كثير من الأصدقاء كانوا ما بين يعني مؤيد ومعارض لفكرة الرسائل. يعني عندنا كان صديقنا أبو مشعل قال هذه بدعة اجتماعية، يقول وأنا أفضل الاتصال، يعني مهما كان بعد الشخص أو قربه مني أفضل معايدة تكون بالاتصال، عفوا الأفضل تكون زيارة، لكن إذا ما توفرت الزيارة يكون اتصال. عندنا تقريبا صديقنا محمد قال أو طلال عفوا قال حسب أهمية الشخص.
1: أيضا ماجد أبو سلطان كان يرى أنه

0: الرسائل الجماعية تفقد طعم المعايدة، وهو من الأشخاص اللي يفضل لو كان لديه صديق ومقرب أنه تكون المعايدة عن طريق المكالمات.
1: لكن سعيد كان عنده رأي مختلف، يقول حتى الرسائل هذه بدأت تخف. شلون يعني تخف؟ من وجهة نظر سعيد يقول الآن أصبح الأغلب يحط حالة في الواتساب أو حالة في السناب أو حالة في الانستغرام ستوري ويكتب كل عام وأنتم بخير، كل عام والجميع يعني بخير، ما يخصص أحد أبدا، فخلاص يكتفي. أنا عايت على الكل، على كل المتابعين، على كل الموجودين عندي بدون رسائل. ايش رايك انت عزيزي المستمع في هذا النوع من المعايدات؟ هل تشوف انه فعلا يغني عن المعايدة من خلال رسالة او من خلال اتصال؟
0: كذلك ماجد الهام كان لها رأي، كانت تقول الهام انه توقيت الرسائل بالنسبة للهام يعني قبل يوم العيد بيوم أو يوم العيد أو ثاني أيام العيد ما عندها مشكلة في توقيت الرسائل، لكن الهام كانت تنزعج من الأشخاص اللي ما يردون على الرسالة، فهذه من الأشياء المزعجة بالنسبة للهام.
1: وصلتنا كده مجموعة من المشاركات يعني على الواتساب بنستعرضها في تقريبا الدقائق الأخيرة من البرنامج. أحد الأصدقاء يقول أحيانا أتلقى رسالة قصيرة جدا لكنها في وقتها، بالحديث عن التوقيت علي
0: السلام.
1: يقول لكنها في وقتها ومن شخص ما ينساني أبدا، وتكون عندي أغلى وأجمل من مكالمة طويلة من باب المجاملة. يقول الرسالة أبدا ما تعفي الشخص، ما تعفي من بعض الأشخاص يعني زي الوالدين الأقارب والكبار تحديدا، هؤلاء ينتظرون التواصل الحقيقي مو مجرد نص. هذه المشاركة من أحمد. محمد يقول المكالمة تكشف الشخص فعلا في العيد، يقول تعرف إذا هو مستعجل وبس بيرفع عتب ولا فعلا داق عليك من باب الاشتياق والمعايدة.
0: على 0115100000 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع، نتحدث عن رسائل المعايدة النصية، هل من وجهة نظرك تغني عن المكالمات؟
1: في رأي جميل جدا صراحة من عبد العزيز وجه تحية، يقول في ناس يقول أعتقد، يقول أعتقد هم السبب اللي ما يخلوا إنه يعني فكرة المكالمات تنتشر. يقول في ناس لو اتصلت عليهم يحولون المكالمة لمحاسبة وتشرع، ليه ما سألت، ليه ما زرت،
0: وينك مختفي.
1: يقول عشان كذا الناس أو بعض الناس وأنا منهم يقول صاروا يفضلون الرسائل هروبا من الإحراج. طيب معنا آخر مكالمة في هذه الحلقة، مساء الخير.
0: حياك الله، كل عام وانتم بخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: كيف حالكم؟
1: بخير الله يحفظك.
0: الاسم الكريم. تقفل الراديو يا صديقي وتسمعني من الجوال مباشرة.
2: أنا قاعد أكلمكم، جاني واحد يعيد عليه.
0: حياك الله، كل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير وللشخص
2: اللي أتى. إن شاء الله صحة وسلامة يا رب.
0: الاسم الكريم.
2: محمد أبو رايد جدا.
0: حياك الله، تفضل يا محمد، قول لنا يا محمد.
2: الله يسلمك. والله شوف، هو موضوع المعايدة عن طريق اللي هو الاسمس اللي رسالة، أغلبها كله واتساب طبعا. كثرتها صعب انك تقدر تتصل على هذا وهذا وهذا. يعني انا عندي تقريبا 5000 شخص مسجل عندي، والاصدقاء المقربين لي فوق ال 100 وشويه
0: ما شاء الله،
2: فما في الوقت اللي تقدر تعيد على الناس كله، وكلهم حبايبك واصحابك وجيرانك
1: حلو،
2: فنحن في زمن صعب يعني انك تقدر يعني
1: طيب بس
2: تتكلم مع الناس هذول كلهم.
1: طيب بس
2: حاول تختار 5-10 كذا ويدوب.
1: بس انا ودي اسالك للاشخاص المقربين

0: ربين شوف ان الرساله تغني ولا لازم يتواصل؟ يعني انت من الناس اللي ممكن تزعل
1: لما يتواصل صراحه.
0: جميل جدا،
1: لانه توطد العلاقات حلوه، وحتى يرتاح الشخص لما الفلان والله اتصل علي وعبرني. لكن الرساله كل الناس صارت متاثره يعني.
0: يعطيك العافيه.
2: العافيه يا محمد، وكل عام وانت بخير يا صديقنا.
0: شكرا لك.
1: بخير وصحه وسلامه يا رب.
0: هلا وسهلا، حياك الله. هلا وسهلا.
3: مساء العيد على العربية FM.
0: مستمعينا الكرام، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة، شاملا 76 وحدة اتصال متنقلة و149 نقطة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، 200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، 479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، أكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، 852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. STC مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام.
3: مساء العيد على العربية FM.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة
0: مساء العيد.
2: مساء العيد ونهاية هذه التغطية اللي كانت في أول أيام العيد وثاني أيام العيد من 5 وحتى 7 مساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج مساء العيد، من التقديم ماجد الثبيتي وعلين قيدان،
0: ومن الإعداد والتنسيق الزميلة وعد الدوسري. نشكركم لطيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.

0: مساء العيد على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
2: وأفضل باقة من المختصين.
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الاتفاق بين واشنطن وطهران بانتظار موافقة ترامب والمرشد وتأجيل حسم النووي شهرين، وهرمز يتصدر القضايا الشائكة. إسرائيل تقصف بيروت لأول مرة منذ أسابيع لاستهداف قيادي في حزب الله، ونتنياهو يؤكد عبور قواته نهر الليطاني. نتنياهو يؤكد أحكام الخناق على حماس ويأمر الجيش بالسيطرة على 70% من غزة. روسيا تحذر من إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى بولندا وتتوعد بالرد على مسيرات أوروبا. الحجاج ينهون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ويواصلون التوافد إلى الحرم المكي.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. نقلت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن مصادر بأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضاف المصدر بأنه وحتى في حال وجود تفاهمات بين الجانبين فإنها لا تزال حتى الآن على مستويات أدنى ولم تصل إلى مرحلة الإقرار النهائي بحسب قوله. قبل ذلك قال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال المسؤولون إن ترامب أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في تفاصيل مذكرة التفاهم. وبحسب أكسيوس تنص مذكرة التفاهم على أنها ستستمر لـ60 يوما تكون خلالها الملاحة عبر مضيق هرمز غير مقيدة. أيضا تلتزم إيران بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز في غضون 30 يوما، كما سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي خلال مدة تنفيذ مذكرة التفاهم التي ستتضمن أيضا التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، كما ستنص على أن أولى القضايا التي سيتم التفاوض عليها هي كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة برنامج التخصيب الإيراني. هذا وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يجب إنهاء المهمة مع إيران لإزالة تهديدها. وأضاف نتنياهو بأنه يجري اتصالات يومية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الملف، مشيرا إلى أن القضية الإيرانية تمثل جوهر عمله، كما أكد بأن التواصل مع ترامب ضروري لتحقيق الأهداف المرجوة بحسب قوله. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بأن الجيش سيواصل العمل حسب الضرورة في كل مكان. وقال كاتس في ختام جلسة تقييم أمني إن الجيش سيزيل التهديدات عن إسرائيل في جميع الساحات. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، هل هناك أي أخبار من البيت الأبيض حول ما أوردته أكسيوس عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة؟
1: حتى اللحظة ليس هناك إعلان رسمي حيال هكذا سيناريو من البيت الأبيض. عندما اتصلنا في مع الإدارة الأمريكية والمسؤولين في البيت الأبيض قيل لنا بأنه أي إعلان سيكون حيال أي توصل لاتفاق مع إيران سيكون من خلال الرئيس ترامب نفسه. أنا كالي نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض عادت وذكرتنا بأنه الأمر الوحيد الذي تستطيع تأكيده لنا هو أنه الرئيس ترامب التزم وهو ملتزم بتعهداته التي كانت في السابق، وهو منع إيران من الوصول أو الحصول على برنامج نووي. هذا كل ما استطاعت أنا كالي تأكيده لنا في هذا السياق. أما عن بقية التفاصيل والمسودات أو التوصل إلى اتفاق، حتى اللحظة ليس هناك إعلان رسمي عن البيت الأبيض ولا حتى الرئيس ترامب أعلن عن هكذا توجه في هذه المرحلة. بطبيعة الحال المصادر والمعطيات التي تنتشر هنا في واشنطن تتحدث عن الاتفاق على العناوين العريضة، ولكن دائما تبقى التفاصيل النهائية الصغيرة في المنعطفات الأخيرة هي الحاسمة، وعندما يتم الاتفاق عليها سيكون هناك إعلان من الرئيس ترامب بهذا الإطار وبسياق تفصيلي يشرح فيه كل هذه المعطيات. ولكن بموازاة كل ذلك ومع الحديث عن التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بالبنود العريضة وبالتفاصيل، هناك خط موازن تتحضر له الإدارة الأمريكية ومتمثل باستعدادات عسكرية إذا ما فشلت المفاوضات مع إيران، أو إذا ما خرج الرئيس ترامب وأعلن عن فشل التوصل لهذا الاتفاق. هذه الاستعدادات العسكرية بدأت منذ يوم أمس تحديدا في اجتماعات الكابينت. الرئيس ترامب أعطى أمر لوزير الحرب بهذا السياق، والبنتاغون وضع خطة مدروسة لأهداف عسكرية جديدة إضافة إلى الخطط التي كانت موضوعة في السابق بحال انهيار المفاوضات.

0: مفاوضات وتصاعد التحركات العسكرية في مضيق هرمز.
1: طيب بالتوازي مع ذلك هناك تصعيد على الجبهة الشمالية تحديدا في لبنان، وهناك أيضا ترقب لجولة المفاوضات التي ستعقد غدا. اليوم كان هناك ضرب داخل العاصمة.

0: المعطيات لدينا تتحدث عن أنه التهدئة انهارت بين حزب الله وإسرائيل، بمعنى أنه إسرائيل ستصعد هجماتها العسكرية على أهداف تعتبرها مباحة عسكريا لها ضد حزب الله، حتى ولو كانت في بيروت من ضمن العاصمة التي كان هناك تعهدات بعدم حصول أي عمليات عسكرية فيها. وأكثر من ذلك، إسرائيل ستوسع عملياتها لأكثر من الخط الأصفر، ووضعت خارطة بالمناطق التي تريدها، أو على الأقل الخطة الإسرائيلية بهذه المرحلة تقضي بحماية الحدود الشمالية والسماح لسكان القرى على الحدود الشمالية بالعودة إلى منازلهم. هذا هو الهدف المعلن الإسرائيلي بهذه المرحلة، بانتظار المفاوضات التي ستكون غدا في البنتاغون بين ضباط إسرائيليين وضباط لبنانيين بقيادة أمريكية بطبيعة الحال. ومن بعدها بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك أيضا لقاءات بين وفد لبناني ووفد إسرائيلي في الخارجية الأمريكية، يستمر ليومين. سنبقى في متابعة لكل تفاصيل ما يخرج عن هذه الاجتماعات.
1: شكرا لك من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين رئيسيتين، وقال أيضا بأن العقوبات تشمل حظر وصول الشركتين لمواقع الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات المذاكر أو التذاكر. وقال أيضا بأن الحصار البحري الأمريكي يواصل تشكيل جدار فولاذي يمنع إيران من بيع نفطها، مضيفا بأن الاقتصاد الإيراني والعملة في حالة انهيار حر. وزير الخزانة الأمريكي أكد أيضا بأنه تم فرض عقوبات على هيئة مضيق الخليج الإيرانية المعنية بفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، ووصف الهيئة بأنها أضحوكة محذرا من التعامل معها. وأكد أيضا بأن التفاوض وحده والوصول إلى نتيجة مرضية لأمريكا هو الطريق الوحيد الذي سيوقف عملية الغضب الاقتصادي الأمريكي. قبل ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأنها تمكنت من تحويل مسار 111 سفينة منذ بدء الحصار المفروض على إيران. وقالت القيادة المركزية أن أكثر من 20 سفينة حربية تتولى حاليا تنفيذ هذا الحصار. انتقد الجيش الأمريكي إطلاق صواريخ أو إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الكويت ومضيق هرمز، معتبرا بأن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأكد الجيش الأمريكي بأن القوات الكويتية اعترضت بنجاح صاروخا باليستيا أطلقته إيران باتجاه الكويت، مشيرا إلى أن قواتها أسقطت أيضا 5 مسيرات شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي أضاف بأنه منع إطلاق مسيرة سادسة عبر استهداف موقع في بندر عباس، مؤكدا مواصلة الدفاع عن قواته والمصالح الأمريكية ضد العدوان الإيراني غير المبرر. هذا وأدانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضيها بالصواريخ والمسيرات في تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتها وأمنها بحسب البيان. وشددت الكويت على أن الاعتداءات الإيرانية تقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكدت بأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بصواريخ ومسيرات على دولة الكويت. وشددت الوزارة على رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها. كما أعربت المملكة عن تضامنها مع الكويت حكومة وشعبا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها. استهدفت غارة إسرائيلية بناية في الضاحية الجنوبية لبيروت في أول ضربة جوية تستهدف منطقة قرب العاصمة منذ أسابيع. وأعلن الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ غارة دقيقة في بيروت، وقال مصدران أمنيان إسرائيليان بأن الضربة استهدفت علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ في حزب الله. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني جنوبي لبنان، مضيفا بأن الجيش يوجه ما وصفها بضربات قوية لحزب الله.
2: هاجمنا الآن بيروت وهاجمنا سور أمس، وقواتنا عبرت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال هناك، نحن

نضربهم وسنواصل ضربهم بقوة شديدة. لدينا تهديد بالمسيرات، وهذا أيضا سنجد له حلا. نحن ندرك أن القتال مستمر ولن تكون له نهاية حتى يتم حسمه، عندها فقط ستكون النهاية.

في مدينة صور شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية أسفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أصيب العشرات بجروح. جاء ذلك قبيل محادثات مرتقبة في واشنطن بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين.

0: في غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من غزة رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. أضاف نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على نحو 60% من أراضي القطاع، مشيرا بأن توجيهاته تقضي برفع هذه النسبة إلى 70%، وشدد على أن القوات الإسرائيلية تقوم حاليا بإحكام الخناق على حماس بحسب تعبيره.
1: نحن في مسار يمكننا من توظيف قوتنا في اتجاهات عديدة. سنحتاج إلى مواصلة سحق حزب الله، ونحن حاليا نحكم الخناق على حماس. نسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة، كنا نسيطر على 50%، والآن إلى كم سنصل؟ دعونا نسير وفق الترتيب وننطلق أولا من 70%.
0: تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. لمواجهة الصواريخ الروسية، مقاتلات سويدية تحلق في أجواء أوكرانيا نهاية العام.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. سأذكر بالعواجل التي ترد على الشاشة الآن. مصدر ديب

0: الدبلوماسي يقول للعربية المرحلة الأولى تشمل توقيع مذكرة تفاهم وباكستان ستشهد على التوقيع. مصدر دبلوماسي يقول للعربية أيضا الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على مرحلتين. إذن بحسب المصدر الدبلوماسي كما ذكرت للعربية المرحلة الأولى ستشمل توقيع اتفاق تفاهم، باكستان ستشهد على هذا التوقيع، والاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على مرحلتين. سنكمل بسياق هذه النشرة. أعلنت الرئاسة اليمنية وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي اليوم عن عمر ناهز 80 عاما، كما أعلنت في بيان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. هذا وشغل عبد رب منصور هادي منصب الرئاسة منذ عام 2012 حتى عام 2022 بعد تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي. هذا وقدم الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي إلى اليمن حكومة وشعبا في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. من جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بأن هادي كان قائدا شجاعا تصدر معركة الدفاع عن الدولة، فيما وصفه رئيس الحكومة بأنه أحد رجال اليمن وقادة اليمن الذين حملوا مسؤولية الدولة في أصعب الظروف. هذا وقدمت السفارة الأمريكية لدى اليمن تعازيها في وفاة هادي، أقالت إنه تولى مسؤولية قيادة اليمن في منعطف تاريخي بالغ الصعوبة وجسد حرصه على أمن اليمن واستقراره وتجنيب البلاد ويلات الصراع الداخلي. ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية عبد الملك المخلافي، أهلا بك. مع هذا الخبر يعني كيف تقرأ هذا الخبر اليوم، خصوصا مع ما يمثله الرئيس الراحل من مرحلة سياسية طويلة بالتاريخ اليمني؟
1: في الحقيقة هذا يوم حزين للشعب اليمني. الرئيس السابق عبد رب منصور هادي كان أحد قادة اليمن الكبار، وهو الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية، وهو جاء في مرحلة صعبة جدا وواجه تحديات غير مسبوقة. الرجل واجه أكثر من انقلاب وواجه أكثر من محاولة للقتل خلال فترة توليه المسؤولية، تولى المسؤولية بعد ثورة وفي مرحلة مضطربة كانت قد سبقتها إشكالات كبيرة، منها ظهور الكراك الجنوبي ومنها ظهور قضية ما عرف بقضية صعدة أو مشكلة الحوثيين في صعدة، ثم ثورة على الرئيس علي عبد الله صالح. ومن ثم وسط هذه المرحلة المضطربة تولى المسؤولية بصورة مؤقتة كرئيس انتقالي، ولكن لم يسمح له بحقيقة بأن يتولى السلطة بالصورة التي تجعله قادر على أن يحدث التغيير المنشود، ومع ذلك ويصل البلاد إلى بر الأمان. ومع ذلك الرجل كان شجاعا وواجه مسؤولياته وتحدياته بشجاعة، وفي نفس الوقت واجه ما يعني ما تعرض له بشجاعة وتعرض له اليمن وتفكك الدولة والانقلابات التي حدثت في صنعاء وفي عدن بعد ذلك، واجه بشجاعة وبتحدي، وفي نفس الوقت كان حريصا على استعادة الدولة، وهو صاحب القرار في استعادة المملكة العربية السعودية والتحالف العربي من أجل استعادة الدولة، وهو صاحب القرار قبل ذلك بإدارة أعظم حوار يمني هو الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في صنعاء واختتم في صنعاء، وأنتج مخرجات الحوار التي يعترف بها العالم كله وتعترف بها الأمم المتحدة، وهي المخرجات الحوار التي لا زالت هي المخرج لليمن. عرفت الرئيس هادي القرب وكان بيننا علاقة قوية، وكنت في مرحلة من المراحل من أقرب الناس إليه، وأدرك بأنه كان رجل يحمل طموحات كبيرة لليمن. لو كان قد ترك لمشروعه ومشروع الحوار الوطني أن ينجح لولا هذه الانقلابات لكان قد غير وجه اليمن وغير وجه التاريخ، ومع ذلك سيذكر اسم الرئيس هادي باعتباره رئيس شجاع ورئيس تولى في مرحلة صعبة. وأعتقد أن التحديات التي واجهها تكفي لأن تشفع له الإخفاقات التي تعرض لها، وأظن بأنه لا زال إلى الآن أمام مجلس القيادة الرئاسي مواصلة الطريق الذي بدأه الرئيس هادي في استعادة الدولة والقضاء على انقلاب الحوثي في صنعاء، وتحقيق مخرجات الحوار.

0: وطني من أجل قامة دولة يمنية وطنية عادلة. لا ننسى أن الرئيس هادي كان أول رئيس يمني منذ مئات السنين من خارج المنطقة التاريخية التي حكمت اليمن، وهذا كان تحول عظيم، وربما صحيح. هذا أيضا واحد من أسباب التحديات التي واجهها الرجل، والتي جعلت أن من اعتادوا على الحكم لا يقبلوا هذا، ولكنه كان وطنيا يمنيا، كان يرى اليمن الكبير من حوف حتى ميدي، ويرى إنصاف اليمن واليمنيين جميعا. أنا سمعت منه شخصيا قوله بأن دولة الجنوب دولة الجنوب لم تكن عادلة، ودولة الشمال لم تكن عادلة، ودولة الوحدة وإن كانت حققت بعض أمان اليمنيين لكنها لم تحقق العدل، وأنه حان الوقت لأن نقيم دولة تنصف الجنوب من الجنوب وتنصف الشمال من الشمال وتنصف كل اليمنيين في إقامة دولة عادلة. ولكنه تعرض لتحديات لم تسمح له بإنجاز مشروعه، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. هذا أحد رجال اليمن الكبار نفقده اليوم،
1: رحمه الله. شكرا لك من القاهرة نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية عبد الملك المخلافي. قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن نشر قوات عسكرية أمريكية إضافية في بولندا قد يؤدي إلى تصعيد نوعي في التوتر بين بلادها والغرب، ويجبر موسكو على اتخاذ إجراءات للرد بحسب تعبيرها. وفي وقت سابق تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال 5000 جندي إضافي إلى وارسو، واصفا علاقته بالرئيس البولندي الجديد كارول ناوروكي بأنها جيدة. قبل ذلك حذرت روسيا من تزايد الهجمات المسيرة القادمة من الدول الأوروبية تجاه أراضيها وتوعدت بالرد.
2: هناك تصريحات من حلف شمال الأطلسي ودوله الأعضاء بأنهم لا يضعون مجالهم الجوي وأراضيهم تحت التصرف لتنفيذ ضربات ضد روسيا، ويصف الأمين العام لحلف الناتو الاتهامات بالسخيفة. ومع ذلك فإن هجمات الطائرات المسيرة من دول البلطيق وشمال أوروبا ضد أهداف روسية لا تستمر فقط، بل إنها أيضا تتزايد في شدتها. لا يمكننا تجاهل هذه التطورات في تخطيطنا وإجراءاتنا، ولن نفعل ذلك، وقد تحدث مسؤولون العسكريون والأمنيون عن هذا أيضا.
1: من جانبها وفي إطار الاتهامات المتبادلة مع موسكو، عبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن رفض أوروبا للعب دور الوسيط المحايد بين موسكو وكييف، وأرجعت ذلك إلى الانحياز إلى الجانب الأوكراني. وأكدت كالاس بأن وقف النار غير المشروط هو شرط أساسي لأي مفاوضات سلام، متهمة روسيا بعدم إظهار اهتمام حقيقي بإنهاء الحرب على حد قولها. أنهى الحجاج في مشعر من اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، فيما يستعدون لبدء الرمي مجددا يوم غد، ليغادر المتعجلون بعد ذلك المشعر قبل مغرب شمس يوم الجمعة. وفي الحرم المكي واصل الحجاج توافدهم لأداء طواف الإفاضة، وسط توقعات بإتمام غالبية الحجاج للطواف قبل نهاية يوم غد. وتتولى الجهات الأمنية تنظيم حركة دخول وخروج الحجاج من الحرم المكي وفق خطط خاصة ومسارات محددة لضمان عدم حدوث حالات تكدس أو تدافع. كما تواصل الجهات الصحية والإرشادية تقديم خدماتها عبر عشرات الفرق الميدانية المنتشرة في مختلف أنحاء الحرم المكي وساحاته الخارجية. في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. الاتفاق بين واشنطن وطهران بانتظار موافقة ترامب والمرشد، وتأجيل حسم النووي شهرين، وهرمز يتصدر القضايا الشائكة. إسرائيل تقصف بيروت لأول مرة منذ أسابيع لاستهداف قيادي في حزب الله، ونتنياهو يؤكد عبور قواته نهر الليطاني. نتنياهو يؤكد إحكام الخناق على حماس ويأمر الجيش بالسيطرة على 70% من غزة. روسيا تحذر من إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى بولندا وتتوعد بالرد على مسيرات أوروبا. الحجاج ينهون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ويواصلون التوافد إلى الحرم المكي. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

المنتخب السعودي يواصل تدريباته في مدينة نيويورك، وسعود عبد الحميد ينضم إلى المعسكر. منتخب مصر يختبر قوته أمام نظيره الروسي تحضيرا لنهائيات كأس العالم. طبيب المنتخب البرازيلي يعلن عن إصابة نيمار وابتعاده عن التدريبات لنحو 3 أسابيع.

هذه أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. وصل اللاعب سعود عبد الحميد إلى مقر إقامة بعثة المنتخب السعودي في مدينة نيويورك بعد استكمال اللاعب للوثائق الرسمية. وكانت سيارة عبد الحميد قد تعرضت للسرقة في أمستردام الهولندية، ما أدى إلى فقدان جواز سفره، علما أن الظهير الأيمن لمنتخب السعودية ساهم بفوز فريقه لانس الفرنسي بلقب مسابقة كأس فرنسا. يواصل المنتخب السعودي تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية، تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة. ويستمر معسكر المنتخب في نيويورك حتى 31 من مايو الحالي.

0: وسيواجه الفريق السعودي نظيره الإكوادوري وديا يوم السبت المقبل.
1: التغييرات زي ما شايف دائما يعني ما التغيير يؤدي الى العامل الايجابي. ان شاء الله قاعدين مركزين مع الموجود الطاقم الاداري والطاقم الفني، طاقم كبير وله احترامه وتقديره، باذن الله ان نحقق المامول ونمشي على خطاهم باذن الله.
2: كابتن، تواجدكم فتره مبكره في نيويورك في امريكا يمكن من اوائل المنتخبات اللي وصلت، بالتاكيد لها انعكاسات ايجابيه عليكم من ناحيه الانسجام، من ناحيه الدخول في اجواء المعسكر، التركيز العالي.
1: اكيد المده الطويله هذه تحتاج زي بطولة زي كأس العالم تحتاج فيها مدة طويلة، الانسجام مهم، وزي ما قلت أنت الوديات إن شاء الله راح تساعدنا بإذن الله نقدم المامول في بطولة أهم بطولات العالم.
2: كان في اجتماع مع المدرب دونيس، بالتأكيد أنه شرح لكم توجهاته وشرح لكم خطته، وش أبرز شيء ركز عليها؟
1: والله اللي أقدر أقول لك أبرز شيء ركز عليه، يعني هذه بطولة من أهم بطولات العالم، مهمة لأي لاعب لأي مدرب، ما تحتاج توجيهات أكثر من أن أنت تكون بنفسك واعي أن هذه بطولة محل انظار العالم كله، ما بال أنك ما تأثر تشيرت المنتخب السعودي. إن شاء الله بإذن الله نحقق المطلوب بإذن الله.
2: ايضا نواف ثلاث مباريات وديه، الاولى مع الاكوادور، في يعني تقريبا ممكن في يعني انطباع في تخوف بين الجمهور السعودي في ما يخص اداء المنتخب المتوقع في كاس العالم، انتم داخل المعسكر كيف قاعدين تتعاملون مع هذا الموقف؟ وش الاشياء اللي انتم تحرصون تكسبونها في المباريات الوديه وحتى في المونديال؟
1: تخوف طبيعي من الجمهور وهذا من باب حرص، ولكن احنا في شيء ماضي ننسى، احنا في شيء حاضر. ان شاء الله تركيزنا في الثلاث المباريات نأدي ونقدم المفضوع افضل استعداد حق ان شاء الله كأس العالم باذن الله.
3: جو المنتخب جو مريحه، طبعا الشباب ما شاء الله تبارك الله فيهم الخير والبركه، كلنا نعرف بعض نساعد بعض. جالسين نتاقلم مع المدرب الجديد زي ما انت قلت ثاني يوم، مدرب كبير ومعروف له اسمه في الدوري السعودي وله فتره طويله مع اللاعبين ويعرف اللاعبين. ان شاء الله الانسجام يعني يكون في اسرع وقت مع المدرب ونطبق اللي يحتاجه مننا.
2: طبعا محمد دونيس يركز اكثر شيء على المحاضرات النظريه في الفندق ولا يحرص ان تكون الملاحظات او تعليماته تكون قبل التمرين؟ كيف دونيس وكيف طريقه تعامله معكم؟
3: اول شيء احنا عشان ضيق الوقت طبعا ناخذ التعليمات في الفندق وناخذ كل شيء نحاول نفهم منه كل شيء ونجي نطبق هنا في الملعب، نظري وعملي على قولتهم يعني، وجالسين نحاول انه نستوعب الافكار باسرع وقت ممكن يعني.
2: خلال حديث المدرب عن المباريات الوديه، عندكم ثلاث مباريات بتبدا، اول مباراه قدام الاكوادور، وش حرص المدرب انه يظهر من هذه المباريات او ابرز الايجابيات اللي يبغى هو يقتنصها من هذه المباريات؟
3: والله اتوقع انه اكثر شيء ممكن يستغله الانسجام في الفريق ونطبق الاشياء اللي هو جاي يطبقها لنا. ما عندنا وقت زي ما انا قلت لك لسه، تونا اول تمرين ما استوعبنا هو ايش يعني، ما تكلمنا كثير على الوديات وعلى الاشياء هذه. تواصل اليوم معنا في المحاضره انه الاكوادور مباراه قريبه من مباراه الاوروغواي من ناحيه بدنيه وناحيه لازم نكون جاهزين لها يعني، ونطبق المباراه هذه كانها مباراه الاوروغواي يعني.
0: ومن مدينة نيويورك الأمريكية معنا مفاد العربية الزميل نايف الثقيل. نايف مساء الخير، أهلا بك معنا. أعتقد نايف الخبر الأبرز اليوم كان الأبرز اليوم وصول اللاعب سعود عبد الحميد إلى مقر إقامة البعثة.
2: بالتأكيد زياد، ممكن العربية في أول تغطيتها لمعسكر المنتخب السعودي أكدت أن ستنحل المشكلة في غضون 3 إلى 4 أيام واللاعب سيلتحق، وأيضا بالأمس ذكرت العربية أن اللاعب سينضم صباح الخميس. اليوم بالفعل وصل سعود عبد الحميد إلى مقر بعثة المنتخب وسيشارك إن شاء الله في التمرين الرئيسي. عادة عند انضمام أي لاعب إلى معسكر المنتخب يكون هناك بروتوكول خاص للاعبين المنضمين، حديثا يكون في البداية يذهب اللاعب إلى العيادة الطبية ويخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته، إذا أعطى الجهاز الطبي الموافقة على مشاركة اللاعب سيتواجد سعود عبد الحميد في تمرين اليوم، ولكن يعني جميع المؤشرات تؤكد التحاقه. في المقابل أيضا عبد الرحمن الصانبي الحارس الذي تم إعلان استدعائه بالأمس سيصل في غضون ساعتين إلى

0: عسكر المنتخب ما بين الثالثة ورابعة عصرا، يعني تقريبا بعد ساعتين ونصف سيصل أيضا عبد الرحمن إلى معسكر المنتخب السعودي وسيلتحق بالتدريبات. نفس البروتوكول سيعمل مع عبد الرحمن، ولكن يعني التمرين ينطلق الساعة السادسة، الحافلة تتحرك الساعة الرابعة و45 دقيقة عصرا. قد يكون الوقت ضيق لالتحاق عبد الرحمن بالتدريب الرئيسي. يعني وسرت شائعات أمس استدعاء عن احتمالية استبعاد نواف العقيدي، وبعض الناس تحدث أنه وجود 5 حراس. دعني زيادة أشرح لك طريقة المنتخب، وهي معمولة يعني من أكثر من سنوات. يعني هو أهمية تواجد 4 حراس، كان اليامي هو من يقوم بهذا الدور في فترة سابقة. هو المدرب الحراس والمدرب المنتخب يفضل أن يتواجد 4 حراس في الحصة التدريبية حتى يتم استغلال الدقائق الفعلية للتمارين. في اليومين الماضيين كان حارسين يقومون بالتدريب والحارس الآخر ينتظر حتى فراغهم، لذلك يعني فعليا نصف الحصة التدريبية لا يقوم الحارس باستغلالها بشكل فعلي. وجميع المؤشرات التي أو التقييم اليومي الذي يقدمه الجهاز الطبي لم يحدد موعد محدد لعودة نواف العقيدي، لذلك بالأمس يعني دونيس طلب من الجهاز الإداري استدعاء عبد الرحمن. عبد الرحمن أصلا بالأساس هو موجود في القائمة الأولية للاعبين، وكان عند اللاعب خبر منذ في وقت سابق، وجميع بياناته موجودة لدى الجهاز الطبي، وهو أحد الخيارات الموجودة. لذلك نواف العقيدي إلى الآن وحسب المعلومات اللي حصلنا عليها لم يتخذ قرار استبعاده بشكل رسمي من المنتخب السعودي. اللاعب يخضع لحصتين علاجيتين يوميا بالإضافة إلى النادي الصحي، وهناك يعني تحسن تصاعدي في إصابته. سيحسم الموضوع يوم 31 مايو ليلة إعلان أو تسليم القائمة إلى فيفا. إذا كان هناك مؤشر أن اللاعب إصابته استجابت للعلاج سيستكمل المعسكر، ولكن في حال يعني كانت المؤشرات ليست إيجابية أو الاستجابة العلاجية للعلاج يعني بطيئة سيتم استبعاد نواف العقيدي، ولكن لا أتوقع استبعاده في اليومين المقبلة حتى الأول من يونيو إعلان القائمة.
1: تمام نايف، هل حضرت الجماهير السعودية لمتابعة تدريبات المنتخب السعودي في نيويورك؟
0: طبعا التدريبات مغلقة، يسمح فقط للوسائل الإعلام. يعني بالأمس نحن وسيلة إعلامية الوحيدة المتواجدة في تدريب المنتخب. اليوم تدريب المنتخب الرئيسي مغلق، غدا سيكون مفتوح. الجماهير لا يسمح لها بالحضور، ولكن يعني حسب مبيعات التذاكر أو المطروحة في أحد المواقع الأمريكية المختصة بالتذاكر، يعني هناك يعني تقريبا 4000 تذكرة تم شراءها. طبعا الشراء التذاكر والإقبال الجماهيري سواء من جماهير المنتخب السعودي أو جماهير الإكوادور، هناك عدد من المبتعثين متواجدين، بالتأكيد أنها فرصة لهم لمشاهدة نجوم الأخضر في مباراتهم بعد غد أمام الإكوادور.
1: تمام، من مدينة نيويورك الأمريكية مفاد العربية الزميل نايف الثقيل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. استقبل المنتخب المصري الليلة نظيره الروسي على استاد القاهرة الدولي ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم المقبلة. المواجهة ستكون الأولى بين المنتخبين منذ أن التقيا في مونديال روسيا في العام 2018، ويتنافس منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا، إيران ومنتخب نيوزيلندا. بعد الفاصل نتابع في هذه النشرة. طبيب المنتخب البرازيلي يعلن عن إصابة نيمار وابتعاده عن التدريبات لنحو 3 أسابيع.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن رودريغو لاسمر طبيب المنتخب البرازيلي أن نيمار سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وأوضح أن الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في ربلة الساق. وأكد الطبيب حاجة نيمار إلى برنامج علاجي مكثف ما قد يؤجل مشاركة اللاعب في دور المجموعات في المونديال. ولم يلعب نيمار هداف البرازيل التاريخي برصيد 79 هدفا مع البرازيل منذ العام 2023، عندما تعرض لإصابة قاسية في الركبة أمام الأوروغواي في تصفيات بطولة كأس العالم. الإعلان عن قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم حمل الكثير من المفاجآت، نتعرف عليها في سياق التقرير التالي.

0: أفضل لاعب في تشيلسي هذا الموسم لقب لم يسعف جواو بيدرو لقطع تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة وتمثيل البرازيل في كأس العالم رغم مساهمته في تسجيل 29 هدفا هذا الموسم. جواو بيدرو لم يكن الوحيد، لعنة تشيلسي ضربت كول بالمر وأخرجته من قائمة إنجلترا للمونديال بعد سنتين من فوزه بجائزة أفضل لاعب إنجليزي وأفضل لاعب شاب في إنجلترا. كما يعد فودن نجم مانشستر سيتي من أبرز الأسماء الغائبة أيضا عن قائمة توماس توخيل المشاركة في كأس العالم. في إسبانيا الجميع ترقب قائمة ديلا فوينتي ضمت 8 لاعبين من برشلونة وشهدت غيابا تاما لأي لاعب من ريال مدريد. هذا الأمر حدث مرة واحدة كانت في يورو 2020، تلك المرة الأولى التي غاب فيها لاعبو ريال مدريد عن تمثيل لا روخا منذ مونديال 1934. مدرب فرنسا ديدييه ديشان تخلى عن أحد قادة الحرس القديم أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، يجد نفسه خارج قائمة الديوك بعد أن كان قطعة أساسية لديشان في 3 نسخ متوالية للمونديال ومثلها في كأس أوروبا. هولندا الحالمة بوضع النجمة الأولى على قميصها ستشد الرحال إلى أمريكا دون مدافع ليفربول جيريمي فريمبونغ. المدافع المنتقل الصيف الماضي إلى الفريق الأحمر تبلغ قيمته السوقية نحو 40 مليون يورو وخاض 15 مباراة دولية مع المنتخب. عصام عامر، العربية.
1: 6 مشاركات مونديالية للمنتخب الإيراني فشل فيها بتجاوز دور المجموعات وهو يتحضر للمشاركة 7، ويأمل الإيرانيون بتحقيق نتيجة إيجابية في المونديال المقبل.
2: ست مشاركات للمنتخب الإيراني في كأس العالم وست خيبات في دور المجموعات لبطلة آسيا 3 مرات بدأت في مونديال الأرجنتين عام 1978. هدف غفور جهاني أمام أستراليا على ملعب آزاد المزدحم فتح باب التأهل التاريخي، لكن النهائيات جاءت مخيبة بهزيمتين قاسيتين أمام هولندا والبيرو وتعادل شرفي أمام اسكتلندا. وسجل في تلك المباراة إيرج داناي فيرد أول هدف إيراني في تاريخ المونديال. 20 عاما من الغياب ثم عاد تيم ميلي في فرنسا 98 بأجمل مشاركاته، لم يكن الأمر كرة قدم فحسب بل كان رسالة.

0: أعلى. قبل المباراة أمام الولايات المتحدة قدم اللاعبون الإيرانيون لخصومهم باقات زهور بيضاء كرمز للسلام، ثم فازوا بهدفين لواحد في انتصار لا يزال محفورا في الذاكرة. لكن الأروع جاء في روسيا عام 2018. مجموعة من العيار الثقيل ضمت إسبانيا والبرتغال والمغرب. فاز الإيرانيون على المغرب بهدف واحد، ثم خاضوا معركة مصيرية أمام البرتغال، وتصدى علي رضا لركلة جزاء من رونالدو، وسجل أنصاري فرد هدف التعادل من ركلة جزاء قبل أن تضيع فرصة التأهل التاريخية في الثواني الأخيرة أمام المرمى البرتغالي، لتفصل إيران عن التاريخ نقطة واحدة. في قطر 2022 جاء الجيل الإيراني ذاته تقريبا، البداية بخسارة ثقيلة أمام إنجلترا ب6-2، ثم كتب الفريق أجمل لحظاته أمام ويلز حين سجل الإيرانيون في الوقت بدل الضائع ليحققوا انتصارا بثنائية، قبل أن يودعوا البطولة بخسارة أمام أمريكا بهدف. اليوم يحمل أمير قالينوي منتخبا جديدا إلى نهائيات 2026. جيل طارمي لا يزال حاضرا. اللاعبون خسروا مباراة واحدة من 16 مباراة بالتصفيات الآسيوية. الفريق الفارسي يأمل بتسجيل مشاركة مختلفة حين يلاقي منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا في النهائيات.
1: في المواعيد الكبرى يظهر الكبار، ولويس إنريكي واحد من أكثر المدربين إتقانا للنهائيات، حيث اعتاد على تحويل الضغط إلى ألقاب وكؤوس كلما اقترب خط النهاية.
2: حين تذكر المباريات الكبرى يحضر اسم الإسباني لويس إنريكي كأحد أكثر المدربين قدرة على التعامل مع الضغط، حتى بات يلقب برجل النهائيات الذي لا يكتفي بالوصول إليها بل يعرف كيف يخرج منها بطلا. حقق لويس إنريكي الفوز في 11 نهائي من أصل 12 قاد فيها فرقه، في مسيرة امتدت رفقة تجربتين مختلفتين، برشلونة الإسبانية وباريس سان جيرمان الفرنسية. برشلونة كانت بوابته الأولى نحو المجد الأوروبي حين قاد الفريق لتحقيق ثلاثية تاريخية سنة 2015. حقق خلالها الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، ثم دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس الإيطالية. تلاه تحقيق كأس السوبر الأوروبية على إشبيلية. توالت الألقاب وكانت هذه المرة من اليابان، حين حقق إنريكي كأس العالم للأندية مع برشلونة أمام ريفر بليت الأرجنتيني. بانتقاله إلى باريس سان جيرمان سنة 2023 بقيت السمة الأبرز كما هي، فلسفة حسم النهائيات هي الخيار الوحيد لفرق إنريكي، فلسفة تجلت في تحقيق الفريق لأول دوري أبطال في تاريخ الفرق الفرنسية على حساب إنتر ميلان الإيطالية. تلاه كأس العالم للأندية رفقة النادي الباريسي، نهائي خالف مسيرة المدرب في النهائيات، وكان اللحظة المخيبة الوحيدة في تاريخ الإسباني بالخسارة أمام تشيلسي الإنجليزي. يعود بعدها ويسير بفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، مواصلا تعزيز صورته كأحد أكثر المدربين حسما في كرة القدم الحديثة، ورجل اعتاد أن يصل إلى اللحظة الكبرى ثم يترك الكؤوس تتحدث عنه.
1: أخيرا الختام مع لقطات من بطولة فرنسا للتنس وأزياء ناومي أوساكا المثيرة للجدل. للمزيد من أخبار الرياضة بإمكانكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت العربية نت، أو متابعة حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

geçme. Je, premièrement, je sac à.

0: Sete os assist.
1: Sim, é feito bem, mancho. Croquete.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: الوقت يؤثر
10: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
10: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير.

0: مشكلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
9: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
9: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعلم، لندرك ما حولنا،
9: لنعرف،
10: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
11: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الأولى هي توقيع مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر الدبلوماسي للعربية بأن باكستان ستحضر مراسم التوقيع بصفتها شاهدا. نقلت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن مصادر بأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران في انتظار موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضاف المصدر بأنه وحتى في حال وجود تفاهمات بين الجانبين فإنها لا تزال حتى الآن على مستويات أدنى ولم تصل إلى مرحلة الإقرار النهائي بحسب قوله. قبل ذلك قال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس بأن المفاوضات الأمريكية والإيرانية توصلت إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. قال المسؤولون إن ترامب أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في تفاصيل مذكرة التفاهم. وبحسب أكسيوس تنص مذكرة التفاهم بأنها ستستمر لـ60 يوما تكون خلالها الملاحة عبر مضيق هرمز غير مقيدة. أيضا تلتزم إيران إزالة جميع الألغام من مضيق هرمز في غضون 30 يوما. كما سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي خلال مدة تنفيذ مذكرة التفاهم التي ستتضمن أيضا التزاما إيرانيا.

بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، كما ستنص على أن أولى القضايا التي سيتم التفاوض عليها هي كيفية التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب ومعالجة برنامج التخصيب الإيراني. انتقد الجيش الأمريكي إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الكويت ومضيق هرمز، معتبرا بأن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار. وأكد الجيش الأمريكي بأن القوات الكويتية اعترضت بنجاح صاروخا باليستيا أطلقته إيران باتجاه الكويت. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم الليلة، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

أهلا بكم. زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يقوم بحل فصيله المسلح سرايا السلام، ويعلن إلحاقه إلحاقا تاما بمؤسسات الدولة العراقية. لا سلاح، لا مقار، لا عنوان بعد الآن لشيء اسمه سرايا السلام الصدرية. سرايا السلام للعلم مشاهدينا كانت تضم حتى قرار حلها بالأمس عشرات الآلاف من المقاتلين الموزعين على 12 لواء. خطوة مهمة في سياق عراقي يشهد ميلاد حكومة جديدة تحاول التركيز على بعدها الوطني والاهتمام كذلك بمشكلات الشعب العراقي، بدلا من الانخراط في حسابات دول بسطت نفوذها داخل العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003. زعيم التيار الصدري حين حل سرايا السلام لم ينسى توجيه رسالة للفصائل العراقية المسلحة الأخرى، قال لهم: سلموا السلاح للدولة. فهل ستستجيب هذه الفصائل لدعوة الصدر أم تصم آذانها كأنها لم تسمع أو تشاهد؟ أنا محمد عثمان وهذه ساعة حوار. أهلا بكم.

مشاهدينا لفهم ما يجري في العراق وارتدادات هذه الخطوة من مقتضى الصدر. أرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، هدير ربيعي الصحفية في شبكة العربية، أهلا بك. سيد مسعود الفكة المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، أهلا بك. سيد محمود المجالي صحفي بشبكة العربية للأخبار، أهلا بك. سعادة العميد فيصل الحمد المحلل العسكري، أهلا بك. أهلا بكم جميعا. الأسئلة كثيرة تتصل بارتدادات هذه الخطوة، ما قام به مقتدى الصدر، اقترب من ابتعد من الأسئلة كثيرة.

ترتبط باستجابة هذه الفصائل التي دعاها مقتدى الصدر لأن تكون جزءا من الدولة. ما هو المفهوم الصحيح لهذا القرار؟ هل نتحدث عن حل؟ نتحدث عن إدماج هذه

0: التيار الصدري بما فيها تسليم السلاح والمقرات وما يرتبط بكل البنية العسكرية لسرايا السلام. سرايا السلام تمتلك 3 فرق عسكرية وهذا عدد كبير جدا، يقدر عدد عناصر سرايا السلام ما بين 10 إلى 50 ألف، والأقرب أن يكون 50 ألف عنصر لأنها 3 فرق. ربما السيد العميد هنا يفيدنا أكثر بهذا المفهوم. هذه ليست الخطوة الأولى أو ليست الخطوة الأولى المفاجئة للصدر، فهو منذ عام 2017 دعا إلى تسليم السلاح ونزع سلاح الفصائل وقدم سرايا السلام. وعلى فكرة يعني أنه سرايا السلام هي امتداد أو إحياء جديد لجيش المهدي.
1: صحيح.
0: سابقاً الذي أسسه الصدر عام 2003 وتم حل هذا الجيش في 2008.
1: طيب.
0: ولكن مع دخول داعش أسس أعلن عن تأسيس سرايا السلام وهو الجناح العسكري.
1: طيب. أستأذنك بأن نعود لما قاله وأعلنه كذلك زعيم تيار الصدر مقتضى صدر في بيان عن تفكيك تشكيلات سرايا السلام بشكل كامل عن التيار الوطني الشيعي وإلحاقها بالدولة العراقية. جاء في القرار وفق الصدر انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتفاديا للمخاطر المحدقة به، وأضاف أن كافة الجهات المرتبطة بسرايا السلام ستتحول إلى البنيان المرصوص دون أي مقرات أو سلاح أو حتى عنوان عسكري.

0: طيب سيد محمود، يعني هدير تحدثت عن هذا الانفصال التام عن التيار الوطني الشيعي وإلحاق يعني هذه السرايا بالدولة العراقية. السؤال هنا الذي يفرض نفسه، لماذا اختار مقتدى الصدر هذا التوقيت تحديدا ليفعل ما فعل؟
1: لا يمكن فصل هذا التوجه دون أن نعرف ما الذي حدث يعني خلال حرب إيران وخلال محاولات تشكيل الحكومة السابقة. كان هناك المالكي كان يريد أن يأتي رئيسا للحكومة، الولايات المتحدة وضعت فيتو على شخص المالكي، ثم سمحت برئيس الوزراء الجديد ووضعت له قيود واشتراطات بأنه خلال 3 أشهر من اليوم يجب حصر السلاح. الولايات المتحدة تمارس ضغط على الحكومة العراقية بضرورة حصر السلاح. هذا الضغط الأول. الضغط الثاني بأنه ما قامت به الميليشيات الموالية لإيران خلال هذه الحرب باستهداف دول عربية في دول الخليج والأردن، هذا أضر كثيرا بالعلاقات العراقية مع الدول العربية بشكل كبير جدا. وبالتالي ما زالت هذه القضية ليست رغم أن الحديث أن هناك لجنة تحقيق، ولكن هناك يعني شرخ كبير بوجود هذه الميليشيات التي أصبحت إضافة للحرس الثوري تشكل خطرا على أمن المنطقة. هذه النقطة الثانية. لذلك دعوة الصدر، وهي دعوة يعني من المفترض أن تكون دعوة سابقة، هو يريد أن يحرج هذه الميليشيات التابعة لإيران بحل نفسه أولا والانضمام إلى الدولة. قد تكون الخطوة يعني
0: يريد أن يحرجهم،
1: يحرجهم طبعا، يوصل لهم رسالة بأنه أنا كسرايا السلام كحشد الآن أنا سأسلم السلاح، سأسلم المدرعات والسيارات إلى الدولة، ويصبح هؤلاء تفضلت تحدثت عنهم العدد الكبير تحت إمرة رئيس الأركان في الجيش العراقي. هذه الخطوة هي على أساس الميليشيات السابقة في الحشد، وعلينا أن نركز هنا أننا أمام نوعين من الحشد في العراق. هناك الحشد اللي تشكل أيام داعش، وهناك الميليشيات الموالية لإيران التي اندمجت مع الحشد ودخلت وأصبحت جزء منه، وهذا يمكن أن نتحدث عنه لاحقا.
2: حشد الولائي،
1: الحشد الولائي اللي موالي لإيران. هنا مطلوب من هذا الحشد أن يسلم السلاح وحصر السلاح، وتكون وتعود المؤسسة العسكرية الجيش العراقي بكل صنوفه والأمن العراقي بعيدا عن سلطة.
0: طيب سيد مسعود، يعني بحسب حديث أستاذ مجالي فيما يتصل بهذه الجزئية، لا يمكن استبعاد ما فعله مقتدى الصدر بهذا الإعلان، لا يمكن استبعاد ذلك عن البعد

0: المعدل الإقليمي وحالة الضغط الذي مورس على العراق كدولة، بضرورة أن يكون السلاح محصورا بيد الدولة، وأن هذه الميليشيات أو هذه الفصائل العراقية هي مسنودة من إيران وتمثل صداعا قويا على المنطقة. هل يمكن الربط بهذا الضغط الإقليمي وما يحدث من حالة تفاوض الآن بين أمريكا وإيران، يمكن ربطه بما قام به الصدر؟
1: طبعا الضغط الإقليمي والضغط الدولي يجب أن نضع الاثنين جنب بعض، وهذا خلق أجواء داخل العراق شجع مقتدى الصدر أن يكسر العزلة التي فرضها اختياريا على نفسه منذ 2022. قبل ذلك كانت له أيضا عزلة، فجلس في قم لمدة، بعد ذلك عاد للعراق، ولكن العزلة التي فرضها على نفسه من 2022 هذه المرة رأى الظروف ملائمة والظروف مناسبة لكي يعود بشكل منظم إلى السلطة مرة أخرى. كيف بدأها؟ بدأها من خلال استباق الفصائل المسلحة التي هو كان إما في منافسة معها وإما في تعامل معها من خلال الحشد الشعبي، لأنه بالنهاية هو كان ضمن الحشد الشعبي. هذا التموضع الجديد الحكومي دليل على أن مقتدى الصدر أيضا عينه على السلطة هذه المرة، هو يريد أن يكون رقم في داخل السلطة الجديدة داخل العراق، والسلطة الجديدة في العراق إذا استطاع أن يستبق الآخرين من باب المنافسة في البيت الشيعي يصبح رقما شيعيا صعبا لا يمكن تجاوزه في تشكيل أي سلطة، ليست فقط الآن للانتخابات المستقبلية.
0: يعني تعتقد أنه هذا القرار من مقتدى الصدر مسنودا برغبة سياسية موجودة لدى الرجل؟
1: بدون أدنى شك، وإلا كان اعتزل السياسة.
2: لا يمكن أن تستبعد أستاذ مسعود التهديد الأمريكي اللي موجود، لا يمكن أن تستبعد هذه الميليشيات وبما تقوم فيه. هو الآن حتى في بيانه عندما ذكرت في هذه المقدمة تحدث بأن هناك خطر على العراق، وفعلا العراق في مواجهة خطر، لأنه العراق اليوم فاقد للهوية ما بين أن يكون عراقيا وبين أن يكون إيرانيا. الميليشيات الولائية تأخذه إلى إيران، وهناك اليوم انقسام حتى في الإعلام العراقي اليوم. هناك انقسام كبير بأنه دائما على إذا تتابع الإعلام العراقي اليوم الضيف يسأله هل أنت إيراني أم عراقي؟ هذا السؤال دائما متواجد.
0: صحيح. طيب سعادة العميد، بالمفهوم التكتيكي أو المفهوم الاستراتيجي، يعني عندما يقوم الصدر بهذه الخطوة، لا أود أن أخذ الأمور إلى المنحى الديني ولكن إلى المنحى السياسي، هو يقترب من من ويبتعد من من؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام وانتم بخير وعيدين عليه بخير وعيد أضحى.
0: كل عام وانت بخير.
3: عندما نعود إلى حديث السيد السيستاني والانفكاك التام لسرايا القدس، للأسف لسرايا السلام من التيار الوطني الشيعي وإلحاقها بالقوات العسكرية، هو نعم هو حل الارتباط السياسي الواضح وحاله القوات المسلحة، هذا حقيقة يحمل عدة إشارات. أولا وهذه أهم إشارة والزملاء تحدثوا عنها، إشارة الواقعية هي الضغط على الفصائل الأخرى، هو يحاول إيجاد ضغط على الفصائل الأخرى بأن أحد الفصائل المتواجدة والتي لها يد سياسي أو ذراع سياسي وذراع عسكري أصبحت تنضوي تحت الدولة كأول فصيل، وهذا طبعا مرتبط مثل ما ذكر الزملاء مرتبط في الضغط الأمريكي ومرتبط في الحرب الإيرانية الأمريكية والأحداث التي تمت خلال الشهرين الماضيين. أيضا تشكيل الحكومة الجديدة، الحكومة الجديدة رفعت شعار بأن السلاح بيد الدولة ولا سلاح خارج الإطار الحكومي، هو أيضا يساند هذه الحكومة الجديدة بأنني أنا سأعمل مع هذه الحكومة لإيجاد سبيل لإيقاف السلاح المنفلت. وحنا لا ننسى أنه أغلب هذه التنظيمات حتى وإن كانت ولائية الأغلب منها ينضوي تحت ما يسمى بالحشد الشعبي اللي انشئ في 2003 2003 اللي هو جيش المهدي
4: نعم.
3: 2014 في يونيو 2014 نتحدث أنه الشهر القادم بعد أيام يمضي 12 سنة كان لمحاربة داعش، انتفت الحاجة لمحاربة داعش
4: وهو قالها الصدر.
3: نعم،
4: انتفت الحاجة
3: من
4: قبل 6 سنوات
3: لوجود الحشد الشعبي. نعم. فلذلك تسقط الفتوى في هذه المرحلة وتنضم هذه الفصائل، لذلك هو ينظر لمستقبل

0: مستقبل العراق بغض النظر عن مصالحه السياسية. طبعا لا يوجد تحرك من سياسي يمتلك قوة عسكرية ويتحرك وينزع قوته العسكرية عبثا، بل أن هناك أهداف مرصودة له مستقبليا للتحرك. قد نشاهد فعلا مجموعة من الحقائب الوزارية تكون تابعة لتيارة.
1: اسمح لي سعادة العميد، يعني في أول مداخلتك تحدثت عن هذه الرغبة لمقتدى الصدر وأنه يعني يدلل على أهمية هذه الخطوة ويؤشر إلى أن هذا السلاح بالضرورة أن يكون حصرا على الدولة. أود هنا أن أقرأ في عقل الرجل، هل يعتبر أن رفقائه في الحشد الشعبي السلاح الذي يمتلكونه هو سلاح منفلت؟ هل استقر عند عقل هذا الرجل بأن هذا السلاح الذي بأيدي هؤلاء هو سلاح منفلت وبالتالي يدعوهم لأن يكونوا جزءا من الدولة؟
0: الحكومة العراقية تتحدث بهذا الشيء قبل يتحدث الفصائل السياسية والعسكرية.
1: مفهوم أن تتحدث الحكومة، ولكن أتحدث عن عقل الرجل، التفكير
0: هو أرسل رسالة واضحة لرفقاء السلاح، إذا ما قلنا أنه برفقاء السلاح في الحشد الشعبي، بأنه وصلنا إلى مرحلة يجب أن نتخلى عن السلاح من أجل العراق، من أجل مستقبل العراق. مستقبلهم راح يكون جزء من الحياة السياسية العراقية، لذلك هم يعون جيدا حجم الضغوط الموجودة الآن بالخص من الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الرواتب ومسألة الدولار ومسألة الحقوق العراقية المالية. يعون جيدا بأن هناك ضغوط كبيرة، يعون جيدا بأن هذه الفصائل أحدثت شرخا في العلاقات العراقية العربية، وخلنا نقول العلاقات الخليجية والأردنية أيضا. فلذلك هو يسعى لأن يكون أول خطوة تكون في المسار الصحيح في مسألة تنظيم القوات المسلحة العراقية تصدر من الصدر. إضافة إلى النقطة إذا سمحت،
1: طيب،
0: هو حلها حل الارتباط المباشر، ولكن هذه القوة ستحال إلى القوات المسلحة العراقية، أي أنها ما زالت موجودة كقوة عسكرية،
1: ولكن هي تأتمر بأمر من؟
0: في المرحلة القادمة في أمر القوات المسلحة
1: عسكريا الآن،
0: عسكريا
1: تأتمر بأمر قيادة الأركان.
0: نعم، ولكن الحشد الشعبي من المفروض أن يأتمر بأوامر الدولة، ولكن هل يأتمر الحشد الشعبي بأوامر الدولة؟ هذا سؤال
2: إلا
0: آخر.
2: إذا كان للصدر موقع في السلطة، وبالتالي السلطة يعني تكون محمية من الجيش، وهم أيضا جزء من هذا الجيش، وبالتالي تصبح العملية أسهل.
3: طيب، لهذا السبب أنا أقول مقتدى عينه إلى الانتخابات المقبلة. هو استبق الآخرين بهذا الاستباق، أعطى نفسه رجل السلطة الذي يريد السلطة، ولكن هذا لا يعني تخليه عن القوة الصدرية. القوة الصدرية هو تساؤلات، هل سيترك الميدان؟ هل سينسحب ويضم السرايا ويبقى في البيت ويصبح رجل دين يذهب إلى الحوزة ولا يمارس السياسة؟ أنا أعتقد صحيح هناك الضغوط الأمريكية، هناك نتائج الحرب الإيرانية الأمريكية التي خلقت هذه الأجواء وجعلت إيران أولوياتها داخلية وليست خارجية. طيب، كل هذه الأمور دفعت ولعبت دور أساسي، وأعتقد مقتدى الصدر قد يكون رئيس الوزراء المستقبلي في العراق، هو من يرشحه مقتدى الصدر.
1: طيب،
3: بهذا الإجراء الاستباقي.
1: نعم، سعادة العميد قبل قليل تحدث عن هذه الدعوة الواضحة من الصدر لباقي فصائل الحشد الشعبي لتتخذ ذات القرار. الصدر دعا تشكيلات الحشد الشعبي إلى الانفصال عن الأوامر الحزبية والطائفية، ووجه الصدر دعوة للفصائل الأخرى لحذو ذات المسار ونفس المسار وأن تسلم سلاحها إلى الدولة العراقية. على أي حال، هذه الخطوة كان لها ردود فعل على مستوى الداخل العراقي، ثمة ترحيب داخلي واسع بقرار الصدر رئيس الوزراء العراقي علي زيدي، ثمن ما أسماه بالموقف الوطني المسؤول لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، والقاضي بإلحاق تشكيلات سرايا السلام تحت إمرة الدولة العراقية، وشدد على أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ودعا أيضا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية المخولة باحتكار السلاح وإنفاذ القانون. لدينا موقف آخر من رئيس مجلس النواب العراقي الحلبوسي، بدوره أيضا رحب بإعلان مقتدى الصدر بانفكاك سرايا السلام والتحاقها بالدولة، واعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات وطنية مسؤولة لحصر السلاح بيد الدولة العراقية، مؤكدا أن حصر السلاح في

0: قيادة الدولة يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار وحماية سيادة العراق. أذهب إليك هدير وأسألك هنا، لأن المشهد معقد جداً. يعني البعض يتحدث أن يعني هذه السرايا، سرايا السلام، هي جزء من الحشد الشعبي، أليس كذلك سعادة العامة؟
1: لها ثلاث ألوية ممثلة في الحشد.
0: هي لديها ثلاثة ألوية، هي موجودة في سمراء على ما أعتقد.
1: في سمراء، نعم.
0: في سمراء.
1: ولديها مهمة محددة، فقط حماية المراقد الدينية علي الهادي والحسن العسكري. أنتم تذكرون 2006 تم تفجير هذه ودخلت البلاد في حرب كبيرة جدا، في حرب طائفية. ولكن الآن مهمة سرايا السلام فقط في صلاح الدين وفقط في سامراء لحماية هذه المراقد الدينية. لكن هنالك نقطة أود فقط أن أذكر بها وأشير ذكرها السيد مسعود، أن مقتدى الصدر عام 2022 نتذكر بأنه الفائز الأول في الانتخابات حالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو مسعود برزاني وحزب تقدم وهو أكبر حزب سني فائز في الانتخابات. عندما أعلن هذا التحالف بدأ المحور الإيراني يضغط على الإطار التنسيقي وتم محاربة الصدر بشكل عنيف جدا. الصدر لم يختر العزلة، ونحن نتذكر أحداث الخضراء وكيف أصبح تصادم عسكري هناك. الصدر لم يختر العزلة، وإنما إيران حتى تلجم مخطط الصدر بأن يبني مشروع وطني ويسجل للصدر، أمرت المراجع الدينية بأن توعز للصدر بالاعتزال فورا. وتم خلال أحداث الخضراء خلال أقل من 45 ثانية انسحب مناصري التيار الصدري إلى خارج الخضراء بعد أن كانت معركة عنيفة معهم وبين باقي الإطار التنسيقي. فهو لم يختر العزلة.
0: طيب يعني هدير، أود أن أعيدك إلى الجزئية المرتبطة بأن سرايا السلام هي جزء من الحشد الشعبي. البعض قد يقول لك كيف يمكن فهم أن هذه السرايا تم إدماجها في القوات النظامية ضمن مؤسسات الدولة ولديها ثلاثة ألوية هي موجودة في سامراء؟
1: نعم، دعني أيضا هنا أوضح حتى لا يكون هناك التباس. دائما سرايا السلام حتى منذ بداية الإعلان عن تأسيسها 2014 وذهب الجيش العراقي القوات المشتركة والتحالف الدولي إلى قتال داعش، لمسنا أن هنالك انضباط من قبل الصدر يأمر السرايا بالبقاء تحت إمرة الجيش العراقي، ولم يسجل أي فصيل في سرايا السلام انتهاك ضد المدنيين في المناطق المحررة، وهذا أمر معروف جدا. وأيضا دائما كان السيد الصدر في خلال اجتماعه أحيانا مع العمليات المشتركة يقول لهم بأن سرايا السلام تحت إمرة القوات المسلحة. إذن هي بداية جيدة كانت سابقا لسرايا السلام، ولكن هذا لا يعني بأنها أيضا مجموعات مسلحة تسمى ميليشيات وممثلة في هيئة الحشد الشعبي. وأيضا أود أن أشير بأن الدستور العراقي يحظر هذه تشكيل هذه المجموعات المسلحة ويعترف فقط بالقوات النظامية العسكرية كوزارة الدفاع وأجهزة الدولة الأخرى. إذن هذه الفصائل إطلاقا مهما تكون ملتزمة أو غير ملتزمة هي غير دستورية في العراق.
0: سيد محمود، يعني بعيدا عن البعد الاستراتيجي وأهمية أن يكون السلاح فقط حصرا بيد الدولة، هذا أمر مفروغ منه، حماية لمقدرات كل دولة واستقلالية كل دولة وقوة كل دولة حتى. أود أن أسألك، ألا تعتقد بأن مقتدى الصدر فعل الشيء الصحيح بأنه يقترب من السيستاني ويبتعد عن قم؟ وهنا لا أتحدث عن الدلالة الطائفية، إنما أتحدث عن البعد السياسي في هذه الجزئية.
2: بداية، الخطوة التي أعلن عنها الصدر هي خطوة يعني تلاقي غضب وانتقاد كبير في إيران. تعالى نعود قليلا إلى الوراء. إيران اليوم، إيران هي سبب وراء كل هذه الحالة اللي موجودة. ترى الحالة اللي موجودة بالعراق هي نفس الحالة الموجودة في لبنان، هي ذات الحالة اللي موجودة في اليمن. هذا أسلوب الحرس الثوري وإيجاد ميليشيات عسكرية موازية للسلطة العسكرية في الدولة، لتبقى هذه الميليشيات لديها ضغط على القرار الحكومي وأيضا قرار الحرب والسلب في هذه البلد، وبالتالي تذهب في هذا البلد إلى الدولة التي يمكن القول عنها دولة فاشلة. دعني أقول لك، المشكلة ليست فقط في الميليشيات. أنت لماذا إيران تصر على وجود هذه الميليشيات؟ سأعطيك بعض الحقائق البسيطة ولتصحح لي هذه الميليشيات.

0: لإيران هي تسيطر على المعابر الحدودية اللي مع إيران وسوريا.
1: نعم صحيح.
0: وبالتالي إذا عدت إلى الوراء قليلا ستجد أن إيران كانت تصدر السلاح عبر العراق عبر سوريا إلى حزب الله، فهذا الممر فيجب أن يكون المعابر الحدودية موجود عليها ميليشيات موالية إلى إيران.
1: صحيح.
0: إلى هذه الساعة إلى هذه اللحظة الميليشيات التي تسيطر على المعابر مع سوريا ومع إيران هي ميليشيات موالية لإيران. تهريب، يمكن إدخال بضائع وإخراج، فساد أكثر من هل تعلم بأنه العراقي يدفع خسائر تقدر سنويا بين 7 و15 مليار نتيجة عمليات الفساد وبيع النفط بطريقة غير سليمة. إيران تريد هذه الحالة، تريد أن تستغل العراق اليوم ثاني أهم سوق لإيران بالبضائع. العراق اليوم أكبر مستورد وحصريا للكهرباء من إيران، وبالتالي هذه ورقة ضغط إيران تضعها وقت ما تريد الغاز والكهرباء يمكن أن تفصلها عن العراق. مجددا كان هناك محاولات إلى أخذ الكهرباء ومن السعودية
2: الربط الخليجي،
1: تم عرقلة الأمر.
0: نعم. وكانت هذه الخطوة محاربة من هذه الميليشيات لأنه هذه يجب أن تكون حصرية لإيران. أكثر من ذلك الموانئ هي صحيح تحت سلطة الحكومة الفيدرالية لا شك في ذلك، لكن هناك مكاتب اقتصادية لهذه الميليشيات تدفع أتوات لكل ما يدخل ويخرج، وتهريب النفط حوالي يوميا يتم تهريب 300
1: بل هي التي تسيطر على هذه الموانئ.
0: يوميا يتم تهريب 300 ألف برميل من العراق بطرق مختلفة.
3: ونضيف على ذلك على مسألة النفط بأن إيران أيضا تهرب نفطها عبر العراق.
1: صحيح.
3: فترة طويلة النفط الإيراني كان يباع باسم النفط العراقي، وهذا متنفس
0: أكثر من ذلك. اليوم ونحن نتحدث اليوم إيران لديها مشكلة في البنزين. اليوم هل تعلم أنه يتم شراء البنزين من العراق وتصديره إلى إيران لحل مشكلة البنزين؟ هل تعلم أن العراق اليوم مديون لإيران بعشرات المليارات من الدولارات ثمن كهرباء؟ وهذه ورقة ضغط إيران جعلت من العراق تحت سيطرتها. الميليشيات هذه ليست فقط مسألة أمنية تريد حماية، هذه لحماية مصالح، لإبقاء العراق سوق استهلاكي لإيران، لإبقاء العراق سياسيا تحت بطأة إيران وقرارات إيران. لذلك اليوم عندما نتحدث عن رئيس الحكومة، عندما يقول رئيس الحكومة أنه هو سيحصل السلاح، كيف لشخص شرعيته من إطار التنسيق أن يقوم بنزع سلاح الحشد في إطار التنسيق؟
4: طيب حقيقة أستاذ محمود يعني فتح ذهني لكثير من الأسئلة المرتبطة بهذا المعنى الذي ذكره. طالما أن نظرة إيران للعراق بهذا المعنى الذي ذكره أستاذ محمود، يعني هل يعني تنظر إلى ما فعله الصدر الآن إيرانيا؟ هنا السؤال، يعني كيف تنظر إيران إلى ما فعله الصدر؟ هل تعتبر هذا هزيمة تآكل لهذا المشروع الذي بنته رويدا رويدا وعلى مر السنوات كذلك؟
3: قبل الانتقال إلى ذلك أريد أضيف إلى ما تفضل به أستاذ محمود بأنه إيران حولت العراق إلى أرض للحروب بالنيابة، وهذا كان ربما حتى أخطر من مسألة الوضع الاقتصادي وما شابه ذلك. الحرب بالنيابة ورقة. هو الذي منع العراق أن يقف على رجليه بعد سقوط النظام السابق. النظام الجديد عندما أراد أن يأخذ قوته، هناك تصريح للرئيس السابق لمجلس خبراء القيادة آية الله مشكيني، قال سوف نحارب الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي العراقية حتى لو قتل 5 ملايين. هذا أكبر عنوان على بخصوص الحروب بالنيابة في داخل العراق. الآن أعتقد بأن الحروب بالنيابة تراجعت نتيجة للضربات، لم تختفي ولكن تراجعت كثيرا، وإيران بدأت تعطي الأولوية إلى وضعها الداخلي لأنها متخوفة من إسقاط النظام بواسطة الهجمات الأمريكية. هكذا كانت إيران تعيش هذا الهاجس خلال الحرب، هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد تسقط النظام أم تريد فقط تضرب قواتنا العسكرية؟ وهم كانوا يرددون ذلك. لذا إذا وقفت إذا انتهت انتهى هذا الوضع، أنا أعتقد بأن إيران تبدأ مرة أخرى إذا لم يتم التفاوض معها حول مسألة الأذرع بالمنطقة وتم إلغاء العقوبات وبدأ

0: بدأت تصدر النفط تعيد مرة أخرى الكرة.
1: سيد مسعود يعني حتى لا تضيع مني هذه الجزئية، أنا حقيقة أحتاج إلى أن أفهم ذلك. العقل السياسي الإيراني الآن كيف ينظر إذا ما وضع ما فعله الصدر على الطاولة، كيف ينظر إلى ما فعله الصدر؟
0: قد تكون إيران لديه خطة للتعامل مع مقتدى الصدر. العلاقة بين مقتدى الصدر وإيران لا تكون منسجمة، ولكن لا ننسى بأنها ليست عدائية بينهما، ليست صدامية بين إيران ومقتدى الصدر. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار،
1: لكنهم ليسوا على وفاق، على وفاق.
0: السياسة
1: فن على وفاق.
0: السياسة فن الممكن. أنا أعتقد إيران
2: وقد تكون نتائج الحرب الحالية وإيران المنشغلة في حرب كبيرة والخسائر التي تعرض لها قد تكون فرصة أيضا للصدر وآخرون أيضا
0: أن يقووا الدولة العراقية. العراقية هي تعاني من ازدواجية السلاح والدولة.
1: صحيح.
0: هذا إذا انتهى.
1: أسمع رأيك سعادة العميد.
3: هذا الحديث سيد مسعود يعيدنا للتاريخ حقيقة الأمر. العراق عبر التاريخ كان منطقة احتكاك بين العرب والفرس، ثم عندما أنشأت الدولة الصفوية أصبح بين السنة والشيعة لأنه غير المذهب العراقي الإيراني، وما زالت اللحظة هذه
0: بين العثمانيين والصفويين.
3: بين العثمانيين والصفويين نعم. ونتحدث الآن أنها عادت منطقة احتكاك. لذلك أفضل أسلوب من الممكن أن تتعامل إيران مع منطقة هذه الاحتكاك هي إيجاد فصائل مسلحة تخدم مصالحها الاستراتيجية. الإيرانيين لا يسعون إلى استقرار العراق، لأن استقرار العراق سيغير المعادلة في الداخل العراقي وسيصبح العراق عراقا عربيا جديدا. ولكن مع ما هو موجود لهم يضمنون الولاء في الأراضي العراقية، ويضمنون أن منطقة الاحتكاك تبقى موجودة ولكن لصالحهم وليس ضدهم.
1: طيب أنا أشكركم حتى الآن على كل ما تفضلتم به. لدينا فاصل قصير ومن بعده نستكمل هذا الحوار المعني به الدرجة الأولى، ما يحدث في العراق وكذلك أيضا ارتدادات وأثار ما فعله الصدر بالانضمام إلى مؤسسات الدولة عن طريق إدماج سرايا السلام في مؤسسات الدولة. ابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. لدينا موقف معارض لقرار الصدر ظهر من حركة النجباء العراقية، هي في الحقيقة أعادت نشر تدوين لفراس الياسر وهو عضو المكتب السياسي للحركة. قال فيه: مما يؤسف أنه بعد عقدين من الزمن تعرض فيه العراق لكل أشكال الحروب يعود اليوم للمربع الأول باستهداف المقاومة على حد تعبيره.

0: استرضاء لواشنطن. ويضيف كذلك أن الحكومة العراقية والقوى السياسية يدركون أن مبدأ نزع السلاح مشروع أمريكي بامتياز، وطالب الحكومة والقوى السياسية بعدم الخضوع لهذه الضغوط وتجريد العراق من عوامل قوته، وحذر من الدفع بذلك أنه سيدخل العراق في فوضى كبيرة على حد قوله. يعني الآن أعود إليك هدير، يعني لدينا موقف واضح الآن من حركة النجباء العراقية، هذا أول موقف معارض يعني لما فعله الصدر ولقرار الصدر كذلك.
1: والكتائب أيضا.
0: يعني برر ذلك بأنه مشروع أمريكي أنما قام به الصدر، هذه العناوين التي نسمعها في كل مرة، أنه استهداف للمقاومة، استرضاء لواشنطن. يضيف كذلك هو في هذه التدوينة أو حركة النجباء هي صحيح أن هذا هم يدركون أن الحكومة العراقية تدرك أن مبدأ نزع السلاح هو مشروع أمريكي بامتياز، طالب الحكومة والقوى السياسية بعدم الخضوع لهذه الضغوط وتجريد العراق من عوامل قوته، لعل في ذلك وصف لأن وكأنما العراق قوته
1: بهذه المقاومة،
0: بهذه الطريقة
1: فصائل المقاومة
0: وبهذه الفصائل،
2: هي الميليشيات،
1: هي فصائل أصلا غير دستورية وتم تشكيلها من قبل إيران. إذن من يتلاعب بأمن العراق؟ دعنا نوضح الأمور، هل الجيش العراقي؟ هل جهاز مكافحة الإرهاب؟ هل القوى العراقية الداخلية الوطنية العسكرية النظامية تلاعبت بأمن البلد وأمن دول الجوار؟ من يخلق هذه الفوضى سوى أذرع إيران؟ النجباء، كتائب حزب الله، العصائب وغيرها، هم 6 فصائل، 4 منهم أو 5 أعلنت أنها ستتفاوض على نزع السلاح ورفضت النجباء وكتائب حزب الله. هم أصلا هذه فصائل خارجة عن قوة الدولة، سلاح منفلد وتخلق فوضى لصالح إيران، خلقت من العراق ساحة معركة، خط الصد الأول الناري، والآن يأتي لتعمية الرأي العام ويقول أنتم تتبعون أمريكا وإسرائيل وغير هذا. نحن نتبع العراق والباقي عراقيين والحكومة عراقية.
0: طيب،
1: هم من يتبعوا؟
0: طيب سعادة،
1: إيران. دعنا نقولها
0: سعادة العميد، يعني هل نحن الآن أمام خلل مفاهيمي يرتبط بقوة الدولة؟ كيف يمكن تفسير قوة الدولة إذا كانت حركة النجباء هي تعتبر بأن قوة الدولة في بقاء هذه الفصائل وفي سلاح هذه الفصائل؟ مفهوم القوة هو في بقاء الدولة، في سلاح الدولة،
1: نعم،
0: وليس في أسلحة الفصائل وتعدد الفصائل.
2: نعم، البيان هناك 3 نقاط رئيسية في هذا البيان اللي صدر: استهداف المقاومة وتجريد العراق من عوامل قوته، والشيء الثالث إدخال العراق في جولة جديدة من الفوضى. هذه 3 نقاط مهمة جدا. عناصر الدولة وقوة الدولة هي دائما ما يسمى بالدائمة الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والمعلوماتية. هذه الفصائل هي خارج إطار الدولة، نعم تستفيد من نظام الحشد
1: الغطاء،
2: تأخذ الرواتب كغطاء شرعية، ولكن أهدافها الاستراتيجية، مع أنها لا تمتلك أهداف استراتيجية، من يخطط لها استراتيجيا هو الحرس الثوري، لكن أهدافها في الداخل العراقي هي مساندة النفوذ الإيراني. ولكن عندما يتحدث عن استهداف المقاومة، أنا لا أعي أو لا أعلم حقيقة الأمر ماذا تعني كلمة المقاومة. إذا كنا نتحدث عن خطر الإرهاب وداعش والفتوى اللي صدرت في 2014 سقطت الآن وانتهى، إذا كنا نتحدث عن مقاومة النظام السابق، نظام صدام حسين،
1: انتهى
2: ولم تقاوم هذه الفصائل، لم توجد إلا بعد تلك المرحلة، بعد حضور الولايات المتحدة الأمريكية ب10 سنوات. عندما نتكلم عن تجريد العراق من عوامل القوة، عوامل القوة العراقية هي القوات المسلحة العراقية،
1: نعم،
2: وليست الميليشيات المسلحة التي تعتمد بالغير. لكن الأخطر هي إدخال العراق في جولة جديدة.
1: هذا تهديد معناها هناك يخططون لصدام إذا استمر،
2: نعم،
1: الصدر بإلحاق السرايا. وثم تبعه أمس رحب قيس الخزعلي عصائب أهل الحق،
2: صحيح،
1: وهو فصيل كبير جدا، وأيضا كتائب الإمام علي شبل الزيدي رحبت بهذا القرار. هناك مفاوضات ما بين عدد من الفصائل وبين الدولة العراقية أو الحكومة لهذا الأمر،
2: لنأخذ ما يحدث في لبنان ونطبقه على العراق، وهذا شيء مهم جدا. الفصائل المسلحة في العراق هي حديثة عهد تعتبر، ولو أنها في منطقة الاحتكاك وفي الحديقة أو في المنطقة القريبة لإيران هي مهمة جدا. لكن في لبنان وصل المرحلة أن لا يستطيع الجيش اللبناني تعرض ميليشيا حزب الله، أثبتت وجودها عسكريا على الدولة. الآن نتحدث في العراق بأن هذه الرسائل هي محاولة لإثبات الوجود بأننا موجودون

0: لن نتحرك، لن نبتعد عن أهدافنا الموجودة في العراق، لن تستطيع القوات المسلحة أو الحكومة العراقية تهديدنا، وإن وصلنا لهذه المرحلة سندخل جولة جديدة من الفوضى.
1: نعم. طيب سيد محمود، يعني قد يقول قائل، يعني من يقرأ هذا البيان لحركة النجباء يعتقد بأنه كتب في إيران. هذه اللغة المستخدمة في هذا البيان هذه لغة تستخدمها يعني إيران، هكذا يقول بعض الناس. الآن يعني أسألك، هل تحول الصدر إلى أداة أمريكية بحسب هذا البيان، أن مشروع نزع السلاح هو مشروع أمريكي بامتياز، هل تحول الصدر الآن عند حركة النجباء إلى أداة لتنفيذ مشروع أمريكي؟
2: تعرف ما هو الغريب في العراق؟ العراق يعني مجموعة من المفارقات اللي موجود فيه، يعني بلاد النفط بلا كهرباء، بلاد الرافدين ما في مياه جاف، إذا بدك تروح تقول بلاد الرافدين بيحرقوا الغاز لإخراج النفط وبيستوردوه من إيران بمليارات الدولارات. الأغرب عندهم ديمقراطية تتسبب بانسداد، وبالتالي الديمقراطية المفروض هي
3: ديمقراطية الفوضى.
2: لكن الأغرب من ذلك للنجباء، لو قلت لك الآن أنه الميليشيات الموالية لإيران في العراق ممولة من واشنطن، ماذا يمكن أن تقول لي؟ قولي كيف؟ كيف واشنطن تمول هذه؟ أقول لك نعم، هناك في 2003 صندوق التنمية العراقي، هذا الصندوق أنشئ بموجب اتفاق الأمم المتحدة، يباع النفط العراقي وتوضع الأموال في هذا الصندوق، وهذا الصندوق تابع للفدرالي الأمريكي في نيويورك.
0: صحيح.
2: وكل عوائد النفط ضابط هنا. سنويا البنك المركزي الأمريكي في طائرات شحن يأخذون هذه الأموال إلى العراق عند الميزانية. الميزانية تذهب رواتب 4 إلى 5 مليون من بينهم الحشد ومن بينهم الميليشيات تتحدث عنها. يعني الراتب الذي يقبض في نهاية الشهر يأتي من الفدرالي الأمريكي في نيويورك إلى هذه اللحظة. وبدليل على ذلك بأن الولايات المتحدة كيف حركت المياه الراكدة في العراق عندما جمدت 500 مليون دولار للرواتب وسحب على أثرها المالكي وجاءوا بزيدك رئيس للوزراء، فهي ورقة ضغط. وبالتالي اليوم بطريقة غير مباشرة من يمول هذه الميليشيات هي واشنطن، وتستخدم هذا التمويل وهذه الأموال وتستهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وهي موقف ضد المشروع الأمريكي. فالأجدر أن يعني الأجدر أن يعودوا إلى مثل هذه. إذا عدنا من 2003 من جاء كما تفضل الأستاذ فيصل، من جاء بهم إلى السلطة في العراق؟ جاءت بهم الدبابة الأمريكية.
0: صحيح.
2: وحتى هذه اللحظة. لذلك هذه من المتناقضات والمفارقات اللي موجودة في العراق. يعني كيف اليوم أنت تقبض راتبك شهريا من دولارات تأتيك بطائرات شحن من الفدرالي الأمريكي
0: وتحارب
2: أمريكا؟
1: صحيح.
2: صعب.
1: سيد مسعود،
4: أعتقد بأن البندين الأساسيين في هذا البيان لحركة النجباء، أول حركة النجباء تأسست 2013، انفصلت عن جيش المهدي، هي كانت ضمن الجيش المهدي،
3: كان أكرم الكعبي ضمن قيادة
4: أكرم الكعبي
3: جيش.
4: نعم. بعدين بقيادة أسس أكرم الكعبي انفصلت عن جيش المهدي، وتبنت الخطاب الإيراني داخل العراق بقيادة أكرم الكعبي. قد يكون حتى أكرم الكعبي أكثر تشددا من حزب الله كتائب حزب الله العراقي إلى هذه الدرجة، هو متلاصق بالخطاب الإيراني. كلامك صحيح، وكان البيان مكتوب في إيران، لأن هناك نقطتين أساسيتين موجودة في البيان هي تفضح البيان.
1: صحيح.
4: أولا مسألة القوات الأمريكية، وهذه هي مشكلة إيران وليست مشكلة العراق، وجود القوات الأمريكية من عدمه، الإصرار الإيراني على خروج القوات الأمريكية من العراق نراه في أحد البنود المطروحة للتفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن، إبعاد القوات الأمريكية من الدول المحيطة بإيران. يعني هذا شكل آخر لهذا المطلب الذي نراه هنا. والمسألة الثانية مسألة محور المقاومة ووحدة الساحات،
3: يقاوم
4: لذا نحن نعود إلى ما تفضلت به البيان. نعم، لأن العلاقة بين حركة النجباء وإيران حركة عضوية، هذه العلاقة
2: هو يتلقى الميليشيات تتلقى تعليمات من الحرب. إيران العراق اليوم العراق اليوم مازال رهينة لإيران، وكل ما يحدث في العراق اليوم
1: طيب
2: هو بتدبير من إيران.
1: اسمح لي، يعني لعل أستاذ هدير سألت

0: سؤال عندما كنت أنت تجيب على هذا السؤال، أنت في العراق تقاوم من؟ عندما يقال محور المقاومة تقاوم من؟
1: هذا هو السؤال. المقاومة لها أهداف متعددة. أنت تقاوم من يختلف مع إيران، واضح تماما. أنت
2: تحاول من تحاول ضرب إسرائيل، يعني تحاول ضرب إسرائيل من العراق، والقاعدة موجودة في النجف.
3: يا أستاذ محمود، إذا كانت تحاول ضرب إسرائيل طريق لبنان وحزب الله مفتوح، فلتتجه إلى لبنان.
2: ما هي بالنجف، القواعد العسكرية الإسرائيلية وجدت في النجف،
3: لأنهم موجودين في النجف أصلا، وهم أصلا مسيطرين على العراق، فالقواعد الإسرائيلية موجودة لتحاول.
2: فقط حتى
0: أنا لدي 4 دقائق، أود فقط أن أنتقل إلى جزئية مهمة يعني ترتبط
2: فقط جملة بسيطة. العراق بلد عربي، بلد حضارات، نعم. بلد يعني بلد الرافدين، قوي جدا، نريده عودة عربيا قويا بعيدا، لا تدخلات في سيادته، ونريده مع العرب على أعدائه وليس مع أعداء العرب عليه.
0: الآن كيف يمكن التعامل من قبل هذه الحكومة المشكلة حديثا، حكومة الزيدي، مع هذا السيناريو، مع هذا المعطى الجديد؟ كيف يمكن أن تغري بقية الفصائل التي تقف في المنطقة الرمادية حتى الآن؟ هدير،
3: أنا أقول لك مثلا، غير المسموح الآن للعراق أن يبقى في المنطقة الرمادية، وهو أمر وإنذار أمريكي. وقالته رومانسكي، السفيرة الأمريكية السابقة في العراق، حذرت، قالت العراق لن يبقى في المنطقة الرمادية، أما تذهبون مع طهران أو مع واشنطن. هذا خطير جدا. الآن الصدر ربما بهذه الحركة يحاول حفظ ماء الوجه لهذه الفصائل، حتى لا يقول عنها أن تمرت بالأوامر الأمريكية، أو ربما هو يضحي مثلا بسرايا السلام يعني يجنبهم نوعا ما. الضربات الأمريكية.
0: أحيل هذه الجزئية لسيد مسعود، يعني هل يريد أن يحفظ ماء وجه بقية الفصائل، أم أنه يعني أحرج أو ضحى بسرايا السلام كما قالت هدير؟
1: أنا أعتقد هو بدأ ينافس في داخل البيت الشيعي، ويحاول أخذ القيادة في البيت الشيعي داخل العراق. هذه نقطة مهمة، وأعتقد بأن مقتدى الصد كما قلت سابقا يهيئ نفسه للمرحلة المقبلة، واستفاد من هذا الضغط الأمريكي ومن هذا الوضع الجديد ومن تراجع التأثير الإيراني بسبب انكفاء إيران في الداخل وترجيح أولوياتها على أي شيء آخر. يحاول يستفيد من ذلك، وهو سيكون أعتقد أكثر عربيا من غيره، وأكثر قربا من دول الخليج، وأيضا في داخل العراق سوف يبتعد عن الطائفية، لأنه هو إلى حد ما يبدو بأنه ضد الطائفية ووقف ضدها.
0: أنت قمت باستشراف مستقبل الرجل والسيناريوهات التي يعمل عليها.
1: السيناريو هو يعمل عليه. أنا هكذا أعتقد. الحكومة المقبلة ستكون تابعة له.
0: طيب سيد محمود،
2: باختصار، لو كانت هذه دعوة من مكون غير المكون الشيعة يمكن أن لا يكون لها قيمة، بس كونها تأتي من مكون مهم داخل المنظومة الشيعة في العراق يمكن النظر لها بإيجابية، لكن لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون تجفيف منابع تمويل هذه الميليشيات التي تعتاش على هذه الأموال. من دون هذه الخطوة ومن دون مساعدة لن يكون.
0: هل الحكومة الجديدة يعني قادرة على فعل ذلك؟
4: يجب أن تكون الحكومة الجديدة صارمة. استغلال المواقف الاستراتيجية والوضع الاستراتيجي الآن في منطقة الشرق الأوسط يصب لصالح الحكومة الجديدة في مسألة التعامل مع هذه الفصائل وحلها من الوجود. لكن في نقطة مهمة فيما يخص الصدر، 2019 وثورة تشرين، موقف الصدر كان واضح وجلي جدا من هذه الثورة التي كانت تعتبر مضادة للنفوذ الإيراني. فلذلك لنقول أنه استطاع قراءة المستقبل أو استشراف المستقبل، وبدأ يتحرك بناء على هذه الخطوات.
0: هل سيكون جزء من التركيبة السياسية؟
4: لن يكون جزء، ولكن ستكون له أجزاء في التركيبة السياسية المستقبل.
3: لن يكون للصدر سوى أنه مرجع ديني.
0: طيب، أشكركم جميعا على هذه الإجابات. كانت هذه الحلقة التي خصصت لهذا القرار الذي صدر عن مقتدى الصدر. شكرا لكم، إلى اللقاء.

عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.

0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
3: يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحيل نستجف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها

0: نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. في مفاوضات أمريكا وإيران، مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية بأن الاتفاق سيكون على مرحلتين.
1: المذكرة على طاولة ترامب منذ يوم الثلاثاء ويريد وقتا للموافقة عليها.
0: واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين تشمل منع الهبوط والالتزام والتزود بالوقود. من الليطاني إلى غزة، نتنياهو يوسع عملياته العسكرية ويأمر الجيش بالسيطرة على 70% من غزة.
2: قبل يوم واحد من المفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، اشتعلت الجبهة هنا في جنوب لبنان على عدة محاور، وامتد القتال من جنوب نهر الليطاني إلى شماله.
0: موجة حرب غير اعتيادية تضرب أوروبا وإيطاليا، وإيطاليا تفعل أعلى مستوى إنذار في 4 مدن. الحجاج ينهون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ويواصلون التوافد على الحرم لأداء طواف الإفاضة.
3: كل عام وأنتم بخير. في نشرة العاشرة، البنتاغون يعد قائمة أهداف عسكرية في إيران في حال عودة التصعيد. نستعرض بنك أهداف أمريكا ونناقش ما سرب من تفاصيل جديدة حول الاتفاق المزمع. وعشية محادثات أمنية برعاية أمريكية، إسرائيل تصعد بالجنوب والضاحية، وبيروت تتهمها بممارسة أسلوب العقاب الجماعي. نستعرض ونناقش ما سيضعه الوفد اللبناني على طاولة التفاوض.
4: وفي خارج الصندوق الليلة، اتفاق واشنطن وطهران جاهز بانتظار موافقة ترامب. هل اقترب؟

الإعلان أم لا تزال الخلافات قائمة؟ وفراغ غير مسبوق في قيادة جناح حماس العسكري. إسرائيل ولأول مرة تزود ميليشيا غزة بمسيرة قتالية. نكشف التفاصيل في خارج الصندوق. كونوا معنا.

0: اهلا بكم مشاهدي العربيه الى العالم ليله مع ليلى الاختيار. بدايه اضحى مبارك، وبين واشنطن وطهران لا اتفاق ولا انهيار، فالاتفاق جاهز ليوقع او على النقيض ليكسر. تقول المصادر العربيه بانه ان تم فانه سيكون على مرحلتين، وتضيف المصادر بان المرحله الاولى تشمل توقيع مذكره تفاهم، وباكستان ستشهد على التوقيع، لكن الى الان تتنقل المسودات بين أمريكا وإيران. والاتفاق وإن كان جاهزا فإنه ينقصه توقيع ترامب ومجتبه حتى يصبح ساريا. العربية كانت انفردت بنشر تفاصيل المسودة النهائية، واليوم نشرت وسائل إعلام أمريكية ومنها أكسيوس تسريبات تتحدث فيها عن هذه المسودة، مسودة الاتفاق، لكن التفاصيل هي ذاتها. والاختلاف اليوم بأن أكسيوس قالت إن ترامب أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في تفاصيل الاتفاق. ليبقى الاتفاق يتأرجح على الحافة وأسير تصريحات رافضة في العلن وموافقة في الكواليس.
1: فيما يتعلق بأفعال الأمريكيين وتصريحاتهم، فإن ما يهمنا هو الرسائل الرسمية التي نتلقاها، ومن الطبيعي أن إيران لن تقبل بأي شيء لا يتوافق مع مصالحها. ولهذا السبب يستغرق الأمر بضعة أيام للتأكد من أن كل شيء يتوافق مع مصالح إيران.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية بيير غانم. بيير، هل صدر أي تصريح أو تسريبات عن البيت الأبيض حول تأكيد يعني ما نشرته أكسيوس عن الاتفاق؟
2: هناك تأكيد رسمي أمريكي أن بالفعل المذكرة هي بحوزة الرئيس الأمريكي، وهو يحتاج إلى وقت ليقر هذه المذكرة. طبعا هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها هذا النوع من التأكيد الرسمي على هذه المذكرة، وعلى أنها موجودة، وعلى أن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى وقت لإقرارها. ولكن التأكيد الرسمي لا يشير إلى أسباب تباطؤ أو تأخر الرئيس الأمريكي في إقرار هذه المذكرة.
0: بيير، بانتظار المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، وأيضا بانتظار معرفة ما إذا كان الرئيس ترامب سيوقع على هذا الاتفاق، هل هناك أي تسريبات حول النقاط العالقة أو ما الذي سيتم الاتفاق عليه بالمرحلة الأولى بعدما ذكرناه بحسب مصادر العربية؟
2: من الواضح حتى الآن أن المذكرة هي مذكرة تشمل 60 يوما، وهي نوع من اتفاق إطار أو اتفاق تمهيدي يتعاطى مع الخطوط العريضة لاتفاق حول المشروع النووي الإيراني، والجزء الثاني يتحدث عن وقف لإطلاق النار وربما أيضا رفع الحصارات عن منطقة مضيق هرمز، وهناك بعض التلميحات أيضا إلى رفع الحجز عن الأموال الإيرانية. ولكن هناك غياب تام للمواضيع الأخرى مثل المشروع الصاروخي الإيراني وقضية الميليشيات وقضية رعاية الإرهاب، وهذا يعني أن الأمريكيين بشكل أو بآخر وافقوا على أن يكون هناك تهدئة، هناك مدخل، وهناك زمن محدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين ترامب والإيرانيين.
0: شكرا لك من واشنطن بيير غانم مراسل عربية على هذه المعطيات. أكد مصدر لقناة NBC الأمريكية بأنه تم التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران في الدوحة قبل 3 أيام، لكن الجانبين أجلا الإعلان. المصدر قال أيضا بأن أمريكا وإيران أجلتا وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والإعلان عنه. وأشار المصدر إلى أن ترامب يسعى للحصول على المشورة قبل الموافقة على الاتفاق مع إيران. قبل ذلك مشاهدينا، أفاد مصدر دبلوماسي للعربية بأن الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الأولى هي توقيع مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر الدبلوماسي

التمثيل العربية بأن باكستان ستحضر مراسم التوقيع بصفتها شاهدة. هذا وأسقطت القوات الأمريكية إذن طائرات إيرانية مسيرة وضربت محطة تحكم بالطائرات المسيرة قرب بندر عباس وفقا لما أفاد

0: هدفا لإيران. هنا قرب بندر عباس المدينة المطلة على المضيق انطلقت 4 مسيرات إيرانية والهدف هذه السفن. ومع تحليقها كانت هذه المسيرات تحت المرصاد. القوات الأمريكية تتحرك، انذار بوجود خطر محتمل. تقلع مقاتلات F-18 و-F-16 و-F-35 وتتجه مباشرة نحو الهدف، المسيرات الإيرانية، لتتحول لحظات المراقبة إلى مواجهة مباشرة. واحدة تلو الأخرى تسقط المسيرات الأربع قبل أن تبلغ هدفها. وبعد إسقاطها تحدد القوات الأمريكية مصدر التهديد، محطة تحكم قرب ميناء بندر عباس، لتصبح الهدف التالي للمقاتلات التي تضرب هذه الوحدة ومعها مسيرة تم استهدافها حتى قبل أن تقلع، في رسالة للإيرانيين بأن أي تهديد في مضيق هرمز لن يمر بلا رد.
1: بظل كل هذا، إيران قدمت روايتها لما حدث البارحة، والقيادة الوسطى الأمريكية كشفت التفاصيل واعتبرتها هجمات دفاعية. زميل عبد الجليل سيشرح لنا ما الذي حصل. عبد الجليل، ما الذي حصل وما أنواع الأسلحة التي استخدمت هناك؟
2: طبعا مثل ما ذكرت ليال، الذي نشاهده هنا أمامنا هي مدينة بندر عباس، إحدى أكبر المدن الإيرانية، وهي أكبر مدينة مطلة أو قريبة من مضيق هرمز. الذي نشاهدها هناك وهو مطار بندر عباس، وفي الجزء الغير أهل بسكان مثل ما نشاهد هو على يمين المطار أو على غرب المطار، هي المنطقة التي وقعت فيها الهجمات. بالنسبة للأمريكيين، مطار بندر عباس يستخدم نظرا للمنشأة، المطارات عادة ما تستخدم كهياكل قيادة وهياكل اتصال، بينما نشاهد هنا ميناء بندر عباس أيضا. ونشاهد بأن الولايات المتحدة بطبيعة الحال استخدمت المسيرات، استخدمت المقاتلات، بينما إيران في هجماتها استخدمت صواريخ، صواريخ فاتح، وأيضا المسيرات. هذه التي نشاهدها أمامنا. نعم ديال، مثل
1: الزورق الإيراني الآن.
2: صحيح، الزورق الإيراني. الولايات المتحدة أكدت أيضا بأن بعض المواقع المستهدفة هي مناطق، لأنه هذا الهجوم هو الهجوم الثاني بعد يوم أو 24 ساعة من الهجوم الأول، وفي نفس المنطقة. تقول الولايات المتحدة بأن إيران لا تزال تستخدم زوارق تشبه زوارق المدنية أو زوارق الصيادين، وهما يعرف بأسطول البعوض، تستخدمها لزراعة الألغام. ما الذي تريده إيران؟ الهدف هو إبقاء المنطقة أو المعبر الدولي مغلقا بالألغام. لا يجب عليه أن يفقد هذا الشعور بأن هناك خطر كبير إذا حاولت السفن عبور هذا المجال. غلق هذا المجال الدولي أو المسار الدولي يحتم على السفن التنسيق مع الإيرانيين والعبور غير بعيد عن بندر عباس بعد دفع الأموال والتنسيق مع الحرس الثوري أو رسوم الخدمات أو التأمين مثل ما تقول إيران.
1: طيب عبد الجليل، عندما تتحدث عن بندر عباس دائما كل الضربات بهذه المنطقة
2: مؤخرا،
1: لماذا بندر عباس؟ ما أهميته الآن بالحاصل بمضيق هرمز؟
2: تحول إلى مركز قيادة مثل ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا عندما نذكر بأن إيران عندما هاجمت الكويت البارحة، هذه الصورة التي نشاهدها صورة مظلمة، صورة وحيدة، نعم ليال، هي الوحيدة التي أعطتنا نوع الصاروخ الذي استخدم البارح في مهاجمة الكويت. تحدث عن صاروخ فاتح 110، هذا الصاروخ مداه هو من 200 إلى 300 كيلومتر، صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب قصير المدى. مداه يدل بأن الضربة انطلقت من الأهواز أو من المناطق القريبة منها، مناطق، نعم، مناطق أبعد من بندر عباس. لكن القيادة والسيطرة والمراقبة وأيضا إطلاق المسيرات تتم مؤخرا هنا من بندر عباس. لذلك يتم التركيز على هذه المدينة، هي مدينة كبيرة جدا، ويسهل إخفاء المنشآت حسب إيران أو مثل ما تتوقعه إيران والحرس الثوري، يسهل إخفاء الأسلحة والمعدات وتحركات عناصر الحرس الثوري.
1: طيب، القوات الأمريكية موجودة هنا بهذه المنطقة
2: طبعا
1: الآن بفترة الهدنة، كيف تعمل؟
2: هي مثل ما تعمل إذا نظرنا إلى الأسلحة التي تستخدمها
1: الطائرات الأمريكية.
2: نعم، مثل ما نشاهد هذه المسيرة. في البداية لدينا المسيرة MQ-9، هذه المسيرات لا تختفي من الأجواء. لدينا صور الأقمار الصناعية، هذا صحيح، ولكن هذه المسيرة التي نشاهدها أمامنا هي تطير بشكل دائم فوق مضيق هرمز. هي لديها قدرات كبيرة على البقاء في الأجواء لفترة طويلة، مداها كبير جدا. إضافة إلى ذلك، هي لديها قدرات على التصوير والاستشعار كبير جدا. لماذا تستخدم؟ لأنها لا تمثل خطر حتى ولو فقدتها الولايات المتحدة. هي صحيح مكلفة بعض الشيء، لكن لا يمكن

0: مقارنتها بمقاتلة F-35 التي نشاهدها أمامنا. الإيرانيون هم يؤكدون بأنهم يطلقون النار على هذه المقاتلات، لكننا لم نتأكد حتى الآن من مصادر مفتوحة بأنهم أطلقوا النار أو أسقطوا أو حتى استهدفوا هذه المقاتلات. المسيرات تستخدم للمراقبة، ثم مثل الذي حصل البارحة استخدمت F-18، بما أن المنطقة لا تشكل خطر استخدمت المقاتلات لضرب هذه المواقع نظرا لحمولتها الكبيرة وقدرتها. من انطلقت أيضا من حاملة طائرات إبراهيم لينكولن التي لا تزال غير بعيدة عن
1: طيب بعد كل اللي ذكرت له عبد الجليل، هناك مصادر أمريكية تحدثت عن بنك أهداف جديد ضد إيران. ما الذي يمكن أن يشمل بنك الأهداف هذا بعد كل ما ضربه الجانب الأمريكي والإسرائيلي يعني بالضربات الجوية بالفترة الماضية خلال الحرب؟
0: إذا قمنا باستنساخ أو محاكاة ما ضربته الولايات المتحدة في المرة السابقة، نشاهد بأن هنا مثلا منزل المرشد يمكنها أن تستهدف رؤوس النظام الإيراني، هذا أكيد في بنك الأهداف.
1: مجمع الرئاسي
0: أو ربما ما يرمز إلى مكان عمل أو قيادة المرشد الجديد. أو
1: هل بقي شيء من المجمع الرئاسي بعد ضربات أول الافتتاحية للحرب؟
0: هو لم يضرب كله، مثل ما تشاهد هناك مباني محيطة به هي كلها تابعة للمجمع الرئاسي. الذي استهدف هو المبنى الرئيسي أينما كان المرشد السابق. هذا أحد الأهداف التي يمكن أن تضرب، أو أماكن أخرى قد يكون فيها القادة الإيرانيون. أيضا لدينا ما تشاهدين هناك ورائك مثلا مثل هذه الجسور. الجسر الذي ورائك كلف $500 مليار بناؤه ودمر بطريقة لا يمكن ترميمه، حتى الضربة كانت ذكية إلى درجة لا يمكن ترميمه.
1: عبد الجليل عذرا على المقاطعة، سننتقل لنستمع لوزير الخزانة الأمريكي.
2: Make. And you know, what we've seen is actually oil prices are down about 10% in May. There are almost 2,000 ships.
3: وحوالي 2,000 سفينة بانتظار الخروج من الخليج. واعتقد ان اسواق النفط سوف تحصل على امدادات كبيرة جدا. ونرى الاسواق الاسعار ستنخفض بشكل كبير جدا. الامارات غادرت الاوبك، وبالتالي يتوقع من الجانب الاخر ان اسعار وقود السيارات ايضا ستنخفض. هل هنالك اتفاق مطروح على الطاولة؟ الفرق عملت ذهابا نيابا، والرئيس ترامب أوضح وتحدث ذلك في اجتماع الوزراء أنه لديه عدة خطوط حمراء، وإيران يجب أن تسلم اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، ولا يمكنهم السعي للحصول على سلاح نووي ومضيق هرمز. إجابة على سؤالك عن الطاقة، يجب أن يكون هناك مرور حر كما كان عليه الحال من قبل، لذلك لن يقبل باتفاق سيء بل سيقع اتفاقا عظيما للشعب الأمريكي. الدكتور بسنت، متى سنرى توقيعك إلى جانب توقيع أو وجه رئيس ترامب على ورقة $250؟ بالنسبة لوزير الخزانة، لدي مهمتان للعملة الأمريكية حاليا. لا أحد على قيد الحياة يمكن أن يكون على العملة الأمريكية، والعملة يجب أن تقول بالله نثق. فحاليا هناك تشريع مقترح من مجلس النواب والشيوخ لتغيير المتطلب الأول لكي يكون الشخص على قيد الحياة وهو دونالد ترامب، أو يمكن أن توضع صورته على ورقة $250. فكل شيء بيدي الشيوخ والنواب في وزارة الخزانة. نحن نعد الأمور بشكل مسبق وقمنا بإعداد إذا ما تم تمرير التشريع، ولكننا سنلتزم بالقانون. أيضا في اجتماع الوزراء الرئيس ترامب قال عمان ستتصرف حالها حال الجميع وألا علينا نسفها. هل أنتم تزعمون أن هناك حرب جديدة مع عمان؟ أعتقد أن الرئيس أراد أن يوضح أهمية حرية الملاحة في المضيق وعبر المضيق، وتواصلت مع السفير العماني اليوم وأكد لي أنه لا توجد أي خطط لفرض الرسوم على المضيق. كما قلت علاقتنا تعود إلى 200 عام مع عمان، ونريد أن تمتد ل 200 عام أخرى، وهذا الشرط. ولا يود الرئيس أن يجازف سواء مع العمانيين أو المؤسسات المالية العمانية بأن يكون عليهم العقوبات. هل من مصلحة أمريكا أن ترفع بعض العقوبات عن إيران أو لرفع أو تحرير بعض الأموال قبل أن تقدم وعود جادة حول التخلص عن برنامجها النووي؟

0: مرة أخرى لا نتحدث عن الاتفاق بشكل مسبق، ولكن الأمور ستمضي ببطء شديد وسنرى. متابعة عن ذلك السؤال، حسب فهمنا أمريكا مستعدة لمناقشة رفع العقوبات خلال المفاوضات الحالية، فللتوضيح هل رفع العقوبات مطروحة على الطاولة؟ مرة أخرى، الاتفاق متعدد الأوجه ولا شيء سيكون على الطاولة إلى أن يفتح مضيق هرمز والإيرانيون يوافقون على أنهم يجب أن يسلموا اليورانيوم المخصب بنسبة عالية ولن يسعوا للحصول على برنامج نووي. وللتوضيح، هذه الإدارة ورئيس ترامب فعل شيء لم يفعله أي رئيس آخر. لقد أوصلنا الإيران للتحدث عن برنامجهم النووي وربما الالتزام بعدم الحصول على واحد، هذا لم يحصل من قبل ولم يكن حتى مطروحا على الطاولة. فعندما ننظر إلى نتائج أعمالنا وضغوطنا الاقتصادية، فقد نجحت في جلبهم إلى طاولة المفاوضات والتحدث عن هذا الأمر. السؤال المتابعة، قلت بأن الفرق عمل ذهاب وإياب، ولكن هل لك أن تؤكد إذا ما كان هناك اتفاق مبدئي مع إيران؟ مرة أخرى، كل شيء يعتمد على ما يرغب به الرئيس ترامب، ورئيس ترامب لن يوقع اتفاق سيء للشعب الأمريكي. وكان واضحا جدا اجتماع الوزراء يوم أمس حول ما أراده. شكرا جابا عن سؤالي. أود أن أتعرف على رأيك حول العملات الرقمية. الكثير القلقون من العملة الرقمية قد تستخدم لتعاقب انفاقات الأشخاص، ما رأيكم بذلك وما إجراءات الحماية تقوم بها الخزانة والإدارة الأمريكية لضمان أن منظومات الدفاعات الرقمية تحمي خصوصية الأمريكيين وحرياتهم في المستقبل؟ هذه الإدارة كانت واضحة أنه لن يكون هنالك عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، وهذه تكون الخطوة الأولى للتعقب. إذا أزلنا ذلك عن الطاولة ومررنا تشريعات بموافقة الحزبين وقانون الوضوح، أيضا حصل على الدعم من الحزبين. والشيء الأهم الذي يمكن أن نفعله هو جعل الأصول الرقمية تدخل أمريكا وتجعل أمريكا ومن أفضل ممارساتنا وما سيضمن المعايير الجيدة. لذلك عندما ننظر إلى صور رقمية، كل الهراء الذي يحصل والأشياء التي تقرون عنها، هذا لأن كل الأمور غير خاضعة لأي رقابة في الخارج. فذلك أشجع من الشيوخ والنواب لإقرار قانون التوضيح. الكثيرون يتحدثون عن تسوية هيئة الضريبة إلى صندوق التسليح في وزارة العدل. ما رأيكم حول العملية الرقمية وكيف توصلوا إلى هذه التسوية وكيف أمر الرأي إلى وزارة العدل وعملية أو تلك الأموال؟ شكرا لسؤالك. هذا هو السؤال الوحيد أجيب عنه عن هذه المسألة اليوم. هنالك مرافعة مستمرة من غير لائق أن أعلق الرئيس ترامب.
1: نكتفي مشاهدينا بهذا القدر من المؤتمر الصحفي لوزير الخزانة الأمريكي، سنعود إليه طبعا في حال تحدث عن أي جديد حول موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني. ولكن قبل أن ننتقل إلى الفاصل، سأشير إلى العواجل التي كانت ترد على الشاشة قبل قليل. مصدر رفيع للعربية، تم التوصل لتفاهمات نهائية بين إيران والولايات المتحدة. المصدر تحدث أيضا عن أن التفاهمات تتضمن مضيق هرمز، اليورانيوم والأموال المجمدة. مصدر رفيع للعربية يقول بأن المسودة النهائية وصلت إلى البيت الأبيض بانتظار توقيع رئيس ترامب عليها، وبأن الجانب الإيراني أبدى إيجابية كاملة مع مسودة التفاهم. إذن بانتظار أي جديد حول اتفاق الإطار، ما إذا كان سيوقع بالساعات المقبلة. ننتقل إلى فاصل وتتابعونا بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يستهدف مدينة صور بسلسلة غارات جوية، والصحة اللبنانية توثق مقتل 17 شخصا بينهم طفلان.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في مدينة صور شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، أسفرت الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أصيب العشرات بجروح. جاء ذلك قبيل محادثات مرتقبة في واشنطن بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني جنوبي لبنان، مضيفا بأن الجيش يوجه ما وصفها بضربات قوية جدا لحزب الله.
6: هاجمنا الآن بيروت وهاجمنا صور أمس، وقواتنا عبرت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال هناك، نحن نضربهم وسنواصل ضربهم بقوة شديدة. لدينا تهديد بالمسيرات وهذا أيضا سنجد له حلا. نحن ندرك أن القتال مستمر ولن تكون له نهاية حتى يتم حسمه، عندها فقط ستكون النهاية.

0: قبل ساعات من مفاوضات لبنان وبين المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل، لنعاين مشاهدينا معا الخريطة الساخنة للجنوب اللبناني كما نتابع الآن على الشاشة. سنرصد كيف دخلت المواجهة مرحلة هي الأعنف، حيث تسابق إسرائيل خطوط الدبلوماسية بخطة الأرض المحروقة. في الساحل مدينة صور وقضاء صور، إسرائيل وخلال الساعات الأخيرة قصفت هذه المدينة الأثرية وطالبت حتى الآن بإخلاء 81 بلدة، ولكن النزوح هنا تجاوز حدود طائفة أو جنسية، إذ أجبرت الآلة العسكرية الإسرائيلية سكان 4 مخيمات فلسطينية في قضاء صور على الفرار. ننتقل بكم شرقا الآن على الخريطة أيضا إلى النبطية وجوار هذه المنطقة. تحولت هذه المنطقة الاستراتيجية إلى مدينة منكوبة. إسرائيل هنا تريد عزل جنوب الليطاني عن شماله عبر تدمير الجسور الحيوية كطريق زفتة ودير الزهراني واستهداف بلدة زوطر الشرقية المشرفة على النهر. لكن التطور الأكثر خطورة هو توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا غير مسبوق لكل سكان الجنوب من دون استثناء. عسكريا الوضع في الجنوب يشي بأن طموح تل أبيب يتجاوز الحزام الأمني في محاولة لتوسيع رقعة التوغل لتصل إلى أعتاب مدينة صيدا ساحلا. وصعودا نحو جزين تحول الجنوب بأكمله إلى منطقة عازلة. للحديث مشاهدينا عن التطورات على الأرض ينضم إلينا من إبليس محمود شكر مراسل عربية. محمود، يعني توسيع خارطة الاستهدافات العسكرية اليوم إلى أين وصلت وما الحاصل في الجنوب وما الذي حصل في بيروت؟
1: هذا الذي يجري فعليا على الأرض. القوات الإسرائيلية تحاول أن تشق

0: الطريق باتجاه النبطية. المعارك تجري منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت في زوطر الشرقية وزوطر الغربية. يبقى إلى أن ميفدون هي البلدة الفاصلة ما بين البلدتين وما بين النبطية. عندما نتحدث عن هذا المحور يعني نتحدث عن أن القتال امتد من الجنوب الليطاني إلى شماله، وأن القوات الإسرائيلية عندما أعلنت التمدد في الأيام الماضية هي انتقلت من هذا المحور إلى المحور الثاني، وهي تقوم على نسقين، أي باتجاه قلعة شقيف صعودا لربط هذا البقعة بالبلدات الأربعة الخمسة التي كانت تعتبر النسق الأول للهجوم: القنطرة، الطيبة، دير السريان، وعتشيت القصير، وأيضا النسق الثاني هو باتجاه النبطية. ولكن قبل هذا وذاك، أي في هذا القطاع الشرقي والحديث عن الصور ثم بعد ذلك عن الضاحية، لابد من الإشارة إلى أن هذا المحور على طول هذه الكيلومترات قد تحول منذ بعد العصر حتى هذا التوقيت منذ دقائق معدودة إلى جبهة مشتعلة. المقاتلات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على دفعات متتالية، وراءنا مباشرة عريض دبين وعلى دبين وعلى أبلاط، وأيضا يستخدم الجانب الإسرائيلي كل ما أوتي من قوة على مستوى القوى النارية المتاحة لديه، بمعنى إلى أن المقاتلات تنفذ الغارات، دبابات المركبة المتمركزة في الخيام تقوم بقصف باتجاه المنطقة المقابلة. الآن المسيرات الإسرائيلية هي تحلق فوقنا، بمعنى إلى أن هنالك ضغط على مستوى الملاحقة الفضائية من قبل الجانب الإسرائيلي على مستوى الفضاء إلى الأرض. بالمقابل أيضا العمليات لحزب الله هي تتواصل. إذا أخذنا سريعا الإعلام الحربي، وصل إلى ما يقارب 15 بيانا، خمسة منها تركزت في الزوطر الشرقية، بمعنى إلى أن ثقل القتال هو يدور في هذا المحور باتجاه ما أشرت إليه ميفدون ثم بعد ذلك النبطية. وأيضا عمل حزب الله على توسيع الجبهة، بمعنى إلى أنه استهدف القوات الإسرائيلية المتقدمة على محور البياض من الجهة الغربية، وأيضا في الوسط في بلاط، بالإضافة أيضا إلى محور شمع. وعليه القتال اليوم هو اختلف ما بين الأمس واليوم. اليونيفيل تقول إلى أنها رصدت في الأمس ما يقارب 560 إلى 70 مقذوفة نارية استعملت من قبل الطرفين هنا في جنوب لبنان، مما يدلل على أن الكثافة النارية عادت إلى
1: طيب محمود، أمام هذه الكثافة هل يمكن أن يعني نوجز للمشاهدين ما الذي حصل داخل بيروت اليوم، الاستهداف الذي قامت به القوات الإسرائيلية؟ بإيجاز لو سمحت.
0: الاستهداف هذا جاء على طريق الاغتيال. مصدر أمني لبناني كان قد أشار عند حصول هذه الغارة إلى أنها غارة على طريقة الاغتيال. هي أتت في إطار جمع استخباراتي من قبل الجانب الإسرائيلي لاستهداف قيادات عسكرية أو أمنية تابعة لحزب الله، وتأتي في إطار سلسلة من هذه القيادات. هذه العملية إن هي نجحت أو لم تنجح، لأن عاتق الإعلان عليها يبقى على حزب الله، والتشكيك جاء من قبل الجانب الإسرائيلي. ولكن الذي حصل هو سقوط أربعة بالإضافة إلى عدد من الجرحى. المعلومات الأولية تحدثت عن قيادي لسلاح الصواريخ في عند حزب الله، ولكن حتى هذا التوقيت ليس هنالك من رواية واضحة عن نجاح العملية أو عن فشلها وعن الشخصية العسكرية الأساسية التي كانت. ولكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن قبل هذه الغارة كانت غارة استهدفت قائد الرضوان، وتحديدا في الضاحية الجنوبية.
1: شكرا لك من إبل السائب محمود شكر، مراسل العربية، على هذه المعطيات. أكد مشاهدينا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على منصة أكس بأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطي وتدمير معالمها التاريخية تهديد أيضا السكان ودفعهم للمغادرة تمثل عقابا جماعيا مرفوضا ومخالفا للقوانين الدولية. وشدد سلام على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب.

0: السحب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بالإضافة لبث سلطة الدولة على كامل أراضيها بما يضمن عودة النازحين بأمن وكرامة. هل تصنع أو تصنع قذائف الحرب بنود السلام في واشنطن وتحديدا داخل أروقة البنتاغون؟ تكمن الإجابة المكبلة بالوقت. الزمن يضيق والنار تتسع، ساعات تفصلنا عن جلسات المسار الأمني المعقد بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، محادثات تحت زئير الدبابات وتصعيد تخطى كل التوقعات. إذن مشاهدينا، 9 ضباط، 3 من بيروت، 3 من تل أبيب، و3 من واشنطن سيجلسون لبحث المعضلة الأمنية وسط انقسام لبناني حاد. لكن ما الذي سيحمله الضباط اللبنانيون معهم إلى هذه الجلسة؟ تشير التسريبات إلى بند أساسي، تثبيت وقف إطلاق النار المترنح، يليه طرح خطة انتشار للجيش جنوب نهر الليطاني واستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها عبر آليات جديدة لنزع سلاح حزب الله. هنا ستصطدم الرغبة اللبنانية بجدار إسرائيلي متصلب يرفع شعارا واحدا، لا انسحاب قبل تجريد الحزب من كامل سلاحه. ولأن تل أبيب تريد فرض حقائقها بالقوة، تخطت الغارات اليوم حدود الليطاني لتلتهم صور والنبطي وصولا إلى البقاع، بل وبدأت التوغل بريا بهدف السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية لقطع الطريق هنا على مسيرات حزب الله الانقضاضية التي تدخل إلى الداخل الإسرائيلي. إذن مشاهدينا، المسافة الجغرافية الشاسعة بين بيروت وواشنطن تكاد تتجسد بفجوة سياسية أيضا شاسعة على طاولة البنتاغون. لبنان يذهب للتفاوض مكبلا تحت ضغط وقف إطلاق النار والتهجير، بينما يد إسرائيل مطلقة تماما تلقي بالقنابل لرسم جغرافيا ميدانية جديدة. ينضم إلينا من بيروت مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة السفير هشام حداد. سعادة السفير، مطلب يعني المطلب اللبناني الرسمي ما زال واحد منذ بداية هذه الحرب، أعطونا وقف إطلاق نار كامل وثابت ومن بعد يمكن محاسبة الدولة اللبنانية إذا ما استطاعت فعل شيء أو لا، أمام إكمال إسرائيل بما يعرف بالهاي فاليو تارجت، يعني التي تكمل فيه باستهدافات حتى مع وقف إطلاق النار. ما الذي ممكن أن تضغط فيه الدولة اللبنانية باجتماع غدا؟
1: أنا أعتقد بأن هذا المطلب كلاسيكي، وفي الواقع من المفترض بأن الحكومة اللبنانية قد أدركت تماما بأن هذا المطلب لا يلقى الصدى المطلوب، وأنه من الضروري التفكير ببدائل. لا يمكن الإصرار على شيء لا تستطيع الحصول عليه. عليك إذن أن تفكر بالبدائل المناسبة التي توصل بك إلى المطلب الذي تنشده. في الواقع نحن منذ مدة نطالب وقف إطلاق النار وهذا الأمر لم يتحقق. إذن ما معنى بأن نعود إلى ذات الشرط وذات المطلب؟ نحن نذهب الآن إلى مفاوضات أساسية ورئيسية برعاية أمريكية. ترى هل لدى الحكومة اللبنانية تصور كامل للاحتمالات، أو دعيني أقول للبدائل الممكنة التي يمكن أن تعرضها على طاولة المفاوضات في البنتاغون؟ لا يمكن ولا يجوز أن ننتظر أن إسرائيل وحتى الولايات المتحدة أن يقتنعا بأن الجيش اللبناني والسلطة اللبنانية يمكن لهما ضمن هذه الظروف وكل ما حصل في الماضي وما يحصل الآن أن يتمكنا بأنفسهما من نزع سلاح حزب الله. إذن علينا أن يكون لدينا بدائل.
0: طب ما البدائل إذا كان ما تصر عليه الرئاسات الثلاث منذ بداية الحرب هو حل بالتوازي والتلازم؟ يعني هي البنود التي قرأت قبل قليل من الانسحاب إلى كل البنود التي أصبحت معروفة يعني على الإعلان. ما الذي ممكن أن يطرح لبنانيا غير ذلك، خصوصا وأن حتى الحسم العسكري على الأرض اليوم إن كان من جانب الإسرائيلي أو من جانب حزب الله صعب؟
1: سيدتي الكريمة، لبنان يدعي ويقول بأنه يستطيع أن يسحب سلاح حزب الله، أو أنه يجب أن يفعل أو يقنع الطرف الآخر بأن بإمكانه أن يفعل ذلك وأن يلتزم ب

0: عدم وجود سلاح لحزب الله في جنوب وخاصة جنوب الليطاني. هل هذا ممكن؟ قد يمكن، لكن الطرف الثاني غير مقتنع بهذا الأمر. الطرف الثاني يقول أنا لا أنسحب والأرغب أن أنسحب، لكن لن أنسحب إذا لم يكن هناك فعلا هذا الشرط. إذا لماذا لا تسعى الحكومة اللبنانية إلى التقدم أمام المجتمع الدولي، أمام مجلس الأمن؟ بغية مساعدة الحكومة اللبنانية عبر قوة دولية لا تكون معادية لأي من الأطراف، وإنما تكون هدفها فعلا تحقيق مطلب الطرفين، أي من جهة مطلب سحب السلاح ومن جهة ثانية الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي.
1: يا سعادة السفير، ما اليونيفيل موجودة منذ زمن، طبعا هلا مهمتها مختلفة قليلا عما تطرحه، ولكن إذا ما قام حزب الله باستهدافها ما يعني ستدخل بحرب شوارع لن تنتهي على وقت طويل. طيب اسمح لي هنا أن أشير إلى مقالة القناة 12 الإسرائيلية، قالت بأن أمريكا شرطت على إسرائيل إبلاغها قبل تنفيذ عمليات الاغتيال على لبنان وفي لبنان، وحضرت على إسرائيل إسقاط المباني أثناء تنفيذ الاغتيالات. طب أمام هذا الشرط الأمريكي، إسرائيل تسعى اليوم إلى تثبيت واقع أمني وعسكري على الأرض في الجنوب عبر السيطرة على الشقيف والمناطق المحيطة قبل الذهاب إلى طاولة التفاوض غدا. أمام هذا الواقع العسكري، ما الذي يمكن يعني قوله حول هذا الموضوع؟
0: سيدتي تفضلت بالإشارة إلى قوات الطوارئ يونس، لكن أنا لا أعتقد بأن قوة مثل اليونيفيل التي كانت هي فريق فصل بين لبنان وإسرائيل وفريق مراقبة في الواقع لعملية الفصل، لا يمكن لها أن تقوم بهذا الدور المطلوب بالنسبة لتركيز وتكريس الأمن المنشود بين الجانبين في الجنوب. إذا علينا أن نفكر بقوة دولية تستطيع القيام بهذه المهمة ولديها الوكالة والولاية الكافية لهذا الغرض. أما بالنسبة لما تطالب به الولايات المتحدة، دعيني أقول هذه تفاصيل صغيرة. نحن نطالب بأمر أساسي، نحن نطالب بوقف ضرب مبنى ونقبل بضرب شقة. الواقع لا نريد حربا من الأساس، وبالتالي علينا أن نفتش عن حل جذري لكل هذا الواقع. لدينا هذه الفرصة التاريخية، وعلينا أن نذهب إلى هذه الطاولة مستعدين بكل الاحتمالات، وليس من أجل إجراءات كما أقول دعيني أقول تجميلية، كأننا نحمل قطنة فيها سبيرتو ودواء أحمر، يعني عم نصوح جرح من دون ما نصلحه مضبوط. علينا أن نذهب بجدية، وأنا أقول وأنا يعني آسف جدا وأشعر للحقيقة بقلق وبقلق عميق بأن الحكومة اللبنانية ليس لديها فعلا النية حتى الآن بإجراء حاسم. يبدو لي بأن السلطة السياسية في لبنان تحاول جاهدة أن لا تقيم نوعا من الغضب الداخلي، أو لا تريد بأن تقوم بمواجهة مع جزء من الداخل، ولكن
1: لأنه أي مواجهة ستكون مكلفة على الجميع بالداخل، هذا ما يقوله يعني إن كان رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة. على كل حال وقت انتهى، شكرا لك من بيروت مندوب لبنان السابق لدى الأمم المتحدة السفير هشام حمدان على وجودك معنا.
0: شكرا لك.
1: في غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من غزة رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. وأضاف نتنياهو بأن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليا على نحو 60% من أراضي القطاع، مشيرا إلى أن توجيهاته تقضي برفع هذه النسبة إلى 70%، وشدد على أن القوات الإسرائيلية تقوم حاليا بإحكام الخناق على حماس بحسب تعبيره.
2: نحن في مسار يمكننا من توظيف قوتنا في اتجاهات عديدة، سنحتاج إلى مواصلة سحق حزب الله، ونحن حاليا نحكم الخناق على حماس. نسيطر على 60% من مساحة قطاع غزة، كنا نسيطر على 50%، والآن إلى كم سنصل؟

0: دعونا نسير وفق الترتيب وننطلق أولا من 70%.
1: يعيش أهالي جنين عيدا مختلفا هذا العام، فمنذ عام ونصف تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيمات شمالي الضفة، مخلفة آلاف النازحين ودمارا واسعا طال المنازل والحياة الاقتصادية معا. الزميلة أسراء الزير والتفاصيل في هذا التقرير.
2: لو طلبت من طفلة أن ترسم العيد فلن ترسم غرفة الصفيح هذه، لكن هذا هو العيد الذي حصلت عليه يمامة.
3: المخيم والعيدية والألعاب والملاهي،
4: هذول كلهم بطلوا موجودات؟
3: بطل الموجودات.
2: في رسمة يمامة كان مخيم جنين حاضرا، المكان الذي نزحت منه هي 22,000 فلسطيني منذ أكثر من عام، وكان بيتها المدمر حاضرا أيضا، واحدا من 600 منزل دمرها الجيش الإسرائيلي في المخيم. ولأن المخيم كان أكبر مما رسمته يمامة، لم تكفي الرسمة وحدها، فأخذتنا إلى أطلاله حيث كانت الإجابة أوضح.
3: المزوح هون والمخيم هون اشتكت له كتير.
5: أكثر من عام على نزوح آلاف العائلات من مخيمات شمال الضفة، الأعياد تمر والعملية العسكرية مستمرة. أطفال كيمامة لا ينظرون إلى العيد بألعابه، بل إلى بيت لم يتبقى منه سوى الاتجاه في جنين ذاتها التي كانت يوما وجهة اقتصادية نابضة في الحياة، واليوم أصبحت مدينة تتعلم كيف تنجو.
2: لا أصوات ولا حركة شراء في العيد، مشهد غير مألوف في جنين التي اعتادت أن تمتلئ بالزوار من مختلف المدن الفلسطينية. لكن إسرائيل بعملياتها العسكرية وحواجزها ومستوطنيها غيرت شكل العيد. هنا عامر العكر الذي وجدناه جالسا في متجره الخالي، كان واحدا من كثيرين ينتظرون زبائن لم يصلوا.
6: كنا احنا بعد العيد او ثاني يوم العيد تلاقي جنين مكتظه بالمتسوقين الوافدين اللي جاي يعيد على بنته على اخته على اهله من مدن ثانيه.
2: وفي جنين كما بقيه مدن الضفه الغربيه تواصل الحياه الاقتصاديه انحدارها بعوامل سياسيه وعسكريه تحاصر المواطن الفلسطيني في مكان نزوحه وفي لقمه عيشه. إسراء الزير من جنين شمال الضفة الغربية العربية.
1: تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. الحجاج ينهون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ويواصلون التوافد على الحرم لأداء طواف الإفاضة.

0: الصوت أمن نعزز ونمكن لأن هذا واجب واجب علينا نستقبله بوعد
1: يتأثر يشكل ولا يتشكل نلاحقه يراوغنا نسابقه فيسبقنا وبغتة يداهمنا الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء
2: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم من جديد. رفعت وزارة الصحة الإيطالية مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء، وهو الأعلى في سلم التحذير في 4 مدن، وهي روما، فلورنس، وبولونيا وتورينو، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد. وتوقعت الأرصاد وصول درجات الحرارة في بعض المناطق إلى نحو 35 درجة مئوية مع استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة. هذا وأوضحت الوزارة بأن المستوى الأحمر يعني حالة طوارئ صحية نتيجة احتمال تأثير موجة الحر على الصحة العامة. أنهى الحجاج في مشعر منى اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، فيما يستعدون لبدء الرمي مجددا يوم غد، ليغادر المتعجلون بعد ذلك المشعر قبل مغرب شمس يوم الجمعة. وفي الحرم المكي يواصل الحجاج توافدهم لأداء طواف الإفاضة، وسط توقعات بإتمام غالبية الحجاج للطواف قبل نهاية يوم غد. وفي مشهد يعكس تكامل الجهود الصحية في موسم الحج، تواصل المنظومة الصحية السعودية تقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر آلاف الكوادر الطبية المنتشرة في المشاعر المقدسة. ومن بين المشاركين هذا العام برزت قصة 3 أشقاء توائم يعملون أطباء ضمن الفرق الصحية المشاركة في صورة تجسد روح العطاء والعمل الإنساني. من مشعر منى ينضم إلينا مراسل عربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، على ما يبدو أنت في المستشفى، يعني سأترك التفاصيل لك.
1: نعم، فعلا جهود صحية متكاملة هنا في المشاعر المقدسة. نحدثكم من مستشفى منى الوادي الذي يعتبر من أهم وأكبر مستشفيات مشعر منى، ويضم أقسام عديدة. الملفت للنظر هذا العام أثناء تجولنا في مستشفى منى الوادي هذه القصة الجميلة والمختلفة، وهم تقريبا يعني أشقاء 3 قرروا أن يأتوا إلى الحج لخدمة ضيوف الرحمن في القطاع الصحي. 2 منهم توأم متطابق والثالث مش بعيد عنهم، تشبههم إلى حد كبير. أو شيخ، نتعرف على أسماءكم.
2: دكتور فهد فيصل أرمالي.
3: خالد فيصل أرمالي.
4: حامد فيصل أرمالي.
1: يا هلا وسهلا فيكم. تخصصاتكم الطبية؟
2: طب الأسرة. تخصص طب الأسرة.
4: طب جراحة عامة.
1: طيب خليني أبدأ معك يا حمد. أولا يعني موسم الحج مرهق لكم كأطباء ومتعب، وأكثر من 1,700,000 حاج. ما هو الدافع اللي خلاكم تقررون أنكم تجون إلى موسم الحج؟
4: طبعا أول دافع وآخر دافع خدمة ضيف الرحمن. تتكلم أنك تخدم خدمة ضيف الرحمن في أطهر بقاع الأرض، هذا شعور مستحيل أنك تخدم. هذه نقطة. النقطة الثانية، الوالد والوالدة كانوا حريصين نكون خدم المواطنين والوطن، فبشرك يا أبو فهد ويوم فهد أنه إن شاء الله خدم المواطنين بأفضل صورة، وعسى الله يطول بأعماركم إن شاء الله.
1: آمين ويخليهم لك يا رب. طبعا أنتم مين الأكبر؟
2: والله في اختلاف بالموضوع كبير ترى، لكن عاد انا مرتاح انه يكون الكبير عشان ياخذ المسؤوليات دائما.
1: كم دقيقه بينكم؟
5: والله هذه ما احنا ما نعرف، والله
1: ما عرفتوا.
5: عرفنا والله الحين.
1: طيب انتم كاطباء وش ابرز التحديات اللي تواجهكم في موسم الحج؟
2: والله الحمد لله ما في اي تحديات، يا رب لك الحمد، متوفره كل الخدمات الصحيه، متوفره الاجهزه اللي تساعدك انك تكون خادم للحاج وضيف الرحمن هنا، فالحمد لله ما في اي تحديات. لكن بالنسبه لنا كتوام، لا الحمد لله احنا نكون احيانا مصدر سعاده للمريض لما يجي، احنا ندخل عليه 2، فممكن اخوي يذكر بعض المواقف الحلوه اللي يكون بيننا وبين الحاج.
1: بسالكم اكيد في مواقف طريفه مرت عليكم.
2: والله هي مع الطاقم ومع المرضى، لكن كلها امور الحمد لله كويسه. بعض المرضى اذا دخلنا عليه يضحك يقول 2 مره واحده، فنبسط كلنا. الحمد لله الامور كلها زينه يا رب.
1: يعطيكم العافيه ويكتب اجركم يا رب.
2: جزاك الله خير يا حبيبي.
1: يعني كما شاهدنا يعني ليال، فعلا هناك حرص كبير من جميع الاطباء السعوديين والعاملين في القطاع الصحي والممارسين. هذا العام يبلغ عددهم 52,000 ممارس صحي من كافه القطاعات، يحرصون انهم يقدمون الخدمات الكاملة والوافية والكافية لضيوف الرحمن. وهذا ما يؤكد حتى الآن بأنه موسم الحج لم يسجل أي إصابات أو أوبئة أو فيروسات بين الحجاج بشكل كبير، وهذا أيضا ما يعطي انطباع بأن هناك خطط محكمة تقوم بها السلطات السعودية لإنجاح موسم حج هذا العام.
0: شكرا لك من مشعر.

من عبد الرحمن العصيمي على هذه الرسالة. وطبعا الشكر الكبير لكل الفريق الطبي الذي يقوم بواجباته بنهار العيد بالرغم من كل شيء. شكرا لك عبد الرحمن. إلى أوغندا، حيث أعلن المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في أوغندا إلى 8 حالات. وقال المسؤول الصحي أن الحصيلة الجديدة تأتي بعد تسجيل إصابة إضافية رفعت الإجمالي إلى 8 إصابات. قامت الولايات المتحدة معسكرا طبيا في كينيا في مسعى منها لعزل مواطنيها هناك خلال تفشي وباء إيبولا، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في إدارة أمريكا أو في الإدارة الأمريكية. ومن المنتظر تشغيل منشأة الحجر الصحي هذه الجمعة على أن يتم نقل المرضى الأمريكيين المعزولين في كينيا إلى دولة ثالثة وليس إلى الولايات المتحدة وفق ذات المصدر. ويأتي هذا التحرك الأمريكي بعد حصول واشنطن على موافقة الحكومة الكينية لإنشاء هذه المنشأة. في الختام تذكير بأبرز العناوين. في مفاوضات أمريكا وإيران، مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية بأن الاتفاق سيكون على مرحلتين. واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين تشمل منع الهبوط والتزود بالوقود. من الليطاني إلى غزة، نتنياهو يوسع عملياته العسكرية ويأمر الجيش بالسيطرة على 70% من غزة. موجة حر غير اعتيادية تضرب أوروبا وإيطاليا تفعل أعلى مستوى إنذار في 4 مدن. الحجاج ينهون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق ويواصلون التوافد على الحرم لأداء طواف الإفاضة. ختام العالم الليلة، شكرا وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
10: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم.

0: من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تنتظر الضوء الأخضر من ترامب، ومصادر العربية تتحدث عن التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز واليورانيوم والأموال المجمدة. واشنطن تشدد الضغوط على طهران، والمرشد الإيراني يطالب في رسالة للمسؤولين بمعالجة الأزمة الاقتصادية. عشية محادثات أمنية بين الطرفين، إسرائيل تصعد بالجنوب والضاحية، وبيروت تتهمها بممارسة أسلوب العقاب الجماعي. لمواجهة التهديدات الروسية والابتعاد عن المظلة الأمنية الأمريكية، حراك أوروبي ضمن مسارين من برلين وباريس. الحجاج ينهون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، ويواصلون التوافد إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة.

الاتفاق بين أمريكا وإيران قريب، الجانبان يتوصلان الاتفاق لكنه يحتاج لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مسؤول أمريكي يكشف لأكسيوس أن الرئيس الأمريكي أبلغ الوسطاء بأنه يريد بضعة أيام للتفكير في تفاصيل الاتفاق. نفكك خبر التوصل لمثل هذا الاتفاق. أكسيوس تقول إن الاتفاق سيستمر 60 يوما ويلزم إيران بوقف تهديد مضيق هرمز وبإزالة جميع الألغام منه في ظرف شهر واحد، كما يتضمن التزاما من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل رفع الحصار البحري عنها خلال مدة تنفيذ الاتفاق. متى تم الاتفاق؟ تم التوصل لاتفاق أمريكا وإيران في الدوحة قبل 3 أيام، لكن الجانبين أجلا إعلانه وفق مصدر لقناة NBC الأمريكية. يقول المصدر إن أمريكا وإيران أجلتا وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق والإعلان عنه. في السياق نفسه يرجح مسؤول لشبكة CNN أن يكون التأجيل عائدا إلى أن ترامب يسعى للحصول على المشورة قبل الموافقة على الاتفاق مع إيران نهائيا. ماذا تقول مصادرنا الدبلوماسية؟ تفيد بأن الاتفاق

0: الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هي توقيع مذكرة التفاهم. المصدر الدبلوماسي يضيف للعربية أن باكستان ستحضر مراسم التوقيع بصفتها شاهدا. المصدر الرفيع يؤكد أيضا للعربية بأنه تم التوصل لتفاهمات نهائية بشأن مضيق هرمز واليورانيوم والأموال المجمدة، ويشير إلى أن المسودة النهائية وصلت للبيت الأبيض وفي انتظار الرد الأمريكي النهائي. يضيف المصدر أن الجانب الإيراني أبدى إيجابية كاملة مع مسودة التفاهم. ماذا تقول إسرائيل؟ مصدر سياسي إسرائيلي يعلق للقناة 14 الإسرائيلية قائلا إن الاتفاق لم يصادق عليه بعد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وبالتالي فإنه في حال تم التوصل إلى أي تفاهمات فهي ما تزال حتى الآن عند مستويات متدنية. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيؤكد اليوم ضرورة إنهاء المهمة في إيران لإنهاء تهديدها. يقول نتنياهو إنه يتحدث مع ترامب يوميا بشأن هذا الأمر، مشيرا أيضا إلى أن موضوع إيران هو جوهر عمله، ويضيف بأن التواصل مع ترامب ضروري من أجل تحقيق الأهداف. لكن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي يشدد في المقابل على أن إيران لن تقبل بأي مطلب لا يتوافق مع مصالحها. وحول تصريحات الجانب الأمريكي ضمن مجريات المفاوضات الحالية، يؤكد غريب أبادي أن ما يهم إيران هي الرسائل الرسمية التي تصلها من أمريكا.
1: فيما يتعلق بأفعال الأمريكيين وتصريحاتهم، فإن ما يهمنا هو الرسائل الرسمية التي نتلقاها، ومن الطبيعي أن إيران لن تقبل بأي شيء لا يتوافق مع مصالحها، ولهذا السبب يستغرق الأمر بضعة أيام للتأكد من أن كل شيء يتوافق مع مصالح إيران.
0: وقبل قليل يقول وزير الخزانة الأمريكي إن الأمر متروك للرئيس دونالد ترامب بشأن الوصول إلى صفقة مع إيران أو لا.
2: But can you confirm whether or not a tentative agreement has been reached in these negotiations with Iran?
3: Again, everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the U.S.
0: ورغم استمرار المحادثات غير المباشرة والحديث عن قرب توقيع اتفاق، هجمات متبادلة بين الإيرانيين والأمريكيين هددت بنسف الجهود الدبلوماسية والعودة إلى المواجهة من جديد. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن إيران أطلقت صاروخا باليستيا نحو الكويت تم اعتراضه بنجاح من قبل القوات الكويتية بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز وما حوله. سنت كوم تصف الحادث بأنه انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار من قبل طهران. وزارة الخارجية الكويتية تدين الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها بالصواريخ والمسيرات، وتشدد على أن الاعتداءات الإيرانية تقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي. في حال قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات العسكرية، وزارة الحرب الأمريكية تعد له قائمة جديدة تضم أهدافا عسكرية إيرانية إضافية يمكن استهدافها، وهذا ما كشفت عنه مصادر أمريكية مطلعة. ما هي قائمة هذه الأهداف المتبقية المحددة من جانب أمريكا في إيران؟ تشمل منصات إطلاق الصواريخ البالستية المتحركة من طراز أو طرز شهاب وسجيل وخرم شهر، بالإضافة إلى منشآت نووية وصاروخية محصنة أبرزها منشأة فوردو الجبلية، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس تشمل زوارق هجومية سريعة ومنصات صواريخ مضادة للسفن. القائمة تضم كذلك مراكز قيادة وسيطرة متنقلة ومستودعات أسلحة موزعة في مناطق متعددة في إطار ما تصفها الأوساط العسكرية الأمريكية باستراتيجية الانتشار اللامركزي التي اعتمدتها طهران بعد الموجة الأولى من الضربات.

وبحسب خبراء عسكريين فإن إيران انتقلت خلال الأشهر الأخيرة إلى ما يعرف باستراتيجية القنفذ، وهي عقيدة دفاعية قائمة على تقليل الاعتماد على القواعد الثابتة وزيادة الحركة والتمويه والإخفاء بهدف

0: الولايات ما دفعها إلى إعادة توزيع قدراتها العسكرية بصورة أكثر مرونة مع الحفاظ على قدرة ردع كافية لتهديد الملاحة في مضيق هرمز. وعدا التصعيد العسكري هناك خيار تشديد الضغوط الاقتصادية، إذ يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت فرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين رئيسيتين. ويقول باسنت إن العقوبات تشمل حظر وصول الشركتين لمواقع الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر. باسنت يقول أيضا إن الحصار البحري الأمريكي يواصل تشكيل جدار فولاذي يمنع إيران من بيع نفطها، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني والعملة في حالة انهيار حر. ماذا على الجهة الإيرانية الآن؟ المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يدعو في رسالة مكتوبة السلطة التشريعية للتحرك سريعا لمعالجة هموم الشعب الاقتصادية والعمل مع الحكومة للتركيز على شعار الاقتصاد المقاوم وفق الرسالة. ويضيف مجتبى خامنئي في رسالته بضرورة التركيز بشأن ضرورة التركيز على الوحدة الوطنية في إيران لمنع الفرقة والتفكك الاجتماعي، داعيا المسؤولين الإيرانيين لتغليب المصالح الوطنية على الفئوية. معنا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي شرق أوسطي توم حرب. أستاذ توم أهلا بك معنا. من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. دكتور أهلا بك معنا. أبدأ معك أستاذ توم حرب، هل باعتقادك تم الاتفاق فعلا وسيسلك الطريق الملائم للتنفيذ؟
1: مرحبا لك والضيف الكريم من لندن والمشاهدين. انا بتصور طبعا هنالك في ورقه تفاهم، مذكره تفاهم، والمذكره التفاهم ربما الاتفاق بشكل كامل، لانه الرئيس قال قبل كان الاتفاق بشكل 95% كامل ولكن بانتظار النقاط الاخريه. وطبعا هال 60 نهار هي لرأي للجانبين اذا هذا التفاهم وهذا الاتفاق سيمضى عليه ويتفق عليه نهائيا. ولكن هو ما وراء الاتفاق، يعني اليوم أنا بتصور رئيس ترامب أخذ كذا يوم حتى يدرس هذا التفاهم. ما معناه أنه سيتكلم مع الدول العربية، ومثل ما أعلنه نهار أمس ومنذ يومين أنه بدي الدول العربية ينضموا إلى الاتفاقات الإبراهيمية. بدنا إيران كذلك الأمر تنضم إلى الاتفاق الإبراهيمي، لأن نحن بنعرف إيران على أيام الشاه كان في تبادل دبلوماسي بينها وبين إسرائيل. يعني الرئيس ترامب بده كمان يتكلم مع الأوروبيين بتدويل مضيق هرمز وإله نتيجة. وكذلك الأمر هنالك اتفاقات اقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران ربما عم يبحثوها، لأنه بعد هذه الضربات العسكرية نعم. الأمريكية وعدم السماح للعسكر الأمريكي يستعمل قواعد عسكرية بأوروبا، ما رح يعطي الرئيس ترامب مجال للأوروبيين يستفيد بالوضع الاقتصادي بعد هذا الحرب بإيران.
0: طلب ترامب يومين للتفكير، بماذا يفكر ترامب في هذين اليومين؟
1: أول تتكلم مع الدول العربية، تقول له للدول العربية اليوم بدها يعمل هذا الاتفاق وبدكم تنضموا للاتفاقات الإبراهيمية. من غير الممكن لنسمح أنه بعد ذلك اضطرابات فوضى بالعالم العربي ومع إسرائيل، وخاصة هذه الحرب ضد إيران نحن خضناها نحن والإسرائيلية. مقابل ذلك عليكم أن تنضموا لهذا الاتفاق، لهذه الاتفاقات، لأنه شو ما بنقلل الفوضى.
0: مقابل ماذا عفوا؟
1: نعم،
0: مقابل ماذا يجب عليهم أن ينضموا للاتفاقات؟ مقابل ماذا؟
1: مقابل أنه ضعفوا الدور الإيراني بالمنطقة. الدور الإيراني كان داعم الحوثيين اللي أثر على الوضع في السعودية ودول الخليج. الدور الإيراني كان داعم حزب الله في لبنان اللي بعده عم بيقاتل لآخر نفس. نعم. كذلك الأمر الحشد الشعبي عم بيضاعف إيران، وتضعيفة إيران يعني قطع أزرعتها بالمنطقة ربما بعد عدة أشهر. أما
0: لا نعرف إذا كان ذلك دقيقا 100% حتى الآن، يعني إذا لم يتمكن ترامب من الوصول إلى اتفاق كما كان يريد وكما كان يخطط، يعني البعض يستغرب بأن يذهب باتجاهات أخرى ليحمل الآخرين وزر طلبه أو توقه للنجاة والنجاح بأن قوموا بكذا وكذا وكذا. هو الذي قام بالحرب لم يستشر أحدا.
1: لا، ما الحرب هي بالأول كل الدول العربية كانوا يقظين من الدور الإيراني.

0: وكان الإيرانيين عم بيحاولوا
1: نعم اليقظة شيء، وأن توقع اتفاقا وتطبيعا مع إسرائيل شيء آخر. أن تحاول أن تطلب من هذه الدول أن توقع على اتفاقات فجأة لكي ماذا توقف الحرب الإيرانية عليها. يعني تصور يعني هذا يعني لا أعرف كيف يمكن وصفها. كيف يمكن لأي أحد بالمنطق السياسي أن يتقبل مثل هذا التصور لصراع دام 100 عام يمكن أن ينهى بطلب، أو أنه خلص يلا اتفقوا خلصنا بدنا نخلص؟
0: صور معركة كانت قاسية ضد إيران، الدول الأوروبية لم يشاركوا فيها حتى ما خلوا الأمريكان يستعملوا قواعد عسكرية والأجواء تبعهم. بعض الدول الأوروبية، الدول العربية قصفوا ولم يردوا على القصف، حتى بعض الدول العربية ما خلوا الأمريكان يستعملوا القواعد العسكرية. بقى الأمريكان اليوم بده يقول لماذا أنا كنت بهذا الحرب بعد إضعاف إيران، بدنا شيء بالمقابل، والمقابل
1: نعم. إذن يتحمل وزراء قراراته ولا يفرض على الدول الأخرى سياسات جديدة هي ربما لا تقبلها أو بعضها لا يقبلها. لماذا لا يتحمل وزراء قراراته؟
0: هو استثنى ربما كذا دولة ما فين ينضموا للاتفاقات الإبراهيمية، بس شفنا هو ومشرعين مثل لينزي جراهام وعدد كبير من المشرعين عم بحثوا الدول العربية تيستغنموا هذه الفرصة الذهبية ويذهبوا إلى توسيع الاتفاقات
1: المشكلة
0: الإبراهيمية.
1: المشكلة نقل الصراع مع عدوكم إلى صراع مع حلفائكم. مع من حربكم؟ مع من تريدون أن تحاربوا؟ هذا سؤال يجب أن تواجهه الولايات المتحدة لنفسها أولا.
0: طيب إذا ظل النظام بإيران ولم يكن هنالك أي رادع له وانسحبت أمريكا من المنطقة، ماذا سيحل بالمنطقة؟ السلام والازدهار؟ أكيد لا، بده حل الفوضى. وجود القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة هي عامل استقرار لجميع الدول العربية. وعم بيقول
1: لماذا نتصور أسئلة افتراضية؟ والأمريكان دائما بيحبوا يقولوا لنا لا نجيب على أسئلة افتراضية. تتفضل بأسئلة افتراضية بينما الواقع موجود أمامنا. من الذي بدأ الحرب في المنطقة؟ هم الأمريكيون والإسرائيليون. ثم تلومون غيركم لأنه لا يريد السلام مع إسرائيل؟
0: لا، لأنه هي كانت ردة فعل على المنطقة. شو عم تعمل إيران من حماس لحزب الله؟
1: إذن تنهون المهمة. مع إيران بغض النظر عما هي يعني أطماعكم فيها أو طموحاتكم فيها، ولكن لا تنتقل أو ينتقل الصراع إلى دول أخرى في المنطقة. هي من المفترض أن تكون حليفة الولايات المتحدة ولم تكن جزءا من هذه الحرب ولم تكن تريد هذه الحرب.
0: أنا بتصور لك الرئيس ترامب بيشوفها أوسع من المنظار العربي، بيشوفها حرب كانت ربما شمولية على المنطقة والكل تضروا منها. اليوم بده يحاول يضع حلول لهذه الأزمات. كل الدول العربية شاركوا معه بموضوع غزة والحل بغزة، أنا بتصور الدول العربية بيشاركوا معه بموضوع الحل في لبنان وكذلك الأمر. يعني هو من وين بتخوف؟ وهي نقطة أساسية. إذا فقط دلوا هؤلاء الدول الأربعة اللي هن انضموا للاتفاق الإبراهيمي، أما كانوا أساس الاتفاق الإبراهيمي بال 2020، ربما بعد فترة إيران تعود وتقوى من جديد وتفكفك هؤلاء الدول الأربعة ويصفي في نزاعات جديدة مع إسرائيل. هذا لمصلحة الدول العربية أكيد.
1: يعني إذا لم يشمل الاتفاق كل ما كنا نتحدث عنه طيلة فترة الحرب واكتفي بورقة ضعيفة، ستعود، أنا أؤكد لك من الآن، ستعود إلى أقوى مما كانت عليه إذا لم يتم الفرض يعني شروط قاسية عليها في هكذا اتفاق. وإلا نعود لتوصيفه بما هو اتفاق أوباما أو أقل منه، وهو يحاربه كل يوم ويتضايق عندما يشبهون اتفاقاته المزمعة مع اتفاقات أوباما.
0: لا، أنا بتصور بده يكون في عملية ردع. الشركات الأمريكية تدخل السوق الإيرانية مثلا عوضا عن أنه شركة إيرباص هي تعمل صفقة مع إيران 120 طائرة، اليوم بدها تكون شركة بوينغ، أبل، مايكروسوفت، كلهم بدهم يدخلوا السوق، إكسون، شيفرون، وهودي بدهم حماية أمنية. بده يكون في رادع بالمنطقة، وإدارة الرئيس ترامب رح تتأكد أنه في رادع لأي خرق لهذه الاتفاقية داخل إيران، مثل ما حصل باليابان، مثل ما حصل بكوريا الجنوبية، مثل ما حصل بأوروبا. وهذا شيء جيد.
1: تمام.
0: إذا عامل الاستقرار بالمنطقة هو بيعطي الازدهار والتنمية، ما بيعطي الفوضى والقتال بين المجموعات في الشرق الأوسط. وأنا بتصور لازم نشكره للرئيس ترامب على هذه المهمة وعلى هذا وسع الفكر للعالم العربي أين يجب أن يسعى.
1: والله بدنا نشوف النتائج بالأول حقيقة قبل ما نتشكر أي أحد، لأنه بعد ما خلصت الحرب وبعد مش عارفين شو الاتفاقات اللي رايحين عليها. يعني الشكر صار

0: دأب المسؤولين والمحللين لحول الرئيس ترامب، يعني لهم الحق في ذلك إذا كانوا يرتأون ذلك، ولكن دون أن نفرض على غيرنا أن نشكره قبل أن يتمكن العالم العربي من فهم إذا ما كان ذلك في صالحه وبوصلته فعلا أم لا. دكتور جعفر الهاشمي، ما ملاحظاتك على هذا الكلام مما تخشى من الاتفاق المزمع؟
1: يا مستر أحييك وأحيي الضيف الكريم، وكل عام وأنتم بخير. يعني أنا لابد أن أعلق كثيرا على كلام السيد توم، ولكنما من المفترض هو ابن الشرق الأوسط ويعرف عقلية الشعوب والدول في الشرق الأوسط أكثر بكثير من دونالد ترامب الذي يعطينا صورة وكأنه يعيش في كرة أرضية أخرى وفي عالم آخر. يعني لا نستطيع حقيقة أن نفهم كيفية التبرير إلا في سياق واحد، بأن دونالد ترامب انصدم في إيران، لا يستطيع أن يذهب قدما لا بالحرب ولا بالسلم ولا بإبرام اتفاقية، واتفاقيته مهما كانت سوف تكون أدنى من الاتفاقية التي أبرمها سابقوه أو خصومه كما يسميه، وبالنتيجة هو يبحث عن غطاء، يريد أن يغطي أي اتفاق ويسد هذا الخلل حتى يقول أنا استطعت مثلا أن أبرم اتفاقيات ستضمن السلام للشرق الأوسط. لكنما حقيقة الأمر هي ليس هكذا. يعني الآن بالعكس نسمع الخطاب، خطاب الإيرانيين، مجتبى خامنئي بالأمس يقول ويبشر، طبعا الدول ليس بدقيق كلامه، ولكنما قد يوحي بأنه هناك خطة جديدة في الشرق الأوسط، وهو بمعية بقية الدول في المنطقة هم الذين سوف يديرون الشرق الأوسط بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. حتى مجلس الأمن القومي الإيراني تحدث بأنه كثير من هذه القوات العسكرية التي جاءت للحرب ستجلي من المنطقة. هذا الخطاب هو الذي سمعناه بشكل رسمي من قبل الإيرانيين، ولكنما بعجالة. يعني أنا أرى بأنه للأسف من كلا الطرفين، سواء كان من إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انفصام من الواقع وهناك نوع من التهور اللامسؤول بالمنطقة وبالشعوب وبقية الدول.
0: طب شو المطلوب الآن من ترامب؟ أنت تقول أنه يعيش في كرة أرضية أخرى وأنه قد يوقع اتفاقا أدنى من اتفاقات سابقه أوباما، شو المطلوب منه الآن؟ ما الذي يجب عليه أن يفعل لكي يخرج مما يقول البعض أنه ورط نفسه فيه؟
1: يعني هو استطاع حقيقة، استطاع أن يضعف إيران إلى درجة الترويض، وإيران الآن هي تعاني من مشاكل اقتصادية.
0: صحيح.
1: وبالنتيجة إيران، أنا باعتقادي هذا النظام الذي ضعف لهذا المستوى من الممكن ترويضه، من الممكن يعني تحديده في داخله، خاصة إذا ما دخلت بقية الدول في المنطقة وساعدت في حلحلة هذه الأمور. الآن دونالد ترامب من الممكن أن يعطي صورة وفي نفس الوقت أن يرسم خطة يعني تنتهي إلى درجة بحيث تحلحل مشاكل التحديات والتحديات.
0: كيف هذا كلام نظري، شو خطة، شو يعني شو بده يعمل، شو قراره هلا؟ بيكمل الحرب وبيسقط النظام ولا بيوقف الحرب وبيعمل اتفاق نووي؟
1: لا، بيعمل اتفاق نووي. الإيرانيون مستعدون أن يتخلوا عن اليورانيوم
0: فقط،
1: مستعدون.
0: بس شو لازم يضمن، شو لازم يضمن هذا الاتفاق النووي لردع إيران في المستقبل؟
1: هناك دول موجودة، يعني مثل الصين الآن دخلت، لديها أيضا مبادرة بأربع نقاط، ومن الممكن أنه إيران هي تقضي على اليورانيوم المخصب وحتى تؤجل أو تجمد يعني نشاطها في هذا المجال. وكل القضايا بتصور أن إيران مستعدة لنقاشها وبحثها، شريطة أن تضمن بأن هناك محفزات اقتصادية، أن يرفع منها العقوبات، أن يرفع منها شبح الحرب. هذا هو الواقع الإيراني، وإيران يعني تواقة لهذا الأمر، ليس من رغبتها، ولكنما هي مكرهة ومجبرة الآن، ظروفها لا تسعفها، وواقعها الاقتصادي مزري، وقعوا حتى الدولي والإقليم مزري، وبالنتيجة هي على أضعف الحال ومستعدة لإبرام هكذا اتفاقيات. وأتصور هذه الاتفاقيات من الممكن أن تؤمن كثير من الغايات والأهداف التي كان يبحث عنها دونالد ترامب، وحتى تبحث عنها بعض الدول.
0: تمام، شو اعتراضك؟ يعني بدي أفهم بس، يعني مش هذا اللي عم يعمله دونالد ترامب الآن؟
1: لا هو ليس هذا. يعني دونالد ترامب ليس كما نحن نتصور، هو أصلا ليس لديه مسار واضح في التفاوض، وهذا أربك الإيرانيون، وبالعكس حتى شيء يشجع. هناك تيارا متشددا في إيران الآن يقولون بأن هذا الرجل لا يمكن الثقة به، وليس لديه أصلا

0: واضحة، وبالنتيجة سوف لن يأتي معنا إلى التفاوض، وبالنتيجة أنه يعني مستشاري دونالد ترامب ينبغي أن يوجهوا بهذا الاتجاه بأنه الحل الدبلوماسي وإبرام أي اتفاقية وانتزاع ما يريد، ولكنما بالطريقة السليمة والصحيحة بحيث يعطي ما يحتاجه إيران. وأنا أتصور الإيرانيون الآن ما يحتاجونه فقط وما يتعلق في موضوع رفع العقوبات والمحفزات الاقتصادية والضمان بأن الحرب سوف لن تعود لهم، موجود ضامن، وأتصور حتى الضامنين يعني موجودين سواء كانوا من خارج المنطقة أو حتى بعض الدول الموجودة، المملكة العربية السعودية، باكستان، بقية الدول، من الممكن يعني أن تلعب دور ضامن في حل هذه الأزمة والمشكلة.
1: دكتور جعفر الهاشمي شكرا لك. أستاذ توم حرب شكرا جزيلا لك. بقونا معكم في العاشرة نتابع فيها بعد الفاصل. عشية المفاوضات الأمنية بين إسرائيل ولبنان، تصعيد غير مسبوق في الجنوب والضاحية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. عشية محادثات أمنية لبنانية إسرائيلية في أمريكا برعاية البنتاغون. تصعيد إسرائيلي خلال الساعات الماضية يسفر عن سقوط قتلى. الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات في لبنان، إحداها تستهدف في بيروت علي الحسيني في ضواحي بيروت، وهو مسؤول المنظومة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين بالحرس الثوري الإيراني، لكن العملية فشلت. قبل ذلك إسرائيل تستهدف قرى وبلدات في جنوب لبنان، ويعلن الجيش اللبناني مقتل عسكري بغارة على طريق زفتة دير الزهراني، ليرتفع بذلك عدد قتل الجيش إلى 3 خلال 24 ساعة فقط. في حين تعلن وزارة الصحة اللبنانية مقتل 17 شخصا بينهم أطفال ونساء جراء الغارات الأخيرة على مناطق متفرقة في البلاد. من جانبه يعلن حزب الله في سلسلة بيانات أنه استهدف تجمعات لآليات ودبابات وتجمعات إسرائيلية بسليط صاروخية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني جنوب لبنان ويتعهد بمواصلة استهداف حزب الله.
3: هاجمنا الآن بيروت وهاجمنا سور أمس، وقواتنا عبرت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال هناك، نحن نضربهم وسنواصل ضربهم بقوة شديدة. لدينا تهديد بالمسيرات، وهذا أيضا سنجد له حلا. نحن ندرك أن القتال مستمر ولن تكون له نهاية حتى يتم حسمه، عندها فقط ستكون النهاية.
2: موقف الحكومة اللبنانية يعبر عنه رئيسها نواف سلام على منصة إكس بأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية وتهديد السكان ودفعهم لمغادرة منازلهم تمثل عقابا جماعيا مرفوضا ومخالفا للقوانين الدولية. يشدد سلام على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بالإضافة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بما يضمن عودة النازحين بأمن وكرامة. إذن وفي خضم

0: هذا التصعيد تنعقد غدا الجمعة في البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية الجلسة الأولى لما يسمى المسار الأمني بين اللبنانيين والإسرائيليين. المسار الأمني يبدأ باجتماع سيعقده 9 ضباط، 3 من كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. الوفد اللبناني يحمل بند وقف إطلاق النار وتثبيته، وهو المنبثق من تمديد ثان في الجولة الرابعة للمفاوضات المباشرة ولمدة 45 يوما دون أن يطبق حتى الآن، مع تأكيد دور الجيش اللبناني في انتشاره جنوب نهر الليطاني بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. لكن هل سيصطدم هذا بموقف إسرائيلي متصلب؟ طبعا هذا الموقف يقول أنه لا انسحاب قبل التحقق من تجريد حزب الله من سلاحه. وفي ظل تصعيدها تظهر إسرائيل أو تظهر راغبة في الفصل بين المحادثات السياسية والأمنية وفرض حقائق جديدة على الأرض من خلال الوصول إلى قلعة شقيف التي تعتبر أعلى مرتفع شمال نهر الليطاني وتوسيع السيطرة وصولا إلى أبواب مدينة صيدا صعودا إلى جزي. من بيروت رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة. دولة رئيس، أهلا وسهلا بك معنا في العاشرة على شاشة العربية، شكرا لانضمامكم إلينا. إذن لماذا يذهب الوفد اللبناني غدا إلى تفاوض على المسار الأمني مع إسرائيل ما دامت إسرائيل تقوم بكل هذا التصعيد، يسقط قتلى من المدنيين ويسقط قتلى من الجيش ولا تزال الحكومة على موقفها سوى الموقف الذي صدر من رئيسها؟
1: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين وشكرا على هذه الاستضافة.
0: أهلا.
1: الواقع أن لبنان الآن يمر في وقت عصيب جدا. طبيعي لبنان كان بإمكانه أن لا يكون في هذه المفاوضات لو أن حزب الله التزم بالموقف الذي تحقق بنتيجة إقرار القرار 1701 في العام 2006، ولو التزم أيضا حزب الله بالاتفاق الذي حصل في 27 من نوفمبر 2024، ولو أيضا التزم حزب الله بأن لا يزج بلبنان مرة ثالثة أيضا في هذه الحرب الدائرة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، وذلك بزعم أنه ينتقم لمقتل الإمام الخميني. الواقع أن لبنان ذهب إلى هناك استنادا إلى المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية بأنه يود أن يأخذ خطوة متقدمة من أجل استعادة وقف إطلاق النار على لبنان باستنادا إلى القرار الدولي الصادر في العام 49 وهي الهدنة التي تحققت آنذاك. المشكلة التي نراها الآن بأن لبنان اتخذ موقفا متقدما بهذا الشأن، وكان يفترض أيضا بإسرائيل أن تلتزم بأيضا ما نمي إلينا وتحدث عنه الرئيس ترامب أنه سيصار إلى تنفيذ الهدنة.
0: نعم.
1: الهدنة التي أعلن عنها منذ أن تمت وبعد ذلك بالتمديد الأول والتمديد الثاني، وبالتالي حتى الآن هذه الهدنة ليست إلا قبضة ريح وبالتالي لا تلتزم بها إسرائيل. وإسرائيل تتوسع منذ الأسابيع القليلة الماضية بالتقدم ليس فقط خلال المنطقة الصفراء التي قيل عنها وبعد ذلك بحدود نهر الليطاني، بل الحديث الآن يتركز حول المنطقة التي هي جنوب نهر الزهراني.
0: نعم.
1: أي حوالي 15 كيلومترا إضافيا.
0: طيب.
1: نحو الشمال
0: دولة الرئيس.
1: وهذا الأمر كما تعلم أن الخسائر التي تحصل الآن ليست فقط البشرية التي تفاقت 3500 قتيل وأكثر من 10000 جريح، ولكن عدد القرى المدمرة والمجروفة وأيضا كل هذه الخطوات التي أدت إلى هذا النزوح الكبير.
0: صحيح.
1: إلى اللبناني إلى إلى إلى إلى, إلى شمال شمال نهر الأولي التي الذي هو يؤدي إلى مشكلة كبرى بالنسبة للبنان وللبنانيين.

0: طب الا يستلزم ذلك موقفا من الحكومه اللبنانيه الان بالانسحاب من هذه المفاوضات حتى تلتزم اسرائيل على الاقل دون رفض هذه المفاوضات والجلسات، ولكن فلتلتزم اسرائيل اولا قبل ان تعود الحكومه اللبنانيه لتجلس معها. يعني صوره الحكومه امام شعبها لا تكون مشرفه بالدرجه الكافيه اذا كان الشعب يدك ويقصف ويقتل، وهي تجتمع في الولايات المتحده في البنتاغون مع ضباط اسرائيليين بغض النظر عن الموقف من حزب الله.
1: مع الضباط الاسرائيليين. هذا صحيح، صحيح ما تقوله، وأعتقد أن الحكومة لديها هذه الورقة التي يمكن أن تستعملها وبالتالي تضغط بهذا الشأن ويمكن أن تلجأ إليه، ولكنني لست في موقع أن أؤكد أو أنفي هذا الأمر. بس أنا أعتقد أن هذا الخطوة التي قام بها لبنان هي خطوة متقدمة، لم تلتزم إسرائيل، ولكن الأكثر من ذلك لم تلتزم الولايات المتحدة، ولم تقدم الولايات المتحدة أي دعم حقيقي للبنان ليتمكن من الاستمرار في هذه العملية.
0: إذن هل هناك ما يخسر لبنان؟ دولة الرئيس، أنت صاحب خبرة طويلة في الشأن العام والعمل السياسي، وكنت على رأس هذه الحكومة وصارت الحرب بأيامك وعملت الاتفاق إلى ما هنالك، تعرف يعني الأمور ببواطنها. بيخسر شيء لبنان إذا الآن سحب وفده من التفاوض؟ يعني كموقف على الأقل بأنه إسرائيل لا تلتزم، الولايات المتحدة لا تلتزم، التزموا أولا ثم نعود إلى الحوار.
1: صحيح، صحيح أن هذا الأمر، أن هذه الورقة يمكن أن تستعملها الحكومة اللبنانية، وأرى أن ذلك يعني موقفا سليما إذا اتخذ، لأنه إذا استمرت الإسرائيل في هذه العمليات التي تفوق 120 غارة يوميا، وهذا العدد الهائل من القتلى والجرحى والنازحين والتدمير الذي يفوق التصور، هذا الأمر أعتقد أن ليس بإمكان الحكومة اللبنانية أن تستمر في هذا الموقف الذي تجبر فيه على المفاوضة تحت النار، تحت استمرار إطلاق النار وتحت عمليات التدمير والقتل المستمرة.
0: طب ليش دولة الرئيس مش عم ياخذ هذا القرار؟ دولة الرئيس سلام، فخامة الرئيس سعون، ليش مش عم ياخذوا هذا القرار برأيك؟
1: هلا يعني لست في موقع استطيع ان ما يسمى ان افسر لماذا لا يتخذونه، بل انا يعني لو كنت انا في هذا الموقع لربما اتخذت مثل هذا القرار.
0: كنت انسحبت؟ لو كنت في موقع رئيس الحكومه الان كنت انسحبت بوفد التفاوض اللبناني انني على الاقل التفاوض في واشنطن مع الضباط الاسرائيليين والامريكيين؟
1: على الاقل نعم، على الاقل كنت قد بادرت الى التهويل به والى
0: ما فيها بطلوا يهاولوا حتى
1: فهذا الامر يعني اعتقد انه يعني امر في غايه الاهميه، لانه يعني الان نحن اصحاب حق، ولكن عمليا يعني جاءت الظروف ووضعت لبنان في نقطة أن قدرتها التفاوضية أصبحت محدودة، كل الأوراق التي كانت في يدها قد سحبت منها من قبل حزب الله، وسحبت منها من قبل أيضا الولايات المتحدة التي لم تمكنها من أن تحافظ على ماء وجهها في عمليات المفاوضات. يعني يفترض بالولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل وأن تمنعها من الاستمرار بهذه العمليات العسكرية، وأن تساعد أيضا الجيش اللبناني على أن يحصل على الدعم اللازم الذي يحتاجه من أجل تنفيذ عمليات البحث والتقصي، من أجل أن يتسلم الجيش اللبناني السلاح الذي يحتفظ به حزب الله.
0: أشكر وجودك معنا الليلة دولة الرئيس، رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة من بيروت، تحياتي إليك. كشفت تقارير تلقاها مسؤولون عسكريون في البنتاغون أنه تم استهداف قوات أمريكية منتشرة في مناطق حروب باستخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية وفق رويترز. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية

0: الأمريكية سانت كوم تلقيها تقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال الخصوم لبيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية لاستهداف أو مراقبة أفراد القوات الأمريكية في مناطق العمليات. ونقلت رويترز أن نطاق مسؤوليات القيادة المركزية يشمل منطقة الخليج. نتحول مباشرة إلى زميل عبد الجليل مسعي ليطلعنا على تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع. أهلا بك معنا عبد الجليل في الاستوديو. ما علاقة التطبيقات التي نستخدمها في تحديد المواقع ومواقع جنود الجيش الأمريكي كما تحدثنا قبل قليل؟
1: الأمر يشمل الجنود طهر، يشمل الأشخاص العاديين وحتى جنود الدول الأخرى، ليس فقط الجيش الأمريكي، وسنرى ذلك. هذه التطبيقات التي هي ربما غيض من فيض، هي كل التطبيقات تقريبا تستخدم ما يعرف بملف الارتباط المخصص للإعلانات. عندما يكون لديك جهاز هاتف أو تطبيقات
0: كوكيز، يعني
1: كوكيز هذا للمواقع، لكن بالنسبة للتطبيقات لدينا ملف الارتباط،
0: ملف الارتباط.
1: هذا الملف هو هوية، رقم لكل شخص، ليس اسمك، ليس هويتك، ولكن رقم مرتبط بجهاز هاتفك. هذه الأرقام، هذا ربما الكود يسمح بجمع معلومات، موقعك، أين تدخل، ما هي الأمور التي تثير اهتمامك، أمور كثيرة، وتشكل ملف شخصي لكل جهاز هاتف. هذه الملفات الشخصية تستخدمها الشركات لإرسال إعلانات مخصصة محددة تناسب ذوقك ربما أو احتياجاتك، أو تبيعها لشركات أخرى تستخدمها أيضا لنفس الغرض. أحيانا هناك شركات وسيطة وتعيد بيعها لجهات كبيرة وكثيرة. هذا السوق، أو ربما هذا السوق المخفي، يتجاوز 350 مليار دولار سنويا فقط. بيع رغبات
0: سنويا.
1: هذا الرقم هو يزداد يوما بعد يوم.
0: بيع الداتا فقط،
1: بيع الداتا المخصصة للأفراد والمستخدمين دون مشورتنا دون رغبتنا، وهي تعمل تلقائيا إلا إذا أوقفنا هذه العملية.
0: طيب كيف تسهم هذه التطبيقات في كشف يعني أسرار الجنود الأمريكيين ومواقع القوات الأمريكية في المنطقة في مثل هكذا حرب قائمة؟
1: سأعطيك مثال طاهر، عبر تطبيق خاص برياضة الجري. هذا التطبيق معروف ويسمح بتتبع ربما مسار الشخص أثناء ممارسته المشي، الجري، الدراجات، أو حتى السباحة. هذا الموقع هو يسمح برسم المسار، وهذا يسمح للمشاركين أو المستخدمين بمشاركة هذا المسار، ما يفرض تحدي أو أيضا جلب للإعجابات. عندما يكون الشخص عادي نشاهد المسار حول مدينة وحول ربما ملعب رياضي، لكن تخيل أن الذي يمارس رياضة الجري هو جندي أمريكي يسير في قاعدة عسكرية، وهذا ما يسمح برسم مسار حول القاعدة. نحن أسقطنا المسار على قاعدة حقيقية مفتوحة المصادر، ونشاهد كيف يتم تطابق هذا المسار مع الخريطة. صحيح في مدينة كبرى أين هناك ألاف يمارسون هذه الرياضة تبدو الخطوط متلاحمة، لا يمكن معرفة الفرق، لكن في قاعدة نائية في أفغانستان، في الصومال، في سوريا، وحصل هذا أيضا في العراق، تم تحديد موقع جنود أمريكيين. نجح صحفيون ألمان بتتبع جنود أمريكيين من قاعدتهم في أمريكا إلى غاية مهمتهم في سوريا، وهذا تسبب بفضيحة كبيرة في أمريكا، بسبب أنه يمكن معرفة موقع الجنود، معرفة أعدادهم، معرفة توقيت دخولهم وخروجهم ومغادرتهم، معرفة نومهم ومعرفة أوقات الأكل، وهذا ما يسمح ربما باستهدافهم بشكل دقيق جدا في موقع تجمعهم.
0: هذا ما نملك من معلومات إذن عن السوابق حول هذا الموضوع أو البيانات التي
1: لدينا أمثلة أخرى ربما
0: أو في أمثلة أخرى.
1: صحيح، واشنطن بوست نشرت قبل مدة ليست بالقليلة مواقع لربما إفشاء الجنود لا إراديا لمواقع وتفاصيل القواعد العسكرية. هذا الذي نشاهده أمامنا هي كلها قواعد عسكرية وتبين حركات الجنود. لكن سأعطيك مثال آخر طاهر لا يرتبط بأمريكا هنا، وهذا اسم التطبيق طبعا. نشاهد هذا الشكل الذي نشاهده أمامنا وهو في البحر، مسار جندي يمارس الرياضة. هذا جندي فرنسي كان على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دي غول، وهي متجهة إلى الشرق الأوسط، وبسبب هذا التطبيق تم معرفة موقع حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة شارل ديغول وموقعها في شرق المتوسط بدقة. هذا تسبب بفضيحة. لوموند كشفت القضية وهي قريبة في مارس عام 2026.
0: وبالتالي هذا يجبر القوات العسكرية من أي دولة كانت على اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بمعالجة موضوع التطبيقات لدى الجنود الأمريكيين لعدم كشف مواقعهم. شكرا جزيلا لك عبد الجليل المسعي.

0: الصحفي في شبكة العربية للأخبار، تحياتي إليك. دائما نتابع وإياكم في العاشرة. إذن مع تزايد التهديدات الروسية وتوتر العلاقات مع واشنطن، يتواصل الحراك الأوروبي لبناء مظلة أمنية خاصة. وفي إطار هذه الجهود اتفقت فرنسا والنرويج على تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع الردع النووي بينهما.
1: محادثات عميقة أدت إلى محادثات عقيمة بين الأوروبيين حول ما تسميه فرنسا ضرورة الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا عن الولايات المتحدة عسكريا. بدأت المظلة النووية الفرنسية تقنع المزيد من الأوروبيين بأهميتها. فرنسا رابع قوة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، فيما بريطانيا هي الخامسة من حيث عدد الرؤوس النووية. فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، لديها 290 رأسا نووية تشكل ترسانة لا يمكن لأي دولة أن تحمي نفسها منها إذا قررنا استخدامها، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا. الردع النووي المتقدم هو مبادرة فرنسية انضمت إليها حتى الآن. 8 دول ستستفيد من المظلة النووية الفرنسية، هي ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك، وآخر كان النرويج.
2: انضمام النرويج خطوة مهمة جدا في إطار شراكتنا، وستكون محركا للتعاون الطموح جدا لمصلحة أمننا الجماعي في أوروبا.
1: الناطق باسم الخارجية الفرنسية قال للعربية والحدث إن مبادرة الردع النووي المتقدم ليست موجهة إلى بلد بعينه.
3: الردع النووي موجه ضد كل العناصر التي يمكنها المس بالمصالح الحيوية للأمة، ووحده رئيس الجمهورية يمكنه تحديد هذه العناصر.
1: الهدف من تحرك باريس الجديد هو وضع الردع النووي الفرنسي في خدمة الأوروبيين.
4: بالمظلة النووية الفرنسية تحصن أوروبا نفسها لتحسن أدائها العسكري الاستراتيجي في مواجهة تهديدات روسية متزايدة وإشارات أمريكية متناقصة ومتناقضة حول استمرار الالتزام بحماية أوروبا عسكريا. حسين قنيبر، العربية، باريس.
0: هذا كان المسار الفرنسي. هناك مسار آخر هو مسار برلين، حراك أوروبي لاستلام زمام الأمور ولعب دور قيادي في الجناح الشرقي لحلف الناتو. ألمانيا تعلن أنها ستنشئ مع هولندا مقر قيادة تكتيكيا مشتركا للقوات في البلطيق على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، والمساهمة بالتالي في ردع روسيا. وزارة الدفاع الألمانية توضح في بيان أن مركز القيادة الألماني الهولندي المشترك سيتولى دورا قياديا في منطقة إستونيا ولاتفيا خلال الأشهر المقبلة. تضيف أن إقامة مقر تكتيكي إضافي في المنطقة يعزز من تماسك حلف الناتو ويسهم في ردع روسيا. معنا من فيينا وولفغانغ بوستاي، المحلل السياسي في الشؤون الأمنية والعسكرية، أهلا بك معنا. هل تعتقد أن الأقرب إلى التبني سيكون المسار الفرنسي من خلال مظلة نووية أوروبية، أو المسار الألماني مسار برلين من خلال الاعتماد أكثر وأكثر على حلف تحت مظلة الناتو، حلف شمال الأطلسي وليس مظلة أوروبية فقط؟ أي المسارين أقرب إلى التخيل بأنه سينجح؟
5: المبادرة الفرنسية توفر مظلة نووية للنرويج مهمة بشكل خاص. إذا ما كان هنالك تصعيد نووي يهاجم أوروبا فقط باستثناء الهجمات العابرة للقارات ضد الولايات المتحدة، في مثل هذه الحالة فالمبادرة الفرنسية تود أن تردع روسيا من خلال الإعلان عن ردهم ضد روسيا إذا ما واجهت فرنسا أو واحدة من حلفائها مثل النرويج هجمات. فهذه بلا شك مبادرة مهمة. من الجانب الآخر وللوقت الراهن، حلف الشمال الأطلسي من دون الولايات المتحدة أمر غير واقعي. الولايات المتحدة توفر كميات كبيرة جدا من الأصول.

0: القيمة، وأوروبا غير قادرة على توفيرها حاليا.
1: ما هي العوائق باعتقادك أمام كلا المسارين الأوروبي والألماني، إن كان في الإطار الأوروبي المحض يعني فرنسي أو الألماني، إن كان في الإطار الأوروبي المحض أو في إطار الناتو المحض، ما هي أبرز العوائق التي يمكن أن تتشكل أمام هذين المسارين؟
0: حلف الشمال الأطلسي من دون أمريكا كما قلت الوقت الراهن أمر غير واقعي، لأن الولايات المتحدة توفر الأصول مثل المراقبة الفضائية والأصول الدفاع الباليستية وحتى الاستخباراتية غير متوفرة بيد الأوروبيين حاليا. الألمان محقون وأن الأوروبيون يجب أن يكونوا أقوى، ولكن للوقت الراهن وللمستقبل المنظور عليهم الاعتماد على الولايات المتحدة. من الجانب الآخر وكما قلت، المبادرة الفرنسية بلا شك منطقية لزيادة ردع الأسلحة النووية ضد أي نوع من التفوق النووي الروسي. علينا أن نتذكر أن الصواريخ فرط الصوتية التي أطلقت ثلاث مرات ضد أوكرانيا يمكن أن تسلح نوويا وبإمكانها ضرب أي مدينة في أوروبا. وإذا ما حصل ذلك فليس مؤكدا من أن الولايات المتحدة سترد إذا لم تهاجم أي مدن أمريكية. المبادرة الفرنسية ستضمن ردا نوويا على الأقل من وجهة نظري، هذا يضمن إمكانية الردع ضد روسيا.
1: ولكن الخيار الفرنسي أفهم منك أنه قد لا يمر بحكم السطوة الأمريكية وبحكم الرفض الأمريكي وتغلغل أمريكا في أوروبا والناتو.
0: الأمريكيون ليس لديهم الحق النقض أو الفيتو. هذه المؤسسة الفرنسية هي مؤسسة تابعة لفرنسا فقط ومستقلة، ولكن قدرات الفرنسيين بلا شك أضعف بكثير مقارنة بالقدرات الأمريكية. فإذا ما حصلت حرب نووية شاملة وتصعيد نووي شامل، فحلف الشمال الأطلسي بلا شك بحاجة إلى دعم أمريكا. ما أتحدث عنه هو فقط عن تهديدات معزولة أو أحادية باستخدام بعض الصواريخ النووية، وهذه المبادرة الفرنسية ستكون قادرة على ردعها.
1: إذن لا يجب على أوروبا أن تضمن أن تعتمد على الناتو كخيار مستقبلي إذا ما كانت الولايات المتحدة هي بالنتيجة التي تقرر. يجب أن يكون لها مسار خاص باختصار لو سمحت.
0: هناك فارق، ما دامت الولايات المتحدة قد نشرت قدرات على الجناح الشرقي للناتو فتمر عبر بولندا أو الدول البلطيقي أو رومانيا أو بلغاريا، فمن المؤكد 100% من أن الولايات المتحدة ستنخرط في الحرب من بدايتها، لأن هذا سيضمن أن الجنود الأمريكيين سيقاتلون وربما حتى يموتون في أولى أولى هجمات روسيا. ما كنت أتحدث عنه إذا ما كان هنالك تصعيد نووي انتقائي، وفي مثل هذا الحال باستخدام بضعة صواريخ نووية ضد أوروبا فيمكن ردعها بشكل أفضل، أو يكون هنالك ردع إضافي من قبل أو من خلال الأسلحة النووية الأوروبية، لأن السلاح إذا ما استخدم ضد النرويج أو فرنسا على سبيل المثال لن يكون تهديدا وخطر مباشر ضد أمريكا. ولكن إذا ما تمكنت أوروبا من الرد ضد هذا التهديد النووي فهذا سيزيد من قدرات ردع حلف الشمال الأطلسي، ولا أعتقد بأنهم مستعدون للمجازفة بذلك.
1: مفهوم، شكرا جزيلا على هذه الشروحات أستاذ وولفغانغ بوستايا المحلل المختص في الشؤون الأمنية والعسكرية من فيينا. أنهى الحجاج في مشعر ميناء اليوم رمي الجمرات 3 وذلك ضمن أعمال أول أيام التشريق، فيما يستعدون لبدء الرمي مرة أخرى يوم غد ليغادر المتعجلون بعدها المشعر قبل مغرب شمس يوم غد الجمعة. وفي الحرم المكي يواصل الحجاج توافدهم لأداء طواف الإفاضة والذي يتوقع إتمام غالب الحجاج له قبل نهاية يوم الغد. هذا

0: تتولى الجهات الأمنية تنظيم حركة دخول وخروج الحجاج من الحرم المكي وفق خطط خاصة ومسارات محددة لضمان عدم حدوث حالات تكدس أو تدافع. كل عام وأنتم بخير، معنا من مشعر من مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي، أهلا بك، كل عام وأنت بخير، كيف يبدو المشهد عندك؟
1: نعم طاهر، كل عام وأنت بخير. المشهد يسير وفق خطط موضوعة وناجحة بشكل كبير حتى الآن فيما يتعلق بتفويج الحجاج من مخيماتهم في مشعر ميناء وصولا إلى منشأة الجمرات التي تشاهدونها من خلفي. لكن طاهر، هناك جنود مجهولين خلف الكواليس دائما لإنجاح كل موسم حج، ومن هؤلاء الجنود هم شباب الكشافة الذين أتوا من جميع مناطق السعودية. هؤلاء الشباب الذين لم يتجاوز أعمارهم 16 عاماً و17 عاماً أتي من مدينة شقرة القريبة من مدينة الرياض، تبعد عن مكة أكثر من 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى هذا الشاب اللطيف من مدينة ينبع، وهو أيضا يقوم بمساعدة هذه الحاجة العراقية. قبل الله يا حاجة، من وين؟
2: أنا من العراق.
1: من العراق، كيف شفت الخدمات وشوف كيف التنظيم في الحج؟
2: كل زين، هم دللين دللتوني.
1: تستاهلي الدلال انت.
2: بعد روحي.
1: الله يتقبل منك.
2: ان شاء الله الله يستر عليكم ويتبع منكم البلاء.
1: ان شاء الله تحج مره ثانيه ولا خلاص؟
2: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: ان شاء الله، يا اهلا وسهلا فيك.
2: اسلم عليكم الجميع.
1: يعطيك العافيه. يعني تشوف طاهر يعني خدمات متنوعه يقدمها هؤلاء الشباب المتطوعين الى الحجاج. هذه السيده الكبيره في السن لديها مشكله في قدميها، يريد ان يوصلها الى مخيمها. في وين مكان بعيد؟
3: لا تقريبا حوالي 4 كيلو، لكن احنا
1: 4 كيلو
3: احنا قدها.
1: يلا يعطيك العافيه
0: عبد الرحمن.
1: فكل الجميع هنا طاهر لخدمه ضيوفنا.
0: يعطيهم الف عافيه ان شاء الله، شو بلغهم سلامتنا ومعايدتنا، شكرا جزيلا، حجا مقبولا وذنبا مغفورا ان شاء الله للجميع. تحياتي اليك عبد الرحمن. تحياتي إليكم مشاهدينا، وإلى اللقاء دائما على رأس الساعة، ألقاكم في موجز لأهم الأنباء بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. عجلتوا علينا وطلع بعد في وقت.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، أفاد مصدر رفيع للعربية بأنه تم التوصل لتفاهمات نهائية بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز واليورانيوم والأموال المجمدة. وأضاف المصدر أن المسودة النهائية وصلت إلى البيت الأبيض وفي انتظار الرد الأمريكي، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني أبدأ إيجابية كاملة مع مسودة مذكرة التفاهم. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران إن الأمر متروك لما يريده الرئيس دونالد ترامب، وأكد أن ترامب لن يبرم صفقة سيئة، مشيرا إلى أن فرق التفاوض تعمل بشكل مستمر. أضاف أن ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة أبرزها تخلي إيران عن اليورانيوم وعدم سعيها لامتلاك سلاح نووي، كما شدد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية بشكل كامل. أعلن الديوان الأميري القطري تلقي الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بيان الديوان الأميري القطري إن ترامب أشاد بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة. وخلال الاتصال أكد الشيخ تميم على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد. وكالة فارس الإيرانية تقول إيران أطلقت صواريخ من المناطق الجنوبية باتجاه أهداف محددة، ومصادر تشير إلى احتمال وقوع اشتباك في مياه الخليج وفقا لما تريده وكالة فارس للأنباء. وصف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بأنها تمثل عقابا جماعيا مرفوضا ومخالفا للقوانين الدولية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. أنهى الحجاج في مشعر منى اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، فيما يستعدون لبدء الرمي مجددا يوم غد، ليغادر المتعجلون بعد ذلك المشعر قبل مغرب شمس يوم الجمعة. وفي الحرم المكي يواصل الحجاج توافدهم لأداء طواف الإفاضة وسط توقعات بإتمام غالبية الحجاج للطواف قبل نهاية يوم غد. كل عام وأنتم بخير. رشا نبيل معها خارج الصندوق بعد قليل، فأرجو أن تبقوا معها. إلى اللقاء.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم

تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. اتفاق واشنطن وتهران جاهز بانتظار موافقة ترامب وتأجيل حسم الملف النووي شهرين. مصادر عربية تؤكد أن التفاهمات بين واشنطن وتهران تشمل هرمز واليورانيوم والأموال المجمدة. نتنياهو يتجاوز خطوط ترامب الحمراء بقصف بيروت، والعمليات الإسرائيلية تمتد إلى خمس مساحة لبنان. فراغ غير مسبوق في قيادة القسام، وإسرائيل تزود ميليشيا غزة بمسيرات قتالية لأول مرة. لا يزال موضوع الساعة يحتاج إلى قرار من الرئيس الأمريكي. الاتفاق بين واشنطن وتهران، أو بالأدق مذكرة التفاهم ما بين الجانبين، ما زالت معلقة في انتظار قرار الرئيس ترامب. هكذا تؤكد المصادر التي تتابع عن كثب هذا التفاوض بشكل مكثف على مدار الساعة. ولكن واضح أنه بات هناك مسودة تنص على عدد كبير من النقاط الأساسية. العربية كانت قد انفردت منذ أيام بهذه المسودة التي شملت عناوين عريضة، أهمها بالتأكيد أصبح واضحا بالنسبة لنا، وهو أنه سيكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وأن هذا التمديد سيتم فيه أو خلال 60 يوما سيتم مناقشة البرنامج النووي الإيراني والعديد من التفاصيل في القضايا التي لم تحسم بعد. لكن وفقا لمسؤولين كثيرين نقل عنهم هذا التصريح أن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى مهلة إضافية ربما بعض الأيام للإعلان عن هذا الاتفاق. كما ذكرنا بالأمس، مشكلة هذا الاتفاق هو الإخراج السياسي له. كيف يظهر كلا الطرفين بأنه منتصر كما ذكرنا لحضراتكم بالأمس في هذه الحرب؟ بالتأكيد إيران تريد أن تقول أنها انتصرت، وبالتأكيد ترامب يقول أيضا أو يريد أن يقول أنه انتصر. وبالتالي مسألة التسويق الدعائي والإعلاني لهذا الاتفاق هو الذي يحتاج مزيد من الوقت. أما المسودة المتعلقة بالتفاهم باتت جاهزة ومتفق عليها بشكل كبير. بالتأكيد في هكذا تفاهمات لابد أن يحصل كل طرف على شيء. سيكون هناك فتح لمضيق هرمز بلا رسوم، وسيكون هناك تخفيف للحصار البحري الأمريكي خلال فترة 30 يوما. مضيق هرمز سيفتح خلال 30 يوما أيضا عبر إجراءات ستتم من الناحية الفنية واللوجستية ستتولاها إيران، وأبرزها بالتأكيد مسألة إزالة الألغام. لكن المعضلة التي لا زالت تواجه هذا الاتفاق ليس التفاهم على مسألة هرمز أو حتى اليورانيوم أو الأموال المجمدة، ولكن المسألة الآن كيف يمكن إخراجه سياسيا. إيران تريد أن تقول أو قالت على مدار الساعات الماضية أن التفاهمات ما زالت جارية، وأننا لم نتلقى إجابة نهائية من الجانب الأمريكي، وهذا صحيح. من المفترض أن هناك انتظار لهذه الإجابة يبلغ بها الجانب الأمريكي الوسيط الباكستاني. وكان هناك اتصال مهم ما بين الرئيس الأمريكي ترامب وأمير قطر منذ قليل، كان ينصب في نفس الجهود المتعلقة بدفع عملية التفاوض. هل وصلنا إلى صيغة حقيقية تؤشر بأنه يمكن أن يكون هناك تهدئة؟ الواضح أن هذا الأمر صحيح، ولكن هذا لا يعني أن الهدنة ليست على المحك. من تابع التطورات بالأمس وخاصة تلك الاشتباكات التي تمت يؤكد بشكل واضح أن هذه الهدنة ربما على المحك. بالأمس حدث أخطر اشتباك مباشر ما بين طهران وما بين واشنطن منذ وقف إطلاق النار، كان هذا في جنوب إيران تحديدا، حينما اشتعل الاشتباك وقال الحرس الثوري أنه قام بإطلاق مسيرات باتجاه مضيق هرمز ومحيطه، وأن هناك استهداف لأربع سفن تجارية أمريكية حاولت العبور. هذه السفن حاولت

عبور مضيق هرمز، فردت بشكل كبير المقاتلات الأمريكية، وكان هناك استخدام لمقاتلات مختلفة، نتحدث عن F-18 و-F-16 و-F-35. هذه المقاتلات الأمريكية تمكنت بالفعل من إسقاط 5 مسيرات إيرانية تقريبا، بالإضافة إلى قيامها بقصف مركز تحكم إيراني أرضي في مدينة بندر عباس الساحلية، وذلك لمنع إطلاق مزيد من المسيرات. ولهذا كان بندر عباس مشتعل بالأمس، وكانت الهدنة

0: المسيرات التي كانت تحاول إيران إطلاقها، لكن الجديد كان وجود أو اتجاه هذه الصواريخ والمسيرات صوب الكويت، وهذا أدى إلى اعتراض الدفاعات الجوية الكويتية لصاروخ جاء من إيران، وهذا مثل اعتداء إيرانيا جديدا عبرت الكويت عن رفضها القاطع لكل هذه الممارسات. ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، مرحبا بك دكتور. وينضم إلينا من المنامة الكاتب الصحفي البحريني السيد أحمد جعفر، مرحبا بك سيد أحمد. بداية دكتور مصدق، نحن نريد أن نفهم إلى أين وصلت المسودة النهائية ما بين الجانبين. هناك العديد من المصادر التي تؤكد أن الأمر بات واضحا، وهو أن هناك تفاهمات تمت ما بين الطرفين، وأن الموضوع ينتظر الإعلان فقط.
1: نعم، شكرا لكم الضيف. أنا أعتقد يعني هنا تقريبا رسميا ليس هناك تصريح رسمي حول قرب تركيا على الآن إسلام أباد أو الاتفاق المسمع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعض التسريبات هي تشير إلى أن الأمور جامدة من الجانب الإيراني، وبقي على الجانب الأمريكي وتحديدا الرئيس الأمريكي ترامب إبداء رأي الأخير. يعني هذه المسودة إذا ما تمت المصادقة عليها من قبل الجانبين هي تقضي بعدنا لمدة شهرين مع فتح مضيق هرمز تدريجيا ومقابل بعض الالتزامات الموجودة لدى الجانب الأمريكي. يعني صحيح أن هذه المسودة سوف لن تتطرق إلى القضايا النووية، ولكن مبدئيا كان هناك أيضا اتفاق حول النقاط الشائكة والعالقة بين الجانبين فيما يتعلق بموضوع النووي. يعني أهم نقطة هي موضوع مصير المخزون اليورانيوم المخصب المتواجد لدى الجانب الإيراني. يعني هناك حديث بأن الجانب الباكستاني سوف يعرض على الجانب الأمريكي خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني إلى واشنطن، يعرض عليه أن هذه المواد المخصبة إلى الصين، ولا نعرف يعني كيف يكون رد الجانب الأمريكي.
0: طيب، هناك تساؤلات. إذا كانت التفاهمات قد وصلت إلى هذه الدرجة دكتور مصدق، لماذا بدأت الاشتباكات تعود مرة أخرى إلى بندر عباس وإلى مضيق هرمز من جديد، بل وأن هناك إطلاق للصواريخ أيضا من إيران صوب الكويت؟
1: نعم، يعني أنا أعتقد يعني الجانب الأمريكي هو أو جانبين، ربما أنا لا فقط أتكلم الجانب الأمريكي، ربما يعني هذه أمور تسبق المفاوضات. يعني كل واحد يريد أن يقول بأنه من موقع المنتصر وهو الأقوى، ربما هكذا شيء. يعني الجانب الأمريكي هو يستهدف يعني مواقع للمسيرات الإيرانية في بندر عباس، معتبرا أنها بشكل خطر على قطاعات البحرية الأمريكية المرابطة بقبالة الساحل الإيراني. والجانب الإيراني هو يرد، طبعا هو رد اليوم على الكويت، ولكن هو رد على القاعدة الجوية الموجودة في الكويت، والتصريحات الرسمية والعسكرية هنا في طهران تقول أن الصواريخ التي استهدفت يعني السلاح الذي استهدف بندر عباس أو محيط مطار بندر عباس انطلق من داخل الأراضي الكويتية، وبالتالي هم ردوا على القاعدة الجوية الكويت الأمريكية في الكويت. يعني هذا ما سمعناه.
0: طيب، يمكن السيد أحمد أن يرد على هذا الأمر. سيد أحمد، هناك استنكار كويتي لإطلاق الصواريخ من إيران مرة أخرى، وهناك استياء خليجي أيضا من هذا الأمر، ولكن دكتور مصدق يقول أن هذا ليس استهداف للكويت ولكن للقاعدة الجوية الأمريكية في الكويت. هذه هي الرواية التي تتمسك بها إيران دائما.
2: تحياتي لك رشا ولضيفك من طهران ولجميع مشاهدي العربية. أعتقد يعني هذا السلوك الإيراني ليس بغريبا منذ بداية الحرب، لكن هنا أعتقد أن طهران تحاول تأسيس محاولة يعني معادلة ردع جديدة في المنطقة، بأن أي استهداف إسرائيلي أو أمريكي لها سيكون في مقابله ضرب لدول الخليج سواء الكويت أو أي من دول مجلس التعاون الأخرى. ولكن هذا الشيء من الممكن أن يدخل يعني يجعل طهران تدخل في نفق العزلة الدولية أمام المجتمع الدولي، لأن بهذه الضربات هي تنتهك القوانين الدولية وتنتهك مبدأ حسن الجوار، خاصة وأن الرواية

0: إيرانية يعني كشف زيفها بمحاولة استهداف القواعد الأمريكية، هذه انتهت يعني لم تعد تنطلي علينا، خاصة وأن طهران استهدفت الكثير من المنشآت الحيوية والاقتصادية، ولا نريد العودة يعني إلى هذا الكلام مجددا أو تكرار. لكن يعني رشا، نحن ما نعيشه اليوم هو حرب سردية خاصة من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني واضح أنه نزل قليلا من الشجرة بدافع على الأقل يعني ما قدمته الإدارة الأمريكية أن تقدم تنازلا على طاولة المفاوضات سيقابله بالمال، وطهران هي في حاجة ماسة إلى المال حاليا، ولذلك الجانب الإيراني أبدى مرونة ويحاول الآن تصوير مذكرة التفاهم على أنها نصر بالنسبة له، خصوصا مع التصريحات التي نسبت إلى المرشد الغائب والتصريحات الأخرى وتسريب مسودة الاتفاق من جانب الإعلام الحكومي الإيراني. ولذلك يعني قبل توقيع الاتفاق النهائي تحاول طهران أن تقدم نفسها على أنها منتصرة في هذه المعركة.
1: طيب أنا أريد أن أقف مع الدكتور مصدق على جزئية معينة حضرتك طرحتها، مسألة استهداف دول الجوار. دكتور مصدق، هذا يزيد عمق الجرح الذي نشب خلال هذه الحرب ما بين إيران وما بين دول الخليج، وهذا الجرح يحتاج إلى أن يتم معالجته بشكل صريح وواضح. لن تنسى الدول الخليجية أن إيران في حربها مع إسرائيل وأمريكا استهدفت دول الخليج وأمنه. هذه نقطة تحتاج إلى تعقيب الدكتور من حضرتك، وتحتاج إلى معالجة إيرانية. دكتور مصدق،
2: نحن دائما نسمع هذا الكلام، الجانب الأمريكي هو يحتوي، الجانب الامريكي استهدف محيط مطار بندر عباس، وهذا الاستهداف كان من القاعده الجويه الامريكيه في الكويت. الكويت لا تستطيع ان تقول بانها استهدفت، ايران ضربت القاعده الجويه. يعني انا استغرب، يعني هم دائما يتهمون، يعني هم يأوون هؤلاء القوات وهم يستهدفون ايران من داخل عمقهم الجغرافي، ثم يقولون ايران ضربتنا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تهدد.
1: طب لماذا لا ترد إيران دكتور من وجهة نظرهم على المدمرات والبواخر الأمريكية الموجودة في مضيق هرمز؟ هي قريبة منها للغاية، لماذا ترد على القواعد في الخليج ولا
2: هناك استهداف يعني تهديد صريح، تهديد صريح لسلطنة عمان ولقطر، ولا نسمع هذا الأخ أو بقية الأخوة وحتى دوله وحتى مجلس التعاون يجرؤ احد ان يقول لترامب لماذا تهددنا؟ اما ايران هي تريد ان تدافع عن نفسها وترد على مصادر النيران ثم تتهم. يعني حاليا التصريح الرسمي اما تكذب القياده العسكريه الايرانيه واما تقول الحقيقه، هي تقول ان هذه الصواريخ جاءتها من القاعده العسكريه الموجوده في الكويت ولم تاتيها من مناطق اخرى. يعني ايران تضرب السفن الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة أيضا، ولكن هذه الصواريخ جاءت من داخل الأراضي الكويتية تحديدا من القاعدة العسكرية.
1: طيب
2: الأمريكية
1: يا سيد أحمد،
2: الأراضي الكويتية.
1: طيب سيد أحمد، يمكن أن تعاقب ثانية واحدة دكتور،
0: عفوا رشا،
1: يمكن أن تعاقب على هذا الأمر.
0: أنا أود أن أسأل الدكتور مصدق من طهران.
2: من تهديد الترامب،
0: عفوا دكتور مصدق
1: سيرد يا دكتور. يا ريت استاذ احمد ترد ايضا على ما ذكره، لماذا يصمت الخليج على تهديدات ايران من وجهه على تهديدات امريكا من وجهه نظره، وهو يعني بذلك التهديد الذي هدد به الرئيس الامريكي امس سلطنه عمان.
0: انا اولا اريد ان اسال دكتور مصدق من طهران، لماذا يعني الولايات المتحده تستهدف بندر عباس من القواعد في الكويت ولا تستهدفها من القطع العسكريه الموجوده بالقرب منها في مضيق هرمز؟ هذا سؤال جوهري، لماذا الكويت تحديدا؟ اجب.
1: لماذا يا دكتور مصدق؟
2: لا، ايران اولا ايرانيه استهدفت السفن البحريه الامريكيه، استهدفت بالامس
1: لا، هو سؤاله اذا كانت لدى الولايات المتحده الامريكيه مدمرات في مضيق هرمز وفي الخليج، لماذا ستلجا الى تلك القواعد؟ هو يرى ان هذا يؤكد ان هذه الروايه الايرانيه غير صحيحه.

0: هكذا نفهم. لا تحتاج من وجهة نظره الولايات المتحدة إلى قواعد في الخليج لتضرب إيران.
1: لا اولا انا لا اقول، ولكن باقي القياده العسكريه الايرانيه حسب الرصد لديهم يقولون جاءت هذه الصواريخ من القاعده العسكريه الامريكيه الموجوده في الكويت. هذا ما يقوله العسكريون الايرانيون، يعني هذا كل ما استطيع ان اقوله، يعني هذا انقل الكلام وانقل الموقف.
0: طيب هذه هذا بيان عسكري من القياده. الجيش الايراني هو من يقول لك، يقول هذا الامر سيد احمد، وبالتالي السيد مصدق ينقل ما يقال في الاوساط العسكريه الايرانيه. ولكن اذا كان من الممكن ان ترد على سؤاله، هو يقول انه يتم التصدي الى ايران وتوصف بانها مصدر تهديد، في حين ان التصريحات الخاصه بالرئيس الامريكي شكلت تهديد ايضا لسلطنه عمان ولم يتم الرد عليه.
2: أكيد يعني تصريحات الرئيس الأمريكي ليست من الدبلوماسية الحصيفة بالنسبة للإدارة الأمريكية، خصوصا وأن سلطنة عمان يعني دولة مؤثرة وعضو في مجلس التعاون ونأت بنفسها عن هذه الحرب، لم تدخل بشكل أو بآخر في طرفا في هذا النزاع. ولكن أيضا من الجانب العماني نحتاج إلى موقف صريح لتجدد نفي الرواية الإيرانية التي تقول أننا تفاهمنا مع عمان حول تحصيل رسوم من مضيق هرمز، وهذه عملية غير قانونية. وأنا أعتقد أن سلطنة عمان يعني دولة فيها من الحكمة الشيء الكبير أن لا تنخرط في أي سلوك غير قانوني، خصوصا وأن مضيق هرمز يخضع لاتفاقية.
0: يعني صمت سلطنة عمان عن هذا الإعلان الإيراني بدا وكأنه موافقة، أو على الأقل لم يصدر نفي، فأنت ترى أن هذا هو سبب التصريح؟
2: ربما ذلك، ولكن سلطنة عمان بحاجة إلى موقف صريح لتنفي يعني محاولة توريطها من قبل طهران في هذا الشأن.
0: طيب دكتور مصدق، هذا السلوك غير قانوني. سؤال أخير دكتور مصدق، هذا الأمر يتعلق بالعلاقات الخليجية الأمريكية، يتعلق بالعلاقة ما بين سلطنة عمان وما بين أمريكا. ما دخل إيران في هذه المسألة؟ هل هذا يعطي إيران مبررا لضرب سيادة دول الخليج تحت هذه المسألة؟ دكتور مصدق.
1: لا، موضوع أنا سألت يعني فيما يتعلق بالسلطنة والتهديد الأمريكي والموقف الخليجي، هذا أنه تصريح وتهديد الرئيس الأمريكي، هو هذه دبلوماسية ليست حصيفة، يعني كلام كثير الاستغراب، يعني دبلوماسية غير حصيفة، وترامب ينفذ كل ما يقوله.
0: لكن هذا شان يتعلق بالعلاقه الامريكيه مع سلطنه عمان او مع دول الخليج. هم ادرى باداره علاقتهم، ولكن هو يسالك سؤال، لماذا يتم اسقاط هذا الامر حينما يتم الحديث عن انتهاك ايران لسياده دول الخليج ومنها الكويت بالامس؟ يعني هذا موضوع اخر من وجهه نظري.
1: الصوت عم يتقطع، انا ما عم اسمع، عفوا.
0: هو يقول لك هذا موضوع وهذا موضوع آخر، يعني كون هناك اختلاف في.
1: لا، الموضوع مرتبط يعني من دون شك مرتبط. لا، الموضوع مرتبط أساسا، مرتبط، وكل في هذه المرة من قبل الجانب الأمريكي. نحن نادي ونلوم أحدنا الآخر، يعني هذا الشيء لصالح
0: يعني أنت تريد أن دول الخليج لا تلوم إيران كما لا تلوم إسرائيل كما لا تلوم أمريكا، وهذه مفارقة غريبة. من المفترض أن أصل القاعدة أنها تلوم كل من يوجه لها تهديد، بغض النظر هذا شأن يتعلق بها هي. يعني يمكن أن تدين إيران ويمكن أن تدين أي تدخلات أمريكية أخرى.
1: لا لا لا، أنا هذا شأن تتعلق بدول الخليج من دون شيء، ولكن أنا أقول يعني هذه الحساسية والإنكار بأن القواعد الأمريكية لم تكن فعالة، أنه ليس هناك.
0: طيب، سيظل السؤال كيف سترمم إيران علاقتها بدول الخليج، وهذا هو أحد الأسئلة المطروحة. حتى إذا وقع هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم سيكون هناك سؤال كبير، إيران في محيطها الإقليمي كيف ستتعامل مع تداعيات هذه الحرب؟ شكرا لك دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، تحياتي. وتحياتي أيضا للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد جعفر من المنامة. ما تفعله إسرائيل على مدى أيام متواصلة في

0: هو ضرب للهدنة بعرض الحائط، هناك قصف مستمر بشكل يعني لا يمكن تصوره، سواء في نوعية العمليات التي تحدث أو الضحايا الذين يسقطون في هذه العمليات. نحن نتحدث عن الدخول إلى أعماق كبيرة في لبنان، هناك استهداف لنبطية وصور، وهناك إعلان المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال. القتال امتد أيضا إلى منطقة شويفات في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وكان يقال دائما أن هناك خط أحمر وضعه الرئيس ترامب لنتنياهو في هذه العمليات، أنه لا يجب أن يتم وصول هذه العمليات العسكرية إلى بيروت. ها هي وصلت إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وهذا يعني أن ليست هناك أي خطوط حمراء يلتزم بها نتنياهو في تصعيده ضد لبنان. طبعا هناك حديث عن أن التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية كانت قد وضعت هذه الخطوط، وكانت قد وضعت لنتنياهو خطوط صارمة، لكن لا أحد يرى هذا الأمر على أرض الواقع. وهذا يضع مسألة التفاوض ما بين إسرائيل ولبنان، والذي من المقرر أن تكون هناك مفاوضات غدا، يعني في وضع حرج للغاية. ربما رئيس الحكومة اليوم أكد، رئيس الحكومة اللبنانية دكتور نواف سلام أكد أن ما يحدث يؤكد على ضرورة التفاوض وليس العكس، لأن هناك من كان يعتقد أن تصعيد إسرائيل بهذه الصورة يمثل نوع من الإحراج للدولة اللبنانية التي اختارت مسار التفاوض. لكن هناك تحرك أيضا معاكس آخر من قبل رئيس الحكومة اللبنانية، الذي يقول إن ما يحدث من توغل إسرائيلي هو محاولة لهدم هذا التقارب، لكن علينا ألا نستجيب لما يحدث. أنا أحاول أن أحلل كيف يفكر الرجل وهو يقول هكذا كلام. نحن نتحدث كما ترون بالخريطة، هناك خمس مساحة لبنان تتعرض لقصف واعتداءات وعمليات عسكرية مكثفة من إسرائيل. هم دخلوا إلى العمق بنسبة كبيرة، تقريبا 25 كيلومتر داخل جنوب لبنان، وهذا تجاوز بكل المقاييس. لكن هذا ما يريده نتنياهو، المفاوضات هذه المرة بين إسرائيل وما بين لبنان تتم في واشنطن، تتم في وزارة الخارجية الأمريكية، تتم بحضور وزير الخارجية الأمريكي روبيو. وبالتالي حتى ولو حاول نتنياهو التجاوز بأي حال من الأحوال لكل هذه الخطوط الحمراء، فهي محاولة منه لإفساد التفاوض. تحاول مؤسسات الدولة اللبنانية الرسمية إفشال هذه المحاولة الجديدة لنتنياهو. نستمع لمقاله.
1: هاجمنا الآن بيروت، وهاجمنا سور أمس، وقواتنا عبرت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال هناك، نحن نضربهم وسنواصل ضربهم بقوة شديدة. لدينا تهديد بالمسيرات، وهذا أيضا سنجد له حلا. نحن ندرك أن القتال مستمر ولن تكون له نهاية حتى يتم حسمه، عندها فقط ستكون النهاية.
0: انضم الينا من بيروت النائب عن حزب القوات اللبنانيه السيد رازي الحاج. مرحبا بك سيد رازي. الوضع مقلق للغايه، لان مخططات نتنياهو انت سمعت اليه والى الطريقه التي يتحدث بها، هو يريد ان يفسد اي توافق او اي مفاوضات، ولا يجب ان يتم التعامل مع كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها بمبدا اننا يجب ان نتغاضى عن كل ذلك. كيف يمكن ان تتصرف الدوله اللبنانيه مع هكذا سلوك؟
2: يعني بدايه الدوله اللبنانيه لا مجال لها الا انه فعليا هذه الحرب تدور بين حزب الله اللي هو يعني تمرد على قرار الدولة بحصر السلاح، وبين إسرائيل التي لديها هدف حماية الحدود الشمالية والمناطق شمال إسرائيل. وأيضا نتنياهو لا ننسى أن لديه انتخابات في الخريف المقبل، وبالتالي ما قامت به الدولة اللبنانية ونجحت بذلك أنها حيدت لبنان الرسمي، المرافق العامة، البنى التحتية، العديد من المناطق اللبنانية من الاستهداف الإسرائيلي. ولو لم يكن موقف الدولة اللبنانية كذلك لكنت شهدت استهداف على مساحة لبنان بالكامل، المرافق العامة، للمطار، للمرفأ إلى آخره.
0: ولكن هناك مساحة أيضا وتجاوز في العمق الخاص بهذه العمليات.

0: لا يمكن أيضا إنكار سيادة النائب. نحن نتحدث عن دخولهم بعمق إلى نبطية وصور إلى خمس لبنان، واليوم ضربوا في شويفات أصلا وهي الخط الأحمر. كان الرئيس الأمريكي يقول لا يجب الاقتراب من بيروت، ها هم ضربوا في الضحية.
1: الرئيس الأمريكي ونتنياهو اتفقا في آخر مكالمة هاتفية أن لإسرائيل حق التحرك إذا يعني كان ذلك يفيدها على المستوى حماية نفسها، واستهدفت شخصية عسكرية من حزب الله، يعني ولم تكن يعني تستهدف بيروت كما تستهدف النبطية. وبالتالي ما قامت به الدولة اللبنانية وهو الأهم أنها تمكنت من،
0: يعني دي دعاية من حزب الله،
1: من محاولة تفلت أكبر إسرائيلي على البنى التحتية أو على باقي المناطق اللبنانية. وبالتالي هذا الأمر بحد ذاته أمر مهم ولا يجب أن نتغاضى عنه. هلأ بالعودة إلى المفاوضات التي ستحصل غدا، ماذا هو لب هذه المفاوضات سيدتي؟ منذ تشرين الثاني في العام 2024 عندما وقع لبنان اتفاقية وقف إطلاق النار، لب الموضوع ولب الأزمة هو تفكيك البنية العسكرية والأمنية لحزب الله. وحزب الله منذ اليوم الأول، من بعد أن كان وافق على الاتفاق، في اليوم الثاني نقض الاتفاق ولم يقبل بتسليم السلاح، وبدأ يقول سردية يعني مغايرة لكل ما كتب في هذا الاتفاق الذي كان ينص على انسحاب إسرائيل، على ترسيم الحدود، على
0: طيب دعني أتحدث معك بصراحة سيادة النائب. هذا خطاب عقلاني ربما يتجرد من أي مشاعر أو أي انتماءات، ولكن لا تنسى أن هناك حاضنة لحزب الله تدفع فاتورة كبيرة لهذا العدوان الإسرائيلي، وبالتالي هذا يؤدي إلى مزيد من تعاطف والتئام هذه الحاضنة حول حزب الله وهذه
1: طبعا. أو العكس يعني. وبالتالي
0: لم نرى حتى الآن، لا يعني لم نرى، هو المنطق يقول أن المدى تراه حضرتك وارد، لكن للأسف الشديد حتى اللحظة أنت تعلم أن حزب الله يلعب على هذه المسألة المظلومية والثمن الكبير الذي يدفعه الجنوب، وهذا يصعب موقف الحكومة داخليا حينما تطرح فكرة التفاوض.
1: من وضع الجنوب تحت النار؟ قرار من وضع أهالي الجنوب في الشوارع وفي الطرقات وجعلهم نازحين؟ هل الدولة اللبنانية أم قرار حزب الله بإسناد غزة تارة والسائر للخامنئي طورا؟ وبالتالي لا يمكن تجاهل الحقيقة الأساسية أنها في هذه الحرب تبين أن حزب الله هو فصيل إيراني الانتماء والسلوك، وبالتالي لا علاقة له لا بلبنان ولا باللبنانيين ولا بأوجاعهم ولا بأحزانهم ولا بقتلهم ولا بضحاياهم ولا شيء. هو يريد فقط تنفيذ أجندة إيرانية لها علاقة بمصلحة إيران ولها علاقة ب.
0: طيب هل لديكم قناعة؟ هل لديكم قناعة أن الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط في هذه المفاوضات يمكن أن تجبر نتنياهو وإسرائيل على الالتزام بالفعل؟ يعني هل هناك تعويل على أن الوسيط الأمريكي قد ينجح في هذا الأمر؟
1: يعني بداية ليس لدينا أي طريق آخر. وبالتالي طريق الحرب سلك حزب الله أدت إلى ما أدت إليه من نتائج كارثية ومأساوية. لدينا باب المفاوضات التي حتى الساعة بالحد الأدنى حمت لبنان الرسمي والبنى التحتية والمرافق العامة. وبالتالي عندما نذهب إلى مفاوضات مرة جديدة نعيد على تفويض أمريكي بالضغط على إسرائيل للانسحاب في حال،
0: يعني هذا منطق في الطرح مهم للغاية إذا كنا قد جربنا كل نتائج المواجهة العسكرية وكانت خسائرها كبيرة للغاية، فلا بديل الآن من الجلوس إلى التفاوض ربما يفضي إلى وقع أفضل كما ذكرت سيادة النائب. شكرا لك النائب عن حزب القوات اللبنانية السيد رازي الحاج من بيروت، تحياتي. وخارج الصندوق مستمر مع حضراتكم، ولدينا بعد الفاصل. بمسيرة قتالية إسرائيل تسلح ميليشيا في غزة لقتال حماس.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: سؤال مطروح، هو في وقف إطلاق نار في غزة؟ يعني ما تقوم به إسرائيل على مدى الأيام الماضية يؤكد أن ليس هناك وقف إطلاق نار في غزة. إسرائيل تواصل على مدى الأيام الماضية القصف. طبعا الجيش الإسرائيلي يقول أنه استهداف لقادة القسام، وشهدنا كيف أن عمليات الاستهداف بدأت منذ عز الدين الحداد، ثم محمد عودة، ثم أيضا عز الدين البيك، ثم أيضا القادة، حتى يعني احنا نتحدث إن الجيل الثاني أو الثالث حتى في كتائب القسام قد تم استهدافه، إعمال سليم أيضا من من تم استهدافهم، وهو كان قائد لكتيبة الزيتون وهي أحدى القيادات المهمة في القسام. إذن لم يتبقى لا الصف الأول ولا الثاني، على ما يبدو هناك نوع من اجتثاث واضح لكل القيادات في الصفوف الأولى والثانية، وهذا طرح سؤال: ماذا عن الفراغ الموجود الآن في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس؟ وكيف ستستطيع الحركة عسكريا أن توجد بدائل على الأرض؟ البدائل الموجودة أو الأسماء الموجودة حتى لا تظهر للإعلام، لأن ليس لديها خبرة أو تاريخ طويل في العمليات العسكرية. هذا خطر من ناحية. هناك خطر آخر يهدد حماس أيضا، وهو التنامي الواضح في دور الميليشيا المسلحة التي تشكلت في مناطق سيطرة إسرائيل، والتي سعت إسرائيل إلى تمويلها عسكريا وتعزيز قدراتها أيضا لتشكل بديل لحماس. يعني كما كانت تصنع في الماضي ربما مع حماس، بدأت تصنع بديل لحماس، إذا صحت هذه الرواية، حتى لا نكون يعني نظلم أي طرف. ولكن الطريقة التي يتم بها تسليح هذه الميليشيا الجديدة، أن يصل الأمر أن تكون هناك طائرة مسيرة إسرائيلية في يد ثقيلة، في يد هذه الفصائل، هذه المسيرة قادرة على حمل ما يقرب من 25 إلى 30 كيلوغرام من المتفجرات. هناك معدات قتال، هناك وسائل استطلاع. من أين أتت هذه الميليشيا الجديدة بكل هذه الأسلحة؟ ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور سمير غطاس. مرحبا بك دكتور، وحمد لله على سلامة حضرتك. كنا نود أن نسأل، يعني هذا المستوى العالي من التسليح من جانب إسرائيل لهذه الميليشيا الجديدة، هل هناك نوع من المبالغة في تقدير القدرات العسكرية لهذه الميليشيا الآن، أم أن إسرائيل تفعل ذلك بالفعل؟
1: لا، هو بالتأكيد هناك مبالغة عالية للغاية في تقدير قوة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات التي صنعتها إسرائيل موجودة في ثلاث مناطق في رفح التي دمرتها إسرائيل بالكامل، في خان يونس هناك مجموعة أخرى، وفي الشمال في مجموعة ثالثة، هي هذه مجموعة الميليشيات الثلاثة الموجودة المرتبطة والعميلة لإسرائيل. تسليحها هو كان

0: فردي الآن الحديث عن وجود طائرة إسرائيل لا تحتاج وهي تستعد لي، يعني التركيز الأساسي الآن هو على ما يعني بدأ بالفعل في قطاع غزة من قبل إسرائيل. إسرائيل دولة مارقة، نتنياهو في أزمة، يريد أن يحل جزءا من أزمته على حساب قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، وحماس كانت وقعت على ما يسمى بمبادرة الرئيس ترامب. هناك بنود واضحة في هذا الاتفاق أو في هذه المبادرة تشير إلى نزع سلاح حماس. البند 13 الذي وافقت عليه حماس ينص صراحة على أن تتعهد حماس بعدم التدخل في شؤون السلطة الجديدة في قطاع غزة، لا مباشرة ولا غير مباشرة، تفكيك كل البنى العسكرية بما فيها الأنفاق والتسليح وتسليم سلاح إلى آخر هذه البنود. الآن منذ 11 أكتوبر حتى الآن هناك 854 شهيد في قطاع غزة، جزء غير قليل منهم من قيادات كتائب القسام، آخرهم كان يعني بعد محمد عودة. يعني الآن يتم تعيين حسين فياض، وربما يعني يخلفه إذا تم اغتياله لا قدر الله يعني شخص آخر هو مهند رجب، وهذه من الصفوف الثالثة. المشكلة ليست قدرات حماس العسكرية التي تراجعت إلى حد كبير بسبب الإنهاك سنتين من القتال، لكن ومع ذلك ليست هذه المشكلة. المشكلة الأساسية هي في القرار السياسي وتوجه حماس السياسي. منذ 11 أكتوبر تكتفي قيادة حماس في الخارج بشقيها أو بجناحيها، الجناح الأقرب لإيران والجناح الأبعد عن إيران قليلا، بمناشدة الرئيس ترامب أن يضبط نتنياهو وأن يعني يمنعه من انتهاك وقف إطلاق النار فقط لا غير، لم تفعل أكثر من هذا. إذن الموضوع هو في القرار السياسي لهذه.
1: ما هو ما الذي يمكن، ما هو أي شيء يمكن أن يلي ذلك يحتاج إلى وقف إطلاق النار؟ يعني أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في غزة إلا بتثبيت وقف إطلاق النار أولا.
0: لا لا لا، هذا السلوك، هذا سلوك جديد على حماس. حماس عودتنا أنا أنه لو جرح واحد لطفل كانت تدعو إلى الثأر وإلى شن عمليات انتقامية إلى آخره. هي تكتفي الآن فقط بمناشدة ترامب أن يوقف نتنياهو عن الاستمرار في وقف إطلاق، في اختراق وقف إطلاق النار. نتنياهو الذي تعرفه حماس ونعرفه نحن من خلال خبرة تاريخية طويلة لم يلتزم لا بقرارات دولية ولا بوقف إطلاق النار ولا غيره. فما جدوى مناشدة ترامب وقف إطلاق النار؟ هذه مسألة يعني تتعلق ببنية حماس ودورها الآن. هي تنتظر أن تعطى حصة في السلطة في حماس من قبل حلفائها، خاصة بعد أن تخلت على إيران، وسوف أعود إلى هذه النقطة. ليس لديها من حلفاء غير قطر وتركيا، هي تسعى إلى أن تثبت أنها أصبحت كيوت وأنها لا تستخدم الآن سلاحها على الإطلاق، وتأمل أن تقتطع لها قطر وتركيا حصة ما لتبقى في قطاع غزة.
1: ما هو ده كان المطلوب من حماس، بالتالي يعني خلينا برضو منطقيا يا دكتور، ما هو كان من المطلوب من حماس أن تلتزم بوقف إطلاق النار وأن تتوقف عن استخدام السلاح، هي التزمت. الآن نتنياهو هو الذي لا يلتزم.
0: الطرف الآخر لا، هذا أنا ما أشير إليه هو السلوك الجديد لحماس. حماس ما كان عندما كانت تحدث عملية تقول سنرد وسننتقم إلى آخره. الآن ليس لديها أولا قدرة عسكرية، وأنا أكدت على هذه المسألة، لكن المشكلة هي في القرار السياسي لديها، وطرح عليها أكثر من مرة أن توقف هذه المجزرة، المقتلة بحق الشعب الفلسطيني، أن تسلم سلاحها الذي لم يعد له أي طائل ولا فائدة، لا حماية الأرض. شفنا الخط الأصفر بقى خط برتقالي وسوف يصبح خط بنفسجي. نتنياهو قال بالأمس نحتل 60% وأعطيت التوجهات ل 70%. هي لا تستطيع لا أن تحمي الأرض ولا أن تحمي المواطنين ولا أن تحمي كوادرها، كل يوم بيقتلوا.
1: فهمني يا دكتور، يعني هي كان عليها أن تبادر. تقصد أن انتهاكات نتنياهو نتيجة أو هو يستخدم ذريعة عدم تسليم سلاح حماس؟
0: لا لا لا، نتنياهو في هذا الأمر في احتلال غزة بالنسبة لنتنياهو موضوع داخلي، هو ليس لبنان وليس إيران. غزة بالنسبة لليمين الديني المتطرف في إسرائيل هي موضوع داخلي، لدرجة أنه نسمع إعادة أصوات شديدة حتى من داخل الليكود وخارج الليكود من الأحزاب اليمينية بالعودة

0: إلى الاستيطان مرة أخرى في قطاع غزة. موضوع
1: كاتس نفسه بيقول هذا الأمر
0: اليمين الإسرائيلي،
1: يعني هذا يعني أن حماس يمكن أن تظهر وتقول كما قلت لكم لا يمكن التفاوض مع نتنياهو، لا يمكن التزام نتنياهو بشيء.
0: هم اللي بيتفاوضوا وإحنا اللي بنتفاوض، هم اللي بيتفاوضوا مع نتنياهو عبر تركيا وعبر قطر، هم الذين يمكن عليهم أن يقدموا ينزعوا كل الذرائع بتسليم ما يسمى سلاح حماس الذي أؤكد أنه لا جدوى منه تسليمه للسلطة. هذه مسألة، هذا السلاح
1: طيب الوقت انتهى، ولكن أريد أن
0: كجزء يعني من السلطة.
1: عندي حب استطلاع دكتور، لماذا تقول أن إيران تخلت عن حماس؟
0: تفضل. في الاتفاق الأخير، ما يشير إلى الاتفاق الأخير بين الذي ترامب أخذ وقتا ليوقع عليه، لم ترد ولا كلمة عن قطاع غزة. سيبك من الكلام، هو نص على وقف إطلاق النار في لبنان ولم يقل ولا كلمة عن قطاع غزة. هذا تأكيد إضافي على الدور الذي لعبته إيران في تجاهل قطاع غزة منذ بداية الحرب. ما يسمى بوحدة الساحات، إيران لم تطلق ولا طلقة، ولم ترسل ولا قطعة خبز، ولم ترسل علبة دواء واحدة إلى قطاع غزة، ولم يعني تهب لدعم قطاع غزة بعد 62 ألف شهيد. وحتى الآن لا يجد ذكر على الإطلاق لقطاع غزة ولا للقدس التي
1: ليه كانت حريصة على حزب الله أكثر من حرصها على حماس؟ يعني الاثنين أذرع.
0: هذا يؤكد مليون مرة ما قلناه عن التمذهب السياسي. لبنان حزب الله هو فصيل من فصائل الجيش الإيراني أو تحديدا الحرس الثوري في إيران، وهم للأسف الشديد أنا مضطر أن أقول التمذهب السياسي الشيعي. أعفانا خالد مشعل أطول رئيس مكتب سياسي لحركة حماس من توصيف العلاقة بينه وبين إيران، بين حماس وبين إيران، قال عبارتين. الأولى أن علاقة إيران بحماس هي أن تتغطى بها حتى تستر مسألة التمذهب السياسي الشيعي فقط، والثانية أن تستخدم حماس في المساومة على قدرتها مع الأوروبيين. الفيديو موجود، ارجعوا لي خالد مشعل ماذا قال عن علاقته بإيران. إذن الآن
1: يعني خالد مشعل كان صادقا مبكرا في توصيف العلاقة، كان يدرك طبيعة هذه العلاقة وكان توصيفه دقيق وفقا لما تقول حضرتك الآن.
0: بس في تيار آخر غالب، تيار الآخر خاصة في كتائب الأقصى التي كانت تتمول وتتدرب
1: هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش يا دكتور واسع.
0: حماس في الخارج
1: يحتاج إلى
0: إيران الهوى.
1: نعم، شكرا لك دكتور سمير غطاء.
0: لا لا لا، خليني بس أقول لك
1: الوقت خلص بسيطة. للأسف
0: إيران لم تتحدث طوال الحرب دي عن القدس إطلاقا، لم يرد أي ذكر للقدس. الحية أصدر بيانا في بداية هذه الحرب ضد إيران، قال فيها أن هذه الحرب سوف تستمر إلى تحرير القدس. إيران لم تنبس ببنت شفا عن القدس، والحي تبرع وتطوع أن يقول أن هذه الحرب الإيرانية، أن إيران لن تتوقف عن الحرب إلى تحرير القدس. هذا الأمر يضع الحركة الوطنية الفلسطينية وخاصة حماس أمام مراجعة سياساتها، وأن تعود إلى البيت الفلسطيني بقواعد البيت الفلسطيني وتتخلى عن
1: تقلب علينا المواجع يا دكتور،
0: ما يسمى بوحدة الساحات والحليف الإيراني إلى آخر.
1: بتقلب علينا المواجع يا دكتور سمير. دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، تحياتي. في خبر حزين، أعلنت الرئاسة اليمنية اليوم عن وفاة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي عن عمر ناهز 80 عاما. الرئاسة أعلنت الحداد الرسمي تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. الرئيس عبد ربه منصور هادي شغل منصب الرئاسة في الفترة من 2012 إلى 2022 بعد أن أعلن تسليم كامل صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة المستشار رشاد العليمي. الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قدم التعازي إلى شعب اليمن في وفاة الرئيس السابق. الرئيس عبد ربه منصور هادي كان يتمتع بشخصية تحظى بمحبة كبيرة في قلوب اليمنيين، كثيرا ما وصف بأنه قائد شجاع تصدر للعديد من المعارك التي أحاطت باليمن ومستقبله. من مكة ينضم إلينا عضو المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب.

0: بصفوان السلطان. مرحبا بك سيد صفوان، خالص التعازي في فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، نسأل الله له الرحمة. يعني كيف يمكن الحديث عن هذا الفقيد في هذه اللحظات الصعبة والمؤلمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تعازينا الحارة باسمي وباسم أعضاء مجلس الأعلى للتكتل الوطني إلى أسرة الرئيس الراحل عبد الرب منصور هادي، وإلى كافة أبناء الشعب اليمني، وإلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس مجلس القيادة بأسيد دكتور رشاد العليمي. هذا الرجل ساقته الأقدار لكي يشغل منصب رئيس الجمهورية، أتت إليه لم يذهب إليها في 2012 بعد ثورة الربيع العربي والتوافقات التي حدثت في ذلك الوقت، وتم ترشحه بالفعل إلى الرئاسة وقبل الرئاسة في ذلك الوقت من أجل أن يقود المرحلة الانتقالية التي كانت مخططا لها في الحوار الوطني وما بعد الحوار الوطني، ثم جاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا لكي ينقلب عليه. صمد الرئيس عبد الرب منصور هادي في أمام ميليشيا الحوثي الإرهابية، وعندما ضاق عليه الخناق استند على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، رافضا أن تكون اليمن خنجرا في خاصرة العروبة، خنجرا إيرانيا مسموما في خاصرة العروبة، ولبى النداء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتم استقبال الرئيس هادي وبدأت مواجهة ذلك الانقلاب الحوثي الإرهابي. من هنا نتابع أن هذا الرجل كانت أمامه مثلا فرصة أن يقبل بالمشروع الإيراني وأن يكون جزءا، أن يعيش كريما في منزله في بلاده، أن يظل رئيسا، ولكنه أبى أن يكون أداة في يد هذه الميليشيا.
0: هل كانت ظروفه الصحية في الفترة الأخيرة تسمح له بأي لقاءات مع أي مسؤولين سياسيين بشكل غير رسمي؟ لأن الملف اليمني كان قد شهد تطورات خطيرة في الفترة الأخيرة، هل أي من الشخصيات السياسية نجحت في الوصول إليه أو السماع إلى وجهة نظر فيما تم؟
1: بعد طرح الرئيس في عام 2022 انعزل الرئيس، انتبه لصحته، وكان يمر بعكة صحية بين الحين والآخر، وسافر أيضا إلى الولايات المتحدة وأجرى عملية القلب المفتوح أعتقد، وكانت صحته أيضا يعني لم تكن جيدة بذلك الشكل الذي كان يسمح له، وبالتالي نقل السلطة وفوض صلاحياته إلى مجلس القيادة، سعيا إلى إيجاد توافق بين كافة القوى السياسية والقوى العسكرية التي كانت موجودة في عام 2022، ونقل لهم هذه المسؤولية. بعد ذلك
0: كيف كانت ردة فعل الداخل اليمني على هذه الخسارة لشخصية وطنية؟ نعلم طبعا أن هناك نوع من الانقسام داخل اليمن ما بين شماله وجنوبه، لكن في هكذا مواقف بالتأكيد التاريخ يسجل الدور لعدد من هذه الزعامات المهمة.
1: شعبية الرئيس الراحل عبد الرب منصور هادي شعبية جارفة، وخاصة في مواجهة الميليشيا الحوثي، لا يوجد من يواجه ميليشيا الحوثي إلا وهو يعتز بالرئيس عبد الرب منصور هادي، ويعتز بكل ما قدمه وبرفضه ذلك المشروع الإيراني الذي قدم عن طريق ميليشيا الحوثيين لكي يسيطر على اليمن. هذا الرفض الكامل هو الذي خلق له شعبية، هذا الصمود الذي صمده هذا الرجل في ذلك الوقت واستناده على المملكة العربية السعودية هو ما خلق له هذه الشعبية الجارفة في مواجهة مشروع الحوثي. الرئيس عبد الرب منصور هادي هو أول من فوض أو طلب تدخل التحالف العربي وما تبع ذلك من مواجهات لميليشيا الحوثي وتحرير الكثير من المحافظات في اليمن بالمقاومة الشعبية وبأبناء الشعب اليمني، وبالتالي فإن شعبيته قوية جدا، خاصة في المناطق المحررة وفي المناطق التي تخضع وحتى في مناطق سيطرة الحوثيين الذين هم مقتنعين بأنه.
0: ما أهم السمات التي كان يتصف بها هذا الرجل؟ يعني نستمع للكثير من الإشادات بشخصيته الوطنية، بحبه الكبير لليمن، وهذا بالطبع يعني حتى في شماله أو جنوبه يقال دائما أنه كان يشعر بأسى لما يقول إليه هذا الصراع من تطورات خطيرة تؤدي إلى تقسيم اليمن بين الشمال والجنوب. ما السمات الأخرى التي كانت تعرف عنه؟
1: الرئيس الراحل لم يكن صداميا، لم يكن دمويا، لم يكن راغبا في السلطة، لم يكن طامعا في السلطة، لم يحاول حتى أنه يضع أصحابه أو أقاربه في مفاصل الدولة المختلفة، بالعكس كان رجلا حكيما، كان يعمل على التوافق، كان يحب أن يكون الجميع متفقين والجميع قريبين له والجميع يشاركوا في السلطة.
0: متى كان موقفه من مسألة دولة الجنوب؟
1: الرئيس

0: من أبناء المحافظة الجنوبية ومن أبناء كذا، ولكنه كان شخصا يعتز بالوحدة اليمنية، وقد حلف اليمين الدستوري في عام 2012 واحترم هذا اليمين الدستوري في المحافظة على وحدة البلاد وسيادته وسلامة أراضي، وبالتالي فهو بر بيمينه وقام إلى آخر لحظة.
1: وما كان دائما ما يغلب انتماء الوطني عن أي انتماءات جغرافية أو مناطقية، لأنه بالفعل من أبناء الجنوب.
0: لم يكن الرئيس عبد الرب منصور هادي رحمه الله في مناطقية في أي ظرف من الظروف، لم يكن
1: رحمة الله عليه، وخالص التعازي لحضرتك وللشعب اليمني. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: تتسارع الأحداث في إيران لتضع المشهد الإقليمي بأسره فوق صفيح ساخن.
1: إيرانيين أنا متابع سياستهم من 50 سنة ولا 60 سنة.
0: كنت تقول بأن هذه الحرب لن تنتهي دون أن يسقط النظام. سيسقط النظام في إيران. إيران لم يسقط النظام فيها.
1: إحنا نبيها ضعيفة. نريدها بلا فكر ديني يصدر إلينا. النظام ضعف. المرحلة الجاية الشعب راح يتحرك.
0: ما إن بدأت الحرب حتى قامت إيران بالهجوم على هذه الدول. هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو لو استؤنف القتال الأمريكي الإسرائيلي على إيران مرة أخرى؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: آخر أخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع أصوات إطلاق نار في بندر عباس وبوشهر جنوب إيران. وقال الجيش الإيراني إن الحرس الثوري أطلق نيران تحذيرية باتجاه 4 سفن وصفها بالمخالفة بالقرب من هرمز. هذا وأكدت وكالة مهر سماع صوت انفجار في بوشهر، وقالت إنه ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لمسيرات وصفتها بالمعادية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران إن الأمر متروك لما يريده الرئيس ترامب، وأكد أن ترامب لن يبرم صفقة سيئة، مشيرا إلى أن فرق التفاوض تعمل بشكل مستمر. وأضاف أن ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة، أبرزها تخلي إيران عن اليورانيوم وعدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تصفية استهدفت قيادات ميدانية بارزة في حزب الله جنوب لبنان. وقال الجيش إنه قتل نحو 2500 عنصر من الحزب، بينهم 800 منذ وقف إطلاق النار الأخير، مشيرا إلى أن ذلك يمثل نحو ثلث عناصر حزب الله على حد قوله. انتقد وزير المالية الألماني وتيرة تقدم أوروبا ووصفها بالسلحفة، محذرا من أن العالم لن ينتظر أوروبا، في إشارة إلى التقدم السريع في الصين والولايات المتحدة. ودعا وزير المالية الألماني لكسر حالة الجمود الحالية، لا سيما فيما يتعلق بأسواق المال داخل الاتحاد الأوروبي. أنهى الحجاج في مشعر منى رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، فيما يستعدون لبدء الرمي مجددا لليوم الثاني، ليغادر المتعجلون المشعر قبل غروب شمس الجمعة. وفي الحرم المكي يواصل الحجاج توافدهم لأداء طواف الإفاضة، وسط توقعات بإتمام غالبية الحجاج للطواف قبل نهاية يوم غد. والآن إلى ساعة رياضية مميزة مع الزميل محمد الجناص، إلى اللقاء.
1: السلام عليكم وحياكم الله إلى نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية. نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز عناوينها. المنتخب السعودي يواصل تدريباته في نيويورك، وسعود عبد الحميد والصانبي ينضمان إلى المعسكر. منتخب مصر يختبر جهوزيته للمونديال بفوزه على نظيره الروسي. رئيس ريال مدريد السابق يتحدث للعربية عن انتخابات كسر العظم. منتخب الكونغو يثير مخاوف صحية في المونديال بسبب فيروس إيبولا. طبيب المنتخب البرازيلي يعلن إصابة نيمار وابتعاده عن التدريبات نحو 3 أسابيع. وأزياء ناومي أوساكا تثير الجدل في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

حياكم الله إلى هذه النشرة الرياضية من العربية، يقدمها محمد القناص. وصل اللاعب سعود عبد الحميد إلى مقر إقامة بعثة المنتخب السعودي في نيويورك، وذلك بعد استكمال اللاعب للوثائق الرسمية.

0: كانت سيارة عبد الحميد تعرضت للسرقة في أمستردام ما أدى إلى فقدان جواز سفره، علما أن الظهير الأيمن لمنتخب السعودية ساهم بفوز فريقه لونس الفرنسي ببطولة كأس فرنسا الأسبوع الماضي. وتشهد تدريبات المنتخب السعودي الخميس انضمام عبد الحميد وزميله عبد الرحمن الصامبي. ميدانيا، يواصل المنتخب السعودي تدريباته ضمن المعسكر الإعدادية المقام حاليا في مدينة نيويورك تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة. وقاد اليوناني جورجيوس دونيس تدريبات الفريق السعودي المغلقة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، ويستمر معسكر المنتخب السعودي في نيويورك حتى 31 مايو الحالي. كان من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري وديا يوم غد السبت. من نيويورك أرحب بموفد العربية الزميل نايف الثقيل. أهلا وسهلا بك نايف، يوم جديد من تحضيرات المنتخب السعودي قبل أسبوعين تقريبا على المونديال، وش آخر التحضيرات وآخر التفاصيل الميدانية؟
1: يمكن آخر التحضيرات سعود عبد الحميد تجاوز الفحص الطبي المعتاد حسب البروتوكول المعتمد في المنتخب، ودخل للتمارين وشاهدته قبل قليل، يعني قبل نصف ساعة يغادر بالحافلة مع الفريق مع بقية اللاعبين. أيضا عبد الرحمن سينضم اليوم للتمرين بعد أن وصلت يعني طائرته قبل 3 ساعات أو إلى 2:30، لذلك اكتملت صفوف المنتخب بشكل كامل.
0: نايف، ما أدري إذا في تفصيل حول إصابة نواف العقيدي، لأنه استدعاء الصامبي أثار مزيد من التساؤلات حول إمكانية مشاركة نواف العقيدي في كأس العالم، في معلومات حول الموضوع؟
1: في يمكن المعلومات اللي أكدتها لنا إدارة المنتخب أن اللاعب يتحسن، يعني في برنامج علاجي، حصتين علاجية اللاعب يخضع لها في اليوم بالإضافة إلى النادي الصحي. القياسات أو الفحوصات اللي قاعد يجريها طبيب المنتخب تظهر في بعض التحسن. هناك يعني قلق من الجهاز الفني والجهاز الطبي أنه معدل التحسن يكون بطيء ولا يعني يساعد اللاعب على الشفاء بشكل كامل، لذلك تم استدعاء عبد الرحمن. عبد الرحمن سيكمل 4 حراس في تدريبات المنتخب لحين الإعلان عن القائمة النهائية في 1 يونيو. إذا نواف العقيد قراءات والفحص الطبي لم يظهر تحسن كامل سيتم استبعاده، لكن حتى الآن لم يتخذ هذا القرار نهائيا ولا بنسبة كبيرة. يعني
0: نروح لبقية أخبار المونديال عبد الرحمن، يمكن فيه واحدة من أهم الأشياء اللي مقلقة الناس في كأس العالم أو حتى على مستوى الولايات المتحدة، اللي هو المخاوف من تفشي الأمراض المعدية تحديدا فيروس إيبولا، على اعتبار المنتخب الكونغو واحد من المنتخبات المشاركة. في هذا الشأن، وش التحضيرات اللي اتخذتها اللجان المنظمة أو اللجنة المنظمة لكأس العالم وأيضا السلطات الصحية في الولايات المتحدة؟
1: يعني يمكن التحضيرات والإجراءات اتخذت على نطاق أوسع، فيها يعني إجراءات مشتركة للسفر ما بين الحكومات الثلاث، الحكومة الأمريكية والكندية والمكسيكية، سواء في المطارات أو سواء على الحجر الصحي على القادمين من بعض الدول، جنوب السودان والكونغو وبعض الدول الأفريقية المتفشي فيها الفايروس. أيضا يمكن القلق الأكبر صدر من سكان مدينة هيوستن. مدينة هيوستن ستستضيف منتخب الكونغو، سيكون هو المقر الدائم لمنتخب الكونغو، لذلك هناك قلق داخل داخل مجتمع أو سكان من مخاطر انتقال تفشي المرض في مدينتهم. يعني دعا مديرة الإدارة الصحية، أطلقت تصريح اليوم أن إيبولا ليس أو لا يشابه كورونا، هو لا ينتقل بالرذاذة والهواء، هو ينتقل بالاحتكاك المباشر، وأن هناك تواصل مع السلطات المحلية والسلطات الصحية على أن يتم وضع محاذير ووضع ضوابط صحية على معسكر الكونغو من ناحية دخول الأشخاص وخروج.

سيكون هناك فحص أيضا. اتفق اللجان المحلية والمدن المستضيفة أن يكون هناك إجراءات في المطارات، أيضا سيكون هناك أجهزة فحص سريع في الملاعب.

0: البطولة ومبارياتها وتجمعات الجماهيرية.
1: جميل. على طاري التجمعات الجماهيرية والاهتمام الإعلامي نايف، أنت على أرض الميدان هل تشعر أنه فيه تفاعل محلي باستضافة كأس العالم وحتى اهتمام جماهيري باستضافة البطولة؟ نتكلم قبل أسبوعين.
0: أبدا محمد، لا يوجد أي معالم أو لافتات أو شاشات في الشاشات. يعني أنا قريب من مبنى المقاطعة الآن، وفي شاشات قاعدة تعرض مناسبات وفعاليات البطولات أو رياضات مختلفة. لا يوجد أي فعالية أو إعلان لكأس العالم. حتى في المتاجر الكبيرة عادة يكون هناك منتجات خاصة بالبطولة، بطولة كأس العالم. لم ألحظ هذا الأمر نهائيا. لا يوجد أي تفاعل، لا يوجد أي لافتات في الشوارع العامة. حتى يعني فقط أنا شاهدت الهوية الخاصة بالملعب الخاصة بكأس العالم عندما ذهبت بالأمس إلى ملعب ميت لايف لأستلم البطاقة الإعلامية. هناك شاهدت اللافتات وشاهدت الهوية الخاصة بالبطولة داخل محيط الملعب وليس خارجه أو في الطرق المؤدية إلى الملعب.
1: يمكن الأيام الجاية يكون فيه تفاعل أكبر نايف، راح نرصده معك إن شاء الله في سياق تغطيتنا لهذه البطولة. شكرا جزيلا لك نايف الثقيل، موفد العربية، كنت معنا من نيويورك. على الرغم من عدم التفاعل، لكن الجميع يتحدث عن ارتفاع أسعار التذاكر، تذاكر المباريات، أسعار الفنادق خلال بطولة كأس العالم المقبلة. هذه الزيادة امتدت لتشمل أيضا عائدات أعلى للأندية حول العالم، نظير مشاركة لاعبيها في المسابقة.

0: الاتحاد الدولي لكرة القدم رصد ميزانية لتعويض الأندية حول العالم نظير تواجد لاعبيها مع منتخبات بلادهم، وفي هذه النسخة خصص فيفا مبلغ 355 مليون دولار لتعويض الأندية، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالمبلغ المرصود في مونديال قطر الماضي بلغ آنذاك 209 ملايين دولار. مبلغ التعويض الإجمالي متغير وليس ثابت، وهو مرتبط بمدى بقاء اللاعب مع المنتخب في البطولة. يتحصل النادي على 11 ألف دولار لليوم الواحد عن أي لاعب مشارك مع منتخب بلاده. بايرن ميونخ الألماني يملك أكبر عدد من اللاعبين المشاركين في هذه النسخة. في المركز السابع يأتي الهلال السعودي ب11 لاعبا سيضمنون له الحصول على قرابة 3 ملايين دولار، وهذا فقط لدور المجموعات دون احتساب الأدوار المتقدمة. خلفه مباشرة النادي الأهلي السعودي ب10 لاعبين. النادي الجدوي سيضمن الحصول على 1,200,000 دولار نظير تواجد لاعبيه حتى نهاية الدور الأول. بطل دوري روشن هذا الموسم نادي النصر سيكون ممثلا بثمانية لاعبين في المونديال سيدرون عليه مبلغ 2 مليون دولار أيضا نظير تواجدهم حتى نهاية الدور الأول. إجمالا ستتحصل الأندية السعودية على مبلغ 9,250,000 دولار حتى نهاية الدور الأول نظير مشاركة 37 لاعبا في المونديال المقبل، رقم احتل به الدور السعودي المركز السادس من حيث عدد اللاعبين المشاركين في كأس العالم بعد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. عصام عامر، العربية.
1: فاز منتخب مصر على ضيفه المنتخب الروسي بهدف مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، وسجل مصطفى زيكو هدف اللقاء في الدقيقة 65. ويختتم المنتخب المصري برنامجه الودي بمواجهة البرازيل يوم 7 يونيو المقبل. قرعة كأس العالم أوقعت منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. وخسر منتخب قطر المواجهة الودية أمام ضيفه الأيرلندي بهدف دون مقابل في دبلن، ويشارك المنتخب القطري في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأولى عبر التصفيات بعدما شارك في نسخة عام 2022 بصفته مستضيف البطولة. ويغادر منتخب قطر إلى الولايات المتحدة يوم 30 من الشهر الحالي لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات والتي تتخللها مواجهة

أمام السلفادور يوم السادس من شهر يونيو. يبدأ المنتخب الإسباني استعداداته لنهايات كأس العالم المقبلة يوم غد السبت بمشاركة عدد محدود من اللاعبين الاحتياطيين، نظرا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي. وأوقعت قرعة المونديال المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية والأوروغواي والرأس الأخضر. وبدأ منتخب ألمانيا لكرة القدم استعداداته لكأس العالم بجلسة تدريبية كاملة في مقره بمدينة هيرسغن أوراخ، ولم يتمكن مانويل نوير وزميله كاي هافرز من المشاركة في التدريبات، فيما شارك بقية لاعبي المنتخب في أولى الحصص التدريبية. ويلعب منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوت ديفوار، كوراساو والإكوادور. أعرب ديك أدفوكات مدرب منتخب كوراساو عن ثقته بقدرة فريقه على تحقيق المفاجأة بكأس العالم المقبلة. أدفوكات أكد أنهم لم يحضروا للمشاركة فقط، بل من أجل البحث عن التأهل إلى الدور المقبل. ويفتتح منتخب كوراساو المونديال بلقاء ألمانيا في 14 من يونيو ضمن المجموعة الخامسة قبل مواجهة الإكوادور وكوت ديفوار. تحضيرا للمونديال، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء ما تبقى من منافسات بطولة كأس العراق للموسم الحالي، وذلك بسبب ارتباط المنتخب الأول لكرة القدم ببرنامجه الإعدادي لكأس العالم، إضافة إلى المعسكر الذي يجريه المنتخب الأولمبي في تركيا، الأمر الذي يتطلب تفرغ أغلب اللاعبين خلال المرحلة المقبلة. كما أعلن الاتحاد عن العمل على إطلاق بطولة سوبر جديدة بنظام مختلف مع بداية الموسم المقبل، ضمن خطة تطوير المسابقات المحلية من النواحي التنظيمية والفنية والتسويقية. منتخب العراق يواصل تحضيراته للمشاركة المونديالية الثانية. دعونا نستذكر مشاركته الأولى قبل 40 عاماً.

ويخوض المنتخب العراقي مباراة ودية ضد أندورا اليوم الجمعة ضمن برنامجه المقام حاليا ضمن برنامج معسكره المقام حاليا في إسبانيا استعدادا لنهائيات كأس العالم.

0: من بغداد ورحب باللاعب السابق احمد الطير. اهلا وسهلا بك كابتن. الغاء كاس العراق برنامج اعدادي للمشاركه المونديالية بعد 40 سنه من المشاركه الاولى، كيف تشوف الاوضاع في كره القدم العراقيه حاليا وكيف راح تاثر بشكل سلبي او ايجابي على مشاركه المنتخب في كاس العالم؟
1: بداية تحياتي لك وتحياتي إلى كل مشاهدي قناتكم الكريمة. أعتقد الاتحاد العراقي بعد استلامه المهمة خلال الانتخابات الأخيرة اللي جرت وأيضا فاز بها المكتب التنفيذي الجديد، من أولى القرارات هي إلغاء بطولة الكأس وذلك لتفرغ المنتخب لمشاركة في كأس العالم، إضافة إلى الإعداد للدور القادم بشكل صحيح. تعرف مهمة صعبة على اتحاد كرة القدم الجديد، يحتاج إلى وضع النقاط على الحروف، وأيضا تعرف نحن دوري محترفين أغلب الدوريات في العالم يعني انتهت، فلذلك بطولة الكأس وإلغائها فيها إيجابيات وأيضا عليها سلبيات. من إيجابياتها البداية

0: الأنشطة للدور الجديد في موعد مبكر قد يخدم بقية الأندية للاستفادة من وقت الراحة وأيضا التعاقدات الجديدة وبداية الإعداد بشكل صحيح وبداية الدوري بشكل صحيح يخدم في انتهائه بشكل صحيح. بعض السلبيات قد يكون أنه ممكن أكو فرق شاركت في الأدوار الأولى والثانية لكأس العراق وبالتالي ممكن إعطاء فرصة لبعض الفرق أن تزج بلاعبيها وأيضا بعض اليوم نبارك إلى نادي القوة الجوية الكبير بكادره وإدارته كابتن رشيد جابر وكادره الفن واللاعبين وأيضا جماهير والإدارة على تتويجهم بلقب الدوري. بعض الفرق قد تكون الملاذ للظفر بأحد البطولات وهي كأس العراق هي المشاركة في هذه البطولة لكن هذا قرار الاتحاد وأعتقد من الإيجابيات أن ينتهي الدوري بشكل مبكر لوضع النقاط على الحروف. أيضا إضافة إذا ما استمر الكأس هناك جنبات مالية قد تعيق بعض الأندية تعرف رواتب إضافية نادق إضافية بعض الأمور فأعتقد قرار هو حدد الاتحاد العراقي الجديد فبالتالي يتحمل مسؤوليته وأنا أعتقد قرار جيد ممكن أعطاه فترة للفرق لمشاهدة كأس العالم بعض اللاعبين للسفر كل لاعب تعرف كل فريق أضم 6 محترفين أو 7 محترفين فبالتالي ممكن الذهاب إلى الراحة في وقت مبكر وأيضا التفرغ لمشاهدة كأس العالم.
1: البرنامج الإعدادي للمنتخب العراقي كابتن كيف تقيمه البداية بمباراة أندورا اليوم كيف تشوف شكل التحضيرات وكيف مدى التفاؤل في الشارع الرياضي العراقي بتحضيرات المنتخب لهذه المشاركة الهامة؟
0: نعم مشاركة المنتخب الوطني قد يكون المكسيك هي فال خير على العراق بال86 تأهل العراق إلى كأس العالم المرة الأولى وشارك مشاركة نوعا ما لأول مرة مشرفة أمام بلجيكا والمكسيك صاحبة الأرض بلجيكا كانت رابع في كأس العالم وأيضا الباراغواي وهدف الكابتن أحمد راضي الأسطوري على في مرمى جومري باف. اليوم أيضا العراق تأهل عبر بوابة المكسيك واليوم دخل في معسكر تدريبي قبل 5 أيام في إسبانيا المباراة الأولى اليوم الساعة 7 مساء مع فريق أندورا. أندورا يمكن في المركز التصنيف العالمي 140 ممكن تتيح للمدرب العراقي الأسترالي أرنولد غراهام رؤية بعض اللاعبين وبداية مباريات إعدادية مع فريق قد يكون متوسط أو أقل من متوسط زج لاعبين جدد تعرف القائمة حاليا 34 لاعب تنتهي يوم 1/6 بإعلان الفريق بالقائمة 26 فهناك إضافات يوسف النصراوي وأيضا إضافة أحمد قاسم وأيضا إضافة داريو نامو فبالتالي 3 لاعبين أضيفوا على التشكيل الجديد ممكن إتاحة الفرصة لمشاهدة هؤلاء اللاعبين. السيد أرنولد لديه الخبرة ولديه القناعة الكافية في هيكل الأساسي الفريق يعني من 18 إلى 20 لاعب هؤلاء الإضافة ممكن أن يزجهم ويكونوا أوراق رابحة حسب ما سيقدموه في المعسكر وأيضا في المباراة التدريبية. اليوم في جيرونا ستكون مباراة أولى مع أندورا يوم 5 مع إسبانيا 5 في مطلع الشهر القادم مع إسبانيا ومن ثم الذهاب إلى أمريكا لخوض مباراة يوم 9 بالشهر مع فنزويلا. طبعا القائمة سيخرج منها 8 لاعبين حاليا 34 يوم 1 في مطلع الشهر القادم ستقلص إلى 26 وثم الذهاب إلى أمريكا وبالتالي اللعب مع فنزويلا يوم 9 وبالتالي يختتم في الدخول إلى مضمار كأس العالم بالقائمة النهائية. قد يكون العراق يمكن أكثر فريق ما يعني يتواجد معه 34 بعض الفرق مثل فرنسا برازيل ألمانيا دخلت بقائمة 26 واعتمدت على 26 قد يكون بعض الفرق ومن العراق دخلت
1: نشوف إن شاء الله كابتن في الأيام المقبلة نتيجة قرارات غراهام أرنولد في القائمة وراح نناقشها إن شاء الله خلال الأيام المقبلة معك ومع بقية الزملاء. شكرا جزيلا كابتن أحمد خضير اللاعب السابق كنت معنا من بغداد وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة وفيها طبيب منتخب البرازيل يعلن إصابة نيمار وابتعاده عن تدريبات نحو 3 أسابيع ومنتخب الكونغو يثير مخاوف صحية في المونديال بسبب فيروس إيبولا.

من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: حياكم الله من جديد. أعلن رودريغو لاسمر طبيب المنتخب البرازيلي أن نيمار سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع، وأوضح أن الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في عضلة الساق. وأكد الطبيب حاجة نيمار إلى برنامج علاجي مكثف ما قد يؤجل مشاركة النجم البرازيلي في دور المجموعات في المونديال. ولم يلعب نيمار هداف البرازيل التاريخي برصيد 79 هدفا مع منتخب بلاده منذ عام 2023 عندما تعرض لإصابة قاسية في الركبة أمام الأوروغواي في تصفيات المونديال. من ساو باولو أرحب بكاهي موتا الصحفي في جلوبو سبورت البرازيلية. أهلا وسهلا بك كاهي. بدي نسألك، ما مدى قوة إصابة نيمار؟ هل ستحرم من المشاركة في المونديال؟ هل سيتخذ كارلو أنشيلوتي قرارا تاريخيا باستبعاد هداف المنتخب البرازيلي من المشاركة المونديالية؟
1: السلام عليكم، يسعدني أن أكون معكم. في الحقيقة أيام صعبة هنا في البرازيل بعد إصابة نيمار قبل 10 أيام، ولكنه كان مع سانتوس ثم جاء إلى منتخب البرازيل يوم أمس، والاتحاد البرازيلي قال بأن هذه الإصابة أشد مما توقع، بالتالي أيام صعبة هنا في البرازيل. وحسب ما فهمنا أن نيمار بحاجة إلى 2 أو 3 أسابيع للعودة إلى الملعب. كان هناك حديث مكثف في اتحاد البرازيل اتخاذ القرار وماذا يسهم أن يفعلوا، ولكن اتحاد البرازيل قرر الاحتفاظ بنيمار وبدء العلاج هنا في ملاعب تدريب منتخب البرازيل. فحاليا لا نتوقع أن يستبعد نيمار من المنتخب. كارلو أنشيلوتي وفريقه سينتظرون إلى أن يكون نيمار جاهزا ربما في منتصف في دوري المجموعات، ونتوقع أن نيمار لن يشارك ضد بنما في المباراة الودية يوم الأحد ولا حتى ضد مصر في 6 يونيو. نتوقع أن لا يشارك نيمار في المباراة الأولى ضد منتخب المغرب، وربما يكون جاهزا للعب في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات. ولكن كانت هنالك آمال كبرى لمشاركة نيمار، ونعرف أنه لم يشارك مع كارلو أنشيلوتي حتى الآن، ولكن القرار هو الاحتفاظ به ضمن التشكيلة. الاتحاد البرازيلي كما قلت قرر المحاولة الاحتفاظ به لأنه واحد من أكبر أسمائنا.
0: بالتأكيد هو واحد من أكبر الأسماء، لكن الدخول إلى كأس العالم بدون خط هجوم قوي وفتاك ليس من سمات المنتخب البرازيلي. بالعادة منتخب البرازيل يكون عنده خط هجوم كاسح إذا أراد الفوز بكأس العالم. كلنا نتذكر آخر نسخة فازت بها البرازيل في 2002.

0: إن كان خط هجوم ناري بقيادة رونالدو. قبل ذلك كان في 2000 في عام 98 وفي 94 أيضا ببيتو وروماريو أيضا. وقبل ذلك يعني دائما ما يكون لدى البرازيل خط قوي. إذا كان لديها خط هجوم يعاني بوجود نيمار المصاب وغير الجاهز وغير اللائق بدنيا للمشاركة في المونديال، كيف سيؤثر ذلك على حظوظي في المنافسة؟
1: في الحقيقة يجب أن نكون منصفين، نيمار ما عاد نفس اللاعب الذي كان عليه قبل بضعة أعوام. فنيمار ربما لو كان في قمة لياقته لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية الفريق المثالي لكارلو أنشيلوتي، استدعي لأنه أيقونة لهذا الجيل واسم كبير، وبالتالي فكارلو أنشيلوتي أعتقد بأن أثر نيمار سيكون أكبر خلال فقط أو مجرد حضوره وليس فقط من خلال المشاركة واللعب، وبالتالي دوره مهم لربما تخفيف الضغط عن اللاعبين. وفي الأيام الماضية لم نتحدث عن فقط نيمار بل وكما قلت نيمار بوسعه مساعدة اللاعبين خلال تخفيف الضغط عنهم، ولكن الفريق المثالي لكارلو أنشيلوتي فالتوقعات هو أن يكون فينيسيوس ورافينيا ومتسكويا وبعض اللاعبين الآخرين ليكونوا ضمن التشكيلة الأساسية وليس نيمار، فبالتالي الأثر على الفريق لن يكون كبيرا جدا. نعرف أن نيمار أيقونة ومهم لاعبين ولكنه ليس اللاعب الأساسي لمنتخب البرازيل،
0: وسيكون بالتأكيد أمر لافت للانتباه كاهي أن نشاهد منتخب البرازيل بدون خط هجوم قوي في هذا المونديال مع استبعاد جواو بيدرو مثلا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ساو باولو كايموتا الصحفي في جلوبو سبورت البرازيلية. ومع استمرار تفشي فيروس إيبولا كما تحدثنا قبل قليل مع نايف الثقيل في الكونغو، ينسق اتحاد كرة القدم الدولي مع نظير الكونغولي لضمان وصول بعثة المنتخب إلى أمريكا في ظروف صحية ملائمة.

0: من كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، ورحب بالزميل الصحفي جوناثان ماسيالا. أهلا وسهلا بك زميلنا جوناثان. مخاوف ويعني ارتباك كبير في الصفوف في فيفا في أمريكا بسبب القلق من تفشي فيروس إيبولا. كيف سيحافظ الاتحاد الكونغولي على قائمة المنتخب حتى تكون جاهزة للمشاركة في كأس العالم فنيا وأيضا لائقة طبيا لدخول الولايات المتحدة والتواجد فيها؟
1: Yes, we know that there are some restrictions.
2: نعرف بأن هنالك بعض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة
1: regarding the Ebola outbreak.
2: بسبب تفشي فيروس إيبولا.
1: Problem for
2: ولكن لا توجد أي مشكلة لمنتخب الكونغو لأن كافة اللاعبين يشاركون في قارات أخرى ودول أخرى، فقط لاعب واحد يلعب في أفريقيا في ستون كامايلي الذي يلعب في نادي بيراميدز في مصر. كل اللاعبين الآخرين

0: يلعبون في أوروبا، وبالتالي لا توجد أي مشكلة فيما يخص اللاعبين. المشكلة مع بعض أعضاء الفريق الفني الذين يعيشون هنا في الكونغو، ولكنهم غادروا الكونغو قبل بضعة أيام احتراما للقيود كان عليهم البقاء في حظر 21 يوما خارج الكونغو قبل السفر إلى الولايات المتحدة. وهذا الفريق الفني حاليا هم في بلجيكا حيث يستعد الفريق لكأس العالم، ولكن هؤلاء الأعضاء ليسوا مع الفريق، هم في بلجيكا ولكن ليس مع الفريق، لأن الحكومة الأمريكية قالت بأن هؤلاء الأشخاص لا يجب أن يكونوا على اتصال بالفريق أو أعضاء الفريق، المدرب أو المساعد المدرب وسباستيان ومساعده رافائيل ميدي وكل اللاعبين الآخرين حاليا بعيدين عن هؤلاء الأعضاء من الفريق الفني.
1: جميل جميل. جوناثان،
0: جميعهم في بروكسل ولكن منفصلين.
1: جوناثان، يعني كيف راح تؤثر هذه القيود على تحضيرات المنتخب الكونغولي المشارك في المونديال، وأيضا كيف راح تؤثر على الحضور الجماهيري؟ أكيد في جمهور راغب حتى أنه يتواجد في أمريكا.
2: Yes, it's very difficult.
0: نعم، من الصعب جدا، بل
2: difficult because
0: أو فقط صعب، ليس صعبا جدا،
2: لأن الفريق
0: أكمل التحضيرات الأولى وشارك مباريات في كينشاسا وألغيت بسبب تفشي الإيبولا. والآن وكما قلت الفريق يستعد لكأس العالم من دون تواجد الفريق الفني بالكامل. الطبيب مثلا، طبيب الفريق غير حاضر لأنه جاء من كينشاسا، وحتى المدرب البدني أيضا ليس مع الفريق حاليا، وبوفيل ميخايو المساعد الثاني لسباستيان دي سابرا ليس مع الفريق حاليا لأنه أيضا جاء من كينشاسا. ولكن الفريق يستعد بشكل جيد. أما بالنسبة للجماهير فهي خيبة أمل بالتأكيد، العديد من الجماهير والذين يرغبون بالسفر إلى الولايات المتحدة لمشاهدة المباريات هناك.
2: جميل.
0: فهي خيبة أمل كبيرة جدا لكافة الجماهير حتى للصحفيين من أمثالي، فأنا لن أتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة نظرا لتلك
1: القيود. وهذا بالتأكيد راح يكون أمر محبط لكل من كانوا ينتظر هذه المشاركة تاريخية للمنتخب الكونغولي بعد تقريبا 52 سنة من المشاركة الأولى. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، زميل الصحفي جوناثان ماسيالا. أعلن نادي النصر السعودي رسميا رحيل المدرب البرتغالي جورج جيزوس بعد انتهاء مهمته مع الفريق. كان جيزوس قاد النصر للفوز ببطولة الدوري السعودي بعد غياب دام 7 سنوات منذ آخر تتويج للفريق العاصمي عام 2019. عين نادي الخليج السعودي البرتغالية جوزي غوميز مدربا جديدا للفريق استعدادا للموسم المقبل من الدوري السعودي. أبرم غوميز عقدا يمتد لعامين مع النادي الذي يتخذ من مدينة سيهات شرق السعودية مقرا، لا ليحل بدلا من الأوروبياني غوستافو بويت الذي انتهى عقده المؤقت بنهاية الموسم.

تابعوا هذه النشرة وفيها رئيس ريال مدريد السابق يتحدث للعربية عن انتخابات كأس العظم. أزياء نعومي وساكا تثير الجدل في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

0: تتسارع الأحداث في إيران لتضع المشهد الإقليمي بأسره فوق صفيح ساخن.
1: إيرانيين أنا متابع سياستهم من 50 سنة ولا 60 سنة.
0: كنت تقول بأن هذه الحرب لن تنتهي دون أن يسقط النظام. سيسقط النظام في إيران. إيران لم يسقط النظام فيها.
1: إحنا نبيها ضعيفة. نريدها بلا فكر ديني يصدر إلينا. النظام ضعف. المرحلة الجاية الشعب راح يتحرك.
0: ما إن بدأت الحرب حتى قامت إيران بالهجوم على هذه الدول. هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو لو استؤنف القتال الأمريكي الإسرائيلي على إيران مرة أخرى؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله من جديد. وصل المهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون إلى برشلونة للخضوع للفحوصات الطبية قبل إتمام انتقاله رسميا إلى النادي الإسباني قادما من نيوكاسل يونايتد مقابل نحو 80 مليون يورو. ووصل اللاعب الإنجليزي الخميس إلى برشلونة لإتمام انتقاله لبطل إسبانيا. كان الموسم المنصرم الأفضل في مسيرة غوردون بعد أن سجل 17 هدفا مع ماكبايز في جميع المسابقات بما في ذلك 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

0: من برشلونة أرحب بالصحفي توني خوان مارتي. أهلا وسهلا بك توني. من زمان يا توني ما تكلمنا على تعاقدات برشلونة. أخيرا أصبح عند برشلونة فلوس وأصبح يبحث عن تعاقدات بأسعار غالية ويتجول في سوق الانتقالات براحته. إيش الجديد في صفقة جوردن؟ وأيضا سوق انتقالات برشلونة هذا الموسم كيف راح يكون شكله؟
1: Good evening. Yes.
2: سعدتم صباحا.
0: أهلا.
2: نعم الوضع هو أن برشلونة بات لديه الكثير من الأموال بعد رحيل ليفاندوفسكي، وفي النادي كانوا واضحين من أن أنتوني جوردون هو اللاعب المثالي لجذبه، لأن هانزي فليك منح الضوء الأخضر لضمه. هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن كافة القرارات الآن يجب أن تحظى بالضوء الأخضر من هانزي فليك. هو يحب هذا اللاعب، وبرشلونة كان يظنه بأنه لا توجد خيارات مثالية في الأجنحة إلى جانب أنتوني جوردون. بالتالي قرر برشلونة أن يمضي قدما، لأنهم كانوا يعرفون بأن بايرن ميونخ وليفربول كانوا مستعدين لتقديم عرض أكبر.

0: أكبر من الذي قدمه برشلونة لنيوكاسل 10 ملايين يورو من الإضافات، وبالتالي قرر برشلونة المضي بسرعة ورحلة سرية إلى بريطانيا. ولكن هذه الصفقة كانت مطروحة على الطاولة سرا منذ أشهر، بالتالي برشلونة الآن يعتمد على أنتوني جوردن، ولكن في النادي يقولون لنا أنهم لا يزال أمامهم لاعبين عالميي الطراز سيأتيان، أولا خوليان الفاريس ولنرى وربما برناردو سيلفا أيضا.
1: لكن يعني وجود جوردن توني وأيضا التعاقد المنتظر مع برناردو سيلفا يضع تساؤلات حول مصير بعض الأسماء الموجودة في الفريق، تحديدا رافينيا، تحديدا أيضا راشفورد، وش مستقبلهم مع الفريق؟
0: الحقيقة هي أن التوقيع مع أنتوني جوردن الآن يضع ماركوس راشفورد في خطر، وحاليا في النادي يعتقدون بأن ماركوس راشفورد لن يبقى مع برشلونة، وعلى الأرجح سيرحل ويعود إلى مانشستر يونايتد في مرحلة ما من الموسم. كانت الفكرة هي الاحتفاظ بماركوس راشفورد، ولكن يبدو الآن أن ماركوس راشفورد لن يبقى في برشلونة الموسم المقبل. إلى جانب ذلك، وكما ذكرت صحيح، قد نرى أو نشهد رحيل بعض اللاعبين في الأسابيع القادمة، لنرى ما سيحصل مع داني أولمو وماركازولو، وأعتقد بأن البعض سيتحدث مرة أخرى عن رافينيا، ولكن رافينيا على الأرجح سيبقى لموسم آخر.
1: خلنا نشوف خط الهجوم ورأس الحربة مع رحيل ليفاندوفسكي. الاسم المطروح هو خوليان الفاريز من أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد لن يتنازل عنه بأقل من 100 مليون يورو، رقم كبير جدا. أولا، هل برشلونة قادر على دفع هذا الرقم؟ ثانيا، لو عدنا بالذاكرة سنوات الخلف، كان المهاجم الذي تعاقد مع برشلونة من أتلتيكو مدريد بمبلغ يتجاوز 100 مليون يورو، صفقة لم تنجح في صفوف برشلونة بعد موسم عاد نتحدث عن الفرنسي غريزمان. هذه الجرأة عند إدارة برشلونة في التعاقد مع جوليان الفاريز أو خوليان الفاريز من أين جاءت؟
2: I don't listen nothing.
1: توني.
2: Yeah, right now, yes.
1: Yes. Yeah, تفضل.
2: Well, the situation is easy with Julian.
0: كما قلت، مسألة خوان ألفيرز بسيطة. أتلتيكو مدريد يطلب 150 مليون يورو، وبرشلونة ستقدم عرضا أوليا لخوليان ألفيرز حوالي 90 أو 95 مليون يورو. اللاعب أخبر أتلتيكو مدريد أنه يريد فقط الانضمام لبرشلونة، رغبته هي فقط الانضمام لنادي برشلونة. وأعتقد بأننا نستطيع أن نقول بأن الصفقة ستتم في الأسابيع القادمة، لأن القوة هنا تكمن بيد اللاعب، وبرشلونة مستعد لتقديم حوالي 100 مليون يورو، وبالتالي الصفقة ستحصل. أما ما ذكرته فصحيح، أن التوقيع مع غريزمان لم تكن صفقة ناجحة. هناك البعض في النادي ممن يخشون بعد ما حصل مع غريزمان أن تتكرر الحالة، ولكن القرار اتخذ والرئيس لابورتا يريد أن يمضي قدما، ولا توجد أي شكوك بأن خوليان ألفاريز سيكون الرقم 9 الأساسي في نادي برشلونة الموسم المقبل. أكبر توقيع مع أي نادي سيتلقاه مشجعو نادي برشلونة.
1: طيب، هذه التعاقدات والتحركات الكبيرة لبرشلونة في سوق الانتقالات تضع سؤالا عريضا، ما هي أهداف برشلونة في الموسم المقبل؟ وهل ستؤثر هذه التعاقدات على موازنة النادي، على اعتبار بأنه سيدفع أيضا رواتب للاعبين؟ هل سنشاهد أرقام كبيرة كما كنا نشاهد في السنوات الماضية؟
2: Well, it's obvious that

0: من الواضح أنك إذا ما جذبت جوردون وخوليان ألفاريز وربما برناردو سيلفا بلا شك سيكون الفريق مرشحا للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسمين الماضيين. الفرق مثل برشلونة أو أرسنال أو باريس سان جيرمان كانت أفضل, أما الآن فإذا ما أكمل برشلونة توقع على اللاعبين الثلاثة فبلا شك سيكون برشلونة المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا. أي شيء عدا الفوز بدوري أبطال أوروبا سيكون فشلا. بيدري, لامين يامال, خوليان وغوردون, كل هؤلاء اللاعبين بالتأكيد سيضعون ضغطا أكبر على الفريق على الأقل للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. فيما يخص سؤالك الثاني وفيما يخص اللعب النظيف, ما يقوله برشلونة هو أنه حاليا لديهم ما يقارب 120 مليون يورو من الأموال التي يمكنهم إنفاقها حسب قواعد اللعب النظيف. هذه مسألة في غاية الأهمية. إذا ما استثمرت 100 مليون على لاعب في سوق الانتقالات فأنت لا تهدر 100 مليون من قواعد اللعب النظيف, لأن المسألة تشمل كافة أعوام عقد اللاعب. برشلونة لديهم 120 مليون يورو في اللعب النظيف لإنفاقها, أي توقيع خوليان ألفاريز ربما يكلف حوالي 30 أو 35 مليون يورو. فمع ذلك لا زال لديهم هامش كبير جدا لتوقيع مع لاعبين مثلا كانسيلو أو برناردو سيلفا.
1: جميل. هو ليس الحديث عن اللاعبين, وهنا أيضا لدي سؤال حول خط الدفاع. كل التعاقدات والأخبار اللي طلعت عليها في خط الهجوم التعاقدات برشلونة, لكن في خط الدفاع الفريق يعاني, وأحد الأسماء التي يتساءل حولها جمهور برشلونة تحديدا هو جواو كانسيلو. ما هو وضع مع الفريق في الصيف الحالي؟
0: صحيح, برشلونة قرر أنهم يرغبون بالاحتفاظ بجواو كانسيلو. النادي كان يخطط للتوقيع مع قلب دفاع, ولكن هانزي فليك أخبر النادي أنه من وجهة نظره يفضل انفاق النادي على مهاجمين اثنين او على الاقل جناح ومهاجم بدل من قلب الدفاع. ولهذا السبب قرر برشلونة ان يستبعد التوقيع على ساندرو باستوني من انتر ميلان, وبرشلونة لن يوقع مع لاعب كبير في قلب الدفاع, فقط لاعب واحد في الدفاع, وسيكون جواو كانسيلو الذي سيكلف ربما حوالي 10 الى 15 مليون يورو. هناك علاقة جيدة مع جورجيا مندس الذي خوض المحادثات, وكانسيلو سيبقى مع برشلونة.
1: شكرا جزيلا لك, كنت معنا من برشلونة الصحفي توني خوان مارتي. من ملاعب رولان غاروس الفرنسية عادت اليابانية ناومي أوساكا إلى الواجهة, لكن هذه المرة بإطلالة مثيرة للجدل سبقت الحديث عن أدائها.
2: في ملاعب رولان غاروس لم تكن الأنظار موجهة فقط نحو الكرات الصفراء, بل أيضا نحو إطلالة اليابانية ناومي أوساكا البالغة 28 عاما والمتوجة بأربعة ألقاب كبرى التي أشعلت الجدل في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. أوساكا دخلت أرضية الملعب بزي أسود طويل مستوحى من برج إيفل قبل أن تكشف عن فستان ذهبي لامع صمم خصيصا لها بتعاون دار أزياء مع نايكي في مشهد وصف بالاستعراضي أكثر من الرياضي. الجدل امتد داخل البطولة نفسها بعدما انتقدت منافستها الألمانية لورا زيغموند طول الوقت الذي استغرقته أوساكا لتغيير ملابسها, معتبرة أنها تتواجد في البطولة للعب التنس وليس لعرض أزياء. في المقابل دفعت أوساكا عن اختياراتها مؤكدة أن الموضة تمثل وسيلة للتعبير عن شخصيتها وأنها تحاول إضافة جانب ترفيهي إلى اللعبة, مستلهمة ذلك من الإطلالات الشهيرة للأختين ويليامز عبر السنوات. وليس هذا أول ظهور لافت لأوساكا على ملاعب الكرة الصفراء, فقد أبهرت قبل سنتين الجمهور في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بإطلالة حمراء مع ورود حمراء لامعة, ثم عادت في بطولة أستراليا المفتوحة بفستان مستوحى من قنديل البحر. وبين مؤيد يعتبر ما فعلته حرية شخصية ولمسة إبداعية

0: الصناعي. ومعارض يرى أن التنس يجب أن يبقى بعيدا عن الاستعراض. نجحت ناومي أوساكا مرة أخرى في خطف الأضواء داخل الملعب وخارجه.
1: فجر الأرجنتيني خوان مانويل سوروندولو مفاجأة مدوية بعدما طاح بالإيطالي نيك سينر المصنف الأول عالميا من الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس. ورغم تفوق سينر في البداية على سوروندولو المصنف 56 عالميا، إلا أنه خسر في النهاية بمجموعتين مقابل 3 ليفقد فرصة المنافسة على لقب جديد. ختام النشرة مع عالم الدراجات الهوائية، أستودعكم الله.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. الحرس الثوري يطلق النار باتجاه سفن في الخليج، والدفاعات الجوية الإيرانية تحاول التصدي لمسيرات في بوشهر. بيسنت يجدد شروط ترامب لإبرام اتفاق مع إيران، فتح مضيق هرمز وتسلم اليورانيوم والالتزام بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
1: אנחנו תוקפים בעוצמה כוללת. לוחמינו פועלים במרחב קו ההגנה הקדמי ומחסלים עשרות מחבלים.
0: الجيش الإسرائيلي يؤكد القضاء على نحو ثلث مقاتلي حزب الله في لبنان منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة. الحجاج يستعدون لليوم الثاني من أيام التشريق ويواصلون التوافد على الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. ألمانيا تنتقد الوتيرة التي تتقدم بها أوروبا وتصفها بالسلحفاة مقارنة بالصين والولايات المتحدة. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من التوتر الجديد في منطقة بندر عباس، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع أصوات إطلاق نار في بندر عباس جنوبي إيران، فيما قال الجيش الإيراني إنه لم يتم تسجيل أي انفجارات في بندر عباس، وقال أيضا إن الأصوات قادمة من البحر. وأضاف الجيش الإيراني أن إطلاق النار جاء بعد إطلاق الحرس الثوري طلقات باتجاه سفن وصفها بالمخالفة في الخليج. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تتمسك بخطوط حمراء واضحة في المفاوضات مع إيران، أبرزها منع طهران من امتلاك سلاح نووي وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا سيئا.
2: The teams have been going back and forth, and President Trump has made it very clear. He talked about it at the cabinet meeting that he has several red lines, and Iran has to turn over their highly enriched uranium. They cannot pursue a nuclear weapon, and the Strait of Hormuz, back to your question on energy, has to free transit. Navigation of the seas has to be free and open as it was before. So he's not going to take a bad deal. He's going to make a great deal for the American people.
0: أسقطت القوات الأمريكية الليلة الفائتة طائرات إيرانية مسيرة وضربت محطة تحكم بالطائرات المسيرة قرب بندر عباس، وفقا لما أفاد به مسؤولان أوضحا أن الموقع شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في المضيق. المزيد مشاهدينا إذن نتابعه في التقرير التالي الذي يحاكي سيناريو إسقاط المسيرات بالذكاء الاصطناعي.
3: منتصف الليل في هرمز، كان المضيق على موعد مع ليلة من نار. هذه السفن الأمريكية والتجارية كانت هدفاً لإيران. هنا قرب بندر عباس المدينة المطلة على المضيق انطلقت أربع مسيرات إيرانية، والهدف هذه السفن. ومع تحليقها كانت هذه المسيرات تحت المرصاد. القوات الأمريكية تتحرك، انذار بوجود خطر محتمل. تقلع مقاتلات F-18 وF-16 وF-35 وتتجه مباشرة نحو الهدف، المسيرات الإيرانية، لتتحول لحظات المراقبة إلى مواجهة مباشرة. واحدة تلو الأخرى تسقط المسيرات الأربع قبل أن تبلغ هدفها، وبعد إسقاطها تحدد القوات الأمريكية مصدر التهديد، محطة تحكم قرب ميناء بندر عباس، لتصبح الهدف التالي للمقاتلات التي تضرب هذه الوحدة ومعها مسيرة تم استهدافها حتى قبل أن تقلع، في رسالة للإيرانيين بأن أي تهديد في مضيق هرمز لن يمر بلا رد.
0: سؤال مشاهدينا، ما هي قائمة الأهداف المتبقية المحددة من جانب أمريكا في إيران؟ القائمة تشمل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتحركة

من طراز شهاب وسجيل وخرمشهر. بالإضافة إلى منشأة نووية وصاروخية محصنة أبرزها منشأة فوردو الجبلية، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس تشمل زوارق هجومية ومنصات صواريخ مضادة للسفن. القائمة مشاهدينا تضم كذلك مراكز قيادة وسيطرة متنقلة ومستودعات أسلحة موزعة في مناطق متعددة، في إطار ما تصفها الأوساط العسكرية الأمريكية باستراتيجية الانتشار اللامركزي التي اعتمدتها طهران بعد الموجة الأولى من الضربات. وبحسب خبراء عسكريين، إيران انتقلت خلال الأشهر الأخيرة إلى ما تعرف باستراتيجية القنفذ، وهي عقيدة دفاعية قائمة على تقليل الاعتماد على القواعد الثابتة وزيادة الحركة والتمويه والإخفاء بهدف تقليص فاعلية الضربات الجوية الأمريكية. التقديرات مشاهدينا الأمريكية تقول أيضا أن طهران استفادت من الدروس التي أعقبت استهداف أكثر من 5000 موقع عسكري خلال المرحلة الأولى من العمليات، ما دفعها إلى إعادة توزيع قدراتها العسكرية بصورة أكثر مرونة، مع الحفاظ على قدرة ردع كافية لتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

0: معنا من واشنطن المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط العقيد عباس دهوك. أهلا بك عقيد عباس معنا. إذن يعني بات بشكل شبه يومي يعني تندلع اشتباكات كما نتابع بين الأمريكيين والإيرانيين في بندر عباس ومضيق هرمز. إلى أي حد ترى في هذه الاشتباكات ربما عاملا معرقلا أو ما يمكن أن ينسف الهدنة الهشة والاتفاق الذي يجري التوافق عليه حاليا؟
1: Well, good evening and Eid Mubarak and thanks for having me.
2: سكت صباحا وعيد مبارك وشكرا لاستضافتي. لا شك بأن كلاهما قد يعتبران على ما انتهاك لوقف اطلاق النار، اقصد الجانبين، ولكن وقف اطلاق النار على الصعيد التكتيكي يبدو ان امريكا تنظر الى الامر وكانها اجراءات دفاعيه. اتخذت اجراءات دفاعيه ضد بعض القوارب التي مثلت تهديدا ضد السفن وربما حتى البحريه الامريكيه، وبالتالي فكانت مناوره دفاعيه. في نفس الوقت الايرانيون يعتبرون انفسهم انهم قاموا بعمليات انتقاميه ضد ما قامت به امريكا، وبدلا من اطلاق النيران ضد الاصول الامريكيه في المنطقه اطلقوا النيران ضد بعض الناقلات النفط والكويت، على الرغم من أنهم يزعمون بأنها قواعد أمريكية في الكويت. ففي هذه المرحلة يبدو أنها تكتيكية في طبيعتها، ولكن كما قرأنا التقارير طوال اليوم فمذكرة التفاهم تبدو أنها ماضية، وهنالك بعض الحركة تجاه الحوار من نوع ما.
0: ولكن رغم أن المذكرة التفاهم ماضي كما تفضلت، لكن الرئيس الأمريكي يطالب بيومين على الأقل قبل البت في أمر هذه المذكرة. لماذا يومان سيد عباس؟ لماذا ينتظر الرئيس الأمريكي هذه المدة أو يطالب بهذه المدة؟
2: هذا قرار صعب للرئيس الموافقة. على أي تفاهم مع الإيرانيين واجتماع لمناقشة مضيق هرمز كأولوية، والأهداف السياسية المباشرة في السابق كانت تغيير النظام أو تغيير سلوكيات النظام والتخلص من البرنامج النووي، كلها باتت أهدافا ثانوية. فقبول هذا الرئيس من وجهة نظره يعتبر من الشكل لن يكون جيدا سياسيا.

فهو يحاول دراسة ليس فقط ما قدمه الإيرانيون إلى الطاولة، بل كذلك دول الجوار ومجلس التعاون الخليجي، وهم مستعدون تقديمه إلى الطاولة. كما أيضا يحاول أن يوازن بين الضغوط المحلية، الضغط الاقتصادي على الشعب.

0: ذلك أن مسألة استئناف العمليات العسكرية باتت مستبعدة حاليا؟
1: But I think the military posture is still there. There is a still
2: أمريكا لا تزال متمركزة عسكريا وهناك ضغط عسكري على إيران. ولكن علينا أن نتذكر من الضغط الاقتصادي مستمر. فهذه الحرب استنزاف اقتصاديا. الجيش لا يزال موجودا وهذا لن يتغير كثيرا ضمن المعادلة. التهديد العسكري لشن أي عمليات إلى جانب الضغط الاقتصادي على الإيرانيين يبدو أنه كافيا، ولكن الخيار العسكري دائما مطروح على الطاولة. هنالك ما يكفي من الأصول الأمريكية في المنطقة لشن عمليات عديدة وكلها توفر خيارات للرئيس.
0: في حال فشل هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، هل على الرئيس أن يختار ما بين استئناف العمل العسكري أو استمرار أو الإبقاء فقط على الحصار البحري على إيران أم الاثنين معا؟
2: أعتقد بأن العودة إلى العمليات العسكرية سيكون قرارا صعبا من الصعيد السياسي. الجيش مستعد لضرب أهداف جديدة أو حتى ضرب أهداف قديمة لم تدمر بالكامل. فالجيش لديه قائمة طويلة من الأهداف وإمكانهم ضربها جميعا. ولكن أكرر القول بأن العمل العسكري لن يحقق الهدف السياسي وهو التخلص من البرنامج النووي الإيراني أو إعادة فتح مضيق هرمز. بالتالي أعتقد بأن الحملة الاقتصادية ستستمر وبإمكانهم إضافة المزيد من الضغط على الإيرانيين. في اليومين الماضيين لاحظنا بأن وزير الخزانة فرض ضغوطا إضافية على الخطوط الطيران المدنية الإيرانية، فهم يستمرون بإيجاد السبل لفرض المزيد من الضغط الاقتصادي على النظام على أمل أن ينهار النظام اقتصاديا، ومن خلال الانهيار الاقتصادي قد يمهد ذلك الطريق ليس فقط الانهيار أو انهيار النظام، بل يجعل الإيرانيين في موقف ضعيف جدا على طاولة المفاوضات.
0: ماذا عن إسرائيل؟ أين تكمن في هذه المعادلة سيد عباس؟ وإلى أي حد تعتقد أنها يمكن أن تلعب دورا خفيا أو علنيا في إفشال هذه التوافقات الآن مع الأمريكيين؟
2: يبدو بأن إسرائيل لا تحب أي شكل من أشكال التفاوض مع النظام الإيراني. بقاء النظام يعتبر مهمة فاشلة بالنسبة لإسرائيل، وهذا ما قالته منذ اليوم الأول. وربما تغيير سلوكياتهم إلى المرحلة التي أو الحد الذي لا يستطيعون فيه إيذاء أي من دول الجوار أو إسرائيل. بالتالي إسرائيل عليها الامتثال لما يرغب به الرئيس الأمريكي، ولكن بإمكانهم فرض بعض الضغط على الرئيس ترامب بشكل مختلف، ربما عبر العمليات المستمرة ضد حزب الله في لبنان. ربما ستنتظر إسرائيل للتعرف على نتائج المفاوضات بين أمريكا وإيران مع فرض المزيد من الضغط على حزب الله في لبنان، ليس فقط لتأمين الحدود الشمالية بل لفرض المزيد من الضغط على النظام الإيراني من خلال إزالة بطاقة حزب الله من أيديهم.
0: نعم، إذا شكرا لك العقيد عباس دهوك المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. ومعنا مشاهدينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل. هناك أنباء عاجلة نتابعها أو تابعناها قبل قليل على شاشة العربية نقلا عن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي يقول إن أمريكا وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو إبرام اتفاق. يقول أيضا جودي فانس واشنطن في وضع يسمح لها بعرقلة برنامج إيران النووي، ويضيف أيضا لم نتوصل لاتفاق لغاية الآن لكننا نقترب كثيرا. إذا دكتور نبيل، هل نحن الآن أمام توافق أمريكي إيراني حقيقي، وهل سيمضي هذا الاتفاق وفق المأمول له؟
3: صباح الخير استاذ احمد. طبعا. يعني الاتفاق

0: المقترح يكشف أن الطرفين انتقلا من منطق الحسم العسكري إلى منطق إدارة الصراع وتجميده مؤقتا. 60 يوم ليست مدة سلام كما نص عن ذلك مذكرة التفاهم النهائية كما تم تسريبها لوسائل الإعلام، هي مدة اختبار. هل تستطيع إيران الالتزام؟ وهل تستطيع واشنطن الصبر؟ وهل تستطيع ضبط إسرائيل والتيار المتشدد داخل الحزب الجمهوري؟ البند الأهم أمريكيا أستاذ أحمد لغاية هذه اللحظة هو فتح مضيق هرمز بالكامل وإزالة الألقام ومنع التعرض للسفن، لأن أزمة الملاحة أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة أكثر من أي ملف آخر حاليا. بالمقابل حصلت إيران على ما كانت تريده جزئيا حسب هذه التسريبات إن صدقت، بمعنى بحث تخفيف العقوبات والإفراج التدريجي عن الأموال، بالإضافة إلى إعادة إدخال المساعدات والسلع دون تقديم استسلام نووي فوري. طهران نجحت أيضا في تأجيل الحسم النهائي للملف النووي وتحويله إلى مفاوضات لاحقة بدلا من فرض شروط فورية الآن. واشنطن بدورها حاولت منع مكسب إيراني مجاني، لذلك لا رفع شامل للعقوبات ولا اعتراف بحق إيران بالتخصيب المفتوح، بل مفاوضات جديدة راح تكون تحت الضغط. لكن العقد الأخطر أستاذ أحمد ما زالت يعني موجودة، الإيراني معالي التخصيب، لأنه الاتفاق يتحدث أو مسودة الاتفاق وما يتم تسريبه ويتحدث عن مناقشة التخلص منه وليس حسم مصيره نهائيا.
1: نعم.
0: هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن إيران ما زالت تحاول الاحتفاظ بورقة ردع استراتيجية أو على الأقل كسب وقت إضافي حولها، وتتم يعني ربما لم تعطي موافقة نهائية لغاية هذه اللحظة. ربما هذا بيعكس عدة مخاوف، المسار الأول أو المخاوف المتعلقة باعتراض الجمهوريين المتشددين وغضب إسرائيل والخشية من أن تقدم إيران وتستخدم الهدنة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والنووية.
1: لكن يبدو أننا رغم كل ذلك أمام يعني أقرب إلى الاتفاق أو مذكرة التفاهم هذه أكثر من أي وقت مضى. لكن اللافت للنظر دكتور نبيل أن هذا التقارب في الرؤى ربما أيضا يتوازى ويتماهى مع عمليات عسكرية وتبادل الضربات بين الأمريكيين والإيرانيين كما حدث اليوم وأمس وأمس الأول في بندر عباس. فالإيرانيون ردوا يوم أمس أو صبيحة اليوم الماضي حينما ضربوا بعض المواقع العسكرية الأمريكية كما يقولون بحسب الرواية الإيرانية في الكويت. فهل هي يعني نجحت إيران عبر هذه الضربات إذا صح التعبير عبر فرض آلية ردع جديدة، ضربة مقابل ضربة، وهل هي ضربات كافية لرد الاعتبار أيضا أمام الرأي العام الإيراني؟
0: شوف أستاذ أحمد، سؤالك مهم ومحوري. أخطر ما في المشهد أن المواجهات والاشتباكات لم تتوقف بالكامل حتى أثناء التفاوض، وهذه مشكلة حقيقية، وهذا بسبب وجود احتكاكات بحرية مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. كان خلال الأيام القليلة الماضية ضربات أمريكية مركزة، طالت المسيرات وطالت أيضا الزوارق الانتحارية التي كانت تحاول إيران إرسالها ربما لضرب السفن واستهداف السفن، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي في بندر عباس. وهذا طبعا ما هدفه الأساسي أنه انتقل الجانب الأمريكي من التهديد إلى منع إيران بالقوة. والتوقيت مهم لأنه أمريكا تريد كسر أي محاولة إيرانية لفرض واقع بحري جديد قبل أي اتفاق. استهداف هذه الزوارق على سبيل المثال منظومات الدفاع الجوي معناه أنه ملف هرمز بات أولوية عسكرية مباشرة من جانب وزارة الحرب الأمريكية، وواشنطن تريد سحب هذه الورقة من يد طهران، وإيران تريد الرهان على التهديد المحدود دون الذهاب إلى مواجهة بحرية شاملة. ثم أن أمريكا تريد طمأنة الحلفاء والشركاء بأنه الملاحة تحت السيطرة، والضربة هذه بتشير إلى رقابة أمريكية عن طريق الاستطلاع والمسح الفضائي وتوفر معلومات استخبارية مهمة جدا. وبالتالي الهدف الأساسي هو الضغط على إيران وإرسال رسالة أنه في حال التصعيد سوف يكون هنالك تصعيد أمريكي عسكري أيضا، لكن هذه المرة سوف يكون نوعي لإجبار إيران وأثناءها اللجوء إلى مثل هكذا استراتيجيات في هذا التوقيت بالذات.
1: ولكن ذلك أيضا يفتح باب أمام تساؤل حول إذا ما تم هذا الاتفاق فكيف ستتعامل إيران مع مضيق هرمز والملاحة البحرية في حال فرض هذا الاتفاق على القوات الأمريكية أن تسحب قطعها البحرية من المضيق؟
0: يعني شوف، احنا اليوم الجانب الايراني استاذ احمد اقرب الى مرحله اداره ازمه وليس اتفاق نهائي. التركيز الحالي هو على الاصول الماليه الايرانيه المجمده واليه الملاحه او ما يسمى بصفقه ملاحه، بالاضافه الى التامين البحري وتخفيف العقوبات تدريجيا فيما بعد. وايران تريد ربط هذه الملفات كلها، بمعنى رفع العقوبات

0: الحمض مرأة أمنية ثم النووي لاحقا. لكن ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو العكس تماما. لكن المشكلة الحقيقية الآن هي إسرائيل غالبا سوف تنظر إلى مثل هكذا اتفاق في حال إبرام، وباعتباره وقف نار مؤقت لا لتفكيك حقيقي للمشروع الإيراني. وبالتالي الإيرانيين نفسهم أيضا لا يبدو كأنهم يثقون بالاستقرار طويل المدى، لذلك راح يحاولوا انتزاع أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية السريعة قبل أي تغير أمريكي أو عسكري طبعا في المواقف.
1: نعم. طيب إلى أي حد يمكن الريهان إذا ما تم التوافق على مذكرة التفاهم الآن على مفاوضات المرحلة المقبلة؟ يعني يقال دائما طبعا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، فهل ترى أن هناك ما يكفي من الشياطين لإفساد أي مفاوضات يعني تؤدي إلى توافق نهائي ينهي هذه الأزمة بين الأمريكيين والإيرانيين؟
0: طبعا هناك كثير من القضايا والشيطان في التفاصيل، لانه عقدة مضيق هرمز ليست عسكريه فقط مثلا على سبيل المثال، هي ماليه وسياديه واستراتيجيه. ايران تريد الاعتراف بدوره في اداره الممر مقابل فتحه، بينما واشنطن تريد فتح المضيق وتسهيل الملاحات دون منح طهران شرعيه سيطره كامله او جزئيه. وبالتالي طهران ما زالت تحاول تحويل ورقه هرمز الى ورقه التفاوض الاساسيه والمبدئيه، وطبعا راح تلجا الى ما يسمى باستراتيجيه مساومة الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الرسوم والحصول على الضمانات الأمنية وأموال مجمدة. لكن واشنطن تخشى أنه أي صفقة مالية واسعة قبل حسم النووي يعني إنعاش الاقتصاد الإيراني سريعا وتمويل الحرس والعودة للتخصيب لاحقا ودعم الوكلاء. لذلك أمريكا تدفع نحو فتح هرمز أولا وتهدئة طويلة ثم ملف اليورانيوم والصواريخ بضمانات أكبر، وبالتالي عند الدخول إلى ما يسمى بالملفات المهمة والمحورية التي راح تبدأ بالعقدة الأخضر، ما زالت اليورانيوم عالي التخصيب لأنه الاتفاق الأولي يتحدث عن مناقشة هذا الجانب. فبالتالي هل سوف يتم نقل هذا اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين وروسيا وتقبل الولايات المتحدة بذلك، أم سوف يتم التعامل معه داخل الجغرافيا الإيرانية عن طريق التعامل معه كيميائيا بخفض نسب التخصيب؟ ثم بعد ذلك عماد عن المنشآت الرئيسية، هل سوف يتم تفكيك المنشآت النووية ثلاث ناتان فورد وأصبعان، أجهزة الطرد المركزية 23,000 جهاز طرد مركزي هذا سوف يتم العمل به خلالها. أيضا إيران حتى لو تخلصت من 460 كيلوغرام هنالك 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67%، 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%. وبالتالي هي بحاجة إلى 3 أسابيع و 45 كيلوغرام من هذا اليورانيوم، وأجهزة طرد مركزية لا تتعدى 100 جهاز من نوع IR6 تستطيع من خلالها صناعة القنبلة النووية. وبالتالي نحن أمام إشكالية حقيقية، هذا في الملف النووي، فما بالك بالصاروخي بتحديد مدايات هذه الصواريخ 350 كيلومتر وكبح الجماح العددي ومعالجة البرنامج الفضائي ومنع إيران من استخدامه كبطال التجارب الصاروخية بعيدة المدى، ثم بعد ذلك الملف الإيران ودعم الوكلاء والأدرع وغير ذلك من هذه الملفات الخطيرة.
1: شكرا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم.
0: شكرا سيدي.
1: أعلن ديوان الأميرية القطرية تلقي الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال بيان الديوان الأميرية القطري إن ترامب أشاد بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة. وخلال الاتصال أكد الشيخ تميم على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها قصف إسرائيلي يطال منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

0: تتسارع الأحداث في إيران لتضع المشهد الإقليمي بأسره فوق صفيح ساخن.
1: إيرانيين أنا متابع سياستهم من 50 سنة ولا 60 سنة.
0: كنت تقول بأن هذه الحرب لن تنتهي دون أن يسقط النظام. سيسقط النظام في إيران. إيران لم يسقط النظام فيها.
1: إحنا نبيها ضعيفة، نريدها بلا فكر ديني يصدر إلينا. النظام ضعف، المرحلة الجاية الشعب راح يتحرك.
0: ما إن بدأت الحرب حتى قامت إيران بالهجوم على هذه الدول، هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو لو استؤنف القتال الأمريكي الإسرائيلي على إيران مرة أخرى؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة

0: الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية تصفية استهدفت قيادات ميدانية بارزة في حزب الله جنوب لبنان. وقال الجيش أنه قتل نحو 2500 عنصر من الحزب، بينهم 800 منذ وقف إطلاق النار الأخير، مشيرا إلى أن ذلك يمثل نحو ثلث عناصر حزب الله.
1: منذ بدء وقف إطلاق النار فقط قضينا على أكثر من 800 عنصر إرهابي في لبنان، لينضموا إلى أكثر من 2500 عنصر تمت تصفيتهم منذ انطلاق عملية زائر الأسد. ما أهمية ذلك؟ أهميته في أن قوام حزب الله يقدر بنحو 30,000 عنصر، وقد نجحنا بالفعل في القضاء على ما يقارب ثلث قوته.
0: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين حذر من أن إسرائيل على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف على حد تعبيره ضد إيران إذا اقتضت الضرورة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على مختلف الجبهات لحماية إسرائيل ومواطنيها.
1: الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف ضد النظام الإيراني إذا اقتضت الضرورة ذلك، وسنواصل العمل في جميع الأماكن بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل.
0: وصف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بأنها تمثل عقابا جماعيا مرفوضا ومخالفا للقوانين الدولية، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك عميد يعرب. استمرار التصعيد الإسرائيلي بهذا الشكل، وصوله أيضا لعملية تنفيذ عملية أيضا في بيروت، هل يعني انهيار كل الخطوط الحمراء التي حكمت المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في الأسابيع الماضية؟
2: صباح الخير سيد أحمد.
0: صباح
2: وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير.
2: أصلا إسرائيل منذ الثاني من آذار عندما أعلن حزب الله زج نفسه في الحرب لمساندة طهران لخلق جبهة مشاغلة تشاغل إسرائيل عن إيران، نعم، هو من هذا اليوم هو وإسرائيل قد تخطوا الخطوط الحمر بأماد بعيدة. ونلاحظ أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها واستهدافاتها وضرباتها المتنوعة هنا وهناك هي باعتبار أن الجنوب الليطاني أصبح تقريبا بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية، هي الآن تعدت ذلك وتعدت الخط الأصفر الذي رسمته على حد الليطاني لحدود المنطقة العازلة كما تسميها، وتخطته إلى شمال الليطاني خاصة في المنطقة الشرقية يعني الملامسة التي تعلو القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وكذلك تمد يدها إلى بيروت وتنتهك وتستهدف أينما كان إذا كان هناك. طبعا هناك لا يزال لولا الضغط الأمريكي والمحظورات الأمريكية إذا جاز التعبير على إسرائيل لكانت انتهكت أكثر من ذلك بكثير، ولكان القصف يطال بيروت ليس فقط الضاحية بل بيروت الإدارية وأينما استطاعت وأينما توقعت أو حددت أن هناك هدفا ماديا أو بشريا.
0: طيب حميد عرب، كيف ترى آفاق يعني هذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله؟ يعني التوصل لاتفاق الآن كما هو مرتقب بين واشنطن وطهران، هل يمكن أن ينعكس على جبهة لبنان بمعنى أن يكون ذلك عبر دور إيراني في ضبط إيقاع حزب الله في هذه المرحلة؟
2: فيما خص جبهة لبنان يعني هناك ذراع إيراني اسمه حزب الله.

0: هذا كأنها إسرائيل لديها الضوء الأخضر من أمريكا بالقضاء على هذا الذراع كونه الذراع الأقوى، وهو لتجريد إيران من أوراق القوة التي لديها. لكن بذات الوقت في الداخل اللبناني ورقة حزب الله هي باتت السبب، والنتيجة هو الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ولبنان حائر ما بين النارين، النار الإسرائيلية والتمرد الحزب اللهوي من جهة ثانية، والذي افتعله في زج نفسي أو في زج لبنان في أتون حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، خصوصا أن لبنان الآن يخط مسار التفاوض مع إسرائيل برعاية الراعي الأمريكي في واشنطن، والمزمع على المسار الأمني غدا الجمعة أو اليوم، وثم يلحقها المسار السياسي، يعني المسار الأمني يمهد لما يسفر عنه الاتفاق للمسار السياسي بعد أسبوع منه. فإذا لبنان الرسمي يتفاوض مع إسرائيل، وإسرائيل تشتبك مع حزب الله، يعني هناك ميدان وهناك تفاوض. طيب
1: ولماذا عبيد عرب، لماذا على الحكومة اللبنانية أن تجلس إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين على الرغم من الانتهاكات التي يتعرض لها اللبنانيون يوميا؟ ألا يستلزم أو تستلزم هذه الانتهاكات موقفا صارما من الحكومة اللبنانية على الأقل حتى تلتزم تل أبيب بوقف انتهاكاتها؟
0: يعني الموقف اللبناني هو أضعف المواقف. إسرائيل فيما تفعله الآن هي كلما تقدمت أمتارا على الأرض هي تكتسب ورقة قوة، وهذا بذات الوقت فكرة يعني عكس الأمر للجانب اللبناني. صحيح أن موقفه ضعيف، لكنه يضعف كلما تقدمت إسرائيل وتوغلت، يضعف موقفها أكثر فأكثر. ليس بإمكان لبنان وليس أمام لبنان الرسمي إلا عملية التفاوض التي أعلنها لبنان الرسمي طبعا، ولبنان الرسمي كذلك يدفع فاتورة الأخطاء التي ارتكبها في الفترة الماضية طوال بداية العهد 15 شهرا وحتى 2 أذار اندلاع الحرب وزج لبنان في الحرب. هذه الفترة لبنان الرسمي لم يتعامل أو لم يخضع حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية، وقابله بالحوار والموادعة إذا جاز التعبير، عله يرعوي ويقتنع بالعودة إلى.
1: طيب إذن ما جدوى أي مسار تفاوضي أو تفاهمات أمنية مع إسرائيل في ظل محدودية قدرة الحكومة اللبنانية على فرض قراراتها على حزب الله في وقت يتمسك فيه الحزب موقفه أيضا تجاه هذا الملف؟
0: يعني لبنان في واشنطن يعرض أو يطلب ويتلقى ما يطلب منه، يطلب الانسحاب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار وهذه اللازمة، وعودة النازحين إلى آخره، لكن يطلب منه ما هي خطتك لإخضاع حزب الله لسلطة الدولة أو لبس سلطة وسيادة الدولة اللبنانية على الأراضي اللبنانية التي أخللت بها في المرحلة السابقة، والآن هو وقت الامتحان. يعني لبنان ليس أمامه حل وسط. فيما خص حزب الله، علينا كلبنان الرسمي من الآن وصاعدا، وخصوصا بعد أن أعلن هذا الحزب في 2 أذار كذلك أنه بات خارجا عن الشرعية وخارج عن القانون ومحظور بأجنحته المالية والعسكرية والأمنية، إذن هذا الحزب يجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس، لأنني أعود أكرر أن هذا الحزب هو السبب والنتيجة هي العدوان الإسرائيلي. فإذا وبالدستور اللبناني أن لا شرعية لغير القوى الشرعية، آن لنا أن نطبق الدستور اللبناني، وآن لنا أن نطبق ما نصدره من قرارات 5 و7 آب و5 أيلول و2 آذار، كلها قرارات مهمة لكن تنقصها طريقة التنفيذ على الأرض. واضح. وهذا ما حدا بحزب الله إلى أن يستضعف الدولة اللبنانية ويركب على كامل الجمهورية ويتمرد عليها ويعصي أمرها ويسرق قرار الحرب والسلم. الآن أنا الأوان للدولة اللبنانية أن تحزم أمرها. نعم. وتفرض نفسها على حلبة التفاوض. واضح. وحلبة الميدان كذلك في مقارعة حزب الله ومعالجته كسبب كي تزول النتائج.
1: شكرا لك من بيروت العميد المتقاعد عروف صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي.
0: شكرا.
1: تواصل مشاهدينا الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة، وتصاعدت ألسنة اللهب بعد غارة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما طال قصف عنيف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بعد ورود اتصالات بضربات

ضرورة إخلاء المنطقة. أنهى الحجاج في مشعر منى اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، فيما يستعدون لبدء الرمي مجددا في ثاني أيام التشريق، ليغادر المتعجلون بعد ذلك المشعر قبل مغرب شمس يوم الجمعة. وفي الحرم المكي يواصل الحجاج توافدهم لأداء طواف الإفاضة وسط توقعات بإتمام غالبية الحجاج للطواف قبل نهاية يوم غد. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. في ظل التوتر مع أمريكا، سعي أوروبي لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية لمواجهة التحديات. ولدينا أيضا مشرعون أمريكيون يحذرون من خطر تجارة بيانات تحديد المواقع ويعتبرونها تهديدا استخباراتيا.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: تتسارع الأحداث في إيران لتضع المشهد الإقليمي بأسره فوق صفيح ساخن.
2: إيرانيين أنا متابع سياستهم من 50 سنة ولا 60 سنة.
1: كنت تقول بأن هذه الحرب لن تنتهي دون أن يسقط النظام. سيسقط النظام في إيران. إيران لم يسقط النظام فيها.
2: إحنا نبيها ضعيفة، نريدها بلا فكر ديني يصدر إلينا. النظام ضعف، المرحلة الجاية الشعب راح يتحرك.
1: ما إن بدأت الحرب حتى قامت إيران بالهجوم على هذه الدول، هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو لو استؤنف القتال الأمريكي الإسرائيلي على إيران مرة أخرى؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. موجة كبيرة من التصعيد تخللتها اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بقصف المدنيين، بينما تشهد مناطق الصراع بين روسيا وأوكرانيا تقدمات روسية في بعض المحاور شرق أوكرانيا وهجمات مضادة أوكرانية كثيفة في مناطق مثل خيرسون وزابوريجيا التي يسيطر عليها الروس. التفاصيل مع رائد الأخبار.
5: ما يزال التصعيد مستمرا بين روسيا وأوكرانيا من الناحيتين العسكرية والإعلامية، خاصة بعد طلب موسكو إخلاء كييف من الدبلوماسيين الأجانب تحذيرا من الضربات الصاروخية الانتقامية. بادرت وزارة الخارجية الروسية وكذلك وزارة الدفاع إلى دعوة الصحفيين الأجانب خاصة لنقل الصورة الحقيقية لما تعانيه هذه المناطق القريبة نوعا ما من الجبهات.
6: وكما تؤكد روسيا استهدافها لمنشآت عسكرية في أوكرانيا، لا تتوقف القوات الأوكرانية عن قصف المقاطعات الروسية بالصواريخ والقذائف والمسيرات.
5: مبنى آخر تضرر كثيرا إثر القصف بالمسيرات الأوكرانية التي تحمل كميات كبيرة من المتفجرات. هذا هو شكل المبنى، وهذه إحدى المركبات التي وصلتها الضربات، تضررت بالكامل. كما نرى هنا هذا التجويف وهو إثر إحدى القنابل.
6: وفي ذات الوقت يتقدم الروس ببطء في دانيتسك ويدافعون عن مواقعهم باستماتة في زاباروجيا.
5: تستمر المعارك على الجبهات في مقاطعات عديدة، منها زاباروجيا وخرسون ودانيتسك ولوغانسك وسومي وخاركف، وحتى في العمق الروسي حيث تهاجم المسيرات الأوكرانية بريانسك وبيلغراد وعديد من المقاطعات الروسية. لكن على الجبهات تحديدا تتقدم القوات الروسية في دانيتسك وفي عدة مقاطعات مثل خاركف وسومي، بينما هناك هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وعودة وسيطرة على بعض القرى في مقاطعة زاباروجيا، وهجمات بالمسيرات تستهدف المدنيين على حد وصف السلطات.

0: الإصدارات المحلية في مقاطعة خرسون. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار، لوغانسك.
1: هذا وحذر أمين العام للأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان في الهيئة من تصعيد خطير في أوكرانيا ومن تلويح موسكو بتكثيف الهجمات، وحض طرفي النزاع على استئناف المفاوضات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن إن دوامة الموت يجب أن تتوقف، مشددا على ضرورة احتواء التصعيد بشكل فوري وعلى نحو مستدام. من جانبه حض مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضبط النفس واستئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، والذي بلغ 815 قتيلا، ارتفع بنسبة 21% عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. انتقد وزير المالية الألماني وتيرة تقدم أوروبا ووصفها بالسلحفاة، محذرا من أن العالم لن ينتظر أوروبا، في إشارة إلى التقدم السريع في الصين والولايات المتحدة. ودعا وزير المالية الألماني لكسر حالة الجمود الحالية، سيما ما يتعلق بأسواق المال داخل الاتحاد الأوروبي. وافقت فرنسا والنرويج على تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع الردع النووي بينهما. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الوعي بأن أوروبا بحاجة إلى تحمل مسؤولية أكبر للمحافظة على أمنها.
2: بعد خلافات عميقة أدت إلى محادثات عقيمة بين الأوروبيين حول ما تسميه فرنسا ضرورة الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا عن الولايات المتحدة عسكريا، بدأت المظلة النووية الفرنسية تقنع المزيد من الأوروبيين بأهميتها. فرنسا رابع قوة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، فيما بريطانيا هي الخامسة من حيث عدد الرؤوس النووية. فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، لديها 290 رأسا نووية تشكل ترسانة لا يمكن لأي دولة أن تحمي نفسها منها إذا قررنا استخدامها، كما قال الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرا. الردع النووي المتقدم هو مبادرة فرنسية انضمت إليها حتى الآن. 8 دول ستستفيد من المظلة النووية الفرنسية، هي ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك وآخرها كان النرويج.
3: انضمام النرويج خطوة مهمة جدا في إطار شراكتنا، وستكون محركا للتعاون الطموح جدا لمصلحة أمننا الجماعي في أوروبا.
2: الناطق باسم الخارجية الفرنسية قال للعربية والحدث إن مبادرة الردع النووي المتقدم ليست موجهة إلى بلد بعينه.
4: الردع النووي موجه ضد كل العناصر التي يمكنها المس بالمصالح الحيوية للأمة، ووحده رئيس الجمهورية يمكنه تحديد هذه العناصر.
2: الهدف من تحرك باريس الجديد هو وضع الردع النووي الفرنسي في خدمة الأوروبيين.
5: بالمظلة النووية الفرنسية تحصن أوروبا نفسها لتحسن أدائها العسكري الاستراتيجي في مواجهة تهديدات روسية متزايدة وإشارات أمريكية متناقصة ومتناقضة حول استمرار الالتزام بحماية أوروبا عسكريا. حسين قنيبر، العربية، باريس.
1: في ظل التوتر مع الإدارة الأمريكية والتهديدات الروسية المتصاعدة، تشهد الساحة الأوروبية حراكا هدفه لعب دور قيادي أكبر في الجناح الشرقي لحلف الناتو، إضافة إلى تعزيز القدرة الصراعية العسكرية للقارة العجوز.
4: أمام تصاعد التهديدات الروسية وتزايد الضبابية في العلاقة مع واشنطن، تتحرك بعض الدول الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي لفرض حضور أكبر على الجناح الشرقي للحلف في محاولة لتولي دور قيادي أكثر استقلالية في إدارة الملف الأمني الأوروبي. وفي هذا السياق أعلنت ألمانيا وهولندا إنشاء مركز قيادة تكتيكي مشترك يقود حتى 50,000 جندي لإدارة عمليات الناتو في منطقة البلطيق، على أن يتولى خلال الأشهر المقبلة قيادة القوات المنتشرة في إستونيا ولاتفيا ضمن جهود تعزيز الردع على الحدود الشرقية للحلف. الخطوة الجديدة تمنح الناتو قدرة أسرع على الاستجابة لما يصفه بالتهديدات الروسية، كما تعكس توجها أوروبيا متناميا

0: نحو تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع المشترك لتقليص الاعتماد التقليدي على واشنطن. هذا التوجه عززه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارته إلى كندا، حيث دعا حلفاء الناتو إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في العلاقة مع واشنطن تفرض على الأوروبيين التركيز على القدرات الذاتية. زيارة بيستوريوس إلى أوتاوا حملت أيضاً بعداً دفاعياً واقتصادياً، مع حديث متزايد عن صفقة محتملة للغواصات بين ألمانيا وكندا في إطار مشروع مشترك قد تشارك فيه النرويج كذلك، إلى جانب مساع لتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية وتنويع الشركاء العسكريين ومصادر الطاقة والمواد الخام. بين تعزيز الحضور العسكري في البلطيق وبناء شراكات دفاعية جديدة عبر الأطلسي، تتحرك أوروبا تدريجياً نحو دور أمني أكثر استقلالية داخل حلف الناتو في مواجهة تحديات أمنية متسارعة وتوازنات دولية آخذة في التغير. أنس نماسي، العربية.
1: تحولت تجارة بيانات تحديد المواقع إلى سلاح تتبع ومراقبة، واعتبرها مشرعون أمريكيون ثغرة تمس الأمن القومي، حيث أصبحت تشكل تهديدا استخباراتيا بسبب تسريب بيانات حساسة لمواقع أو لمواقع قوات عسكرية في مناطق الحروب.
2: من نشاط اقتصادي إلى سلاح خفي صامت، تجارة بيانات المواقع المتاحة لأغراض تجارية أصبحت تهديداً استخباراتياً وعملياتياً يدخل على خط الحروب ويحرج البنتاغون. القيادة المركزية الأمريكية تلقت العديد من التقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال خصوم واشنطن لبيانات تحديد المواقع بهدف مراقبة واستهداف القوات الأمريكية في مناطق الحروب، فيما اعتبره مشرعون أمريكيون ثغرة تمس الأمن القومي. فتجارة بيانات المواقع طريق سهل للخصوم. كيف؟ هذه البيانات تستخدم في الإعلانات الرقمية، حيث تجمع من الهواتف الذكية أو أجهزة أخرى، وتقوم الشركات بجمع وتحليل بيانات المستخدمين وتحركاتهم ومواقعهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، ثم بيعها إلى وسطاء البيانات. يرى مشرعون أن توفير الحماية للقوات الأمريكية من هذه التقنية قد يكون ممكناً. كيف؟ من خلال تعطيل معرفات الإعلانات المرفقة بالأجهزة العسكرية، وإيقاف خاصية مشاركة المواقع تلقائياً على الهواتف الذكية في ساحات المعارك، وتوجيه العاملين إلى تجنب استخدام متصفح جوجل واستخدام بدائل تحمي الخصوصية بشكل أكبر. رفع السعد، العربية.
1: بعد حياة استمرت 81 عاما، غيب الموت الرئيس اليمني السابق عبد الرب منصور هادي بعد مسيرة سياسية وعسكرية امتدت لعقود.
3: ولد في أبيان عام 1945، وتلقى تدريبه العسكري في بريطانيا ومصر وروسيا، ليتدرج في المناصب وصولا إلى وزارة الدفاع عام 1994، ونائبا لرئيس الجمهورية حتى العام 2012.
4: أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
3: في فبراير من العام ذاته صعد عبد الرب منصور هادي إلى سدة الحكم كثاني رئيس للجمهورية اليمنية الموحدة، وأول رئيس جنوبي للبلاد بعد الوحدة في انتخابات توافقية، ليتولى قيادة البلاد في أصعب الظروف التاريخية وفي ظل انقسامات وصراعات حادة.
4: أدركوا أنكم جميعا تشعرون بالصدمة مما حدث ومن تسليم بعض مؤسسات الدولة ووحدات الجيش بالصورة التي شهدناها، ولكن عليكم أن تعرفوا أيضاً

0: أن المعامرة كانت فوق التصور.
1: تسلم هادي دفة سفينة تتقاذفها الأمواج، أطلق الحوار الوطني الشامل وجمع مختلف الأطياف تحت سقف واحد، أملاً بدولة اتحادية يسودها النظام والقانون وتحكمها العدالة. ثم جاء خريف 2014 ليعلن انهيار كل شيء، انقلاب حوثي مدعوم من إيران أنهى حلم بناء الدولة وقضى على مشروع التوافق. لكن هادي اختار أن يكون جمهورياً متمسكاً بشرعية الدولة. انسل الرجل من تحت الإقامة الجبرية في صنعاء ليعلن من عدن بدء المعركة الكبرى لاستعادة الدولة اليمنية المختطفة. وحين شارفت جحافل الميليشيات مدينة عدن، أطلق هادي في مارس من عام 2015 نداءً ناشد فيه الأشقاء العرب بالتدخل العسكري العاجل بعد أن استنفذت الدبلوماسية كل حيلها وكان له ما أراد.
0: أتقدم باسمي ونيابة عن الشعب اليمني بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في التحالف الاستثنائي الاستراتيجي، تحالف دعم الشرعية الذين استجابوا.
1: سنوات من الحرب والتشظي والضغوط ظل فيها متمسكا بالثوابت الثلاثة: الجمهورية والوحدة وحق اليمني في استعادة دولته. حافظ على هويه بلاده وعروبتها دون مساومه، صامدا في ركنه، متحملا تبعات القرارات الصعبه التي تفرضها نوائب الدهر. وبعد مشاوره يمنيه واسعه برعايه خليجيه وبمشاركه مختلف المكونات السياسيه والاجتماعيه وقيادات الدوله وضمن الوفاق الوطني، وقع هادي على قرار انشاء مجلس القياده الرئاسي مفوضا كامل صلاحياته للمجلس المكون من 8 أعضاء مناصفه بين الشمال والجنوب بقياده الدكتور رشاد العليمي. ترك هادي كرسي الحكم حين رأى أن إنقاذ الوطن يتطلب دماء جديدة ووجوها تلتقي عليها الكلمة بعد أن خاض معركة الوجود اليمني بكل تفان، وسلم الأمانة بقناعة راسخة بأن اليمن يستحق دائما فرصة أخرى للخلاص والاستقرار. صباح الخميس 28 مايو غيب الموت عبد ربه منصور هادي ليرحل بجسده تاركا خلفه إرثا حافلا من المنعطفات السياسية والعسكرية. ترجل الرئيس السابق عن صهوة الحياة بعد أن سلم الأمانة ليبقى اسمه مرتبطا بأصعب مرحلة عاشها اليمن المعاصر وبحلم دولة دافع عن شرعيتها حتى الرمق الأخير.
2: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: الحرس الثوري يطلق النار باتجاه سفن في الخليج، والدفاعات الجوية الإيرانية تحاول تصدي لمسيرات في بوشهر. بيسنتا يجدد شروط ترامب لإبرام اتفاق مع إيران، فتح مضيق هرمز وتسلم اليورانيوم والالتزام بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي. الجيش الإسرائيلي يؤكد القضاء على نحو 30 مقاتل حزب الله في لبنان منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة. الحجاج يستعدون لليوم الثاني من أيام التشريق ويواصلون التوافد على الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. ألمانيا تنتقد الوتيرة التي تتقدم بها أوروبا وتصفها بالسلحفاة مقارنة بالصين والولايات المتحدة. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف.

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
10: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
11: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
12: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
13: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
15: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: من العربية. وفي العناوين: جي دي فانس يعلن أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو إبرام اتفاق. إيران تقول إنها أطلقت النار باتجاه سفن في الخليج وتصدت لطائرات معادية في بوشهر. عشية جولة محادثات إسرائيلية لبنانية، نتنياهو يوسع عملياته العسكرية وقواته تعبر نهر الليطاني.
1: The large-scale strikes launched by the Russian Federation across Ukraine on 23rd, 24th of May.
0: الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في أوكرانيا ومن تلويح روسيا بتكثيف الهجمات وتدعو لضبط النفس. الحجاج يبدأون رمي الجمرات بثاني أيام التشريق ويتوافدون على الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. نبدأ ساعتنا مشاهدينا من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لصحفيين. قال إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى اتفاق مع إيران، لكن الطرفين على وشك التوصل إلى اتفاق. شدد فانس على أنه من الصعب تحديد متى أو حتى ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع على اتفاق الإطار مع طهران. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بعرقلة البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير. من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تتمسك بخطوطها الحمر الواضحة في المفاوضات مع إيران، وأبرزها منع طهران من امتلاك السلاح النووي وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا. وشدد بيسنت على أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا سيئا.
2: The teams have been going back and forth, and President Trump has made it very clear. He talked about it at the cabinet meeting that he has several red lines, and Iran has to turn over their highly enriched uranium. They cannot pursue a nuclear weapon, and the Strait of Hormuz, back to your question on energy, has to free transit. Navigation of the seas has to be free and open as it was before. So he's not going to take a bad deal. He's going to make a great deal for the American people.
0: في المقابل شدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على أن إيران لن تقبل بأي مطلب لا يتوافق مع مصالحها. وعن تصريحات الجانب الأمريكي ضمن مجريات المفاوضات الحالية، يؤكد غريب أبادي أن ما يهم إيران هي الرسائل الرسمية التي تصلها من الولايات المتحدة.
3: فيما يتعلق بأفعال الأمريكيين وتصريحاتهم، فإن ما يهمنا هو الرسائل الرسمية التي نتلقاها، ومن الطبيعي أن إيران لن تقبل بأي شيء لا يتوافق مع مصالحها. ولهذا السبب يستغرق الأمر بضعة أيام للتأكد من أن كل شيء يتوافق مع مصالح إيران.
0: وسط هذه التصريحات نفى مسؤول أمريكي إسقاط أي طائرة أمريكية قرب بوشهر. وسائل إعلام إيرانية أفادت بسماع أصوات إطلاق نار في بندر عباس جنوبي إيران، فيما قال الجيش الإيراني أنه لم يتم تسجيل أي انفجارات في بندر عباس وأن الأصوات قادمة من البحر. أضاف الجيش الإيراني أن إطلاق النار جاء بعد إطلاق الحرس الثوري طلقات باتجاه سفن وصفها بالمخالفة في الخليج. ينضم إلينا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. نحن في عشية أو ترقب ربما هذا الاتفاق الذي سيتم الإعلان عنه مع وضع اللمسات الأخيرة عليه والانتهاء من ذلك. على ضوء ما رشح حتى الآن من تصريحات آخرها عن جي دي فانس، هل نتوقع بأن تكون هناك بالفعل أنباء جيدة بما يتعلق باتفاق الإطار بالغد أو في الأيام المقبلة؟
4: صباح الخير أستاذ حنين. يعني هناك حديث عن مذكرة تفاهم نهائية مكتملة ما بين الطرفين، يعني هناك تسريبات حول هذا الأمر. إن صدقت هذه التسريبات هذا معناه أن الاتفاق المقترح يكشف أنه الطرفين قد انتقلا من منطق الحسم العسكري إلى منطق إدارة الصراع وتجميده مؤقتا. 60 يوم مش مدة سلام حنين، هي مدة اختبار ما بين الطرفين، هل تستطيع إيران الالتزام بهذا الاتفاق، وهل تستطيع واشنطن الاستمرار في ممارسة الصبر الاستراتيجي، وهل تستطيع أيضا ضبط الجانب الإسرائيلي حتى لا يقوم بمفاجأة ما قد تقلب الأمور رأسا على عقب. البند الأهم أمريكيا هو فتح مضيق هرمز بالكامل، بمعنى هي صفقة ملاحة في البداية وإزالة الألغام ومنع التعرض للسفن، لأنه أزمة الملاحة أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة أكثر من أي ملف

0: آخر حاليا. بالمقابل ربما حصلت إيران على ما كانت تريد جزئيا حسب هذه التسريبات اللي صدقت، يعني بحث تخفيف العقوبات، الإفراج التدريجي عن الأموال المجمدة، إعادة إدخال المساعدات والسلع دون تقديم استسلام نووي فوري من جانب إيران. طهران نجحت أيضا في تأجيل الحسم النهائي للملف النووي وتحويله إلى مفاوضات لاحقة بدل من فرض شروط فورية الآن. وواشنطن بدورها حاولت منع كسب إيراني مجاني لذلك، لا رفع شامل للعقوبات ولا اعتراف بحق إيران في التخزين.
1: لكن إلى أي مدى يمكن دكتور نبيل القول أن إيران بالفعل كسبت الوقت؟ لأن يعني خلال 60 يوم سيكون هناك مناقشة لكل ما يتعلق بالنووي الإيراني.
0: هي كسبت الوقت منذ انتهاء حرب 40 يوم ولغاية الآن هي ما زالت تماطر الحنين. يعني ماذا تحقق؟ هي تدير أزمة ولا تحاول أن تحل أزمة، تدير مفاوضات ولا تحاول أن تصل إلى نتائج. العقدة الأخطر ما زالت اليورانيوم عالي التخصيب، لأن الاتفاق يتحدث عن مناقشة التخلص منه وليس حسم مصيره نهائيا. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن إيران ما زالت تحاول الاحتفاظ بورقة ردع استراتيجية، أو على الأقل كسب وقت إضافي حولها، لأن المفروض هي أن يتم التفاوض أولا حول النووي وليس حول أمن الملاحة. ما حدث في هرمز هو أمر مستجد بعد حرب 40 يوم وليس قبلها، والحرب قامت على أساس تجريد إيران وتفكيك قدراتها النووية. أيضا ترامب هو متردد في إعطاء الموافقة النهائية لغاية هذه اللحظة كما ورد في التسريبات، هذا بكشف عدة مخاوف. يعني ربما
1: ولكن ما يحدث في هرمز الآن، وعذرا على المقاطعة دكتور نبيل، يعني الصورة تقول وكأن أي تصعيد عسكري يمكن أن يحمل معه خطأ، قد يفشل المفاوضات، قد يفشل الاتفاق أو الاتفاق الإطاري، هل هذا صحيح؟
0: صحيح، لأن المخاطر أخطر ما في المشهد حاليا حنين، أن المواجهات والاشتباكات لم تتوقف بالكامل حتى أثناء التفاوض. يعني خلال 36 ساعة الماضية كان في هنالك هجمات إيرانية بالمسيرات ومحاولة إلقاء الألغام، ثم مهاجمتها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال الأساسي، لماذا تلجأ إيران إلى مثل هكذا استراتيجي في مثل هكذا توقيت حساس لإظهار القوة على الرد ومحاولة إرسال رسائل للداخل والخارج أنها تفاوض من منطلق ومن منطق قوة، وأن الولايات المتحدة صحيح أنها تقوم بعمليات عسكرية لكن إحنا عندنا قدرة على الرد ورفع كلفة المواجهة عن طريق الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها دولة الكويت، في حين أن الجانب الأمريكي قام بالمبادرة بمثل هذه الهجمات وتوزيع إطارها، لأنه تم استهداف منظومات الدفاع الجوي المتواجدة في منطقة بندر عباس، وبالتالي هي انتقلت من التهديد إلى منع إيران بالقوة. والتوقيت مهم أمريكيا لأنه يريد كسر أي محاولة إيرانية لفرض أمر واقع بحري قبل أي اتفاق، واستهداف أيضا الزوارق ومحاولات زرع الألغام والمسيرات. هذا معناه أنه ملف هرمز بات أولوية عسكرية مباشرة بالنسبة للجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي يريد سحب ورقة مثل هذه الأوراق التصعيدية من يد طهران، وإيران تريد الرهان على التحديد المحدود دون أن يكون هنالك مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن توصل رسالة أيضا أنها للوكلاء للحلفاء وللشركاء بأن الملاحة تحت السيطرة. والضربة تؤكد أن واشنطن تراقب استخباريا عن طريق الاستطلاع والمسح الفضائي أي تحركات إيرانية، وبالتالي هي تعتبرها عدوان سافر سوف تقوم بالرد عليه بشكل ربما قد يجر إلى مواجهة أكثر نوعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ما جرى هو جرس إنذار. يعني استهداف الزوارق الانتحارية واستهداف منظومات الدفاع الجوي، وقد توسع ذلك إلى ضرب مكامن أو ما يسمى ب
1: هل تتوقع أن يكون هذا المشهد يعني ينسحب على 60 يوما إذا توصل الطرفان إلى اتفاق إطاري ولمناقشة كل الملفات خلال هذه المدة؟
0: يعني خلال هذه المدة إذا التزمت إيران بحدود عدم التصعيد لن تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصعيد مقابل، لكن إذا قامت لعمليات تصعيدية على غرار ما حدث بعتقد أن الأمور مرشحة للانتقال إلى مرحلة جديدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضربات التي قامت بها ويبدو أنه في هنالك حنين تكتيم إعلامي غير مسبوق، لأنه الصور الواردة والدخان الوارد ومن أماكن الاستهداف والانفجارات تنم على أنه فعلا هي عمليات لا نستطيع أن نقول أنها محدودة، استهدفت ليس فقط منظومات دفاع جوي، كان في هناك معلومات استخبارية تحدثت قبل أيام معدودة على أنه هنالك قواعد تحت الأرض للصواريخ والمسيرات وللزوارق الانتحارية ولمخازن للألغام، ربما قد يتم استهدافها أو استغلال أي

0: محاولة إيرانية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع إطار عملية الاستهداف دون أن يكون هنالك شو إعلامي كبير لعدم يعني دفع الجانب الإيراني لرد فعل أكبر.
1: وفي المقابل أيضا هناك روايات متضاربة في الإعلام الإيراني كما تابعنا في الساعات الماضية.

0: مسيرة وضربت محطة تحكم بالطائرات المسيرة قرب بندر عباس، ذلك وفقا لما أفاد به مسؤولان أوضح أن الموقع شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية في المضيق. المزيد في التقرير التالي الذي يحاكي سيناريو إسقاط المسيرات بالذكاء الاصطناعي، نتابع.
1: منتصف الليل في هرمز، كان المضيق على موعد مع ليلة من نار. هذه السفن الأمريكية والتجارية كانت هدفا لإيران. هنا قرب بندر عباس المدينة المطلة على المضيق، انطلقت 4 مسيرات إيرانية، والهدف هذه السفن. ومع تحليقها كانت هذه المسيرات تحت المرصاد. القوات الأمريكية تتحرك، انذار بوجود خطر محتمل. تقلع مقاتلات F-18 وF-16 وF-35 وتتجه مباشرة نحو الهدف، المسيرات الإيرانية، لتتحول لحظات المراقبة إلى مواجهة مباشرة. واحدة تلو الأخرى تسقط المسيرات الأربع قبل أن تبلغ هدفها. وبعد إسقاطها تحدد القوات الأمريكية مصدر التهديد، محطة تحكم قرب ميناء بندر عباس، لتصبح الهدف التالي للمقاتلات التي تضرب هذه الوحدة ومعها مسيرة تم استهدافها حتى قبل أن تقلع، في رسالة للإيرانيين بأن أي تهديد في مضيق هرمز لن يمر بلا رد.
0: تنوى مشاهدين عطفا على ما ذكرناه للتو حول التطورات العسكرية اليوم، الجيش الأمريكي الآن يقول ما ذكره تلفزيون إيران حول إسقاط طائرة أمريكية قرب بوشهر ادعاء كاذب. إيران لم تسقط أي طائرة أمريكية وجميع أصولنا الجوية آمنة، هذه أحدث التصريحات للجيش الأمريكي ردا على ما وصف بالادعاء الإيراني بإسقاط طائرة أمريكية في بوشهر. إذا نتوقف مع هذا العرض حول قائمة الأهداف المتبقية المحددة من جانب أمريكا في إيران، ما هي؟ القائمة تشمل منصات إطلاق الصواريخ البالستية المتحركة من طراز شهاب وسجيل وخرم شهر، بالإضافة إلى منشآت نووية وصاروخية محصنة، أبرزها منشأة فوردو الجبلية، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيرة، فضلا عن أصول بحرية منتشرة قرب مضيق هرمز وبندر عباس تشمل زوارق هجومية سريعة ومنصات صواريخ مضادة للسفن. القائمة تضم كذلك مراكز قيادة وسيطرة متنقلة ومستودعات أسلحة موزعة في مناطق متعددة، ذلك في إطار ما تصفها الأوساط العسكرية الأمريكية باستراتيجية الانتشار اللامركزي التي اعتمدتها طهران بعد الموجة الأولى من الضربات. بحسب خبراء عسكريين، إيران انتقلت خلال الأشهر الأخيرة إلى ما تعرف باستراتيجية القنفذ، هي عقيدة دفاعية قائمة على تقليل الاعتماد على القواعد الثابتة وزيادة الحركة والتمويه والإخفاء، وذلك بهدف تقليص فعالية الضربات الجوية الأمريكية. التقديرات الأمريكية تقول إن طهران استفادت من الدروس التي أعقبت استهداف أكثر من 5000 موقع عسكري خلال المرحلة الأولى من العمليات، وهذا هو ما دفعها إلى إعادة توزيع قدراتها العسكرية بصورة أكثر مرونة، مع الحفاظ على قدرة ردع كافية لتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

0: عرف بملف الارتباط المخصص للإعلانات عندما يكون لديك جهاز هاتف أو تطبيقات
1: كوكيز يعني
0: كوكيز هذا للمواقع لكن بالنسبة للتطبيقات لدينا ملف الارتباط
1: ملف الارتباط نعم.
0: هذا الملف هو هوية رقم لكل شخص ليس اسمك ليس هويتك ولكن رقم مرتبط بجهاز هاتفك هذه الأرقام هذا ربما الكود يسمح بجمع معلومات موقعك أين تدخل ما هي الأمور التي تثير اهتمامك أمور كثيرة وتشكل ملف شخصي لكل جهاز هاتف هذه الملفات الشخصية تستخدمها الشركات لإرسال إعلانات مخصصة محددة تناسب ذوقك ربما أو احتياجاتك أو تبيعها لشركات أخرى تستخدمها أيضا لنفس الغرض أحيانا هناك شركات وسيطة وتعيد بيعها لجهات كبيرة وكثيرة هذا السوق أو ربما هذا السوق المخفي يتجاوز 350 مليار دولار سنويا فقط بيع رغبات
1: سنويا
0: هذا الرقم هو يزداد يوما بعد يوم
1: بيع الداتا فقط
0: بيع الداتا المخصصة للأفراد والمستخدمين دون مشورتنا ودون رغبتنا وهي تعمل تلقائيا إلا إذا أوقفنا هذه العملية.
1: طب كيف تسهم هذه التطبيقات في كشف يعني أسرار الجنود الأمريكيين ومواقع القوات الأمريكية في المنطقة في مثل هكذا حرب قائمة؟
0: سأعطيك مثال طاهر عبر تطبيق خاص برياضة الجري هذا التطبيق معروف ويسمح بتتبع ربما مسار الشخص أثناء ممارسته المشي الجري الدراجات أو حتى السباحة هذا الموقع هو يسمح برسم المسار وهذا يسمح للمشاركين أو المستخدمين بمشاركة هذا المسار ما يفرض تحدي أو أيضا جلب للإعجابات عندما يكون الشخص عادي نشاهد المسار حول مدينة وحول ربما ملعب رياضي لكن تخيل أن الذي يمارس رياضة الجري هو جندي أمريكي يسير في قاعدة عسكرية وهذا ما يسمح برسم مسار حول القاعدة نحن أسقطنا المسار على قاعدة حقيقية مفتوحة المصادر ونشاهد كيف يتم تطابق هذا المسار مع الخريطة صحيح في مدينة كبرى أين هناك ألاف يمارسون هذه الرياضة تبدو الخطوط متلاحمة لا يمكن معرفة الفرق لكن في قاعدة نائية في أفغانستان في ربما في الصومال في سوريا وحصل هذا أيضا في العراق تم تحديد موقع جنود أمريكيين نجح صحفيون ألمان بتتبع جنود أمريكيين من قاعدتهم في أمريكا إلى غاية مهمتهم في سوريا وهذا تسبب بفضيحة كبيرة في أمريكا بسبب أنه يمكن معرفة موقع الجنود معرفة أعدادهم معرفة توقيت دخولهم وخروجهم ومغادرتهم معرفة نومهم ومعرفة أوقات الأكل وهذا ما يسمح ربما باستهدافهم بشكل دقيق جدا في موقع تجمعهم
1: هذا ما نملكه من معلومات إذن عن السوابق حول هذا الموضوع أو البيانات التي
0: لدينا أمثلة
1: أو
0: أخرى ربما
1: أو في أمثلة أخرى
0: صحيح واشنطن بوست نشرت قبل مدة ليست بالقليلة مواقع لربما إفشاء الجنود لا إراديا لمواقع والتفاصيل القواعد العسكرية هذا الذي نشاهده أمامنا هي كلها قواعد عسكرية وتبين حركات الجنود لكن سأعطيك مثال آخر طاهر لا يرتبط بأمريكا هنا وهذا اسم التطبيق طبعا نشاهد هذا الشكل الذي نشاهده أمامنا وهو في البحر مسار جندي يمارس الرياضة هذا جندي فرنسي كان على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول وهي متجهة إلى الشرق الأوسط وبسبب هذا التطبيق تم معرفة موقع حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة شارل دوغول وموقعها في شرق المتوسط بدقة هذا تسبب بفضيحة لوموند كشفت القضية وهي قريبة في مارس عام 2026
1: وبالتالي هذا يجبر القوات العسكرية من أي دولة كانت على اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بمعالجة موضوع التطبيقات لدى الجنود الأمريكيين
2: أعلن ديوان الأميري القطري تلقي الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال بيان الديوان الأميري القطري أن ترامب شهد بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة خلال الاتصال أكد الشيخ تميم على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد مستمرون معكم ولدينا بعد قليل قصف إسرائيلي يطال منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة ألمانيا تنتقد الوتيرة التي تتقدم بها أوروبا وتصفها بالسلحفاة مقارنة بالصين والولايات المتحدة

0: كشفت تقارير تلقاها مسؤولون عسكريون في البنتاغون أنه تم استهداف قوات أمريكية منتشرة في مناطق حروب باستخدام بيانات تحديد المواقع المتاحة لأغراض تجارية. التفاصيل مع الزميل طاهر بركة والزميل عبد الجليل المسعي.
1: الأمر يشمل الجنود طاهر، يشمل الأشخاص العاديين وحتى جنود الدول الأخرى، ليس فقط الجيش الأمريكي، وسنرى ذلك. هذه التطبيقات التي هي ربما غيض من فيض، هي كل التطبيقات تقريبا تستخدم ما

0: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. نستكمل هذه الساعة من إعلان الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات تصفية استهدفت قيادات ميدانية بارزة في حزب الله جنوب لبنان. قال الجيش أنه قتل نحو 2500 عنصر من الحزب، من بينهم 800 منذ وقف إطلاق النار الأخير، مشيرا إلى أن ذلك يمثل نحو ثلث عناصر حزب الله.
7: نحن توقفين بعصمة كولايت.
8: منذ بدء وقف إطلاق النار فقط قضينا على أكثر من 800 عنصر إرهابي في لبنان، لينضموا إلى أكثر من 2500 عنصر تمت تصفيتهم منذ انطلاق عملية زائر الأسد. ما أهمية ذلك؟ أهميته فأن قوام حزب الله يقدر بنحو 30,000 عنصر، وقد نجحنا بالفعل في القضاء على ما يقارب ثلث قوته.
6: والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في دفرن حذر من أن إسرائيل على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف على حد تعبيره ضد إيران، ذلك إذا اقتضت الضرورة. وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على مختلف الجبهات لحماية إسرائيل ومواطنيها.
8: الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد للعودة إلى القتال المكثف ضد النظام الإيراني إذا اقتضت الضرورة ذلك، وسنواصل العمل في جميع الأماكن بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل.
6: لبنانيا وصف رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بأنها تمثل عقابا جماعيا مرفوضا ومخالفا للقوانين الدولية. شدد سلام على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن قواته ستواصل هجماتها في لبنان بقوة شديدة. أشار أيضا إلى أن البحث جار عن تهديد المسيرات.
9: هاجمنا الآن بيروت وهاجمنا سور أمس، وقواتنا عبرت نهر الليطاني، جنودنا الأبطال هناك، نحن نضربهم وسنواصل ضربهم بقوة شديدة. لدينا تهديد بالمسيرات وهذا أيضا سنجد له حلا. نحن ندرك أن القتال مستمر ولن تكون له نهاية حتى يتم حسمه، عندها فقط ستكون النهاية.
6: وفي خضم كل هذا تتجه الأنظار اليوم إلى واشنطن، حيث تعقد محادثات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي. وأكد مصدر مطلع للعربية بأن الاجتماع العسكري سيعقد في البنتاغون بمشاركة 9 ضباط من كل من لبنان وإسرائيل. يترأس الوفد اللبناني في هذه المفاوضات مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رزق الله. حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فايفل.

0: أهلا بك سيد مارك. ما يجري في جنوب لبنان هذا التوغل إلى ما بعد الخط الأصفر وصولا إلى صور والضربات حتى التي طالت مشارف بيروت في الشويفات، كل هذا يجري عشية هذه المفاوضات والمحادثات التي ستعقد في البنتاغون اليوم. كيف يفهم الموقف الأمريكي وهي التي ترعى وتضمن هذه المحادثات؟
1: المعارك مستمرة جنوب لبنان وسنشهد ذلك مع استمرارها بكونها منطقة عنيفة لفترة، حيث وكلاء إيران والإسرائيليون يتقاتلون في تلك المنطقة. ما يجري في واشنطن وطهران قصة مختلفة، وصل اتفاق مبدئي ولكن بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي. الرئيس على الأرجح ينظر إلى ما يجري ويقول قبل حوالي 90 يوما كان لديه نفس نوع النفوذ في المفاوضات، ولكن لأن الإيرانيون استولوا على مضيق هرمز وأوقفوا تقريبا مرور كل الناقلات، بعد ذلك انتقل النفوذ إليهم في التفاوض وباتوا أقوى من قبل. وهذا ما يحاول ترامب التعرف عليه، كيف يحصل على المزيد من التنازلات من الإيرانيين بشكل خاص حول اليورانيوم المخصب والملف النووي، لكي يحصل على ما يعتبره انتصارا في هذه المرحلة. لا أحد من الطرفين سيحقق النصر. أمريكا دمرت الجيش الإيراني بشكل كبير وقدراتهم الدفاعية وعدم قدرتهم على صناعة الأسلحة، وضرب حتى وكلائهم وبحريتهم وقوة جوية. وبعد ذلك لدينا إيران.
0: سيد مارك، ما يجري هو مفاوضات تحت النار، سواء كنا نتحدث عن الولايات المتحدة وإيران أو حتى حزب الله وإسرائيل، ولكن الآن لا نتحدث عن المعارك في جنوب لبنان، نتحدث عن التوغلات العسكرية، المزيد من قضم الأراضي، الوصول إلى حتى بالضربات إلى مشارف بيروت، وهذا في وقت أنه الولايات المتحدة تقول لا ضوء أخضر للوصول إلى هذه النقطة. في المقابل القناة 12 الإسرائيلية تقول أن الولايات المتحدة طلبت فقط إبلاغ أمريكا من الجانب الإسرائيلي قبل عمليات اغتيال أينما كانت في لبنان.
2: This will only get stronger if the Lebanese and the Israelis.
1: لا يتحسن الأمر إلا إذا ما عمل اللبنانيون والإسرائيليون ضد عدوهم المشترك وهو حزب الله. إذا ما استمر الأمر على أنه معركة إسرائيلية لبنانية أو إسرائيلية وحزب الله، فسنعيش نفس الأوضاع التي عشناها منذ أكثر من 40 عاما. هنا تكمن الصعوبة، لأن إيران تمكنت من إنفاق مليارات الدولارات على الأسلحة لوكلائها والدعم اللوجستي في جنوب لبنان. وأعتقد بأنه في فترة 90 يوما بأكملها لم نكن حتى نعرف درجة أو قوة أو تسليح حزب الله، وربما هم لا يزالون أقوياء حتى اليوم. هذه المنطقة في جنوب لبنان سوف تستمر بكونها أرض معارك حتى وإن كان هنالك وقف إطلاق نار بين أمريكا وإسرائيل وإيران، لأنها قريبة جدا من الحدود الإسرائيلية، وهناك صعوبة كبيرة جدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أن يجدوا السبيل للتعايش معا بسلام. واللبنانيون والجيش اللبناني لديهم التمويل والقدرات لحماية حدودهم، ودول الخليج والمجتمع الدولي يقفون ويقولون لقد أنفقنا مليارات الدولارات وخسرنا مئات الجنود مع الأمم المتحدة وفعلنا كل ما بوسعنا. هذا الطرفان لن يقتل بعضهما البعض من أجل السلام. يجب أن يكون هنالك سبيل جديد للمضي قدما. والسيد روبيو وفريقهم قدموا
0: الإسرائيليين. عذرا على المقاطعة مرة أخرى، ولكن أنت تصر على ربط ملف إيران والولايات المتحدة بملف لبنان، رغم أن الرئيس دونالد ترامب أصر على فصل الملف وأن يذهب بمحادثات ومفاوضات مباشرة إسرائيلية لبنانية في واشنطن. هذا ليس الاجتماع الأول، كان هناك اجتماع بداية بين السفيرين وثم الوفد السياسي وترأسه سيمون كرم. الآن هناك اجتماع أمني في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق، بالتالي لماذا يصر الرئيس ترامب على فصل المسار إن كان سيتم التفاهم على لبنان على الطاولة مع إيران؟
1: يجب أن

0: يعامل الأمر بشكل منفصل لأن ما يجري قريب جدا من الحدود الإسرائيلية. والتحدي هو أن الإسرائيليين واللبنانيين بإمكانهما الاجتماع وهذا أمر رائع وربما حتى مصافحة الأيدي، ولكن إلى أن يتعاونان وينسقان عملهما ضد عدوهما المشترك وهو حزب الله فسوف نستمر بمواجهة نفس التحديات في الأشهر والأعوام القادمة إلى أن يكون لدى الجيش اللبناني التمويل والقدرات والحكومة اللبنانية تحظى بالدعم والقدرة على حماية نفسها والمجتمع الدولي يفرض الضغط على إيران. فأحد الأسباب التي دخلت أمريكا هذه الحرب قبل 90 يوما هي لأن إيران تمول الوكلاء باستخدام الأموال التي يجب استخدامها لمصلحة شعبهم وبلادهم، وكل ذلك من أجل ترويج حروب الوكالة سواء جنوب لبنان أو سوريا أو اليمن أو العراق أو حتى مناطق أخرى حول الشرق الأوسط وخارجها. هذا هو الأمر الأساسي، وللأسف أعتقد أنه بسبب أهمية مضيق هرمز بالنسبة للإيرانيين في المفاوضات، فعلى الأرجح أمريكا لن تحصل على كثير من التنازلات من الإيرانيين في المفاوضات في الأيام القادمة، من أجل وقفهم من تمويل ودعم وتوفير الأسلحة لهؤلاء الوكلاء. تأمل أمريكا أنها دمرت القدرات العسكرية الإيرانية بما يكفي لوقف الكثير من تطوير الأسلحة، ولكن في نفس الوقت يبدو أنهم يتمنون أن تكون هذه المهمة طويلة الأمد للتخلص من النظام الإيراني. هذا هو التحدي الذي تواجهه أمريكا والذي تواجهه إسرائيل والتحدي الذي سيواجهه الشعب والحكومة اللبنانية للوقت الحالي وللمستقبل.
1: من واشنطن نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فايفل، شكرا لك.
2: صوب هاي ديوان بشيمون يعني؟
3: لا شوي فت أو كفرشين.
1: في غزة تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها على مختلف مناطق القطاع، وتصاعدت ألسنة اللهب بعد غارة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما طال قصف عنيف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بعد ورود اتصالات بضرورة إخلاء المنطقة. انتقد وزير المالية الألماني وتيرة تقدم أوروبا ووصفها بالسلحفاة، محذرا من أن العالم لن ينتظر أوروبا، في إشارة إلى التقدم السريع في الصين والولايات المتحدة. ودعا وزير المالية الألماني لكسر حالة الجمود الحالية سيما ما يتعلق بأسواق المال داخل الاتحاد الأوروبي. في ظل التوتر مع الإدارة الأمريكية والتهديدات الروسية المتصاعدة، تشهد الساحة الأوروبية حراكا هدفه لعب دورا قياديا أكبر في الجناح الشرقي لحلف الناتو، إضافة إلى تعزيز القدرات الصناعية العسكرية للقارة العجوز.
4: أمام تصاعد التهديدات الروسية وتزايد الضبابية في العلاقة مع واشنطن، تتحرك بعض الدول الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي لفرض حضور أكبر على الجناح الشرقي للحلف في محاولة لتولي دور قيادي أكثر استقلالية في إدارة الملف الأمني الأوروبي. وفي هذا السياق أعلنت ألمانيا وهولندا إنشاء مركز قيادة تكتيكي مشترك يقود حتى 50,000 جندي لإدارة عمليات الناتو في منطقة البلطيق، على أن يتولى خلال الأشهر المقبلة قيادة القوات المنتشرة في إستونيا ولاتفيا ضمن جهود تعزيز الردع على الحدود الشرقية للحلف. الخطوة الجديدة تمنح الناتو قدرة أسرع على الاستجابة لما يصفه بالتهديدات الروسية، كما تعكس توجها أوروبيا متناميا نحو تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع المشترك لتقليص الاعتماد التقليدي على واشنطن. هذا التوجه عززه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارته إلى كندا، حيث دعا حلفاء الناتو إلى تعزيز قدراتهم العسكرية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.

0: الأمريكية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في العلاقة مع واشنطن تفرض على الأوروبيين التركيز على القدرات الذاتية. زيارة بيستوريوس إلى أوتاوا حملت أيضاً بعداً دفاعياً واقتصادياً، مع حديث متزايد عن صفقة محتملة للغواصات بين ألمانيا وكندا في إطار مشروع مشترك قد تشارك فيه النرويج كذلك، إلى جانب مساع لتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية وتنويع الشركاء العسكريين ومصادر الطاقة والمواد الخام. بين تعزيز الحضور العسكري في البلطيق وبناء شراكات دفاعية جديدة عبر الأطلسي، تتحرك أوروبا تدريجياً نحو دور أمني أكثر استقلالية داخل حلف الناتو في مواجهة تحديات أمنية متسارعة وتوازنات دولية آخذة في التغير. أنس نماسي، العربية.
1: ساعتنا مستمرة وفيها في ظل التوتر مع أمريكا، سعي أوروبي لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية لمواجهة التحديات. مشرعون أمريكيون يحذرون من خطر تجارة بيانات تحديد المواقع ويعتبرونها تهديداً استخباراتياً.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: تتسارع الأحداث في إيران لتضع المشهد الإقليمي بأسره فوق صفيح ساخن.
6: إيرانيين أنا متابع سياستهم من 50 سنة ولا 60 سنة.
5: كنت تقول بأن هذه الحرب لن تنتهي دون أن يسقط النظام. سيسقط النظام في إيران. إيران لم يسقط النظام فيها.
6: إحنا نبيها ضعيفة، نريدها بلا فكر ديني يصدر إلينا. النظام ضعف، المرحلة الجاية الشعب راح يتحرك.
5: ما إن بدأت الحرب حتى قامت إيران بالهجوم على هذه الدول، هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو لو استؤنف القتال الأمريكي الإسرائيلي على إيران مرة أخرى؟
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم من جديد. موجة كبيرة من التصعيد تخللها اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بقصف المدنيين، بينما تشهد مناطق الصراع بين روسيا وأوكرانيا تقدمات روسية في بعض المحاور شرق أوكرانيا وهجمات مضادة أوكرانية كثيفة في مناطق خرسون وزاباروجيا التي تسيطر عليها الروس. رائد الأخبار معه التفاصيل، نتابع.
9: ما يزال التصعيد مستمرا بين روسيا وأوكرانيا من الناحيتين العسكرية والإعلامية، خاصة بعد طلب موسكو إخلاء كييف من الدبلوماسيين الأجانب تحذيرا من الضربات الصاروخية الانتقامية. بادرت وزارة الخارجية الروسية وكذلك وزارة الدفاع إلى دعوة الصحفيين الأجانب خاصة لنقل الصورة الحقيقية لما تعانيه هذه المناطق القريبة نوعا ما من الجبهات.
10: وكما تؤكد روسيا استهدافها لمنشآت عسكرية في أوكرانيا، لا تتوقف القوات الأوكرانية عن قصف المقاطعات الروسية بالصواريخ والقذائف والمسيرات.
9: مبنى آخر تضرر كثيرا إثر القصف بالمسيرات الأوكرانية التي تحمل كميات كبيرة من المتفجرات. هذا هو شكل المبنى، وهذه إحدى المركبات التي وصلتها الضربات، تضررت بالكامل. كما نرى هنا هذا التجويف وهو إثر

0: إحدى القنابل. وفي ذات الوقت يتقدم الروس ببطء في دانيتسك ويدافعون عن مواقعهم باستماتة في زاباروجيه. تستمر المعارك على الجبهات في مقاطعات عديدة، منها زاباروجيه وخرسون ودانيتسك ولوغانسك وسومي وخاركف، وحتى في العمق الروسي حيث تهاجم المسيرات الأوكرانية بريانسك وبيلغراد وعديد من المقاطعات الروسية. لكن على الجبهات تحديدا تتقدم القوات الروسية في دانيتسك وفي عدة مقاطعات مثل خاركف وسومي، بينما هناك هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وعودة وسيطرة على بعض القرى في مقاطعة زاباروجيه، وهجمات بالمسيرات تستهدف المدنيين على حد وصف السلطات المحلية في مقاطعة خرسون. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار، لوغانسك.
1: من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان في الهيئة من تصعيد خطر في أوكرانيا ومن تلويح موسكو بتكثيف الهجمات، وكما حضى طرفي النزاع على استئناف المفاوضات. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن حذر من أن دوامة الموت يجب أن تتوقف، وشدد على ضرورة احتواء التصعيد بشكل فوري وعلى نحو مستدام. ومن جانبه حض مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضبط النفس واستئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، والذي بلغ 815 شخصا، ارتفع بنسبة 21% عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
2: The current course is not sustainable. The trajectory must change. The death spiral must stop. What is needed now is de-escalation, immediate and sustained. What is needed now is a full and unconditional ceasefire. What is needed now is more diplomacy. And what is needed is to create the conditions for a just, lasting and comprehensive peace in line with the Charter of the United Nations, international law and UN resolution.
1: تحولت تجارة بيانات تحديد المواقع إلى سلاح تتبع ومراقبة، واعتبرها مشرعون أمريكيون بثغرة تمس الأمن القومي، حيث أصبحت تشكل تهديدا استخباراتيا بسبب تسريب بيانات حساسة لمواقع قوات عسكرية في مناطق الحروب.
3: من نشاط اقتصادي إلى سلاح خفي صامت، تجارة بيانات المواقع المتاحة لأغراض تجارية أصبحت تهديداً استخباراتياً وعملياتياً يدخل على خط الحروب ويحرج البنتاغون. القيادة المركزية الأمريكية تلقت العديد من التقارير عن تهديدات تتعلق باستغلال خصوم واشنطن لبيانات تحديد المواقع بهدف مراقبة واستهداف القوات الأمريكية في مناطق الحروب، فيما اعتبره مشرعون أمريكيون ثغرة تمس الأمن القومي. فتجارة بيانات المواقع طريق سهل للخصوم. كيف؟ هذه البيانات تستخدم في الإعلانات الرقمية، حيث تجمع من الهواتف الذكية أو أجهزة أخرى، وتقوم الشركات بجمع وتحليل بيانات المستخدمين وتحركاتهم ومواقعهم من خلال تطبيقات الهواتف الذكية ثم بيعها إلى وسطاء البيانات. يرى مشرعون أن توفير الحماية للقوات الأمريكية من هذه التقنية قد يكون ممكناً. كيف؟ من خلال تعطيل معرفات الإعلانات المرفقة بالأجهزة العسكرية، وإيقاف خاصية مشاركة المواقع تلقائياً على الهواتف الذكية في ساحات المعارك، وتوجيه العاملين إلى تجنب استخدام متصفح جوجل، واستخدام بدائل تحمي الخصوصية بشكل أكبر. رفع السعد، العربية.
1: نذهب مشاهدينا الآن إلى الحرم المكي، حيث يواصل الحجاج توافدهم على الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، وذلك قبيل مغادرتهم مكة المكرمة. وفي مشعر منى بدأ الحجاج ومع ساعات الصباح الأولى برمي الجمرات الثلاث، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من أيام التشريق، كما يستعد المتعجلون منهم لمغادرة المشعر قبل مغرب اليوم. هذا وتتم عمليات دخول

0: خروج الحجاج من منشأة الجمرات وفق خطط ومواعيد تفويج ومسارات محددة تضمن انسيابية حركة الحجاج على المنشأة. بعد حياة استمرت لواحد 81 عاما غيب الموت الرئيس السابق اليمني عبد الرب منصور هادي بعد مسيرة سياسية وعسكرية امتدت لعقود ارتبط خلالها بأعقد المراحل التي شهدها اليمن الحديث. المزيد عن حياة مسيرة الرئيس اليمني السابق في هذا التقرير الذي أعده زميل محمود العتمي.
1: ولد في أبيان عام 1945 وتلقى تدريبه العسكري في بريطانيا ومصر وروسيا ليتدرج في المناصب وصولا إلى وزارة الدفاع عام 1994 ونائبا لرئيس الجمهورية حتى العام 2012.
2: أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأنا حافظ مخلصا على النظام الدولي.
1: في فبراير من العام ذاته صعد عبد رب منصور هادي إلى سدة الحكم كثاني رئيس للجمهورية اليمنية الموحدة وأول رئيس جنوبي للبلاد بعد الوحدة في انتخابات توافقية ليتولى قيادة البلاد في أصعب الظروف التاريخية وفي ظل انقسامات وصراعات حادة.
2: أدركوا أنكم جميعا تشعرون بالصدمة مما حدث ومن تسليم بعض مؤسسات الدولة ووحدات الجيش بالصورة التي شهدناها، ولكن عليكم أن تعرفوا أيضا أن المعامرة كانت فوق التصور.
1: تسلم هادي دفة سفينة تتقاذفها الأمواج، أطلق الحوار الوطني الشامل وجمع مختلف الأطياف تحت سقف واحد أملا بدولة اتحادية يسودها النظام والقانون وتحكمها العدالة. ثم جاء خريف 2014 ليعلن انهيار كل شيء، انقلاب حوثي مدعوم من إيران أنهى حلم بناء الدولة وقضى على مشروع التوافق. لكن هادي اختار أن يكون جمهورياً متمسكاً بشرعية الدولة. انسل الرجل من تحت الإقامة الجبرية في صنعاء ليعلن من عدن بدء المعركة الكبرى لاستعادة الدولة اليمنية المختطفة. وحين شارفت جحافل الميليشيات مدينة عدن أطلق هادي في مارس من عام 2015 نداء ناشد فيه الأشقاء العرب بالتدخل العسكري العاجل بعد أن استنفذت الدبلوماسية كل حيلها وكان له ما أراد.
2: أتقدم باسمي ونيابة عن الشعب اليمني بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في التحالف الاستثنائي الاستراتيجي، تحالف دعم الشرعية الذين استجابوا.
1: سنوات من الحرب والتشظي والضغوط ظل فيها متمسكا بالثوابت الثلاثة: الجمهورية والوحدة وحق اليمني في استعادة دولته. حافظ على هوية بلاده وعروبتها دون مساومة، صامدا في ركنه، متحملا تبعات القرارات الصعبة التي تفرضها نوائب الدهر. وبعد مشاورة يمنية واسعة برعاية خليجية وبمشاركة مختلف المكونات السياسية والاجتماعية وقيادات الدولة وضمن الوفاق الوطني، وقع هادي على قرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي مفوضا كامل صلاحياته للمجلس المكون من 8 أعضاء مناصفة بين الشمال والجنوب بقيادة الدكتور رشاد العليمي. ترك هادي كرسي الحكم حين رأى أن إنقاذ الوطن يتطلب دماء جديدة ووجوها تلتقي عليها الكلمة بعد أن خاض معركة الوجود اليمني بكل تفان، وسلم الأمانة بقناعة راسخة بأن اليمن يستحق دائما فرصة أخرى للخلاص والاستقرار. صباح الخميس 28 من مايو غيب الموت عبد رب منصور هادي ليرحل بجسده تاركا خلفه إرثا حافلا من المنعطفات السياسية والعسكرية. ترجل الرئيس السابق عن صهوة الحياة بعد أن سلم الأمانة ليبقى اسمه مرتبطا بأصعب مرحلة عاشها اليمن.

0: العصر وبحلم دولة دافع عن شرعيتها حتى الرمق الأخير.
1: هذا وقدم الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي إلى اليمن حكومة وشعبا في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. ومن جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن هادي كان قائدا شجاعا تصدر معركة الدفاع عن الدولة، فيما وصفه رئيس الحكومة شائع زنداني بأنه أحد رجال اليمن وقادته الذين حملوا مسؤولية الدولة في أصعب الظروف. هذا وقدمت السفارة الأمريكية لدى اليمن تعزيها في وفاة هادي، وقالت إنه تولى مسؤولية قيادة اليمن في منعطف تاريخي بالغ الصعوبة، وجسد حرصه على أمن اليمن واستقراره وتجنيب البلاد ويلات الصراع الداخلي. قتل 48 شخصا في اشتباكات دامية بين فصيلين منشقين عن حركة فارك في منطقة الأمازون الكولومبية، بحسب رئيس بلدية سان خوسيه الذي أوضح أن الجثث ما تزال في موقع القتال بقرية فيريدا بيريبال وسط تصاعد أعمال العنف قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا. تشهد البلاد موجة عنف متجددة منذ اتفاق السلام في فارك عام 2016 مع صراع الجماعات المسلحة على مناطق النفوذ وتهريب المخدرات والتعدين غير القانوني. نتوقف الآن مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: تحضيرا لنهائيات كأس العالم المقبلة، فاز منتخب مصر على نظيره الروسي بهدف مقابل لا شيء. وفي دبلن خسر المنتخب القطري مباراته الودية أمام نظيره الإيرلندي بهدف دون مقابل. استهل المنتخب الألماني تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة في مقر معسكره الإعدادي في مدينة هيرتسوغن أوراخ. أصدر إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رد فيه على تصريحات منافسي فلورنتينو بيريز، واصفا خطابات بيريز بأنها محاولة لزرع الفتنة بين جماهير النادي. أعلن نادي النصر السعودي رسميا رحيل المدرب البرتغالي جورج جيسوس بعد انتهاء مهمته مع الفريق. فجر الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو مفاجأة مدوية بعد إطاحته بالمصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر من الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، ولم يبقى سوى أن نذكر بالعناوين. إيران تقول إنها أطلقت النار باتجاه سفن في الخليج وتصدت لطائرات معادية في بوشهر. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد تمسك واشنطن بخطوط حمر بالمفاوضات مع إيران وأهمها النووي. عشية جولة محادثات إسرائيلية لبنانية، نتنياهو يوسع عملياته العسكرية ويعبر نهر الليطاني. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد بأوكرانيا ومن تلويح روسيا بتكثيف الهجمات وتدعو لضبط النفس. الحجاج يبدأون رمي الجمرات بثاني أيام التشريق ويتوافدون على الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. إلى اللقاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها.

0: كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
3: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صناعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كبار الشخصيات الإسلامية وضيوف برنامج خادم الحرمين ورؤساء الوفود الذين أدوا فريضة الحج. وأكد ولي العهد السعودي أن السعودية ستواصل جهودها في خدمة الحجاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أصحاب الفخامة والسمو والدولة، أخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، يطيب لنا أن نرحب بكم ونهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك.